ولو وجب لما استطعتم. هي مرة في العمر ويا موصل وصل يعني. ثم قال أهل جميلة: لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم ولو ذبحوا بقرة لكفتهم. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فبدأوا يسألون ما لونها شكلها، ففرض الله عليهم بقرة لم يجدوها إلا بصعوبة. وهذا يحدث عندنا في الفصول الثانوية زمان لما كنا طلبة، يقول أستاذ الحصة جاي امتحان، رزقنا الله بواحد من الطلبة يقول المذكرة خاشة شيخه، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول يا واحد خطر على المذكرة وحتى الواجبات، هاي تفضلي. هو قال امتحان انتهي، هاي السؤال هذا شن فايدة تتوى. الشاهد: لا تسألوا عن أشياء، والله جميل القرآن فيه كل مدرسة، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألكم. والله في بعض الأسرار ما تسمعهاش خير، وفي بعض القصص ما توصلكش أفضل لك لصحتك النفسية وراحتك، ما تدققش، خل اللي قالوا لك عليه وخبروك به كويس. أما الحرص على الدخول في خصوصيات الناس فهذا سيء، وأنا قلت كلمة أعيدها في آخر الجمعة: الناس رائعون من بعيد، لا تدخل مسافات الحظر فيها، يعني حاول أن تجعل علاقاتك مع الناس طيبة لكي لا يكرهك الآخرون، تصبح مكروها في المجالس. واعلم أن الله صلى على نبيه وأمنا بالصلاة عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا كل خلق كريم، واجعلنا من أهل الخلق الكريم يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا ويسر أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا معذبا ولا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نصرك لأهل غزة يا رب العالمين. اللهم أننا لم نك لهم نفعا ولا ضرا، ولكن نملك لهم الدعاء بقلوبنا. اللهم كن معهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم على عدوهم هذا يا رب العالمين. اللهم حقق لهم نصرا مفاجئا لا يقدره الضعفاء والمساكين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا معذبا ولا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دار عدل رخاء، وسائر بلاد المسلمين عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا مولانا رب العالمين. لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اشف مرضانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصر مجاهدينا يا أكرم الأكرمين. اللهم رد غائبنا بخير، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا يا ربي. نسألك في هذه الساعة أن لا تجعل لواحد من المسلمين مريضا إلا وأنزلت عليه الشفاء، وأنزلت عليه العافية، ورفعت عنه البلاء مع أجره ومع عافيته ومع رضاك عنه يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما علامة جديدة من علامات الساعة التي حدث عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي نراها بأم العين، والتي ظهرت كظهور الشمس في كبد السماء. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات عالية وصفات عالية وتميز عال لأصحاب العلم. حتى الحوت وحتى النملة يستغفرون لمن يعلم الناس الخير ولمن يتعلم العلم. أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى العلم. علامة اليوم من علامات الساعة ظهور الجهل، والعياذ بالله. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتعلم العلم، فقال له: وقل رب زدني علما. فصار صلى الله عليه وسلم يتعلم ويعلم الناس. أعظم وظيفة على الإطلاق هي وظيفة التعليم، وظيفة تعليم الناس الخير، وظيفة نشر الخير. أما الجهل فله عدة أسباب وله آثار كثيرة. تأمل، قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، كما رواه الإمام أحمد. أيام يرفع فيها العلم، حتى بتلاقيه معه أعلى الشهادات ولكن لا يفقه شيئا. كيف أخذ الدكتوراه؟ كيف أخذ الماجستير؟ البريفيه كيف أخذه؟ هو ما بيعرف. تأمل ظهور الجهل وانتشار الجهل. جهل بمسائل الشرع التي عليها مدار الأحكام، والجهل بكثير من مسائل الدنيا ومن أحكام الدنيا. يعني هل من المعقول أن يأتي إنسان في هذا الزمان ويسأل شيخنا: هل يجب الوضوء لصلاة النافلة، أم أن الوضوء يقتصر فقط على صلاة الفريضة؟ هل يصح في هذا القرن 21 أن يأتي إنسان ويسأل مثل هذه الأسئلة؟ يدخل في التجارة وما بيعرف أحكام التجارة، فيدخل في الربا، ويدخل في الغش، ويدخل في النسيئة، ويدخل في المعاوضات المالية التي حكم الشرع ببطلانها أو بحرمانها أو بفسادها، ويقبل على الزواج ويهجم على الزواج هجوما. لا يعرف حقوقه ولا يعرف حقوق زوجته، لا يعرف الآداب ولا يعرف الأخلاق، ولا يعرف كيف يكرم هذه الفتاة وماذا أوجب الله سبحانه وتعالى لها من حقوق، وهي لا تعرف كيف تكرم زوجها وما هي حقوق الزوج وما لزوجها عليها. يقبل على أي حرفة، يقبل على أي مصلحة، على أي عمل، وهو لا يعرف أحكام الشرع فيها، فيبيع حراما ويشتري حراما. هذا من الجهل، وهذا من الخطأ بهذا الزمان الذي صار فيه العلم سهلا. يعني يستطيع الإنسان باتصال، بمحادثة عبر الواتس أب أو عبر أي وسيلة أخرى، أن يتحدث مع بعض العلماء الثقات عبر الواتس أب ويسأله ويأخذ الفتوى ويأخذ الحكم الشرعي. أما أن يبقى الإنسان كما كان لا يعرف شيئا، ولا يسأل عن حلال ولا يسأل عن حرام، إنما يأتي ويهجم هجوما على أعماله وعلى تجاراته وعلى زوجته حين يتزوج، هذا لا يعرف شيئا، وهذا في ميزان الشرع صفر. إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. الواجب علينا في هذه الحالة أن نكثر من التعلم، والواجب علينا عند هذه العلامة من علامات الساعة، كل شخص عنده أولاد صغار يلحقهم بدورات شرعية خلال الصيف وخلال الشتاء، في دورات
دائما بالمساجد وبالمراكز الإسلامية دائما يبعثوا أولاده يوم الجمعة بعد الظهر أو السبت بعد الظهر، بيتعلموا ساعة ساعة ونص، بيتعلموا أحكام الطهارة، بيتعلموا أحكام الصلاة، وكل ما يكبروا تزاد لهم الجرعات الإيمانية وتزاد لهم الأحكام الشرعية، حتى ينشأ هذا الشاب وتنشأ هذه الصبية، بيصير عمره 13-14 سنة ما شاء الله بتعلم أهله ببعض الأحيان أحكام الطهارة، وتفتي لهم ببعض مسائل الحلال والحرام، وهي تقبل بذاتي على الحجاب. يا والدتي أنا الآن صار عمري 12 أو 13 أو 14 عام، أنا يجب أن أتحجب الآن، فهي وأعينيني على ذلك. وكذلك الشاب يقبل على أهله، يفرح الأب إخوانا لما يلاقي ابنه متعلم، يفرح الأب حين يرى ولده يصلي بطريقة صحيحة، يفرح الأب حين يمر منظر لا يليق على التلفاز بلاقي ابنه الشاب الصغير بيبرمج وما بيتطلع ويغض طرفه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم ولا يجعلنا من أهل الجهل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لك هذه الحلقة الجديدة من برنامج هكذا أحيا. عنوان حلقة اليوم: المزاح المحمود. إن النفوس تمل وتتسلل إليها السآمة الرضية، فتحتاج بين الحين والآخر إلى نوع من الترويح. فالإنسان بطبعه إذا كثر عليه الجد مل وكل، فيلوذ إلى شيء من المزاح والدعابة. ولا بأس بهذا إذا لم يزد عن حد الاعتدال أو يحمل صاحبه على ارتكاب ما نهى الله عنه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حاجة الناس إلى نوع من الراحة والترويح عن النفوس، حين قال لحنظلة رضي الله عنه: يا حنظلة، ساعة وساعة. فهناك ساعة للتعبد والجد والإقبال، وأخرى يجلس فيها الإنسان مع أهله وأولاده مستمتعين بما أحله الله من أمور الدنيا، بما في ذلك مداعبة الأهل والأطفال والأحباب. لقد كانت العرب تمتدح بالمزاح وتذم بالعبوس، ويقولون ممتدحين شخصا: فلان وضاح الثنايا، طلق الوجه، ضحوك للضيف، ويعدون هذا مما يمدح به الإنسان، لأنه يدل على كرم أخلاقه وحسن عشرته وطيب معاملته. ومما لا شك فيه أنهم يقصدون الاعتدال في ذلك، لأن المزاح إذا زاد عن حد الاعتدال كان مهانة ووضعا من قدر صاحبه، يجرئ عليه الحمقى والصغار والسفهاء. الجد شيمته، وفيه دعابة طورا ولا جد لمن لا يلعب. فالأصل هو الجد، وتكون الدعابة والمزاح أحيانا. لقد سجل علماؤنا في كتبهم، وروى الصحابة رضي الله عنهم، صورا من مزاح خير البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو قائد الأمة الذي شيبته الهموم والآيات والنذر، ومع هذا يمزح ويضحك ولا يقول إلا حقا. فكان يقول لأحد إخوان أنس رضي الله عنه: يا أبا عمير،

الصلاة والسلام يهدي إليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد زاهرا يبيع في السوق، فتسلل من ورائه واحتضنه وقال: من يشتري العبد؟ فالتفت زاهر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. وكان ينادي على أنس بن مالك فيقول: يا ذا الأذنين، ممازحا له، وكل ابن آدم له أذنان. إن الصحابة هم أصلح الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وقد كانوا يحملون هم هذا الدين، وهم الذين قيدهم الله ليجاهدوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان عندهم وقت للضحك والمزاح. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كما كانوا يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. جلست أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين سودة رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صنعت عائشة طعاما فقالت لسودة: كلي، فأبت، فقالت: كلي أو لألطخن وجهك، فلم تأكل. فأخذت عائشة من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فأرادت سودة أن تقتص من عائشة، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ففعلت بعائشة مثل ما فعلت بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك.

وقد كان العلماء يحملون هم تعليم الأمة ونشر السنة، وكانوا يمازحون أحيانا طردا للملالة أو تعليما لطلابهم. فهذا الشعبي رحمه الله جبل من جبال العلم وأحد أئمة التابعين، كان نحيل الجسم، فلقيه رجل فقال له: ما لي أراك نحيلا؟ فقال: لقد زحمت في الرحم، وقد كان له توأم. وسأله رجل عن اسم امرأة إبليس، فقال: ذاك نكاح ما شهدناه. وجاء رجل وهو جالس مع امرأته فقال: أيكم الشعبي؟ فأشار إلى امرأته وقال: هذه. وكان محمد بن سيرين ظريفا يضحك ويداعب، حتى قيل: كان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه، فإذا أردته على شيء من دينه كانت الثريا أقرب إليك من ذلك. أما الأعمش وهو من الأئمة الثقات فكان من أكثر الظرفاء وله طرائف كثيرة، منه أنه حج فغضب على الجمال فضربه حتى شج رأسه، فقيل له في ذلك، فقال: من تمام الحج ضرب الجمال.

إن المزاح المحمود كما بينا هو ما كان على سبيل الاعتداء، ويجتنب فيه ما حرم الله ولا يكثر، بحيث يجلب على صاحبه المهانة والاستخفاف، ومن ذلك ما يكون مع الإخوان بقصد تسليتهم وإدخال السرور عليهم. وقد عرف عن علي ومعاوية رضي الله عنهما ممازحة إخوانهم والتبسط معهم، وكان إبراهيم بن أدهم يباسط إخوانه ويمازحهم، فإذا حضر غريب أعرض وانقبض، لأن المزاح مع من لا تعرف ربما كان سببا في المهانة والحط من قدرك. ولا يخفى علينا جميعا قصة عائشة رضي الله عنها حين قامت على

0: كتفه صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة في يوم العيد وهم يلعبون حتى انصرف. كما اشتهرت جدا قصة مسابقة أم المؤمنين عائشة حين سبقت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد مدة سابقها فسبقها فضحك وقال هذه بتلك. وأما مزاحه مع الأولاد وملاطفتهم فكثير ثابت في سنته، حتى إنه أطال السجود يوما وركب الحسين على ظهره فقالوا يا رسول الله إنك أطلت، قال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. فهذه أمثلة للمزاح المحمود الذي ينبغي أن يتوخى فيه المسلم حد الاعتدال، وأن ينوي به إدخال السرور على المسلمين ومؤانستهم ورفع الكلفة مع إخوانه وغير ذلك من المقاصد الحسنة. ودمتم بخير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: ليس الغريب غريب الشام واليمني.
4: برنامج الرحيل، إعداد وتقديم جمال السبسبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، أحييك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض أحكام الموت وما بعده، وها نحن اليوم نكمل ونتابع البقية المتبقية من هذه الأحكام. السؤال الثالث، أخي المستمع، ما معنى المؤمن يموت بعرق الجبين؟ وهل عرق الجبين علامة أم لا؟ الجواب صح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. فما معنى الحديث؟ قيل: المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني إذا حضرته سكرات الموت أصابه عرق وأتاه رشح. وقيل: يموت بعرق الجبين، أي أنه يموت كدا وكدحا في العمل الصالح، وهي كناية عن اجتهاده في العمل الصالح وعن بذله وعن تقواه حتى يلقى الله عز وجل وقد بلغ من نفسه مبلغا في العبادة والمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولكن من الذي يجاهد في الله؟ هو الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى، يفعل المأمور ويجتنب المحذور، أو يتبع القرآن والسنة. وباختصار، هذا معنى المؤمن يموت بعرق الجبين. وبعض العلماء يقولون: من علامة المؤمن أنه قد يبتسم في سكرات الموت ويعرق جبينه وتأتيه مبشرات. وقد حدث هذا لابن المبارك فيما نقل عنه أنه تبسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقد ترى له رؤيا حسنة في الحياة الدنيا، فهي من المبشرات يراها المؤمن، أو ترى له كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: السؤال الرابع: ماذا يلزم من حضر المحتضر الذي حضرته الوفاة؟ الجواب: أن يلقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد ندخل بها في الدين، ولا إله إلا الله نختم بها حياتنا، ولا إله إلا الله هي التي قامت من أجلها السماوات والأرض، ومن أجلها نزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيمت النار والجنة ونصب الصراط ونزلت الصحف ونصب الميزان. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فعليك أخي المستمع، إذا حضرت محتضرا، أن تلقنه لا إله إلا الله، إما شهيد في المعركة أو مريض أو مصاب بحادث ورأيت أنه في الرمق الأخير، فعليك أن تجري هذه اللفظة على لسانه، فهو من أكبر الحسنات. قال أبو ذر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: أعظم الحسنات، هل بعد لا إله إلا الله حسنة؟ هي أعظم الحسنات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح وهو عند الأئمة الأربعة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. ومعنى لقنوا أي قولوا لا إله إلا الله، فإذا قالها فلا تعدها عليه.
1: مالي

يذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ قصة عن أبي زرعة الحافظ الكبير، وهو من أئمة الجرح والتعديل. يقولون عنه أنه كتب بيده 1000 حديث وقد حضرته الوفاة، فأراد تلاميذه أن يلقنوه لا إله إلا الله، ولكنه مستحي منه، فهو عالم الدنيا ومحدث المعمورة. استحيوا أن يقول له قل لا إله إلا الله، ولا حياء في هذا. فأرادوا أن يذكروه بسند الحديث وقد أغمي عليه، فأرادوا فقط أن يقول حدثنا فلان، لأنه يعرف بضاعته. فإذا قالوا حدثنا فلان حدثنا فلان، تذكر السند والمتن، فقال لا إله إلا الله، فتلعثم وكأنهم ما يدرون ما هو السند، أهو شعبة أو الأعمش أو سليمان. فأفاق وسمعهم يتضاربون بالكلام بينهم في الحديث، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وحدثنا فلان عن فلان عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات. وهذه من علامات الحسنى والثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا هو التلقين الذي يجب على المسلم أن يلقن العبد فيه. وأهل السنة يقولون يدخل العبد في الإسلام بلا إله إلا الله.

0: السؤال الخامس: هل التسجية قبل التكفين أصل وارد؟ يعني تسجية الميت بثوب أو ببرد أو بشيء، هل ورد في ذلك شيء؟ الجواب نعم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حبرة من برود اليمن قبل أن يكفن صلى الله عليه وسلم ويغسل، سجي ببرد حبرة. وهذا من السنة ليكون الميت مستورا حتى يعمل تجهيزه في الغسل والتكفين والصلاة عليه، فالمقصد من هذا أن يستر الميت، وهي سنته صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي بسند حسن أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فعلى العبد أن يجتهد أن يقضي دينه، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحات، والحق الذي بينك وبين الله مبني على المسامحة، فعليك أن تجتهد في أن تقضي دينك وأن ترد حقوق الناس قبل أن تلقى الله جل وعلا. صح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد إلا الدين، يعني شهيد المعركة، إذا قتل في سبيل الله غفر الله له ذنبه إلا الدين. قال: أخبرني بذلك جبريل. فعلى العبد أن يكتب وصيته، فإذا لقي الله جل جلاله كان عند ورثته خبر ونبأ ووصية مكتوبة بهذا، وكان عندهم علم، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فكان ابن عمر يكتب وصيته ويراجعها عند رأسه رضي الله عنه وأرضاه. السؤال التالي: ما هي صفة الماء الذي يغسل به الميت؟ الجواب: ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم في عرفات، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه، وفي لفظ وجهه. قوله: وغسلوه بماء وسدر، لأن الماء والسدر أنقى، وكفنوه في ثوبيه، يعني في ثوب الإحرام، حتى يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد ورد في ذلك خبر، يعني يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولذلك لم يغطى رأسه لأنه محرم، والمحرم لا يغطى رأسه على الصحيح، وفي تغطية وجه المحرم خلاف. إذا علم هذا فالمقصود أنه لا بأس أن يمزج الماء الذي يغسل به الميت بسدر أو كافور كما في حديث زينب، أو صابون، لا بأس في ذلك، لأن المقصود هو الإنقاء، وهذا الشيء الطاهر الذي يضاف إلى الماء لا ينجسه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس الغريب غريب
1: الشام واليمن. برنامج الرحيل، إعداد وتقديم جمال السبسبي.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، أمر بالصدق ورفع درجات الصادقين. أحمده ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فإن الصدق في الحديث صفة حميدة ومنقبة عظيمة للمتحلي به من بني الإنسان حتى ولو لم يكن مسلما، فإذا تحلى به المسلم فإنه دليل على كمال الإيمان. ولقد كان المشركون قديما يعظمون الصادق ويحتقرون الكاذب، وقد كان يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل أن يبعث. أما بعد، فالصدق في الحديث قائد لصاحبه إلى مرضاة الله وجنته، وفي الصدق في الحديث والمعاملة راحة للنفس وبعد عن النفاق. فالمنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لذا يجب علينا أن نكون من الصادقين الذين يحبهم الله ورسوله ويحبهم الناس. قال حكيم: لم أرك الصدق أخا ينجيك من العدو ويرفعك في عين الصديق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولقد ضرب لنا الخليفة الأول أبو بكر الصديق المثل الأعلى في الصدق حتى سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ودخلت أم محمد بن إدريس الإمام الشافعي عليه فقالت: انهض يا محمد، جهزت لك 60 دينارا لتلحق بالقافلة التي سترحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتلقى العلم على أيدي شيوخها الأفاضل وفقهائها الأجلاء. فوضع محمد بن إدريس كيس نقوده في جيبه، فقالت له أمه: عليك بالصدق. ولما تهيأ الصبي للخروج للحاق بالقافلة عانق أمه وقال لها: أوصني يا أماه. فقالت الأم: عليك بالصدق في كل الأحوال، فإن الصدق ينجي صاحبه. خرج محمد بن إدريس مع القافلة إلى المدينة المنورة، وفي الطريق هاجم قطاع الطرق القافلة وسلبوا كل ما فيها. وعندما سألوا محمد بن إدريس: هل معك شيء؟ تذكر وصية أمه فقال: نعم، معي 60 دينارا. فنظر اللصوص إليه وسخروا منه وحسبوه يهذي ويقول كلاما لا معنى له. فتركوه وعاد قطاع الطرق إلى الجبل، فدخلوا الكهف ووقفوا أمام زعيمهم وسألهم: هل أخذتم كل ما في القافلة؟ فقال اللصوص: نعم، سلبنا أموالهم وأمتعتهم إلا غلاما سألناه عما معه، فقال: معي 60 دينارا. فتركناه ظنا منه أن به خبلا في عقله. فقال زعيم قطاع الطرق: أحضروه. فلما جاءوا به قال له: يا غلام، ماذا معك من النقود؟ فقال محمد بن إدريس: معي 60 دينارا. فقال له زعيم اللصوص: أين هي؟ فقدم محمد بن إدريس النقود إليه، فعنف زعيم اللصوص رفاقه وأخذ كيس النقود في كفه وراح يهزها، ثم قال: أمجنون أنت يا غلام؟ فقال محمد بن إدريس: لماذا؟ قال زعيم اللصوص: كيف ترشد عن نقودك وتسلمها إلينا طائعة؟ قال محمد بن إدريس: عندما خرجت إلى القافلة أوصتني أمي بالصدق ولقد صدقت. فقال زعيم قطاع الطرق: لا حول ولا قوة إلا بالله، صدق معنا ونحن غير صادقين مع أنفسنا ولا نخشى الله. وأمر زعيم اللصوص برد ما نهب إلى القافلة، فعادت الأموال والأمتعة إلى أصحابها بفضل صدق الصبي، وتاب رئيس العصابة وأفراده بسبب تأثرهم بصدق الشافعي وخشيته من الله. فاعلموا أيها الإخوة المستمعون أن الصدق منجاه. وأتى شابان إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في المجلس، وهما يقودان رجلا من البادية، فأوقفوه أمامه. قال عمر: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا قتل أبانا. قال: أقتلت أباهم؟ قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: دخل بجمله في أرضي فزجرته فلم ينزجر، فأرسلت عليه حجرا وقع على رأسه فمات. قال عمر: القصاص الإعدام، قرار لم يكتب وحكم سديد لا يحتاج للمناقشة. لم يسأل عمر عن أسرة هذا الرجل، هل هو من قبيلة شريفة؟ هل هو من أسرة قوية؟ ما مركزه في المجتمع؟ كل هذا لا يهم عمر بن رضي الله عنه، لأنه لا يحابي أحدا في دين الله، ولا يجامل أحدا على حساب شرع الله، ولو كان ابنه القاتل لاقتص منه. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي قامت به السماوات والأرض أن تتركني ليلة لأذهب إلى زوجتي وأطفالي في البادية، فأخبرهم بأنك سوف تقتلني ثم أعود إليك، والله ليس لهم عائل إلا الله ثم أنا. قال عمر: من يكفلك أن تذهب إلى البادية ثم تعود إلي؟ فسكت الناس جميعا، إنهم لا يعرفون اسمه ولا خيمته ولا داره ولا قبيلته ولا منزله، فكيف يكفلونه وهي كفالة ليست على 10 دنانير ولا على أرض ولا على ناقة، إنها كفالة على الرقبة إن تقطع بالسيف. ومن يعترض على عمر في تطبيق شرع الله؟ ومن يشفع عنده؟ ومن يمكن أن يفكر في وساطة لديه؟ فسكت الصحابة، وعمر متأثر لأنه وقع في حيرة، هل يقدم فيقتل هذا الرجل وأطفاله يموتون جوعا هناك، أو يتركه فيذهب بلا كفالة فيضيع دم المقتول؟ وسكت الناس، ونكس عمر رأسه والتفت إلى الشابين: أتعفوان عنه؟ قال: لا، من قتل أبانا لا بد أن يقتل يا أمير المؤمنين. قال عمر: من يكفل هذا أيها الناس؟ فقام أبو ذر الغفاري بشيبته وزهده وصدقه وقال: يا أمير المؤمنين، أنا أكفله. قال عمر: هو قتل. قال: ولو كان قاتلا. قال: أتعرفه؟ قال: ما أعرفه. قال: كيف تكفله؟ قال: رأيت فيه سمات المؤمنين فعلمت أنه لا يكذب، وسيأتي إن شاء الله. قال عمر: يا أبا ذر، أتظن أنه لو تأخر بعد 3 أني تاركك؟ قال: الله المستعان يا أمير المؤمنين. فذهب الرجل وأعطاه عمر 3 ليال يهيئ فيها نفسه ويودع أطفاله وأهله وينظر في أمرهم بعده، ثم يأتي ليقتص منه لأنه قتل. وبعد 3 ليال لم ينس عمر الموعد، يعد الأيام عدا. وفي العصر نادى في المدينة الصلاة جامعة، فجاء الشابان واجتمع الناس، وأتى أبو ذر وجلس أمام عمر. قال عمر: أين الرجل؟ قال: ما أدري يا أمير المؤمنين. وتلفت أبو ذر إلى الشمس وكأنها تمر سريعة على غير عادتها، وسكت الصحابة واجمين، عليهم من التأثر ما لا يعلمه إلا الله. صحيح أن أبا ذر يسكن في قلب عمر، وأنه يقطع له من جسمه إذا أراد، لكن هذه شريعة، لكن هذا منهج، لكن هذه أحكام ربانية لا يلعب بها اللاعبون، ولا تدخل في الأدراج لتناقش صلاحيتها، ولا تنفذ في ظروف دون ظروف، وعلى أناس دون أناس، وفي مكان دون مكان، وقبل الغروب بلحظات، وإذا بالرجل يأتي. فكبر عمر وكبر المسلمون معه، فقال عمر: أيها الرجل، أما إنك لو بقيت في باديتك ما شعرنا بك وما عرفنا مكانك. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما علي منك، ولكن علي من الذي يعلم السر وأخفى. ها أنا يا أمير المؤمنين تركت أطفالي كفراخ الطير، لا ماء ولا شجر في البادية، وجئت لأقتل. فوقف عمر وقال للشابين: ماذا تريان؟ قالا وهما يبكيان: عفونا عنه يا أمير المؤمنين لصدقه. قال عمر: الله أكبر، ودموعه تسيل على لحيته. جزاكم الله خيرا أيها الشابان على عفوكما، وجزاك الله خيرا يا أبا ذر يوم فررت عن هذا الرجل كربته، وجزاك الله خيرا أيها الرجل لصدقك ووفائك، وجزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين لعدلك ورحمتك. قال أحد المحدثين: والذي نفسي بيده، لقد دفنت سعادة الإيمان والإسلام في أكفان عمر. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. فمن هذه القصة اعتراف بالخطأ، وعدالة مطلقة من حاكم، وأمانة وصدق في القول والفعل، وعفو عند المقدرة، ومساعدة للغير في وقت الشدة. وفي قصة أخرى: كان أمير منطقة تينغ زدا على وشك أن يتوج إمبراطورا على البلاد في الصين، ولكن كان عليه أن يتزوج أولا بحسب القانون. وبما أن الأمر يتعلق باختيار إمبراطورة مقبلة، كان على الأمير أن يجد فتاة يستطيع أن يمنحها ثقته العمياء. وتبعا لنصيحة أحد الحكماء، قرر أن يدعو بنات المنطقة جميعا ليختار الأجدر من بينهن. عندما سمعت امرأة عجوز تعمل خادمة في القصر بهذه الاستعدادات، شعرت بحزن جامح وعميق، لأنها كانت على علم بأن ابنتها تكن حبا دفينا للأمير. وعندما عادت إلى بيتها حكت الأمر لابنتها، فتفاجأت بأن ابنتها تنوي أن تتقدم للمسابقة هي أيضا. لف اليأس المرأة العجوز وقالت: وماذا ستفعلين هناك يا ابنتي؟ ستكون هناك أجمل فتيات وأغناهن. اطردي هذه الفكرة السخيفة من رأسك، أعرف تماما أنك تتألمين، ولكن لا تحول الألم إلى جنون. أجابتها الفتاة: يا أمي العزيزة، أنا لا أتألم ولا أزال أقل جنونا. أنا أعرف تماما أني لن أختار، ولكنها فرصتي في أن أجد نفسي لبضع لحظات إلى جانب الأمير، فهذا يسعدني رغم أني أعلم أن قدري ألا أكون بجانبه طوال العمر. في المساء عندما وصلت الفتاة، كانت أجمل الفتيات قد وصلن إلى القصر، وهن يرتدين أجمل الملابس وأروع الحلي، وكن على استعداد للتنافس بشتى الوسائل من أجل الفرصة التي سنحت لهن. أعلن الأمير محاطا بحاشيته بدء المنافسة وقال: سوف أعطي كل واحدة من كن بذرة، ومن تأتيني بعد 6 أشهر حاملة أجمل زهرة ستكون إمبراطورة الصين المقبلة. حملت الفتاة بذرتها وزرعتها في أصيص من الفخار، وبما أنها لم تكن ماهرة في فن الزراعة، اعتنت بالتربة بكثير من الآنات والنعومة، لأنها كانت تعتقد أن الأزهار إذا كبرت بقدر حبها للأمير فلا يجب أن تقلق من النتيجة. مرت 3 أشهر ولم ينم شيئا. جربت الفتاة شتى الوسائل، وسألت المزارعين والفلاحين، فعلموها طرقا مختلفة جدا، ولكن لم تحصل على أي نتيجة. يوما بعد يوم أخذ حلمها يتلاشى، رغم أن حبها ظل متأججا. مضت 6 أشهر ولم يظهر شيء في أصيصها، ورغم أنها كانت تعلم أنها لا تملك شيئا تقدمه للأمير، فقد كانت واعية تماما لجهودها المبذولة ولإخلاصها طوال هذه المدة. وأعلنت لأمها أنها ستتقدم إلى البلاط في الموعد والساعة المحددين. كانت تعلم في قرارة نفسها أن هذه فرصتها الأخيرة لرؤيتها حبيبها، وهي لا تنوي أن تفوتها من أجل أي شيء في العالم. حل يوم الجلسة الجديدة بعد 6 أشهر، وتقدمت الفتاة مع أصيصها الخالي من أي نبتة، ورأت أن الأخريات جميعا حصلن على نتائج جيدة، وكانت أزهار كل واحدة منهن أجمل من الأخرى من جميع الأشكال والألوان. أخيرا أتت اللحظة المنتظرة. دخل الأمير ونظر إلى كل المتنافسات بكثير من الاهتمام والانتباه، وبعد أن مر أمام الجميع أعلن قراره وأشار إلى ابنة خادمته على أنها الإمبراطورة الجديدة. احتجت الفتيات وأهليهن جميعا لاختياره تلك التي لم تزرع شيئا. عند ذلك فسر الأمير سبب هذا التحدي قائلا: هي وحدها التي زرعت الزهرة التي جعلتها جديرة بأن تصبح إمبراطورة، زهرة الشرف، فكل البذور التي أعطيتكن إياها كانت عقيمة ولا يمكنها أن تنمو بأي طريقة. إنه الصدق والشرف من أجمل وأرقى الحلي التي تزين الشخص وتجعله ملكا متوجا على عرش الاحترام والتقدير. فقل ما هي قيمتك أقول لك من أنت. كن صادقا مع نفسك تكون صادقا مع الناس. وإذا حضرت الأخلاق فلا وزن لأي شيء، وإذا غابت الأخلاق فلا وزن لأي نجاح تصيبه. أخي المستمع، عليك بالصدق في مقالك والرفق في أفعالك. الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. وكان ربعي بن خراش لا يكذب قط، وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج، فطلبهما وقد اختفيا، فقيل للحجاج إن أباهما لا يكذب قط، ولو أرسلت إليه فسألته عنهما، فأرسل إليه فقال له أين ابناك؟ قال هما في البيت. قال قد عفونا عنهما لصدقك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وفقنا إلى أن نتحلى بالصدق. اللهم اجعل أعمالنا خالصة، واجعلها صادقة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله ما في أسعد مني في هذه الليلة المباركة أني ألتقي بهذه الوجوه التي أحسبها بالخير مسفرة ضاحكة مستبشرة، التي أسأل الله جل جلاله أن تكون ناظرة إلى ربها ناظرة. أنا صراحة ما توقعت أنه ما شاء الله تبارك الرحمن العدد يكون بهذا الكم تبارك الرحمن، وكلهم شباب ما شاء الله تبارك الرحمن، كلهم شباب. بعد عمري عمي أبو محمد فوق رأسي، سربي حفظك يبارك لنا في عمرك وعملك يا رب العالمين. عاد سبحان الله، من فضل الشيب في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم. طبعا أنت مو ولا صوب الشيب، بس إحنا نتكلم عن الشيب في الإسلام. يوم كلمني عبد الله أبو خالد عسى ربي حفظه، قال لي أبو عزيز نبي نتكلم في موضوع الثبات بالقرآن، موضوع عجيب جدا سبحان الله. في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله العظيم يا جماعة إن عظمة عظمة بكل ما تحوي الكلمة من معنى. أنا يوم قريته قلت يا الله يا الله، شنو هذا شنو هذا الحديث اللي أنا ما ندري عنه. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن سبب إن هذا القرآن سبب. أنا عدت هذه يعني المعلومة أكثر من مرة، بس ما في مشكلة أن نقولها مرة أخرى. ما معنى سبب؟ أحسنت، لغة معنى السبب الحبل، حبل. الله عز وجل يقول في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. الله عز وجل هنا يتهكم بالمشركين والكفار، أنه من يظن أن الله عز وجل لن ينصر محمد صلوات ربي وسلامه عليه خليه يشنق نفسه، خليه يشنق نفسه. فليمدد بسبب إلى السماء، طبعا السماء العلو، يعني خليه يمد له شيء من العلو، حبل. فليمدد بسبب المقصود اللي هو هذا، فليمدد بحبل من السماء خليه يشنق عمره،
2: يعني من السماء الغرفة.
1: أيوة يعني من علو المكان اللي هو فيه. طيب، فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل. سمعوا العظمة، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. أكيد أنت ماسك بحبل رب الجلال سبحانه في الطرف المقابل، ما أدلك رب العالمين حبل من عنده. ما يقول، ما تسمع أنت يقول لك القرآن حبل الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. روح اقرأ بالتفسير شنو معنات العروة الوثقى. هي شوف القرآن عروة وثقى، والتأكيد بعد لا انفصام لها، هي ما راح تنفصم. أنت تهدها كيفك، أنت الخسران، لكن تمسك به، عض عليه، تشبث فيه، لا انفصام، هي ما راح تنفصم أبد الآبدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. لذلك سبحان الله، طبعا هذا الحديث صحيح الإمام الألباني رحمة الله عليه. لذلك تشوفون سبحان الله صاحب القرآن اللي يعمل بالقرآن الرؤية عنده واضحة، تشوف الناس في تخبط لكن هو ماشي على البوصلة، صح ماشي تبارك الرحمن، لأن يرى بنور الله عز وجل. تبون أقول لكم آية تبين لكم هذا الأمر؟ والله يا جماعة آية إنها شيء شيء من الخيال. لكن إحنا للأسف الشديد نحتاج إلى قراءة القرآن بتدبر أكثر. الآية في سورة النمل الله عز وجل يبين أن القرآن يدليك الطريق الصحيح، يبين لك الهدى والنور والرحمة، ترى كلها في القرآن. أنت تدرون أن الأمم السابقة اللي كانت قبلنا كلهم مختلفين، واحد شرق واحد غرب، واحد محرفين كتابهم، واحد ما أدري شنو قصة. فالله عز وجل يحكي هذا الموضع سبحانه في سورة النمل، يقول رب جل جلاله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومختلفين وايد بني إسرائيل. هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يبون الحل؟ خير، روحوا حق القرآن. شوف الآية اللي بعدها: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هدى يدليك، هداية. لذلك احنا شنو قلنا؟ الثبات بالقرآن. شوفوا، كان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الأذية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقى ما يلقى من البلاء والمآسي، شيء مو طبيعي. والله العظيم يا جماعة الخير، لما تشوف بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم صارت له، تستحي أنت على اللي يصيبك من الخرابيط هذه اللي أنت تسميها بلاء. لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شو اللي عانى صلوات ربي وسلامه عليه قدامك أنت يا عمي زين، ولا شيء. يعني ما تدري، والله العظيم لما تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تدري، يعني في أبناء صلوات ربي وسلامه عليه ابتلي، من يولد عند ذكر يموت، شوف قدام عينه كل بناته توفوا النبي صلى الله عليه وسلم بحياته إلا فاطمة، يدفن بناته بيدينه. هذا من ناحية، بس تخيلوا من ناحية عاطفية، ما تكلمنا عن الدين، شنو أوذي اللي رموه بالحجارة ووضعوا على ظهره سنة الجزور، كل هذه الأمور احنا ساكتين عنها، يعني ما تكلمنا شنو اللي شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي يشوف أصحابه قدام عيونه يقتلون ويعذبون أشد العذاب ولا يقدر يسوي شيء صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل كان يسليه بهالقرآن هذا، سبحان الله، قرآن وتد بالقلب، شيء مو طبيعي. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لذلك سبحان الله، العلماء يقولون أن القرآن يعني أنزله الله عز وجل سورا متعددة، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها مرة واحدة، كان يأتي جبريل كل ساعة يعرض عليه شيء من القرآن. ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وسبحان الله، في علاقة غريبة جدا والله يا جماعة بين القلب وبين القرآن. وايد الله عز وجل يذكر هذا المعنى في القرآن، أن في علاقة ما بين القلب وكتاب الله عز وجل. لاحظوا معي: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية اللي بقولها ليست اللي قرأتها قبل قليل، ولكن نزل به الروح الأمين على قلبك. وين نزل به الروح الأمين؟ شوفوا سيد الملائكة أنزله على سيد البشر في أطهر مكان فيه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شوف على القلب، في علاقة قلت لكم ما بين القلب والقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شوف الله عز وجل كله يخاطب القلب إذا تكلم عن القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لحظة، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. شوف القلب، ها، النبي صلى الله عليه وسلم وايد، والله عز وجل يأكد على هذه القضية، العلاقة ما بين القلب والقرآن. شنو معنى ربيع قلبي؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أسأل الله عز وجل يجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا يا رب العالمين. يلا قولوا لي شنو معنى ربيع قلبي. يلا يا شباب، بعد سم أبوي، أنس القلب، جميل، حسنت، قريب. بس أنا أبي المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، أن تجعل، شو تفهم أنت أن تجعل القرآن ربيع قلبي؟
2: يزهر فيه.
1: الله الله يا دكتور، الله، هذا هو يا جماعة، اللي يقرأ القرآن يزهر، يخضر قلبه، والله العظيم تبارك الرحمن. أنت يعني تشوف أنت تبارك الله لا قوة إلا بالله، صاحب القرآن حتى وجهه منور. شنو هذا الشيء اللي ينصب بالقلب ينور الوي؟ والله شيء غريب، يزهر القلب. ربيع في اللغة الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنا قاعد يقول لك أن تجعل القرآن هذا غيث قلبي، ماء قلبي. أنت متخيل القلب يقدر يعيش يعني بدون الماء هذا؟ يجف. ما الله عز وجل يصف بعض القلوب أنها كالحجارة وأشد قسوة؟ شو اللي طيبة؟ شو اللي لينها؟ ما في إلا القرآن، هو هذا الربيع. القرآن مو بس يعني يلينها، يوردها، يزهرها، يخضرها، شيء والله العظيم، سبحان الله يا جماعة. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الإنسان يتأمل في حديثه وفي دعاءه، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ما يعني إلا أن يجد أن يكرر هذا الدعاء يعني في سجوده وبين الأذان والإقامة في كل وقت إجابة، لأن شيء عظيم حقيقة أن يجعل الله عز وجل القرآن ربيع قلبك. أذكر قرأت أثر لوهب بن الورد رحمه الله عز وجل، أنه يقول: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وأنا عشان كذي أقول لكم يا جماعة الخير، اللي يقرأ القرآن طلبا للهداية ورب العالمين يعلم في قلبه صدق هذا العبد وإخلاصه له، والله العظيم يا جماعة رب العالمين ما يضيع، مستحيل هذا يهلك ولا يضل، لأن تصير رؤية عنده واضحة. والله عز وجل من كرمه سبحانه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يدليك الطريق الصحيح. لذلك هو كان ثبات، وأعظم ثبات هذا الكتاب الكريم. طيب، بقول لكم قصة من القصص العجيبة جدا اللي صارت حق أحد السلف، والله لو هذه القصة ما وردت بالآثار ما أدري، صعب أن يصدقها الإنسان. بس عشان تعرفون شلون في ناس عايشة مع القرآن حياة مرة واحدة ثانية غير اللي احنا عايشين. نسأل الله جل جلاله أن نعيش مع القرآن. في واحد من السلف رحمة الله عليه، من الحفاظ المقرئين الأئمة الأعلام، اسم أبو العالية رفيع بن مهران، في ترجمته أنه الإمام المقرئ الحافظ، أراد في إحدى السنين السير للجهاد في سبيل الله. طبعا كانوا أئمة الحفاظ أئمة في الحفظ والتفسير والفقه والجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني ناس ما شاء الله تبارك الرحمن ضربوا بكل سهم في الخير، ما شاء الله تبارك الله. أعد عدته للجهاد، وجد وهو في السير آلاما شديدة في ساقه، ذهب إلى أحد الأطباء، رأى ساقه، قال: إنك مصاب بالآكلة. قال: وما الآكلة؟ قال: داء يأكل العضو حتى يحل به، اللي احنا نسميها شنو سماحة الدكتور؟ غرغرينة. نسأل الله عز وجل يعافينا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. المهم، إذا ما بتر العضو تنتقل الغرغرينة إلى العضو الثاني، حتى يعني عياذا بالله الإنسان يموت بسبب هذا الأمر. فالأطباء دائما يحرصون ان هم يبترون العضو. طبعا الحمد لله اليوم في يعني الطب متطور، بس يعني سابقا حتى اليوم يبترون، بس يعني سابقا خلاص ان اصيبه بالاكله خلنا نبتر عشان لا يزيد هذا الامر. المهم خبره الطبيب انه لا بد من بتر ساقه، فاذن له وهو كاره لذلك. فلما احضر الطبيب المناشير لنشر العظم قال نريد ان نسقيك جرعة خمر لكي لا تشعر بالألم وهو شديد. يعطونا مثل اليوم البنج، يعني قبل ما في بنج فيعطونا خمر حتى يسكر الإنسان فلا يشعر يشعر بالألم، لكن مو بالقوة اللي هو يشعر فيه وهو صاحي 100%. فقال أبو العالية رحمه الله عز وجل بل هناك ما هو خير من ذلك، أحضروا لي قارئا يتقن كتاب الله واجعلوه يقرأ علي ما تيسر من آياته البينات، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي وثبت نظري في السماء فافعلوا بي ما شئتم. فنفذوا أمره وبتروا ساقه. فلما أفاق قال له الطبيب كأنك لم تشعر بالآلام الشق والبتر. طبعا هذه جماعة الرواية وردت أنه هو كان يقرأ القرآن، وفي رواية أنه أتاه بقارئ يقرأ. قال لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عز وجل عن حرارة المناشير. ثم أخذ رجله بيده ونظر

0: يا مرحبا مرحبا بالشيخ. بالنور والرضا والكرامه. يا جماعه الخير، الامام الشاطبي صاحب القراءات المشهور الذي كتب الشاطبيه، المتن المشهور الذي يحفظه كل من يريد ان ياخذ علم القراءات. تعرفون متن الشاطبيه اللي اكمل الامام ابن الجزري به الدره. الامام الشاطبي عنده انت اللي قبل شوي ذكرتها من ابيات كانت للشاطبي
1: ابن الجزري في الدره.
0: ابن الجزري رحمه الطيبة الله عليه،
1: بدايه الطيبه
0: وهي
1: ذكرناها. ايوه. فالانسان ليس يشرف الا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القران اشراف الامه اولي الاحسان.
0: الله.
1: وانه في الناس اهل الله، وان ربنا بهم يباهي، وقال في القران عنهم وكفى بانه اورثه من استطاع.
0: الله الله، احسن الله اليك. هذا الامام الشاطبي يقول وصف لاهل القران. طبعا هم يعني الائمه يبدعون في وصف حملة كتاب الله عز وجل، لانهم فعلا اشراف الناس. والله العظيم يا جماعه الخير، اللي يحفظ كتاب الله عز وجل ويستظهر القران عن ظهر قلب، ثم يرى ان احدا في هذه الدنيا اشد يعني قدرا منه وارفع قدرا منه، ليس استكبارا، وانما يعني يشوف ان مثلا صاحب المال هذا احسن منه، ازدرى نعمة الله عز وجل عليه. والله، لأن ما في أشرف من هذا الإنسان الذي يستظهر كتاب الله عز وجل في صدره ويعمل بالقرآن، لا يوجد البتة، إلا أن يكون رجلا يحفظ القرآن بالقراءات ويكون أشد اجتهادا منه. لأن اللي الله عز وجل يودع هذا القرآن في صدره، هذا من أولياء الله عز وجل. وهذا حتى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أي نعم، ما في ما ال... وترى هذا الكلام منقول عن السلف، أنه من يعني يستظهر القرآن ثم يرى أن أحد أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل. ما أقول لك أن الإنسان يستكبر على الناس، لا، بس أنت ما تشوف أن النعم هذه الدنيوية تساوي شيئا عند نعمة أنك أنت الله عز وجل أودع في قلبك القرآن. عيب أنك أنت أصلا تشوف أن هذول شيء أمام كتاب الله عز وجل. هذه كلها أشياء لحظية، أنا بشيء ملي علي يومي كله أنا مستانس. أنتم متخيلين سبحان الله، أنت تيجي الحلقة تسمع وردك، شو اللي سويته أنا عشان أكون سعيد؟ ما أدري أنا شنو التفسير، ما أدري إلا أن الله جل جلاله سبحان الله يكرم هذا الحامل لكتاب الله عز وجل، يخليه مستانس ما شاء الله تبارك الرحمن، أسعد الناس والله العظيم، ما بلا خيل، ما بلا سيارة، ما بلا كذا، سعيد سعيد سعيد سبحان الله. وهذه من كرامة الله عز وجل اللي حامل القرآن. طيب، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أبو ذر. ويا جماعة الخير، أنا يعني أوصيكم بقراءة سيرة أبو ذر الصحابي الجليل. أبو ذر من الصحابة العجيبين جدا. النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الإمارة، طلب الإمارة أبو ذر فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عطى، قال إنه خزي وندام، مع أنه من أحب الأصحاب إليه. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ما هو خير له. فمر أبو ذر سأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال يا رسول الله أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو ذر وايد، فحين أبو ذر يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. الحديث صح الإمام الألباني رحمة الله عليه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، تأتي الأوامر تنتهي عن النواهي. قال يا رسول الله زدني، أو قال مه يا رسول الله في لغة العرب يعني بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد تقوى الله، بس يا جماعة بس أبيكم تركزوا معي، ترى الوصية بتقوى الله وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وأنتم تسمعونها في كل خطبة جمعة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة، وكثير من الآيات تبتدئ ب يا أيها الناس اتقوا ربكم. الوصية بتقوى الله يعني أساس من أساسيات الدين، صح؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعدها مباشرة بالوصية اللي احنا بقول لكم إياها، عشان تفهم أنت شنو الأهمية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عنها في الوصية هذه. الحين وصى بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، اللي بعد عليك بتلاوة القرآن، بعدها مباشرة قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور في الأرض ودخر في السماء. وهني اللي يعني الشيء المهم جدا اللي أذكره لكم، أن يا أحباب قلبي، عسى ربي يرعاكم ويتولاكم،

تلاوة القرآن أقلها أقلها أقلها هو الصوت الحسن والتجويد الحسن، هذه أقل شيء في تلاوة القرآن. تلاوة القرآن ثلاث مراتب، إذا أنت ما تسويها ثلاثتها لن تنفعك التلاوة. تنفعك من ناحية أجور وحسنات، بس ما راح تنفعك من ناحية الهداية والاستقامة. يعني لا يجيني واحد صوته جميل وتجويده قوي ويصلي بالناس وحافظ وخلاص أنا ما شاء الله تبارك الله ولي الله، اللي تبقي قبل شوي أنت مو تقول أنت أولياء الله، لا، أولياء الله عز وجل اللي يطبق هالثلاثة الحين بذكر لك إياه في تلاوة القرآن. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته، الحمد لله أنا أعرف الوقوف وأعرف التجويد فضل الله عز وجل ومخارج الحروف حين أشرح لك إياها، وحين أسمع لك بعد الجزرية والتحفة الحمد لله أموري زين وصوتي حلو وتجويدي زين، خلاص حق التلاوة. أبدا ليس هذا المقصود. ترجمان القرآن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم البحر والحبر كان يقول: الذين آتيناهم الكتاب، في تفسير هذه الآية يتبعونه وحق اتباعه، هذا معنى التلاوة. فهي ثلاثة، أولها اتباع القرآن. ألم يجيني واحد حامل كتاب الله عز وجل حافظ وما في ولا شيء من أخلاقه ولا من مظهره أنه حامل القرآن، أنا شو استفيد؟ ترى وايد يعني الحفاظ والمتقنين للقرآن وايد ما شاء الله تبارك الرحمن يا كثرون، والقرآن ما شاء الله موجود كل مكان متوفر نسخ منه. فأنا إذا ما أثر القرآن على قلبك، إحنا قبل شوي كنا نتكلم عن علاقة القرآن مع القلب، إذا ما أثر على قلبك وبين على مظهرك وعلى أخلاقك وطيبك وتواضعك وحسن عبادتك، مش الفائدة يعني؟ والقرآن حجة لك أو عليك. فأول مرتبة في قضية حسن التلاوة اللي هي الاتباع، أنك أنت تتبع هذا القرآن وتطبق ما فيه وتطبق حدوده وتقيم حروفه. الثانية فهم هذا القرآن كما أراد الله عز وجل، أنك أنت أنك تعرف معاني هذا القرآن وتتدبر هذا القرآن كما أراد الله عز وجل. مو واحد يأتيني فيغلو بالقرآن ويأتي بأشياء ما يناسب هواه ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني الله مستعان تجده يعني يأخذ بالآيات المتشابهة حتى يعني يرضي ضميره ويعلم أنه أصلا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث هو أن تتلوه كما أنزله الله عز وجل. فأول شيء الاتباع، الثاني الفهم كما أراد الله عز وجل، الثالث أن تتلوه كما أنزل. طيب راح يكون هذا يعني ختامنا لهذا الدرس، وسمحوا لي على الإطالة. يا جماعة الخير، هذا الحديث كلنا نعرفه، لكن للأسف الشديد إن إحنا يعني مو معطينا أهميته وقدره. صلوات ربي وسلامه عليه يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم. مشهور الحديث كل مكان سامعين، صح؟ أنا أبيكم بس تتأملون في هذا الحديث مرة أخرى. من قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن من أمته مجاهدون في سبيل الله، صح؟ ويعرف أن هناك قائمون في الليل، ويعرف أن هناك صائمون بالنهار، صح؟ كل هذول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي منفقون أموال كبيرة جدا. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة على الإطلاق؟ من هم؟ فهمت؟ خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من يجلس ليتعلم كتاب الله عز وجل ويعلم كتاب الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، شفتوا هذا الشيخ اللي بالحلقة؟ شوف أنت شيخ بسيط وكذا، هذا خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشفت هذا الطالب اللي عمره 10 سنين و11 سنة وأصغر من ذلك أو أكبر، إيه الحلقة؟ إيه يا حليلة الله يوفقه.
ما شاء الله، هذا من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بوسيدة، هذا صدره في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، صف مع الشيبة المسلم، هذا شابت لحاف الإسلام، يروكع يسجد صلى سنين، شابت لحاف الإسلام وحامل القرآن، حامل القرآن عمره 7 سنين، أي أصف مع الشيبة المسلم لأن حمل كتاب الله عز وجل في صدره. إحنا والله للحين ما نعرف قيمة القرآن، أقسم بالله العظيم ولن نعرف قيمة القرآن للأسف الشديد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة القرآن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. اسمع شو يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. يا جماعة سمعوا البيت هذا: وحيث الفتى يرتاع

ومن أجله في ذروة العز يجتلى. ما أدري والله شلون كتب الأبيات هاي والله العظيم، ما تدري كاتبها بيدينا ولا بقلبه. يقول عشان تفهم الأبيات: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته في القبر يلقاه سنا متهللة، سنة ضياء والنور، وقال يرتاع في ظلماته خايف يلقاه سنا متهللة. يأتي القرآن: هنالك يهنيه مقيلا وروضة. يا بخت القبر هذا اللي كذي. والله القبر هذا أحسن وأطلق من أحلى قصر بالدنيا. أي والله. يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إلى

لا. طبعا هو شلون ياب هذا البيت؟ يناشده في إرضائه لحبيبه. القرآن هل يناشد أحدا في إرضائه لحبيبه؟ بلى. إيه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يؤتى بالقرآن يوم القيامة فيحاج عن العبد. هو يكلم الرب جل جلاله القرآن، مو بس كلمة، يحاج يعني بقوة، يعرض القرآن ما لديه بسبب هذا العبد الذي تمسك به. شوفوا الحديث شنو يقول، فيقول يا رب منعته النوم في الليل فشفعه فيني، فيرضى الرب جل جلاله بشفاعة القرآن. هو أصلا كلامه، هو كلام الله جل جلاله. فيقول القرآن، شوف شلون يناشد في إرضائه لحبيبي، يعني ما خلصنا الحين شفعه، منعته النوم في الليل، يا ربي حله، فيحل حلة الكرامة وتاج الكرامة. والله شيء يعني شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا غير هذا تاج الوقار اللي حين نقول احنا هنيئا مريئا والداك عليهما، هو بروح حين هذا حامل القرآن حلة كرامة وتاج كرامة. احنا مستانسين على البشت النجفي، ها الزري ما ادري شنو كذا، والله العظيم مساكين، حلة كرامة وتاج كرامة رب العالمين اللي خالقها له، ورب العالمين اللي حليه هو اللي لبسه، ايش تبي اكثر من كذي؟ لذلك سبحان الله اللي بعيد عن القرآن، والله العظيم هذا المحروم، هذا البعيد عن الخير كله. ما خلص القرآن، في تكملة للحديث، صج مناشدة ومحاجة، فيقول يا ربي ارضى عنه. شفتوا الحين الشفاعة واللباس وكذا بعد، فيقول يا ربي ارضى عنه، فيرضى الرب جل جلاله عنه. قرآن ما في أحد يقدر ينافسه، ما في. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار.

0: أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. لذلك سبحان الله الإنسان اللي يجالس القرآن يجالس النور ويجالس البركة ويجالس الرحمة وهو جليس الملائكة. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر ما جلس قوم أو ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وانتم تشوفون هذا واقع. احنا ندش الحلقة والله الذي لا إله إلا هو هموم الدنيا كلها موجودة وأسى وحزن وكذا، وتخرج سبحان الله تريد الطيران من شدة الفرح. بركة، شيء مو طبيعي سبحان الله، لأن الملائكة حافتك ونازل عليك السكينة وغشت هذه المجالس الرحمة، خلاص وش تبي؟ الحمد لله فضل الله عز وجل أسعد السعادة والله العظيم. وسبحان الله أمس كنا نسولف مع الشباب فرق بين المتعة والسعادة. في أشياء احنا نسويها الصراحة فيها متعة بس ما نحصل من وراها السعادة اللي هي في اليوم بأكمله اللي تحيطك أنت في اليوم. المتعة لحظية، مثلا أنا ما أتكلم حين حلال وحرام، شريت أنت سيارة جديدة متعة، ركبت خيل متعة، لعبت بلايستيشن متعة. بس أنا قاعد أفكر بالسعادة.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله يا دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام، ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
0: اللهم آمين، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بعد الانتهاء من أساليب القسم التي وردت في مطلع السورة وذكر المقسم عليه إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، طبعا في سورة الذاريات جاء قسم جديد وهو قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك، وتوقفنا في الحلقة الماضية حول معنى الحبك وأقوال الصحابة والمفسرين في الحبك، وعلى ما أذكر ختمناها بقول ابن كثير رحمه الله في خلاصة أقوال المفسرين في مسألة الحبك، قال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. توقفنا عند المقسم عليه.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نعيد جملة فقط، والسماء ذات الحبك لها عدة معاني. معناها والسماء ذات الجمال والزينة، ذات الشدة، ذات الإحكام فيما بينها وبين أجرامها ومجراتها ونجومها،
0: الربط، العلاقات الرابطة.
1: الحبك هو النسج المحكم، ولذلك يقول حبك الثوب يحبكه ويحبكه، بمعنى يرصعه وينسجه نسجا قويا. هذه الحبكة والحبكة. وأيضا والسماء ذات الحبك ذات الطرائق، الطرائق، وقلنا في السماوات طرائق، لا نقول عنها سبل أو فجاج أو شوارع، إنما ذات طرائق. وخلقنا فوقكم سبعة
0: طرائق. والسماء والطارق،
1: الطارق وهذا النجم الذي يطرق.
0: نعم.
1: وهو موجود أنواع من النجوم. إذن يقسم الله بالسماء ذات الحبك ذات الحسن والبهاء، وفعلا هي مزينة، ذات الجمال، ذات الإحكام فيما بينها، نضيف شيئا ذات القوى الجاذبية. الآن علم الفلك وعلم الفيزياء العامة يؤكد أن كل جرم، عندما أقول جرم، شمس، قمر، كوكب، له جاذبية تحكمه مع غيره. الآن مجموعتنا الشمسية كل كوكب فيها يدور حول الشمس بجاذبية معينة، وهكذا المجرات بالملايين. لو أن شيئا واحدا، لو كوكبا واحدا أو نجما واحدا فقد جاذبيته ينفرط عقد الكون. هذا الذي خلقه الله في أحسن يعني تقويم وفي إحكام شديد. جيد، نأتي الآن إلى المقسم عليه. إنكم أيها المخاطبون قريش ومن شاكلهم لفي قول مختلف. القول المختلف الذي هم فيه، اختلفوا في أمر الإسلام وفي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. طارة يقولون شاعر، طورا يقولون ساحر، بعضهم يقول ينعته كاهن شاعر، يقولون أشياء في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام. الإسلام هذا سحر يفرق بين المرء وأهله، القرآن كهنوت، والله حتى الآن في العصر الحديث هناك من يقول عن القرآن كلام لغوي بليغ فقط. المهم قول مختلف في شأن الإسلام وصاحب الإسلام. إنكم لفي قول مختلف، والمؤكدات كما تعرف إن الجملة الإسمية، لام المزحلقة، لفي قول مختلف مضطرب في شأن القرآن إلى غير ذلك. نأتي الآن إلى مناسبة القسم. الإمام البيضاوي،
0: القسم الثاني هذا،
1: نعم
0: القسم هذا،
1: هذا الآن تكلم فيه. كيف، ما المناسبة بين السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف؟ الإمام البيضاوي علامة كبير، يعني أتى إلى الكشاف وهذبه وأخرج منه الاعتزال في أنوار التنزيل، فقال كما وصف السماء ذات الطرائق المتباينة المختلفة المتباعدة، إنكم لفي قول في طرائق وفي اختلاف وفي تباعد فيما أقوالكم.
0: هذا العلاقة ما بين المقسم به والمقسم عليه.
1: جميل، هذه المناسبة. والله وهذا كلام صحيح، أيضا ننظر من زاوية أخرى فيها تناسب وتقابل، والسماء ذات الإحكام، قلنا الإحكام
0: صحيح
1: بقدر ما في السماء من حبك وإحكام وحبك وشدة واتزان، بقدر ما في موقفكم من اختلاف واضطراب والتباس،
0: سبحان الله،
1: تقابل جميل، وهذا هو الجمال في الأقسام. وأنصح القراء والمشاهدين أن يقرأوا أقسام القرآن لابن القيم الجوزية، فهو وقف عند والشمس وضحاها ولماذا أقسم والضحى وما المقسم عليه، جميل أن نجد المناسبات بين المقسم به والمقسم عليه. وأنا صراحة أنا أميل إلى هذا الرأي الثاني، بقدر ما في السماء من إحكام وحبك وشدة وانسجام، بقدر ما في موقفكم من تشتت وتشرذم واختلاف لأنكم لستوا على حق، أقسم عليهم بشيء من التقابل. جيد، انظر إلى إنكم لفي قول مخالف،
0: لا مختلف،
1: لو قال في قول مخالف كأنهم متحدون ضد محمد صلى الله عليه وسلم، لا هم بينهم مشتتون،
0: يعني هم قولهم في جهة وقول النبي في جهة، لكنهم أصلا قولهم
1: مختلف
0: فيه، أو هم مختلفين فيه،
1: هذا الشيء يعني تفرقوا طرائق قددة في شأن محمد. لو أن لهم رأيا واحدا والله نقول إنكم لفي قول مخالف لما عليه الإسلام،
0: يعني اتفقوا على الاختلاف مع النبي،
1: لا هم اختلفوا فيما بينهم فقولهم مختلف ملتبس، بارك الله،
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: يؤفك عنه من أفك،
1: نعم،
0: من هذا الذي يؤفك وعن ماذا يؤفك؟
1: جميل، أولا الأفك والإفك، الأفك هو صرف الشيء عن شيء، أفك أفكه عن شيء صرفه، والإفك هو الكذب
0: الافتراء،
1: والافتراء الشنيع الشديد. بعضهم يفرق بين الإفك والكذب، يقول الإفك خديعة بالكذب، الكذب واضح والافتراء أشنع، والإفك هو كذب مع خديعة،
0: يعني يخدع بالكذب،
1: بالكذب. يؤفك عنه من أفك، يعني يؤفك عن، لها عدة معاني ثلاثة نوجزها في الثلاثة، يؤفك عن القرآن ويصرف عنه من صرف، من صرف، جيد، ولم يذكر من صرف عن ماذا. يؤفك عن القرآن والإسلام من صرف عن كل خير، عن كل خير، عن كل سعادة، عن كل صلاح.
0: طيب،
1: هذا معنى الأول.
0: طيب، الذي يؤفك من؟
1: الإنسان.
0: طيب، يؤفك عما؟
1: عن القرآن وعن الدين وعن الصلاح وعن شرع الله.
0: طيب، يؤفك بماذا؟ ما ورد.
1: ما ورد، أنا جايك. بماذا يؤفك؟ بأقوال الملحدين، بأقوال المشككين المريبين،
0: لأنه حتى في القرآن هناك من يؤفك بالقرآن عن القرآن،
1: والعياذ بالله.
0: وفي الآية، ذكرني بالآية،
1: من هم من زادته إيمانا ومنهم من تزيده ضلالا.
0: نعم،
1: نعم، لأنه لا يستقبلها استقبالا حقيقيا.
0: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
1: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين في قلوبهم خير الغل، لا، هناك زادتهم إيمانا على إيمانهم، وأما الذين العكس. ولماذا وأنت تستبعد هذا الآن في العصر الحديث؟ القرآن المفروض الآن مع كل المعطيات العلمية والبلاغية واللغوية والأسلوبية، المفروض إذا واحد كان دكتور في اللغة العربية يزداد إيمانا، أو دكتور في علم الفلك هناك الآن مع كل المعطيات العلمية من يزداد ضلالا بالقرآن، لأنه يريد أن يجد فيه تناقضات،
0: ابتغاء الفتنة،
1: يؤول كلامه، يأتي بشيء ويأتي بالناسخ والمنسخ، ويريد إثبات التناقض. والقرآن كلام علام الغيوب،
0: إن يتبعون إلا الظن،
1: بارك الله فيك. إذن المعنى الأول أستاذ محمد، يؤفك عن الحق، عن القرآن، عن الدين، من أفك؟ من أفك عن ماذا؟ من أفك عن كل خير، أطلقها كأنه يقول لا يؤفك عن هذا الدين ولا يصرف عنه إلا من صرف عن كل خير،
0: سبحان الله،
1: من صرف عن، من كتبت له الشقاوة وصرف عن كل خير هو الذي يصرف عن القرآن، هذا المعنى واحد. يؤفك عن هذا الدين من أفك أزلا عند الله،
0: من كتب مأفوكا.
1: بارك الله فيك. من كتب أزلا أنه يؤفك، يؤفك عنه من أفك أزلا عند الله سبحانه، وكتب أنه هؤلاء من الأشقياء الذين سيصرفون لأنه هو الذي اجتهد. هذا رقم اثنين. معنى الثالث، وهناك من يميل إليه، إنكم لفي قول مختلف مضطرب ملتبس يؤفك بسببه من أفك، يؤفك بسبب أقوالكم من أفك. وعن هنا تفيد السببية،
0: هكذا
1: يجوز أن عن في اللغة العربية تفيد السببية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه
0: إلا عن موعدة
1: بسبب، إلا عن موعدة بسبب موعدة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك بسبب قولك. عن تفيد السببية في مواضع، كأنه يقول إنكم لفي قول مختلف يؤفك بسببه من أفك. وفعلا كان المشركون إذا رأوا إنسانا يأتي إلى مكة في عهدهم وفيه خير ويصغى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويفكر في هذا الدين يقبلون عليه. ترى تعال يا أخي، هذا رجل يفرق بين المرء وزوجه، هذا إنسان صبأ عن دين آبائه، هذا يفعل ويفعل، ويبدأون بآراء. بسبب تلك الآراء المضطربة قد يؤفك عن الحق من أفك.
0: سبحان
1: بارك الله. هذا القرآن، وانت قبل قليل في الحلقة الماضية
0: الاتساع،
1: اتساع في الدلالة بسبب أن الجملة القرآنية تسع بمعان مختلفة.
0: يعني هذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، يوسف حينما قال اقتلوا أو اطرحوه أرضا
1: يخلو
0: لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني والعلماء توقفوا عند بعده، هذه بعد ماذا؟ بعد قتله، بعد طرحه، بعد يوسف،
1: بعد غيابه،
0: بعد غيابه. يعني سبحان الله قالوا هذه من بعده، هذا الضمير يعود على ماذا تحديدا؟
1: الإحالة في الضمير تعطي ثراء في المعاني.
0: سبحان الله،
1: اللهم عليك.
0: وهذا من هذا الشيء، يعني نعم. يؤفك عنه.
1: نعم.
0: وعن هنا تفيد السببية كما ذكرت، يعني من من من القول هذا الذي ذكرتم أو اختلفتم فيه.
1: نعم بارك الله فيك. القرآن يؤيد هذا. عن في اللغة العربية تفيد المجاوزة أو السببية. فالمجاوزة تجاوز عنه أو السببية، وهذا من المعاني الدقيقة الجميلة في القرآن الكريم.
0: يؤفك عنه من أفك، هذا بخلاف كذلك يعني التجاذب اللفظي الجميل بين يؤفك وأفك.
1: بارك الله.
0: يؤفك عنه من أفك، إلى أن يقول قتل الخراصون.
1: نعم، قتل الخراصون بمعنى هنا لفظ القتل غير مستعمل في محله أو في موضعه.
0: لا يقصد، يعني
1: لا يقصد بمعنى
0: الإزهاق، إزهاق الروح،
1: إزهاق الروح الأصلي اللي هو القتل. إنما العرب يستعملون القتل في مواد أخرى، قاتله الله، قاتلها الله ما أفصحها مثلا. وعندما قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان ما أبعده عن الحقيقة، ما أكفره، ما أشد إنكاره لنعم ربه. هنا قتل الخراصون، لعن الخراصون،
0: هكذا.
1: القتل هنا بمعنى اللعن، وإلا لو شاء الله أن يقتلهم، أن يزهق أرواحهم يفعل، لكن هذا دعاء عليهم لشدة كذبهم. فقتل الخراصون، طبعا الخراصون الكذابون، وسأشرح، الذين يخرصون،
0: يعني هذا أسلوب إنشائي دعائي،
1: دعاء عليهم. بارك الله فيك. قتل الخراصون، لعن الخراصون. لماذا استعمل قتل بدل لعن؟ قتل الخراصون الذين يقولون في العقيدة بالظن. العقيدة لا يقال فيها بالظن والتخريص. ما معنى الخرص؟
0: يعني التأويل أو
1: التخمين.
0: تخمين،
1: تخمين، تخريص، خرص، الميل مع الظنون الضعيفة. يخرص في اللغة العربية خرص يخرص، عندما يأتي ذلك الفلاح أو ذلك العامل في الزراعة ويخرص النخلة، قل كم هذا؟ عندنا حوالي 100 نخلة، كم فيها من قنطار، من كيلوغرام من التمر؟ يخرصها وهي في أشجارها، يخرص الثمرات ويقول هذه ممكن تكون 10 قناطير من
0: يعني يقول هكذا رجما بالغيب.
1: رجما بالغيب، لكن عنده خبرة،
0: على خبرة،
1: على خبرة. هذا هو الخرص. والتخريص أصله من الفلاحين، اللي يقولوا مثلا عندي الآن حديقة فيها عنب مثلا، يخرص كم سوف تعطي من الثمرات. هذا هو الخرص. ويخرص يظن في اللغة العربية. لماذا قال الله قتل الخراصون؟ لم يقل قتل الكذابون، ممكن هي الكذاب، قتل الخراصون لأن الخراص بين كل جملة وجملة يتغير كلامه.
0: سبحانه.
1: أنت لو جبت خراس وقلت له عندي هذه الحديقة فيها 200 نخلة، يقول لك والله إن شاء الله يعني عندك 6 قناطير 7 قناطير من كل قنطار 100 كيلو من التمر. لو بعد غد أو بعد ساعتين يقول لك يعني ممكن تكون إلى 7.5 يعني. فهو الخراس لأنه يرجم رجما حسب خبراته لكن غير متأكد. هذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى اختار الخراس، لأن الخراس يتغير بين لحظة ولحظة. فقتل الكذابون الذين يأتون بكل لحظة بكلام، هذا هو المعنى. ولم يقل لعنوا، الملعون طرد من كل خير، شبه الملعون المطرود من كل خير بالمقتول الذي منع من الحياة. والله الذي منع من الحياة فاته خير كثير، كذلك ذلك الملعون منع من كل الرحمات والبركات فهو ملعون مطرود من رحمة الله.
0: طيب لما لم يقل قتل الخارصون؟
1: المبالغة. خراص على وزن فعال، فهم يكثرون الظنون. فيما جيد الخرص محرم؟ لا، ليس محرما في الأمور الآن. أقول لك يا أستاذ محمد كم بقي لنا على حصتنا؟ تقول لي تقريبا 20 دقيقة، هذا خرص مقبول في الزراعة
0: وهو بقي أكثر
1: مثلا يعني. أو الخرص في الأمور الدنيوية التي يقوم على حقائق يجوز. أما الخرص في الاعتقاد، قل الله موجود غير موجود، يوم القيامة، وتخرس وتقول بالظن حيث يتطلب الأمر جزما وقطعا، هؤلاء لعنوا وطردوا من رحمة الله. نعم، هذا هو المعنى قتل الخراصون.
0: طيب لما غاب الفاعل هنا؟
1: يعني دعاء عليهم طبعا، لا يهم الذي، كأنه يقول لعنوا من كل طرف، وهو الله سبحانه، أولئك الذين يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون. فكثر اللاعنون فلم يذكر اللاعن ولم يذكر من دعا عليهم، ولا يهم هنا أن يذكر الفاعل، يذكر المفعول الذي لعن وأهلك وطرد من رحمة الله.
0: يقول الذين هم في غمرة ساهون.
1: نعم،
0: هاتبيان لهم.
1: نعم، بارك الله، شرح لهم. من هم؟ كأنك قلت من هم الخراصون؟ الذين هم في غمرة. الغمرة أستاذ محمد فعلة من غمرة، غمره الماء في اللغة العربية، الغمرات يغمره الماء،
0: ليس فعل المرة أو
1: إيه، اسم الفعل،
0: اسم المرة عفوا،
1: اسم المرة، اسم الفعلة. لا، مرة فعلة، غمرة، جلسة، بارك الله فيك. اسم المرة والفعلة من ماذا؟ من غمرة. وغمرة تستعمل في الماء، يعني نقول هذا منطقة غمرها الماء،
0: يعني غمره غمرة،
1: غمرة واحدة،
0: واحدة.
1: أو غمرا مصدر، غمرا مصدر. لكن ما الغمرة المقصودة؟ غمرة الجهالة، جهل. فالله شبه وقوعهم في الجهالة كأن الماء يغمرهم، كأن الجهل يغمرهم، فهم في أعماقه، كما نقول الآن في العصر الحديث جهل مركب. فقتل الخراصون الذين هم في جهالة جهلاء، بل يسبحون في لجة غامرة من الجهالة. فعبر هذا
0: استعارة عجيبة. وأين يعني استقينا معنى الجهالة في الأمر؟
1: لأنهم دعهم في، ذكرني بآية أخرى،
0: في غمرتهم،
1: غمرتهم يعمهون.
0: وساهون هنا كذلك
1: تدل على، وساهون تدل على الغفلة. ساهون، غافلون، لاهون. بما وصف الله هؤلاء المشركين المكذبين، وصفهم هنا بثلاثة أوصاف: الخرص والظنون، كل حياتهم يعتمدون على الظنون، لا شيء دليل قاطع عندهم.
0: السهو
1: الغفلة التي سببها الشهوات، أيضا هم في جهالة. إذن خرص، جهالة، شهوات. لأن السهو، متى يسهو الإنسان ويغفل؟ عندما يكون منجذبا إلى ملذاته وشهواته غافلا عن الحق. وصفهم الله سبحانه وتعالى باختصار: إنهم في جهالة، عمى، شبهات، وليصور أنهم واقعون فيها قال في غمرة. هذا الذي أركز عليه.
0: الجملة لها محل من الإعراب؟
1: وصفنا قتل الخراصون الذين، الصفات، الجمل بعد المعارف عفوا، هنا وصف، لأن الذين صفة للخراصون، وما بعدها صفة الموصول لمحل لها من الإعراب.
0: الذين هم في غمرة ساهون.
1: إيه نعم، هم في غمرة ساهون، جملة اسمية صلة الموصول لا محل لها
0: معلوم.
1: الذين صفة للخراصون قولا واحد.
0: على عكس يسألون أيان يوم الدين.
1: الآن هذه صفة أخرى.
0: هذه صفة أخرى.
1: صفة أخرى كأنهم يقول معاندون مجادلون بالباطل يسألون أيان يوم الدين. يعني هل وإذا كان السؤال حقيقيا فنعم السؤال، يسألون ليستعدوا، هم يسألون مستنكرين متهكمين مستهزئين، فوصفهم بأنهم يتهكمون بالدين وبالقرآن وبرسول الإسلام. جملة استئنافية أيضا تصفهم، يسألون أيانا، طبعا أيانا كما تعرف
0: متى،
1: متى اسم استفهام
0: يدل على الموعد،
1: على الموعد متى يوم الدين،
0: ويدل على المكان أعتقد.
1: لا لا
0: ما يدل على المكان،
1: هذاك أن اسم استفهام يدل على المكان، أيان يدل على الاستفهام الزماني، لكن ما الفرق؟ يستفهم به عن الأمور العظيمة
0: هكذا.
1: كما تقول أيان نلتقي، أيان نلتقي، متى نلتقي،
0: أيان مرساها،
1: الساعة أيان مرساها، النبأ العظيم استقلال ذلك البلد أيان يكون، يعني منتظر مستغرب مستعظم أيان، أصل أيان اسم استفهام، كأنه يقول أي آن يكون، هذا هو أصله، مكون من أي آن يكون يوم الدين، فجمع فالعرب استسهلتها وجمعتها فقول أيان، بارك الله، اسم استفهام على الزمن، أيان يوم الدين، يوم الجزاء. هذا عندما قال لهم قبل قليل وإن الدين لواقع أخذوها من فمه وقال أيان يوم الدين، كأنهم يقول جيد يا سيدي سيقع البعث وفي ذلك البعث يقع الجزاء، إذن متى يوم الجزاء؟ استفهام وارد على طريقة الاستهزاء والمكر والتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، بارك الله فيك. فهذا هو السؤال.
0: نعم، يقول يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، ما علاقة هذه الآية بما قلنا؟
1: بالله عليك، هو هذا كلام الله، لكن هل هذا جواب؟ هو لم يجيبهم،
0: لا هذا أسلوب الحكيم،
1: أسلوب الحكيم، لأنه لو يسألون أيان يوم الدين يفترض من أراد أن يجيبهم يكون يوم كذا،
0: نعم،
1: ويحدد الزمن، هم يسألون عن الزمن، هو كأنه بما أنهم بدأوا السؤال بالاستفهام التهكمي الاستهزائي أجابهم بأسلوب الحكيم، قال لهم يسألون عن التوقيت الدقيق، أنا سأخبرهم بالتوقيت، يوم يفتنون على النار ويعذبون، يعني إن كنتم تسألون عنه استبعادا فنحن نقول سيكون وتعذبون فيه، فهم لا ينتظرون هذا الجواب. أسلوب الحكيم عندما تجيب السائل بغير ما يتوقع وتصرفه إلى الأولى أن يتفطن إلى ذلك اليوم، لا يتفطن لضبطه بالدقة، إنما يتفطن لما سيقع له من جزاء وعقاب شديد.
0: وسبحان الله، هذا يذكرني بما ورد في سورة النازعات،
1: بارك الله فيك،
0: حينما قال يسألون أيان مرساها،
1: نعم،
0: قال فيما أنت من ذكراها،
1: بارك الله فيك، واستعمال أيانا أيانا من تعبير عن نفس الأسرة، أنا ما ذكرتها في كتابي،
0: سبحان الله.
1: السؤال بأيانا والسؤال بأيانا أيضا من اللبنات اللغوية، لأن أيانا لا يسأل بها دائما، لا تكرر كثيرا. دعني أقول لك شيئا، أقول لك يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، جيد، لو فرضنا أنهم سألوا سؤالا صحيحا، هل هم يعلمون يوم يفتنون على النار متى؟
0: لا،
1: لنفترض أنه أجابهم، هل هم يعلمون متى يفتنون على النار؟
0: طيب لما لا يكون هذا جوابا لسؤالهم؟
1: لما لا يكون جوابا عن سؤالهم؟ لأن الجواب هذا أخفى من السؤال، والمنطق السليم أنت لما تسألني سؤال أعطيك جواب يوضح،
0: يعني يذهب اللبس ويذهب
1: نعم. إذن لو أجابهم فإنه أجابهم بجواب أخفى من سؤالهم، إذن أسلوب الحكيم وليس جواب اللبس،
0: يعني ما جاء بالهدف من السؤال أصلا،
1: بارك الله فيك. فأنت منطق اللغة العربية والمنطق العام أن الجواب يكون أوضح من السؤال، هذا المنطق العام، هنا هو هذا أخفى من السؤال، إذن ليس جوابا،
0: يعني كما يقال فسر الماء بعد جهد بالماء، ما جاب جديد، يعني
1: ما أتى بجديد،
0: ما أتى بجديد قاصدا،
1: مقصود طبعا،
0: مقصود حتى يجعلهم في الحيرة ويجعلهم، لأنهم مختلفون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن،
1: نعم،
0: فبالتالي جعلهم في هذا الاختلاف.
1: جميل، هذا إيضاح لذلك الاختلاف. يومهم على النار، نأتي الآن الناحية اللغوية، نعم. يوم متعلق ظرف بفعل محذوف، كأنه قال يقع يوم يفتنون، الظرف هنا متعلق بالعامل المحذوف، أو كأنه يقول يوم الدين كائن يوم تفتنون على النار،
0: أو ممكن نؤول يفتنون يومهم على النار يفتنون.
1: نعم، بنوع من التكرار. المهم يوم ظرف زمان متعلق بعامل محذوف وحذفه القرآن لنذهب أي مذهب في تقديمه،
0: ويدل عليه الفعل متأخر،
1: يجوز أن يدل عليه. جيد، كيف يفتنون على النار؟ الفتن في اللغة هو السهر، هذا كلمة مشهورة عند أصحاب الصياغة، أصحاب الذهب، أصحاب النحاس، المعادن، يقول يفتن الذهب ليتأكد من
0: خالصه
1: من مزيفه. ممتاز. إذن هذا يستعمل في المعادن، ثم انتقلت إلى كل اختبار
0: هكذا.
1: هو الأصل أن تستعمل في المعادن، قول يسهر الذهب يسهر الفضة ليميز صحيحها من خبيثها من مزيفها، وانتقلت إلى كل اختبار. يفتنه بمعنى يختبره.
0: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
1: وهم لا يختبرون، وهم لا يبتلون. والاختبار يدل على أصل الإنسان ومعدنه، وهنا قال يوم هم على النار يفتنون فيعذبون. على تفيد أنهم يعرضون على النار ويحرقون بها، فالفعل فتن وفتن حمل معنى يحرقون ويعرضون على النار، كما يفتن الذهب ويحرق ويصهر ليخرج منه كذا.
0: فنحن مع التضمين هنا.
1: نعم، مع التضمين. بارك الله فيك، الله يحفظك.
0: يوم هم على النار يفتنون.
1: نعم.
0: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: خلص، نقلنا القرآن كأننا فورا الآن وين؟ والعياذ بالله، نرى في جهنم يقال لهم ذوقوا فتنتك.
0: بعد هذا من حسن التخلص.
1: حسن التخلص. وأحد الدكاترة أقولها من باب الأمانة نقدني أنا طبعا، قال الأفضل أن تقول حسن الانتقال، لأن التخلص في البلاغة بالشاعر. قلت حاضر، وفعلا الانتقال أولى، وأنا أعترف لهذا الرجل الطيب الذي نصحنا. من حسن الانتقال العجيب هو يجوز بلاغة، لأن البلاغة في حسن التخلص، لكن تأدبا مع القرآن نقول حسن انتقال.
0: وهذا شأن العلماء العارفين بارك الله فيهم. والله. قديما يعني حينما كانوا يجعلون للفظ الجلالة وللقرآن ألفاظا خاصة،
1: بارك الله فيك،
0: فلا يقولون مفعول به في لفظ
1: بارك
0: الجلالة.
1: يقول بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. نعم. ذكرت لما يقولون يخشى الله، يقول الله لفظ جلالة منصوب على العظمة، منصوب على العظمة. حتى يقول وما ربك بظلام، الباء يقولون الصلة ولا يقولون حرف زائد، هي صلة تؤكد ولا يقولون حرف زائد. كثير من أدب النحاة
0: تأدبا مع القرآن ومع الله سبحانه.
1: جميل جدا في البلاغة، نقول من حسن الانتقال. بعدما قال سيكون ذلك اليوم يوم هم على النار يفتنون، نقلنا القرآن والبيان القارئ كأننا نشهد المشهد، وقال ذوقوا فتنتكم. هذا اسمه اقتطاع من المشهد يوم القيامة، وأتى به أمانة ما نراه. الآن تقول لي من أين يقال؟ المشهد يتطلب ذلك. يوم هم على النار يفتنون، نقطتين، يقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هم يذوقون النار العذاب أم يذوقون الفتنة؟
0: هو يفترض أن الفتنة اختبار والعذاب هي النار.
1: جميل، إذن المفترض يذوقوا عذاب
0: النار. نعم.
1: المتسبب عن فتنتكم، كأنه يقول ذوقوا عذاب فتنتكم، لا أوجز واختصر، حذف المضاف وأبقى المضاف إليه. يعني أتى إنني، قال أحدهما إني أراني أعصر
0: خمرة،
1: أراني أعصر عنبا يكون خمرا، وهو الخمر يعصر.
0: نعم.
1: يعصر العنب ليؤول إلى خمر. هنا حذف مجاز موصل علاقته اعتبار ما يكون. هنا نفس الكلام، ذوقوا فتنتكم، ذكر السبب ويريد المسبب.
0: وهذا ربما إذا سمحت فضيلة الشيخ الدكتور يعني يدلل إذا كانت الفتنة التي هي لم يبدأ معها العذاب بعد، يعني هي الفتنة الاختبار هذه بدايتها، إذا كان فيها هذا
1: بارك الله
0: فما بالك بالعذاب الأصلي.
1: وهذا الكلام يدل عليه الفعل ذوق أيضا. أنت متى تذوق؟ في البداية تذوق
0: صحيح
1: الطعام
0: صحيح،
1: وبعد ذلك تأكل يعني وتستسيغ ويعني وتهضم
0: صحيح،
1: لكن الذوق يكون في البداية. إذا كان هذا ذوقا فما ينتظرهم من عذاب شديد، ذوقوا فتنتكم هذا نزلكم وإكرام لكم وينتظركم عذاب شديد. بارك الله فيك.
0: وفي شيء من العذاب النفسي حينما يقول ذوقوا فتنتكم.
1: نعم.
0: لما الواحد يسمع ذوقوا يتصور بأنه سيذوق شيء طيب.
1: بارك الله فيك. تهكم.
0: نعم.
1: وعذاب نفسي بارك الله. ذوقوا فتنتكم بعد ذلك.
0: هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: والاستعجال وارد، هم كانوا يستعجلون. أيان يوم الدين يا أخي؟ متى يوم الدين؟ ذوقوا فتنتكم، هذا جزاء سؤالكم الذي كنتم تستعجلون. وهم كثيرا ما كانوا في القرآن، متى يوم الدين؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. في سورة صاد، عجل لنا قطنا يا أخي، إذا أنت كنت مصيبا فيما تقول عجل لنا نصيبنا. فللأسف والله يوم القيامة سيندم النادمون. اللهم عافنا وعافي المسلمين، كل من يهزأ بالقرآن وبهذا الدين الحق والله سيندم. أنا رأيت واحدا أنصح أبناءنا بناتنا إلى عدم الانصياغ وراء المريبين. سؤال واحد
0: حتى لو من باب الفضول يعني.
1: نعم. لا الشابكة الآن جعلت العالم قرية صغيرة، وأنا ألاحظ في منتدى دعني أقول حداثي يتكلم، دعهم يفكرون لا مانع، لكن أحد السائلين قال هل شخصية محمد النبوية كشخصيته البشرية؟ سؤال
0: يفرق بين محمد بشرا ومحمد نبيا.
1: ماذا قالت له الدكتورة المحاضرة؟ قالت أنا عندي سؤال أكثر من هذا، هل محمد حقيقة أم وهم؟ والله العظيم يعني هذا كلام موجود، حقيقة أم وهم؟ الناس جيد. أجابها أحدهم قال لو لم يكن حقيقة ما بنى حضارة فيها مليار وخمسمية مليون مسلم، قرآن أتى به معجزا تاريخا تشريعا علوما إعجازا.
0: يعني هذا إنكم لفي قول مختلف
1: جيد الآن في العصر الحديث.
0: هذا للأسف يعني.
1: لذلك الواحد لا مانع يا أخي، والله أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أستاذ محمد، أنا أدعو إلى حرية التفكير. وعين كثيرون يقولون مثلا يا أخي ممكن أنتم تأخذون في أشياء جديدة في القرآن، لا مانع، قراءة معاصرة جيدة، أن ننظر في النص القرآني من زوايا مختلفة ممتاز. أما أن تلوي الأعناق وتشكك بالباطل بتأويلات لا أساس لها، أنت تحفر في قبرك، أنت تضر نفسك قبل أن تضر غيرك. وذكرني ذلك البيت الشعري، وضر رأسه الوعل يعني كمقدم على صخرة لينطحها، وضر نفسه يعني تضر نفسك أنت وتريدها المهالك، ويوم القيامة يقال لك ذوقوا فتنتكم.
0: نسأل الله العافية.
1: اللهم عافنا يا رب.
0: الآن تتحول الآيات إلى مشهد آخر في في في في انتقالة جميلة جدا، حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. طبعا بداية السورة كانت أساليب قسم في مسائل في الدنيا، ثم تحدث الله سبحانه وتعالى في القسم الآخر الثاني والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف اليوم في هذه الدنيا، إلى أن جاء حسن الانتقال
1: ممتاز ما شاء الله،
0: يعني بشكل جميل جدا لا يشعر به أو لا يعني لا يكون نشازا على هذا التسلسل الجميل، ثم جاء الحديث إلى الصنف الآخر من يوم المقابل.
1: بارك الله.
0: إن المتقين في جنات وعيون.
1: هو الذي ما شاء الله تقديمك رائع، عندما قال ذوقوا فتنتكم ونقلنا إلى المشهد الآخر. جيد، بما أن ذكر عذابهم دعنا نفرح وندخل المصرة للمتقين. المتقون في هذه الدنيا مغبونون غبن وشدة وقهر، يدخل السرور إليهم، فناسب أن يذكر مشهدا. وإلا السورة كلها حول المكذبين، حول الخراصين، حول، لأن سيعود الحديث إليهم، ولكن ناسب إذا ذكر الله تعالى ترهيبا أن يشفعه بترغيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابه هو العذاب الأليم، قد يسبق هذا ذاك حسب السياق.
0: ومن حسن التأليف والسبك والنظم كذلك فضيلة الشيخ الدكتور أنه حينما ذكر المتقين جاء بعدها مباشرة بعد أوصافهم وكذا جاء بعدها مباشرة ذكر الملائكة وإبراهيم عليه السلام، صحيح؟
1: صحيح.
0: وحينما جاء يريد أن يعود مرة أخرى إلى المكذبين إلى المجرمين إلى الذين ذكرهم من الأقوام الذين كذبوا جاء بالسؤال ما خطبكم أيها المرسلون. ففي تسلسل جميل جدا وحسن انتقال هكذا قال.
1: نعم حسن انتقال جميل جدا يعني بارك الله فيك.
0: نأتي إن المتقين في جنات وعيون،
1: أولا أكدها إن المتقين طبعا لأن السامعين مرتابون، إن المتقين مؤكدة للجملة وللاهتمام بها. المتقون كما تعرف جمع المتقي الذي يتقي المحرمات والشهوات والمعاصي والآثام، يجعل بينه وبين المحرمات وقاية، يجعل وقاية واقيا بينه وبين المحرمات. ثمة من العلماء ومنهم الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول يجعل بين الله بينه وبين صفات الجلال وقاية، اسم الجبار اجعل بينك وبين اسم الجبار وقاية،
0: القوي
1: المنتقم الحسيب الرقيب، صفات الجلال الديان يا أخي
0: العزيز
1: اخشى من لفظ الديان القهار، واجعل بينك وبين كيف تجعل. نعود للمعنى الأول، اتق المحرمات. هو ابتعاد عن المحرمات يجعل بينك وبين ألفاظ الجلال الصعبة وقاية. ولذلك عندما تقرأ أنت في القرآن اتقوا الله، كيف تتقي الله؟ اتقي أسماء الجلال، اتقي أن يحاسبك لفظ المنتقم الديان، هذا هو المعنى. وإلا والمعنى الثاني اتقوا النار، أي ابتعدوا عن ما يسبب دخولكم إلى النار من شهوات ومحرمات وكذا وكذا. هذا رقم.
0: طيب قال إن المتقين في جنات وعيون.
1: فيه ظرفية، في ظرفية، هذا تكملة لما ورد في قاف وأزلفت الجنة في قاف، هنا أدخلوا خلاص هذا تكملة، أزلفت الجنة للمتقين، قال بعد ذلك كمل المشهد إن المتقين يكونون مظروفين في جنات. جيد، في جنات مقبولة
0: لكن العيون كيف؟
1: ممتاز ما شاء الله عليك. هي في الحقيقة
0: على كل في مواقع أخرى في جنات ونعيم،
1: ونعيم بارك الله، هناك مقبولة
0: صحيح.
1: جنات حقيقية ونعيم مجازية،
0: منعمين فيها.
1: في جنات مقبولة تكون تمشي في الجنات بها أشجار بها كذا، تكون في العيون لا، في خلالها. وأجمل الجنات ما تسري فيها العيون. لذلك هنا نقول ظرفية حقيقية ومجازية، كأنه يقول وما تفضلت به جميل، في جنات منعمين بمناظر جميلة في عيون وبهاء ورحمة. مناظر العيون في الدنيا، عيون الأنهار
0: جميلة، مستعذبة
1: رائعة، تعطي المنظر جمالا. الله تعالى يقرب لنا الجمال في الآخرة. لذلك العلماء يقولون في خلال جنات وعيون، ونقول ظرفية حقيقية. والتنكير عفوا، في الجنات لا، في جنات وأي جنات وعيون وأي عيون، هنا التنكير للتفخيم والتعظيم.
0: في سورة القمر قال في جنات ونهر.
1: ونهر النهر أصل اسم جنس،
0: اسم جنس يدل
1: على الجمع، ولم يقل في جنات وأنهار ونهر، لا، يعني التعبير باسم الجنس في مواضع يكون أعظم وأجمل وأدق كمان.
0: وطبعا وقيل هو من الانهار او من النهار وهو الضياء، وقيل نعم السعه في الرزق
1: في ضياء، لها معاني مختلفه. نعم توسع الدلال جميل.
0: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم.
1: نعم
0: انهم كانوا قبل ذلك محسنين.
1: كلمه اخذين، الاخذ يقابله الاعطاء. كلمه الاخذ بارك الله فيك دائما يقابله ماذا؟ الاعطاء.
0: صحيح. أخذ وأعطى،
1: أخذ وأعطى، وأعطيني كلمات أخرى حتى في القرآن. في جنات وعيون آخذين، كلمة آخذين تعني راضين قابلين، لأن كل ما يعطى لهم يأخذونه. أنت الإنسان متى يأخذ منك شيء؟
0: راضيا.
1: وإذا أعطيته شيء لا يعجبه يأخذه
0: ما يأخذه حتى لو أعجبه ما يأخذه لأنهم غير راضي.
1: جيد، يعني فرضا شيء ساخن ساخن في يدك أو وعطيته الإنسان يأخذه منك؟
0: لا ما يأخذ،
1: لا يقبل،
0: هذا قولا واحدا ما يأخذه.
1: أو شوك أو شيء من هذا النوع. آخذين تدل على أنهم قابلين راضين آخذين، انظر إلى آخذين يدل على الرضا على القبول. جيد، ما آتاهم، ما الذي يأخذونه من أنواع النعيم، مذكورة غير مذكورة؟ آخذين ما آتاهم ربهم من ماذا؟ من أصناف النعيم وألوان الإحسان وأنواع كل شيء. نعم، من كل أنواع التنعيم. لماذا حذفها؟ ليذهب عقلك إلى كل شيء. آخذين من اللباس، من السندس، من الأساور، من الفواكه، من كل ما أعده الله لهم الجنة. إذن حذفه لتذهب أنت كل مذهب في تصور،
0: وهذا من التوسع
1: في
0: الاتساع
1: فهم الآيات. نعم،
0: في مسألة الحذف، يعني كيف يؤدي الحذف إلى هذا الاتساع،
1: إلى هذا الاتساع. آخذين حالك طبعا من الناحية العربية أنا ما قلت معروفة، يعني نعم. إن المتقين في جنات وعيون،
0: حال كونهم آخذين،
1: حال كونهم آخذين ما أعطاهم، لا آتاهم فيها السهولة ربهم المحسن إليهم المتصرف المكرم لهم. ثم قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. جملة جديدة هذه.
0: معلي إذا سمحت دكتور، يعني أحيانا بعض الأسئلة ربما تبين الهدف الرئيسي الذي من أجله جئت بالبرنامج، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور. في موقع آخر قال فاكهين بما آتاهم، لعلها في سورة الطور وهي القادمة
1: وهي التي ستأتي بعدها،
0: قال فاكهين بما آتاهم.
1: نعم،
0: هنا قال إن المتقين كذلك.
1: نعم،
0: في جنات ونعيم.
1: ونعيم،
0: فاكهين بما آتاهم.
1: ما شاء الله عليك. إن المتقين أولا الأخذ يا أخي، يأخذون ما آتاهم بعد ذلك يتفكهون به، يعني وأنت تتفكه قبل أن تأخذه. آخذين مستقبلين ما آتاهم ربهم بالرضا، كل ما أعطاهم إياه دليل على أنه سيعطيهم شيئا عظيما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. حينما يأخذونه بالقبول يبدأ التفكه والتنعم به. قال فاكهين يعني متنعمين متلذذين بما آتاهم ربهم.
0: وفاكهين تتسب مع المتقين في جنات ونعيم،
1: ونعيم وتفكه وسرور وحبور برا. إذن ما سيأتي في سورة الطور يكمل أم لا يكمل؟
0: يكمل، واضح.
1: والله أنا أعطيك أنت تسوي الحلقة لحالك.
0: لا لا،
1: وضحت العملية. نحن الحمد لله الذي نسعى إليه أن نقرب القرآن ولغة القرآن إلى الناس، والكل فيهم ذكاء.

0: يا مجتهدين محسنين لغير ذلك. أنا الآن الجملة هل هناك رابط؟ إنهم لا يوجد رابط. الواو
1: ما جملة جديدة هذه.
0: جيد، جملة استئنافية. والجمل الاستئنافية عادة تعلل، عندما قال يكونون آخذين ما آتاهم ربهم، كأن قائل
1: لماذا؟
0: لماذا يا أخي؟ من أين لهم هذا؟ ما السبب؟
1: أو بماذا يستحقون هذا؟
0: يستحقون هذا. نقطتين، إنهم كانوا قبل ذلك محسن، جملة استئنافية تعليلية تحل المشاكل اللي في ذهن الناس. والله يا أخي أريد أن أكون منهم في جنات وعيون يأخذون أنواع النعيم والثواب. يا أخي ماذا فعلوا؟ قلت تعال نقول لكم ماذا فعلوا. نقطتين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ليس متقين فقط، خلاص بدأ في الدرجات،
1: وهي أعلى الدرجات.
0: أعلى الدرجات العلماء يقولون إيمان، تقوى، مؤمن. المؤمن عندما يضيف العمل الصالح ويزداد يكون متقيا، يطلع ويصعد إلى درجة الأبرار، يصعد إلى درجة المحسنين. هذه متفق عليها تقريبا بين علماء اللغة والمحللين في القرآن الكريم.
1: كذلك لاحظت أمرا في شيء من العدول، ما أدري إذا توافقني فضيل الشيخ الدكتور. لا، قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين على الإسمية، لكنه في الآية التالية قال ما يهجعون، وفي التي تليها قال بالأسحار يستغفرون. فكان بالإمكان يقول إنهم كانوا قبل ذلك يحسنون،
0: بارك الله،
1: لكن قال بالإسمية هكذا محسن.
0: ما شاء الله عليك. حين قال ما الإحسان؟ أن تعبد الله
1: كأنك ترى،
0: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهذا الحديث كما تعرف حديث جبريل في صحيح البخاري وهو صحيح. الإحسان أكبر درجة، أعظم درجة يصلها الإنسان، ولذلك سيأتي تحليلها بعد قليل. إنهم كانوا قبل ذلك متصفين بالإحسان، والله أثنى على رسل كرام وأنبياء عظام
1: بالإحسان.
0: إنه كان من المحسنين. إنه كان من، إذا بلا سورة الصافات
1: ماذا قال؟
0: عن إبراهيم الخليل إنه كان من المحسنين فلان، وهنا يتحدث عن المحسنين. بارك الله فيك،
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: طيب، قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
0: نعم.
1: يعني كأنه يقول إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم. هكذا
0: أو نستطيع إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أنا وأنت نسأل جيد، ما صفة المحسنين؟ ما هو حاجة تجيب حاجة. ما صفة المحسنين؟ قلت تعال أخبرك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن لا يوجد رابط. دائما لما لا يوجد واو أو فاء تفريعية، معنى ذلك هذا يجيب ويشرح ما قبله كما تفضلت. إذن ما صفة إحسانهم؟ أو كأن قائلا يقول يحسنون في ماذا؟ قال يحسنون في الأفعال والأقوال والاعتقاد. نقطتين بدأ يشرح ويفصل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، طبعا الجملة حتى نختصر على المشاهدين، كانوا قليلا ما ينامون في الليل. بمعنى، هل عندما تقول أنت إنسان لا ينام الليل هل هذا مدح؟ في غير القرآن طبعا.
1: لا، يعني ربما يحتمل الذم حتى.
0: يحتمل. لا ينام بالليل، قد يكون سهران في أشياء أخرى.
1: قد يكون سهران في أشياء ملهية، وقد يكون من مرض،
0: وقد يكون يعمل. فإنسان لا ينام أو لا يهجع، هذه ليست طريقة في المدح. لكن في سياق القرآن وفي سياق المحسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجع، أي كانوا يتهجدون ويقومون يتضرعون ويقرؤون القرآن ويتبتلون في محراب العبودية. بالعكس، أثنى عليهم جل جلاله أنهم كانوا يتركون النوم الطويل في الليل. الليل هو فترة
1: الليل
0: الاستراحة.
1: نعم صحيح،
0: الاستراحة.
1: والليل لباسة،
0: الليل لباسة، والنهار
1: معاشة
0: الكسب والجد. أما الليل يخلد الإنسان للنوم، للراحة، إلى أهله. هذا النوم، الوقت المخصص للراحة، هم يقضونه في العبادة.
1: ويدل عليه وبالأسحار هم يستغفرون.
0: بارك الله فيك. نأتي الآن، كانوا قليلة، كلمة قليلة صفة لمصدر محذوف. نستطيع أن نقول كانوا يهجعون هجوعا
1: قليلا.
0: هذا واحد. لكن في تقديم وتأخير، كانوا يهجعون هجوعا قليلا من الليل.
1: أو ربما يكون كانوا يهجعون من الليل زمنا قليلا.
0: ممتاز، أنا أوافقك، هذا النحاة يوافقونك. إذا قليلا صفة للزمن أو للمصدر، كلاهما صحيح. نقول يهجعون زمنا قليلا،
1: مثل فليضحكوا كثيرا وليبكوا قليلا.
0: نعم نفس الكلام، بارك الله فيك. أو صفة لمصدر محذوف،

0: صحيح، كانوا يهجعونه جوعا قليلا. بعضهم قال ما يهجعون، ما مصدرية، كان قليلا بالليل هجوعهم.
1: هكذا
0: يجوز، والله اللغة تحمل يا أخي، مدام تحمل نحن نفككها ونأتي بالمعاني التي لا تطلع.
1: يعني من الناحية التركيبية أين اسم خبر كان؟
0: الجملة كلها كانوا
1: هم
0: يهجعون قليلا، الجملة الفعلية. تعال إلى معنى آخر رآه بعض المفسرين، كانوا قليلا المحسنون قلة،
1: هكذا
0: نقطة، من الليل ما يهجعون،
1: يعني كانوا هم قليلا.
0: نعم،
1: جملة
0: نقطة استئناف الآن، من الليل ما يهجعون لا ينامون.
1: يا صبح.
0: لكن بعض النحاة رد عليهم قال ما النافية لا تعمل فيما قبلها، من الليل ما يهجعون من الناحية النحوية غير دقيقة، الأصل ما يهجعون من الليل،
1: هكذا
0: يقول النحاة ما النافية لا تعمل فيما قبلها، هذا رأيي، لكن احنا لسنا مضطرين، والله في القرآن وقليل ما هم، القلة دائما محمودة،
1: صحيح،
0: وقليل من عبادي.
1: لكن ما هنا موصولة، ما هم،
0: ما
1: وقليل ما هم.
0: جيد،
1: ليست نافية أقصد، يعني
0: لا ليست نافية، قليل ما هم، أي ليست نافية، لكن أنا أتكلم عن هذه الجملة، الأولى أن نحملها على الشرح الأول. كانوا يهجعونه جوعا قليلا لا يكادون ينامون.
1: سنواصل فضيلة الشيخ الدكتور الحديث حول صفاتهم بشكل موسع إن شاء الله، لأن بقي أول أسحارهم يستغفرون في أموالهم وفي الأرض، سنتحدث فيها إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة. أشكركم فضيل الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله، نلقاكم الأسبوع المقبل، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة وهداية للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية. نلتقي وإياكم على مائدة القرآن العظيم وعلى كلام رب العالمين. وحلقتنا لهذا اليوم سورة مريم، وهي مكية النزول، وهي 98 آية. وهي 98 آية. ونقول أنها نزلت بمكة المكرمة قبل الهجرة الشريفة إلى المدينة المنورة. الحمد لله الذي قد وصلنا بعونه وتوفيقه إلى سورة مريم، سورة مريم إلى نصف القرآن العظيم. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم جميعا السامعون والحاضرون والحاضرات، أن يوفقنا جميعا إلى أن ننهي هذه الختمة الشريفة المباركة بهذه التلاوات المباركة، سواء من القراءة التعليمية أو من برنامج كيف نقرأ القرآن الكريم. وهذه نعمة جليلة من عند الله سبحانه وتعالى، قد أعطاها لنا عز وجل واختص بها حملة القرآن العظيم، كما قال الله تعالى في سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، صدق الله العظيم، أي اخترنا من عبادنا. وهذا الاختيار سواء كان من الجنسين اختيار من الله سبحانه وتعالى، وكيف لا، وإن الله سبحانه وتعالى قد اختص من عباده حملة القرآن العظيم. فحافظوا على كتاب الله وعلى آدائه وعلى تلاوته وآدائه بالطريقة الصحيحة، والأخذ من أفواه المشايخ، والمداومة على التلاوة والقرآن والقراءة والإقراء ورياضة اللسان في القرآن الكريم أو في القرآن الكريم. أرجوه عز وجل أن يوفقنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا على تلاوة القرآن العظيم والعمل به، وبما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي حملة القرآن، صدق رسول الله فيما قال. كما أرجو من الحافظين والحافظات أن يحترم الإنسان نفسه، بحيث لا يعرض نفسه للإساءة من غيره، وإذا أساء الإنسان إليه فيكون خلقه القرآن أو قرآن يمشي على الأرض ويتفادى كل شيء يمسه، بحيث إذا ما مسه إنسان قط كما يعني أساء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إن كما يقول شيخنا رحمه الله، لما يقول لك الإنسان أنك تحفظ القرآن الكريم، تقول: نعم، أنا حامله وهو حافظي. أيها الطلبة والطالبات، هذه نبذة بسيطة أو لمحة بسيطة على حملة القرآن وعلى وصولنا، ولله الحمد والمنة، لهذه التلاوات المباركة إلى النصف الأخير أو النصف الثاني من القرآن الكريم. وكما أرجوه عز وجل أن يوفقنا إلى أن ننهي القرآن العظيم كله في هذه التسجيلات المباركة ليكون من بعدنا ولذرياتنا ولأبناء وطننا الحبيب يكونوا لهم ذخرا يتدارسون القرآن بهذه الرواية أو بهذه القراءة لأنها قراءة أهل المدينة، وكما قال الإمام مالك رضي الله عنه قراءة أهل المدينة سنة. على بركة الله نبتدي والله ولي التوفيق. خذوا بالكم من الكاف مد طويل والهاء والياء، الهاء والياء كل منهما مد طبيعي مدا طبيعيا، والعين فيها أربعة وفيها ستة والوجهان صحيحان ومقروء بهما، والصاد ست حركات، ومن طريق إتحاف فضلاء البشر كذلك العين فيها حركتين يعني القصر والتوسط والطول، كذلك في حاميم عين سين قاف التوسط والقصر والطول في العين من طريق إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، وهذه الأوجه مقروء بها وصحيحة، وانت اختاري بأي وجه تستطيع أن تقرأين به. فإذا قرأت بالطول في عين تتحمل النفس، يعني طول النفس تتحمل ستة وطبيعيان وعين ستة وصاد ستة، وإذا نفسك ما تطولش لهذه المدود كلها يبقى أجري عين حتى بالقصر أو أجري عين حتى بالتوسط. فأرجو الله العون والتوفيق منه والله ولي التوفيق. على بركة الله نبي يلا نبي.

0: رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. هذا الدعاء استمعتم إليه والمستمعون معنا دبر كل تلاوة أو بعد كل تلاوة، سواء كانت التلاوة هذه جماعية أو فردية. فهذا الدعاء جاء في نهاية القول المفيد في أحكام التجويد في القراءات، أحكام التجويد أحكام القراءة، ويتعرض هذا الكتاب إلى القراءات والوقف وغير ذلك، كتاب مفيد جدا وعظيم. نهاية القول المفيد صاحبه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى الشيخ نصر مكي من علماء الأزهر الشريف ومن هيئة كبار العلماء. يعني نتعرض لهذا الكتاب بكلام موجز، فإن هذا الكتاب كلف هذا العالم الجليل من أصحابه ومن طلبة الذين يقرؤون عليه ومن خلق كثير في القاهرة، كلفوه بأن يجعل شيء للقرآن الكريم في أحكام القراءة وأصول القراءة وغير ذلك والوقف وما يتعرض إليه. فكتب هذا الكتاب سنة 1349 هجرية تم ونشر هذا الكتاب، وبدأ يدرس في معاهد القراءات العليا في القاهرة. قال رضي الله عنه في هذا الكتاب في هذا الباب بالذات، باب الوقف، قال إن قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا. صدق رسول الله. وانتهى هذا العالم الجليل رضي الله عنه وبدأ يفسر في هذا الحديث، وانطلق في تفسيره في آداب القرآن وآداب التلاوة وآداب الاستماع وآداب العامة، سواء كان المستمع أو يقرأ، فكما نعلم أن للقارئ أجر واحد وللسامع أجران. وانتهى في آخر الحديث فقال: عندما ينتهي الإنسان من تلاوته سواء كان مفردا أو كانت جماعية القراءة، يقول هذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء: صدق الله العظيم، يصدق على ما قرأه أنه أنزله رب العالمين عز وجل على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصدق بلسانه ويشهد أن القرآن نزل على سيدنا محمد وهو الحق وهو مرسل من الحق المبين. ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء وينتهي من هذا الدعاء ويستمر في الدعاء بعد التلاوة، لأن الدعاء بعد التلاوة مستجاب. ويا حبذا لو يكون الإنسان في السحر في آخر الليل ويبدأ يقرأ القرآن، بدأ يقرأ القرآن لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين أو لشيخه أو لأي أو لنفسه هو، باش يلقاه قدامه يوم القيامة أو يلقاه نور في القبر أمامه إن شاء الله. يقرأ ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، وهو موقن بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه بعد التلاوة. هذه نبدأ على الدعاء الذي نتلوه الذي نقرأه أنا بعد التلاوة، سواء كانت التلاوة جماعية أو فردية. تو نأتي إلى هذه السورة المباركة. أنتم ما كانش مقرر عليكم سورة مريم، كانت مقرر عليكم سورة شيني، كانت مقرر عليكم بتسجلون باهي. الحمد لله قرأت سورة مريم، تمام، بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم، يعني أنتم الحاضرات والسامعون، فنجمعكم بميم الجمع لتعم الفائدة لنا ولكم جميعا، يفتح علينا وعليكم وعلى أيدينا يا رب العالمين. فجينا في كافها أنصاد ومديناها كاف ست حركات، ها هي كل واحدة منهن حركتان. العين قرأتوها بالطول أو بالقصر؟ قول يا المفيد أنت.
1: بالطول ست حركات.
0: بالطول ست حركات، يعني عندنا ستة في الكاف وعندنا هاء اثنين 8 عدوا معاي 8 وعندنا ياء 2 8 مش هيك ولا لا 8 لا كاف 6 وها ها هي جبتها مو مالها خلي توفيها وجه تاني في القراءة ما نبغيش نتعرضوا له الآن ها 2 يبقى 8 ويا 2 يبقى 10 وبعدين عين كم قريناها
1: 6 حركات
0: يبقى 16 والإخفاء عين صاد حركتان 16 و2 18 و6 قداش خيركم في الحساب مش كويسين ولا شنو 18 و6 24 حركة يبقى لنفسه تطول طويلة نفسه طويلة سواء كان منكم أنتم الحاضرات من كنا الحاضرات أو السامعون إذا كانت نفسه طويلة يا حبذا لو يجمع هذه المدود في نفس واحدة بحيث لا يضغط على نفسه في آخر مد ويأخذ منه أو ينقص منه حركة أو اثنين أو أقل من حركة به انجو في ذكر رحمة ربك عبده زكريا رحمتي لما بنقف عليها يا منال انت شو نقف عليها رحمتي
2: نقف بالتاء
0: قولي بالهلبة بس يسمعوك حتى الناس
2: نقف على التاء الساكنة
0: باهي بتقف بالتاء ليه وقفتي بالتاء كيف توقفي ترى
2: نقف على مرسوم الخط
0: كويس مرسوم الخط كيف توقفي عليها اعطيني يعني اعطيني التطبيق
2: ذكر رحمة
0: ذكر رحمة وتهم ستة ما هو
2: نعم.
0: ليه قرناها رحمة ما قرناش رحمة
2: لأن التاء رسمت مفتوحة.
0: مفتوحة يعني
2: نعم.
0: ما هيش تاء
2: مربوطة
0: زي ما عليه لهجتنا احنا كويس هذه نقطة أخرى بعدين يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه يبقى هنا شنو يا ربيعة
3: نفيت تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية بين بحكم قاعدة التسهيل إذا سهلت الهمزة قربت من الحرف الساكن أو من جنس حركتها أي نسهلها بين من جنس حركتها هي
0: كويس
3: الهمزة الثانية
0: ما توقفيش تبقى تقول من حركة الساكن المجانس لحركتها ضروري تصل هذه لأن همزة وصل كويس جدا ترى طبقيها لي أنت يا ربيع أقري من ذكر رحمة ربك
3: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا
0: كويس باهي بارك الله فيك بعدين يا زكريا إنا تو إذا قلت لك أبدي يا ربيعة قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده لما أقول لك يا ربيعة أبدي إذ نادى ربه نداء خفيا تبديها مسهلة أو مغيرة أو تبديها كيف يعني
3: نرجع الهمزة إلى أصلها
0: يعني في الابتداء
3: محققة يعني
0: محققة يعني شن نفهم من كلامك هذا
3: يعني كل همز مغير أو مسهل يرجع إلى أصله
0: به كويس متى يرجع إلى أصله
3: عند الابتداء طبعا
0: عند الابتداء به التسهيل والتغيير والإبدال لا يكون إلا
4: في الدرج
0: تمام لا يكون إلا
4: في الدرج
0: تمام به هذه النقطة اللي نبيها بعدين نجي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى أنت يا
1: فهيم
0: حلية شو اسمك اللي نسمع اسمك قديم
1: فهيم
0: يلا يا فهيم يا زكريا إنا الهمزة الثانية مسهلة وإلا مغيرة وإلا شنو
1: مغيرة تبدل إلى واو من جنس حركة ما قبله
0: باهي يعني قولي نبدل الهمزة الثانية
1: إلى واو
0: إبدال فرق بين الإبدال وبين التسهيل سمعنا
1: نعم
0: يعني إبدال الهمزة الثانية ياء واوا من
1: جنس حركة ما قبلها
0: من جنس حركة ما قبلها حركة التي قبلها شنو هي
1: ضمة
0: يعني بتبدل
1: إلى واو
0: فيش وجه ثاني أنت يا شنو اسمك أنا سفيك حدا
1: مفيدة
0: ناقر الصوت جيبيه لتلاتك شوي ولا قدام به فيش وجه تاني بالنسبة جيب كانوا في وجه تاني بتقوليه وبتعللي ليه مش غير بتقولي هيك كذا يلا في وجه تاني ولا ما فيش شنو هو الوجه الثاني كويس ليه سهلناها بين من جنس حركتها يعني سهلناها من جنس حركتها نرجع إلى أصل الحركة التي بها هي الكسرة باهي هني في تو جينا في اللو اللي قالتها ربيعة جينا عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ مسهل الهمزة في المصحف اللي قدامك، ولكن ما تحتاج كسرة هني. ليه؟ وين كسرتها مشت؟
1: لأن الهمزة مسهلة لا يضع عليها الحركة.
0: باهي، وهني شو معنى ضعت الحركة هني؟
1: معنى تسهيلة يعني، مش حركة.
0: كويس، مش تسهيل. قولي التسهيل مش التسهيلة. التسهيلة هني ما وضعناش عليه حركة. شيني ترى أنت عندك حاجة متحفزة. باهي ليه؟ باهني ليه ما وضعناش الحركة عليه؟ كويس، تمام. هذه في الأولى بايناها في الحركة يا زكريا. أو إي
1: أو
0: نبدلها، أقولي حتى بالعامية، معليش معليش. يا زكريا أو إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لما أبدلناها هني شنو أبدلناها؟ الهمزة هني أبدلنا الهمزة شنو؟
1: حرف علة من جنس حرف ما قبلها،
0: أي إلى واو محضة. والواو لما أبدلنا حرفا بحرف نرجع نحط الحركة متاع الحرف المبدل، وإلى النحو زي ما لحيناها في الأول
1: نضع عليه الحركة.
0: طبخي أنت يا أبو حلية يا زكريا. وإنا نبشرك
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بالوجه المقدم، وجه المقدم هو الإبدال بالنسبة لي قالون. نعم
1: بسم الله الرحمن

0: قابلوا سامية.
1: كويس، بارك الله فيك، الله يفتح عليك. ترى انت يا مفيدة، ايش اسمك؟ مفيدة ولا يلا يا مفيدة، انت تو جيب الوجه الثاني، الوجه الاول جابتها بحلية، وانت جيب الوجه الثاني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغ...
1: انت جبت الوجه المقدم، انا اردي بالك شن قلت لك انا الوجه الثاني، انت مش توا طبقتي الوجه الثاني وقلت لي تسهيل. نعم. بين بي من جنس حركتها، صح ولا لا؟ يعني بينها وبين الياء. يلا. نعم، هو صعب، اصعب من الابدال، لكن اردي بالك، المهم احنا في محل تعليم. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قابل سامية.
1: كويس انت سهلتي، لكن التسهيل جيت 80%، لان الابدال اسهل من التسهيل، الابدال في النطق وفي الاداء اسهل. باهي توا اذا شكون اللي في جنبك انت؟ من ما سالناهاش منكم كلهم سالناها. انت لا انت يا منى، انت يا منى، هي منى حمزه. توا جينا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. صدق الله العظيم. انا عارف ان هذا السؤال اصعب الاسئله، لكن الله غالب، هذه حظك. ما لما بنوقف عليه ورائي كيف نوقف عليها؟ هنا من ورائي، من ورائي بالادغام، كيف نوقف عليه ورائي؟ يا ترى نوقف بالإسكان أو نوقف على الكسرة وعلى الياء؟
0: نوقف على الكسرة.
1: كيف تقرأ؟ طبق يا به.
0: بسم الله الرحمن الرحيم: خفت الموالي
1: وإني
0: خفت الموالي من ورائي.
1: ما الأخرى دي بالك ما تسرعيه، أنت ديما قرأتك فيها السرعة. وإني خفت الموالي، وأنا مفتوحة لي. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم: وإني خفت الموالي من ورائي.
1: لا أنت ما وقفتيش، وقفت بالإسكان.
0: وإني خفت الموالي من ورائي.
1: كويس وقفت هنا. لو كان الوقف بنوقفه بالإسكان على الهمزة لكان الرسم وضعنا على الياء دارة اللي هي جزمة، يبقى تكتب ولا تنطق، رسما تكتب وتضبط ولا تقرأ. يعني منقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقرها ترى أنتوا، أقريها كلكم مع بعضكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم: وإني خفت الموالي من ورائي.
1: باهي طب أقريها أنت، أعطيها نقل الصوت. شو اسمك أنت؟ يا لي أقرأ أنت وكمل الآية كلها، ردي بال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعم.
3: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
1: تمام، يبقى في كلا الحالتين نقف بالكسرة على نقف بالهمزة على كسرة الهمزة، عم بنقف على الياء، بنمد الياء على الياء، بنقف ولا لا؟
4: نعم.
1: على سكون الياء، سكون ميت من سكون حي، وإذا كان عليها دار الياء ما نقفش عليها زي ما مر علينا في الصور الماضية. ما زال نقطة أخرى بعدين نرجع للتلاوة الفردية، واحدة منهم اليوم عندكم اثنين وانتم بيقروا، لكن الوقت ما يسعناش. واحدة منكم أنت أستاذة متاحهم خصصي واحدة منهم بتقرأ. نجي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذا كلام خلوه لي ينيته. قال إنما أنا رسول ربك. إذا ما وقفنا أهو نجي توا للكلام، كنت يا منى وإنت يا ليلى توا. أنا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. باش كيف قرأت أنا؟ أنت يا منى لما بنوقف عليها يا منى كيف نقف عليها هذه أنا؟
5: رجعها إلى أصلها
1: أنا. ولما بنصلها كيف نصلها أنت يا ليلى؟ بنصل أنا. قال إنما
4: قصر
1: إبا أقريها. قال إنما أنا رسول ربك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: ترى أقريها أنت يا ليلى يا منى. حمزة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: ما وصلتيش أنت الصورة هذه يا؟
0: لا لا.
1: باه كويس. من تقريها أنت؟ نشبع فيك تقرأ، ترى تقري. أقري حتى بصوت عالي هيك. قال إنما.
0: قال إنما أنا رسول ربك
1: لأهب لك غلاما زكيا. غلاما زكية الحركة في الإخفاء زي كنتي زي منا نحوها من لسانكم ونحوها كلكم من لسان غلاما زكية. طيب الوقت قد انتهى. لأهب وليهب في قراءة أو في رواية الإمام قالوا لأهب لك غلاما زكية هذا الوجه المقدم، وليهب لك غلاما زكية هذا الوجه الثاني، وفي بعض الكتب قالت إنه الوجه الأول ليهب، ولكن الوجه المقدم عندنا والذي أخذناه عن مشائخنا بالهمز لأهب هو الوجه المقدم وليهب هو الوجه الثاني. ثم بعد ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة أنتم يا بنيات الصغيرات اللي ما قريتوش واحدة في سورة الكهف واحدة في سورة شنو الثانية الطلاق، الحلقة الثانية فكروني أنتم باش تقروا خلاص لأن الوقت انتهى، و المهم أن في حاجات ضروري ما تفهموها أنتم مع بعض أيها الطلبة والطالبات. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله على صعيد القرآن الكريم وعلى مائدة القرآن الكريم، إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
5: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها، إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي

0: أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك، هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له، إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله؟ وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين، فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا حبيبي فضج بالخفق صدري، ورويت جفني بالدموع، جئت بالنور فتوارى الظلام، وأيقظت عصفور قلبي وحمام لتهدل في الكون أحد.

تبأ الحان الحياة، عرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليل، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذوا ظهرك الشريف بأحشاء سنى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي وهي تزيل عن كنتنهم وتزيح ثقل أذيتهم، ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون صفحا وحبا ورحمة. يا تلك الليالي الحزينة، يوم تبيت طاويا والحصير يخط جنبيك، ليت قلبي ضم خوفك وحزنك وواساك. آه إلا أمواج قلبي حنين، وصاياك يا حبيبي ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد، حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا أبلجا، وشددت وثاق حبالها حتى نتوقى العثار ونمضي لنور الله. أشتاق قلبك الحنون، وقلبي يفوح منه الحب رقراق، يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية، واتقدت جذوة الإيمان والتقى، وفاح من مقلتاي العبير، وكل ما فيه أصبح عاطرا عبقا. تتقاذف في مخيلتي صور صبرك وافتقارك وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الوجنات، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا، أواه لقلب سكنت نبضه، تاقت قلوبنا لري رؤيتك، وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليك وكأني أهمس في أذن الكون، وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحترام، مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع. يا رسول الله، أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير تبلغك الأشواق خمسة.

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوعي طيبة، ستبقى حكاية العصور التي لا تمل. أنوارك لن تنطفي، ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس، لكن وفاطري قلبي مدائن فاضت بحبك.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

سألتني أن أكتب عن الفرح مرات لا أحصي عددها، وليس ثمة فرح إلا واحد. ربما يبدو لك في الوهلة الأولى أنه حتى حديثي عن الفرح متشائم، لكنها الحقيقة، هي الحقيقة التي لا أنكر معها أنك ترى الفرح بعينه في محاجر الأطفال حينما يحصلون على ما يتمنون وعلى ثغورهم التي تعج ابتسامة. لا أنكر أنك تراه في عيني مشتاق لقي بغيته بلقاء من يحب، ولا في حديث الآخر الذي أفنى عمره حتى بات يرفل في معاطف الإنجاز فرحا بما نال، ولا في حكاية الأم التي لا تمل رواية ما وصل إليه ابنها من نجاحات. هذه كلها صور، والفرح لم يكن يوما أحدها. الفرح الحقيقي لا يموت ولا يشيخ، لا يموت بمجرد موت الأسباب الداعية إليه. الفرح الحقيقي إذا دخل الروح خالطها وامتزج بها وغدا شيئا لا يمكنها التعبير عنه أو حتى وصفه. الفرح الذي هو أكبر هدايا السماء، الهدايا التي تجيء من عند الملك ولا ينالها إلا الذين أحبهم الملك واصطفاهم الملك. الفرح الذي يجعل الروح سابحة في ملكوت الملك، تجاري الأفلاك سموا وعلوا ونزهة في الفضاء. وليس ثمة فرح هنا إلا لأولئك الذين يعيشون في كنفه ويكلأهم برعايته، ويسأل عنهم كل صباح ومساء فينهمر عليهم الفرح. لا فرح سوى أن تعيش مع الله وبالله، لا فرح سوى أن تبقى روحك معلقة به، سابحة في ملكوته، ماضية في ذكره، سباقة لطاعته، غير متوانية عن ترك ما نهى عنه. لا فرح سوى أن تلتقط بفاك حروفه وتكرر على قلبك حديثه، تصبح عليه وتمسي عليه وتقتات منه. حينها لن يسعك أن تقول إلا لو علم ملوك الأرض وأبناء ملوك الأرض ما أنا فيه لقاتلوني عنه بالسيوف. وما يسعني أن أقول إلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بقلم

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

نار الهول تبعث ناظريك في أي موج من دماء القصف تتعب راحتيك، وبأي أذن قد تواجه ما يروع مسمعيك. أتراك تبحث في الركام على أبيك، أتراك تسأل في الحطام على أخيك، عن وجه أمك، عن زميلك، عن ذويك، عن كسرة الخبز التي حرموك منها من شهور، عن قطرة الماء التي قطعت عن الشعب الأسير، عن بقعة الضوء التي حجبت عن الليل الضرير. فتش مليا يا حبيبي بين أشلاء الضحايا، فلقد تصادف وجه أمك أو ذراعا في البقايا، ولقد تصادف أسرة سحقت وكانت كالشظايا. ورفعت شيئا من ركام البيت كالجب المخيف، فرأيت مقبرة المئات من الضحايا والألوف، فصعقت مما قد رأيت وما تبادر للأنوف. دفنوا جميعا تحت أنقاض المنازل نائمين، وأتت مجنزرة لتكمل قصة الموت المهين. أهي القيامة أم مشاهدها تبدت في فلسطين؟ أهي البشاعة قد تجلت في زحوف الغاصبين؟ أهي الإبادة حين تسخر من غثاء المسلمين؟ هذا الحطام حطام أمتك المقيدة القعيدة، هذا الركام ركام أنظمة محنطة بليدة، وهو النهاية للخيانة والتنكر للعقيدة. هذا هو النفط الذي من الإله به علينا، قد عاد طائرة من الأعداء تهدم ما بنينا، قد عاد صاروخا يفجر في المخيم إن أبينا. لا تبكي أمك أو أباك أو العروبة، وارفع إلى الرحمن كفك للضراعة والمثوبة، إن الذي كتب البلاء هو الذي يمحو

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي؟

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: الاربعون النووية.
3: الحديث الرابع والعشرون عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. حرمت الظلم، الظلم لغة وضع الشيء في غير محله وهو مجاوزة الحد، أو التصرف في حق الناس بغير حق وهو مستحيل على الله تعالى. ومعنى حرمت الظلم على نفسي أي لا يقع مني بل تعاليت عنه وتقدست. ضال، غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل. إلا من هديته أي أرشدته إلى ما جاء به الرسل ووفقته إليه. المخيط بكسر الميم وسكون الخاء الإبرة. أحصيها لكم، أضبطها لكم بعلمي وملائكة الحفظة. أوفيكم إياها، أوفيكم جزاءها في الآخرة. ويستفاد من هذا الحديث أنه على المسلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وعلى المؤمن أن يطلب السترة الظاهرة والباطنة من الله، وفيه أيضا تنزيه لله من كل وصف لا يليق به.
2: الأربعون النووية.
4: الأحاديث النبوية. حفظ اللسان. عن أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري ومسلم.
5: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير.

0: آخر الوطن.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي.

عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا.

0: سنتك نعيش.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثير.

0: خير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان في هذه الدنيا لا تصح حركته إلا إذا عرف سر وجوده، هذه الحقيقة الأولى. الإنسان كائن متحرك، لماذا هو كائن متحرك؟ لأن الله أودع فيه حاجات ثلاثة كبرى، أودع فيه حاجة إلى الطعام والشراب، إذاً يتحرك ليكسب المال وليأكل، وأودع فيه حاجة إلى الطرف الآخر ليتزوج، وأودع فيه حاجة لتأكيد الذات حفاظاً على الذكر. فالطعام والشراب حفاظ على الفرد، والزواج حفاظ على النوع، وتأكيد الذات حفاظ على الذكر. إذاً هو كائن متحرك، ولأنه متحرك يصدق أو يكذب، يحسن أو يسيء. ويا أيتها الأخوات الفضيلات الكريمات، البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم وتياراتهم وألوانهم وشرائحهم وأطيافهم، لا يزيدون عند الله عن نموذجين. النموذج الأول إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإنسان غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن نجد نموذجاً ثالثاً. والدليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الرد الإلهي، فسنيسره لليسرى. زواجه موفق، حياته موفقة، نفسيته مريحة، راضي عن الله، يشعر بالأمن، يشعر بالتفاؤل، يشعر أنه في جنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيتها الأخوات الفاضلات، المرأة في الإسلام مكرمة أعظم التكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وفي للحديث زيادة: وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. طيب، ما هو أعلى شيء في الإسلام؟ الجهاد في الإسلام ذروة الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد. يقول عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لذلك علة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعاريفها: طاعة طوعية،

وهي والله تمشي في دمي. المرأة المؤمنة الطاهرة إذا عرفت ربها هي أكبر من أكبر مشكلة، هي أكبر. أما إذا ما عرفت ربها هي أصغر من أصغر مشكلة. لذلك مثلاً، يعني معقول النبي عليه الصلاة والسلام يخطب امرأة فتعتذر؟ لماذا رشحت؟ لأن تكون السيدة الأولى في المجتمع، الأولى، فاعتذرت. فلما سألها قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. فأكبرها النبي أيما إكبار. هكذا رب النبي والصحابيات. ورد في بعض في كتاب البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني، معقول؟ تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت: من هذه يا جبريل؟ من هي؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم، ربت أولادها. يعني أعظم مهمة أنيطت بالمرأة تربية الأولاد، شهاداتها أولادها. إذا دفعت إلى المجتمع أولاداً صالحين، صادقين، أمناء، أعفة، يخدمون أمتهم، فكل أعمالهم في صحيفتها. والدليل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل أعمال ذريتهم إلى يوم القيامة في صحيفة الأم التي ربت ولدها. لذلك من جاءته بنت فأحسن تربيتها فأنا كفيله في الجنة. يعني أي بيت في بنت ربيت تربية عالية فالأم والأب إلى الجنة. لذلك أنا أقول هناك عبادة عامة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قلت قبل قليل طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في بها التعريف جانب معرفي، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى مسلم هنا على كل شخص مسلم، عند علماء الأصول المسلم هنا على كل شخص مسلم ذكراً كان أو أنثى. لذلك المرأة المؤمنة الصادقة حينما تطلب العلم تطلبه أداءً لفريضة فرضها الله عليها، والآن العلم مبذول الحمد لله. لذلك المرأة التي إذا علمنا فتاةً ماذا فعلنا؟ علمنا أسرةً. أما إذا علمنا شاباً علمنا واحداً، إذا علمنا شاباً علمنا واحداً، أما إذا علمنا فتاةً علمنا أسرةً. أيتها الأخوات الفضليات، أنت من؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال، غير الصلوات الخمس والصيام والحج والزكاة، هذه عبادة شعائرية على جميع المسلمين من دون استثناء. أما العبادة التعاملية هناك عبادة الهوية، أنت مين؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال. أنت قوي؟ صاحب منصب رفيع؟ العبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل. القوي بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً، ويقر معروفاً ويزيل منكراً، ويقرب مخلصاً ناصحاً ويبعد فاجراً منافقاً. أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال. أنت قوي؟ العبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل. سيدنا عمر جاءه بدوي

0: من فزارة، هو قدم إليه ملك الغساسنة، قدم إليه ملك الغساسنة جبل ابن الأيهم ملك، وأسلم. وفي أثناء طوافه حول الكعبة داس بدوي من فزارة طرف ردائه، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت هذا الملك نحو جبل وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا بدوي من عامة الناس، بالتعبير المعاصر من سوقتهم من دهمائهم، اشتكى إلى عمر. سيدنا عمر استدعى جبل، وقف الملك أمامه، وقف جبل، وقف هذا الأعرابي البدوي من فزارة إلى جانب الملك. في عندنا شاعر بالشام صاغ الحوار شعرا، قال سيدنا عمر لجبل: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: لست ممن ينكر شيء، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. فقال له عمر: أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقاً بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ فقال عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبل: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. فأنت قوي، عبادتك الأولى إحقاق الحق، هي تمهيد لكل. أنت غني، عبادتك الأولى إنفاق المال. أنت عالم، عبادتك الأولى تعليم العلم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. الآن محط الشاهد: أنت امرأة، عبادتك الأولى رعاية الزوج والأولاد، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، معي في الجنة. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فنظام الإسلام أساسه الأسرة، والمربية الأولى في الأسرة هي الزوجة، لأنه قالت: يا رسول الله، هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه التي رآها عمر وهو يركب دابته فنزل عن دابته وتأدب أمامها، فلما سأله بعضهم: ما هذا؟ قال: لقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، أفلا أصغي إليها؟ قالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، دققوا أهلي، إن ضممتهم إليه ضاعوا، أنا أربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو ينفق عليهم، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله عليه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذاً المرأة عبادتها الأولى تربية الأولاد، يعني هي شهادة كبرى، وكل ولد شهادة، وكل ولد دكتوراه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم. إذاً العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد، والمرأة مساوية للرجل تماماً وتفصيلاً في التكليف والتشريف والمسؤولية. لذلك إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات إلى آخر الآية. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منهم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض، بعضهم من بعض. أيتها الأخوات الكريمات، الله عز وجل يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض من آياته الدالة على عظمته، والكون كله سماوات وأرض. السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر. الآن دققنا. ومن آياته الدالة على عظمته، كما أن الكون من آياته، وكما أن الشمس والقمر من آياته، وكما أن الليل والنهار من آياته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل. وأنا أدعو أخواتي الفضليات أن أي بيت فيه بعض التشويش، فيه بعض المشاحنة، بعض الإعراض، هي حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. أبداً. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. يعني أنا حينما أكون مستقيمة على أمر الله، وحينما يكون الزوج مستقيماً على أمر الله، فالود مستمر ومتنامي. يعني هناك من يتوهم أن هذا الود بين الزوجين لفترة بسيطة. يعني أنا بذكر، هي حالة غير صحيحة، أنه بالخطبة في مكالمة بين خطيبين 13 ساعة، بعد بسنتين ما في ينطق كلمة بالبيت، سكت. شو صار؟ هي حالة مرضية. هي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. من علامات إيمان المؤمن ومن علامات إيمان المؤمنة أنه يحب زوجته وزوجته تحبه. وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب ما المودة وما الرحمة؟ الحقيقة بالقرآن ما في ترادفات. الاختلاف في المبنى دليل اختلاف في المعنى. العلماء قالوا: المودة تعبير مادي عن الحب، حينما تكون الزوجة ملء سمع زوجها وبصره ومحققة لطموحه، وحينما يكون الزوج ملء سمع زوجته وبصره ومحققة لطموحه ينشأ بينهما الحب. يعبر عنه بالابتسامة: كان إذا دخل بيته بساماً ضحك، كان يقول: أكرم النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم. كانت إذا دخلت عليه فاطمة وقف لها، حينما جاءته فاطمة ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. يعني النبي علمنا دروس لا تنتهي. فلذلك المودة هو التعبير المادي، الابتسامة، الهدية، الاعتذار عن حب. لكن لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، المرأة أصيبت بمرض والمرض موجود. ما الذي يحل محل المودة؟ الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من خلق الله. فنحن، أنا يعني بسمع كثير بدمشق مئات عقود القران الذي أجرى العقد يقول: على كتاب الله وسنة رسوله. يا ترى الزوجان هل عرفا كتاب الله وسنة رسوله؟ في بماليزيا تجربة رائعة جداً، حينما ارتفعت نسب الطلاق في ماليزيا، يعني المسؤولون في ماليزيا أنشأوا مدرسة لا يعقد عقد قران بين خطيبين إلا إذا نجحا في هذه المدرسة. ستة أشهر يتعلمنا النساء في المدرسة حقوق الزوج، واجبات الزوجة، مسؤولية الزوج، الآداب، تربية الأولاد، هو يتعلم حقوق الزوجة، واجبات الزوج، مسؤولية الزوج. يعني العلم أساس، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. لذلك البيت يجب أن يبنى على العلم. المرأة حينما تعرف واجباتها، والزوج حينما يعرف واجباته، هذا الركب سار في بر الأمان وحقق الهدف. فلذلك ما في مشكلة إلا سبب الجهل، والدليل أن الإنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. من أين يأتي الشقاء؟ من الجهل. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. أيتها الأخوات الفاضلات، أحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي، أنا لا أتكلم من فراغ، أنا أتكلم من واقع مر يعيشه المسلمون، في خصومات، في شحناء، في بغضاء، حتى في آية من أروع الآيات قبل أن أتلوها على مسامعكم، هذه الآية تنطبق على الزوجين وعلى الشريكين وعلى الصديقين وعلى الأخوين وعلى الجارين وعلى الزميلين وعلى الأسرتين وعلى العائلتين وعلى القبيلتين وعلى العشيرتين وعلى الشعبين وعلى الأمتين وعلى الحضارتين. في غير هيك بقى الآية؟ فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لذلك ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الزوجة حينما تتقدم إلى زوجها إلى نصف الطريق، وهو إذا تقدم إليها إلى نصف الطريق، كانا مأجورين معاً على أنهما توافقا. ومن الذي يقطف هذه الثمار؟ الأولاد. فلذلك الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أرأيتم آية أوضح من هذه الآية؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هي درجة القيادة، كيف عندنا طيار ومعاونه، في ربان سفينة ومعاونه، الطيار ومعاونه بينهما مسافة قليلة جداً، لكن بالأزمات القرار لواحد. هذه درجة القيادة. لذلك أيتها الأخوات، المرأة حينما تتعرف إلى ربها وتتعرف إلى واجباتها، تعبد ربها فيما أقامها. البطولة أن تعبد المرأة ربها فيما أقامها، أقامها زوجة. هناك إنسانة تقصر في حق أولادها، فلذلك تدفع الثمن باهظاً. يعني أنا الآن بقول لكم كلمة من القلب، لم يبقى في أيدي المسلمين حقيقة من ورقة رابحة إلا أولادنا. وأنا أقول لو بلغت أعلى منصب وارتقيت إلى أعلى رتبة وجمعت أكبر ثروة ولم يكن الابن كما نتمنى فنحن أشقى الناس. قال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً. فأنا أتمنى صلاح البيوت. يعني القاضي شريح، هذا قاضي، لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي، من 20 سنة. والله أيتها الأخوات، أنا أحد أصدقائي توفيت والدته، عمرها 80 عام، والده 90. حضرت التعزية، بكى الأب بكاء غير طبيعي، مو معقول، شو ميتة بال17؟ بال80 ميتة. فلما انتهت التعزية حاولت أن أخفف عنه، قال لي: والله يا بني، كبير بالسن، هو 90 سنة عمره، قال لي: والله يا بني، عشت معه 55 سنة ما نمت يوم زعلان منه ولا يوم. هكذا كانت بيوتات المسلمين، مودة ومحبة ورحمة. فالآية التي تنطبق على كل الحالات: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلذلك قال له: والله مضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. قال: كيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها، صلاحاً في دينها وكمال في خلقها. ما في أروع من امرأة فقيها، ما في أروع من امرأة تعرف ربها وتعرف واجبها تجاه ربها وتجاه زوجها وأولادها. يعني في مرة زوج نصح زوجته، قال لها: إن في خلقي سوءاً. قالت له: إن أسوأ خلقاً منك من حاجك لسوء الخلق، إن أسوأ خلقاً منك من حاجك لسوء الخلق. قال: والله مضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها، فصليت ركعتين شكراً على نعمة الزوجة الصالحة. فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري مثله. فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، قالت لي: على رسلك يا أبا أمية، انتظر. وقامت فخطبت، خطيبة طلعت. قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، فاتق الله فيه وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت، ألقت أمامه خطبة وقعدت. هو مو ناوي يخطب بهالوقت؟ قال: فألجأتني إلى أن أخطب، اضطر يخطب. قال: وقفت وقلت: أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك زخراً وأجراً، وإن تدعيه يكون حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. المؤمنة ستيرة والفاسقة فضاحة. المؤمنة تبقي أي خلاف بينها وبين زوجها فقط، أما غير المؤمنة فضاحة. لذلك لما الله عز وجل أعطى حلولاً للناشزات واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. لماذا في المضاجع؟ لو هجر إلى غرفة ثانية الأمر كشف أمام الأولاد. الهجر بغرفة النوم فقط من أجل أن يبقى هذا بين الزوجين فقط، والخطأ أكبر خطأ أن يصل الخلاف إلى الأولاد، لأن صحة الأولاد النفسية أساسها الوفاق بين الأبوين. لذلك حينما والله قبل فترة لي أخ من إخواننا بالمسجد قال لي أنا عم بتناقش مع زوجتي، ارتفع صوتي، رفع الصوت، قام بكي الصغير، بكي ما تحمل. يعني الابن الصغير سعادته الوفاق بين الزوجين. أنا أقول لأخواتنا الكريمات، لما الإنسان يكون عنده أولاد يضع حظوظه من الزواج تحت قدمه من أجل أولاده. فلذلك المرأة التي تعتني بأولادها لها عند الله مكانة كبيرة. إن الملائكة في السماء والحيتان في البحار تصلي على معلم الناس الخير. والابن أغلى شيء بحياة أمه وأبوه. أنا أقول دائماً الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ يعني أنا بتمنى كيف الإنسان في عنا جهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، في عنا دعوة إلى الله، في عنا إلقاء كلمات، عقد مؤتمرات، سفر، والمرأة يمكن أن تصل إلى أعلى درجة في الجنة من بيتها، من رعاية زوجها. كلما ازداد هذا الفقه في حياتنا، كلما أصبحت الأسر متماسكة، أسر سعيدة، بيوتات المسلمين ليست سعيدة وليست مستقرة بسبب التقصير في أداء العبادات. يعني الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بيت تقام فيه الصلوات، هذه الصلاة تشيع في البيت المودة والمحبة والسكينة. يعني نحن في عنا بالفقه حكم لطيف جداً، أنه من عامل الناس في بعض الأحاديث، من عامل الناس فحدثهم، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. في عندنا بحث اسمه العدالة والضبط. الضبط صفة عقلية، والعدالة صفة نفسية. فالمؤمن يتمتع بالضبط والعدالة. فمن عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. الآن الفقهاء عددوا 33 حالة لا تسقط العدالة لكنها تجرحها. أيام إبريء يكسر، يحطم بمطرقة، أيام يشعر. في عنا حالة اسمها جرح العدالة، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته. وفي موضوعات ثانية قد لا يعني الأخوات الكريمات لكن نذكرها، من أطلق لفرسه العنان جرحت عدالته. السرعة بالسيارة، يعني السرعة الزائدة تجرح العدالة، تخدشها. الآن من تنزه في الطرقات، في طرقات فيها تفلت فرضاً، من تنزه في الطرقات جرحت عدالته، من أكل لقمة من حرام جرحت عدالته، من طفف بتمرة جرحت عدالته، من قاد برزوناً ليخيف الصغار جرحت عدالته، من أكل في الطريق جرحت عدالته، من مشى حافياً جرحت عدالته، إلى آخره. في عندنا 33 حالة تجرح العدالة، لكن أنا ذكرت الحالات من أجل حالة واحدة، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته. فلذلك لما قالت له قال أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، أعطاها قائمتين. الآن وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. فالمرأة المؤمنة ستيرة ليست فضاحة. نعم. قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ في جلسة مفاوضات أول الزواج. قال نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا، وفي الحديث الشريف زر غباً تزداد حباً. قالت فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك. ما ألا سيئون؟ قال غير ذلك. قال ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، حماته أجت لعنده بعد سنة، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت لي يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قلت والله هي خير زوجة. قالت يا أبا أمية ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة، ومضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. والله يا أخوان أو يا أخوات كريمات، أحياناً بيقول الشخص والله إلي عندي 20 سنة ما نمت يوم مرتاح. هون بالعكس 20 سنة ما انزعج منها بيوم. إذا البيت بيت في ود وفي محبة، بعدين دائماً كلامي دقيق عم أقوله، الحب يصنع بأيدينا. في مقولة شيطانية إنه بعد 2-3 سنين خلاص حياة روتينية مملة، هذا كلام الشياطين. لأنه الشيطان له مهمة واحدة، مهمة واحدة أن يفرق بين الزوجين، أن يكره الرجل بزوجته وأن يكره زوجته بزوجها، هي مهمته الأولى. فالمؤمنة الصادقة تقدم دلائل محبتها لزوجها وبتعبر عن ذلك. يعني في شخص ما بينطق بكلمة بالبيت ولا بكلمة لطيفة، هذا في خطأ كبير. أنا في موضوع اسمه أسباب الشقاق الزوجي، أيام الحديث في البيت بيعمل مودة، أن يستمع الإنسان لزوجته بيعمل مودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسأله السيدة عائشة كيف حبك لي؟ بتحبني؟ قال لها كعقدة الحبل، عقدة ما عم تنفك. تسأله من حين لآخر كيف العقدة؟ يقول على حالها. فعلى أنه كان نبي هذه الأمة وأكبر داعية في العالم، كان زوج ناجح. مرة وكان يستمع إلى زوجته حدثته عن أبي زرع وعن أم زرع وكانا زوجين مثاليين، لكن تأسفت أشد الأسف حينما قالت له إنه طلقها في النهاية. فقال أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فلذلك أنا الذي أتمناه أن كل أخت كريمة تراجع حساباتها مع ربها، يجب أن تكون المودة بينها وبين زوجها في أعلى مستوى، تصنع هي ذلك بنفسها ويصنع هو ذلك بنفسه. هذه زوجة شريح التي قالت إن أسوأ خلقاً منك من حاجك لسوء الخلق إنسان فقيها. أيتها الأخوات الكريمات، يعني أنا بشوف العبادة الأولى للمرأة الأولى، بقول لك أنا ما بنحبس بالبيت، هذا الطيارة اللي عنده 600 راكب قاعد بغرفة صغيرة بكابينة القيادة محبوس بالكابينة، لما سلامة 600 راكب بإيده. فلما المرأة بتشوف إنه بيتها جنة وبيتها مكان تربية أولادها، ما بتقول أنا محبوسة بالبيت، بالعكس هي طليقة. لكن أعلى شهادة تملكها المرأة تربية أولادها. أسأل الله التوفيق والنجاح لي ولكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هنفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخرة ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشرة، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجة في حياتك. لما توصل للمرحلة دي هنفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة. انا مع الوقت والابحاث كلها هم عشرة، يمكن حد تاني زود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا حسنك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك اكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الاساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلقك بايده الكريمة وسخر لك السماء والارض وما بينهما، ادالك بطريقة لا انت تتخيلها. ربنا ادالك قد ايه؟ كل اللي طلبه منك عبدي اطعني، اجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون. طب اعمل ايه يا رب؟ بتصلي لما تيجي تفكر فيها، كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والارض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل، هتلاقي انجازاتك اللي بتجي الله سبحانه وتعالى ربنا يجزيلك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجه في منتهى الروعه، يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكره في فلوس جايه لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحه، بالاولاد كويسين، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لاخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تضوع منك. عارف وانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل لمرحله الاحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه بتتقي الله مع الناس، بتتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك، مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ ازاي البقاء؟ مش تكريش لك كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله، فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعة، العمل عبادة والعمل انجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود، أول حاجة فيها فاكرين أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة، هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح،
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شايف الروعة؟ فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراكي جوا القيمة. ايه معنى حاجة بالنسبة لك اجابة قيمة؟ خد بالكوا اربع اسئلة دول. ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الاجابة دي قيمة. معناها ايه بالنسبة لك؟ الاجابة اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابة انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابة احساس. الاربع اسئلة دول لما كنت بشتغل في الادارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس، كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وأفكاره وإنجازاته وأحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف إزاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى أي حد تعرف أي مذيع أو مذيعة بيعزم ناس وبيسألوا، ساعات بيسأل أسئلة قيم، مش عارف إذا كان عارف ولا لأ، لكن أسئلة القيم مهمة جدا. لما تسأل حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه أي حاجة، بتطلع منه قيم. إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ إيه المهم بالنسبة لك في الزواج؟ إيه المهم بالنسبة لك لو ناس بتدخن؟ قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعمله عشان نساعدهم يبطلوا التدخين. دي هي اللي انا بتكلم عليه اسئله القيم. هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا. ايه القيم؟ يعني ايه القيم؟ عباره عن ايه القيم؟ كلمه قيمه ممكن حد يقولك ازاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يتصرف اي حاجه، ممكن يكذب. طالما انسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. انا عملت حاجه اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير ايجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكره محضركم حاجه في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار باسلوب متكامل. هنشوف ازاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هتشوف حاجات جميله جدا في الحته دي. فيا ترى ايه اهم حاجه في حياتك؟ ايه اهم حاجه في حياتك؟ ايه اهم حاجه في حياتك؟ برضو الاجابه قيمه. فايه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصيه الانسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي سبب في السلوك. خد بالك من الحته دي، ان القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقليه اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمه الاساسيه اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لان مش ممكن يكون عندك كلمه معينه من غير ما يكون فيها خلفيه. خلفيات افكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك. القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الاساسية ان انا متفتح عاوز اقرا. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير، وبعدين سبت كتاب.
ارجع تاني هتبص تلاقي القيمة راحت منك هناك. لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت ساب لي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمة، مش اصبح وزن، اصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما انت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط ربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فاخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جواها اعتقادات، جوا الاعتقادات في مبادئك، جوا المبادئ في وجهات نظرك. فانت القيم اعتقادات مبادئ وجهات النظر تجاه الاشياء، كل دول مع الادراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجه بتتغير، لان كله دي الجذور. انت عاوز مثلا لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها، بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص، لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه. لازم تغير في جذور افكارك، لازم تغير في جذور أفكارك، عشان جنينة أفكارك، عشان جنينة مخك تطلع وتكون رائعة. فالجذور هي السبب. إيه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك أنت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت إزاي وجت منين؟ أنتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ أول ناس ادونا القيم هم الأب والأم. فأول سبع سنين من حياتنا 90% من قيمنا تكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه أهبل ما بيفهمش، لا خد بالك، ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني أحب وأتحب، يعني أد، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل 7 سنين، والقيم العاطفية قبل 7 سنين. هتقدر تقول لحد انا بحبك ولا لا؟ لانك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعه ولا لا؟ كل ده تكون قبل 7 سنين. فخد بالك ان 7 سنين الاولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين الاولين دول. لو حد عنده صنب نصاب الخوف المرضي، في حاجه حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقول لك بس انا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجه، وبعدين فجاه بصيت لحاجه حصلت، تخزين في مراكز الذاكره، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط، رجعتك تاني نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة. دلوقت القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، المحيط العائلي، المحيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم. أكون أنا بحب حد معين، يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل ان ده كويس، هو ده مظبوط. اطلع بص لقى واحد عامل شعره بطريقه عجيبه جدا، ولا لابس لبس، عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع اي اخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به انا اشتري زي انا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى زي التدخين. كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عمليه جراحيه شوفوا لنا سجارة بس عشان أهدي، عشان أعرف أعمل عملية جراحية. هي سجارة بتهدي؟ دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحلة طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، لعلبتك لعلبتي تبقى عادية بقى، فدخن أنا كمان. إذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن أنا كمان. لا، ثانية واحدة، فأنت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فأنت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش. فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما انت ميت ميت، انت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟ ما انت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك انك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ هم ناجحين أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة
ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة. العشر أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيامك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى أن المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل. هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده أنت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية، هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطول لك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك. انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات. ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والارض. ده انت. طب ايه الحاجات التانية اللي بتحصل؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش انا. فعيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالانبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك افضل كل يوم. فاكرين كايزن؟ التحسن المستمر. وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا. هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك، وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأكثر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خير الوطن.
1: الآداب الإسلامية. الآداب الإسلامية برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيئوا بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM صوت يلامس القيم.
2: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد المستنير. إنه لقاء مع الآداب الإسلامية تتعلم فيها كيف تسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأكل كما أكل، كيف تشرب كما شرب عليه الصلاة والسلام، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تصلي، كيف تعامل أولادك، كيف تعامل جيرانك. كل ذلك تأخذه في برنامج الآداب الإسلامية الذي نقدمه اليوم. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نتكلم عن آداب الشراب. آداب الشراب. الأدب الأول التسمية في أوله. أول ما تشرب تمسك الإناء لكي تشرب، تقول بسم الله وتشرب. دليل التسمية ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال العلماء: والتسمية هنا تنطبق على الطعام والشراب معا، ولذلك ينبغي للمسلم ألا ينسى أن يسمي الله عز وجل إذا شرب. وهذا هو الأدب الأول. إذا شرب الإنسان سمى الله، ماذا يقول؟ يقول بسم الله ويشرب. وسوف يأتينا في عنصر آخر كيف شرب النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثاني، الشرب جالسا إلا لحاجة. الشرب جالسا إلا لحاجة. في الحقيقة ثبت في هذا الباب حديثان أرجو أن تنتبه معي أخي الكريم. الحديث الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. هذا نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. والحديث الآخر حديث ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما. إذن عندنا حديثان ظاهرهما التعارض. حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وحديث آخر هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وهو ثابت في الصحيحين أيضا. جمع العلماء بين الحديثين فقالوا: يستحب الشرب قاعدا إلا لحاجة فيجوز الشرب قائما. إذن يكره الشرب قائما إلا لحاجة. إذن ما هي الحاجة التي هنا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من زمزم، وكان الزحام شديد على النبي عليه الصلاة والسلام في زمزم، لا سيما في حجة الوداع، فلو جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب لتضرر من الزحام، فمن أجل ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. إذن يكره الشرب قائما إلا لحاجة فيجوز. ننتقل إلى الأدب الثالث وهو الشرب باليمين. الشرب باليمين. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. الحديث مرة أخرى، تقول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. فقه الحديث: ما معنى يجعل يمينه لطعامه؟ يعني كان يأكل بيمينه، وشرابه كان يشرب بيمينه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يأكل قط بشماله ولا يشرب قط بشماله صلى الله عليه وسلم. يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. ما معنى ثيابه؟ أي إذا لبس ثوبا بدأ باليمين، بالكم اليمين يلبسه أولا، ويساره لما سوى ذلك. إذا خلع ثيابه يخلع الكم اليسار. الله أكبر، انظر إلى الآداب النبوية السامية الرقيقة. والإنسان يتلذذ ويستمتع حينما يلبس كما لبس الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويخلع ثيابه كما خلع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عبادة الحب أيها الأحباب لها طعم خاص، عبادة الحب لها طعم خاص.

رسولا. ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ذاق طعم الإيمان. هذا الحديث يؤخذ منه أن الإيمان له طعم وأنه يذاق، ولكن هذا يجرنا إلى سؤال آخر، ما هو طعم الإيمان؟ الطعم في الدنيا أربعة، إما أن تكون حلوة أو مرة أو مالحة أو عذبة، فما هو طعم الإيمان؟ تعال نشوف، تعال معي لترى طعم الإيمان بالدليل على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد مرارة الإيمان، لا، وجد ملوحة الإيمان، لا، وجد ماذا؟ وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن في هذا الحديث يقول وجد حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة أنت تستشعرها حينما تؤدي طاعة من الطاعات، تصلي، تصوم، تقوم الليل، تصل الأرحام، تقوم بعمل لا تريد به إلا وجه الله، يكون هناك إخلاص في هذا العمل، حين تستشعر حلاوة الإيمان. فتعال معي لنستشعر حلاوة الإيمان ونحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الثالث الشرب باليمين، وأنت ترفع الكوب لتشرب باليمين. لو نويت الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم صار الشرب في حقك عبادة وطاعة. الله أكبر. الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت نويت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فلك هذه الحسنة التي تكتب في ميزان حسناتك ولا يظلم ربك أحدا. الأدب الرابع عدم التنفس في الإناء، يعني إذا شربت وأردت أن تتنفس تتنفس خارج الإناء ثم تشرب مرة أخرى ولا تتنفس في الإناء، وتعلم ولدك هذا الأدب النبوي الرفيع أن يشرب ولا يتنفس في الإناء. بعض الأطباء يقولون هناك ميكروبات وهناك كذا، هذا الأمر لا يهمنا كثير، لكن الذي نوقنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي إلا إذا كان فيه مصلحة دنيوية وأخروية، صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه يكره التنفس في الإناء؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. سمعا وطاعة يا رسول الله، لن نتنفس في الإناء بعد اليوم إن شاء الله. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام الشرب على مرتين أو ثلاثة، الشرب على مرتين أو على ثلاث مرات. إذا شربت تقول بسم الله وتشرب، ثم تقول بسم الله وتشرب، وحينما تبعد الإناء تقول الحمد لله ثم تقول بسم الله وتشرب. الدليل ما ثبت في الصحيحين عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، انظر الولد يروي عن جده، عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، تعرفون أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، عاش وعمر طويلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك هذا جاءت أمه به وعمره 10 سنوات حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت به وقالت: يا رسول الله، أتحفك نساء الأنصار بتحف، يعني كل امرأة من الصحابيات أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، وهذا ولدي أنس، أهديه إليك يخدمك. فجاء أنس وعمره 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة، إذن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنوات. في يوم من الأيام جاءت به وقالت: يا رسول الله، هذا ولدك، هذا خادمك أنس يخدم.

0: ادعوا له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك له في أهله وماله وولده. ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عمر أنس طويلا ورزقه الله من الأولاد الكثير، حتى يقول لقد دفنت من صلبي 90 ولدا، ويقول عندي بساتين تثمر في السنة مرتين. انظر ببركة دعوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنس هذا ابنه ثمامة ابن عبد الله ابن أنس بن مالك يقول كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. كلمة زعم عند العرب يعني ذكر. قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. طبعا معنى يتنفس في الإناء يعني يتنفس خارج الإناء، يعني يشرب على ثلاثة أنفاس. لكن وأنا أجمع لكم المادة العلمية لهذه الآداب، تمنيت لو أنني وقفت على حديث صحيح يصف لنا كيفية شرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحب المشتاق يتمنى أن يعرف أي شيء. وحاولت ودعوت ربي عز وجل أن يوفقني للوقوف على حديث يصف لي بدقة ولو مرة واحدة من شرب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الحمد لله تمكنا من الوقوف على حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح عن صحابي كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام دائما، ترك الدنيا وترك التجارات ومشى خلف النبي عليه الصلاة والسلام يطلب العلم، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أصبح أكثر الصحابة حديثا. إنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. اسمع، روى الطبراني في الأوسط وحسنه الحافظ في الفتح في فتح الباري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات. الحديث مرة أخرى يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه، يعني إذا قرب الإناء من فمه عليه الصلاة والسلام إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات. إذن إذا أردت أن تشرب فاشرب كما يشرب الحبيب صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى الحديث الذي بعده لترى الأمر الطبي. الأطباء يقولون الإنسان إذا كان عطشانا جدا الأفضل له أن يشرب شيئا قليلا ثم يتنفس ولو نفسا، ثم يشرب أكثر منه، ثم يتنفس، ثم يشرب حتى يشبع. يقولون بهذه الطريقة أولا لا يشرب كثير، ثانيا لا يصاب بداء الكباد يعني بمرض في الكبد، ثالثا هذا الماء يمري على الجسم ويتشربه الجسم بسهولة. أما لو كان عطشانا وشرب شرب شرب شرب شرب في مرة واحدة، أولا لا يرتوي ويشرب كثير، ثانيا يصاب بداء الكباد، ثالثا يؤثر على المعدة نفسها. طب اسمع بقى الحديث ده لترى حبيبك عليه الصلاة والسلام وهو يصف لك كيف تشرب ولماذا تشرب على ثلاثة أنفاس. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، يعني يشرب على ثلاثة مرات. اسمع إلى الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة، أي يشرب على ثلاث مرات، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. أروى يعني ترتوي لو شربت بهذه الصفة ترتوي، أما لو شربت على مرة واحدة لا ترتوي. جاء الأطباء يقولون الآن ذلك، قلنا لهم لقد سبقكم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أروى وأبرأ، أبرأ من الأمراض لا يسبب لك مرضا، وأمرأ يمري على الجسم ويتغذى الجسم به. صلى الله عليك يا رسول الله، حقا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رفعنا أكف الضراعة إليك وأنت الغفور الرحيم، فاغفر لنا. دعوناك بأكف ملطخة بالذنوب والمعاصي والخطايا، وأنت الحليم الغفور الرحيم الكريم، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي، وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية، موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: كرر كلمات الطواسين 111 مرة وستفتح لك أبواب الرزق.
3: علاج مشاكل الصح، علاج مشاكل المس، طاسين ميم، أكررها 111 مرة، 111 مرة أو 1111 مرة.
2: كرر حاميم 1093 مرة وسترى الملائكة.
4: حاميم عين سين قاف، هذا ورده يعني الفائدة اللي ممكن أنت تشوفها ب 1093، هذا الرقم السري تبعه.
5: أولا إذا داومت على هذا الورد، إذا ردت كشف الله تعالى بيكشف عليك أي شيء أنت تريده في عالم الدنيا والآخرة.
2: اكتب على ورقة أكواد سورة الشعراء واشربها وستشفى من كل الأمراض.
6: أي شخص بيشتكي من أي مرض جسدي مهما كان المسمى بتاعه، فقط اكتب سورة الشعراء مرة واحدة فقط، اكتبها بحبر الزعفران أو أي ألم أحمر حبر غذائي، وتعطرها بمسك الغزال الأسود أو دهن العود، وحضرتك بتبدأ تضعها في المياه وتشرب منها وترش الجسد. في نفس اليوم كافة الأوجاع أو الأسقام اللي موجودة في الجسد بتبدأ تختفي،
2: وغيرها الكثير. أنا هنا لا أبالغ، آلاف المقاطع تشرح للناس كيفية قراءة آيات وكلمات بطرق معينة وبأعداد معينة، يشعرك أنك تقرأ القرآن وتتعبد، ويشاهدها الملايين ظنا منهم أنها إسلامية،
7: والحقيقة هي تعلمهم السحر.
2: هذه الأرقام 1111 أو 111 إلى آخره ليست أرقام عشوائية، بل لها دلالات سحرية. ففي السحر يعتقدون أن الرقم بحد ذاته يحمل طاقة روحية، وهذه الأرقام هي باب التواصل مع الجن ووسيلة لاستحضار خادم الحرف كما يقولون، وهي أخطر أنواع السحر. وقبل أن تقول أنت تبالغ، النبي أخبرنا عنه وحذرنا منه، قال: إن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن.
7: هذه الحلقة أثناء إعدادها وتصويرها لن تصدق كمية العوائق التي مررنا بها، وكأن هناك خطب ما في الحديث عن هذا الموضوع.
2: ولكن هذه الحلقة لن تكون كلام خرافة وتخويف، بل سأعطيك منهجهم العلمي والنفسي في خداع الناس وإدخالهم الشرك. فهذه الحلقة مهمة جدا، لأنك عندما تنظر إلى مشتركي أصحاب تلك القنوات ومشاهداتهم ستصدم من كمية الجاهلين الذين يتابعونهم والذين يقودونهم إلى الشرك. هؤلاء السحرة العصريين أول شيء يفعلونه أنهم يستغلون احتياجاتك. متعسر في الزواج، تريد زيادة في الرزق، مكتئب وتريد سعادة، لديك دين، لديك مريض أو مرض إلى آخره، فيقول لك:
7: كرر بعض الآيات القرآنية أو بعض الحروف بطريقة معينة فتتحقق مطالبك.
2: يعني يدخل لك من باب إسلامي ديني حتى يشعرك بالطمأنينة.
6: بسملة 19 مرة، الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة، من موجبات وتحتيم قبول الأعمال أو العلاجات.
2: والناس بعضهم يصدق لأنه ربط أعظم شيء في حياتك وهو كلام الله عز وجل باحتياجاتك التي تؤلمك: الزواج، الوظيفة، الرزق، المرض إلى آخره، فتبدأ بتطبيق ما يقول. والحقيقة هي طلاسم سحرية تستخدم لاستحضار الشياطين. فلو ذهبت لأغلب كتب السحرة الآن ستجد أن التكرار في الأعداد والأرقام هو منهجهم. لاحظ هذا الكتاب الذي يعتمد عليه أغلب السحرة العرب، لن أذكر اسمه حتى لا يتم البحث عنه، لاحظ محتوياته: في أسرار الفاتحة ودعواتها وخواصها المشهورات، في خواص كافها يا عين صاد وحروفها الربانيات الأقدسيات، في سورة ياسين وما لها من الدعوات المستجابات، يشعرك أنه كتاب ديني. هكذا هي كتبهم. ثم بعد أن تشعر أن الأمر ديني يبدأون معك في الخطوة الثانية لتجهيزك للسحر، وأنت كمشاهد غافل، فبمجرد أن تصدقه وتطمئن له سيقول لك: قم بإحضار مثلا أربع ورقات واكتب عليهم كلمات قرآنية معينة، ولا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
5: هكتب في كل ورقة من الأربعة كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، هكتبها في الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، بقى كده معانا الورقة الرابعة 70. بعد ما كتبت عليهم كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، بعطر الورقة، أو قبل ما أعطر الورقة أختم بالصلاة على سيدنا النبي مرة واحدة فقط في كل ورقة، وبعدين أعطر الأربع ورقات وأقرأ عليهم كاف هاء ياء عين صاد، أقرأها إما 70 مرة أو 1000 مرة.
2: هنا قد يقول أحدكم:
7: ما المانع، أنا أرددها من باب أن إذا بها خير تمام، وإذا لم يكن بها خير في النهاية فهي قرآن.
2: أخي الحبيب، أختي الفاضلة، لو تتمعن تجد أن ما يقولونه من القرآن هو ليس قرآن أساسا. شاهد:
6: ببركة فاتحة سورة مريم كاف ها يا عين صاد، أو كاف ها يا عين صاد.
2: من أين أتت كاف ها عين صاد؟ لا تقرأ هكذا. ثم أن استعمالك للحروف المقطعة أو آيات على هيئة طلاسم وتكرارها بأعداد معينة هي بدعة محرمة، لأنها تنسب للقرآن ما لم ينص عليه الشرع. ثم أن اعتقادك أن الحروف والتكرار ينفع هو شرك بالله، لأنها تسلب صفة التأثير من الله عز وجل وتجعلها في الرقم أو الحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا أول مرحلة يوقعونك في السحر من خلال تكرار كلمات معينة، ثم المرحلة الثانية تعمل حجابات وتقرأ على ورق. إذا وصلت هنا وأنت مقتنع أن الورقة التي تقرأ عليها وتضعها تحت وسادتك ستجلب لك الرزق مثلا أو السعادة أو تزيل عنك المرض إلى آخره، هنا تنتقل للمرحلة الثالثة والأخطر،
8: وهي رؤيته.
2: شو مالك وفيت إجماد؟ أنا مش خايف، هو سيخبرك أنك سترى الملائكة بحجة أنه سيفتح بصيرتك، ثم يضيف لتهدئة نفسيتك
8: ربما ترى بعض الشياطين فاحذر منه،
2: وهنا يسقط الكثير من الحواجز النفسية، وهذا أخطر أنواع التضليل.
3: المكشفة اللي هتحصل عندك أو البصيرة اللي هتحصل عندك هتكون بصيرة نورانية، يعني هترى كل شيء فيه خير أو أنوار أو أرواح نورانية، وفي نفس الوقت هيكون عندك مكشفة لبعض الأنواع الشيطانية للتحذر منهم.
2: أنت بالفعل ستبدأ برؤيتهم وسيلعبون بك حتى يوصلوك للشرك بالله. هذا هو السحر النوراني، يبدأ بالقرآن وينتهي بالشرك، ولا يحتاج مقابر ولا دماء ولا بخور، سحر حديث يمارس من غرفة مغلقا يعني من هاتف وإنترنت. ولكن كيف ستراهم؟ أو هل تراهم حقا؟ لأجيبك على هذا السؤال أريدك أن تذهب إلى أقرب مستشفى من حولك، وتذهب إلى قسم الأمراض النفسية، وتذهب إلى غرفة مريض أخبروك أنه يعاني من هلوسات بصرية، وتسأل ماذا ترى؟ سيقول لك مثلا هناك شخص برأس ثور يقف خلفك، أو هناك أفعى ملتفة حول رقبتك. ولكن هل يوجد أفعى بالفعل ملتفة حول رقبتك؟ لا، ولكنه يراها. فمن يصدقون بمثل هؤلاء المضلين سيصلون لمرحلة تشبه المريض الذي يعاني من هلوسات بصرية. فالتكرار يسبب تنويما نفسيا وحساسية روحية كاذبة، وهذه الحالة عصبية نفسية وليست نورانية، وهي المرحلة الأولى. ثم بعد أن تنتقل للمرحلة الثانية وتضع حجاب أنت قرأت عليه قرآن تحت وسادتك مثلا، تبدأ مرحلة الهلوسة بسبب تعظيم النتائج المنتظرة من قبل الشخص، وربما يصاحبها قلة نوم، فيبدأ العقل في تخيل أشكال، استحضار صورة داخله، تهيؤات سمعية وبصرية، وهنا تأتي الرؤية التي يزعمون أنها مكاشفة، ولكن في الحقيقة هي تأثير نفسي عصبي لا أكثر. ثم بعد أن يصل الشخص لهذه المرحلة وهذه الحالة يصبح سهل التأثر ومستعد لتصديق أي شيء، حينها يدخل الشيطان مدخل وتظهر الهلاوس إحساسا بالواقع، فيسمع أصواتا ويرى أشكالا فيخبرك أنه بالفعل يشعر بها، ويظنه نور أنه أصبح لديه بصيرة وفتحت بصيرته، ولكنها تخيلات شيطانية والعياذ بالله وليست بصيرة.
3: الطريقة النهاردة اللي أشرحها هي طريقة عن استخدام سورة الإخلاص في فتح البصيرة وفتح عين القلب، أنا بسميها بقى عين القلب مش العين الثالثة.
2: طبعا لا يقف الأمر هنا، ينتقلون بك إلى المرحلة الرابعة، فيقول لك
8: لتسرع عملية رؤية الملائكة
2: بين قوسين لتنقضي حاجاتك، يخبرك أن هناك أحجار كريمة باقتنائك لها تسرع هذه العملية. فالحجر الفيروسي يعالجك ويداويك من الأمراض، والجاد الأخضر هو حجر الجنة للنساء يزوجك في غضون أيام، والخرز الزرقاء تعالجك من العين والحسد والأمراض المناعية. هنا ركز، هو لا يقول لك أعبد الحجر، بل يقول لك أن هذا الحجر له طاقة روحية، ولا يقول لك هذا الحجر هو شاف بذاته، بل يقول هو مجرد أداة للشفاء الروحي. وهذا منطق عبادة الأصنام بصيغة حديثة. الساحر لا يطلب منك السجود للحجر أو الصلاة للحجر، لكنه يطلب منك الاعتقاد بأن الحجر يؤثر، وهذا هو الشرك بعينه. عندما جاء شخص للرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الدخول في الإسلام، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يده ليبايع ذلك الرجل إلا عندما تبرأ الرجل من تلك الشركيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام لا يحتمل التأويل: من علق تميمة فقد أشرك. لأن الأصل أن يتوكل الإنسان على الله الواحد القهار. سؤال: هل تسمع دبيب النمل أمام بيتك؟ لا، حتى لو مرت مليار نملة من أمامك الآن سوف لن تسمع دبيبها. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله وهو الصادق قال: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. فقد يكون توغل الشرك في قلبك وأنت لا تلقي له بالا، بارتدائك خاتم تعتقد أنه يدفع الضرر عنك، أو حملك حجاب تعتقد أنه يحميك من الخطر، أو بتعليقك قلادة تعتقد أنها ستحميك من الحسد، وغيرها الكثير من أشكال الشرك المعاصر. لذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يا محمد، أنا جربت ما يقولونه بالفعل وتحسنت وانقضت حاجاتي.
9: أمي مرضت وأنا أقوم بعلاجها، وهي مرضت بالسرطان، ولكنها شفيت. أقوم بالعلاجات التي أنت تنزلها
2: إن كانت هذه الأسرار فعلا نافعة فلماذا لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خيارات، إما أن النبي لم يكن يعلم بمنافعها وأسرارها، كان النبي والعياذ بالله جاهل وهذا أمر حاشاه، أو كان يعلم هذه الأسرار ولكنه كتمها، وهذا مستحيل في حق الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يسيغ عنها بعد إلا هالك. بل سؤال بسيط، إن كانت هذه الأوردة تمنحهم المال والرزق كما يقولون، فلماذا مروجي هذه الأمور يبيعون الناس الوهم بأموال هائلة؟ وإن كانت هذه التمائم تمنع عنهم الحسد والأمراض والاكتئاب إلى آخره، لماذا أغلبهم يموت منتحرا؟ فلا تنخدعوا كما حال الكثيرين. انظر مثلا في التعليقات كمية الناس المصدقة لها، فلا تستغرب عندما يخرج الدجال وكمية الأتباع التي ستكون خلفه إذا شخص مثل هذا يصدق بهذا الشكل. ما هذا الجهل؟ من أين ألف هذه العلوم؟ وكيف ابتدعها بالدين؟ وكيف يصدقه الناس؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. والكتاب والسنة أعطتك ما يغنيك عن هؤلاء السحرة والمشعوذين إذا كانت لديك حاجات وتريد من الله عز وجل أن يقضيها لك. خذ هذه الطرق التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قراءة القرآن الكريم بتمعن وليس كطلاسم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة لا يخالطها هلوسات بصرية وكشف وأمور سحرية، ويكون ذلك بقراءة الآيات وتدبر معانيها والعمل بها. وأرجو ألا تفهموا من هذه الحلقة أن القرآن فقط هو شفاء للأرواح، بل هو شفاء للأجساد أيضا. ونعيد ونكرر، قراءة بتدبر وليس الطلاسم وتكرار لم ينزل الله به من سلطان. اسمع، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أبو سعيد الخدري، فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه، وفي نفس الوقت لدغ عقرب صاحب أو رئيس ذلك الحي، فسارع الناس لمداواته ولكن لم تفلح مداواته، فذهبوا إلى الصحابة يطلب العون منهم. فقام أمير السرية وقتها أبو سعيد الخدري برقية ذلك الشخص بسورة الفاتحة فشفي بإذن الله. وعندما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، فأقرهم على فعلهم وجواز رقيتهم. ولكن حتى تكون في الصورة للرقية شروط يجب توفرها: أولا، أن تكون بالقرآن الكريم وبذكر الله تعالى وبالأدعية المشروعة. ثانيا، أن تكون باللغة العربية. ثالثا، أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية هي وسيلة بينما الشفاء والعلاج بيد الله عز وجل. بعد قراءة القرآن الكريم، إذا أردت أن يقضي الله عز وجل حاجاتك وييسر لك ما ترغب، عليك بالحصون المشروعة، أذكار الصباح والمساء. عند تدبر الأذكار لن تحميك من شرور الإنس والجن فقط، بل ستوقد التوحيد في قلبك. أذكار النوم، كل يوم أنت تموت الموت الصغرى وهي النوم، ولا تضمن هل ستستيقظ أم ستكون الموت الكبرى صحيح. الأمر مخيف، يعني فجأة ستلقى في قبرك جثة هامدة وكل من ضحيت لأجلهم ستسمع قرع نعالهم يبتعدون عنك ليكملوا سير حياتهم. تندم حينها على كل لحظة غفلت فيها عن عبادتك. في هذا المكان الموحش هناك سورة إن قرأتها كفيلة أن تحميك من عذاب القبر وأن تكون سببا في غفران الله لك. عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن الكريم 30 آية شفعت لرجل حتى غفرت له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذه السورة تسمى السورة المانعة. هذا فضل ذكر واحد من أذكار النوم، فما بالك بالفضائل الثابتة للأذكار الأخرى. ثم بعد الأذكار الصلاة، بدل أن تستعين بالجن والشياطين وتسمع أسرار الدجالين، اسمع نداء رب العالمين. ينظر الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ تخيل، استشقظ في ذلك الوقت وادعو الله بما تريد. اغتنم أوقات إجابة الدعاء. كثير من الناس يظن أن استجابة الدعاء تكون فقط في ليلة القدر، بينما هناك كنوز لاستجابة الدعاء في يومك يغفل عنها الناس كثيرا. عند الأذان أي بعده مباشرة وهو وقت يسير، بين الأذان والإقامة وهو أطول من الوقت السابق، في السجود في الفريضة والنافلة، قبل السلام في الصلاة، في نصف الليل نصف الآخر، كل هذه مواطن استجابة الدعوات اليومية. فلا تنسونا من صالح دعائكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ويثبت أهل الحق في كل مكان. بالنهاية، شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع أريد فعلا أن تشاركه مع أكبر قدر ممكن من الناس، من يصدقون بهؤلاء الدجالين كثر وبالملايين. ودمتم

لازم يصير عندكم عمل حر. فمن الأشياء اللي تعلمتها من الغربيين مثل لطيف يقول 1% ownership is better than 100% management. أن تملك 1% خير من أن تدير 100%. أفرض أن أنت مدير عام لشركة كبرى ويعطوك راتب، طيب بعدين مت، ماذا تركت لأهلك؟ ما تركت شيء. أملك 1% أحسن لك من أن تدير 100%. فلا تقبلوا بالعمل الوظيفي طول عمركم، خلي يصير عندكم هدف أن تستقلوا ويكون لكم ملكية. أنا أريد أن أضيف لهذا الهدف، أضيف له هدف آخر أو معيار آخر. خطط أن تستقل بحد أقصى 5 سنوات من الآن. 5 سنوات كافية جدا لأن تخطط لأي مشروع وتبني علاقات لإنشاء هذا المشروع. طبعا كثير من الناس راح يقولوا لي ما عندنا فلوس، وبعض الناس يظن، وسامحوني على الكلمة، الظن الساذج أنه لازم يوفر من رواتبه مبلغ عشان يقدر يسوي فيه استثمار. هذا سذاجة، مهما وفرتوا من فلوسكم ما راح تكفي تسوي مشروع مثل الناس. فالحل اشتغلوا بفلوس الناس. الناس ما تعطينا فلوسها، صح؟ ما ايش ما تعطيك فلوسها وتعطي غيرك؟ لان ما يعرفوك، لان انت ما عندك كفاءة، لان ما عندك فكرة مدروسة، ما عندك خبرة، ما عندك علاقة معاهم، ربع كلهم حفاي، صح؟ تبي يعطونك فلوس وانت ما لا صاحبهم ولا يثقون فيك ولا لك سمعة ولا عندك فكرة مدروسة، كيف ليش يعطونك؟ فصارت قضيتك الآن كيف تبحث عن فكرة وتعمل لها دراسة جدوى وتثبت أنها راح تربحهم وأن تبني لك سمعة وتبني علاقات مع ناس عندها فلوس، وشوف الفلوس تأتي ولا لا. 70 مشروع عملته في حياتي الحمد لله، ولا واحد عملته وأنا عندي فلوس، كلها بفلوس الناس. في كم واحد خسرناهم بس الحمد لله أكثرهم ربحناهم. لكن حتى لما تخسره هو يعرف أنك أنت بذل جهدك وكنت صادق وأمين، ويعني في أشياء خرجت عن إرادتك أدت إلى خسارة، فما تخسر العلاقة.

0: الوطن.
1: إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ اللهم بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الكريمات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، في برنامجكم جسور المحبة لا بد أن نتحدث حول قضية من القضايا الرائعة، التي بالفعل هي من القضايا الجميلة والتي تبني جسور المحبة والإخاء وبذور التواصل والتلاقي. إن هذه القضية حول الشفاعة وقبول الشفاعة. الشفاعة لا شك أنها منزلة سامية ورائعة وجميلة. الشفاعة هنالك شفاعة كبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فنحن في كل دعاء بعد ترديد الأذان مع المؤذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا يوم القيامة، وسيتوسل إلينا سبحانه وتعالى لكي يقبلنا الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، ولكي يكون محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أهل النار أن يخفف الله عز وجل عنهم العذاب، فيكون عذابهم أخف مما كان مكتوبا عليهم سابقا، أو أن يشفع في أناس ينتقلوا من النار إلى الجنة، وأن يشفع في أناس بأن يرقي منزلتهم في الجنة. بل إنه عليه الصلاة والسلام سيشفع في أهل الكبائر من أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن هذه الشفاعة لن تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بشرطين اثنين: أولا إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ثانيا رضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل الشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يشفع الأنبياء إلا لمن ارتضاهم الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه من القضايا المهمة جدا، وكذلك بإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالله عز وجل لا يشفع أحد عنده سبحانه وتعالى إلا حينما يأذن الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوة في ماذا؟ في جانب الشفاعة يوم القيامة. لذلك نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه سيشفع لنا، لأنه سيكون لنا شفيعا، ونحب كذلك الشهداء لأنهم سيشفعون في 70 رجل من أقاربهم، ونحب كذلك أهل الإيمان والتقوى لأن المؤمن يكون بإذن الله عز وجل كذلك من أهل الشفاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالذي يلعن ويسب ويشتم ويكفر بالله عز وجل لن يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة. فنحن إذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب الأنبياء، ونحب هؤلاء الشهداء، ونحب الصالحين والصادقين الذين سيكونوا من أهل الشفاعة فيشفعون لأهل الإيمان. وإن كان طبعا لا يجوز بأن نأتي لرجل صالح فنقول له بعد وفاته نقول اشفع لنا، فإن هذا لا شك أنه لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل حتى لا يجوز لنا أن نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالشفاعة هي لا شك أنها من جسور المحبة. الشفاعة كذلك في شفاعة ماذا؟ شفاعة بعض الناس عنده جاه، بعض الناس عنده سلطان، بعض الناس عنده منزلة، بعض الناس عنده قيمة معينة، حينما تأتي إلى ذلك الرجل فتقول له: يا أخي الكريم، إن فلانا لم يقبل أن يوظفني، وأنا والله على منزلة من العلم جيدة، وعلى منزلة من الخبرة جيدة، وعلى منزلة من المهنية والاحترافية في العمل متميزة للغاية، وعندي شهادات، فلماذا لا يقبل؟ فلعلك تشفعني لكي يقبل بي ذلك الرجل موظفا عنده في تلك الشركة أو في تلك المؤسسة، لعل ذلك الرجل يقبلني بإذن الله سبحانه وتعالى فأكون في ذلك العمل الذي يناسبني. طبعا يا إخوة، الشفاعة من الجوانب الجميلة في الحقيقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. من يشفع الشفاعة الحسنة فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أجرها، ومن يشفع الشفاعة السيئة والعياذ بالله، شفاعة مثلا شفاعة زور، أو أن يكون الرجل والعياذ بالله يعني يعين أهل الفجور على فجورهم والعياذ بالله، فإن هذا ولا شك أنه ماذا؟ فإنه لا يجوز، وكذلك له من النصيب من السيئات والجوانب التي ستكون عليه والعياذ بالله حسرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى نفع إخواننا، فهو عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا استطعت يا أخي الكريم أن تنفع أخاك افعل، انفع، اخدم أخاك، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حينما تشفع في مثل هذا الأمر الجائز وهذا الأمر المحمود، فأنت ولا شك بإذن الله عز وجل تتودد إلى ذلك الشخص، وذلك الشخص يحبك، لأنك في الحقيقة ليست لك مصلحة. ما المشكلة أن تكتب كتاب من 5 أسطر تشرح فيها لذلك الرجل صاحب العمل أو صاحب مؤسسة أن هذا الشخص فعلا يستحق أن يكون في تلك المؤسسة، أو يستحق أن يكون في ذلك المنصب؟ ما الإشكال في ذلك إذا كان فعلا ذلك الرجل يستحق ذلك؟ هذا لا يوجد فعلا في الحقيقة فيه أي مشكلة. ولذلك فإنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الله عز وجل ينعم على فلان نعمة فيسبغها عليه ثم يجعل شيئا من حوائج الناس إليه، يعني يكون قادر على قضاء حوائج الناس، لكنه ماذا؟ يتكبر ويتبرم ويحاول أن يتأفف وما شكل ذلك، فقد عرض تلك النعمة للزوال والعياذ بالله. وفي رواية: إن لله أقواما يختصهم بالنفع لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. هؤلاء الناس تجدهم ما شاء الله، الله عز وجل أعطاه منصب وأعطاه الله عز وجل جاها ويعني منزلة رفيعة، فيختصهم الله عز وجل بالنعم لمنافع العباد ولنفع الناس وقضاء حوائجهم، ويقرهم فيها على ما يبذله لهم من خير ومن فضل ومن جوانب مهمة للغاية، فإذا منعوها، إذا بدأوا يمنعوا هذه الجوانب ينزعها الله عز وجل منهم فيحولها إلى غيرهم. قضاء حوائج الناس من قضية الشفاعة لا شك أنها من القضايا في الحقيقة القضايا المهمة، لكن لا يعني ذلك أن يشفع الإنسان في حد من حدود الله، أو أن يشفع الإنسان في جانب لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره والعياذ بالله. شفاعته يعني رجل مثلا والعياذ بالله يستحق السجن، لأنه مثلا والعياذ بالله فعل فعلا لا يرضي الله عز وجل، أو يستحق قطع اليد لأنه سرق. في ظل الدولة الإسلامية لا يجوز لأحد من الناس أن يشفع فيقول للسلطان بعد أن يصل هذا الأمر إلى السلطان أو إلى الحاكم فيقول له: اشفع، اشفع له ولا تقطع يده، لا يجوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ولذلك أيها الإخوة، كذلك من الجوانب التي لا تجوز أن يأتي الرجل فيشفع في شيء حرمه الله عز وجل. ولذلك حتى هذا الأمر حينما جاء إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود هلكوا حينما والعياذ بالله ماذا؟ حينما شفع كبراؤهم في أمور لا يجوز الشفاعة فيها. أما في الجوانب التي يجوز الشفاعة فيها فلا حرج، مثل أن يشفع الرجل لرجل في قضاء دينه، مثلا يقول ما رأيك الرجل مثلا تطلب منه أنت 10,000 دينار وهذا رجل له قرابة 15 سنة لم يستطع أن يسدك للغاية، لكن يا أخي الكريم معه 5,000 دينار، فما رأيك أن تقبل منه 5,000 دينار وال5,000 دينار البقية، إن وجدها فالحمد لله، وإن لم يجدها فلعلك أن تسامحه، لا حرج في ذلك، هذه من الشفاعة، خصوصا إذا كان ذلك الشخص يمون على ذلك الشخص الذي يعني كان يطلب من ذلك المقترض مالا، فلا حرج في ذلك. بل ثبت في الكتب الستة إلا في جامع الترمذي بإسناد صحيح، والحديث طبعا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن كعب بن مالك أنه تقاضى كعب بن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد. كعب بن مالك يحدث أن رجلا يقال له من الصحابة كعب بن أبي حدرد تقاضى دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، كل منهما يصرخ على الثاني أنت لا تريد أن تعطيني حقي من المال، وذلك يقول ليس عندي حقي من المال، فارتفعت أصواتهما حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتهما وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد كان بيته عليه الصلاة والسلام قريبا من المسجد، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، كشف الغطاء الذي على حجرته، فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم عنده منزلة، فقال ضع من دينك هذا، يعني ضع من دينك الشطر، ضع من دينك نصفه، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر قم الآن فقد دين ذلك الشخص، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شفع لك عند كعب بأن لا تدفع له نصف الدين، وقبل كعب ذلك، لم يقبل ذلك بغير رضا نفسه بل إنما كان راضيا، فقال لذلك الرجل قم يا أيها الرجل فقد ماذا؟ فقد دين كعب، فقام ذلك الرجل فقضى. فإذا لا توجد أي مشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كانت تلك الشفاعة في جوانب الخير وفي جوانب البر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة، في حاجة قضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، يعني حتى للجاه لك أنت إذا كنت صاحب منزلة ومنصب ويعني منصب عالي ورفيع، سواء كنت أميرا وزيرا، فأنت أخي الكريم لك ماذا؟ لك جاه، فهذه الجاه لها زكاة كما أن للمال زكاة. ثم أنشأ يقول الحسن وزكاة جاهي أن أعين وأشفع فرضت علي زكاة ما سلكت يدي، فلذلك كان يشفع من خلال جاهه، لأنه حينما يكون عنده جاه فلربما يأتي فيكتب كتابا إلى صاحب ذلك الدين فيقول له أشفع لك من خلال جاهي لذلك الرجل أن تضع عنه شطر دينه، فذلك الرجل يقول أقبل ذلك لأن ذلك الرجل صاحب منصب وصاحب مكان وصاحب يعني منزل عالية، لذلك أنا أقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول اشفعوا تؤجروا، حينما تشفع فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز لك أخي الكريم حينما تشفع لرجل ما شفاعة أن تقبل منه هدية، هذا لا يجوز. ولذلك أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أنت حينما تشفع لا تريد إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى، لكن حينما تشفع لكي تقبض ولكي تأخذ مالا ولكي تأخذ هدية فهذا ولا شك لا يجوز ذلك إطلاقا. طبعا هذا بناء على أن الرجل يطلب من ذلك الشخص الذي سيشفع له مالا أو هدية، فهذا لا شك أنه لا يجوز، بل يكون هذا والعياذ بالله من قبيل الرشوة، هذا مال حرام من أموال الربا. لكن لو أن فلانا قد شفع لك شفاعة وفعلا توفقت، ثم بعد سنة أو بعد نصف سنة أتيت ففكرت في ذلك الرجل وكيف شفع لك وكيف تيسرت أمورك، فقلت والله النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، وأنا أريد أن أهدي له هدية، من دون أن يطلب منك ذلك الرجل تلك الهدية لا حرج، يعني إذا كان ذلك بناء على شرط بأنه سيشفع لك وتهديه فإن هذا لا يجوز، بل أنت تكون قد أعنته على الإثم والعدوان كما قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن قبل ذلك الرجل فإنه آثم. لكن إن كان الرجل قد أعانك وبعد سنة أو شهر أو شهرين ذهبت فأهديت له هدية من باب أن تكافئه على ذلك الخير فإن هذا لا يوجد فيه أي إشكال إطلاقا أيها الإخوة. الشفاعة من الأخلاق الجميلة والتي حتى تسبب كما قلت لكم روح المودة والمحبة. من القصص الجميلة التي قرأتها ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن هارون الرقي رجل من أهل الخير والصلاح كان قد عاهد الله تعالى ألا يسأله أحد كتاب شفاعة إلا فعل، يعني ما في أحد يسأله بأن يشفع هارون لأحد من الناس، هارون الرقي ليس هارون الرشيد وإنما رجل من الصالحين من الفضلاء كان عنده منزلة، فقد عاهد الله عز وجل ألا يسأله أحد ما من الناس أن يكتب له كتاب شفاعة إلا ويكتب له ويفعل له. فجاء رجل، تأملوا هذه القصة ما أجملها، فجاء رجل فأخبره أن ابنه أسير في الروم، أسير عند الروم، وسأله أن يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه، يكتب له كتاب بأن يطلق هذا الأسير المسكين. فقال له ويحك، ومن أين يعرفني؟ يعني أنا أشفع للمسلمين، أشفع للخليفة، أشفع، لكن هذا الرجل ليس من المسلمين، بل هو عدو، بل قد أسر بعض أسر المسلمين، فكيف سيقبل مني؟ فقال له كذلك إذا سألك هل هذا الرجل مسلم؟ فإن قلت نعم فلن كذلك يقبل هذه الشفاعة. فقال له السائل أذكر عهد الله، يعني صحيح أنت مسلم وذلك كافر، ذلك من الروم، وأنت من المسلمين وذلك من الذين أسروا بعض المسلمين، لكن أذكر له عهد الله، ذكر بعهد الله، عهد الله هذا موجود بين الأمم جميعا، عهد الله عليك. والله سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده لا شك أنه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء سبحانه وبحمده. فكتب إلى ملك الروم وذكره بعهد الله، فلما قرأ الكتاب فقال من هذا الذي قد شفع إلينا؟ فقيل له هذا قد عاهد الله لا يسأل شفاعة إلا كتبها إلى أي رجل كان، يعني عاهد الله عز وجل، فذلك رجل قد كتب أنه قد عاهد الله عز وجل ألا يسأله أحد في شفاعة إلا ويكتب له. فحينما علم ملك الروم بذلك فقال هذا حقيق بالإسعاف أطلق أسيره، بمعنى أنه سيكون من أهل الشفاعة وأنا قد قبلت شفاعته، ولذلك فإنه سيطلق هذا الأسير حرا بعد أن قبل منه ذلك الشفاعة. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة الشفاعة جسر من جسور المحبة، كذلك قبول الشفاعة كذلك جسر من جسور المحبة. حينما يشفع لك رجل ما فأنت تقبل منه هذه الشفاعة ولا تردها، لكي يحبك ذلك الرجل الذي شفع، ولكي يكون ذلك الرجل الذي شفع فيه كذلك من أهل المحبة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صلاته عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حراء وقد فجأه الملك وكان ما كان، وأخبر خديجة الخبر فذكرت له أن مثله لا يخزيه الله أبدا، وانطلقت به حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فكان يكتب منه ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى. الناموس يطلق على صاحب الملك الذي يكون صاحب سره، الذي يعلم من أسراره ما لا يعلمه غيره ويطلعه الملك على ما لا يطلع عليه غيره. والنصارى واليهود أهل الكتاب عموما يطلقون الناموس على جبريل عليه السلام. فقال ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها أي في دعوتك عندما تدعو الناس تقوم داعيا إلى الله ورسوله، ليتني أكون جذعا، أكون شابا. الجذع الصغير من البهائم، يعني يتمنى أن يكون شابا عندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فيكون ذلك أمكن لنصره ومؤازرته. قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويستبعد أن يخرجه قومه، وهو الذي محل اتفاق من قومه صلى الله عليه وسلم، يسمونه الأمين لا يختلف عليه رجلان، وقد وصفته خديجة بأخلاق مثلها يكون داعية للاستبقاء لا للإخراج. فلذلك يعني يستبعد صلى الله عليه وسلم ويقول أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. مؤزرا أي قويا. فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فتر الوحي تأخر وتباطأ، انقطع قليلا ليذهب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الروع والفزع الذي كان وجده، وليحصل له التشوق إلى عود الوحي. ثم عاد الوحي، لبث قليلا ثم عاد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فتر عني الوحي فترة. قال جاورت في غار حراء، فلما قضيت جواري نزلت، فلما استبطنت الوادي فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. قال صلى الله عليه وسلم فنذرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. قال فأخذتني رجفة شديدة فجؤثت حتى هويت إلى الأرض. جؤثت أي فزعت، فزع صلى الله عليه وسلم حتى خر ساقطا. قال حتى هويت إلى الأرض، ثم رجعت إلى أهلي فقلت دثروني، فدثروني وأفرغوا علي ماء. فأنزل ربنا سبحانه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. والرجز فهجر، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الرجز هو ما كان أهل الجاهلية يعبدونه من الأصنام. ثم تتابع الوحي، وكان نزول الوحي شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني منه شدة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. وهذا الذي طواه ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه ولم يفسره جاء مفسرا في أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو أشده علي، يعني أن غير هذه الهيئة من هيئات الوحي شديدة أيضا، لكن هذه أشدها، لأنه عندما يقال هذا أشد شيء علي أو هذا أشد من هذا، معنى ذلك أن كليهما شديد، أن كل منهما فيه شدة، لكن رجحت شدة أحدهما على الآخر. أما إذا كان أحدهما غير شديد فلا يقال هذا أشد من هذا، لكن يقال هذا شديد، فتفهم من مفهوم الكلام أن ذاك خفيف وليس بشديد. فقال قوله صلى الله عليه وسلم وهو أشده علي، يدل على أن كل طرائق الوحي التي كانت تأتيه صلى الله عليه وسلم شديدة، ولكن هذا أشدها. فقال صلى الله عليه وسلم فيفصم عني، أي يرتفع وينجلي هذا الذي تغشاني من الوحي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذه أيضا تبين الشدة، شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. من زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن البرد فإنه يعرف هذا الذي تتحدث عنه عائشة رضي الله عنها. في اليوم، تقول هي، في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، ينجلي عنه، وإن جبينه صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا. يتفصد، هذا الفصد هو قطع العرق لإخراج ما فيه من الدم، والدم يخرج بعد الفصد، يخرج من العرق غزيرا. فهي تقول تمثل كثرة العرق المتصبب من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبهه كأن عروق رأس رسول الله فصدت فيسيل منها هذا سيلانا غزيرا. فتقول وإن جبينه لا يتفصد عرقا. فهذا يدل، كثرة العرق هذه تدل على شدة المعالجة منه صلى الله عليه وسلم للتنزيل النازل عليه. ثم تقول هي في اليوم الشديد البرد، وهذا أبعد للعرق، ومع ذلك فجبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا. ويدل على ذلك أيضا حديث الإفك الطويل عند البخاري ومسلم في صحيحهما، وفي آخره تقول عائشة رضي الله عنها ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من البرحاء، من البرحاء، البرحاء شدة الكرب. قالت حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، مثل الجمان من العرق في يوم شات، يوم بارد ينزل فيه المطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتصبب جبينه مثل الجمان، مثل اللؤلؤ من العرق.

كذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لكن لما نزلت أولا نزلت كما جاء في هذا الحديث البخاري، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، من غير قوله سبحانه غير أولي الضرر. قال أملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، يملها أي يمليها علي. فقال يا رسول الله، وابن أم مكتوم كان ضريرا، فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال زيد فأوحى ربنا تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، قال فثقلت فخذه حتى خفت أن ترض فخذي، تردها تدقها تحطمها من ثقل فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يغشاه الوحي. قال ثم سري عنه فأنزل الله تبارك أولي الضرر. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها بباطن عنقها، تضرب به تمده أرضا، ثقل ما يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مركوبه صلى الله عليه وسلم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومثل ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنزلت عليه سورة المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة، تدق بعضد الناقة. نحن الآن هذه نتكلم عن ناقة، هذه ناقة، نحن لا نتحدث عن ساق دجاجة ولا عن عضد عناق، هذه ناقة وذا عضدها، ومن يعرف النوق يعرف صلابتها وقوتها وغلظ أعضادها، ومع ذلك ثقل هذا الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد يدق عضدها. هذا بعض ما كان يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حين يوحى إليه بالقرآن. هذا كان يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يوحى إليه بالآية والآيتين، وقد يوحى إليه بالسورة وبعض السورة، ينفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفعل البهائم والعجماوات، لذلك الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحدنا يجمع له ربنا سبحانه القرآن كله في صدره فلا يقدره قدره ولا يرفع به رأسا، ويرى أن غيره ممن أوتي حظا من الدنيا وبسطة فيها ولم يؤت قرآنا أنه قد أوتي خيرا منه، وأن الذي حواه في كيسه أعظم من الذي حازه هذا بين جنبيه. وهذا نسأل الله العافية مما لا يسر صاحبه أن يلقى به ربه يوم القيامة. وقد كان الأولون يقولون من أوتي القرآن فرأى أن غيره أوتي خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق به مؤمن بما جاءه من عند ربه، قد قبله صلى الله عليه وسلم بقبوله وتحمل منه ما حمله ربه على رضا العباد وسخطهم، ومضى صلى الله عليه وسلم داعيا إلى ربه على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى، وآمنت به خديجة رضي الله عنها وصدقت بما جاءه من عند ربه ووازرته وهي أول من آمن به من الناس، فخفف الله بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يسمع صلى الله عليه وسلم شيئا مما يكرهه صلى الله عليه وسلم من تكذيب له ورد عليه فيحزنه ذلك، إلا خفف الله عنه بها حين يرجع إليها فتثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله عنها وأرضاها. لا عجب أن يبشرها ربها ببيت في الجنة من لؤلؤ وهي تمشي على الأرض حية ترزق. ثم آمن أبو بكر رضي الله عنه وآمن علي وأبو رضي الله عنه وآمن زيد وآمن بلال وآمن غيرهم، واختلف العلماء في أول من آمن من هذه الأمة. فقال الطائفة أولهم إسلاما أبو بكر رضي الله عنه، وقال طائفة أولهم إسلاما علي رضي الله عنه، وقالت طائفة أولهم إسلاما بلال رضي الله عنه، وقالت أخرى أولهم إسلاما زيد. وابن الصلاح الإمام الشافعي المشهور يقول الأورع والأجمع للأقوال أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار
أبو بكر

0: وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال. وهذا الذي عقده الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته في الحديث إذ يقول: واختلف أيهم أسلم قبل من سلف، قيل أبو بكر وقيل بل علي، ومدعي إجماعه لم يقبل، لأن بعضا ادعى أن عليا هو أول من أسلم إجماعا، وهذا طبعا الإجماع غير صحيح. قال: ومدعي إجماعه لم يقبل، وقيل زيد وادعى وفاقا، بعض على خديجة اتفاقا، وهذا هو الأصح، أن خديجة رضي الله عنها أول من أسلم. وأي ما كان، فهؤلاء السادة السابقون إلى الإسلام إنما سبقوا وأسلموا أولا بعد فضل الله عليهم ورحمته بهم، بسبب أن الدعوة أولا كانت سرا، ثم إن هؤلاء كانوا محيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم في محيطه، في كانوا قريبين منه في الجاهلية. خديجة رضي الله عنها تسلم أولا، لماذا؟ لأنها زوجته، وقد مكثت معه قبل نبوته 15 سنة. علي رضي الله عنه لماذا يكون من أوائل من أسلم؟ لأنه كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي رضي الله عنه معه. إنهم يذكرون أن قريشا كانت أصابتها أزمة شديدة، وكان أبو طالب كثير العيال، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمه العباس، وكان عباس من أيسر بني هاشم، فقال له: يا عباس، قد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، وإن أخاك أبا طالب كثير العيال، فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله، تأخذ أنت رجلا من بنيه وأخذ أنا رجلا من بنيه، يعني حتى ينكشف عن الناس هذا الذي هم فيه. فقبل العباس فانطلق حتى أتيا أبا طالب، فقال له: إن نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهم أبو طالب: إن تركت مالي عقيلا فاصنع ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علي معه، ولم يزل جعفر عند عمه العباس حتى أسلم واستغنى عنه. ولماذا يكون زيد بن حارثة من أوائل من أسلم؟ لأنه كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه أيضا في الجاهلية، بل كان في هذا الوقت يدعى زيد بن محمد. زيد بن حارثة رضي الله عنه رجل من كلب القبيلة القضاعية المعروفة، وأصابه سبي وهو صغير فبيع في مكة، فأصابته خديجة رضي الله عنها وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أن أبا زيد حارثة بن شراحيل كان يذكر ابنه ويبكي عليه، سأل الله العافية، الفجيعة في الكبد هذه فجيعة عظيمة، نسأل ربنا العافية. كان إذا ذكر ابنه يبكي ويقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله لا أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل، فيا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرنيه الشمس حال طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. فيزعمون أن وفدا من كلب حج، فلما أتوا مكة رأوا زيدا فعرفوه، فلما رجعوا إلى ديارهم أخبروا أباه بأنهم رأوا ابنه في مكة، فأقبل حارثة بن شراحيل أبو زيد ومعه أخوه كعب بن شراحيل حتى في رهط من قومهم حتى أتوا مكة، فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو في ذلك الوقت يسألون عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فأخبروا أنه في المسجد، فأتوه فقالوا: يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه وجيران بيته، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا وأحسن في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. قال: من هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. فقالوا لقد أحسنت وزدت في النصفة. ثم دعي زيد بن حيثة فلما مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: أتعرف هذين؟ فنظر إليهما. ونكمل حديثنا في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب. الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جدا أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقاً سنياً صحيحاً وفق توجيهات القرآن الكريم، يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجاً من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: ويا سعد من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويلة من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسبب، لأنه لا تزال وزيرة وزارة أخرى. كائن للإنسان كيكون درج عدو وما قدرش الله باش يصلح ولده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربي، تحسب على هذا وتكون قد تسببت، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب ويذهب به إلى مواطن الفساد ويدخل به جحر الضب في الظلمات. شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببته، لأنك ألقيته في اليم مكتوفا كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفت ورميته في البحر وقلت له عندك تفزق، عندك قيسك الماء. فهذا الذي نصنع اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر. وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا. لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعرفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعرفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكرة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعرفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة. ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما يحتاجش العلم. هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة، وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين، شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف. فلذلك يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك، يتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا. كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له اسم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعد إلا على سبيل التكميل والتتميم، يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية. أساسي لابد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر. لابد الإنسان باش يوصل أبناء ديالو عن أقل على الأقل، إذا فتحوا المصحف لا أقول يستظهرون، يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم. ولا يكون كذلك، لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية. فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرتين بالإنجليزية أو يرتين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية، وتوفير هائل ماشي سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير. يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه. راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليته، كتخلص داك الشيء اللي استفدته. أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

0: الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الثانية من هذا الموسم لهذه البرنامج، برنامج معالم مهادئة. الحلقة الماضية تحدثنا عن البرنامج وعن الكتاب الذي اعتمدنا عليه، وتحدثنا عن بعض القواعد. لعل نواصل اليوم في هي مازلنا في مقدمة هذا البرنامج، مازلنا في مقدمة حلقتين حيكون في المقدمة. ذكرنا قواعد تحكم هذه القيم، قواعد ربما أساسية، قد يكون في بعض القواعد الأخرى لكن احنا ليست للحصر وإنما هي للمثال. هناك شروط أيضا، شروط علشان نقول احنا القيم هذه تمثلناها أو أصبحت جزء من حياتنا أو من سلوكنا. لأن الإنسان أحيانا قد يدعي الشيء ولا يملكه. أنا والله عندي قصور، والله عندي أموال كثيرة، لكن أنا في الحقيقة ما عنديش. علشان عندي المقول أنا عندي مال، لازم فيه علامات تدل على أن هذا المال عندي فعلا، أو موجود في حسابي في مصرف، أو عندي بيوت أملاك أوراق ممتلكات، عندي تجارة، عندي صناعة، عندي زراعة، عندي كذا، عندي أشياء تدل على حياتي هذا الأمر. فكذلك القيم لابد أن يكون هناك شروط علشان نقول والله حزناها، ولا يكون العملية ادعاء. الإنسان ما يقولش والله أنا أملك هذا الشيء إلا لم يكون عنده ما يفيد فعلا ملكه لهذا الشيء وحيازته له. هذه الشروط مش كبيرة، شرطين أو ثلاث شروط بسيطة. الشرط الأول هو مطابقة القول العمل. قيم هي قيم تحكم سلوك، هي قيم تحكم تصور، هي قيم تحكم أحكام. يعني كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكذلك القيم هي اللي تحكم هذه السلوكيات اللي سلك. يعني أنا لما نمشي، ما هو الفرق ما بيني أنا الآن كإنسان مسلم وبين إنسان غير مسلم أو غير مؤمن أصلا بأي دين، ملحد مثلا؟ ربما لو جيت لي أنا وطلبت مني مساعدة نساعدك، ولو جيت لهذا أيضا وطلبت مني مساعدة ممكن يساعدك. بكويس، شنو المنطلق اللي خلى هذا المنطلق خلاني أنا ندير الشيء هذا، والمنطلق اللي خلى ذلك الشخص يقوم بهذا الأمر؟ هذا هو فيه حاجة، فيه قيمة، فيه خلينا نقوله قاعدة عندها في حياته هي اللي خلت تسلك هذا السلوك، وبالتالي هو منسجم مع نفسه. كويس، فالمسلم عادة ينطلق من منطلق أنه هو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بمساعدة الآخرين، لأن الله وعد من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنا منطلق أني أنا مستفيد من هذه هذا الفعل، اني حنحصل اجر ونحصل اكرام وفضل من الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي انا احتاجه، سواء في الدنيا ولا في الاخره. بينما غيري قد ينطلق منطلق اخر، منطلق انساني، والله الانسان وانا الانسان حب الانسان ساعد الانسان، لان علشان يساعد، لانه هو يتوقع انه لما يساعد حيساعدوه، يتوقع انه لما يدير هذا الشيء. فهو منطلق، مش المنطلقات مش واحده، القيمه مش واحده، وان كان ايش المظهر للسلوك. فلكن الان ومنجون نحن نقول مطابقه القول العمل، انا لما نجي نقول والله انا صراحه اريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تمام، لو الشخص اللي انت درت له الخير كفاك بالشر، ماذا استفدت؟ هل تتوقف عن فعل الخير ام ستستمر؟ هنا إذا القيمة حقيقية في نفسك هتستمر. ليش؟ لأن أنا بالأجر، والأجر عند الله موجود، سواء درت مع هذا والله درت مع هذا، ولا افعل المعروف في أهلي وفي غير أهلي.
الإنسان يفعل المعروف ولا يقول لا والله أنا هذا يستاهل هذا ما يستاهلش. أنا لست حكما على العباد أن هذا يستاهل وما يستاهلش. أنا مأمور، جاني سائل يسألني، عندي إمكانية سادة. ما نقدرش نقول لا والله هذا يا سراق هذا كذاب هذا ملعوت هذا مش عارف. يعني هذه كلها مبررات تدل على أن أنت أصلا مش ديرها. الله أمرك بأنك لو جاك سائل وعندك إمكانية سادة هو عليه ذنبه. إذا كان هو مثلا لو أنت متحقق متيقن من أن هذا الشخص فعلا يستعمل هذا المال في غير مرضاة الله ربما نعم، لكن أنت ما تعرفش هذا مستور الحال فيه حالاتك وفي حالاتك، لكن هذا كشخص كعينة ما تقدرش تقول. بالتالي القيمة، وذلك تو الإنسان عندما تحدث مع عند تحدث له مصيبة أو يعني شخص يسيء إليه ما يمنعش هذا من أنه يستمر في فعل الخير. ليش؟ لأن القيمة اللي انطلق منها اللي حكمة فيه تقول لأن أنت الأجر لك عند الله مش عند الناس. بينما ذلك الشخص الذي فعل الفعل مش منطلق ديني وإنه منطلق مصلحة المصالح وإنه مكافأة، لو الناس ما ردت له بالسوء هو حيبطل معاش يدير معاش يعطيه معاش يقدم أي خير. ليش؟ لأنه يشعر بأنه لأنه هو يقول ما حصلتش فائدة أنا ما استفدتش. المؤمن المسلم استفاد. إيش استفاد؟ أنه عنده أجر عند الله سبحانه وتعالى، سيجد اليوم وحيجد بكرة إن شاء الله. هذا قيمة. بالتالي هذه مسألة مهمة جدا اللي هي قضية مطابقة قول العمل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني عبر عنها بصورة الحقيقة مؤلمة، عدم مطابقة القول العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لو وقف هنا عند الله سبحانه ما قال ما زال شكي، يعني التساؤل استنكاري وبس. كبر، لكن هو أكد عليها بكلمة شديدة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني مقت عند الله وكبر، مش مقت عادي ومش عند الناس ومش مقت بسيط، لا هذا كبير كبير كبير جدا، أمر كبير، أمر يعني جليل. وبالتالي مهم جدا نحن ندرك أنه الإنسان عدم مطابقة قوله لفعله أو عدم مطابقة ما يدعيه لما يعني يطبقه في حياته راهي سلوك هذا لا يكون إلا عند من يكون عند المنافقين. المنافقين هم اللي فعلا يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون. أول سرهم عكس على نيتهم بالضبط، يؤمنون وهم في الحقيقة مؤمنين، هذا الظاهر أنهم مؤمنين كويس، ولكن في الحقيقة هم غير مؤمنين. يدعون الصدق وهم كاذبون، يدعون العقل وهم ما عندهمش عقل. يعني في مسألة خطيرة جدا. وبالتالي هذا شرط أني نقول الله أنا أملك هذه القيمة، أني أنا فعلا لو جيت سلوكي لقيت نفس الشيء، يعني مطابق القول للفعل. المسألة الأخرى هي أنه هذه القيم نأخذها بنوع من القوة ونوع من الحزم والعزم، يعني ما نأخذهاش ما تسهلش فيها. خلينا نقول وذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الأشياء التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحن أن نتبعها ونسير عليها، يعني نأخذها بعزيمة، والعزيمة تدعونا إلى الاستمرار حتى يصبح هذا السلوك وهذه القيمة جزء من حياتنا ويصدق فينا ما وصفت به السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خلق رسول الله عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. مش لا هذا الأحكام هذه للمسلمين مش لينا مش علينا، لا هو أول من يمثلها
بل كان صلى الله عليه وسلم يتحمل أحكام لا يتحملها عامة الناس، بل هناك أحكام جاءت بعد ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله وأصحابه. وما حدث الإفك عن بعيد، يعني حدث الإفك ابتلاء، ترى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، في أطهر نسائه، بنت أقرب الناس إليه، بنت الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عملي كل علشان الحكم اللي أحكام القذف، أحكام الحكم على الناس بالزنا والله بالفاحشة، شنت المتطلباتها، شن شروطها، شن كذا، كلها بينها في موقف. الموقف هذا لو طبق على إنسان عادي كان ممكن ما يتحملش، لكن جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان ولم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيليش أنا، ليش ما نزلش يا ربي، ليش ما نزلتش الحكم وخلاص، غير لازم تبتليني عشان نزل الحكم. لم يعترض ولم يتكلم ولم يتأوه ولم يتأفف ولم ولم ولم ولم ولم, ولم. كل اللمات غير موجودة، بل كان راضي بأمر الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله، مطمئن إلى الله كل شيء. حتى عندما يعني في غزوة الحديبية، عندما دار الهدنة مع قريش وكانت الأحكام في ظهرها، فالرسول لما سيدنا عمر اعترض عليه كذا قال لن أخالف أمره ولن يضيعني، أنا ما خلفش أمر الله سبحانه وتعالى ولن يضيعني، عند في قبل الله. فالإنسان لما يأخذ الأمور بحزم، بقوة، بعزم، في شوية يعني خلينا نقوله إرادة في أن يكون هو هذا ديدنا، هذا سلوكه كويس، أنا نبي نكون كريم، ينفعش ندير مرة مرتين ثلاثة ونوقف، مش حنستوعب الخلق هذا، مش حنتمثل في حياتي، مش حيكون طبيعي بالنسبة لي، حيكون دائما متكلف. لكن لما نستمر عليه فترة من الزمن حيصبح خلق عندي، حيصبح سلوك طبيعي، ما تكلفش العملية هذه. يعني الإنسان أحيانا تقول إحنا الآن مرات أنت عندما تريد أن تقابل الناس تبي تبتسم وتتكلف الابتسامة أحيانا، لأن مش كلهم يعني تفرح بهم أنت أصلا. لكن عندما يصير الإنسان يكون متعود أنه يبتسم لكل من يلقاه، يعرفه ولا ما يعرفش، يبتسم في وجهه، لو واحد جاء السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام بابتسامة، خلاص هذا حتلقى الابتسامة دائما مرسومة على وجهه بدون تكلف ولا حتى فيها أي نوع من المشقة. بينما اللي هو مش متعود عليه، لا، اللي متعود انه لو جاء اي واحد صاحب يساعده حيتلقى ينوض من نص نومه، من عز نومه، ولا يشعر باي نوع من الالم ولا نوع من الاشكاليه والحرج، وانما على طول ينطلق. ليش؟ لانه متعود على هذه المساله. يبقى لدينا شرطين، هذين شرطين رئيسيين في مساله، علشان نقول إحنا القيمة هذه أو مجموعة القيم هذه لأنها أصبحت سلوك لنا، أصبح أو أصبحنا نملكها أو أصبحنا نسير على ناجية، حضروا محتاج إني أنا يكون عندي شرطين هذين. الشرط الأول اللي هو قلنا على مطابقة القول والعمل، والشرط الثاني هو العزم والعزيمة في الأخذ بهذه. نقف إن شاء الله تعالى عند فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنكمل حديثنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول القيم وشروطها. ذكرنا قبل الفاصل الشروط. تأتي هنا اللي هي مسألة ما ذكره الشيخ، اللي هي مسألة الحدود، حدود هذه القيم، يعني أو خلي يقولوا زي ما يقولوا الحركة بهذه القيم، بحيث ضوابطها اللي هي تضبطها، مش الشروط اللي كما قلنا باش نقول أنا عندي، لكن تو الآن أنا عندي حدود، عندي ضوابط تضبط عمل القيم هذه، الحركة بالقيم هذه. فهو لعل من الضوابط المهمة جدا هو أنه هذه القيم نأخذها بالمعروف. يعني لما نقول بالمعروف شو نقصد بالمعروف؟ يعني أول مرة من المعروف أن الإنسان يبدأ مع نفسه بشوية بشوية، يتدرج في هذه، في التمثل بهذه القيمة بشوية بشوية، حتى لا يعني يتركها جملة وتفصيلة، وإنما يأخذها بشوية بشوية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعرفه كلنا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بالتالي مجدد ان احنا لما بنتمثل قيمة، قيمة الكرم او قيمة المروءة او قيمة، يعني بشوية بشوية، ما ناخدش العملية بشدة، فما يصيرش نوع من الانهاك. كذلك عندما نأمر بها، عندما نأمر بها غيري، نأمر قيمة، نأمر بالقيمة هذه، نأمر بها بالتي أحسن شوية بشوية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نحاول أني أنا نبسط العملية للناس، نحاول أني أنا نسهلها عليهم، نحاول أني أنا نرغبهم فيها، نحاول أني أنا نطمعهم في أجرها ومثوبتها وإلى آخره. فبالتالي هذه مسألة أني أنا لما نطبق على نفسي نأخذها بشوية بشوية، وكذلك عندما نطبق على الناس أو نأمر الناس بالعمل بها، وأننا نديرها بالمعروف. وكذلك أيضا الحدود أننا زي ما يقولوا هذا المعروف بأفضله اللي قلنا عليها في الآية، وجادلهم بالتي هي أحسن، مش بالتي بالأحسن بالحسن، بالتي هي أحسن، بالذي هو خير. نحاول أننا هذه القيمة نمثلها في نفسي بأفضل طريقة، وكذلك نعبر عنها بأفضل طريقة، وكذلك ندعو إليها بأفضل وسيلة. المسألة مش مسألة، يعني أحيانا أنت تجي الواحد تقول له إنسان تقول له صلي، لماذا لا تصلي؟ الصلاة كنور، الصلاة اللي ما يصليش يخش النار. أنت قاعد يعني ما اخترتش أحسن طريقة في ترغيب الإنسان، بينما لو ذكرت أن الصلاة من معانيها هي الراحة، هي الإطمئنان، هي الطمأنينة، هي الرضا، من الصلاة هذه تصلك بالله سبحانه وتعالى، فيفيض الله عليك من فيوضاته، من كرمه وجوده وبره ورحمته سبحانه وتعالى، فترغب الإنسان. فبالتالي مهم جدا أننا لما ندعو أو سواء أنا على فكرة المسألة متعلقة بالنفس أو متعلقة بالغير، راه ما كان الرفق في شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا شأنه. أنا لو مشيت كل شيء نديرها بشوية أو نديرها بطريقة يعني فيها نوع من اليسر والتسهيل على نفسي وعلى الناس. نعم هناك على فكرة في بعض الناس عندهم قدرة على أنه يأخذ بالعزائم، هذا ليس القاعدة، هذا مش هو القاعدة. القاعدة هو أن الناس تبي شوية مراعاة، لازم من مراعاة الناس في إلزامهم بأي أمر يريدوا أن يقوموا به أو يراد أن يقاموا به بشوية بشوية. زي ما نحن العيل نبدو فيه ندوتش فيه بشوية بشوية، نمسكوا بيديه باش يمشي خطوة الأولى خطوة الثانية والثالثة، بعد شوية نطلقوا له يد، خلوا يد واحدة، بعد شوية صبع، بعد شوية تقدر تطلق. لو أنك تركتها من أول لحظة حيطيح، حيصب.
باهي زي ما درنا هذه نديروا 900. الاخلاق حتى تحتاج منا الى وقت، تحتاج منا الى اسلوب. واحيانا الغالب في الانسان انه هو يفعل الشيء رغبه ورهبه، يعني اما راغب في الشيء لان فيه، وبالتالي لو استطعنا احنا يعني مثلا على سبيل المثال من الاشياء اللي ادعو اليها دائما صراحه وسمعتها من كثير من المشايخ، اللي هي ان احنا لماذا لا نحبب الله الى خلقه؟ ليش دائما نذكر في الله بالجبار والقهار والقوي والكذا والمنتقم، ولا نذكره بالرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم؟ وحتى لو جينا في القران نجد ان صفات الرحمه هي اللي ذكرت بأعداد كبيرة جدا، بينما صفات الانتقام والجبروت قليلة جدا، لأن الله يريد من عبادة أن يعبدوه حبا، مش فقط خوفا بس، لا يكون في حب، لأن هذا الفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى نعبده حبا وخشية، نحبه لنعمه ولفضله ولعطائه، ونخشى من غضبه سبحانه وتعالى، لأن ما فيش حد يقدر يوقف قدام غضبه. فبالتالي لو قدرنا نحبب الله سبحانه وتعالى خلقه، الناس حترجع إلى الله سبحانه وتعالى بسهولة. وكذلك لو أني أنا مثلا في بعض الناس لا ما فيش فيه إلا التخويف، ممكن، لكن هذه ليست القاعدة المطردة عند كل الناس. وذلك خلينا ندعوهم بشيء اللي يحببهم فيه، ثم بعد ذلك اللي ما ينفعش فيه نشوفه بالطريقه الثانيه. ايضا في في في في في تطبيقي لهذه الحدود، عفوا تطبيقي لهذه القيم ودعوتي لهذه القيم، الحقيقه يكون في نوع من الاحسان والاتقان. يعني عجبتني مره في الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عليه، قال ان بنته فيه خادم أو عامل يشتغل عندهم، فشريت له صينية لا فيها أكل، فهيك الأكل مخلط مع بعض، يعني تقول طرف طماطم عليه بصل عليه كذا صينية واحدة، فقالها لو كانك أنت قسمتين درتين في كل حاجة في مكان ورتبها بطريقة أصبحت شكل الصفرة حلو شوية، قالها مش أحسن.

ويبقى فيه طريقة في التقديم حلوة ومنظر سمح وكمية وافرة تخليك أنت تشرب بالمتعة النظر نفسها. متعة النظر عندك يعني فيها لذة بروح. بينما الأشياء وكذلك القيمة، القيمة اللي أنا بنسلكها أو بنطبقها في حياتي أو بنطالب يعني نحاول نديرها بأحسن صورة، نبين محاسنها كما يقولوا، نبين فوائدها، نبين يعني نديرها بأجمل ما يمكن أن يكون عليه المثال. يعني مثلا تخيل أنت الآن لو وجدت والله أنا بنساعد واحد وبشيل المساعدة اللي أنا بنشيل من مكان المكان، أي أحسن؟ تقربه ولا توصله؟ تقرب للمكان ولا توصله للمكان؟ لا شك انك توصل للمكان احسن بكثير من انك انت تقربه، وان كان حتى هي كويسه، لان هو مرات انا ما عنديش امكانيه، ما عنديش قدره، والله طريقي والله مستعجل، والله والله والله والله اي سبب يخليني، فا اوكي قرب هذا اقل الفعل، لكن لو قدرت نوصله للمكان افضل. لو واحد جاني وقال لي والله انا محتاج، اي احسن؟ اني نعطيه فلوس يحل مشكلته، والله نعلمه صنعة يستغني بها عن السؤال في المستقبل؟ لا، فالاحسن والاكمل هو نعلمه الصنعة، ما خليش يمد ايده مره ثانيه. باقي المره هذه جت معي انا وكان استقبلته وربما حتى اكرمته وربما نعطيه كل شيء، لكن ممكن المره الجايه يطيح واحد مثلا يطرده ويضربه ويشتمه او لا، فانت ليش تخلي فيه معرض للاهانه والسؤال مذله في حد ذاته؟ بينما انت لو علمته حرفه، حرفه يتعلم منها ويكفي نفسه وعيلته ويكرم نفسه واهله. فبالتالي مساله الاحسان والاتقان في في في في في هذه القيمه، كيف نصورها بصوره احسن صوره، هذه مهمه جدا جدا. طيب عندنا مساله اخرى اللي هي قضيه انه مش احسان بس، لا، حتى في حاجه اسمها سرعه في الاداء كويس. هذه يعني يعني لو جيت انا الانسان فني استطاع في حرفه معينه طلب مني دي العمل ودار لي بصوره ممتازه باهي، لكن بدل ما يدير لي في ساعه دار لي في يوم، والامر ما يحتاجش اليوم او افطر ما يحتاجش، لان عباره الاحسان يحتاج وقت. لكن لو إحسان الوقت بإمكاني أن نديرها في أسرع وقت ممكن بأحسن طريقة ممكنة، لا الأسرع أفضل. فالسرعة مع الإحسان أيضا قيمة أو حد من حدود هذه القيمة اللي أنا أتمثلها أو اللي أنا قاعد ندير فيها قدام الناس. طبعا نتكلم على قيم، قيم القيم هذه أشياء وجد. يعني مثلا على سبيل المثال أنا لأن صاحب الصنعة شنو القيمة بتاعتها؟ قيمة هو أن إتقان هذه الصنعة أو أن يدير لك بطريقة صحيحة بحيث أنك تستفيد منها استفادة كاملة. بينما لو أتقنها في وقت قصير مش أحسن؟ لا شك أنه أفضل. وحقيقة أنا هنا ننبه إلى مسألة عند إخواننا الحرفي أصحاب الحرف الصنايع، بالله لما يطلب منك أي إنسان زبون يقول لك أنا بيك تدير هذيك الحاجة، خذ وقتك اللي ترى أنه فعل كافي لإنجاز مهمتك في أحسن صورة. لو أن المهمة تنجز في يومين قل له قل له يومين، حتى لو قلت ثلاثة أيام مش مشكلة، لأنك أنت لو كملتها قبل الوقت مش هيزعل منك، بالعكس هيفرح. لكن أنت لما تأخر عليه بعدين أنت قدرت تقول له يومين وبعدين تخليها أسبوعين، هذه مؤلمة ومؤذية وتخلي الإنسان يعني يكره الساعة اللي جاء فيها الشغلانة هذه أو طلب منك هذا العمل. بينما لو أنت جيت قبلها قبل الموعد بتاعك وسلمت له يفرح بك أيما فرح، لأنه يقول الله ما شاء الله كان بإمكانه يخليها يدسها لعد ما نجي الوقت، لكن هو جبلية قبل الوقت لما كمالها جاب على طول. هذه أمانة وهذه صدق وهذه تعطيك لا شك يعني ميزة عن غيرك. يعني مسألة أخرى أيضا في مسألة الإنسان بطبيعة الحال من ضمن الحدود اللي هو حدود القيم، هو أنه الإنسان المتمثل للقيم ما يعنيش أنه إنسان معصوم وما يعنيش أنه إنسان ما يغلطش،

0: وما يعنيش ان الانسان ما يقعش في الخطأ والخطيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، ولكن من هو الكويس؟ من هو صاحب القيمة الحقيقية؟ خير الخطائين التوابون الذي يعود. ولذلك حتى الآن لما نقول بعض الناس أحيانا يستهين بحق مكانة الصحابة رضوان الله عليهم ويقول والله هم بشر مثلنا وغلطوا كيفنا وداروا. راجع شوي ننتظر قليل، أصبر شوي. لما داروا غلطة استمروا فيها والله ورجعوا عنها بسرعة، تمثلوا قول الحق سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب على طول. فشنو يقولوا للمباشرة؟ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. نحن الواحد منا يغلط يكابر، يغلط يستمر، يغلط يأجل، يغلط توبة. خلوا فيها آخر حاجة لما نوصل 40 سنة، لما نوصل 60، لما قريب الموت، بينما هم كانوا الواحد منهم يخشى على نفسي أن تستمر فعلة في الذنب ثواني دقائق، قل أنا مش أفرض الأجل جاء قبل أن توب، فيبادر للتوبة. المبادرة مهمة جدا. هذه ميزة الصحابة رضوان الله عليهم، وقافين عند الحق ووابين إلى الحق، ما همش مكابرين. نحن الواحد منا يدير الحاجة وبعدين يعني يستكبر أنه هو يقول أنا غلطان. لا تغلط، كيف أنت ملكش معصوم؟ لست ملكا معصوما، ولست نبيا معصوما، ولست إلها، أنت بشر، أنت مخلوق، والمخلوق هذا يا الله سبحانه جعل عليه اللي هو المسألة الخطأ والصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا وللمسلمين يا كريم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. تناولنا في حلقة سابقة مسألة التأمين وبينا الآراء الفقهية فيها، وبينا أن المجمع الفقهي قد اختار المنع وله في ذلك ستة أدلة، وبينا هذه الأدلة ولكن تركنا مناقشتها إلى هذه الحلقة، ونبين أدلة الفريق الآخر وهم المجيزون. أول دليل استدلوا به قلنا أنهم قالوا أن التأمين التجاري عبارة عن قمار، تدفع مبلغا معينا كألف ريال وشركة التأمين تدفع لك بعد ذلك مبالغ لإصلاح سيارتك في حال الحادث أو لمعالجتك في حال الإصابة الصحية وفي حال نزول الخطر والضرر. فهذا نوع قالوا من القمار. لماذا قمار؟ لأنه قد تحدث هذه الحادثة وقد لا تحدث، قد تمرض وتصاب وقد لا تمرض، فهو نوع من أنواع القمار. الجواب على ذلك أن القمار نسبة الإصابة فيه نادرة وقليلة جدا، نسبة الكسب فيها نادر وقليل ومؤد إلى الخصومة ومغر للصدور. فأنت تدفع 1000 ريال ثم تضرب سهما ويدور هذا السهم، ثم تشتري بالألف علكة صغيرة، هذا وقد يدور السهم إلى لا شيء، ليس لك شيء. ونادر جدا، نادر جدا ما تكسب ما يساوي 1000 أو فوق 1000، فوق ما دفعت. نقول هذا القمار، إذن الخسارة فيه يمكن أن نقول تبلغ 99.9%، هذا القمار. فلذلك حرمته الشريعة تحريما واضحا وقاطعا. بالنسبة للتأمين ليس كذلك، فإنك بمجرد وقوع الخطر عليك يدفع لك، فأي قمار في هذا؟ في حالة لا، العقد هو أن تدفع 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وتلتزم الشركة في حال وقوع الضرر أن تدفع لك. أما في القمار فلا يلتزم المقامر، فلا يلتزم صاحب القمار أن يدفع لك شيئا، قد لا يدفع لك شيئا فتخسر مالك نهائيا بمجرد الدخول فيه. فالمسألة متباينة. أما ذلكم فالعقد على وقوع الضرر، فإذا وقع ضرر دفعنا لك. والغالب الكثير من الناس يقع لهم أضرار، بل أصبح التأمين الصحي والذهاب إلى المستشفيات من الأمور العادية في حياتنا. كثير من يذهب إلى المستشفيات، لا بد أن يذهب إلى المستشفيات في نزلة برد، في حمى، في يذهب بطفله، يذهب بعائلته، يذهب. فالمسألة ليست كالقمار، فأنت في الحقيقة تحصل على تعويض ومنفعة مقابل ما تدفع، فليس فيها هذا النوع من القمار الذي يمكن القياس عليه. الثانية أن فيه غرر، يقولون فيه غرر. الغرر المحرم هو النوع الأول من الغرر، وقد بينا أن الأنواع ثلاثة. النوع الأول وهو القمار الفاحش، الجهالة الفاحشة، كبيع الطير في الهواء، وهذا وكذلك بيع المؤشر. بيع المؤشر قد يصيب، قد يصيب المراهن عليه، وقد لا قد يربح وقد لا يربح، وقد فهي تخمينات. وكذلك بيع المستقبليات لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالات والتوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ. فهذه الأمور فيها غرر كبير وشديد محرم. هل التأمين التجاري فيه من هذا الغرر؟ الجواب لا أرى ذلك. لماذا؟ شركات التأمين تدرس العملية دراسة معينة ودراسة دقيقة، دراسة محاسباتية، يعني كم ستكون هناك توقع من الحوادث من الضرر، وترصد لها مالا وسقفا معينا. هذا السقف المعين لا تتجاوزه، يعني وكذلك ترصد لها سقفا معينا مال سقفا ماليا معينا، وترصد لها وزمنا معينا وبشروط معينة. يضيق باب الغرر، يضيق باب الغرر. ثم إنك تعلم أنه مثلا في حالة التأمين الصحي، أن مثلا أسنان العلاج فيها إلى حد كذا، مثلا الأمور التجميلية ليست فيها علاجات إلا إذا كانت مترتبة على ضرر جراحي، كذلك الفيتامينات والأدوية من نوع الفيتامينات قد لا تدخل في التأمين. هناك أمور إذن، وكذلك الضرر الموجود أثناء التأمين، هناك شروط تشترطها شركات التأمين تقلص جانب الغرر، فيصبح المسألة واضحة أو شبه واضحة وقريبة من الوضوح. فالذي أرى أنه ليس من الغرر الفاحش الذي كالبيع الطير في الهواء، وقد عرف الفقهاء الغرر الفاحش أنه تردد العقد بين عاقبتين، تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما، يعني الخوف أقرب، التلف أقرب، الخسارة أقرب، 90%، 99%، 95%، 85% أقرب، فهو تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما. فهذا تعريف الغرر. لا يمكن أن نقول أن التأمين الصحي أو التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري على الأشياء، على السيارات، لا يمكن أن نقيسه على بيع الطير في الهواء، هذا إجحاف. لكن يمكن أن نجعله من المرتبة الوسطى التي تحتمل الخلاف، ولا يمكن أن نقول أنه من الغرر اليسير جدا كأساس الدار مثلا، كمن يبيع برجا معينا وكما في داخل الحيوان. أنت إذا بعت حيوانا بعت مزرعة أبقار، وفي الحقيقة يشترون الظاهر، وأما بالنسبة لبواطنها فقد تكون موبوءة، قد تكون فيها الأمراض، قد تكون فيها أضرار جسيمة في الكبد في كذا، فأنت لم تطلع عليه، اشتريتها على السلامة الظاهرة. فهنا كذلك اشتريت مزرعة من البصل، والبصل مغمور في الأرض ومدفون في الأرض، وكذلك البطاط مدفون في الأرض. فهذا في الحقيقة إما أن يكون من الغرر بالنسبة للتأمين، هو من الغرر الذي أراه هو من الغرر المتوسط الذي يمكن أن يختلف فيه العلماء، وليس من الغرر اليسير جدا، لأنه لو كان من الغرر اليسير جدا لما اختلفوا فيه، ولو كان من الغرر الشديد جدا فإنهم لن يختلفوا في حرمته. فهو من المسائل التي يمكن الأخذ فيها والرد، فالقول بأنه من الغرر المحرم ليس بجيد، كذلك القول بأنه من الربا هو عقد لشراء منفعة، لشراء منفعة، هو عقد جديد. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب بزيادة أو بعدم تسليم في المجلس، هذا هو الربا. فأما أن يعالجك أو أن يصلح سيارتك كخدمة معينة، أو أن تدفع مبلغا معينا لخدمة الطرقات، بعض الشركات لها خدمة طرقات فيمكن أن تتصل بهم وأنت مشترك معهم فيأتوا لحمل سيارتك ولتقديم الخدمة لك ولتعبئة الإطارات ولنحو، وهناك كذلك خدمة لصيانة السيارة، كذلك شركات تقوم على ذلك، تدفع مبلغا بسيطا سنويا وهي تقدم لك هذه الخدمة، فهي خدمة مصالحية لا تدخل في الربا، يعني لا تدخل في الربا. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو نقد بنقد في نفس المجلس وتزيد في جنسه في الجنس الواحد، أو تتفرق في حالة الصرف. أما الأشياء التبعية، فلا يمكن أن تؤدي إلى حرمة الأصول. فإذا ومعنى الأشياء التبعية، أضرب مثلا فيها مثلا الحوالات، عندك حوالات مالية، أنت تحول من بلدك إلى بلد آخر، تحول بالريال وتستلم بالدولار، تحول بالدولار وتستلم بالريال، طيب هذه مصارفة ولم تكن في نفس المجلس، فلماذا لم تحرموها؟ قالوا لأنها عبارة عن مصارفة تبعية، فهذه كذلك هذا ما آلت إليه صورة العقد في التأمين هي تبعي، هو ما يسمى عند الفقهاء بالتبعي وليس بالأصلي، والتبعي لا يعود على الأصل بالإبطال. إذن هذه مناقشة. كذلك يمكن مناقشة مسألة أنها من الرهان المحرم، ليست من الرهان أصلا، هذا عقد معاملاتي جديد ليس المقصود به الرهان، والأمور بمقاصدها. أنا لا أراهن على سباق خيل أو على فوز ذلك الرياضي أو على أنا أدفع ألف ريال أو ألف جنيه لشركة معينة لتقدم لي خدمة من خدماتها، خدمة صيانة السيارة، خدمة صحية، خدمة خصم. بعض شركات التأمين تقدم خدمة خصم، تتعامل مع جهات معينة ويخصمون لك 50%، 10%، يخصمون 20%. هذا نوع من أنواع من العقود الجديدة، والعقود الجديدة لا بد أن ندرسها دراسة جديدة على حسب الأصول الستة، وهذه الأصول الستة بينتها في مقدمة كتاب المقدمة في فقه العصر في أول كتاب المالية. هذه الأصول الستة يرجع إليها ضبط المعاملات في الجملة، وتبقى بعض الصور لها ضوابط معينة، لكن هذه الكليات الست في الغالب إن لم توجد فالمعاملة سليمة، إلا إذا وجد دليل خاص جدا على حرمة معاملة معينة، وقد جعلنا ضابطا لها وهو يدخل تحت قولنا حرمة السلعة، وهو الضابط الثاني، لأن الضوابط ستة. الضابط الأول هو الربا، وجود ربا، فإذا وجد الربا اختل البيع. ثانيا اختلال الرضا، فإذا اختل الرضا في البيع والشراء فالعقد مختل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك الضابط الثالث الخلو عن القمار. الضابط الرابع الخلو عن الغرر. الضابط الخامس الخلو عن تحريم السلعة، تحريم السلعة أو تحريم العقد إذا كان العقد نفسه محرما كبيعتين في بيعة مثلا. فهذا الضابط يشمل بقية الصور، لأن البعض يقول هذه الضوابط غير شاملة، لا، فأدخلنا هذه الزيادة لتشمل بقية الضوابط. الخامس هو الضرر، وجود الضرر العام أو الضرر الخاص. فإذا هذه الضوابط لو فعلناها في المعاملات المعاصرة ولم نجدها واضحة، لماذا نقول لم نجدها واضحة؟ لا بد أن تكون واضحة، لأن التوهمات، لأن أحيانا ندخل شيء بالتوهم، وعندنا إشكالية كذلك في البحث العلمي اليوم، في البحث العلمي المعاصر، وهو أننا نجعل الأصل التحريم ثم نريد أن نسحبها من دائرة التحريم ونريد أن نخرجها، هذا إشكالية كبيرة. لا، اجعل الأصل الإباحة إذا لم يكن هناك نص واضح على إدخالها إلى دائرة التحريم. إذن فلماذا لا نعمل هذه الأصول؟ لماذا لا نعمل هذه الأصول الستة في المعاملات بحيث تكون ضابطة لباب المعاملات؟ فإذا أي مضارب، أي رهان في هذه المعاملة؟ لا يوجد رهان، المراهنة عقد معلوم أن يدفع الشخص مبلغا معينا في سباقه مع شخص آخر، وهو الشخص الآخر يدفع مبلغا معينا، ومن خسر فيخسر مبلغه ويأخذه الشخص الآخر. ولذلك قالوا لابد من دخول ثالث يعني معهم، وشرطوا كذلك إذا كان من أحد الجانبين فلا بأس في ذلك. لكن من خلال البحث وجدت كذلك أن المسألة أوسع من ذلك، أنه يجوز المراهنة على نصرة الدين مثلا، على كما راهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، راهن أبو بكر في قضية مشهورة، في قضية ألف لام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن المشركين على أنه إن مرت بضع سنين ولم تغلب الروم أنه يخسر 100 من الإبل فراهنهم على ذلك، فما مرت بضع سنين إلا وقد غلبت الروم غلبت الفرس. فإذن فما مرت 7 سنين إلا وانتصرت الروم على الفرس وفاز أبو بكر بالمراهنة، ولم أجد ما ينقض هذا الأصل. فإذا كانت المراهنة من هذا الباب فلا بأس، يعني أن نراهن مثلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة، فلا بأس في ذلك أن أراهن في مناظرة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ينصر الله بالدعوة، مناظرة علنية وأضع مالا على ذلك، فهذا لا بأس فيه، لأن فيه نصرة كما نصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الدين بهذه المراهنة. لم يتضح لي ولم يتبين لي وجه التحريم المطلق للمراهنة. فإذا هذا الباب، لكن قد يقول قائل قد اتضح لغيرك، فنقول لا بأس، العلم مشترك، ولكن بعد الاستقصاء والبحث هذا ما أجزم به وهذا ما أفتي به. فالمراهنة إذا كانت لنصرة الدين فلا بأس فيها ولا بأس في ذلك، لكن المراهنة التي هي عبارة عن مقامرات لا تجوز، فمبلغ التأمين ليس من هذا الباب. بقي معنا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، ليس من أكل أموال الناس بالباطل. الباطل ما هو؟ الباطل أن آكله بقمار، أن آكله بغرر، أن آكله بدون وجه حق. أما هذا فهو عقد معاصر جرت عليه الأعراف المعاصرة والناس استفادوا منه فوائد عظيمة، بل إن الطالب اليوم الذي يسافر إلى بلد أجنبي اشترط له التأمين، الشخص الذي تصدر له رخصة من لقيادة السيارة يشترطون فيها التأمين، أشياء كثيرة ومصالح كثيرة جدا زادت على ما يدعى من المفاسد. إذن كيف يقال أنه أكل لأموال الناس بالباطل؟ كذلك يقال أنه من إلزام ما لم يلزم في الشريعة، فإن الشركة تدفع لشخص ما ولم تتسبب في الحادث ولم تعمل الحادث، أقول هو عقد جديد معاصر، والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود وقولكم التزام ما لا يلزم، هذا ليس بآية وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو قول عام وتقعيد عام، والتقعيد العام ليس بدليل في أصله أصلا. بل القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء اختلفوا في هل هي دليل أم لا، فما بالك بهذا التقعيد الضابطي المحدود، كيف يكون دليلا ويرجع على الأصول بالنقض. فعلى أننا نرى أن القواعد الشرعية الكبرى كاليقين لا يزول بالشك، وكالقواعد الضرر، وكقواعد العادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والأمور مقاصدها، والجلب المصالح ودرء المفاسد، هذه القواعد وكذلك قواعد التيسير، هذه القواعد قامت على الاستقراء التام للشريعة ولنصوصها ولفروعها، فتحتها تأتي عشرات من الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاستقراء، فهي أدلة. والعجب من الذي يناقش هل يستدل بالقواعد الفقهية أم لا، نقول له هذا نقاش غير مقبول نهائيا، بل القواعد الفقهية المبنية على الأدلة الشرعية وعلى الاستقراء يجب أن تكون محل دليل واستدلال عند الفقهاء، لأن أصولها أصلا من الكتاب ومن السنة ومن استقراء فروع الشريعة. لكن الخلاف يأتي في القواعد الفقهية الاستفهامية الفروعية المذهبية، مثلا كقول كما ذكر ابن رجب في قواعده كثير من القواعد الاستفهامية، إذا كان كذا فهل يكون كذا، هذا طبعا ليس بدليل ولا يمكن أن يقال عنه أنها حجة من الحجج الشرعية، بخلاف اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المشقة تجلب التيسير، بخلاف الشريعة قائمة على دفع الضرر. فهذه أصول كلية ثبت فيها آيات وأحاديث وثبت فيها فروع كثيرة، لا تساوي تلك الاستفهامات القاعدية المذهبية، فالخلاف هنا وليس الخلاف هنا. أكتفي في هذه الحلقة بهذه المناقشة العلمية لأدلة القائلين بمنع التأمين، ونلتقي في حلقة أخرى لاستعراض أدلة القائل بالجواز، وكذلك نعيش كذلك مع مناقشتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، ومرحبا بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس. أهلا وسهلا بك أستاذ طيب. أستاذ طيب، نظرا لكثرة الأسئلة الملحة الواردة من الإخوة المواطنين، نخصص هذه الحلقة للإجابة على الأسئلة العامة الدينية منها والاجتماعية. السؤال الأول: رجل صلى المغرب وسلم بعد الركعة الثانية سهوا، فما حكمه؟
2: أعتقد أن احنا سبق عندما تحدثنا على سجود السهو.
1: نعم.
2: قلنا أن الإنسان إما أن يقع له سهو بالنقصان، وإما أن يقع له سهو بالزيادة.
1: نعم.
2: وبينا آنذاك، ولكن نظرا لكون بعض الإخوة ربما تفوتهم حلقات وما يسمعوش الإجابات،
1: نعم،
2: لا بأس الآن نلفت نظر هذا السائل الكريم.
1: نعم.
2: إذا هو سلم من الركعة الثانية وما زال قاعد في مكانه ولم يغادر المكان ولم يطل الوقت،
1: طيب
2: في الحالة هذه شو بيدير؟ واستيقظ.
1: نعم.
2: يقف مباشرة للركعة الثالثة، يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ثم يتم الركعة، وبعد أن يسلم يسجد وهو جالس سجدتي السهو بنية.
1: نعم.
2: أو نفصلنا احنا قلنا السجود البعدي.
1: أيوة.
2: تجب فيه النية، يعني ينوي إنه هو بيسجد سجود السهو.
1: طيب.
2: فيكبر عند السجود والرفع من السجود ثم يقوم بالتشهد ويسلم وتكون صلاته صحيحة.
1: طيب.
2: يبقى هذا إذا كان هو لا يزال في مكانه ولم يطل. طيب. الوقت
1: ما
2: طويلا،
1: يعني مرة
2: ما طولش.
1: نعم. ما طولش.
2: ايه ما طولش. طيب. ليش احنا قلنا سجود بعد السلام؟ لأن هو مش جاب الركعة الثالثة ولا لا.
1: نعم.
2: أصبحت عنده زيادة. شنهي؟ زيادة السلام في الوسط.
1: صح.
2: فهذه صلاة فيها زيادة.
1: زيادة.
2: زيادة السلام سهوا مش متعمد.
1: صح.
2: لأنه لو كان متعمد تبطل الصلاة،
1: ما غير شك،
2: لا تصبح باطلة.
1: أيوة.
2: فيجب إعادتها، لكن هو قال أنا سلمت سهوا.
1: أيوة. أخ آخر يسأل يقول: رجل ضحك في صلاته سهوا في الركعة الثانية أو الثالثة مع الإمام، ماذا يفعل؟
2: هو قال ضحك سهوا.
1: أيوة.
2: يا ترى ضحك قهقه قهقه ولا تبسم؟
1: عاد هذا في،
2: واحنا فصلنا الكلام في مبطلات الصلاة.
1: صح.
2: قلنا إذا كان الإنسان ابتسم الابتسامة ليش علاقة، ما في شيء.
1: نعم.
2: أما القهقه إذا كان الإنسان متعمد بطلت إيش الصلاة.
1: نعم.
2: فيهاش نقاش.
1: نعم.
2: وإذا كان سهو فقط، هو خلف الإمام ولا لا؟
1: في خلف الإمام.
2: ما دام خلف الإمام، الإمام يحمل عنه، لأن السهو مرفوع. السهو
1: مرفوع.
2: مرفوع.
1: ولو قهقه.
2: أي ما هو، لأن قلنا سهو هذا.
1: أيوة.
2: بس إحنا فصلنا قلنا إذا كان ابتسام هذا كما فيش شيء أصلاً.
1: أيوة.
2: ما لم يستغرق معظم الصلاة، لأن بعدين ما عادش فيها خشوع.
1: ما غير شك.
2: أما إذا كان قهقه ففي الحالة هذه قلنا كان هو تعمد الصلاة إيش؟
1: باطلة.
2: باطلة.
1: نعم.
2: فيجب عليه يدير
1: يعيد السلام،
2: يعني ينوي من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام من جديد باش يتم بعدين ما فاته من صلاة.
1: أيوة.
2: هذا في حالة إيش؟ التعمد.
1: أيوة.
2: أما في حالة السهو فهمت، فالإمام يحمل عنه ولا شيء عليه.
1: طيب. سؤال آخر، شخص آخر يسأل يقول: هل الدعاء في صلاة الاستخارة يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
2: على كل حال، صلاة الاستخارة من الصلوات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته.
1: نعم.
2: وهي بهالمناسبة باش ما يقعدوش خصوصا بنياتنا دائما يتساءلوا ويخلطوا في صلاة الاستخارة يجيبوا في أشياء لا وجود لها في صحيح السنة.
1: طيب
2: صلاة الاستخارة شو معنى الاستخارة؟
1: نعم.
2: هو أن يستخير الإنسان ربه، بمعنى أن يفوض الأمر إليه
1: في التخيير، يعني
2: وهو منتهى وهو منتهى التوكل.
1: نعم.
2: تفويض الأمر
1: إلى الله.
2: إلى الله. أيوة. ويعني الاعتماد على الله.
1: أيوة.
2: فإذا كان الإنسان ينوي قضاء شيء أو ينوي الإقدام على شيء،
1: أيوة،
2: ولا يدري، وبشرط يكون هذا الشيء مباح، رهوة،
1: نعم،
2: ما يكونش محرم.
1: أيوة.
2: فلما هو يعني عزم على أمر، هل نديره ولا ما نديراش، يبقى متردد شكي.
1: نعم.
2: في الحالة هذه يبي يستخير ربه ليبين له وليريه وجه الصواب وين.
1: أيوة.
2: هذا راه شرطه أن يكون محايدا. شو معناها محايد؟
1: نعم.
2: يعني يفضي قلبه ونفسه من الميل للشيء والرغبة فيه، أو عدم الميل وعدم الرغبة فيه. يعني اللي بفوض الأمر إلى الله ما يكونش يميل للشيء، أو ما يكونش معرض عنه وكاره ليه في أعماقه، لا، يكون قلبه خالي، يمرن، أيوة، يمرن نفسه بأنه هو محايد. هذا هو التفويض. ثم يصلي ركعتي الاستخارة، وهذه راهي زي النوافل.
1: نعم.
2: وتحل متى تحل النافلة، وصلاتها ليلا قبل الوتر. قبل
1: الوتر.
2: الوتر يعني بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، وقبل أن يصلي الوتر. صلاة الوتر.
1: نعم.
2: أو آخر الليل ويؤخر الوتر بعدها، يعني قبل الفجر.
1: نعم.
2: فهمت؟ يصلي بنية الاستخارة بالفاتحة وسورة، ثم بعد السلام يقرأ الدعاء المعروف اللي هو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فهمت، ويذكر الأمر شنو هو.
1: أيوة.
2: فيسره لي وأقدره لي، وإن كان هذا الأمر يعني
1: غير ذلك،
2: غير ذلك في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، وأقدر لي الخير حيث كان.
1: هذا الدعاء.
2: هذا الدعاء.
1: نعم.
2: على كل حال الدعاء وارد بصيغ متعددة.
1: صح.
2: لكن هذا هو فحواه، وهذا هو المعنى العام للدعاء.
1: نعم.
2: يبقى قلنا يقراه أمتى؟ بعد السلام.
1: أيوة.
2: يقراه
1: بعد السلام.
2: بعد السلام. لكن راه مش زي ما يقولوا بيشوف رؤية في المنام، ولا يشوف حاجة هو راقد في الحلم. لا، مش صحيح. لا لا، هو كل ما هنالك، إما أن يشرح الله صدرك للشيء فيكون إن شاء الله فيه خير لك، اقدم عليه
1: وتقدم عليه.
2: أيوة. وانت مطمئن.
1: نعم.
2: وإما أن ينقبض الصدر وتشعر
1: بضيق،
2: يعني بضيق وبنفور منه.
1: أيوة.
2: ففي الحالة هذه الأفضل لك أن تبتعد عنه.
1: أيوة.
2: لكن هذا يكون بالنسبة للشخص الملتزم بصلواته وعباداته ودائما على صلة بربه.
1: مغفر.
2: مش واحد ما يصليش وإلا ما مش محافظ على صلواته ومش محافظ على عبادته، ويقول والله أنا نبي نصلي صلاة الاستخارة. نقول له صلي الفرائض متاعك أولا.
1: أيوة. صحيح.
2: والتزمها وكون حريص على أدائها في أوقاتها، وليكن قلبك تقيا مخلصا لله، فهمت؟
1: أيوة.
2: منفذا لأوامره مجتنبا لنواهيه، حينئذ تكون الصلة والعلاقة بينك وبين الخالق تبارك وتعالى في أكمل درجاتها. وحينئذ عندما تصلي صلاة الاستخارة فإن الله يلهمك الخير والصواب.
1: ما غير شك.
2: نعم.
1: الحمد لله. سؤال آخر من أخ آخر يقول: هل السجود في الصلاة يكون على ظهر القدمين أم أسفلهما؟
2: سبق أن احنا قلنا لما تحدثنا عن صفة الصلاة قلنا على أساس أن الإنسان ساجد يكون على أطراف الأصابع،
1: طيب،
2: يعني ينصب قدميه وتكون أطراف الأصابع باطن الأصابع متاع الرجل هي التي تلامس الأرض،
1: أيوة،
2: وهي التي تقع مباشرة مع الأرض،
1: أيوة، كويس. تو فيه سؤال آخر من بعض النساء يسألنا عن المرأة الحامل قرب الولادة وينزل منها ماء أبيض، فهل تترك الصلاة أم يجب عليها الغسل؟
2: هذا حتى هو سبق،
1: نعم،
2: لكن للأسف زي ما قلنا بعض الأخوات ربما ما فهموش أو ما استمعوش بعناية.
1: نعم،
2: أنت حضرتك تتذكر لما تكلمنا على نواقض الوضوء،
1: صحيح،
2: وقلنا من بينها الماء الأبيض اللي ينزل قرب الولادة واللي يسمى بالهادي.
1: أيوة صحيح،
2: الهادي،
1: نعم،
2: هذا الماء الأبيض اللي هو قرب الولادة يمكن قبل الولادة بأيام، يعني يختلف من مرأة إلى أخرى، قد أيوة. يكون 10 أيام 20 يوم شهر من زمان مثلا، فهذا يسمى إيش؟ الهادي.
1: نعم،
2: وهو اسم فيه يعني هادي معناها يهدي المرأة ويدلها على قرب إيش؟
1: الولادة.
2: الولادة.
1: نعم.
2: هذا ما يجبش منها الغسل لأنه من نواقض الوضوء وليس من موجبات
1: الغسل.
2: الغسل.
1: صحيح.
2: ينقض الوضوء لما ينزل، المرأة يجب عليها أن تستنجي ثم تتوضأ لصلاتها.
1: أيوة.
2: وينبغي أيضا أن تكون محافظة على الصلاة، ما تجيش تقول والله هل المية البيضة هذه اللي تنزل تمنعني من الصلاة، لا، أمتى تمتنع المرأة من الصلاة؟ عندما ينزل منها ماء الولد عند الطلق أو قبل الولادة بفترة قصيرة جدا، يمكن ساعة ساعتين مثلا.
1: أيوة.
2: ينزل ماء الولد عند الإحساس بالوجع،
1: نعم،
2: اللي يسمى الطلق،
1: نعم،
2: هذاك صحيح خلاص تمتنع عن الصلاة.
1: أيوة.
2: أما قبلها الماء الأبيض هذاك اللي هو قبل الولادة بيوم واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاش وعشرين، هذا ما يمنحهاش من الصلاة.
1: أيوة.
2: وإنما ينقض الوضوء فقط.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب، أيضا بعض الأخوات تسأل وتقول حصل لي شغل فلم أصلي المغرب ودخل وقت العشاء، فهل أقضي المغرب بعد صلاة العشاء أم أؤخره إلى اليوم الثاني فأقضيه مع المغرب الآخر؟
2: غريبة أيضا، قلنا هذا أيضا من الأشياء التي سبق لنا أن تحدثنا عنها.
1: نعم.
2: وباختصار قلنا الظهر والعصر من صلاة النهار وتسمى مشتركتي الوقت، يعني مشتركات في الوقت.
1: نعم.
2: الظهر يشترك مع إيش؟
1: مع العصر.
2: العصر، لأن سبق قلنا وقت الظهر الاختياري من زوال الشمس، يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر. نعم. هذا يعتبر كل وقت إيش؟ اختياري.
1: اختياري
2: لصلاة الظهر.
1: نعم.
2: فإذا أذن العصر أو دخل وقت العصر، ما نقولوش الأذان لأن ربما الأذان يتأخر قليلا.
1: نعم.
2: لكن من حين دخول وقت العصر وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.
1: أيوة.
2: شكي.
1: نعم.
2: يبقى خش الوقت الضروري للظهر.
1: أيوة.
2: يعني الظهر قاعد حاضر إلا أن فيه الإثم.
1: أيوة.
2: صاحبه يأثم
1: إذا كان أخره،
2: إذا أخره لأذان العصر
1: بدون عذر،
2: يعني بدون عذر.
1: نعم.
2: لكن ما هوش قضاء، فهمت؟
1: نعم.
2: فيجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعده العصر، وما ينويش قضاء، لا، لأنه حاضر.
1: حاضر.
2: كذلك المغرب والعشاء.
1: أيوة.
2: أو نتحدثنا عن وقت المغرب الاختياري وقلنا بمقدار ما يتطهر الإنسان الطهارة الكبرى والصغرى ويصلي، يعني أيوة. في حدود تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، هذاك الوقت إيش؟ الاختياري.
1: الاختياري.
2: اختياري يعني.
1: نعم.
2: لكن هل يصبح قضاء حتى لو أذن العشاء؟ نقولوا لا. ليش؟ لأن المغرب والعشاء مشتركات في الوقت.
1: أيوة.
2: من صلاة الليل.
1: نعم.
2: ومشتركات في الوقت، ولهذا حتى لو أذن العشاء فالمغرب قعد حاضر.
1: أيوة.
2: إلا أن فيه الإثم في تأخيره عن وقته الاختياري بدون إيش؟
1: عذر.
2: بدون عذر.
1: نعم.
2: لكن كيف يصلي؟ يجب على الإنسان اللي ما صلىش المغرب وأذن العشاء أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. فإذا صلى العشاء قبل المغرب صلاة العشاء باطلة.
1: أيوة.
2: يجب يكون واضح.
1: نعم.
2: صلاة العشاء إيش؟
1: باطلة.
2: لأن المغرب والعشاء يشتركوا في الوقت.
1: أيوة.
2: فهؤلاء الأخوات نقولولهم لا، كان أذن العشاء والمغرب ما صليتوش شي أراه عليكم الإثم بدون عذر، ويجب تصلوا المغرب أولا ثم الوحدة منكم تصلي إيش العشاء بعد ذلك.
1: أيوة. نعم. الحمد لله. طيب، فيه بعض الإخوة المستمعين يتحدثون عن ظاهرة موجودة في بعض الأسر، وهي أن الآباء يدعون التدين في الظاهر فيكثرون من قراءة القرآن ويترددون على المساجد كثيرا، ولكنهم يسيئون معاملة أبنائهم وبناتهم وكذلك زوجاتهم تقتيرا وتحقيرا واستعمال بعض الألفاظ الخبيثة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وهؤلاء؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم.
2: احنا في بعض حلقاتنا السابقة تحدثنا عن الأسرة.
1: نعم.
2: وعن موقف الإسلام من الأسرة، وعن موقف القرآن الكريم، وقلنا على أن مساحة كبيرة شاسعة جدا في كتاب الله خصصت للعناية بالأسرة.
1: نعم.
2: أبا وأما وأبناء وبنات، يعني مساحة كبيرة من كتاب الله استغرقت إيش الحديث عن الأسرة وأحكام الأسرة.
1: أيوة. وعلاقتها
2: علاقة الآباء بالأبناء والبنات، وعلاقة الآباء بالأمهات، وكذلك علاقة الأمهات بالأبناء والآباء والأب كذلك. وهذا يتطلب منا أن يعرف الإنسان دوره في هذه الأسرة.
1: نعم.
2: كيف تعيش، كيف تحيا، ما هي العوامل التي تكفل لها السعادة والراحة النفسية وتجعلها محضا كفيل بإنشاء جيل صالح.
1: نعم.
2: للإسلام وللوطن. أراه هذا كله تحدثنا عنه.
1: نعم صحيح.
2: إن جو هنا توا فعلا الظاهرة هذه موجودة، بعض الآباء الواحد فيهم تلقاه يعني جبهته قريب تدير ملخة من السجود في الأرض ومن كثرة الصلوات.
1: نعم.
2: ويتردد كثيرا على المساجد، يحضر الجماعة وسيدي فلان وعمي فلان هنا باستمرار في المسجد.
1: أيوة صحيح.
2: والمصحف في يده والسبحة في يده، ويكثر من التسبيح ومن تلاوة القرآن، ومع ذلك تلقاه مقتر على الأسرة، تلقى علاقته بزوجته علاقة سيئة، ربما حتى هاجرها، وفيه اللي اشتكت وقالت الهجران بقاله سنتين وثلاثة، وكذلك علاقته بأبناه.
1: نعم.
2: وبناته بيعتبرها علاقة عبيد، مش علاقة أب بأبنائه وبناته.
1: هو المتسيطر،
2: هو معناها يعني مش هو يريته يريد أن يسيطر ليتحكم في سير الأسرة سيرا حسنا، هذا مطلوب. ما نقصدش بالسيطرة القهر، لأن السيطرة راهي أنواع.
1: صح.
2: فيه قهر واستعباد، وفيه سيطرة مقصود منها الرقابة، المقصود منها المتابعة، المقصود منها ألا تنحرف الأسرة وألا ينحرف أفرادها، هذا مطلوب هذا.
1: صحيح.
2: أما القهر والتسلط والجبروت والغطرسة لدرجة أن في بعض الآباء حتى لما يعني أبنائه يقولوا له في الصبح صباح الخير ولا في الليل مساء الخير ما يردش، ولما يجي خاش من برا الأبناء والبنات تقولش إلا الغول خش عليهم في البيت، غول.
1: صحيح.
2: مخيف مرعب. كذلك بعض الزوجات تقول نشعر بالرعب والخوف لما نسمع زوجي يتنحنح وجاي خاش للبيت. يا أخي أراه العلاقة علاقة ثقة ومحبة ومودة، أراه الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن والتردد على المسجد لا قيمة له ولا وزن له إذا ما كانش سبب في تحسين الأخلاق.
1: غير شك.
2: أراه أنت وربنا شنو يقول؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شكي.
1: نعم.
2: الصلاة المقبولة وعلامة قبولها والصلاة الصحيحة واللي هي كونت علاقة بين الإنسان وربه، والصلاة زي ما قلنا فيما سبق أراه منهج تربية.
1: صح.
2: تربي العقل والروح والأخلاق والسلوك، فهمت؟ ومنهج حياة. فإذا كان هذا كل ما ليش أثر والإنسان هذا الأب يبقى علاقته بزوجته علاقة سيئة وعلاقة مبنية على الغطرسة وعلى القهر والتسلط، فهمت؟ يبقى هذا ما هوش زوج صحيح بالمعنى الصحيح، ما هوش مسلم بالمعنى إيش الصحيح. ماذا يقول ربنا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبق أن احنا شرحنا الآية وقلنا ربنا ما اكتفاش ببعض الحاجات يعني يذكرها وكان يكفي. لماذا قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم؟ لو قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم أزواجا كان يكفي المعنى، لكنه سبحانه ذكر عبارة أو كلمة من أنفسكم ليشعر الرجال بأن النساء أجزاء منين؟ من نفس الرجال، يعني المرأة جزء من نفس الرجل، والإنسان لا يهين نفسه ولا يحتقر نفسه، فهمت؟ ولا يتغطرس على نفسه، الإنسان السوي. هذا ناحية. الثانية قلنا أزواجا وفسرنا كلمة زوج وقلنا اثنين، وقلنا هو الرجل لما يتزوج هل يصبح في نفسه اثنين وإلا هو قاعد شخص واحد؟ هو قاعد شخص واحد، لكن ربنا سماه هو زوج وسمى المرأة زوج، بمعنى أنه يحمل في أعماقه مشاعره ومشاعر زوجته، فيفرح لفرحها ويألم لألمها ويسر بسرورها. وهي أيضا كذلك، احنا الكلام مش موجه للآباء بس، كذلك لمن؟ للأمهات. صحيح. في المعاملة الطيبة والحسنة. ما اكتفاش ربنا بهذا، زاد أيضا قال لتسكنوا إليها، والمقصود بالسكن هنا هو الهدوء. صح. الراحة، الشعور بالطمأنينة، الإحساس بال يعني بال بمنتهى الوداعة. صح. طيب ما اكتفاش بهذا، قال وجعل بينكم مودة وزادها ورحمة. صح. وبعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وين نحن من هالآية الكريمة؟ تعال بنا للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صلى الله عليه وسلم يعني أفضلكم وأشرفكم، مش هو اللي كثر الصلوات والتردد على المساجد فقط، لا أبدا، خيركم هو خيركم إيش؟ لأهله، لأسرته، لزوجته وأبنائه وبناته. وقال وأنا خيركم لأهلي. بس الوقت ما يتسعش إن احنا نسرد كثير من الوقائع التي كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يعني توا ممكن جدا في حلقة أخرى نستطيع نواصل مثل هذه الشذرات النبوية والأخلاق النبوية الكريمة. طيب نجوب بالنسبة لعلاقة الأب بأبنائه وبناته، العلاقة علاقة حوار، علاقة احترام. أنت راه بقدر ما تحترم أبنائك وبناتك
1: بيحترموه،
2: بقدر ما أنت تنشئ في نفوسهم الإحساس باحترامك أنت. أراه إذا كانك أنت خليت العلاقة بينك وبينهم علاقة خوف ورعب، أراه هم بيخافوا منك مادامهم تحت سلطانك وتحت سيطرتك. صح. لكن نهار ينفصلوا عنك أو يحسوا بالاستقلال عنك، أراه ما عاش يكنوا لك مودة واحترام.
1: غير شك.
2: بالعكس. صح. احنا حتى هو القرآن نفسه قص علينا، حتى شوف أنت سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى لما شاف في المنام أنه يذبح ولده، مع أن هذا أمر من الله ولا لا؟
1: صحيح.
2: شنو قال لابنه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
1: برضو ما زال يشاور.
2: شوف يعني أعطاه حتى الحرية في التصرف.
1: صح.
2: أراه يا ابني أنا شفت في المنام أمرا من الله إني أنا أقوم بذبحك، وراه أنا بنفعل، وانت انظر
1: ماذا ترى،
2: إيش تبي تتصرف. هذا مش منتهى الحوار ومنتهى الاحترام؟ لكن شوف انت العلاقة لما كانت مبنية على الحب والمودة والاحترام بين إبراهيم وإسماعيل، شين كانت شين كانت إجابة الابن إسماعيل عليه السلام؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تصور هذه القصة ربنا لما قصها علينا، مش هي قصة تربوية ولا لا؟ قصة تربوية لنأخذ منها الموعظة والعبرة. أراه إذا كان العلاقة ما بين الآباء والأبناء والبنات ما هيش علاقة مودة ومحبة واحترام وحوار ومتابعة، أراه يتولي علاقة سيئة، وزي ما قلت لك يخافوا منه مدامهم محتاجين له وتحت سيطرته. بعدين احنا بنوجه الكلام للأبناء والبنات أيضا أيضا عليكم واجب أنتم. إذا كان الأب بهالشكل هذا بخيل يحقر أبنائه وبناته ويحقر أمهم قدامها، وللأسف لما يحقر الأم قدام أبنائها وبناتها هذا منتهى شو بنقول لك
3: الفضاعة،
2: يعني ما هيش من أخلاق المسلمين. حتى ولو صلى في اليوم 10,000 ركعة، حتى ولو ذهب إلى الحجاز 1,000 مرة،
3: صح
2: فهمت، حتى لو تردد على المساجد طيلة النهار والليل، أراه إذا كان الصلاة ما كانتش والعبادة ما كانتش سبب في تربيت أخلاقه وسلوكه، وهو المفروض مش عيب راه. وحتى أنت لما أبنائك وبناتك في الصباح يقولوا لك صباح الخير، بالعكس أنت علمهم كيف تبدأ عليهم أنت،
3: صح.
2: علمهم كيف يحترم الكبير الصغير، وكيف يجب على الصغير أن يوقر
3: الكبير.
2: منين يتعلم هو؟ مش من أبيه ولا لا؟
3: نعم.
2: إلا الشاعر العربي القديم شين قال؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
3: نعم.
2: ناشئ الفتيان ينشأ كيف؟ ينشأ كيف ما عود أبوه،
3: صح.
2: كان عوده على الغطرسة والعلاقة السيئة، أراه بتكون علاقته حتى بخوته وبأمه في المستقبل وبأبنائه وبجيرانه راه علاقة سيئة، لأن والذنب ذنب من؟
3: ذنب بوه. طب
2: ذنب بوه هو اللي رباه تربية سيئة. فنحن نطالب هؤلاء الآباء بمراجعة أنفسهم، يراجعوا أنفسهم، رأوا صلواتكم وعبادتكم وترددكم على المساجد وتلاوتكم للقرآن، راهي هذه ينبغي تكون سبب في تحسين الأخلاق، في تهذيب النفوس، في الرقة والمودة والروح الطيبة، وتكون روحك مريحة في البيت، ما تكونش لما تخش عليهم زي الغول، لا، يفرحوا بجيتك وخشتك للبيت، تقول السلام عليكم زي ما كان الرسول يفعل، تحيي أهلك وتسلم عليهم، فهمت؟ هذا هو. بينما احنا نجد كثير من الآباء حتى لما يخش بيته ما يقولش السلام عليكم، يقول لك أنا نسلم على مراه في البيت، أنا نسلم على عويلة صغيرين، كلام فاضي هذا، يقول لك شنو هالكلام هذا؟ هذا هذه راهي هذه ما يش من أخلاق الإسلام،
3: يحسبها من شيم الرجولة،
2: أي يحسبها من الرجولة، أيوة، يحسب كل ما نت وكش وكل ما كان متغطرس، يحسب هذه من شيم الرجولة، هذه بعيدة كل البعد عن الرجولة. انظروا إلى الرجل الأكبر صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يسلم على أهله وكان يعينهم في البيت وكان يصفح عن خطأ يعني خطاياهم وعن زلاتهم، وكان يقيل عثراتهم، وكان دائما وأبدا يتودد إليهم صلى الله عليه وسلم.
3: نعم. هو قدوتنا من غير شك.
2: أيوة.
3: أيوة. احنا كما عودنا بعض الإخوة بأن احنا معناها يعني ما عندناش معناها حاجات لابد بنقولها، يعني هنا فيها سائل يسأل يقول المدي في حد ذاته هل هو طاهر أم نجس؟
2: هو على العموم بالنسبة للمذي والودي وبالنسبة للمني تعتبر من المواد النجسة اللي يجب الإنسان أولاً، أو المذي قلنا يجب منه غسل العضو التناسلي،
3: نعم،
2: وينقض الوضوء، لكن بس المذي بالميم،
3: نعم،
2: المذي،
3: أيوة،
2: هذا ما يجبش من الغسل، بخلاف المني، المني هنا يجب من الغسل، لكن المذي لا. ولهذا إذا شوه الثياب فعليك أن تقوم بغسل المواضع اللي تشوهت،
3: أيوة،
2: واللي أصيبت به،
3: وهو، نعم، طبعا ناقض للوضوء،
2: ناقض للوضوء بدون شك،
3: كويس، أيوة. بارك الله فيك صد. بهذا القدر إخوة الإيمان نختتم معكم هذه الحلقة، في نهايتها نحييكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: يمو السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3، راديو سرايا اف ام 99.

أكثر صبرا معي في هذه الحلقة للحديث عن فكرة الأمة والدولة. بتقديري هذه مسألة جوهرية، لأنه أي منظومة لبناء نظرية في منطقة الشرق لا تبدأ أساساً بتعريفات حقيقية واضحة وثابتة في ثقافتنا وحضارتنا، قد تكون في الحقيقة ناقصة. يعني هذه النظرية ستكون ناقصة، ستكون تقليد، نسخة معدلة عن النظريات الغربية، رؤية مختلفة قليلاً، أو تكييف لواقعنا مع الواقع الدولي الذي هو في الحقيقة كما نعتقد جميعاً واقع للأسف الشديد لم يكن رحيماً ولا رؤوفاً بنا. لذلك نحتاج دائماً أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نفكر شيئاً ما بقدر عالي جداً من الأصالة، والأصالة المقصود بها هنا هي أن نضع المصطلحات والمفاهيم التي نتحدث بها في سياقاتها التاريخية وسياقاتها الحضارية التي تنسجم معنا نحن أمم هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن توظف من أجل بناء أي رؤية استراتيجية المستقبل. الأمة، هذا مصطلح بالمناسبة نحن نمتلك إحنا قلت لكم زمان الغرب عندهم قدرة عالية جدا على نحت المصطلحات وامتلاكها حصرا، امتلاكها وامتلاك مفاهيمها حصرا. الأمة هو مصطلح نحن الذين معشر المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو الذي استخدمه أول مرة استخدام سياسي عند في وثيقة المدينة بعد الهجرة بشهور قليلة، ووقع اتفاقية المدينة مع كل الساكنين في المدينة في ذلك الوقت من المسلمين الذين هاجروا والمسلمين الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج وغير المسلمين، وكذلك مع اليهود. فقال في نص هذه الوثيقة أن المؤمنين والمسلمين من الأنصار والمهاجرين وكذا كذا أمة من دون الناس. الأمة إذا المصطلح هو التعريف الأول الجيني الأصلي للتشكل السياسي وفقا للمفهوم النبوي، انتهى. لم يسميها دولة بالمناسبة، لم يسميها مملكة ولا إمبراطورية ولا شيء، سماها أمة. فلذلك فكرة الأمة هي الفكرة التعبير الأول السابق عن كل تعبير لاحق جاء من بعدها لوصف التركيبة التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها من أجل القيام على أمره السياسي، القيام على وظائف سياسة حياة الناس وتطبيق مبادئ المصالح التي يرمونها. إذن الأمة هذا مصطلحنا، يعني هذا مصطلح الأمة، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة ترجمة لنيشن خطأ، يعني مصطلح الأمة عندنا ليس بالضبط هو مصطلح النيشن. نيشن مصطلح يصف الأمة القومية، ومصطلح الأمة في التراث الإسلامي لم يصف قوما بأعينهم، بل إنما وصف مجموعة الأقوام والأمم أو الشعوب التي تلتقي تحت فضاء واحد يسمى دار الإسلام. إذن الأمة هنا هذا مصطلحنا، فأنا أريد أن أحتفظ به لأن أعتقد أنه فيه قيمة عالية. ليش؟ فيه قيمة معرفية، وأيضا فيه قيمة متعدية للمنظومة الإدراكية المعرفية الغربية التي حشرتنا جميعا في التفكير بشيء اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية. إحنا للأسف الشديد حتى ما عندنا الدولة القومية، يعني ممكن تسمى تركيا دولة قومية، ممكن تسمى إيران دولة قومية، لكن معظم دولنا العربية في الحقيقة هي ليست دول قومية، هي دول قطرية، بمعنى أنه ليست قوما يمثلون بدولة كما هو الحال في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها من الدول. لكن لنقول الدولة، إذن الأمة مصطلح عريق في ثقافتنا وتراثنا، وهو مصطلح يعبر عن رؤية أيضا لطبيعة العلاقات بين الناس. كما قلت لكم الدولة بالأساس في الفهم الغربي هي منظومة جاءت لتنظيم الصراع الموجود ما بين الناس، ومنع الإنسان من أن يتغول على الإنسان في الغابة التي هي غابة فوضى كما كان هوبس يبشر بها. لكن الأمة فيها قدر عالي جدا من شيء آخر مختلف. الأمة لا تفترض الصراع بالأساس، الأمة تفترض الاتصال بين الناس، لأن الأمة مصطلح أيضا أخذ من الأم،

هذا ليس بالضرورة تعبير عن صراع، هو تعبير في الحقيقة عن رحم، تعبير عن أخوة، تعبير عن اتصال، تعبير عن مسؤولية اتجاه الآخر، وليس الصراع مع الآخر أو محاولة مركزة السلطة والمال بيد فرد أو مجموعة أو شعب أو دولة على حساب الآخرين. إذن مصطلح الأمة فيه أيضا معناه المناقض لمصطلح الدولة في الغرب الذي طور في القرون الأخيرة. إذن الأمة هذا مصطلح جميل جدا ورائع ويجب أن نحتفظ به، ومع الزمن سوف نرى كيف يمكن أن نوظفه مستقبلا في طريقة تعاملنا. طبعا في ناس بيقول لك طب الأمة يعني هي الرابطة الوجدانية بين المسلمين في كل مكان، لأن الناس كالجسد الواحد المسلمون كالجسد، هذا صحيح، لكنها ليست فقط رابطة وجدانية. الاستخدام الأول لمصطلح الأمة لم يكن لوصف رابطة أخوة وجدانية، إنما كان لوصف حالة تنظيمية سياسية أصلا استراتيجية، ثم استمر بعد ذلك مصطلح الأمة لكي يصف واقعا استراتيجيا سياسيا تشكل عبر ذلك، عبر إمبراطوريات، عبر الخلافة، عبر أي شيء آخر، لكن بقي مصطلح الأمة مصطلحا سياسيا يمثل حالة إجماع سياسي يعبر عنها أحيانا بالخليفة أو السلطان أو الحاكم أو الأمير، لكن الأمة هي الأصل، والسلطان أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير هم القائمون على الوفاء بمتطلبات الأمة لنفسها وللقيام بمصالح هذه الأمة. وبالتالي لما أنا كنت أتكلم المرة الماضية على الفرق بين كلمة دولة باللغة العربية التي تعني التداول وستيت التي تعني قدر عالي جدا من الثبات في المفهوم اللاتيني الغربي، أنا الحقيقة أعتقد أن الأمة هي ستيت عندنا. ليش؟ لأن الأمة هي الثابت، الدولة متحرك، الدولة متغير، يتداول أمرها ما بين طبقة حاكمة وأخرى، لكن الأمة ثابتة. لماذا الأمة ثابتة؟ لأن الأمة قائمة على الحق، والحق عندنا ثابت، الأمة قائمة على الرسالة، قوامة على التراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به علماؤنا، وجاء به فلاسفتنا وما إلى ذلك. إذن الأمة هي مستودع الحق، ولأن الأمة مستودع الحق فثباتها أكبر من الدولة، فهي أكثر صدقا في التعبير عن الاستمرارية، عن التدفق التلقائي الطبيعي للتاريخ في الجغرافيا وليست الدولة. وهذا مفهوم أصيل ومهم جدا أن نفكر فيه بعمق، لأنه يمكن أن نبني عليه أشياء كثيرة جدا. إذن الدولة عندنا هي مفهوم متحرك، هي كذا في تراثنا العربي، والأمة هي مفهوم أكثر ثبات لأنها مستودع الحق، والحق عندنا ثابت، وبالتالي الأمة هي التي ينبغي أن تكون منبع الشرعية، والأمة هي منبع الآمال والطموحات، والأمة هي منبع التراحم والتواصل والوجدان، ولكن الأمة أيضا هي مركز السياسة والاستراتيجية، وليس فقط مجرد رابطة أخوية إنسانية طبيعية بين مسلم يعيش في جنوب إفريقيا ومسلم يعيش في الهند أو الصين. هذه مش فقط التعريف الوحيد، هذا أحد تعريفاتها، لكن هناك جانب جيوسياسي استراتيجي في مفهوم الأمة طبق عبر 1300 سنة، فقط في 100 عام الأخيرة لم يطبق. لماذا؟ في 100 سنة الأخيرة يجب علينا جميعا نعرف أنه إحنا في 1919 تم تقسيم منطقة قلب الشرق، منطقة الشرق، وفقا للمستعمر الفرنسي والبريطاني، وفقا لنتائج الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتم تحديد دولنا بالفرجار والمسطرة وقلم الرصاص، لذلك أسميها حدود الرصاص، يعني حدود من الرصاص للأسف الشديد، خطت بأقلام رصاص كما قال تشرشل بعد الغداء في نهاية الأسبوع، ولكن للأسف خطوط الرصاص هذه تحولت إلى خطوط رصاص حقيقية، إلى رصاص يقتل وليس رصاص يرسم على الأرض، وزودنا بشيء أسميه الوهم المقدس. ما هو الوهم المقدس؟ لما حد يضع لك خط يقول لك أنا والله قررت أنه الحدود ما بين سوريا والعراق هي هذا الخط، أو بين الأردن والعراق هذا الخط، أو بين الدولة الفلانية والدولة،
وهذا الذي وضع ذلك هو رجل يعيش في بريطانيا أو يعيش في فرنسا، ربما في كثير من الحين لم يزر هذه المنطقة ولا يعرف لا ثقافتها ولا شعوبها ولا حضارتها، لكن اقتضت مصلحته في تلك اللحظة أن يمسك بفرجار أو أن يمسك بمسطرة وأن يخط ذلك الخط. ثم تأتي أنت بعد ذلك ابن هذه المنطقة، ابن هذه الأمة التي تعايشت عبر مئات السنين وتواصلت وتراحمت وتدافعت، تصل إلى أن تقول بأن هذا الخط أصبح هماً مقدساً وحمايته هو شيء ثابت وهو مصدر شرعيتي. أنا صراحة هنا يعني أعتقد أنه هذا مهزلة تاريخية، يعني هذا وهم قدس، هذا وهم، وهذا الوهم تم تقديسه. حتى الذي وضعه كان يعرف أنه ليس يعني شيء مهم جدا ضروري. أنا أعتقد أنه تشيرشل ما كان يعرف أنه إحنا سنأتي نقدس الخطوط التي وضعها بعد الغداء في مزرعته أو في المكان الذي كان يجلس فيه يعني، وسيدهش لحجم التقديس لحدودنا، سيدهش للأسف الشديد. لكن هذا القرن الذي استمر منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا هو عمل شغلتين عندنا. الأولى وزودنا بوهم مقدس أنه إحنا عندنا الآن دول وأعلام وأشياء جميلة جدا وخلاص انتهى الموضوع، وهذه الدول أصبحت نموت من أجلها ونحيا من أجلها وننشد أشعارها ونحتفي بها وأصبحت شيء مقدس جدا، باعتبار أنه خلاص هي ثابت، ثابت معطى كالهواء والماء والترام، انتهى. ولكن في الحقيقة كما نعرف هذا ليس ثابتا معطى، التاريخ يتغير والخرائط تتحول والعالم ليس كما نعتقد أنه موجود، لكن أريد لنا أن نعتقد بأن هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل للأسف الشديد. وهذا طبعا كما قلت لكم هو عقم في الفهم وعقم في التفكير وعقم في إدراك المصلحة، ينبغي على كل العقلاء أن يتجاوزوه يعني لكي نفكر بشكل أفضل وأعمق ونفكر بحرية بدون ما أن نكون نحن فقط مجرد ببغاوات يعني تكرر ما قيل لنا منذ قرن من الزمان. لكن أيضا هذا القرن مش فقط أعطانا وهم هذا الوهم المقدس، لكن أعطانا شيء آخر اللي هو القطيعة. قطيعة مع ماذا؟ القطيعة أولا مع التاريخ، لأن حالة التشكل السياسي التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ليس لها علاقة بالتراث التاريخي الذي تشكل في 1300 سنة منذ أن فتحت جيوش المسلمين الشام والعراق وأسست فضاء في منطقة الشرق كان قلب الأمة الإسلامية. منذ ذلك الوقت كان في عندنا شيء جديد تشكل، هذا الشيء الجديد انقطع بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت صلاتنا به، انقطعت تدفق التاريخ الطبيعي في منطقتنا، كنا زمان ننتمي إلى أمة وهذا شيء مهم جدا، وكانت هذه الأمة فوق الدولة. بمعنى لما سافر ابن بطوطة على سبيل المثال من طنجة في القرن الرابع عشر إلى أن وصل إلى المالديف، عبر عشرات الأقاليم في ذلك الوقت والممالك والسلطنات والإمارات، وكانت متخاصمة، كل إمارة من هذه الإمارات يحكمها أمير ليس بالضرورة صديق للأمير الذي هو بجواره، كانوا يختصموا وكانوا يتقاتلوا وكانوا يتحاربوا، هذا على مستوى الدول. لكن على مستوى الأمة ابن بطوطة هو ابن الأمة، إن سافر من طنجة إلى الهند أو إلى المالديف أو إلى الصين أو إلى أي مكان آخر فيه ديار تسمى ديار إسلام أو فيه مجتمعات إسلامية كما حدث في زيارته للصين على سبيل المثال، هو ابن تلك البيئة، لا يحتاج أن يقول أنا والله طنجي بمعنى مغربي وطفرت يعني المسمى، وبالتالي أنا ما بستطيع، أنا ما عندي حق اللجوء في هذه البلدة، ما عنديش حق الإقامة، ما عنديش حق العمل، ما عنديش جواز السفر، كل هذا الكلام لم يكن موجودا. الدول تتصارع، السلطنات تتقاتل، أما أبناؤها فانتمائهم أعلى من الدولة، انتمائهم للأمة. ولذلك كان ابن بطوطة قاضي في المالديف، كان سفيرا في الهندي إلى ملك الهند المسلم يعني، وأرسله سفيرا إلى الصين وإلى آخره، وكان في كل مكان يحل فيه ابن البلد، ابن البلد هو مواطن. إذن المواطنة كانت شأن الأمة، هذه نقطة في غاية الجملة لم تكن موجودة بالمناسبة في أي لحظة من لحظات الدولة المعاصرة، يعني لأن الدولة المعاصرة
تمتلك كما قلت لكم، الدول المعاصرة تمتلك أكثر قوة موجودة الآن في التاريخ الإنساني، لأن تمتلك القدرة على تعريف من أنت، تمتلك القدرة على أن تمنع عنك الوجود أصلا، يعني هي التي تمنحك صفة الوجود للأسف الشديد الورقي يعني على الأقل، أو الإثبات أنك حي يرزق. من هنا الأمة مسألة مهمة جدا في تاريخنا وفي تراثنا. ففي 1300 سنة كان في مفهوم للأمة موجود، وفي 100 سنة الأخيرة انقطع وأصبح في مفهوم للدولة، ومفهوم الدولة والمواطنة في الدولة ليس مفهوم المواطنة كما كان الحال في التراث القديم الذي كان ينتمي إلى الأمة. هذه مسألة يجب أن جميعا نتفهم. إذن القطيعة هنا هي قطيعة مع الماضي، هي واحدة. ثانيا كان في أيضا قطيعة أخرى مع الجوار، بمعنى أنه كان المقدسي أو البيروتي أو البغدادي أو الدمشقي أو الحلبي يعرف بالانتماء إلى بلدته، يسافر إلى أي مكان بده إياه في المنطقة، يطلب العلم في أي بلد يعتقد أن العلم فيها متاح، يتاجر كما يشاء في ديار الله الواسعة وفي ديار الإسلام الشاسعة، ما في عنده أي مشكلة من هذا القبيل. لكن القطيعة التي حدثت كانت قطيعة أيضا مع الأمم التي تسكن المنطقة، فأعدنا تعريف أنفسنا، فأصبحت أنا سوري وأنت فلسطيني وهذا أردني وذلك تركي وذلك كذا. وهذه من منتجات وإفرازات الدولة الحديثة، الدولة القومية أو الدولة القطرية، التي تريد لك أن تعرف ذاتك بحدودها وتنتمي إليها، ومن هنا تنفصل عن غيرها، بل يعتبر اتصالك بغيرها في بعض الأحيان تخابر ولا يعتبر خيانة ويعتبر شيء من هذا القبيل. وهنا تقع أنت في إشكالية الوطنية والقومية والعنصرية والعصبية والتشدد لقومك وأهلك وعصبتك من الناس، وفي مخاصمة الأخي الجار الذي كان يوما من الأيام أقرب إليك من أي شيء آخر. من هنا القطيعة أيضا قطيعة بين الأمم، فأصبحت لدينا الدولة التركية، لديها الشعب التركي، والعرب شيء ثاني، وبالتالي في حالة شعورية وجدانية يمكن أن تضع حواجز قومية تؤدي بعد ذلك إلى إلى إلى إلى فورات عنصرية، كذلك في الحالة الإيرانية، كذلك في الحالة العربية نفسها بيننا وبين بعض، يعني على العلم نحن نفترض أن نكون يعني أمة واحدة، لكن حتى بالمفهوم القومي يعني، ولكن أيضا وقعنا في هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أصبحت عندنا مشكلة الكرد الذين قالوا لماذا ليس لدينا دولة، ما دام كل دولة قومية قائمة على أن القوم من حقهم أن يؤسسوا دولة، طب ما احنا قوم كمان يكون عندنا دولة، ولكن الكرد موزعون ما بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، ومن هنا أصبحت أمة من غير دولة، وبالتالي أصبحوا في حالة يعني عدم رضا، وتؤدي بعد ذلك إلى إشكالات كثيرة جدا، إشكالات أمنية وجيوسياسية واستراتيجية نرى تداعيتها كل يوم في منطقتنا. إذن هذه الإشكالية، إشكالية الدولة وقطيعتها مع الأمة، إشكالية الدولة وقطيعتها بين وتقطيعها للأمم بين بعضها البعض، يمكن لنا بجدارة أن نقول أن القرن الماضي كان قرن القطيعة. ثم بسبب هذه القطيعة أصابنا الضعف والوهن. الضعف عادة ليش بيجي؟ لأنه أنت ما عندك مركز جيوسياسي استراتيجي. إيش المركز الجيوسياسي استراتيجي لمنطقة الشرق؟ يعني زمان كان عندي مركز جيوسياسي اسمه دمشق أيام الأمويين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته بغداد أيام العباسيين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته القاهرة أيام الفاطميين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته الدولة عاصمته إسطنبول أيام الدولة العثمانية. ما هو المركز الجيوسياسي استراتيجي في منطقة الشرق الآن؟ عندنا مراكز، لكن هذه المراكز لا يؤهل أي منها لكي يكون مركزا للمنطقة إلا من خلال الصدام والصراع، اللي هي النظرية الغربية اللي احنا كنا نتكلم عنها. ولذلك فكرة الفاعل الإقليمي اليوم تعني التنافس والصدام ما بين مكونات هذه المنطقة. في السابق كانت نقطة إجماع، يعني بمعنى أن المركز الجيوسياسي الاستراتيجي يمثل حالة إجماع، الكل يعتقد أنه هذا يعبر عنه، يعبر عن أمنه، يعبر عن مصلحته الجمعية، يعبر عن روح الأمة التي وصلت في هذه اللحظة من التاريخ إلى هذه المرحلة. لكن اليوم الفاعل الإقليمي الذي يريد أن يؤسس مركز جيوسياسي يعني يجب أن يعادل الجيران. لو تركيا تريد أن تصبح الفاعل الإقليمي الأول، معنى ذلك هي في حالة صراع مع إيران،
وفي حالة تنافس مع دول الجوار الأخرى، وسيؤدي ذلك إلى صدمات وصراعات. اختلف المفهوم من مفهوم إجماع، يعني مفهوم المركز هنا نسمي المركز، من مفهوم إجماع إلى مفهوم خصام وفصام، من مفهوم حتى كان في تدافع، ما كان عندنا مشكلة، كنا نتدافع. يعني يكون في عندك مثلا دولة في فاطمية ودولة عباسية، لكن كما قلت لكم الأمة كانت أعلى، فالتدافع يأتي ضمن نظم الحكم، ولكن الأمة تبقى آمنة، يتواصل بعضها ببعض، لا يوجد فيها قطيعة. اليوم التدافع بين الدول أو الصراع بين الدول يؤدي في الحقيقة للصراع حتى بين الأمم والشعوب، لأن مفهوم الأمة بالوعي الاستراتيجي السابق لم تعد موجودة. فالواحد منا يأخذ هويته من الدولة التي ينتمي إليها، فلذلك هو أقرب إلى الصراع من الإجماع. ومن هنا مفهوم القرن الماضي هو قرن قطيعة مع التاريخ، وقرن قطيعة ما بين الأمم، وقرن ضعف لأنه ألغى المركز الجيوسياسي الاستراتيجي، وقرن إهانة. كيف قرن إهانة؟ طبعاً القلب في المنطقة، القلب، يعني أنا دائماً أقول منطقة الشرق، هذه عرفت الشرق الآن بشكل عام، يعني مع الزمن حنتكلم بشكل تفصيلي على الخرائط والحدود، يعني لكني أعتقد أن الشرق هي الأمم الخمسة التي تسكن هذه البقعة من العالم: العرب والترك والكرد والإيرانيون والأمازيغ. هذه المنطقة عموماً كانت على الدوام هي التي تولد للعالم الإسلامي الواسع، تولد له قدر عالي جداً من الحيوية ومن الثبات الاستراتيجي والسياسي ومن الأفق الذي يمكن للعالم الإسلامي يتحرك به. فالأجنحة للشرق كبيرة، عندنا جناح في آسيا، وعندنا عمق في استراتيجي في أفريقيا، وعندنا امتداد في أوروبا، لكن القلب، هذا القلب هو المشرقي الذي كان دائماً يولد حالة التدافع الفكري والمعرفي والروحي والانتماء إلى الأمة الواسعة، والأخطر من ذلك والأهم من ذلك أنه كان يولد حالة المركزية الجيوسياسية الاستراتيجية، حالة الإجماع الاستراتيجي السياسي. طيب، إذن الفصام الخطير الذي وقع في القرن الماضي أدى إلى حالة من الضعف، حالة الضعف هذه أدت إلى الهوان. كيف؟ نعم، إحنا خسرنا في القلب من الشرق تقع فلسطين، وفي القلب من فلسطين المسجد الأقصى، خسرنا، وهذه إهانة كبيرة وقعت في عام 1948 بسبب طبعا ذيول الاستعمار الموجودة في بلداننا وصولا إلى يومنا الذي نحن فيه. هذه الإهانة بلغت من العمق في النفسية العربية والإسلامية إلى درجة أنها أقنعت بعض الناس أننا نحن في ذاتنا ضعف، وما عندنا أصلا، ما بنستاهل، وإحنا أصلا أمة ضعيفة، ما لنا قيمة. هذا خطير جدا. حالة الضعف التي أدت إلى هزيمة ينبغي ألا تتحول إلى حالة سيكولوجية جمعية لأممنا، لأنه كما قلت لكم هذه مرحلة من التاريخ بدأت في 48 على سبيل المثال إلى يومنا هذا، لكن إحنا تاريخنا له 1400 سنة، وبالتالي الحالة هذه حالة استثنائية في التاريخ. هذه ليست حالة ثبات، هذه ليست حالة سرمدية أبدية مستمرة. الإهانة هنا طارئة، وسببها الضعف، وسبب الضعف والتفكك والقطيعة، وسبب التفكك والقطيعة أننا خرجنا من رحم مفهوم الأمة عندما هزمنا في الحرب العالمية الأولى إلى حالة من التفكك والقطيعة بسبب كيانات جديدة زرعت في أرضنا وحدود مصطنعة وثبتت على خرائطنا. إذن هنا انتبه، كل التداعيات التي نراها اليوم من إهانة بسبب فلسطين، من فقدان للشرعية في داخل الأنظمة العربية والصراعات والحروب الأهلية، من طائفية وعنصرية وقوميات متناحرة وصدامات بين قبيلة وأخرى وبين تيار وآخر، كلها نتاج هذه القطيعة. هذا هو جوهر الإشكال. إذن الواقع لما تكون واقعنا سيء، هذا مش واقع سيء فجأة هيك من السماء، هذا واقع تطور له قرن، تطور بسبب أننا انفصلنا عن حركة التاريخ الطبيعي لمنطقتنا، خرجنا عن عباءة الإجماع الذي كان موجود يحفظ لنا حقوقنا وهيبتنا وكرامتنا واحترامنا لأنفسنا ومكانتنا بين الأمم. إذن قرن القطيعة هذا هو الذي أدى إلى قرن الإهانة،
قرن القطيعة أدى إلى قرن الضعف والعجز، إلى التفكك، إلى التبعية، لأنه أنت لما تكون ضعيف شو بدك تسوي؟ بدك تتبع أمريكا، تتبع أوروبا، تتبع الدولة القوية حتى تحميك. وهو الذي أدى إلى غياب الشرعية، شرعية النظم، لأنه النظام لما بده يكون همه أن يحافظ على كيانه الذاتي، يعني على كيان النظام نفسه يعني، وليس على كيان الدولة ولا كيان الأمة، طبعا هو الشرعية هنا ستكون شرعية خارجية وليس شرعية داخلية. لأنكم قلت لكم الحس السليم للأمة حتى وإن أصابه بعض الوهن والضعف يبقى أقدر على توصيف مصلحة الناس من السياسة. ولذلك دائما أقول المستقبل أهم لنا من أن نضعه في أيدي السياسيين. ينبغي أن يكون الحوار حول المستقبل هما عاما للناس. السياسيون أحيانا يقعون في إشكالية الراهنية السياسية، أي أنهم يريدون اليوم والآن أن يحققوا أهدافا ومصالح استراتيجية، سواء من أجل البقاء في السلطة، سواء من أجل الانتخابات القادمة، سواء من أي شيء آخر. لكن الأمة أبقى من الساسة، وطبقة الأمة أبقى من نخب السياسة. ولذلك لما نتحدث في هذه الحلقات عن هذه المفاهيم ومحاولين أن نثير جدلا حولها، هنا القصد منها مش أنه إحنا قاعدين فقط نتكلم كلام نظري فلسفي يقال في الجامعات، لا، هذا كلام يتعلق بحياتي وحياتك، حياة أبنائي وحياة أبنائك، مستقبلي ومستقبلك، يتعلق بالدماء التي تنزف، يتعلق بالآفاق والآمال التي يجب أن تبنى. هذا حوار حياة أو موت، هذا ليس جدل فلسفي ولا أرستقراطي ولا نخبوي ولا مثالي، هذا جدل واقعي حقيقي. ولأنه لحقيقي واقعي الكل لازم يكون منفعل به، الكل يجب ألا يصدر إلى طبقة ما لتتحكم فيه، أو أن يفوض إلى أفراد قلائل لكي يقوموا عليه، لأنهم في معظم الأحيان سيحكمون وفق مصالحهم أو رؤيتهم حتى وإن كانوا مخلصين. يعني أنا لا أقول أنه لا، ممكن يكون مخلص، لكن المخلص الفاعل في مركز السياسة أحيانا لديه أولويات عاجلة قد تمنعه من التفكير بما هو آجل وما هو أفضل للأمة أو ما هو مصلحة أكبر شمولا من مكان الدولة التي يقيم بها. فمن هنا ينبغي أن يثور هذا الحوار بيننا جميعا في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي حتى نستطيع أن نصل إلى المستقبل. إذن الأمة جوهر أساس في فهم نظريتنا الاستراتيجية السياسية. التدفق التاريخي في الجغرافيا مسألة مهمة، والقطيعة طارئة، وما انبثق عن القطيعة من ضعف وعجز ثم إهانة هذا زائل وليس مستمر، لأنه منافر للوصف الطبيعي الجيني لوجودنا كأمة مؤتمن على رسالة وعلى حضارة لها عمق ولها مستقبل إن شاء الله. ومن هنا نحتاج أن نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مفاهيم أكثر تفصيلا وعمقا، لكي نصل إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة إلى محاولة لنظرية استراتيجية لمنطقة الشرق والاستعادة روح الشرق، أسميها قيامة الشرق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أتحدث فيها عن عظيم وإمام كبير وعالم وعابد وزاهد كان له الأثر الكبير في القرن الثالث الهجري رحمة الله تعالى عليه، ألا وهو الجنيد ابن القاسم، أو جنيد ابن محمد بن الجنيد أبو القاسم النهاوندي البغدادي، بعد ذلك القواريري الخزاز. هذا الرجل العظيم ولد سنة 20 و200 ببغداد، وتوفي سنة 97 و200، وقيل سنة 98 و200 على اختلاف الرواة، لكن الذي يهمنا أنه كان قد عاش قرابة 80 سنة، وترك بصمات واضحة في تاريخ الزهد الإسلامي، وهو من الثلاثة الذين كانوا عبادا زهادا يشار إلى زهدهم وعبادتهم بالبنان، وهم أبو عثمان الحيري النيسابوري في نيسابور، وهي اليوم قرية خربة في إيران، وابن الجلاء في الشام، وجنيد البغدادي في بغداد. هؤلاء الثلاثة كانوا أركان الزهد في ذلك الزمان، والجنيد من أهل القرن الثالث، وهو من القرون المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهو من أهل القرون الفاضلة، وقد عاصر عددا كبيرا من أئمة السلف، وعاش في بغداد، وبغداد مركز كبير لأئمة من أئمة السلف الكبار العظام من العلماء والمشايخ والدعاة والفضلاء وعدد كبير من الصالحين. فهو قد عاش في تلك البيئة وفي ذلك الزمان. وجنيد اسم مرتبط بالضرورة بالتصوف، والتصوف أيها الإخوة قضية مهمة، كنت قد أشرت إلى شيء منها في حديثي عن عمر المختار رحمه الله تعالى وطريقة السنوسية، وفي حديثي عن عبد الحميد باديس بن باديس الإمام الكبير في الجزائر ومجاهدته الفرنسيين، المجاهدة العلمية، وما حدث من الطرق آنذاك من موافقة ومخالفة، وتحدثت عن شيء من الطرق في تلك الحلقتين. لكن اليوم أبسط شيئا في قضية التصوف، وأبدأ بقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهي قولة منصفة موفقة. يقول: إن المتفقهة إذا رأوا المتصوفة المتعبدة لا يرونهم شيئا، ويعدونهم جهالا ضلالا، هكذا بالتعميم، وإن المتصوفة المتعبدة لا يعدون الشريعة والعلم شيئا، ويظنون أنهما قاطعان لهم عن الله تبارك وتعالى. والصواب أن ما وافق الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق. وهذه قولة ذهبية، وكنت أشرت للإخوة هنا يمكن في هذه الحلقات أو في المسجد الآخر، كنت قد ذكرت للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وما لقيته غير مرة واحدة في الطائف، وقلت له: يا شيخ، هنالك هجمة عامة على كل ما له علاقة بالصوفية والتصوف، أفلا نقول فيهم مقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ فقال مرتين أو ثلاثا، لا أذكر الشك مني أنا، فقال مرتين أو ثلاثا: هذا رأيي، هذا رأيي، هذا رأيي. يعني أنهم طائفة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، فيهم عباد وزهاد وفضلاء، وفيهم مبتدعة ضلال، نأخذ مما عندهم من خير وحق ونعتمده، وما عندهم من باطل نتركه. وهذا ينسحب على جميع الطوائف الإسلامية وليس فقط على الصوفية، وكانت تلك قولة منصفة من الشيخ رحمه الله تعالى، تابع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تبارك وتعالى ورضي عنهما ورفع درجتهما. إذن أبدأ بهذا، لأن فعلا هناك أناس إذا ذكر الصوفية والتصوف تجدهم يرونهم جميعا ضلالا جهالا ليس شيء من الخير، وهناك أناس يعدونهم الأئمة والشيوخ والذين هم على الحقيقة هم المعتمدون في الإسلام، وكلا الأمرين فيه بعد وشطط، والطريقة الوسطى هي أنهم طائفة من المسلمين نأخذ ما عندهم من خير ونترك ما عندهم من باطل وابتداع وشر، هذا هو الأمر الصحيح. وعلى هذا أبني حديثي، فإن هذه الطائفة كانت قد ظهرت في القرن الثاني الهجري على ميراث جماعة من التابعين الكبار في البصرة على وجه الخصوص، فإنه قد كان في البصرة جماعات كثيرة كبيرة من العباد والزهاد من أمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعامر بن عبد قيس ومجموعة هم ثمانية من التابعين موجودون، أكثرهم كانوا في العراق، والعراق تشتهر بالعباد والزهاد كما أن الشام تشتهر بالمجاهدين آنذاك في القرن الثاني، كما أن المدينة تشتهر بالعلم والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، أمر اختلف بعد ذلك، والعراق كان مهد العباد والزهاد، وهنا ورثت مجموعة من الصالحين زهد التابعين هؤلاء، وابتدأ مصطلح التصوف والصوفية يظهر، بعض الناس يعيد ذلك المصطلح إلى لبس الصوف لأنهم كانوا يكثرون من لبس الصوف، ولبس الصوف كان علامة على الزهد والبعد عن الأثياب الفاخرة آنذاك إلى آخره، وهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن الثياب وألطف الثياب وأجمل الثياب، لكن هكذا استقر في الأذهان آنذاك، فنسبت تلك المجموعة إلى الصوفي ولبسه فسميت بالصوفية، فكان كل زاهد ينسب إلى الصوفية، هذا قول. قول الآخر وأراه حسنا وإن ليس عليه دليل واضح، لكنه استنتاجات من بعض المستشرقين وبعض علماء المسلمين، يقولون إن المأمون لما ترجمت الحكمة في زمانه وقبله بقليل نشروا فيما نشروا من التراجم، نشروا تعبدات أو إشراقات بتعبير أصح اليونان، وإشراقاتهم تسمى آنذاك صوفة، فلما ترجمت إلى التصوف أو الصوفية نسبة إلى صوفة اليونانية، هكذا يقولون، وعلى ذلك أدل عند المستشرقين، لكن لا ترقى إلى مرتبة القطع واليقين. هذه الفئة ظهرت في القرن الثاني أواخره وفي بدايات القرن الثالث، وكان همها العودة بالمسلمين إلى ما كان عليه سلفهم من العبادة والزهد، خاصة أنه في زمان الدولة العباسية في أواخر الطور الأول طور القوة وفي بدايات الطور الثاني طور الضعف أو طور الآخر، كان قد انتشر الترف بشكل عجيب في الدولة العباسية، وانتشرت الجواري والغلمان والأموال وطرق الحياة المترفة التي جاءتهم من المدن التي افتتحوها والممالك التي دخلوها، وكانت لهم طرائق في الحضارة والتفنن والترف والطعام والشراب معروفة في بغداد آنذاك، وخاصة في بغداد فقد كانت عاصمة الخلافة بل قد كانت عاصمة الدنيا بغداد، وبهذا انتشر الترف وانتشر الجفاف والجفاء وقست القلوب، فقامت مجموعات تنادي بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح من الزهد والتعبد، وكان من أشهرهم الحارث المحاسبي، بشر الحافي، السري السقطي، وهؤلاء كلهم بغداديون، السري السقطي وخالد جنيد وبشر الحافي، وممن أثنى عليه إمام أحمد ثناء عطرا جدا، وكان يعظمه ويعظم حاله ويعظم أخته، وكان في الزهد آية رحمهم الله تعالى، ومجموعة من هؤلاء كانوا في بغداد ووجهوا بمعارضة من قبل بعض الفقهاء، لكن لم تكن معارضة قوية، والسبب أنهم كانوا متصقين بقوة بالكتاب والسنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكان العهد قريبا بدايات القرن الثالث، وكان أمره قريبا من زمان النبوة ومشكاتها الأولى، أوجهوا بتلك المعارضة الشديدة، آسف المعارضة الخفيفة، يعني ما كانت معارضة شديدة، لكن بعض الفقهاء وبعض العلماء كان أثريا قحا لا يقبل بغير الأثر، حتى لو كان تسمية فقط ما يقبل، وإنما يرد عليهم بعض أقوالهم. هنا في هذه البيئة نشأ الجنيد، خاله السري السقطي، وهو زاهد مشهور وعالم معروف، حتى أنه عندما مات قال له: يا خالي والله ما خلفت بعدك مثلك. قال: ولا خلفت بعدي مثلك، يعني من التلاميذ والطلبة. وبشر حافي وحاله معلوم وتعرفونه، وذنون في مصر، وكان من إخميم من الصعيد، وكان قبطيا في أصله وأسلموا، ومجموعة من هؤلاء، أبو عثمان الحيري في نيسابور، ابن جلاء في الشام، بدأ تظهر لهم أقوال جليلة وكلمات بليغة، وبدأ يظهر خط التصوف الأول في طوره الأول. هذا الطور الأول كان طورا محمودا عند أكثر السلف، وكان معظما أهله عند أكثر السلف، ومن جاء بعد ممن سلك طريقهم فأثنوا على هذا الخط جدا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي، مجموعة، ابن كثير الإمام، علماء أثنوا على ذلك الخط وعلى تلك الفئة الأولى ثناء عطرا. والواقع أنهم كانوا في قمة من الزهد والعبادة والصلاح والذكر والإيمان والرقائق، والالتصاق بذلك جميعا والكتاب والسنة، فما كان هنالك شيء يعاب عليهم، إلا اللهم كما قلت لكم بعض العلماء الذين كانوا يتشبثون جدا بالأثر، أثريون أقحاح، فكانوا يبتعدون عن كل شيء جديد ويتصقون بالقديم، فكانوا يرفضون شيئا مما هم عليه. لكن الأغلب العام من علماء السلف وعظمائهم وكبارهم كالإمام أحمد وغيرهم، ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم، كان يعظم تلك الفئة ويرى حقها ويعلم فضلها. إذن ما كان التصوف كله كما كان الحال بعد ذلك، كما كان التصوف منبوذا من قبل العلماء والمشايخ في الطور الأول، بل كان محافظا على نقائه وصفائه. والقرن الرابع مشى على الأمر نفسه، فإذا جاء القرن الخامس تبدأ التصوف يتسع درجة المخالفة بينه وبين السنة النبوية الشريفة والصحابة والتابعين ومن سلك طريقهم، تبدأ الانفراج يكبر، تبدأ من القرن الخامس والسادس والسابع، هذا الطور الثاني، طور التأصيل لعلم التصوف وكتب التصوف ورجال التصوف، تبدأ التأصيل في هذا الطور، وابتدأ أكبر الانفراج والفارق بين حال السلف وتلك الحال التي كانوا عليه. الطور الثالث وهو الطور الخطير الذي امتد إلى زماننا هذا آثاره ونتائجه، هو ابتدأ من القرن الثامن وأواخر السابع بظهور محي الدين بن عربي وابن سبعين ومجموعة من الذين شطوا جداً وشطحوا بعيدا وأتوا بأشياء لا تقبل بميزان الشريعة بحال ولا يتأول لها بحال، من أمثال عقائد الحلول والاتحاد، وأن الله يحل في خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن الله يتحد مع خلقه، وأتوا بمسائل من العقائد مهلكة. ورد عليهم شيخ الإسلام الإمام الذهبي، ورد عليهم إمام ابن كثير ومجموعة من العلماء ردا بليغا. وإلى زمان الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي كانوا يردون على هذه المجموعة ردا غليظا. فالسخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع كثيرا ما شهر بأهل الطائفة، هذه الطور الثالث من التصوف الذي لا يقبل في ميزان الشريعة، وشهر بهم الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في عام 108 عندما ذهب إلى اليمن ورأى أن مذهب ابن عربي منتشر في اليمن أيما انتشار، فلم يرضى هذا رحمه الله وذمه كل الذم في الدرر الكامنة، وذاك أنه لا يقبل بميزان الشريعة، انعدام الفوارق بين المخلوق والخالق لا يمكن يقبل بحال، وهذا الذي جرى. حتى إذا جاء القرن العاشر تغير الحال، وصار الناس في مجموعهم يتبعون أهل الطور الثالث، واختلط على الناس أهل الطور الثالث بالطور الثاني بالطور الأول، اختلطت أطوار الثلاثة في القرن العاشر وما بعده، لأن تلك القرون كانت قرون جهل في معظمها، قرون جهل وضلال وظلام وظلم وبعد عن الجادة الصحيحة إلا في مسائل وفي بقاع. وهذه القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن قرأ يعلم أنها قرون تأخر فيها المسلمون جدا وابتعدوا عن الجادة جدا، وصارت لهم أمور وأحوال استحقوا بسببها أن يطأ المستخرب العالمي بلادهم وأن يدهم مدنهم وقراهم، فلا يجد تلك المقاومة المشهورة عن المسلمين وذلك الحس الجهادي المشهور عن المسلمين إلا في بعض المواقع وفي بعض الأحوال. أما أكثر الناس فهم ما بين متعبد متصوف باق في الأربطة والتكايا والزوايا والخوانق يتعبد الله تعالى لا عمل له، وما بين رجل إقطاعي يتحكم في رقاب الفلاحين المساكين ويفرض عليهم الضرائب الصعبة حتى ذلت نفوس الفلاحين وصعبت أحوالهم، فجاء المستخرب العالمي ليجد هذه الصورة أمامه. هذا في الأغلب الأعم، وإلا هناك بقاع من بقاع الإسلام كانت الصورة فيها على غير هذا، نتحدث عن أغلب الأعم. هنا الصوفية في القرن العاشر وما بعده في الطور الثالث اختلطت الأمور، وصار أمثال محي الدين بن عربي وابن سبعين وصدر الدين القونوي ومجموعة صاروا مقبولين عند كثير من الطرق الصوفية، وهذا أدى إلى وجود خلل كبير. وهذا الذي أدى في بدايات القرن الرابع عشر عندما ظهرت الصحوة الأولى والنهضة الأولى، النهضة العلمية، كانت الصحوة آنذاك متمثلة في نهضة علمية ثقافية. الصحوة التي ظهرت قبل 30 سنة من الآن التي نعيش نحن الآن في ثمارها وظلالها، هذه الصحوة كانت صحوة التزامية بالإسلام، صحوة عودة إلى كتاب والسنة وتمسك بهم، بينما الصحوة الأولى بداية القرن الرابع عشر كانت صحوة علمية فكرية ثقافية نهضوية، كان صح التعبير، صحوة مجلات وفكر وثقافة، ما كانت صحوة التزام وإلا في مظاهر قليلة. لما بدأت الصحوة تلك في بداية القرن الرابع عشر والناس ابتدأوا يعرفون ما الذي جره عليهم الطور الثالث من التصوف من التواكل والتخاذل والابتعاد عن الحياة العامة في أكثر الأحوال والأزمنة، ابتدأوا ينبذون التصوف، والمصيبة أنهم صاروا ينبذون كل ما تعلق به. إيش يتعلق بالتصوف؟ الذكر واستدامة الذكر. هل هذه تتعلق بالتصوف؟ تتعلق بالسنة النبوية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ودوام الذكر لا، هذه تتعلق بالسنة النبوية. نعم التصوف والصوفية الأولى اشتهروا بالأذكار وأقاموا أسس طرائقهم أو طريقتهم عليها، لكن الناس فيما نبذوا التصوف، نبذوا كل ما يتعلق به للأسف، فنبذوا الأذكار الدائمة استدامة الأذكار، وساروا إذا رأوا الإنسان يكثر من الذكر يعدونه صوفيا، والصوفية في ذهنهم لا تصح، إذا استدامة الذكر لا تصح، فجفت القلوب وقست واضمحلت الأرواح، وهذه مشكلة. نبذوا الأوراد، من الأوراد النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأوراد وأمر بالمحافظة عليها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، إلى آخر الأوراد المشهورة. فصار الذي يتمسك بالأوراد أو يذكر حتى كلمة الأوراد صار صوفيا منبوذا، وهذا عجيب، لأن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالحين، كانوا يتمسكون بأورادهم اليومية كما هو مشهور معلوم من حياتهم، وصاروا قضايا التوكل يعدونها تواكلا، فصاروا يتخذون الأسباب اتخاذا معيبا، وضعف عندهم عبادة التوكل. الكرامات صاروا ينكرونها، كثير من أهل النهضة الأولى القرن الرابع عشر كانوا ينكرون الكرامات ويرونها أمرا من خرافات العصور السابقة، ولا يرونها شيئا، مع أن الكرامات هذه مشهورة من كرامات الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وهذا أثر كثيرا على المسيرة الإسلامية في بداية القرن الرابع عشر وأخر تقعيدها تقعيدا صحيحا. والكلام في هذا يطول وهذا موجز. طيب، هل كل الصوفية في الطور الثالث كانوا هكذا؟ لا، معاذ الله، الإنصاف يقتضي غير هذا. كان هنالك الطريقة السنوسية التي ولدت أمثال عمر المختار رحمه الله تعالى ورفع درجته وأعلى منزلته، والطريقة السنوسية يقولون هي أقرب الطرق إلى الكتاب والسنة، إذ كان محمد بن علي السنوسي رحمه الله تعالى متمسكا بالكتاب والسنة، نابذا للبدع، محبا للطريقة السلفية السنية، متأثرا بالشيخ الإمام محمد عبد الوهاب وطريقته الإصلاحية، وهذا معلوم، وتركت بصماتها على الطريقة السنوسية. الطريقة السنوسية يقولون هي أفضل الطرق وأقربها إلى الكتاب والسنة، وهي طريقة جهادية، وهذا هو المهم، لأن الصوفية على مدار يعني على مدار الطور الثالث كانت قضية الجهاد عندهم ليست واضحة، ضعيفة، بينما الطريقة السنوسية كانت طريقة جهادية رائعة وجليلة وعظيمة، حدثتكم عنها في حلقة عمر المختار فلا أعيد. الإمام شامل في بلاد داغستان، وكان إماما كبيرا، جاهد الروس 30 عاما قبل الاتحاد السوفيتي وقبل كذا في القرن أواخر القرن 19، والخيانات هي التي مكنت الروس من رقبته ونفوه، فجاء إلى المدينة، توفي في بقيع الغرقد ودفن فيه، توفي في المدينة ودفن في بقيع الغرقد رحمه الله تعالى، وأحد المجاهدين الكبار، وكان نقشبنديا، والطريقة النقشبندية أيضا من الطرق التي يقل فيها البدع جدا ويكثر فيها التصاق بكتاب الله جدا، ومن أورادهم قراءة 5 أجزاء كل يوم، فهذه تطمئنك قليلا على هذه القضية. وكان إمام شامل من كبار المجاهدين الذين وقفوا في حلوق الروس طويلا جدا، وفي الجزائر والمغرب كانت هناك الطرق التي جاهدت الاستخراب الفرنسي، ومما هو معلوم، وأيضا يطول الحديث عن هذه القضية. إذا ليست الصوفية كلهم كتلة واحدة، لكن غلب عليهم في الطور الأول النقاء والصفاء، وفي الطور الثاني، أما الطور الثالث فغلبت عليهم البدع والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه كليمات سريعة عن التصوف، سريعة جدا أيضا، قد يكون فيها شيء من التعميم عذروني، قد يكون فيها شيء من التقصير أيضا عذروني، لكن هذا ما وصلت إليه في قضية الصوفية والتصوف بسرعة. لهم أعلام على مدار التاريخ مشهورون، قلت لكم القرن الثاني والثالث من فيهم، كان أبو حامد الغزالي فيما بعد، كان مجموعة كبيرة من علماء القرن السادس والسابع والثامن ممن هم أقرب إلى الصوفية في طورها الأول، ويحبون أهلها الأوائل ويثنون عليهم جدا، من أمثال عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي والشيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى. هذا النووي ما كان عنده طريقة مثل الجيلاني والرفاعي، والجيلاني من أكابر الأئمة العظام، وأثنى عليه شيخ الإسلام جدا جدا في مجلد التصوف والسلوك، مجلدي التصوف والسلوك من الفتاوى، كي يقول قال سيدنا عبد القادر، فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال سيدنا عبد القادر، فلك أن تعرف منزلة عبد القادر الجيلاني عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسبكي تقي الدين والأئمة، هؤلاء يثنون جدا على عبد القادر الجيلاني ويعظمونه، وكان من الحنابلة المشهورين، و أحمد الرفاعي وكل الأشياء التي نسبت إلى الطريقة الرفاعية من الأكل الحيات والسيوف والنيران لا علاقة لأحمد الرفاعي بها، بل كانت بعده بزمان، بعد موته بزمان طويل. هؤلاء المشايخ كانوا أقرب إلى الطور الأول منهم إلى الطور الثاني والثالث، والثالث لا شك بريئين من الطور الثالث وما فيه من بدع مغلظة. ومجموعة كبيرة مشايخ، تقي الدين بن دقيق العيد و الحافظ العراقي حتى ابن حجر والسخاوي والسيوطي، هؤلاء كلهم كانوا ليسوا ببعيدين عن التصوف، لكن في أقرب هؤلاء تصوف العلماء أقرب إلى الطور الأول. أما ما بعد القرن العاشر فيندر، أنا أقول يندر ويقل جدا، أن طالبا لله تبارك وتعالى وللدار الآخرة أنه لم يتصوف، فكان التصوف شائعا في كل العالم الإسلامي تقريبا، ولا يند من بلدان العالم الإسلامي إلا القليل البعيد القاصي في مكانه، لا لم يصل إليه شيء من هذا، وإلا فكان أكثر أو الغالبية العظمى ممن يريد أن يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى ويصل إلى مرضاته كان لابد له أن يتصوف، لأن هذا هو الواقع. كان مشايخ كلهم تقريبا صوفية بعد القرن العاشر وفي القرن العاشر وما بعده، وكان الحال هكذا. لذلك نحن عندما نتحدث عن صوفية نتحدث عن كتلة هائلة ضخمة، القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كتلة ضخمة جدا، بل نتحدث عن أغلب الأعم في بقاع العالم الإسلامي. إذن الطور الأول يمثله وركنه وإمامه الجنيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما، قال: كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة، أي الصوفية سيد الطائفة، وكان إمام هدى، ومن أحسنهم تأديبا وتعليما وتقويما. فما ظنكم بهذا الكلام من شيخ الإسلام الذي خبر أحوال السلف والخلف وتحد وقرأ طويلا في كتبهم، وعندما خرج بهذا الحكم كان حكما جليلا. وإليك كلام الإمام الذهبي يقول: كان ممن أتقن العلم ونطق بالحكمة وتأله وتعبد، وأثنى عليه جدا في السير رحمه الله تعالى. والإمام ابن كثير أثنى عليه في مواطن من كتابه بداية والنهاية. الإمام ابن القيم أثنى عليه في مواطن من كتابه المدارج، مدارج السالكين. الإمام السبكي في طبقات الشافعية، وذلك أن الجنيد كان شافعيا، الإمام السبكي في طبقات الشافعية أثنى عليه جدا وعظمه وأورد غالب أخباره في صفحات كثيرة، ارجعوا إليها إن شئتم، لأن الوقت لا يسمح بإيراد غالب أخباره رحمه الله تعالى. وهو من الأئمة الكبار وأئمة السلف. ماذا بماذا امتاز هذا الإمام رحمه الله عن سائر طائفته، بل سائر علماء زمانه؟ امتاز أولا بكثرة التعبد والزهد الحقيقي. ذاك أن الزهد الحقيقي يا إخوة لا يرتبط بالمال قلة وكثرة، إنما أن يكون المال في يدك تتركه وقت ما شئت وتحتفظ به وقت ما شئت، إذا دعيت إلى إعطاه أعطيت، وإلا أمسكته في يدك إلى وقت العطاء. هذا هو الزهد الحقيقي، هذا ولو كان عنده مليارات فهو زاهد بهذا الاعتبار. وكان زاهدا عابدا، كان له كل يوم 300 ركعة، وكان يكثر من قراءة القرآن العظيم، وكان يكثر من الذكر. هذه سماته التعبدية، على أنه كان له دكان يبيع فيه، وهذا حال أكثر السلف، كانوا يمتهنون حرفة أو يفتحون دكانا لبيع الثياب في الأكثر العام، لأن الثياب بعيدة عن كل ما يمكن أن يشغلهم، فكان يفتحون الدكان، وكان هذا يفتح الدكان رحمه الله تعالى ويصلي في دكانه، فإن جاء أحد باعه وإلا هو في صلاته. وكان يبيع الخز، لذلك لقب بالخزاز، الخزاز رحمه الله تعالى، يبيع الخز وهي الثياب الفاخرة، كان يبيع للناس في بغداد. وهذا يرد على كثير من صوفية الطور الثاني وأكثر صوفية الطور الثالث ممن تركوا البيع والشراء والتجارة وتحصيل المال، ورأوا أن هذا دنس وينبغي يبتعدوا عنه وأن لا يتعلقوا به، والأحوال في هذا مؤسفة. لذلك تردت أحوال العالم الإسلامي جدا بسبب هذه النظرة التي بعيدة عن فقه السلف وحال السلف رضي الله تعالى عنهم. وكانت لله تعالى به عناية منذ صغره، عناية عجيبة في الحقيقة. كيف كان وهو صبي عمره 7 سنوات يلعب عند خاله السري السقطي، وعند خاله جماعة ممن يتكلمون في الشكر، جماعة من العباد والزهاد يتكلمون في الشكر، وهذا يلعب صبي صغير. فقال له: يا جنيد، ما الشكر؟ وهو يلعب. قال: ألا يعصى الله تعالى بنعمه. سبحان الله، 7 سنوات. ألا يعصى الله تعالى بنعمه. قال: يا غلام، إني أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال: فما زلت أبكي على هذه المقولة التي قالها لي خالي. سبحان الله، يخاف أن يكون حظه من الله لسانه. نسأل الله السلامة والعافية، هذا حالنا اليوم، حظنا اللسان. فهو يقول: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. مقولة رائعة جدا، مقولة عظيمة جدا وجليلة. فكان عالما رحمه الله تعالى، درس على أبي عبيد القاسم بن سلام، هو أحد أئمة السلف الكبار، له أقوال في العقيدة وغيرها، ودرس على أبي ثور الكلبي تلميذ الإمام أبي حنيف، ومشهور أبو ثور، وله أقوال في الفقه عديدة مشهورة جدا، أبو ثور الكلبي و أبي عبيد القاسم بن سلام درس عليهما، ودرس أيضا على بشر الحافي والسري السقطي خاله، درس علم الذكر والتعبد والزهد، وأفتى وهو ابن 20 سنة، وهذا قليل يقل أن يفتي الإنسان وهو عمره 20 سنة، هذا يدل على علمه. يقول الخلدي أحد تلاميذه، يقول: ما رأيت من مشايخنا من اجتمع له علم وحال مثل جنيد، كان له علم غزير وحال خطيرة. حال يعني حاله في التعبد والزهد والصلاح. إذا رأيت علمه رجحته على حاله، وإذا رأيت حاله رجحته على علمه، يعني كان العلم والحال عنده مقترنين بعضهما بعض. وهذا هو المطلوب في العلماء والمشايخ، لأن العالم أيها الإخوة الكرام إذا قل ذكره وضعفت عبادته وقل يقين

فنان الإنسان جمال الذكر وحلاوة المناجاة وجميل القرب من الله تبارك وتعالى مع العلم والفهم. ولذلك كان الجنيد متميزا جدا باقترابه من الكتاب والسنة، فيقول فيما يقول رحمه الله تعالى، يقول: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. اسمعوا، هذا من أهم الكلمات والتي فرط فيها أكثر أهل الطور الثالث. علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا يقتدى به. كلام رائع. ويقول: قرأت على أتفقهت على مذهب أصحاب الحديث كأبي عبيد وأبي ثور، وأخذت عن السري السقطي وبشر الحافي، وذلك من فضل الله تعالى علي، وذلك سبب فلاحي. علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، مرة ثانية أعادها: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا عبرة به. سبحان الله، كلام رائع وجليل وقوي، وهو الكلام الصحيح، وهو الكلام الصحيح. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ناقلا عنه، يقول: يرد علي الخاطر. اسمعوا يا إخوان، هذا الخاطر كم أفسد على عباد وزهاد حياتهم، لأنه إذا كان خاطرا شيطانيا ولم يضبطوه بالكتاب والسنة ضيع عليهم شيئا كثيرا، ربما ضيع عليهم سلوكهم الصحيح الصافي. يقول: ربما يرد علي الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. هذا كلام جليل. ربما يرد علي الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. ويقول: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كلام جليل. ثم قرأ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان خاله يدعو له، يقول له: جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديث. يعني إيش؟ يعني تبدأ بالحديث وتكون صاحب حديث، على أنه قل ما روى كما قال الإمام الذهبي، روى حديثين أو ثلاثة أحاديث فقط، وتفرغ للزهد والعبادة وما تفرغ لرواية الحديث، على أنه سمع الحديث، سمع كثيرا من الحديث، لكن ما روى هو بنفسه، ما روى إلا حديثين أو ثلاثة فقط. كانت له أقوال جليلة. سئل مرة عن الحكايات، يقول: مريدون هؤلاء يحبون الحكايات، ما فائدة الحكايات المريدين؟ وكان مشهورا بحسن الجواب والذكاء الجليل العجيب. فقال: الحكايات جنود من جنود الله تعالى، يقوي بها قلوب المريدين، والمريد الصلاح صوفي يريد أن يريد الله تعالى والدار الآخرة. قالوا: هل من شاهد؟ أعطينا شاهدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأجاب على البديهة سريعا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا سلام، كلام جليل جميل. فالقصص القرآني، من فوائد القصص القرآني تثبيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا سئل عن الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ قال: وسر بين الله وعبده، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. هذا بينك وبين الله تعالى، ما أحد يعلمه. والشاهد على هذا أن لا يعلمه ملك فيكتبه، أن الملائكة، وهذا حديث صحيح، تأتي يوم القيامة إلى الله تعالى بصحف مختمة، صحف العباد وما فعلوا، فيقول الله تعالى لهم: اقبلوا هذه وألقوا تلك، ردوها. قالوا: يا رب، والله ما علمنا إلا خيرا، ما علمنا إلا خيرا. قال الملائكة: ما تعرف ما في الداخل، تكتب بحسب الظاهر. قال: إن هذا عمل لغير وجهي، وإني لا أقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهي. الله أكبر. إذن هذا الإخلاص. سئل عن الحياء، قال: رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء. سبحان الله العظيم. رؤية الآلاء رؤية النعم الإلهية
كيف النعم تشمل وتحيط بك من جميع النواحي.

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رؤية الآلاء ورؤية التقصير، كم نحن قد قصرنا في جنب الله تعالى، فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء، الحياء من الله تعالى، يستحي الإنسان من الله تعالى. سئل عن الصبر، قال الصبر تجرع المرارة بغير تعبيس. الله، يعني الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء، هذا الصبر. لأن يعني الصابر الحقيقي هو الذي تمر عليه الأحوال الصعبة وهو راض ممكن أمره إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الرضا، هذا هو الصبر الصحيح من غير تعبيس، أن في التعبيس شيئا من الاعتراض على القضاء. سئل عن المروءة، قال المروءة احتمال زلل الإخوان. يعني هذا كلام جليل، ما من أحد إلا ويخطئ عليه آخر، لكن إذا احتملت زلل إخوانك فلم تفسد علاقة بينك وبينهم، هذا كان من المروءة. وسئل عن المروءة أيضا فقال بذل الندى وكف الأذى. كف الأذى وبذل الندى المعروف، إعطاء المعروف من المال والملاقات الحسنة وغير ذلك العلم إلى آخره. وسئل عن القرب سؤالا مهما جدا، عن قرب من الله تعالى كيف يكون؟ قال قرب بلا تلاق، هو قريب بلا تلاق، بعيد بلا افتراق. وهذا مهم جدا نفهمه، يعني يرد على أهل الوحدة والاتحاد، أهل الطور الثاني أو آخر الطور الثاني والطور الثالث مما اشتهروا بالحلول والاتحاد، نسأل الله السلامة والعافية، أن الله يحل في خلقه وهذه الطوام والبلايا. قال قريب بلا التقاء، بعيد بلا افتراق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلى ذلك كان كلامه رحمه الله تعالى بليغا جدا في الكلام، وكان سريع الجواب متقنه سديده رحمه الله تعالى. أما وفاته فكانت شيئا جليلا، ابتدأ في قراءة القرآن وختمه، وابتدأ في قراءة البقرة إلى وصل 70 آية، ثم توفي في يوم الجمعة رحمه الله تعالى. وكان بجواره الجريري أحد تلاميذه، قال أرفق بنفسك يا أبا القاسم، قراءة مطولة، قال وهل رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذه الساعة، أحوج إلى كثرة قراءة القرآن في هذه الساعة مني وأنا، وهو ذا تطوى صحيفتي، صحيفتي تطوى الآن، صحيفة الحسنات والسيئات تطوى، ويصعد الملك ويوسد الإنسان في التراب، هو بحاجة إلى أن يعمل شيئا. قال هو ذا تطوى صحيفتي، وهل رأيت أحدا أحوج مني إليه في هذه الساعة، هذه هو الساعة. وإلى قرب وفاته كان يكثر من الصلاة رحمه الله تعالى، قالوا حتى قاربت روحه الخروج وهو يصلي جالسا رحمه الله تعالى ورضي عنه. ورآه من الطرائف أنه رآه تلميذه الخلدي، والخلد خلدي نسبة إلى رحبة في بغداد تسمى رحبة الخلد، ينسب إليه الخلدي، ما كان ما هي نسبة لكن نسبة إلى رحبة، إلى مكان في بغداد، وكان من تلاميذه المقربين. فقال يا أبا القاسم ما فعل الله بك؟ فإيش قال؟ قال طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم. الله أكبر. وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر، هذا الذي نفعنا. ها سمعتم؟ قال طاحت تلك العبارات الجليلة، المروءة، الإخلاص، الصبر، اليقين، كل هذا ذهب. طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات، والإشارات وكلام الصوفية اللي فيه الإشارات جليلة وجميلة، خاصة الطور الأول كان كلامه رائقا وجليلا جدا. طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات وفنيت تلك العلوم، كلها العلوم الجليلة التي كانت عندهم، ونفدت تلك الرسوم، الحدود والتعريفات وكذا. وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر. الله أكبر. وهذا يدل يا إخوة على
جميل وفضل التعبد المحض وخاصة في أوقات السحر. لا نخلي يا إخوة، لا نخلي، أحاول نقول أقول لكم هذا وأنا أول مقصرين، لكن نقول نقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة ربع ساعة 20 دقيقة، خاصة مع تعقد الحياة الآن وصعوبتها ونومنا المتأخر، يعني أصبح القضية صعبة على نفوسنا، لكن نقوم ولو قبل الفجر ب20 دقيقة، نذكر الله تعالى، نصلي ما تيسر، نذكر الله تعالى، ندعوه ولو في 20 دقيقة، فهذا فيه خير كبير. هذه وفاة أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى. أثره في الحقيقة على من جاء بعده، وكان أثرا جليلا عظيما. قلت لكم كان أحد أركان الطور الأول، بل كان أعظم ركن فيه، وفي الحقيقة ما خلف بعده في مجموعه مثله، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى ما ترجم له قال: رحمة الله تعالى على الجنيد، ومن مثل الجنيد في علمه وحاله. ومن مثل الجنيد في علمه وحاله، فهو لم يخلف بعده في مجموعه مثله رحمه الله تعالى. قد أن توفي سنة 98 و200 على قرب رأس القرن الرابع، فهو قد مات، عاش ومات في القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى. فأثر على من بعده كان عظيما، إذ كان قد قوم مسيرة الزهد التي ورثوها من التابعين وتابعيهم. كانت تركة عظيمة من الأقوال والأفعال، لكن ابتدأ يختلط بها شيء. ما هو هذا الشيء الذي ابتدأ يختلط بها؟ خذ لكم طور أول كان أقرب إلى الصفاء والنقاء، لكن ليس معنى هذا أنه صافي 100%، لا. يعني مثلا ظهرت دعوات العزلة. هنا الجنيد في الحقيقة ما مانع هذا ولا رده، لكن قيده وضبطه، هذا هو المهم. لأن العزلة يا إخوة ليست كلها شرا، العزلة ينبغي أن يكون للعبد أوقات يعتزل بها، يعتزل ولو ساعة في اليوم، يعتزل بنفسه، متى يقضي ورده، متى يقرأ قرآنه، متى يقرأ أذكاره، متى يقرأ الكتب التي ينبغي أن يقرأها في وقت العزلة. ما ينبغي أن يكون له ساعة في اليوم والليل يعتزل بها الناس. فالعزلة كانت بلا ضوابط في الحقيقة قبل زمان الجنيد، هو لما جاء ضبطها وقننها وجعل لها التقييدات المطلوبة، وهكذا في كثير مما صنع. وهذا من أعظم الآثار التي خلفها، أنه ضبط الأمور، لأن قضية إذا تركت الأذواق والمواجد، يعني ما يجده الصوفية من أذواقهم وكذا، تضيع الشريعة تماما. لأن كل إنسان يكون له ذوق، وكل إنسان يكون له طريقة، وكل إنسان يكون له حالة، وهذا يضيع الشرع المطهر. بل ينبغي أن يقيد ذلك كله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدعي أنا الآن أن حال الجنيد كان كله صحيحا، لا، كان له بعض الشطحات لكنها قليلة، وكان له كرامات جليلة عظيمة. ارجعوا لتفسير سيرته وتطويله طويلة، لكن من أعظم آثاره أنه قيد هذه الأحوال وضبطها وأعادها وردها إلى الصدر الأول، وهذا جميل. يعني مثال: سئل عن قوم قالوا بنزع التكاليف، وهؤلاء طائفة من أوائل الباطنية. الباطنية هؤلاء كانوا أسوأ الآثار في المجتمع الإسلامي، ذلك أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة والكفر. فكانوا يدعون أنهم إذا وصلوا إلى حال عظيمة مع الله تبارك وتعالى من الذكر والتعبد والزهد والصلاح والصلاة تسقط عنهم التكاليف، وأنهم وصلوا إلى الله تعالى. وهذه طائفة مشهورة كانت في التاريخ التي تقول بسقوط التكاليف، وهذا الذي جعل بعض العلماء من المستشرقين وغيرهم يربط الصوفية بالبرهمية، الصوفية بالبرهمية في بعض أحوالها، يقول أن البراهم الهنود كانوا يدعون سقوط التكاليف إذا وصلوا إلى حال محددة. فقال جنيد ماذا؟ قال كلمة رائعة، قال: نعم وصلوا، لكن إلى سقر، إلى جهنم. لأن من يقول هذا كافر، ما في كلام. إذا قال الإنسان هذا يكفر ويخرج من الملة باجتماع المسلمين، لأن إذا لم نقل هذا تضيع الشريعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: نعم وصلوا صحيح، لكن وصلوا إلى سقر، إلى جهنم، لأن هؤلاء استدرجهم الشيطان، إن كانوا مخلصين استدرجهم الشيطان استدراجا بعيدا جدا، وضلوا ضلالا بعيدا. وإن كانوا غير ذلك من باطنية الزنادقة فقطع عليهم الطريق. فعلا تعاليم الجنيد قطعت الطريق طويلا على الباطنية الزنادقة
الذين في الطور الثالث، اسمعوا يا إخوان، في الطور الثالث اشتبكت حركتهم بحركة التشيع وحركة التصوف. انتبهوا، ثلاثي هذا، الباطنية والتشيع والتصوف، ارتبط هذا الثلاثي في الطور الثالث بعد القرن العاشر وما بعده، ابتدأ الارتباط معا في صورة مريبة في الحقيقة في بعض الأحوال، وقد لا تكون مقصودة، لكن الزنادقة استغلوا الشيعة واستغلوا المتصوفة ودخلوا فيهما بقوة. ولأننا لا نكاد نفهم كثيرا من الأقوال في التاريخ الصوفي إلا إذا فهمنا قضية الباطنية ودخولها معهم في بعض الأحوال. إذن من أعظم ما خلف الجنيد رحمه الله تعالى قطعه الطريق على الباطنية الزنادقة، وإعادته الأحوال وربطها بالكتاب والسنة، وهذا من أعظم الآثار التي يذكر فيشكر عليها رحمه الله تعالى. ترك خلف بعض التلاميذ لا نكاد نعرف شيئا عن حال أهله وأولاده، وهذا غريب، ما ذكر التاريخ شيئا عن حاله مع أهله وأولاده، ربما كان له أهل وأولاد، الله أعلم. في الكتب التي درست سيرته وحاله ما بينت شيئا من هذا، ما بينت شيئا من هذا، وكانت حاله وسطى معتدلة من الناحية المالية، ما اشتكى من الفقر كما اشتكى كثير من الصوفية من الفقر، بل كان يعمل ويجتهد ويكسب ويقي نفسه شر السؤال وذله. هذه كانت مقدمة موجزة عن التصوف وحال الجنيد رحمه الله تعالى. ارجعوا إلى سيرته في طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي، وارجعوا إليه في البداية والنهاية لابن كثير، وفي تاريخ الإسلامي وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، هذه من أعظم، وتاريخ بغداد للحافظ البغدادي، هذه من أعظم مصادر سيرة الجنيد رحمه الله تعالى، ورفع درجته وألحقنا به في الصالحين. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الوطن.
1: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين الكرام في كل مكان.
0: في هذه الحلقة سنخوض غمار حضارة كبيرة أثرت في العالم، لكن قبل أن نخوض في غمار هذه الحضارة ونتعرف منكم على أو معكم على يعني تفاصيل هذه الحضارة ونشأتها والبيئة التي يعني شددنا في بداية كل حلقة على أن البيئة عامل مهم ومؤثر في تكوين الحضارات، لا ضير أن نحن نستعرض ما تحدثنا عنه في الحلقات القادمة من الحديث عن الحضارة اليونانية، ثم الحديث عن الحضارة الرومانية وعصورها، العصر الاستبدادي والعصر الديمقراطي إن صح التعبير، ثم حدث فاصل وفارق في الحضارة الرومانية وهو تدخل القصر والإمبراطور في الدين وكيفية تحوير الدين وربما حتى قلب الدين من دين يدعو إلى التوحيد إلى دين أدخلت فيه لوثة من دين يدعو إلى التوحيد إلى دين أدخلت فيه لوثة الأصنام ولوثة الآلهة. الآن نحن على موعد مع الحديث عن الحضارة الإسلامية، ولكن قبل الحديث عن الحضارة الإسلامية لابد أن نستكشف الموقع الذي ستظهر فيه الحضارة الإسلامية، العوام، المتغيرات، هل هناك حضارات كانت قائمة في تلك المنطقة أم لا؟ فالحديث لك يعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك أستاذ سالم على هذا التقديم، وأنت وصلت بنا الآن على أعتاب نقلة حضارية في تاريخ البشرية جميعا، ونقلة نوعية في تاريخ الحضارات ونوعها وشكلها، وهي الحضارة الإسلامية. والحضارة الإسلامية هي نقلة نوعية ما بعد النقلتين الكبيرتين زي ما ذكرت حضرتك في مقدمتك البارعة، اللي هي عن الحضارة اليونانية ثم الحضارة الرومانية. وتلك ما يفرق بين الحضارة الحضارتين السابقتين والحضارة الإسلامية أنها قامت على أساس ديني وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في بداية مقدمات هذا البرنامج المبارك عن البيئة الحاضنة أو المحتوية لقيام الحضارات والممالك، لأن لكل مملكة أو حضارة عندها إطارها الجغرافي أو البعد الجغرافي الخاص بها والتضاريس المؤثرة والعدد السكاني من حيث أو السكان أو العامل البشري من حيث الكم والنوع، لأن عوامل مؤثرة كبيرة، كذلك المزاج وحتى المناخ له أثر كبير في صناعة الحضارات أو أقل حاجة في السير باتجاه الحضارة نحو اتجاه معين، لأن الحضارة التي في بيئة فيها درجة حرارة مرتفعة تختلف عن الحضارة التي فيها درجة الحرارة منخفضة، لأن الحاجيات هي التي تتطلب نوع من صناعة الحضارة، وتحدثنا عليها في حلقات حتى الأولى من هذا البرنامج. وحتى لا نطيل في الحديث نتجه مباشرة نحو الحضارة الإسلامية. ومن مقدمات الحديث عن هذه الحضارة المباركة والعظيمة والعريقة التي شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء، وكانت شهادة من خصومها قبل روادها وأبنائها، والواقع والتاريخ يؤكد ذلك. قبل كل شيء وبادئا ذي بدء علينا أن نتحدث عن البيئة التي نشأت فيها تلك الحضارة، سواء كانت من ناحية الموقع الجغرافي أو من ناحية التضاريس أو من ناحية التركيبة الاجتماعية والبدايات الثقافية والحضارية أو حتى الحضارة التي قامت فيها على أطراف هذه الحضارة أو بداية هذه الحضارة. فنحن نتحدث الآن عن الحضارة الإسلامية، عن الموقع. إذن نشأ الإسلام ونشأت انطلقت الحضارة الإسلامية من شبه جزيرة العرب، وجزيرة العرب طبعا نعرف أنها تقع في جنوب غرب قارة آسيا، وهنا طبعا هي والخليج، ويعني تبدأ مساحتها من بداية شبه جزيرة سيناء التي تقع الآن في مصر، وتلاقي قارة آسيا مع حيث تتلاقى قارة آسيا مع قارة أفريقيا اللي هي طبعا نعرفها الآن بقناة السويس، الآن فصل بيناتها حتى يوضع فيها ممر السويس العظيم في أواخر القرن السابع عشر الماضي. طبعا عندها امتداد طويل على البحر الأحمر، وهذا من ناحية من الموقع الاستراتيجي، ومن الجنوب الشرقي أيضا ومن الجنوب حيث باب المندب مع بحر العرب، وتمتد حدودها في الشمال الغربي وإلى الخليج العربي الذي يحيط بها خليج عمان والأراضي المتاخمة للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في بلاد الرافدين، أي ما يسمى سابقا في بلاد الشرق الأدنى القديم. إذن هذا هو الموقع الجغرافي الذي نشأت فيه أو انطلقت منه، لأن الحضارة الإسلامية بدأت، ولا نقول نشأت، انطلقت من شبه جزيرة العرب، ولكنها نشأت في مشارق الأرض ومغاربها وتنوعت عبر العصور وعصر وعبر العصور التاريخية والظروف السياسية والممالك التي نشأت من نواة هذه الحضارة. لأن الحضارة الإسلامية تختلف عن بقية الحضارات، هي لنا حضارة واحدة ولكن تأسست فيها عدة ممالك.
0: نعم.
1: هذا سنتحدث عنه في حلقات لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه المنطقة التي حددناها وهي شبه جزيرة العرب، يعني ازدهرت الكثير من الحضارات على أطراف الجزيرة، أو زي ما يسمى يقال لنا في جنوب الجزيرة العربية اللي هي تعرف الآن باليمن. وهذه الحضارات ظهرت قبل ظهور الإسلام، وكانت متجذرة يعني، وكانت بها يعني بعض النباتات التي كانت حتى استخدمت في التجارة مع الإمبراطورية الرومانية، وما دفعت حتى الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد بمحاولة غزو اليمن، وبعدين تحولت اليمن إلى منطقة صراع ما بين الفرس والرومان ودخول الأحداش، في قصة لاحقة سنتحدث عنها. كان ما كان يشتهر به من التجارة، والتي جعلت من اليمن مركز تجاري كبير ومطمع للدول المتصارعة اللي هي الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، هي حتى عرفت بطريق البخور اللي لها علاقة ببلاد الصين والهند وغيرها. وكان يعني مركز اقتصادي البخور واللبان، كان هو ينطق اللبان في اللغة العربية، كنا احنا نقولها باللهجة الليبية اللبان. هذه كانت زي ما نقول البترول الآن، يعني مركز يعني مادة للتجارة كبيرة جدا، وكانت تصدر إلى أوروبا ليكتبها من الشرق، وتنبت هذه الأشياء حتى في اليمن، ولكن مصدرها هو اليمن وتنشر إلى بقية العالم، حيث كانت اليمن مركز تجاري عالمي ومحط أنظار للتجار الكبار ومطمع كبير للإمبراطوريات.
0: الآن عندنا الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية الفرس، من الطبيعي أو المنطق أنها هي تسعى لليمن لأنها قريبا نوعا ما.
1: نعم،
0: لكن الروم يعني شن جابهم نفس ما نقول؟
1: الروم الآن أنت في ذهنك كله هي روما، لكن الإمبراطورية الرومانية توسعت حتى وصلت إلى مصر وفي عهد البطالمة، متأخر عصر البطالمة، حتى قبل البطالمة هي احتلت شمال أفريقيا كلها ونزلت وجاءت عند البحر الأحمر ونزلت من حدود المصرية وحاولت غزو شبه الجزيرة العربية.
0: نعم.
1: حتى أن القائد الروماني يقول في كلمة للأسف نسيت اسمه، يقول علينا أن نكون علاقة، نحن نرى نحب من العرب أن يكونوا أعداء وأغنياء أفضل من يكونوا أصدقاء وفقراء، نتيجة لهذه التجارة التي كانوا يحاولون يستحوذوا عليها.
0: نعم.
1: أو تستحوذ عليها الإمبراطورية الرومانية،
0: يعني لموقعها الاستراتيجي.
1: نعم، لأن شوف الفرس كانوا في العراق، والروم كانوا في في في في بلاد الشام متاخمين ومناطق صراع، وكانت اليمن مركز تجاري يجب أن الذي يستولي على اليمن معناها استولى على مركز تجاري عظيم يؤثر في الجانب الاقتصادي وحركة سير القوافل البينية بين الحضارات في ذلك الوقت. طبعاً
0: لكن مركز الجزيرة العربية لم يسيطر عليها.
1: المركز طبعا هو يقولوا سموا فيه الربع الخالي وسموا فيها أشياء كثيرة، بعدين جوها لما يدخلوا في شبه الجزيرة بحد ذاتها. احنا الآن بدينا بالممالك التي نشأت أو والحضارات التي نشأت في الجزيرة العربية،
0: تخوم الجزيرة،
1: تخوم فيه حتى داخل الجزيرة، ولكن مش معناها امبراطوريات أو حضارات كبرى بقدر ما هي مراكز استيطانية نشأ فيها شيء من العمارة ومن التجارة. ولا نقول إن لما نقول حضارة أو مملكة معناها تكون ذات حجم كبير،
0: مش مستقلة بنفسها،
1: حتى ونقول مستقلة لأن المنطقة نائية بعيدة.
0: نعم.
1: غير مؤثرة في الإطار العالمي إنجاز التعبير.
0: نعم.
1: وإن كانت إن نشأت فيها، نحن الآن لما نشوف في ذلك الوقت ونشوف المعمار في بعض الأماكن نقولوا فعلا في حضارة، ولكن ليست كالحضارة اليونانية أو الرومانية أو ما نشأ حتى في بلاد اليمن من حضارات كبيرة مثل حضارة سبا التي يعني بنت السد، أذكر الله سبحانه وتعالى هي مملكة، أذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فمن عن طريق التجارة وحيوية الإنسان في اليمن أيضا والنشاط نشأت ممالك مثل مملكة سبا. طبعا مملكة سبا عبارة اتحاد لعدد كبير من المدن، وأنتجت حضارة في البناء والمعمار والسدود وحتى توصيل المياه، ويعني في مجال الهندسة سواء البنائية أو هندسة الري وهندسة، وهذه كلها من حضارة كبيرة. كذلك كانت جورتها وتصارعت معها حضارة مأرب، يعني حوالي في
2: يعني في القرن التاسع قبل الميلاد، من 800 قبل الميلاد و900 كانت اليمن تعج بحضارات متتالية ومتصارعة، جاءت وكذلك حضارة معين كان عندها اتصال أيضا بأثيوبيا اللي هي الحبشة.
0: نعم.
2: هذه كلها كان عندها تواصل وعندها تجارة العطور وصناعة حتى العطور واستجلاب البهارات القادمة من الجنوب، وكذلك قامت في وسط شبه الجزيرة العربية ممالك قوية، يعني حتى وجدت آثارها في كثير من يعني وجد الآثار وبعض المقابر، يعني وهذه الحضارة اللي هي بنيت حوالي سنة 547 جنوب مدينة الرياض تحديدا، هذه الحضارة والمقابر وجدت. كذلك وجدت مملكة كندة، وظلت دولتهم حتى القرن السابع مشهورة، اللي هو طبعا منهم الشاعر حجر بن عدي، الشاعر المعروف يعني صاحب المعلقة، وهذا الذي قتل حتى يقال ألبس أو أهداه إمبراطور الروم جبة فلبسها فكانت مسمومة فتوفي مملكة. بس أنا أرى أن في مملكة كندة هي مملكة وليست معناها حضارة أو ثقافة. كذلك في قرية الفاو وجدت كثير من اللقى الأثرية وغيرها، دليل على وجود استيطان بشري وفي شيء من الحياة الطبيعية ولكن لا يشكل مملكة. هنا الفكرة الآن نتحدث عنها حتى نضع المستمع والمتابع بالأجواء والبيئة التي سوف تنطلق منها حضارة الإسلام.
0: نعم.
2: وأن يعني بمعنى نقول أن هذا المحيط الذي يحيط بالحضارة الإسلامية في فترة سابقة، وهنا البيئة التي العرب هم الذين قاموا أو حملوا رسالة الإسلام.
0: نعم.
2: فنتحدث عن بيئتهم وثقافتهم السابقة، كذلك نتحدث بأن وصلت المسيحية إلى بلاد اليمن أو بلاد العرب، ولكن كان انتشارها القوي في بلاد اليمن واستمرت إلى أن ظهر الإسلام. ونحن نتحدث وتحدثنا ممكن سابقا عن الصراع ما بين اليهودية وبين المسيحية في قصة أصحاب الأخدود وهذه المنطقة كلها في اليمن، بمعنى أن أنا الآن المتابع يضع نفسه في أجواء البيئة العربية السابقة قبل بداية الإسلام وبدأ وبداية انطلاق الحضارة الإسلامية، ولا يمكن فصل الإسلام على الحضارة الإسلامية، لأن كما تحدثنا سابقا بأن الحضارة دائما تقوم على ماذا؟ أن الدين تقوم عليه حضارة، الحضارة تقوم على الدين أو على فكرة معينة، بقدر ما يكون الدين يعني حقيقي وواقعي بقدر والإيمان به عالي، بقدر ما ينتج حضارة إنسانية مع توحيد الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تكون الفكرة ضعيفة أو مهلهلة بقدر سرعة زوالها واضمحلالها كما يعبر عنها الإمام أبو خلدون رحمة الله عليه في مقدمته الشهيرة. تميزت شبه الجزيرة العربية بموقعها الذي توسط بلاد الشرق الأدنى، وهنا تحدثنا عن دور الموقع وأثره في قوة الحضارة وتأثيرها ونوع حتى دور. كذلك المورد البشري اللي هو كان له دور كبير، يعني كان العرب لهم قديم، وانت لما تدرس الحضارة العرب قبل الإسلام تجد الهجرات لما هد سد مأرب وسقطت حضارة سبا أو غيرها انتشر أو تحرك، زي ما يقولوا حتى في المؤرخين ما قبل التاريخ والحضارة القديمة يقولوا إن يعني بلاد العرب هي الخزان البشري البشرية كلها، فاتجهوا نحو بلاد الشام وبلاد العراق، ودخل الكثير منهم عن طريق باب المندب أو عن طريق الرابط ما بين اليمن والحبشة إلى الحبشة إثيوبيا حاليا، وصعدوا إلى بلاد مصر إلى الشمال إلى النيل بحثا عن المياه، ثم اتجهوا حتى شمال أفريقيا، وهنا ظهرت نظرية إن وحدة الجنس الموجود في شمال أفريقيا بأن كله قادم من شبه الجزيرة العربية، وهي نظرية يعني الآن متضاربة بين الكتاب والمفكرين وموظفة توظيفا عقديا وعرقيا وغيرها مما مؤيد ورافض، ولكل وجهة نظرة وأسبابة وأدلة التي يدفع بها، ونحن يكفينا أن نكون كلنا مسلمين قبل كل شيء، يعني ولا فارق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. برضو خطوط الاتصالات يعني كانت لها دور كبير ومؤثرة في الاقتصاد مع بقية الدول، وحتى أن الرسوم كانت يعني المالية لها أثر في نشأة الحضارات، وتبين لك أن كيف بدأت الحضارة في جنوب الجزيرة العربية وفي غيرها في بناء السدود وحركة المياه وفن النحت وفن والنقش وغيرها كان له أثر كبير أو موجود، ويعطيك هذا مؤشر بأن الإنسان في تلك الفترة كان على مستوى عالي من التخطيط وعنده قدر من قدر من العقل الهندسي إنجاز التعبير وقدر من الخيال الفني مع مواكبة الحياة ومتابعة والإبداع والحياة، ويقول لك الإبداع وليد الحاجة، ومن هنا نتجت بعض المناطق الحضارية مثل في نجران وهي من أقدم الحضارات المكتشفة في شبه الجزيرة العربية كلها والخليج العربي.
0: لكن في سمات يستدرج المنطقة الآن من حبس، يعني بحسب كلامه في سمات تكاد تكون مشتركة في المنطقة. أولا عدم وجود دين إلى الآن، عدم وجود أثر دين يوحد المنطقة أو تؤمن به، ما فيش دين في نعم. بعض
2: في يهودية ومسيحية وفي عبادة الأوثان موجودة، وإن كانت الغالب على شبه الجزيرة العربية هو عبادة الأصنام والأوثان، هذا الغالب عليهم الجزيرة، ولكن عتل وحدهم هو وحدة الأصل.
0: الأمر الآخر لا يوجد ممالك كبيرة يعني في ممالك على أطراف الجزيرة العربية، لكن في الجزيرة العربية نفسها لا يوجد نظام، بمعنى لا يوجد نظام سياسي واحد.
2: نعم احنا ممكن نسموه عصر الدويلات، يعني اكثر من كونه او احيانا يكون قبيله او منطقه معينه تكون لها
0: او عصر المدينه
2: مقر استقرار، او زي ما يطابق عصر المدينه الدوله في بلاد اليونان.
0: نعم
2: وان كان في وسط شبه الجزيره العربيه يسود فيه النظام القبلي الرحل المتنقل، لانها منطقه صحراويه، واليمن منطقه استقرار لان فيها مياه جبال، فالاستقرار هو الغالب.
0: نعم
2: منطقه استقرار يكون فيها زراعه. في باقي شبه الجزيرة العربية في الربع الخالي وغيرها وفي هذه مناطق صحراوية ينتقل الإنسان بحثا عن الماء ويستقر، وكلما نضب الماء كلما انتقل وتقام حروب في عصور متأخرة. يعني الآن مازلنا في عصر متقدم شوية.
0: نعم.
2: إن يعني تقام الحروب القبلية، لأن في جنوب الربع الخالي تعدت بعض الحضارات مثل قوم ثمود ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. وكان عندهم ازدهار مدني كبير كذلك، وفي شأني كذلك في وادي القرى وتبوك كانت مدن، واللي هم قوم عاد، وهذوما كانوا بين المدينة المنورة ولهم آثار في مدينة العلا أيضا. هذه كلها كانت عبارة عن حضارات مدنية أكثر من كونها ممالك أو امبراطوريات كبرى، لم تحقق وحدة جامعة حتى نتحدث عنها كمملكة أو امبراطورية، باستثناء مملكة سبا أو الممالك التي هي أكبر شأن الممالك اللي في اليمن، أكبر شأن من الممالك التي يقيمت في وسط شبه الجزيرة العربية وقربها من يعني من الحجاز كذلك. نعم. حضارة مدين.
0: نعم. قوم ثمود وعاد انت الان من كلامك هم قريبين من مكة.
2: نعم هذول الان في شبه الجزيرة. نعم. حتى حددنا احنا الان،
0: لكن شنو سبب عدم يعني وجود نقدر نقوله اتصال لهذا الدين؟ يعني هل هو لأنه يعني من زمن بعيد؟
2: طبعا حتى المعلومات عليهم الآن كيف كشفت هذه الأماكن، أما كما ذكرهم القرآن كقوم، ولكن في أواخر القرن 18 وبداية 19 والعشرين لما جاءت ما تسمى بحركة الكشوف الأثرية.
0: نعم.
2: وبدأت الدول الغربية تدير في البعثات الاستكشافية، فتم يوجد بعض النقوش والزخارف اللي عرفت بها بالأماكن وعرفت بالأقوام، وإلى حد ما نوع من قراءة النقوش والكتابات، لما في العهد متأخر جاءت كتابة الأنباط والكتابة العربية القديمة، فكان لها يعني أثر كبير في التعريف بهذه الحضارات التي قامت، وثم هي اندثرت قبل حتى ظهور الإسلام، ولذلك غابت
0: بالتأكيد.
2: وانت عارف أنت لما يصير هدم في حضارة ولا ثقافة أو غيرها تدفن وتأتي بخاصة قريبة من الصحراء، فتدفن بالرمال وعوامل مرات حتى الحروب والغزوات تؤثر في تدمير المدن فتبقى مدفونة، وإن جاء عندما تأتي إليها إشارات في كتابات زي ما تقولوا في كتابات قديمة عن طريق اليونان الكتاب اليونان أو عن طريق العهد القديم في الحواء أو عن طريق الأراميين وغيرهم، كيف لما تواصل يقولوا حتى العرب يقولوا أريبيوم عند الأراميين وعند مناطق بلاد الشام والعراق يدونوا فيهم في بعض حتى نقاط التماس ما بين العرب والقبائل العربية في وقت متأخر تقوم بغزو على بعض هذه المدن، فتدون أسماء العرب أو قبائلهم أو حتى المعارك التي تقوم ما بين هذه الممالك، فمن هنا بدأ ظهور اسم العرب في تلك المنطقة. قبلها قد اندثرت هذه الحضارات إلى حد كبير، وإن كانت الآن في عملية يعني في الخليج العربي بصفة عامة عملية تبني مشروع استكشافات أثرية كبيرة، ولعل حتى الآن في السعودية جعلت من بعض الأماكن الآن مزارات كبيرة ومناطق سياحية كبيرة. التركيز هو إحنا الآن في حلقتنا هذه حول هو ما هي البيئة المؤثرة وما هي النتاج الثقافي في شبه الجزيرة العربية، الإنسان في شبه الجزيرة العربية إنتاجه سواء كان معماري أو ثقافي، احنا تحدثنا حتى في حضارات سابقة في الحلقات السابقة حتى في بعض الرسوم الصخرية اللي هي ما قبل التاريخ، وهذا يعطيك مؤشر كبير بأن الإنسان كان موجود في شبه الجزيرة العربية اللي هي طبعا مولد الإسلام قبل التاريخ وتحدثنا فيها. كذلك البعثات ممكن نتحدث لك عنها، يعني كثير من البعثات اللي هي الرومانية والفرنسية قامت بأعمال تنقيب في منطقة الجوف في السعودية وكشفت أثارها عن نتائج علمية يعني تشير إلى أن الدولة المعينية عاصرت مرحلة وكانت أحيانا تابعة لها وأحيانا كانت تعمل بشكل مستقل عن ازدهارها بمملكة سبأ. وهنا يعطيك أن أحيانا تكون هي مستقلة وأحيانا تكون تابعة لسبأ، لأن سبأ هي ممكن نطلق عليها مملكة مملكة صحيح وفيها حضارة، والحضارات التي نشأت إما تابعة لها ثم استقلت وإما كانت أقل شأنا وأقل عظمة من الحضارة في سبأ. الجزيرة العربية ظلت فترة مرت بمرحلة من الاضطرابات الكبرى يعني، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدأت كثير من القبائل يغير بعضها على بعض، وهذا ما جاء الإسلام ليوقف مثل هذه الحروب. اضطرت بعض القبائل إلى الهجرة في من موطنها الأصلي زي ما يقولوا، بعدها بالذات انتهاء العصر الذهبي هو عصر المياه في جنوب الجزيرة العربية في بلاد اليمن. حتى نعطيك أن سكان المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام هم وصلهم من اليمن، الأنصار جميعا أو الخزرج وصولهم يمنية. لما جي للمناذرة اللي هم في بلاد العراق، هم وحتى الحسن بن ثابت في شعاره ومدحه عندما رضي الله عنه وارضاه عندما كان يزور المناذرة ويمدحهم يذكر فيهم بالعلاقة النسب ما بين الأنصار سكان المدينة الأوس والخزرج بالمناذرة والقوم والعرب الذين مقيمين في بلاد الرافدين. هذه من الأشياء طبعا اللي يجب أن نتعلم بأن أو يعرف المتابع والمستمع كيف تنشأ الحضارات وكيف تنشأ الممالك والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها في قيام وسقوط الحضارات، أو بمعنى المشروع النهضوي له شروطه، كيف يقوم، على يد من يقوم، وما هي الأسس التي يقوم عليها، وما هي العوامل التي قد تؤدي إلى فشله، وإن كانت هناك حضارة ما هي العوامل التي قد تسبب في انهيارها واندثارها.
0: نعم.
2: هذه المنطقة علينا نتحدث عليها حديث واسع، اللي هي منطقة سبل الجزيرة العربية اللي نتخيل فيها الآن المملكة السعودية والإمارات أو البحرين والكويت وعمان. هذه المنطقة الثرية بتنوع تضاريسها من جبال وفيها على أطرافها مياه وفيها حضارات في وسطها صحراء قاحلة. الحضارة العربية كانت فيها يعني موجودة إلى حد ما، ولكن شبه الجزيرة العربية وما يعنينا فيها من انطلاق الحضارة الإسلامية من مكة كان الوضع يختلف. القبائل العربية متناحرة، كانوا لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل كانوا متأثرين بعبادة الأوثان التي أتى بها لحي بن عمرو ووضعت في جوف الكعبة. كانت الربا يسود في شبه الجزيرة العربية، وكانت الغارات مؤثرة جدا وأخذ المال والتعامل الربوي، وكانت المجتمعات أيضا مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام مكون من عدد من القبائل العربية، كانت في بعض المناطق يسود فيها النصرانية مثل في نجران وفي غيرها وأجزاء من اليمن، كذلك اليهودية كان فيها جزء موجود في بلاد اليمن. مكة كانت هي حاضرة العرب من ناحية دينية فقط، ولكن ليس لديها نظام سياسي جامع يجمع العرب أو حتى يجمع إلا قريش، كانت تجمعت كمؤسسة قبلية في طريق عن طريق محور قائم اللي هو دار الندوة التي أسسها قصي بن كلاب
0: يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم. قريش ومكة ليستا كيانا واحدا، أنت فصلت بين مكة وبين قريش.
2: مكة هي المبنى، مكة هي المدينة.
0: نعم.
2: هناك الكعبة، عشان ممكن عبرت عن مكة عن الكعبة مكة. نعم. وعرفت لما نقول لنا في الظاهر ما نقول مكة أين معناها الكعبة.
0: نعم.
2: كانت الناس يعني وقريش هم سدنة وهم حماة وهم رأس العرب، وهم لديهم يحظون بمكانة معنوية روحية عالية جدا.
0: نعم.
2: وظفوا سادة قريش وجود الكعبة التي يجلها العرب. شوف العرب اختلفوا في كل شيء إلا في احترام الكعبة وتقديسها وأثر هذه الكعبة في لدى العرب، تفرقوا في كل شيء، تجمعهم حبهم وتوجههم للكعبة والتجارة. وضبط قريش الكعبة بأن تجعل منها منطقة تجارية للحجاج البيت، ثم انطلقت وأسست في حضارتها مش حضارتها في ثقافتها رحلتي الصيف والشتاء. هذا العامل أثر في الحالة الاقتصادية في قريش، ومن هنا بدأ العامل الديني له أثر كبير. ومن هنا عندما جاء أبرهة الحبشي واليمن، فطبعا هو وجد أن الكعبة في مكة لها أثر كبير في تجميع العرب، وأن منطقة تجارية وأن العرب كلهم يحجون إليها، فأراد أن يأخذ العرب من مكة، ينزحهم من مكة.
0: نعم.
2: ويتجه بهم إلى اليمن. ومن هنا حتى فبنينا مبنى كبير وسماه القليس، انه جمل بيجعله حتى في مظهره بيجعله عند العرب في عقول وقلوب العرب انه هو اجمل من الكعبه الشريفه. فبنى هذا القليس فكر، ويبدو ان تصرف بانه هو نكايه بالكعبه هذا البناء او منافسه او غيرها. فجاء احد العرب وساءه ما من الفكره الشيطانيه التي حاول ان يعملها هذا القائد العسكري اللي هو ابرهه، فلوث عزكم الله تبول في هذا المبنى الذي اراده هذا الملك مقدس، فاشتاط غضبا وراى فيها عمليه كانتقاما او كرد فعل او حتى كذريعه ليهدم الكعبه ويتخلص منها. فكان منه ما كان منه الا ان يوجه الحمله المشهوره، وهي حمله الفيل والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى، والتي عرفت عند العرب بعام الفيل. وفي هذا العام المبارك الذي أخزى الله فيه أبرهة ودحر يعني في سورة الفيل المذكورة، كذلك سبحان الله يعني في نفس هذا العام جاء البشير وجاء النذير وأذن للبشرية بأن تفرح وتهلل بمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، اللي تبدأ مرحلة جديدة منذ مولده عليه الصلاة والسلام. وهذه أولى خطوات وبنايات الحضارة العربية الإسلامية الإسلامية التي سنتحدث عنها. مولد الرسول كان إذانا بمولد الحضارة والثقافة. هذا شيء مهم، لأن نبدأ عندما نؤرخ للحضارة والثقافة نبدأ من مولدي النقاط المهمة في الحضارة والثقافة الإسلامية. بل الذي يريد أن يؤرخ للدين الإسلامي لديه عدة محطات. أول محطة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثته، ثم هجرته إلى المدينة. هذه ثلاث محطات الكبرى التي تقامت عليها الحضارة والثقافة بل أقول العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي، بل دين الله الصحيح هو منذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بمولده أذن للبشرية أن تعيش حضارة وثقافة جديدة قائمة على عبادة الله، وكانت نعمة من الله على البشرية جمعاء وعلى العرب خاصة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: تغيرت شتى يعني في المجال الاقتصادي والسياسي،
2: نقلة نوعية في جميع مجالات الحياة. كان بمولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نسترسل ما بعد الميلاد علينا أن نتحدث عن الوضع الطبيعي في مكة أثناء ميلاد النبي وقبله. طبعا كانت قريش قبائل حتى داخلها، يمكن احنا نقول عليها باللهجة الليبية لحمات أو بيوت، يعني كانت متناحرة وكانت متشظية، إلى أن جاء قصي بن كلاب. فمن هنا جاء قصي بن كلاب ووجد فقسم قريش بيوت وعطاهم مناصب ووزعهم في حول الكعبة، لأن الكعبة هي الميزان وهي البوصلة التي يتجه إليها جميع العرب. وأراد هذا القائد القبلي القوي والمفكر أن يقوي من قبضة قريش على الكعبة مقابل حتى تحترمهم العرب، وبقدر ما يقدمهم من خدمات وخدمة خدمات الحجاج وخدمة للبيت بقدر ما سيكسب النفوذ وتزداد التجارة. كذلك حاول أن يوظف عملية التجارة بين اليمن والشام، وهنا ربط كبير جدا موقع استراتيجي للكعبة مع الحجاج والتبادل التجاري الكبير. بدأ يأتي أناس حتى مش حجاج، تجار من بلاد الروم ومن بلاد فارس يمومون شطر مكة في المواسم، هذه كانت مهمة جدا. ومن هنا بدأت حركة التجارة تقوى في قريش، وأصبحت قريش تمسك بعصاب الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، لأن نقول هي السوق العالمية أو الإقليمية مش العالمية في تلك الفترة، وهي ما تربط ما بين تجارة اليمن في جنوب الجزيرة العربية ثم إلى الخليج ثم إلى الهند والصين، وكذلك إلى
0: رحلة الشتاء والصيف.
2: وكذلك تربط ما بين المشرق اللي هو الهند بلاد الهند والبلاد اللي هي بلاد الشام الآن، اللي هي تتمثل في وجود الإمبراطورية الرومانية. فجعلوا من مكة حلقة وصل ما بين حضارتين وثقافتين تنتج عن تجارة تقوي قوة قريش وتنعم

0: الإسلام من كافة أرجاء بلاد العرب.
1: نعم. إلى هنا أستاذ فرج والسادة المستمعين، ربما نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لنكمل في الحلقة القادمة والحديث عن كيف بدأت تظهر أنوار الحضارة الإسلامية بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: رسالتي بها الوجود وامنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء،
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله.
0: لبنة بناء الشخصية، تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الحلقة السابعة بعنوان نظم القيم في برنامجنا المعتاد لبنات بناء الشخصية. بناء الأمم وصناعة الدول وغيرها تتأسس في الحقيقة على مجموعة كبيرة من القيم، وهذه القيم على مستويات متعددة، على مستوى الفرد مجموعة قيم، على مستوى الأسرة مجموعة قيم، على مستوى المجتمع ثم المؤسسة والدولة، وقيم للبيئة الطبيعية الموجودة من حولنا. وهذه القيم عندما تترسخ في المجتمع وتتكون كثقافة وكسلوك عند أفراد المجتمع، فنجد أن هذا المجتمع في فترة قصيرة جدا ممكن يتحول من مجتمع متخلف إلى مجتمع الحقيقة في صعود إلى القمة. ولن يتأتى صعود المجتمع إلى القمة في بناء دولته وفي صناعة حضارته إلا من خلال أن تكون لديه قيم على المستويات اللي ذكرت أو على الدوائر اللي ذكرت الآن، ويتحرك من ضعف وتخلف إلى قمة من الحضارة والتقدم والرقي. ونقول دائما عندنا قاعدة ذهبية نقول عليها أن يجب على الفرد أن يتحرك بالقيم، حركة الفرد في حياته بالقيم. وعندما يتحرك الفرد في حياته بالقيم في كل الدوائر، دائرة الذات ودائرة الأسرة ودائرة المجتمع ودائرة المؤسسات ودائرة الدولة ودائرة البيئة الخارجية، فنلاحظ أن هنا بدأت البلاد أن تصعد إلى القمة. تعريف المصطلح القيم والقيمة، الحقيقة لما نقول قيمة هو قيام الفرد بصفة عامة بسلوك أو أفعال إيجابية، بسلوك أو أفعال إيجابية لها قيمة عظيمة اتجاه نفسه أو الآخرين أو الاثنين معا.

0: أرجو أجر من الله عز وجل. إذن هي سلوك وفعل إيجابي له قيمة عظيمة عند قيمة عظيمة تجاه نفسه أو الآخرين أو اثنين معا، ويرجو أجر من الله عز وجل. أو في الطرف الآخر امتناعه عن قيام بسلوك سيء أو أفعال رديئة بحيث أن يمنع انتشار الفساد في البلاد. إذن هو امتناع عن قيام بسلوك سيء أو أفعال رديئة، هذه الأفعال الرديئة قد ينتشر من خلالها يعني تخلف وفساد في المجتمع، ويرجو من امتناعه أجر من الله عز وجل. إذن القيمة هي سلوك يفعله، والسلوك يعني قيام بسلوك أفعال إيجابية أو يمتنع عن سلوك سيء وأفعال رديئة، امتناع عن سلوك سيء وأفعال رديئة أو قيام بسلوك وأفعال إيجابية جميلة، الاثنين معا يرسخ في قيمة عظيمة. لو جينا قلنا ما هي قيمة عظيمة تجاه نفسه، مثال قيمة الوقت، قيمة الوقت هذه قيمة عظيمة، قيمة عظيمة لنفسه لأنه يستفيد منها استفادة كبيرة جدا عندما يكون للوقت قيمة عند هذا الإنسان. لو قلنا قيمة الإنتاجية، قيمة إنتاجية لنفسه وللآخرين، لأن عندما ينتج ويقدم الخير للناس فهنا قيمة حيستفيد منها بنفسه لتكوين خبرات وغيره، وفي نفس الوقت أنه للآخرين أي ينتج في مؤسسته للآخرين. امتناعي عن قيام بسلوك سيء، امتناع عن سلوك سيء مثال على ذلك هو أنه يمتنع عن السرقة، وهذه قيمة عظيمة جدا صنعها بامتناعه عن السرقة، فالسرقة لنفسه لا يوكل أبنائه بالحرام، وللآخرين أن حفظ مال الناس، لا يأخذ مال الناس إلا بحقه، لا يأخذ الناس إلا بحقه، أي بمعنى أنه بجهد قد بذله أو بعلم قد أعطاه أو شيء معين وبعقد ما بينه وبين من يعطيه المال. أما أنه يختلس المال أو يأخذ مال بطريقة حرام فهذا كلها تصنع الفساد وصناعة الفساد، أي لا يمتلك هو قيمة معينة، لأن قيمة الامتناع قيمة عظيمة، الامتناع فهذه تجعل من الشخص أنه هو يمنع الفساد، منع الفساد على نفسه وعلى الآخرين تعتبر هذه قيمة عظيمة جدا. نعم، وعندما ننظر إلى هذه القيم تتأسس على ثلاث عناصر رئيسية. أولا تتأسس على الأخلاق الجميلة، أي بمعنى نبتة القيمة بها، ونبتة القيم لا تنبت إلا في حديقة ذات بهجة، وهذه الحديقة هي الأخلاق الجميلة عند الإنسان. كلما زادت أخلاق الإنسان وكثرت الأخلاق الجميلة والراقية والجيدة فهذا الأمر يجعله أن يتحرك بالقيم، هذه النقطة الأولى. العنصر أو العنصر الثاني أن هذه القيم هي مستمدة ومستخلصة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو تعاير بكتاب الله وسنة الرسول، يعني نستخلصها مثل حق الجار ففي كتاب الله عز وجل، إماطة الأذى عن الطريق نأخذها من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه السلام، يعني من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في بعض الأشياء نأخذها من غير، مثلا وقف عند إشارة المرور الحمراء، هذه وقف بطريقة غير مباشرة هي من هدي الرسول عليه السلام لأنها حفاظ على النفس، لأنه صارت لو صارت ذهب الشخص وتحرك بسيارته في الإشارة الحمراء ممكن يصطدم بسيارة أخرى يحدث ضرر وقد يكون فيها موت. إذن معناها هذه القيم قد تأخذ مباشرة من كتاب الله وسنة الرسول أو غير مباشرة من كتاب الله وسنة الرسول، غير مباشرة أي هي معايرة ومقومة تقويما جيدا إذ كانت من غير أخذت مباشرة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. النية الحرة العنصر الثالث، النية الحرة أي أنه يخلص عمله وسلوكه الذي يتكون فيه القيم، وهنا يعني بمعنى لا يكون فيه هوى النفس ولا الشيطان يدخل يدس أنفه في هذه القيمة، لأن يريد بها وجه الله عز وجل ولا يريد بها وجه الناس ولا يريد مكانها عند الناس. وعندما تكون النية حرة يؤجر عليها من الله عز وجل، عندما نميط الأذى عن الطريق أنا نرجو بها أجر من العجل، عندما نعطي حق الجار نريد بها أجر من العجل. فكلما أنا قمت بسلوك معين يعني هذا السلوك له قيمة عظيمة نريد منها أجر عجل، وإذا أردت أن يكون فيها أجر من العجل لازم أن نخلص النية لهذا العمل ولهذا السلوك ولهذه القيمة. ما هي الفوائد؟ ثلاث فوائد من فعل القيمة. يعني عندما ندير نعمل سلوك أو أفعال إيجابية فيه قيمة عظيمة، ما هي الفائدة التي نحصل عليها؟ أول فائدة إذا أخلصنا فأجر من الله عز وجل، هذه الفائدة الأولى، وهذه فائدة عظيمة. كلنا نحن في المجتمع نعمل بقيم نرجو بها أجر من الله عز وجل، نرجو بها رحمته ونرجو منه أجر من الله عز وجل. فهذه طبعا هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي ترسل طاقة إيجابية، عندما يكون عندي سلوك وأفعال إيجابية ترسل طاقة إيجابية. مثال، لو أنا أمط الأذى عن الطريق فنحس براحة نفسية غير عادية، لأني حسيت أني فعلت شيء فيه خير للمجتمع، فترسل طاقة إيجابية لنفسي. ولما يراها الآخرين أو يسمع عن هذا الأمر فترسل طاقة إيجابية لهم. وهذه نحن نتحدث دائما يريد يكثر الأخلاق الجميلة، تكثر القيم داخل المجتمع، السلوكيات بقيم، هذه السلوكيات هي ترسل رسائل إيجابية داخل المجتمع ويتحلى بها المجتمع بهذه القيم عندما ترسل رسائل إيجابية، ويعم الخير ويعم الأخاء والمحمة بين المجتمع، وتنزل البركة من الله عز وجل وتسقط الأمطار ويعم الخير، ونستطعم الفواكه ونستطعم الأكل ونحس براحة، ويعيش أطفالنا في سعادة وفي أنا. لماذا؟ لأن كلنا بدأنا نسلك سلوك جميل له قيمة عظيمة عند الله عز وجل ولأنفسنا وللآخرين، وهذه هي ما نسميها الطاقة الإيجابية. انتشار الطاقة الإيجابية داخل المجتمع هذه تتم من خلال الأخلاق الجميلة، نسلك سلوك أخلاق جميلة ونسلك سلوك ذات قيمة عظيمة جدا. عندما يكثر في المجتمع هذا تنتشر الطاقة الإيجابية، تنتشر الطاقة الإيجابية يعم البركة في المجتمع، يعم الخير في المجتمع، ترفع عنا الأذى، يرفع عنا الإشكال، تستقر الحياة، يستقر الأمن فيها، كل الأمور تستقر بهذه الطاقة الإيجابية. لكن لا سامح الله عندما ينتشر في المجتمع الخطف والسرقة والنهب والجشع والكذب حشاكم والقيم وتجف القيم من المجتمع، أصبح الإنسان الظالم يظلم الآخرين ولا يشد عليه أحد على هذا الظلم، ولا نجد أن الجار يحصل على حق الجار، ولا الزوج تحصل على حقها، ولا الأولاد تربوا، ولا يحدث العدل ما بين أولاد، ولا في من يصلح ذات البين. انظروا لو لم يوجد فيه إصلاح ذات البين فيعم الفساد وينتشر الطاقة السلبية، والطاقة السلبية معناها نشر الفساد داخل المجتمع. نخلص من هذه النقطة رأي مهمة ويريد انتبه لها، أن عندما تنتشر القيم العظيمة في دائرة الذات وفي دائرة المجتمع وفي دائرة الأسرة وفي دائرة المؤسسة وفي دائرة الدولة ودائرة البيئة الطبيعية التي خلق الله عز وجل، وانتشر فيها القيم تعم طاقة إيجابية داخل المجتمع، يستقر المجتمع، ينمو المجتمع، يصعد إلى القمة، نفسية إيجابية، يفرحون الأطفالنا، نحس براحة، نحس باستقرار نفسي، ففيها فوائد عظيمة جدا بإرسال هذه الطاقة الإيجابية. والعكس ونزيد نأكد عليها، لو لم يكن في المجتمع جفاف كبير جدا من القيم، جفاف من الأخلاق، فماذا ترون؟ ترون الخطف والقتل والسرقة والنهب والمخدرات والحشيش والظلمة، دائما هم المسيطرين على الشارع، مسيطرين على البيئة، مسيطرين على المدينة، فيعم فيها الفساد ويعم فيها التخلف، والناس تهاجرها، لا تستطيع الناس تعيش في مثل هذا المستنقع الآسن، المستنقع يعني اللي هو العفن الذي ما فيه فيه قيمة ولا فيه شيء يقول ولا فيه إصلاح ذات البين وغيرها، فلا يستطيع الإنسان يعيش فيها. الأطفال ينزعجون، يحدث أمراض نفسية وتقلبات نفسية وانهيارات عصبية وقلة العلم، والناس الأطفال يريدون يذهبون المدارس ولا يأمنون على حالهم، والإنسان لا يسكر دكانة مسكين بأربعين ألف قفل ويخاف أنه يجد بعد المغرب وكذا. كل هذه إشكال لماذا؟ لأن عندما لا توجد قيم ولا توجد أخلاق داخل المجتمع، فما تتوقع منه إلا الفساد والظلم والاستبداد وعدم الأمن والأمراض وعافاكم الله جميعا. نسأل الله عز وجل أن يكون يعم في مجتمعنا القيم ويعم في مجتمعنا الأخلاق جميلة. وما نريد من الإنسان عندما يستيقظ صباحا عندما يخرج من بيته دائما ينظر إلى أن يكون لديه مجموعة قيم. قلنا اليوم أنا لازم يكون عندي قيم نبي نرسلها للمجتمع حتى نرسل طاقة إيجابية للمجتمع. الفائدة الأخرى والثالثة، نحن قلنا الفائدة الأولى وحصول الأجر، فائدة الثانية الطاقة الإيجابية، الفائدة الثالثة هي الهدفية، في هدف في مخرجات منها. عندما تميط الأذى عن الطريق فتفسح الطريق للمارة، عندما تقف عندما تجد زحمة داخل مفرق الطرق فتقول أنا إماطة، هذا إماطة أذى. لو أنت سرحت ما بين السيارات ووقفت لمدة ساعة سرحت روحت أنت مبسوط ومرتاح، لكن أنت درت هدف أن أعطيت وقت، يعني بدل ما تعطل واحد في الطريق لمدة ساعة فخففتها إلى نص ساعة، فأنت أجرك عظيم وإنتاج أصبح فيها هدفية. أن إحنا قللنا من ساعات تعطيل المرور، لو أنك أنت قمت بإنتاجية معينة أنت ضعفت الإنتاج في عملك صباحا. فالفائدة أنك أنت حليت قضايا المواطنين الموجودين من حولك، مثلا المدرس بدأ يعني يعمل ويدرس بشكل أفضل بشكل متميز وبشكل وأعطى قيمة العلم، ففي الحالة هذه زادت مستويات الطلبة عنده وبالتالي زادت هدفية. إذن معناها هدف القيم هدف عظيم جدا، هو حفاظ على المال، هو حفاظ على النفس، هو حفاظ على الخير اللي موجود في البلد. والإنسان لما يكون عنده قيمة العطاء فيزداد الخير. فإذن في أهداف كثيرة جدا ممكن نحصل عليها، ليس فقط الطاقة الإيجابية اللي قلناها وتنتشر، نحصل على أهداف كبيرة جدا أن يعم الخير وتزداد الإنتاجية ويقل الشجار وتقل المحاكم ويقل المشاكل ما بين الناس ويقل نسبة الطلاق ما بين زوج وزوجة، يقل المشاكل ما بين الوالد والأبناء، يقل الناس الذين ممكن يستولون على أراضي الآخرين، تقل كل شيء، فلا يحدث القتل ولا يحدث الجريمة ولا يحدث أشياء، فتقل الجريمة بشكل كبير جدا، يقل المحاكم بشكل كبير جدا، يعم الخير ويعم الإنتاج الكبير جدا. إذن هذين نحن تكلمنا على فوائد ثلاثة وزين أكد على حصول الأجر، طاقة إيجابية، هدفية وإنتاج. أنا تكلمت في بداية حديثي على المستويات التي تكون فيها هذه القيم. المستويات هي يعني وضعناها، المستوى الأول هو دائرة الذات، فيه دائرة الذات ودائرة الأسرة ودائرة المجتمع ودائرة المؤسسات ودائرة الدولة ودائرة البيئة الخارجية والبيئة الطبيعية التي خلقها الله عز وجل، التي نحن نعيش على الأرض والبحر والأشجار والنخيل والرمال والكثبان الرملية. بلدنا غنية بكل هذه الطبيعيات الجميلة الراقية من الحيوانات ومن غير من هذه الأشياء. هذه البيئة الطبيعية التي خلق الله جل علينا، في قيم من الإنسان تجاه هذه البيئة. نبدأ من أول سريعا جدا، الوقت يداهمنا، سريعا جدا دائرة الذات، هذه وهذا المنطلق الرئيسي في القيم. يعني القيم يتحرك به قبل ما يتحرك به من القيم هذه في كل الدوائر هو الإنسان بيتحرك به، لكن قبل ما يتحرك الإنسان بقيم في اتجاه الآخرين، الأسرة، المجتمع، المؤسسات، الدولة، البيئة الخارجية، خلينا نتكلم على قيم التي تخصه هو في نفسه. أول قيمة هي قيمة الوقت، وهذه قيمة عظيمة جدا، يريد كلنا نبدأ نحس بقيمة الوقت. فإذا نحس بقيمة الساعة، بقيمة العشر دقائق، بقيمة الخمس دقائق، دائما حرصين كل حرص أن الوقت لا نضع فيه إلا الخير، لا نضع فيه مضيعة الوقت ونضيع وقت بالساعات الطويلة، لا نضع فيه إلا الخير، نضع فيه علم، نضع فيه تحصيل علمي أو إنتاج أو فعل أو حتى ترفيع نفسي، فنضعه ويكون عندي فيه نية للترفيع نفسي حتى نوجر عند الله عز وجل. قيمة الوقت قيمة العطاء، يكون دائما عندي عطاء هذا موجود أمامكم، نريد أن نقدم الخير. هذا المهندس يقول هذا، يقول أنا نريد أن نعطي، والطبيب قلنا نريد أن نعطي، نأتي إلى المستشفى ونشتغل، نشتغل لأن في حاجة لي، المهندس يقول في حاجة لي، القانون يقول في حاجة لي، النيابة تقول في حاجة لي، فبالتالي أنا هذا موجود أمامكم كفرد نريد أن نقدم الخير. الذي ينظف الشارع يقول أنا عندي خبرة في تنظيف الشارع، هذا أمامكم نريد أن نعطي، نريد أن نعطي. الزوجة في البيت تقول نريد أن نعطي، فتجد أن البيت يكون مرتب ومنظم وكذا. البنية قاعدة في البيت حتى تريد أن تعطي، تقول يا ماما خليني نساعدك. الابن يقول يا بابا خليني نساعدك، نريد أن نقدم. كل شخص يريد أن يقدم الخير في نفسه العطاء وليس في نفس الأخذ. ربك يعطيك، ربك حتأخذ، حتأخذ الخير عندما تكون نفسك هي مبنية على العطاء. قيمة الوقت، قيمة العطاء، قيمة العلم. في من يقرأ ويطالع وكذا، لأن قيمة العلم عنده عالية جدا. هذا سلوك وفعل، قراءة ومطالعة سلوك وفعل يعود على الإنسان بقيمة عظيمة. هو تحصيل علمي، هو يكون عالم، يكون عنده وعي ثقافي، وعي سياسي، وعي اقتصادي، وعي كذا، فترتقي شخصيته. شخص له يعني يعتبر عنصر من عناصر المجتمع المعرفي. هذين مجموعة من القيم على الذات، في حتى قيمة القيمة في حفاظ على الدين. يبدأ لا نتفوه بسبب الدين، ولا نتفوه بأمور فيها طعن لديننا، ولا طعن للصحابة، ولا طعن للرسول عليه السلام. فهذين كلنا دائما حافظ على ديني، ونحافظ على صحتي، وفي قيم في حفاظ على الدين، في قيم حفاظ على الصحة، في قيم في بداية النظافة، في بداية اللباس، في بداية الأكل والشرب. هذين خاصة بالذات الإنسان، يعني أكله وشربه، يأكل مما يليه، يسمي ثم يأكل مما يليه، ثم يحمد الله عز وجل في نهاية الأكل، ويكون أكله حلال. هذين كل مجموعة من القيم تتركز في داية الأكل، في قيم تتركز في داية اللباس. المرأة بحجابها الشرعي وليس حجاب الموضة، وإنما الحجاب للعبادة وليس الحجاب للمظهر أمام الآخرين، وإنما عبادة. وبالتالي لازم يأخذ شروط العبادة ولا يأخذ شروط الموضة. اللباس المرأة في الشارع تأخذ شروط لباس العبادة، وليس كعبادة العجل، وليس كلباس لمظهر. لباس لمظهر هذا ممكن تقوم به في عالم النساء، وتلبس كما تشاء أمام عالم النساء، بكل تأكيد فيه حشمة وفيه وقار وفيه حياة، ولكن أمام النساء فتتزين كما تشاء، وخاصة أمام المسلمات والحمد لله. أما بالنسبة لداية الرجال، حتى يكون لباسه ما يكون يعني متعري بشكل كبير أمام الناس، أمام شاطئ البحر، أو لابس شورت فوق الركبة بشكل كبير جدا، ويقعد هو في الأسواق يعني يتسنى بسنة الغرب، وهذه إشكال كبير جدا. لازم يكون عنده مجموعة من قيمة، هذه قيمة إيش نضعون في الذات. ثم ننتقل إلى مستوى الآخر، وهي قيم في دائرة الأسرة. قيم في دائرة الأسرة، في قيم أساسية داخل الأسرة، قيم أساسية. انطلقنا إلى الأسرة، هذه قيم مهمة جدا في الأسرة. قيم في قيم أساسية زي عقد القران، يعني المرأة كانت بنت في بيت والدها، لكن لما تتحول من بيت والدها إلى بيت زوجها، هذا العقد اللي جعلها أنها تكون زوجة. والابن هو كان في بيت بوكا ولد باهي، تحول إلى يكون زوج. فعقد القران، عقد القران هي قيمة عظيمة جدا، أنها تحولت البنت إلى زوجة، وتحول الولد إلى زوج، وبنت العقد. وهذا العقد يعني فيه ترابط، فيه لباس لبعضهم، وتكوين أسرة جديدة جميلة رائعة جدا. وبالتالي قيمة عظيمة جدا عند عقد القران، يستهثرون به في الغرب، يضعونه كأنه ورقة علاقة ما بين شخص وشخص، لا يرون أنه يعني قيمة عظيمة. إحنا عندنا قيمة عقد القران قيمة عظيمة راقية جدا، يجعل الإنسان يعني بشخصية أخرى، شخصية الزوج، ومستقبلا بإذن الله بأولاده، وهي زوجة، ومستقبلا تقدية بأولاده، أي قد أب والأم والبنت اللي أصبحت زوجة بعقد القران، ثم هتصبح أم بإذن الله بأولاده، وتربي أولاده، وتكون هذا البيت المبارك، يبارك فيه الله عز وجل بتربية أولاده. وبالتالي في قيم أخرى أساسية، قيمة عقد القران كما ذكرنا، قيمة الحوار الأسري، الحوار والنقاش، بالحوار نتفاهم، بالحوار نعرف بعضنا البعض، بالحوار نستطيع أن نفك أي إشكال ما بيننا. والحوار الأسري من القيم العظيمة جدا، ويجب أن نجلس مع بعض. أنا مرة بعض الناس يقول لي أنا عمري ما جلست مع زوجي لمدة ساعة نتحاور في مواضيع، إن هذا الزكي بسرعة ومختصرة وكذا، أو نحكوا على الناس، أو نحكوا على فلان شندارت وفلان علانة وكذا وكذا، أقربنا شذا، لكن عمرنا ما جلسنا وقلنا خلينا نجلس ونتحاور على مواضيع شؤوننا الخاصة في البيت، في قضية ترتيب البيت، في تنظيم البيت، فيما هو يحبه الزوج، فيما تحبه الزوجة، شن الإشكال اللي تراه منه هو، ما هي المضايقات تشعر بأن هي تتضايق من زوجها في أمور معينة، فتتحاور معه لمعرفة هذه الأشياء لعله يخفف منها أو يقللها أو يلغيها نهائي، أو لم تفهمه منه فتفهمه فتتقرب منه أكثر. وكذلك بالنسبة للزوجة يتحدث الزوج عنها في أشياء فيحدث الحوار، والحوار الأسري يعتبر قيمة عظيمة جدا. العدالة الأسرية اللي هو العدل ما بين الأولاد مهم جدا، بر الوالدين، صلة الرحم، هذه كل عبارة عن مجموعة من القيم داخل دائرة الأسرة لازم يتحلى به ويتكون كثقافة وكسلوك عند الإنسان كزوج أو كزوجة أو كابن داخل الأسرة أو كبنت داخل الأسرة، بحيث يعم السعادة داخل البيت ويتماسك الأسرة مثل الماس. يعني شوف الفرق ما بين الفحم والماس، الاتفاق في أنه هذا كربون وهذا كربون، كربون في الفحم وكربون في الماس، لكن انتظامه وترتيبه أصبحت ماس ذات ثمن عالي، وأما بالنسبة للفحم فهو فحم. شوف أنت قطعة صغيرة تكلف بملايين، لماذا؟ لأن ترتبت وتنظمت الأسرة، تترتب وتتنظم تصبح في حالة في سعادة. أما إذا اختلطت عنها وتشكلت فتحدث فيها دائما ما نسميه في ثقافة النكد داخل البيت، وهذا ما نسميه إحنا إيش، القيم داخل دائرة الأسرة. وعندنا قيم أخرى داخل المجتمع وهي حق الجار، دائرة المجتمع وهذا مهم جدا، حق الجار، عيادة المريض، قيم في دائرة الأخوة، المحبة والأخوة والترابط، قيمة إصلاح ذات البين الذي تكلمنا عليه، إصلاح ذات البين مهم جدا، هذه قيمة عظيمة، ويريد نكون نحن مصلحين ما بين الزوج والزوجة، ما بين القبيل والقبيل، إصلاح ذات البين هذه تعتبر من العناصر الجميلة وعناصر مهمة جدا، السعي على الأرامل والمساكين، يريد المؤسسة المجتمعية تهتم بهذه القيمة العظيمة، قيمة السعي على الأرامل والمساكين، قيمة حرص على الأيتام، هذه قيمة عظيمة جدا يجب أن تكون لدينا، إماطة الأذى عن الطريق، هذه بداية المجتمع، أنصر أخاك ظالما ومظلوما، أنصر أخاك مظلوما معروف، أنصر أخاك ظالما أي تشده عن الظلم، وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا إحنا أن تشده عن الظلم. يعني يجب أن القبيلة يعني إذا عندها أبناءها يعتدون، يقتلون، يسرقون كذا، فلازم تشد عليهم وتأخذهم عن هذا الظلم وتعطي حق الآخر وترد المظالم لأهلها. وهذه من عناصر أساسية، أي في قبيلة أو في الأسرة أو في دائرة الحي أو المنطقة أو البلدة إذا فيها من يظلمون أهله، من يروا منهم الظالم، تأتي أهله وتشد على هذا الظالم وترد المظلمة لأهلها وحقه، وهذه قيمة عظيمة جدا أرساها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يريد تكون عندنا أنصر أخاك ظالما وظلما، كيف ننصره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ظالما تشده عن ظلمه وترد المظالم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد المظالم لأهلها وتشد عن هذا الظلم وتأخذه من يكون ظالما أن يكون ويتحول أن يكون عادلا في دائرة المجتمع. وحق الجار كما ذكرنا، حق الجار ما بين الجار والجار كبيت، بيت وبيت، حق الجار ما بين حي وحي، حق الجار ما بين منطقة ومنطقة، حق الجار ما بين بلدية وبلدية، حق الجار ما بين مدينة ومدينة، كل حقوق الجار على مستوى كبير، حق الجار ما بين دولة ودولة، حق الجار ليبيا مع تونس، مع الجزائر، مع مصر، في حقوق نحن كليبيين كدولة ليبية، عندنا حقوق ما بين بيتي وبيت الجاري، حق ما بين بلديتي وبلدي الأخرى، حق ما بين مدينة ومدينة، في حقوق الجار، وهذا حق الجار جميل ورائع. حق الجار حتى لو كان كافر له حق الجار، لو كان مسلم حق الجار وحق الإسلام، لو كان قريب حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. ثم نأتي إلى هذه دائرة المجتمع، واسعة جدا فيها قيم كثيرة جدا، لأن ترابط المجتمع من استقراره، ترابط المجتمع من نموه وتطوره، وبناء دولة لن تأتي بناء دولة إلا ولم يكون لازم أن يكون المجتمع متماسك مترابط قوي ومتماسك تماسك جيد. ثم في دائرة الدائرة الأخرى دائرة المؤسسات، دائرة المؤسسات هذه في قيم، مجموعة من قيم، من القيم الأساسية هو الإتقان العمل والإنتاجية وعدم إضاعة الوقت في التفاهات، وإنما إنتاج ثم إنتاج وإتقان، حرمة الغش كما قلنا، امتناع عن الغش، امتناع عن الرشوة، امتناع عن المحسوبية، امتناع عن السرقة، امتناع على كل هذه عبارة امتناع، إنه هو إيش لكف الفساد تصنع في قيمة. تكف الفساد تصنع قيمة، وبالتالي حرمة المحسوبية وحرمة الرشوة والغش، وتتقن عمك وتنتج هذه في دائرة المؤسسة. نفس الصورة بالنسبة لدائرة الدولة، دائرة الدولة يجب أن يكون فيها قيم حاكمة، ومن أهم القيم هي قيمة العدل. يجب أن يكون الحاكم عادل، يعادل ما بين المدن، عادل ما بين الأفراد، عادل ما بين القبائل، عادل ما بين كل المواطنين، يرام كلهم سواسية مواطنين، لا يفرق ما بين الغني والفقير. العدل قيمة عظيمة جدا، وفي قوائم من القيم أخرى كثيرة، ولكن ركزنا على قيمة المؤسسة، قيمة العدل وقيمة وعندنا قيمة ثانية الحقيقة، حتى قيمة العطاء كدولة، كما نحن ذكرناها في قيمة الذات، قيم في ذات الذات، قيمة العطاء، أن يكونوا كل من هم مسؤولين أن يعطوا، وأن يكون عندهم قيمة التضحية بوقتهم وبمالهم من أجل بناء دولتهم، أن يكونوا في قيمة الخدمة، نسمي فيها قيمة الخدمة، أي أنا جئت لأخدمكم، قيمة الإنسان بما يقدمه للآخرين، أن يكون خادما للآخرين. الدولة فيها قيمة عظيمة جدا، وركزت عليها وركزت عليها، قيمة العدل في قيمة العطاء وفي قيمة الخدمة، أي أنا توليت منصبا من أجل خدمتكم، من أجل أنا خادم لكم. أنا يبدأ الشعار الوزراء وشعار الناس اللي في البرلمان وغيره، أنا جيت لنخدم المجتمع، أنا خادم للمجتمع، وهذه قيمة عظيمة جدا لو يعني تكونت كثقافة وتكونت كسلوك. ثم الدائرة الأخيرة وهي دائرة البيئة الخارجية، البيئة الخارجية من الجبال ومن المياه الجوفية ومن الغطاء النباتي ومن البحر ومن الحيوانات، فيجب أن يكون عندي قيمة عظيمة هي حفاظ على البيئة. حفاظ على البيئة هي قيمة تعتبر من قيم العظيمة جدا، أن نحافظ عليها، لا نؤذي البيئة بتلوث، ولا نؤذي البيئة بقتل الحيوانات يعني بشكل تعسفي بدون توازن بيئي. فيجب أن تكون عندي قيمة عظيمة جدا، حفاظ على البيئة، أي لا حفاظ على الهواء، قيمة حفاظ على الهواء، قيمة حفاظ على الأرض، قيمة حفاظ على المياه، قيمة حفاظ على البحار، فنجي للشاطئ البحر دائما يكون نظيف، قيمة النظافة، قيمة عدم تلوث البيئة الخارجية، وهذه قيم حث عليها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نسأل الله عز وجل إن ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا ما مضى منه، وأن يكون آخر أيامنا هن أيام أفضل الأيام من آخر أيامنا في حياة الإنسان. هذا الدعاء دائما نحن نسير به في كل حلقاتنا ومعظم حلقاتنا، دائما نسأل الله عز وجل أن يكون ما بقى من عمرنا أفضل بكثير ما مضى منه، وأن يكون آخر أيامنا هن أفضل أيامنا وأفضلهن أيامنا في العطاء وفي تقديم الخير وفي تحصيل أجر من الله عز وجل. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي من الوجود آمنا.
2: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود آمنا.
2: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء،
2: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء، روح من الله.
2: لبنات بناء الشخصية، تقديم الدكتور رجب الجروشي.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام،
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. سألوني مرة ليه ربنا خلق الحشرة، وساعتها فكرت وقلت يمكن لو سألنا الحشرة هتقول وليه ربنا خلق الناس. والحقيقة لو تأملنا الكون هنلاقي إن ربنا خلق لكل شيء آفة تعتدي عليه. خلق القطن وخلق دودة القطن، خلق النبات وخلق الجراد، خلق الثمرة وخلق العفن، خلق الأنف وخلق الزكام، خلق الأسنان وخلق سوس الأسنان، خلق العين وخلق الرمد، خلق المفاصل وخلق الروماتيزم، خلق الحديد وخلق الصدأ، خلق الإنسان وخلق معاه جيش من الأعداء تتحالف عليه، حشرات، نمل، صراصير، خنافس، بق، أمل، ميكروبات، فيروسات، كله بيتحالف عليه. وربنا ما أخفاش الحقيقة دي، هو قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال أكثر من كده بشكل مفصل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي حتى الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. تبقى إذن سنة كونية مقصودة. من إمتى السنة الكونية دي؟ ده من مبدأ الإنسان من أول ما جه آدم وربنا أمره بالهبوط. قال له إيه؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يبقى إذن دي سنة كونية من مبدأ النشأة. طب إيه حكمته؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دي أول حكمة، إنها امتحان معادن واختبار الحق والباطل. اللي يذهب جفاء يبقى زبد، واللي يمكث في الأرض يبقى حق. هي امتحان معادن، تمام، زي ما انت تختبر أنواع الخشب، فالخشب الجيد تعمل منه أساس الأوض النوم الفاخرة، والخشب الرديء تعمله عصاية مكنسة أو عصم قشة، أو تختبر الحديد، فالحديد الضعيف تعمل منه صفيح، والحديد الصلب تعمل منه موتورات وتعمل توربينات. إذن ده امتحان لمعادن الناس، لأن بعد كده هيتصنفوا في الآخرة ويبقى لهم مراتب ومنازل. واحد يقول لك طب ما هو ربنا عارف، هو ربنا مش عارفنا؟ ما هو ربنا عارفنا، لكن إحنا مش عارفين نفسنا، والامتحان المقصود بيه إحنا، لأن ربنا عارف إحنا مش عارفين نفسنا. كل واحد متهيئ له إن هو مظلوم وغلبان والدنيا تحالفت عليه، ويعني والله ليه يا رب تعمل فيا كده، ده انا استحق اني مش عارف. كل واحد في نظر نفسه طيب، كل واحد. فاذا كان لابد من ان ربنا يكشف الناس لانفسهم. الحكمه الثانيه نحسها ونفهمها من الايه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يظهر جبار ربنا يخبطه بجبار زيه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يظهر قوي ربنا يطلع قوي زيه ويخبطه. يظهر هتلر يطلع ستالين. ودي حكمتها واضحة عشان الجبارين ما ينفردوش بالناس. تصور ان واحد زي هتلر ما لقاش جبار يخبطه وانفرد بالناس، شوف كان هيعمل ايه بكل الهوسه اللي في دماغه
مبدأ القوة والجنس الألماني والدم الأزرق والسيادة بتاع الجنس الآري، شغلانة ما كناش هنخلص. كان الشعوب هتعامل، الشعوب المتخلفة والنامية دي هتعامل زي الحشرات. فإذا هنا الحكمة واضحة، إن ربنا يدفع الناس بعضهم ببعض ويخبط القوي بقوي والجبار بجبار. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. مبدأ التناقض موجود منذ النشأة، وربنا أراده وصممه ودبره مسألة مرادة من المبدأ. الحكاية دي القرآن قالها من 1400 سنة، احنا من 200 سنة بس سمعناها في الفلسفة، ابتدى الفلاسفة يتكلموا عنها. هيجل اتكلم عن التناقض في الفكر فيما يسمى بالديالكتيك، انه يقول لك ان الفكرة تثير نقيضها، وبين النقيض والفكرة يتعامل تركيب، التركيب يرجع يثير نقيضه، وهكذا يتطور الفكر بالتناقضات دي. وجه ماركس عمل نفس المبدأ، طبقه على المادة وعمل الديالكتيك المادي او الفكر الجدل المادي، وقال لك ان هذا الجدل له وظيفة خلقية في التاريخ، هو اللي بيخلق التاريخ ويدفع عجلة التاريخ، الصراع بين العبيد والإقطاعي. وبعدين لما يتوجد المجتمع الصناعي بعد كده يطلع صراع بين العمال وبين أصحاب رأس المال، وإن من هذا الصراع بعجلة التاريخ بتمشي، وإن هو كانت نظريته إن إحنا نشعل هذا الصراع، نشعل الصراع الطبقي ونخبط الطبقات ببعض عشان نعجل حركة التاريخ. وهو قال أكثر من كده، عمم المبدأ الجدلي على الكون كله، وقال إن القوانين الجدلية هي اللي بتخلق المادة، تخلق المادة من جوه وتحول الذرة على مدى الزمن الطويل إلى مجرة، ويطلع شكسبير من مجرد مادة. كل ده القوانين الجدلية في المادة هي اللي عملته. الفرق بين المدخل القرآني والمدخل الفلاسفة هنا فرق كبير قوي. أولا الفلاسفة لما اتكلموا في نقطة التناقضات دي خدوها بشكل جزئي. هيجي يتكلم عن التناقض في الفكر والديالكتيكية في الفكر، وبينما ماركس خدها في المادة فقط، واتكلم عن الجدل في التاريخ أو التناقضات في التاريخ وفعلها في التاريخ وفي المادة. بينما القرآن اتكلم عن عندي سنة شاملة شاملة، سواء كان فكر أو مادة. ثانيا الماركس اتكلم عن القوانين دي باعتبار انها قوانين خالقة بتطور المادة، وانها منفردة التصرف في التاريخ وفي الكون وفي المادة، وهي اللي عملت كل التصانيف اللي احنا شايفينها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا، ده هذا القانون مخلوق وليس خالق. تفرق كتير جدا. هذا القانون اللي هو القانون الجدلي قانون مخلوق، وربنا بيستخدمه بهدف إقامة توازن بين مختلف القوى، بينما ماركس عاوز يستخدمه بالعكس عشان تغليب قوة على قوة، عشان يخلص على طرف، عاوز يخلص على طبقة. بينما ربنا سبحانه وتعالى هدفه إقامة التوازن بين التناقضات. ماركس أراد أنه يدفع القانون ده ويزقه زقه عشان يستخدمه في أن طبقة تغلب طبقة، يخلص واحد يخلص على التاني، فأشعل الحروب وأشعل الفتن وخبط الطبقات ببعض وأشعل الأحقاد وحول المسألة كلها إلى مسرح من الخراب. بينما ليس في مراد ربنا سبحانه وتعالى ان هو حد يخلص على حد، في مراد ربنا ان الكل يعيش، لكن يبقى فيه توازن، يبقى فيه توازن محمود. تفرق كتير جدا هنا بين النظرة القرآنية وبين النظرة الفلاسفة وبين استخدام الفلاسفة خاصة كارل ماركس لظاهرة التناقضات. انما طبعا المسألة تلفت النظر جدا ان من 1400 سنة القرآن لفت النظر إلى وجود التناقض في الكون، وإن هذا التناقض سنة كونية مرادة. قلنا إن المسألة دي لها حكمة، وهي امتحان معادن الناس، وثانيا عشان ما ينفردش أحد الجبارين بالناس فيطلع جبار يصفي حسابه معاه، فيقدر الضعيف يعيش
لأن ليس في مراد الله إن القوي خلص على الضعيف. ده بالعكس، إحنا بنشوف في خريطة الحياة يعني كائنات غاية في الضعف والرهاف وربنا حفظها برضه، وكائنات ضخمة جبارة وربنا حفظها، والصراع بين الاتنين وربنا سبحانه وتعالى يحفظ نوع من التوازن المحمود بين كل الخلائق بحيث إن مفيش حد يقضي على حد. دي الغلطة اللي ارتكبها الإنسان في حربه مع الحشر. الإنسان عمل نفس العملة بتاعت كارل ماركس بالظبط، قال لك أنا هعلن حرب إبادة، تمام زي ماركس قال لك أنا هخلص على الطبقة البرجوازية. الإنسان قال لك أنا هعلن حرب إبادة على الحشرات وأقضي عليها تمام، والنتيجة أنه ما قدرش، ده فوجئ بالحشرات ما انقرضتش مع أنه معاه أسلحة رهيبة. إذا بالحشرات تربي مقاومة لكل سم يبتدي يرشها بيه، مع الوقت تربي مقاومة لهذا السم. بالعكس، مع الوقت حصل نوع من اختلال التوازن. أولا الحشرات ما ماتتش، ابتدت تربي مقاومة، اضطر الإنسان يستخدم كميات سم مضاعفة عشان يقدر يتغلب على المقاومة. كل ما المقاومة في الحشرات تزيد يزود جرعة السم، النتيجة انه بقى بيرش بكميات كبيرة قوي، فابتدت الرش ده يخش في كل نسيج النباتات وفي كل الفواكه، وبعدين يلوث المية، وبعدين السمك برضو يتلوث، وفي نفس الوقت البهايم بتاكل النباتات اللي هي مسمومة بالدي دي تي، فابتدى السم يسري لغاية ما وصل للحوم الحيوانات والحوم السمك، وبعدين زي في آخر إحصائية بيقولوا إن الدي دي تي ظهر في لبن الأم المرضع. الدرجة دي السم فضل يلف لغاية ما وصل للإيد اللي هي بترشه، وأصبح إنسان بين نارين، يا إما يبطل المبيدات بالكلية والنتيجة إنه هيصبح الصبح يلاقي كل الغيطان متاكلة على طول، يا إما يفضل يرفع الجرعة اللي بيستخدمها شوية شوية، ومحتمل إن الحشرات تكيف نفسها على السموم وتربي مقاومة مطلقة لكل السموم، وتكون النتيجة الإنسان ينهزم وفي إيده سلاحه، ينهزم وفي إيده سلاحه، وبرضه هتكون النتيجة إنه يصبح في يوم يلاقي الحشرات حصل لها تكاثر رهيب وكلت جميع المحصولات. وفي الواقع الحشرات دي يعني تصنيفة غريبة جدا من الأحياء. يعني أولا زي ما قلنا في مرة إن الحشرات دي مكيفة نفسها على جميع الأجواء وعلى جميع البيئات، وتاكل أي شيء وكل شيء ولا شيء. ممكن تفرم الخشب وتعض الحجر وتاكل صدى الحديد، وتخندق في شق وتبات في خرم وتنام للأبد وتغلب الجن في استخفائه، تستحمل أجواء سخنة لدرجة 70 فوق الصفر وبرد لدرجة 40 تحت الصفر. ذبابة واحدة ممكن تفني أمة بحالها بالكوليرا، بعوضة واحدة هزمت الإسكندر الأكبر وقتلته في بابل بالملاريا، وكانت النتيجة بعد موت الإسكندر تفككت الإمبراطورية بين خلفائه، وسنة بعد سنة تغير وجه التاريخ، وده بفضل بعوضة. فإذا المسألة حشرة دي مسألة يعني لا، دي الحشرة دي شيء كبير. ثم ثبت ان احنا واحنا عمالين نكتل كل اساليب الحرب بتاعتنا عشان نخش في معركة مع حشرة على اساس ان احنا هنبيد الحشرات، ما قدرناش نبيد اي حاجة. غريبة ان الانسان لما يفكر طيب يعني ازاي حصل ده، يعني انسان بكل العلم بتاعه والتكنولوجيا ومش عارف الوسائل الرش وبيرش بالطيارات والعلم والسموم والمعامل والحاجات دي، مش قادر يغلب حشرة. طب والحشرة ازاي تربي في جسمها مقاومة لكل سم؟ هنا بقى تخش هنا الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية، ان مفيش حد يخلص على التاني. واضح جدا ان اذا كانت الحشرة بتغلب كل هذه السموم الغريبة فهذا بفضل إلهي
وبإلهام إلهي للخلايا الغريبة اللي جوه الحشرة دي وللغدد اللي فيها إنها تربي مواد مضادة تبطل مفعول السموم. ده هنا عمل إلهي لأن الحشرة ما لهاش معامل تشتغل. إذن فعلا في سنة الله سبحانه وتعالى إن ما فيش حد يأكل التاني ويخلص عليه، في مراد الله إن الكل يعيش. إحنا هنشوف دلوقتي في الفيلم عجائب هذه المعركة الغريبة بين الإنسان وبين الحشرة والسموم اللي الإنسان اخترعها عشان يتغلب على الحشرة. ده سفاح الحشرات العظيم فرس النبي، مفترس، أكبر حشرة مفترسة. دي النحلة الرقيقة الجميلة صاحبة الأيادي الخيرة، وده الفراش النمل، الخنافس، الجعران، تشكيلة غريبة زي ما احنا عارفين، فيها القبيح والجميل وفيها السام والنافع وفيها المهلك، اليرقات الغريبة دي، يرقة كأنها فرع، ودي نوع تاني من اليرقات. النملة، الدبابة العظيمة دي، الجرادة، مهلكة المحاصيل، تأكل بشره غريب جدا. الإنسان يستخدم الطيارات عشان يحارب الجراد لنظرة النحلة الرقيقة اللطيفة. في الواقع في بين الحشرات وبين النحل تبادل وظيفي خطير جدا، فإن النحل والحشرات كافة بتاخد من الزهر الرحيق وحبوب اللقاح، وفي نفس الوقت تقوم بوظيفة خطيرة جدا بالنسبة للزهر وهي التلقيح. فالزهور ذات التلقيح الحشري مش ممكن أبدا تعمل إثمار بدون حشرات، وأغلب الزهور تلقيحها حشري. وبدون التلقيح الحشري دي ما كنش ممكن ابدا نلاقي التفاحه والبرتقاله والبقول وطبق الفول اللي بناكله الصبح. فكان الحشرات لها دور حيوي جدا في الفطار اللي بنفطره الصبح وفي الغداء اللي بنتغداه، هي بشكل بتاخد بايد، بتسلب بايد وتعطي بايد، فضلا على ان نحله العسل معروف ماذا تعطي. الزهور مهيئة تهيئة خاصة بحيث أنها تستقبل الحشرة وتجتذب الحشرة بالريحة واللون والعسل اللي فيها. والمية العذبة هي مكان وبيئة تكاثر الحشرات بأنواعها المختلفة، وتلاقي فيها كل أنواع اليرقات. دي يرقات البعوض، دي يرقات البعوض. بينما المياه البحر ما هياش مكان مناسب لنمو الحشرات، هي في المياه المالحة ما تلاقيش إلا أقارب الحشرات اللي هم الكابوريا والقشريات، دول يقربوا للفصيلة الحشرية. الواقع المشكلة في الحشرات دي كلها، مين فينا هياكل؟ احنا ولا هم؟ لان هم بياكلوا نفس الشيء، ياكلوا خضار واحنا بناكل خضار، ياكلوا حبوب واحنا بناكل حبوب، يبقى مين فينا هياكل؟ فهي دي المشكلة، وهي دي سبب الحرب اصلا، خاصة ان الجرادة دي يعني شنيعة في استهلاكها وفي شراهتها الغريبة جدا، انها ممكن جيوش الجراد بيجي الجراد بيهجم في جيوش هائلة وفي أعداد رهيبة. هو ربنا سلط بعض الحشرات على بعض زي ما احنا شايفين هنا، فرس النبي بيلتهم جرادة،
لكن في الواقع ده مش كافي، لأن الحشرات أعدادها رهيبة جدا وبتهاجم المحاصيل بأعداد كبيرة وبتخلص عليه. ممكن الجراد، وبعدين حتى بعد ما حصد المحصول احنا شايفين هنا القمح السوس هيقضي عليه، ودي يرقات الخنافس في يومين ثلاثة خلصت على المحصول. كانت الدقيق والردة، والصرصار بيشاركنا فنجان اللبن. فإذا القضية أصبحت مين هياكل، وبالليل ممكن البق وممكن البعوض وممكن كل الحشرات اللادغة بقى بكل ما يمكن أن تحمل من أمراض وميكروبات. اللي احنا شايفينها دي بعوضة حاملة للحمى الصفراء، والبعوضة دي فيها صفة غريبة جدا، انها تحقن مخدر عشان تلدغ والانسان ما يحسش. فاول شيء تدي للانسان مخدر موضعي، وبعدين تبتدي تمص الدم بقى على مزاجها كده، اخر سلطنة. شوفوا مطرح اللدغة. احسن حشرة للتجارب الحقيقة هي الجراد، وهو اللي بيستخدم عشان تجربة السموم. واحنا بنستخدم السموم بالرش، والسموم بتخش للحشرة من فتحات التنفس اللي بيشاور عليها دي، او من البق او من الجلد. وجلد الحشرة سميك كيتيني، وهو زي الهيكل بالنسبة لجسمنا، زي العظم يعني. وعشان كده اذا رشينا محلول مائي للسموم على جلد الحشرة ما يبلوش تأثير. لازم إذا استعملنا الرش على الحشرة من الخارج، يبقى لازم نستخدم مذيبات دهنية، يعني نستخدم مذيبات دهنية للسموم، عشان ممكن السم يتسلل من الجلد. ومع كده ياخد وقت، ياخد ساعتين عشان الجرادة يبتدي السمية تظهر. بالأكل بقى بيمشي السم في البلعوم، ومن البلعوم للحوصلة اللي بتطحن دي، في وبعد الحوصلة دي في المع الأوسط، ده المع الأوسط، وبعدين المع الخلفي، وأخيرا الشرج. مخ الحشرة فوق البلعوم، ويطلع منه حبلين هم اللي يعملوا حبل الشوكي بعد كده. الحبلين دول هيمتدوا بقى بطول الحشرة ويعملوا الحبل الشوكي. والسمية كلها بتاع الرش بتكون مفعولها على الجهاز العصبي للحشرة. وهنا بنشرح الحشرة ونوريكم البرضو، ادي البلعوم وادي المع الاوسط وبعدين المع الخلفي وبعدين ده كله، ده الجهاز الهضمي، ده الجهاز الهضمي. ده اللي من تحت ده الرفيع، ده الابيض، ده الخيط، ده هو ده الحبل الشوكي، جاي من المخ وماشي مزدوج بطول الحشر. اهو هنا كبير المخ مكبرين، اهو طالع منه الحبلين دول نازلين، اهو الحبلين واضحين اهم نازلين بطول الحشره. بعد كده هي دي اهو طول وطول طول، هو ده الحبل الشوكي. والتسمم كله مفعوله على الجهاز العصبي. احنا بنستعمل الرش، لكن هو خطير لانه ممكن نرش الاكل والاكل يبقى سام للاطفال. فاستخدام السموم على الاكل خطر جدا وغلط، انك تستعمل الاكل عشان تجتذب الصراصير، ممكن الطفل ياكله فيتسمم. هم بيستعملوا رش النبات نفسه، واحنا هنعمل تجربة هنا على نبات نرشه بالحبر، فهنلاحظ ملحوظة غريبة قوي. نلاحظ ان الحبر ممكن بعد ما ترشه على سطح الورقة، الورقة تمتص الحبر ويمشي في جسم النبات كله. اذا اي رش على النبات ممكن يخش. شوف احنا شايفين الورقة الورد شكلها ايه، شوف السم لما الحبر لما مشي فيها، اهو الحبر اهو دخل في ورق الورد ودخل في جسم النبات كله بمجرد رش شوية حبر، رش خارجي. النبات بيمتص من الخارج والحبر مشي
مشي في جميع جسم النبات، فأصبح جسم النبات كله سام. يعني إذا الحشرة كانت

وعلى الفتحات لازم الفتحات تبقى لها ساعة مخصوصة عشان تدي رش يعني مفيد ومنتج. هنا بيجربوا على فتحات الرشاشات اللي تتركب في الطيارات، لازم تبقى لها ساعة مظبوطة بالظبط عشان تدي الرش الكافي يعني. هنا بيشوفوا قد ايه على المتر المربع بينزل قد ايه كمية سم عشان يبقى بالظبط استخدموا الكمية المظبوطة من غير زيادة ولا نقص. الرشاشات اليدوية احسن واوفر، دي رشاشات يدوية. احيانا بيدوبوا السموم في مواد طيارة زي دي فتترش وبعد كده بتتطاير، لكن هي عيبها بقى ان هي ما تأثر فوريا بس، لكن ما تسيبش ابدا على جسم النبات رش يبقى له مفعول بعدين، فهي مفعولها محدود في الأوبئة في التطهير في حاجات زي كده. عشان كده عملوا رشاشات تانية استخدموا فيها مذيبات مائية ومجهزة بحيث انها فعلا تغطي النبات خالص. يعني هنا بيستخدم الرش يتغطى النبات كله. يتغطى النبات كله بالمواد السامة والمبيدات الحشرية، زي ما قلنا النبات هيمتص من السطح أنواع المبيدات، 4 أنواع. جميع الماركات دي في النهاية بتنتهي إلى 4 أنواع فقط من السموم بيصنفوا منها كل الماركات التجارية. النوع الأولاني هي مجموعة الدي دي تي، ومجموعة الدي دي تي لها سمية على الإنسان، سمية ضعيفة على الإنسان وسمية شديدة على الحشرة، وتأثيرها على الجهاز العصبي نفسه، على الخيط العصبي وعلى الخلية العصبية. في مجموعة الكربميت، مجموعة الكربميت دي تأثيرها على الخمائر العصبية بتاعة الحشرة، دي بتعطل توصيل النبض العصبي. والمجموعة اللي بعدها دي برضو نفس مجموعة الكربميت. المجموعة اللي بعدها اللي هي فوسفو داي سايويك أسيد، اسم علمي شديد قوي. ده برضو تأثيرها على الإنزيمات العصبية في جسم الحشرة، وبتعطل برضو نقل النبضة العصبية جوه الأعصاب. آخر صنف هو البيريسرام، وده سميته قليلة للإنسان ومهلك للحشرة. ده بيجيبوه من زهرة من نوع معين من الزهور، وهو أقلها سمية على الإنسان، وما بيقولوا ممكن حتى يعني بكميات كبيرة ما يضرش. هنا هنعمل تجربة على حشرة ونحط الأقطاب الكهربائية على الأعصاب دي، خلية عصبية هنرشق فيها القطب الكهربائي، قطب الأقطاب الكهربائية بتاع الجهاز، ونسجل إيه اللي هيحصل للحشرة بعد ما نستعمل السم. هنستعمل السم الأولاني اللي هو الدي دي تي، ده اللي شايفينه ده النبض الطبيعي الكهربائي في حشرة سليم، ده نبض كهربائي في حشرة سليم. بعد كده بنشوف النبض بيحصل في ايه، نبضات كهربائية بتمشي عبر ايونات الصوديوم في العصب، و بتتنقل من على امتداد العصب عن طريق انزيمات معينة لغاية ما توصل للعضلات، وبالطريقة دي بيعيش ده كل ده في الطبيعي. بعد ما استخدمنا الدي دي تي شايفين هي بتعمل ايه، في رعشة كده خاص، شوفوا تسجيلات شكلها ايه.
بعد استخدام الDDT شوف التسجيلات قالت حصل اضطراب في النبضات الكهربائية.

0: ايه سر الاضطراب في النبضة العصبية هنا؟ هنشوف بالظبط ايه اللي حصل. اللي حصل ان جزيء الدي دي تي جه وخرم الغشاء زي ما احنا شايفين، وابتدى يعمل نبضة دخيلة، فحصل نوع من اللخبطة في النبضات العصبية. شوف الجزيء الأحمر ده اللي هو النقطة الحمراء دي، هي دي جزيء هنجرب سم تاني اللي هو الكربميت اللي بيأثر على الخمائر العصبية. شوفوا حصل لخبطة فظيعة، أشنع كل التسجيل الكهربائي، خلاص بقى فوضى. إيه اللي عملته بقى السم الجديد ده؟ السم الجديد قلنا انه بيأثر على الخمائر العصبية اللي بتنقل النبضة عبر العصب اللي هي في الحتة دي بالظبط. فبتيجي الكربميت بتتحد مع الانزيمات، فتبص تلاقي يحصل لخبطة كاملة، خلاص كل عصب يعمل نبضة لوحده، فما بيحصلش نقلة بقى، ما يحصلش النقلة الصحية الطبيعية للنبضة العصبية، تبقى كله لخبطة بقى خلاص. بنجرب سم تاني اللي هو سم البايريسرام، ده فظيع، ده بقى ده يخلص على الجهاز العصبي خالص، كل النبض الكهربائي يتحول إلى لوحة من الفوضى الكاملة ويتلف الجهاز العصبي كليةً، اللي هو قلنا عليه البايريسرام. شوفوا جه جاي الجزيئات بتاع البايريسرام أصابت الجهاز العصبي كله، الخلية والأكزون وكله كله راح، حصل تلف كامل في الخلية العصبية. طبعا احنا قلنا الظاهرة الغريبة ان الحشرة بتتكيف بعد وقت وتربي مقاومة، فيبقى الجرع المميتة والقاتلة اللي احنا شفناها دي تاخدها الحشرة وتمزمز كده ولا يهمها حاجة. هذه ظاهرة غريبة، عشان كده دايما يجربوا السموم. هنا بيجرب السموم على حشرة ويشوف مدى المقاومة للسم قد ايه. اختبار مقاومة الحشرات للسموم عشان على هذا الأساس يغير، بدل ما يستعمل الرش الفلاني يستعمل رش تاني، لما يستعمل السم ده يغير السم. كل دي نوع من الحشرات اللي بتلدغ دي. الذبابة بالذات عندها قدرة غريبة أو إنها تربي مقاومة سريعة، وكذلك كل الحشرات اللي بتلدغ برضو زي البق والحاجات دي بتربي مقاومة غريبة وسريعة في أجسامها. هي المشكلة إن إحنا بنحاول نتغلب على القضية دي بإن إحنا نكبر الجرعة، بدل ما ندي 10 ندي 20، والنتيجة بتبقى سيئة. ليه؟ لأن بنبتدي نقتل الحشرة الصديقة والحشرة العدو، فنفقد أصدقائنا في عالم الحشرات، فتكون النتيجة أن يتضاعف أعداد الحشرات الإيه؟ الضارة. فاحنا بنخش في مشاكل، وبالاضافه الى ان احنا بنتعرض للسميه اللي نفس السميه بتلف تلف وترجع تتعبنا احنا. زي ما قلنا دلوقتي مفيش طبق فاكهه، مفيش برتقانه ولا تفاحه الا فيها نسبه من السميه، مفيش فراوله ظريفه الا وبناكل معاها نفس البؤس اللي بنسقيه للحشرات، وده بسبب ازدياد الجرعة. كل ما تزيد مقاومة الحشرة نزود الجرعة، فبتلف تلف السموم وتبتدي تأذينا احنا كمان. مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة، وبعدين لغاية دلوقتي مش باين لها حل، واحنا دخلنا في حلقة من التسمم المتواصل ومش قادرين نبطل رش، لأن لو بطلنا رش هنصبح الصبح نلاقي الحشرات واكلة كل المحاصيل. في الواقع الحشرات دخلت سباق حواجز مع الديناصورات زمان من 300 مليون سنة، وبعدين الديناصورات اتهزمت جه العصر الجليدي طمرها، ما عرفتش تستخبى، ما عرفتش تتصرف، بينما الحشرات لأن حجمها صغير خندقت في الشقوق واستخبت وباتت بيات أزلي لغاية ما الظروف الجو اتعدلت وطلعت تزحف تزحف على العالم كله بالملايين. في الواقع الحشرات خصم فظيع فظيع، شيء مش عادي. احنا شفنا ان هي عمرها يمكن 400 مليون سنة، عمر الانسان كله مليون سنة، وبنقول ان احنا قربنا، نهايتنا قربت. احنا اللي عمرنا مليون سنة بنقول نهايتنا قربت ليه؟ لان الانسان غير البيئة تغيير اصبح في غير صالحه، لوث البيئة على جميع المستويات، تلويث غذائي بالمبيدات الحشرية، تلويث مائي بالمخلفات الكيماوية، تلويث هوائي بالأبخار الكبريت والدخان اللي طالع من المصانع، تلويث فضائي بالأقمار الصناعية، تلويث إلكتروني بالعدد الكتيرة اللي عاملة كلها مجالات إلكترونية بتلخفن المجال الطبيعي، لأن الإنسان عدة إلكترونية برضو. ده غير التلويث الضوضائي بالكلاكسات والزحام والزريخ والزعيق، وغير كمان التلوث الخلقي بالترخص في كل الممنوعات. البيئة تحولت إلى عدو، بعد ما كانت صديق تحولت إلى عدو، فبقت بيئة خطيرة. الإنسان دلوقتي زي ما قلنا مع كل تفاحة مع كل برتقانة مع كل في طبق فراولة بياخد نسبة سم في جسمه، فالمسألة بقت مشكلة وبقت مسألة دقيقة. طب نعمل ايه؟ هل بطل رش خالص؟ مش ممكن، لان هنصبح الصبح نلاقي الحشرات هتاكل كل ما حصلنا. نزود الجرع؟ طيب ما ممكن الحشرة تفضل تزود المقاومة، وبعدين تيجي في وقت كل اسلحتنا ما لا تجدي وينهزم الانسان في ايده سلاحه. على زي ما قلنا المسألة دقيقة. طيب ايه الحل؟ اولا حتى على فرض، يعني انا هنفرض ان الانسان يعني كان الخطة اللي عملها نجحت وهي ابادة الحشرات، دي كانت هتبقى كارثة برضو كارثة لو ابادة الحشرات. ليه؟ لان الحشرات زي ما شفنا لها دور بنائي مهم جدا في الإسمار، لأن ظهور كثيرة هي من نوع الظهور ذات التلقيح الحشري، ومن غير حشرات حتموت عقيمة من غير تلقيح، وبالتالي مش هيحصل إسمار، وبالتالي تبص لقينا فجأة مش هنلاقي البرتقانة ولا التفاحة ولا طبق الفول ولا البقول ولا الحاجات دي كلها. الحقيقة المعادلة دقيقة قوي، لأن احنا أولا لو خلصنا على الحشرات وهزمناها وأبدناها مشكلة، أنا يعني مش هنلاقي الأكل اللي بنحبه واللي تعودناه، وفي نفس الوقت لو هزمتنا الحشرات كارثة. يبقى إذن المسألة إيه؟ يبقى المسألة إن إحنا محكوم علينا نعيش سوا، إحنا والحشرات محكوم علينا ناكل إحنا الاتنين من طبق واحد. وبعدين في نقطة، يعني إحنا لنا بين الحشرات أصدقاء ولنا بين الحشرات أعداء، فحرام وغلط ان احنا نموت الكل. يبقى اذا كانوا لابد تبقى في معركة، لازم نبتكر لهذه المعركة سلاح يموت العدو وما يموتش الصديق. ايه ذنب النحل ان هو من اول رشة نقضي عليه هو كمان وهو صديق؟ وبعدين في حشرات صديقة بتاكل الحشرات المهلكة، ليه كمان نقضي عليها؟ ما ده كله بيعمل افساد للتوازن. وده فعلا اللي بيفكر فيه العلماء دلوقتي، انهم يعملوا انواع من السموم لها تأثير انتقائي بحيث انها تموت الحشرات العدوة وما تأثرش على الحشرات الصديقة. وفي الواقع لغاية دلوقتي ما قدروش يوصلهم الى هذه السموم الانتقائية. ده مش بس مش قادرين يوصلوا للحكاية دي، ده مش قادرين يوصلوا لمواد تقتل الحشرة وما تسمش البني آدم، ده البني آدم داخل في الحلقة السمية هو كمان. فإذا المشكلة باقية،
1: عشان كده انا بقول يعني لغايه ما العلماء يوصلوا احنا يعني انا افضل اني انش كده اقول هش هش هش بدل ما اقعد ارش واقعد اكح واعطس ويجي لي ارتكاريا من السموم والحاجات دي اقول هش ننش احسن يا اخوانا النش النش النش اسلم لغايه ما العلماء يبتكروا الحل اللي هو مظبوط ويدوا الجرعه المظبوطه ونقتل العدو وما نقصرش في الصديق لغايه ما العلم يوصل الى نوع من السلاح البصير يبقى ساعتها نتكلم في عمليه المذبحه اللي عاوزين يعملوها. والى حلقه قادمه باذن الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين.
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الانفصال، وقد صدر الهروي كعادته المنزلة بآية، وهو يصدر المنازل بآية تدل على المنزلة إما تصريحا وإما تلميحا. والآية التي استدل بها: ويحذركم الله نفسه. ووجه الاستدلال بالآية أن الله هو المقرب والمبعد، فإذا أوصلك إليه فمنه، ولو أنه أبعدك عنه وهذا نوع انفصال لكان من مكره بك. ولذلك ويحذرك ويخوفك نفسه. لماذا؟ لأن الله غيور ولا يحب أن يرى في قلب عبده غيره. فلو رأى في قلبك واطلع عليك ورأى في قلبك غيره، وإن كنت قريبا منه بالطاعات فإنه سيبعدك وتنفصل عنه، وانفصالك عنه وتخليه عنك معناها رجوعك إلى ما كنت عليه من الضلال ثانية وموت قلبك، فسوف تفعل بعد ذلك المعصية وقلبك قاس وهو ميت ولا تشعر بذلك، بل تستمرئها وتحاول القرب منه ولا تستطيع، لأنه ويحذركم الله نفسه. ووجه الآية ويحذركم الله نفسه: إما يحذركم الله بنفسه، تولى التحذير بنفسه، أو يحذركم الله من نفسه، تولى التحذير بنفسه ويحذركم الله نفسه، يعني بنفسه يحذركم، أو يحذركم الله نفسه، يحذركم من نفسه ومن غضبه ومن أليم عقابه ومن شديد انتقامه ومن شمول مكره، وهكذا. فبالتالي استدلال الهروي بالآية جيد. يقول ابن القيم معلقا على استدلال الهروي، قال: فإن الحق جل وعلا لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته. يعني أنت عرفت الله، وهذا أصلا يحصل لمن؟ الانفصال يحصل لمن؟ يحصل لمن كان قريبا من الله وعلى درجات من الاستقامة. وإنك لترى الفئام من الناس ينتكس ويتغير ويتبدل ويختم له بخاتمة السوء، وأنت تستغرب: ألم يكن هذا من أهل الطاعات؟ ألم يكن هذا من أهل الخير؟ وقد رأيت هذا بنفسي، رأيت بعض الناس على درجة من الاستقامة العالية حصلت له مشاكل أسرية بينه وبين زوجته وبينه وبين زوجه، وقد جاءتني زوجته تشكو إلي بعض هذه الإشكالات، تطور به الأمر لا تصدقه، ترك الصلاة في المسجد وصار لا يفارق الخمر أبدا، ومنذ صغره ما شرب سجارة، سجارة ما شرب. والله أنا لحد يوم الليلة مستغرب، لحد اللحظة دي أنا الموضوع ده خاشي علي خشة مستغرب. السلطة حصل لشم مؤدب محترم، الحلة كلها تحترمه ويتكلموا عنه، قال عنده مشكلة يمشي له، بقى ما بيطلع من البيت، خدت العرق يشرب، بس يشرب 24 ساعة بعد العرس بـ 17 سنة. يعني تستغرب. فده انفصال، هذا معنى الانفصال، وهو لا يرضى الله من عبد عرفه. انت عرفت الله ووجد حلاوة معرفته واتصل قلب العبد بمحبة مولاه والأنس به وتعلقت روحه بالله عز وجل، ثم أن يكون له بعد ذلك التفات إلى غيره، فإذا حصل فإن الله يفصلك. الانفصال يفصلك من خدمته، فبعد ذلك لن تجد شيئا تركن إليه، ولن تجد بعد ذلك إلا الهلاك عياذا بالله، وإلا الضياع، وإلا الخذلان. شوفوا الكلام الجاي، يقول ابن القيم رحمه الله: والله غيور، غيور، وهو أشد غيرة. ولذلك قال: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه وتعالى يغار أشد الغيرة على عبده أن يلتفت إلى سواه. هذا كلام في غاية الأمور. قال: من التفت إلى غير الله، شوف عبارة ابن القيم، وساكن في قلبه مع الله غيره، في قلبه ربنا، في محبة ربنا ساكنة، ويسكن محبة مزاحمة، ليست المحبة الطبيعية العادية كمحبة الماء للعطشان ومحبة الجائع للطعام ومحبة الوالد للولد ومحبة الولد للوالد ومحبة الزوج للزوجة والعكس وهكذا، لا، إنما هي محبة شركية فيها نوع تعلق وتشبث. قال ابن القيم عندها: باعده من قربه وقطعه من وصله وأوحش سره وشتت قلبه ونغص عيشه وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. قال شنو؟ قال: إبليس كان قريبا ففصل، إبليس كان قريبا ففصل، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي الكهف: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال ابن القيم: ليس في هذا الموضع، ولكن في موضع آخر في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول ابن القيم: أرأيت كيف أن الله بدل إبليس بالقرب بعدا وبالرحمة عذابا وبالجنة نارا تلظى؟ ما رغم من الجنة يا أخي إبليس، وبالجنة نارا تلظى، والسبب نوع كبر أصلا موجود في قلبه، فاطلع الله عليه. والله لا يعجبه من عبده مثل ما يعجبه الاعتذار والتذلل والخضوع والبراءة من الحول والقوة دائما. سأعطيكم مثال عجيب في السير، كنت أقرأ اليوم في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في ترجمة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في المجلد 11. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عين سعد واليا على الكوفة، وهو الذي كوفها، أول من عمل الكوفة وخططها وقال للناس تعالوا أبنوا في المحل دي وبنوا كده، هو سعد رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن أهيب، وأهيب أخو وهب، آمنة بنت وهب، كويس، وهو من بني زهرة ابن كلاب. فبالتالي لذلك كان يقول في الترمذي والصحاح الألباني: هذا خالي فليرني امرئ خاله. فسعد أسلم وهو في 17 من عمره. قال: أتيت لأسلم فلم أجد إلا أبا بكر وعليا وزيد قدامه، إلا الثلاثة ديل. قال: ولقد مكثت أسبوعا وإني لثلث الإسلام ولم يسلم أحد. جاء أسلم، وسبع يوم تاني ما في زور أسلم. بعد سبع يوم أسلم عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعثمان بن مضعون وأبو سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فسعد كان مجاب الدعوة. شوف أنه قال: وريك ربنا لما يخذل العبد. عمر رضي الله عنه كان يسأل عن ولاته، عملوا شنو وسووا شنو وكذا. فسأل أهل الكوفة ومر عليهم مسجدا مسجدا، فأثنى الجميع على سعد خيرا، كلهم قالوا: والله ما شفنا زيه. فقام رجل في مسجد بني عبس اسمه أسامة ابن قتادة أبو سعدة، وقف وقال: قد سألتنا يا أمير المؤمنين، مش كده، عن سعد. سعد لا يسير في السرية، ما بيمشي معانا، معنا جبان يرسلنا نحن وهو يقنب، قال ما بيمشي، خونوا في المال، قال ليه المال دعين بحابي فيه، ما بدينا حقنا، ولا يحكم في القضية، ما بيعدل في القضية، ولا يعدل في القضية. قال كده، فقال سعد: اللهم عبدك هذا إن كان وقف رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. الرجل ده كبر ويشحت في الشوارع، عمره كله يشحت. انت يا اخي بصلتك على صحابي شنو؟ كان ما مجنون وما لك انت وقت تتكلم، تتكلم فينا سعد يا اخي، الناس ما راقدين، ما لقيت الا سعد، اوعك وعرضه للفتن دي كيف؟ الرجل طال عمره وسقط حاجبه يقف في الطرقات يغمز الجواري والبنات يتغزل بهن بعد هذا العمر. مش خلاص بقى زول اخره كراع جوا وكراع برا زي ما يقولوا الناس؟ يقول لي اسمع انت هوي كراع جوا وكراع برا، كراع في الاخره وكراع في الدنيا، صح؟ يقول لي انت يا زول يهبش البنات ويغمزن. لما يجي يتكلم معاه ويقول شيخ مفتون اصابته دعوه سعد. شيخ شنو؟ مفتون اصابته دعوه شنو؟ دعوه سعد. حتى كنت اقرا في ترجمه سعد اليوم قال لك اختلف سعد وعبد الله بن مسعود اختلاف شديد جدا، وخاف ابن مسعود من دعاء سعد فقال له يا سعد قل قولا ولا تلعن، نبي زي ما انا بنبزك، ما تمشي تداعي، ما تداعيني، نبزني زي ما بنبزك، قل قولا ولا تلعن. شفت كيف كان بخافوا منه؟ لانه الرسول قال كده يا اخي، قال اللهم سدد رميته واجب دعوته، اللهم سدد رميته واجب شنو؟ واجب دعوته، رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذا هو الفتنه، الخذلان، رفع التأييد والحجاب كما قال سلفنا. ومن أسوأ شيء أن تفعل ما كنت تنكر، تقول الناس ده حرام وده بيدخل النار، وبعد شوية يقول كده بتعمل. أسوأ شيء أن تفعل ما كنت تنكر. ولما سئل بعض الناس عن ذلك قال سببه رفع الحجاب من الله، ربنا رفع الحجاب والتأييد منك وخلاك لنفسك. إذا خلاك ربنا لنفسك تتلطش وتتجهجه وتمشي وتجي وتزعزع وما ترتاح. يا سلام، قال في هذا الكلام، قال إذا وصل العبد إلى هذه المرحلة، شوف أخواننا المسألة دي دعوة من لنا جميعا لإصلاح بواطننا وليعمر كل واحد منا سره ولإعمار أسرارنا. بينك وبين نفسك مع ربك حتى لو بقيت عاصي، اجعل للمعصية حدودا وحواجزة وخطوطا حمراء لا تتجاوزها. تعصي ما تتجرأ في المعصية. لو انت خذلت وضعفت وعصيت فلا تتجرأ ولا تجاهر بمعصية، خليك عاصي بانكسار. وإياك والجرأة، وعمر باطنك بحب لله عز وجل مع عصيانه حتى يرضى عنك ويوفقك ويهديك وينزعك مما أنت فيه. لذلك يقول ابن القيم هنا فإذا ضرب، إذا وقع العبد في هذا الانفصال ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب، وسلط عليه من يسومه سوء شنو؟ سوء العذاب. أذكر مقولة رائعة جدا هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول من تعلق بشيء عذبه الله به. السن بك يتعلق به وده ربنا يعذبك به يسلط عليك، تتعلق بشيء تعلق شديد. والقلوب والإرادات بيد الله، يسلط عليك من تحب ليزداد منك بعدا وأنت تزداد به تعلقا، وهذا عين العذاب. شوف الكلام ده كيف، تلقى زول لما يحب حاجة شديد ويتعلق بها ربنا يجعل عذابه في الشدة. لو ده تتخلى ما تقدر، وأنت لا تتخلى وهو شنو؟ يتخلى عنك. طيب قال يحصل بعد ذلك شنو؟ أن يثبط الله جوارح هذا العبد عن طاعته، وأن يعقل قلب العبد عن إرادته ومحبته، وأخره عن محل قربه، وولاه ما اختار لنفسه. قال شنو؟ يا السلام، والله ابن القيم ده عجيب، ضرب مثلين عجيبين، أن من أراد شيء وحرص عليه أن الله عز وجل لا يرضى من عبده. المثل الأول، قد لا يخطر على بالك صفي الله آدم عليه السلام. آدم صفي الله ولا ما صفي الله؟ اصطفاه الله، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، صفي الله آدم، أسكنه الجنة فتعلق قلبه بالجنة وحرص على الخلود فيها فأخرج منها. وإنما سبب إخراج الله لآدم عليه السلام بسبب تعلقه بالخلود، وقد استجاب لإبليس في هذا الوتر الحساس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ركن آدم لذلك فأخرجه الله من الجنة وجعل ملكه يبلى. شفت كيف؟ شيء عجيب. المثال الثاني إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل، أحب إبراهيم إسماعيل وتعلق به تعلقا شديدا لأنه ولده على كبر بعد ما كبر ولده. شوف أنت لما تلد وأنت كبير بتلقى زول لما يكون هو كبير وأولاده صغار تلقى شنو؟ متعلق به شديد. ده لو هو كبير وولد طوال، لو ولد بعد زمن 15 سنة ما ولده لما ينجبه كيف يكون يا أخي؟ ده مش يتعلق، يشبك، ده يتشبث بيده وكرعي. فإبراهيم عليه السلام رزق إسماعيل وهو كبير، ولكن قال إن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه أمره بذبحه، قال حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. والله يا أخي ابن القيم ذو الفهم لحد حس الناس في كل ضحية بيحكوا، يقول لك إبراهيم كان دار يذبح إسماعيل، وبعد ما دار يذبحه ربنا ناداه وقال له شنو؟ وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما عارفين دار يذبحوا ليه. ابن القيم قال لأنه خليل، والخلة لا تقبل المزاحمة. ولذلك لما استجاب إبراهيم لذبح ابنه وفعل ذلك حقيقة ما قال له خلاص بضبحه، لكن أديني مهلة شوية، جابوا طوالي. قال فلما أسلما وتله للجبين. قال ابن القيم كانت محبة إسماعيل قد ذبحت في قلب والده معنا، فلم يكن هنالك داع لذبح إسماعيل حسا، وقد حصل المراد. المراد شنو؟ لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. رجعت القلب ورجعنا لك الولد. ده كلام منه؟ ها؟ كلام ابن القيم. بالله الناس دي يسكتوا ولدته دار يضبحوا، وناس يقول لك كنا كلنا ضبحنا أولادنا. قال لك من؟ يقول لك لو كان ضبحوا كلنا كنا ضبحنا. يحكي لك منه؟ يحكي لك في كل ضحية. هل لو كان ذبحوا برضو كنا نحن نضبح؟ ما بيحكي نضبح. ما دي شريعة لإبراهيم عليه السلام، ولم يفرضها الله على بقية الناس إلا بعد أن ذبح الكبش، ففرض بعد ذلك علينا فداء. طيب يقول العلامة ابن القيم، طبعا يا إخوانا شوفوا الانفصال نفسه، يعني ابن القيم ما صرح بذلك ولكني فهمت ذلك، خلاصة الانفصال انفصال العبد عن ربه، وهذا لا شك خذلان. خذلان ولا ما خذلان؟ خذلان مبين. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. الانفصال الثاني انفصال العبد عما سوى الله، وهذا الانفصال اتصال. وهذا الانفصال شنو؟ اتصال. إذا انفصلت عن الخلق معناه شنو؟ اتصلت بالله. وماذا يريد منك ربك غير أن تعرفه وأن تتعلق به وأن لا تتعلق بسواه. طيب فنقوم نقول كالآتي. قال الشرك من أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن فيه تعلق ومزاحمة للقلب مع الله، ولذلك جعله الله مما لا يغفر من الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب قال شوف الكلام الراقي ده، كلام جميل جميل جميل شديد. قل إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك. والله يا إخواننا الموضوع ده ما تفوته. في ناس عباد لحاجات كثيرة، تعيس عبد الدرهم، في ناس عباد للدرهم، لا يعرف ولا ييمم قلبه غير شطر المال، وفي سبيل المال يمكن أن يبيع أي شيء، دين، أعراض، أخلاق، قيم، أولاد، آباء، بلد، ممكن يبيع بلد كاملة، يبيع البلد كاملة مع أعداء، مع الأعداء، ويكون جاسوس لهم في سبيل مال. ده استعبده المال. وقص على ذلك جميع المفردات لحد ما تنتهي بالفرق. وناس الكورة مستعبدين يا أخي، زول 24 ساعة جرائد كورة وقروش كورة واجتماعات كورة وونست كورة والدائرة الكورة يجي ويقصدوا، يجوه الناس مخصوص يتلموا عشان ينضموا معه في الكورة. كويس، معلومات كورة، قلبه وحماسته كويس وقلمه يسخروا لشنو؟ الكرة. في عبادة أكثر من ده؟ هو الله ما لاقي منك ده، اللقاه النادي ربنا ما لقاه. هاي رياضة في جسمك ده ما في قلبك، رياضة ريض جسمك ده ما تريض قلبك ده، قلبك ده لله. جسمك ده أجري وجك وانقلب الهوبة وألعب جنباص وأمشي الصين، لكن قلبك ده تدي لي نادي، تدي قلبك لنادي لفريق؟ حول الله بالله. يعني يا أخي ده اندماج، يعني زول يقول لك قال لما نجيبه جول ممكن يموت، تجيب سكتة قلبية، يمشي يقول لي الله يا زول الكثرة شنو؟ يقول له جابوا في هلال جول ولا جابوا في المريخ جولين؟ عليك أشوف أزود يا إخواننا معقول؟ وناس ناس كورة يدون عربات، عربات في شنو؟ قال عربات، قال العربات اللي ما لاقينا نحن؟ العربات اللي ما لاقينا ناس دارفور؟ والله يا إخواننا الكورة إله، صارت إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك وبمن شغل سرك أين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك. قال ده زول أنت شغال له بالليل والنهار، لما تجي تنوم بالليل وتأخذ مضجعك قلبك ده بيت وين؟ بيبيت مع ربنا؟ أين يبيت قلبك وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك وإلهك. اللي بيطير له قلبك ده وبيمشي بيت معه قلبك ده معبودك وإلهك. قال فإذا سمعت النداء يوم القيامة، الله يوم القيامة بقول لينطلق كل واحد مع من كان يعبده، قال ستنطلق معه كائنا من كان. لو يوم القيامة الله بقول أي واحد كان بيعبد حاجة يمشي معه، يمشي معه وين؟ النار. المعبودات كلها التي عبدت من دون الله وهي راضية فتدخل النار. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، شنو؟ أنتم لها واردون. يدخلون معه يقول لك أمشي معه، أنت تمشي وراء الكتب معه في الدنيا بطريقة دي. يا أخي ما معقول تجعل شغلك وقلبك وقالبك مع شيء وتقول ما معبوده في العبادة. كيف إنها تعيس عبد الدرهم كيف، وتعيس عبد الخميلة، وتعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. نعم. طيب نقول قال الهروي بعد ما استدل بالآية، قال الهروي في استدلاله بالآية ويحذركم الله نفسه، يعني بمعنى الكلام ده شنو يا أخواننا؟ لا تطمئن إلى نفسك ولا تقل قد أمنت وقد تجاوزت القنطرة، فإنك لا تعلم مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم أشنو؟ الخاسرون. الخسران إنك تأمن مكر الله فيمكر بك في آخر عمرك. لا حول ولا قوة إلا بالله، تبدأ مستقيما وتنتهي ضالا. يا أخي حول الله بالله، والله يا أخواننا حاجة صعبة خلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يقول هروي ليس في المقامات شيء من التفاوت ما في الانفصال، وهذا الكلام شرحه كالآتي. ليس شنو؟ ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت، جميع المقامات متقاربة. مثلا ما بين الصبر والرضا قليل، ما بين الشكر واليقين قليل، ما بين الزهد والورع والتوكل قليل. دائما هذه المقامات أصلا هي مقامات لأنها على درجات وبينها تفاوت، ولكن التفاوت ليس كبيرا. أما مقام الانفصال قليل التناسب في درجاته كثير التفاوت. يعني الانفصال ده كبير، يعني الزول ممكن يكون في مقام من المقامات قريب من ربنا، لكن لما يحصل انفصال بيكون شنو؟ البعد يكون شنو؟ البعد يكون أكبر. هذا معنى كلامه. يقول الهروي ووجوهه ثلاثة، وجوه شنو؟ الانفصال. أحدها انفصال هو شرط الاتصال. ذكر كلامي، انفصال شرط شنو؟ الاتصال. كيف؟ كلما انفصلت من الخلق اتصلت بمن؟ بالخالق. انفصال هو شرط الاتصال، وهو الانفصال عن الكونين، عن الكونين. الكونين دي منو؟ المتكونين. أي حاجة اتكونت وربنا خلقها الكونين، كويس؟ وهو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهما أو الكونين. الكونين دي شنو تكون؟ الكونين عالم الغيب كون وعالم الشهادة كون، بانفصال نظرك إليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما. كده نقف عند الكلام ده شوية، كلام جميل جميل شديد لكنه مبهم. والله ابن القيم ده عجيب يا أخي، زور راقي يعني اعترض على الهروي اعترض عجيب. يقول انفصال العبد عن رسومه ونفسه، تنفصل من نفسك، وهو شرط اتصال وجوده بالبقاء. الاتصال ده معناه شنو؟ شوف الكلام الراقي ده، لا ولاء لله ولا لرسوله إلا بعد البراءة من عدوهما وما هو ضدهما وما يضادهما وما يخالفهما. شوف إبراهيم عليه السلام قال شنو؟ قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلم يكن له ولا لله إلا بعد أن تبرع عما سوى الله. التبرع تتبرع. أقول إنه لا يتم هذا الانفصال، قال انفصال وشرط اتصال، والانفصال عن الكونين أو الكونيين بانفصال نظرك إليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما. يعني ما تعايل لهم وما تقف عندهم وما تبالي بهم، لا تبالي بأحد إلا الله. ده معنى الكلام بالدارجة، ده التفصيل، ده الشرح بتاعه. تنفصل عنهم بشنو؟ انفصال نظرك إليهما، يعني شنو؟ ما تعايل لهم، وانفصال توقفك عليهما ما تقف عليهم تنساهم، وانفصال مبالاتك ما تبالي بهم. ابن القيم بيعترض على الكلام ده، يقول شنو؟ يقول العبارة التي ذكرها الشيخ لا تخلو عن إنكار حتى يبين معناها، فإن الكونيين أو الكون عبارة عن جميع ما خلق الله في الدنيا والآخرة، ويعبر عنهما بعالم الغيب وبعالم شنو؟ قال وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء، فكيف يتبرأ منهم؟ بالله كلام ابن القيم ده رايك وشنو؟ يا أخي اعتراض وجيه. قال لي يا أخي الزول يتبرأ من أي حاجة في الكون ده؟ الأنبياء يتبرأ منه ولا كيف؟ والملائكة يتبرأ منه؟ والأولياء والصالحين يتبرأ منه؟ كيف الكلام ده؟ رد عليه قال ولعل مراد الشيخ، ما قصد المعنى ده يا أخي، ده ما زول مؤدب يا أخوانا، ابن القيم ده مؤدب جدا. قال شنو؟ قال ومراد الشيخ وأهل الاستقامة أن النفس مائلة إلى الملذوذات، دائما النفس بتميل لحاجات فيها لذة، كويس؟ في أي حاجة فيها لذة النفس شنو؟ بتميل. في أشياء ابن القيم قال ما في الكتاب ده في الجواب الكافي، قال شنو؟ قال هنالك أشياء ممنوعة شرعا لم يرتب عليها الشارع عقوبة، هنالك أشياء ممنوعة شنو؟ شرعا. أنا متأكد زول فينا فكر الكلام ده ما في، نحن ما بنقرأ وعارفين الشيء حرمه الله وكذي. قالوا هنالك أشياء ممنوعة شرعا رتب عليها الشارع عقوبة، من الأشياء الممنوعة شرعا ولم يرتب عليها الشارع عقوبة أكل الميتة. أكل الميتة ما فيه دك، ليه؟ لأنه أصلا الطبع يفر من ذلك، أصلا الزول ما بدور المسألة دي. وكأكل القاذورات، في أشياء قاذورات حرام، أكلها حرام، جميع القاذورات كالأبوال وغيرها، لكن الشارع لم يرتب، ما قال اللي بيعمل كده يدب كده، حرم الخمرة ورتب عليها عقوبة. الفرق شنو؟ الخمر تشتهى طبعا، تشتهى، ولأنه قارنها لذة لابد أن تحرم بألم، يألموك عشان ما تشرب. السرقة كيف؟ المال كيف سمح؟ سمح ولا ما سمح؟ سمح. مشتهى ولا ما مشتهى؟ ما في حاجة بتمنع إلا القطع ده. أنت بتتلذذ بالشيء حق الناس وتشعبط في الحيط، يقطعوا لك يدك دي عشان ما تشعبط، اللي يرفعك زول ثاني لا تتلب كيف؟ تمسك بكيف بشنو؟ يقطعوا لك يدك اليمين من هنا لا تتعلق كيف ثاني؟ والله الشريعة دي متينة متينة والله في الصميم، كويس؟ يجي الزنا، الزنا فيه اشتهاء شديد، عشان كده لابد يكون في ألم، كويس؟ فبالتالي يقول ابن القيم في الجواب الكافي ما هو محرم ولا يشتهى يمنع فقط، ولا يرتب عليه الشارع عقوبة. صح ولا ما صح يا اخواننا؟ يا اخواننا في زول نصيح بياكل له فطيسة ميتة، قلنا

إلى الملذوذات المحسوسة والمعنوية منها. أي ملذوذ معنوي النفس بتميل له، كون يشكروك كيف؟ أه؟ يشكروك كان ده كيف؟ النفس بتميل له صح؟ ويذموك كيف؟ النفس تأبه. طيب قال كان النظر إلى هذه الملذوذات والوقوف معها علة في الطريق والقصد معها، علة في طريق السير وعلة قاطعة تقطع عليك مقصودك الذي تحبه وتتعلق به سبحانه وتعالى. فمتى قوي القلب بالمقصود الأعلى بحيث يشغله ذكر الله عن ذكر غيره، وحب الله عن حب غيره، وخوف الله عن خوف غيره، ورجاء الله عن رجاء غيره، قال كان أنسه بالله خاصة وانفصل عن ذكر غيره سبحانه وتعالى إذ ليس فيه اتساع لغير الله تعالى، لا يبالي حتى بالملائكة وبجميع الخلق في أتباب. قال إذا قلنا لا يبالي بهم إطلاقا هذا كفر، كيف لا نبالي بالملائكة وقد أمرنا أن نؤمن بهم وأن نحبهم؟ من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين، كويس؟ فبالتالي الملائكة حب، وكيف لا نبالي بالرسل وهم الهداة والقدوات؟ قال لا نبالي بهم ضرا ونفعا وعطاء ومنعا، ذلك كله لله. يا السلام يا السلام، ذلك كله لمن؟ الضر والنفع والعطاء وشنو؟ والمنع. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كلام عجيب. طيب خلاصة ذلك أقرأ لك الكلام تاني، انفصال هو شرط الاتصال، لا يحصل لعبد اتصال بالله ما لم ينفصل عن غير الله، والانفصال أولا والاتصال ثانية. لا إله انفصال عن جميع مألوه معبود في الدنيا، إلا الله اتصال وإثبات وتمجيد وعبودية لله، فإنهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. السلام، ده شنو؟ الانفصال والاتصال عن الكونين، الكونين جميع العوالم الغيب والشهادة الملائكة والأنبياء وكذا. وقد اعترض ابن القيم لكنه قال ما يقصده الهروي هو الانفصال عن الكونين من حيث اعتقاد الضر والنفع والملك والتدبير والتصريف والعطاء والمنع والعز والذل، ذلك لله وحده. إذن قال ابن القيم هو انفصال حال لا انفصال وجود، انفصال شنو؟ حال لا انفصال وجود. ما معنى انفصال الحال؟ انفصال الحال شهد بقلبه ذلك، لكنه في الحقيقة والوجود مع الناس يطلع وينزل، يدين ويدينه، ويتعامل مع الناس ويعامله كويس، يساعده ويساعده مع الناس في الوجود، مش معناه زول ينفصل يشيل بقجة فوق ظهر ويمشي وين؟ يمشي الخلا، يقول ما داير الناس، وكيف ستمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى وحسن الخلق، كيف ستمارس ذلك من العبوديات الراقية؟ كيف ستعود المريض وتشيع الجنائز وتحرم من الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ هذا ليس معنا، إنما هو انفصال حال بحاله وقلبه انفصل عن كل هذه الأمور. الوجه الثاني من وجوه الانفصال قال انفصال عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه، وهو أن لا يتراءى عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما إلى شيء. ده كلام عجيب شوية، هذا الكلام معناه أسمعه، إذا حصل للعبد انفصال عن الكونين بهذا الانفصال سيحصل له شنو؟ اتصال. فإذا سكن واطمأن بسره لهذا الاتصال كان اتصاله معلولا، يعني سكون قلبه وطمأنينته لهذا الاتصال الذي جاء بعد شنو؟ بعد شنو؟ الانفصال نوع علة، اتصال معلول. ليه؟ شو الكلام الجميل ده كيف؟ قال لأن العبد إذا انفصل

0: انفصل عن الكونين او الكونيين سيحصل له اتصال بجناب العزة فيشهد اتصالا بعد انفصال. يعني يرى نفسه شنو بالله شنو متصل. رؤيته هذه ليست صحيحة في التحقيق او لما نجي نحقق ما حد قال صحيحة. ليه؟ قال لانه اصلا انفصل توهما ولم ينفصل حقيقة. انما الذي فصله حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الذي فصله حقيقة هو شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى. شوف الكلام الاخير قال ابن القيم كلام جميل لكن كلام مختصر. قال هو الذي فصلك وهو الذي وصلك. صح اكان صح ولا صح؟ عن الحقيقة بمعنى فصلك عن الخلق. فلولا انه اعانك لما انفصلت عن احد ولا تعلقت وتشبثت بكل شيء. فكونه اعطاك ارادة وأعانك على أن تنفصل عن الكونين فهذا محض منة منه سبحانه. عندك اعتراض؟ عندك اعتراض؟ وممكن يفصلك وما يقبلك. يفصلك من الناس وما يقبلك، يخليك لا لام في الناس لا لام فيه. فصلك عنهم ووصلك بمرضاته. فأين رؤية العبد لذلك؟ إذا رأى العبد ذلك صارت رؤيته هذه علة فلا واصل على الحقيقة ولا معين إلا منه إلا الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. كلام جميل جميل جميل جدا. طيب الانفصال الثالث، الوجه الثالث من وجوه الانفصال كويس. قال انفصال عن الاتصال. انفصال عن شنو؟ عن الاتصال. وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. يا سلام كلام جميل والله. هو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم في العلة سيان. صحيح كلامه؟ صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ كلامه صحيح. كيف؟ أسمع الكلام ده. هذا انفصال. شوف يا أخوان الأول، الأول قبله انفصال عن رؤية شنو؟ ها؟ الانفصال يعني هو انفصل عن الله، لا يرى نفسه قد انفصل عن غير الله عن الكونين، لا يرى نفسه انفصل عن الخلق بنفسه، إنما يرى أن الذي فصله وأخذه ودرجه وصرف قلبه عن غير الله هو منه؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى شوف الكلام الجميل ده، واصطنعتك لنفسي. قال منه؟ واصطنعتك لنفسي. شال من عوالم الناس والخلق وجعله له وحده. واصطنعتك لنفسي فلم يكن لموسى بد إلا أن يسير في طريق الله. ما عنده مفر أصلا، ربنا اصطلع لنفسه. يا سلام. كنت أقرأ في ترجمة بعض الصحابة قال شنو يا رب منه؟ والله كأنه سعد، سعد بن أبي وقاص، كأنه سعد، سعد أو سعيد ابن زيد ابن نفيل أو أبو الأعور. هو طبعا يا إخواننا سعيد نجيب حديث عشرة في الجنة. عشرة شنو؟ في الجنة. الحديث ده حديث العشر المبشرين بالجنة مشهور، الحديث في كتب الصحاح في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد في الجنة. راوي الحديث هو سعيد وسكت. قالوا هؤلاء التسعة يا سعيد نشدناك الله من العاشر. قال نشدتموني الله؟ قال نعم. قال سعيد في الجنة، أنا يعني وزاته في الجنة. رأي شنو؟ هو راوي حديث العشرة، العشرة هو راوي حديث العشرة المرسلين في الجنة، أحدهم هو سعيد ابن زيد ابن نفيل وهو أبو الأعور، كنيته أبو الأعور، وسعيد إسلامه قبل عمر. وفي البخاري: ولقد رأيتوني وقد وثقني عمر على إسلامي يضربني. ما ود عمه مش قال لا استمتع ربط وقعد يدق كل يوم، ده عمر بن الخطاب. ولما جاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ذكرهم، وسعيد كان حيا لما ذكر أن مات رسول الله وهو عنهم راضي ود عمه ده معهم، فعملهم كم؟ عملهم ستة، وطلع منه طلع سعيد. فالشاهد هنا قال لك كان في الغرغرة أو في السكرة، فأخذته إغماء. أخذته شنو؟ إغماء. قال: فرأيت جماعة جاءوا وأخذوا بي، فلقيهم آخر قال: أين تذهبون به؟ ده ماشي بوين؟ هذا من الذين سبقت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم. زودني في بطمه الله كتبه سعيد. تعرف شنو ده الكلام؟ انت لما ربنا يفصلك عمن؟ عن الخلق. فلم يفصلك عن الخلق إلا لنفسه، هو الذي فصلك. دي الدرجة الثانية. الثالثة: انفصال عن الاتصال، انفصال عن رؤية الاتصال. تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية الاتصال. الكلام ده معناه شنو إخواننا؟ الكلام ده واضح؟ واضح ولا واضح؟ إذا ما واضح قولوا ما واضح. ما واضح؟ طيب، في رؤيتين: ترى أنك انفصلت عن الخلق، لا ترى ذلك، فإنك لم تنفصل عن الخلق إلا بمحض منة من الله. متفق ولا ما متفق معي؟ انفصالك عن الخلق شيء كبير ما يزال بيدر عليه. الله يقدرنا، والله نحن غرقانين، غرقانين مع الكورة، وغرقانين مع الغنى، وغرقانين مع الأولاد، وغرقانين مع النسوان، وغرقانين في شبر موية، غرقانين جد نحن. إذا انفصلت ما منك، من منه؟ من الله، هو الذي فصلك. تشهد أنه الذي فصلك، هذا انفصال عن رؤية شنو؟ الانفصال. طيب، اتصلت، لا ترى أنك اتصلت بمحض إرادتك، هو الذي أوصلك. انفصال عن رؤية الاتصال. يعني في انفصالين: الأول انفصال عن رؤية الانفصال، والثاني انفصال عن رؤية شنو؟ الاتصال. كده واضح الموضوع؟ واضحة ولا أقولها تاني؟ نقولها بالدارجي؟ بالدارجي بالدارجي كده. إذا أنت ربنا قدرك ما تعايل للخلق ولا تبالي بهم، ما تبالي بهم لا في النفع ولا في الضر، المرحلة دي لو قلت مني انقطعت، ما منك، دي من منه؟ من ربنا. وبعد ما تنقطع من الناس، كونه ترتبط بالله وتتعلق به، لو قلت مني انقطعت، ما منك، برضو من ربنا. فربنا عمل لك حاجتين: قلعك من الناس وقربك منه، الاثنين منه، أي واحدة فيهم إذا قلت مني أنت انقطعت. تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية الاتصال. واضح ومفهوم ولا واضح وما مفهوم؟ قلت شنو؟ أشنو الأخير ده؟ طيب، أنت إذا خليت الناس كونه تعتقد أنه أي شيء بيد الله ويتمارس المسألة دي وما يكون عندك تعلق بزول من المخلوقات، ده ما منك. لو أنت قلت حصلت لك، حصلت المرحلة دي وقلت ده مني أنا، أنا بقدرتي وبإرادتي وبقوتي ما بلتفت لزول، أنت هنا ما انفصلت عن رؤية الانفصال، تكون لسه ضايع. هذه علة، رؤية العمل علة، نسبة العمل إلى النفس علة. حتلقوها أمكن في القواعد هنا في المجلد الأول، قال شنو؟ لا عبودية مع دعوة. أي زول عنده دعوة بقول أنا وأنا وأنا، ده ما عنده عبودية لله. لا دعوة مع شنو؟ أي ادعاء ما معه عبودية. وقام ربنا بعد ما قلعت من الناس قربك منه، منه. لو قلت أنا قلعت نفسي من الناس وتقربت من ربنا براي، أنت هنا ضعت وربنا بكرت لنفسه. فمعناها تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية شنو؟ الاتصال. كلام جميل والله، عشان كده من قلت لكم في الأول قلت لكم كلامه ده شنو؟ صحيح. قال شنو؟ وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. كلام جميل. الكلام ده معناه شنو؟ قال كالآتي، قال لك اللي بيخليك تنفصل عن رؤية الاتصال شنو؟ يا إخواننا الانفصال عن الاتصال عرفته؟ عرفته ولا ما عرفته؟ الانفصال عن رؤية شنو؟ إذا بقيت قريب من ربنا ومنه هو، اللي بيخليك ما تشوف الكلام ده منك أنت شنو؟ قال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. لما تنظر للأزل وتعرف أن كل شيء بيد الله وتنظر إلى سبق الله عز وجل وعلمه لكل شيء تعلم أنه ليس منك ولكنه منه، التوفيق منه وليس شنو؟ وليس منك. متى؟ إذا نظرت إلى عين شنو؟ وما عين السبق؟ عين السبق أوليته وأحديته سبحانه، هو الأول الذي ليس قبله شيء. يا سلام، كلام جميل يا أخي، كلام جميل جدا. طيب قال شنو؟ قال فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم. فرق كبير بين الاتصال والانفصال. أول حاجة اسمه ما واحد صح؟ ده انفصال وده شنو؟ ومتفاوتين في الرسم في المعاني والحقائق. هل البعد من الناس زي القرب من الله؟ الأجل يتوب القرب من الله. البعد من الناس وسيلة لشنو؟ للغاية. القرب من الله هو الغاية. وإنما أنت تبتعد من الخلق، والابتعاد من الخلق قلنا ضابطه شنو؟ الابتعاد من الخلق بمبالاتي بأن لا تبالي بنفعهم وضرهم ومنعهم وعطائهم، فإن ذلك لمن؟ لله عز وجل. طيب الانفصال والاتصال ما واحد صح؟ في الرسم. لكن قال شنو؟ في العلة سيان. أيوة، في العلة سيان. سيان يعني شنو؟ رؤية الانفصال علة صح؟ رؤية شنو؟ الانفصال. الانفصال عن شنو؟ عن الخلق. علة ولا ما علة؟ انت شفت انك انت انفصلت بنفسك، علة ولا ما علة؟ ورؤية الاتصال والقرب من الله شنو؟ علة. بالرغم من انهما يتفاوتان في الاسم والرسم لكنهما في العلة سيان، لان كلاهما يعتبر علة. رؤية الاتصال علة ورؤية الانفصال علة. اخوانا كان كده واضح ولا ما واضح؟ واضح. طيب هذا اخر كلام في منزلة الانفصال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: ويا سعدة من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويلة من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزر وزيرة وزر أخرى. كائن للإنسان كيكون دار جهده وما قدرش الله باش يصلح ولده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربي، تحسب على هذا وتكون قد تسببت، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب ويذهب به إلى مواطن الفساد ويدخل به جحر الضب في الظلمات؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببته لأنك ألقيته في اليم مكتوفا كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفت ورميته في البحر وقلت له عندك تفزق، عندك قيسك الماء. فهذا الذي نصنع اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر. وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا، لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعرفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعرفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكرة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعرفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة، ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما محتاجاش العلم، هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة. وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين؟ شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك ليتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا، كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له اسم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعد إلا على سبيل التكميل والتتميم، يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جزء من أساسي. لا بد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر، لا بد الإنسان باش يوصل أبناء ديالو عن أقل على الأقل، إذا فتحوا المصحف لا أقول يستظهرون، يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم، ولا يكون كذلك لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية. فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرتين بالإنجليزية أو يرتين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية، وتوفير هائل مش سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير، يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه، راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليته، كتخلص داك الشيء اللي استفدته، أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي اليوم عن أمر طالما سمعتم الحديث عنه، يعني ليس بالجديد ولا بالغريب، لكن أنا لعلي أسقط عليه شيء من الضوء. حديثي عن الإخلاص. هذا يقول لكم الإخلاص موضوع معروف، أن تخلص العبادة لله، إيه جيد، وأن الله لا يقبل إلا ما كان مخلصا لوجهه الكريم، جيد، كلنا نعرف هذا. كيف يكون الإخلاص؟ أهل العلم يقولون والله لا نعرف كيف يحصل الإخلاص أو كيف يكون الإخلاص. ليس في الكثرة ولكن في القلة. قد يكون عندك عمل واحد في حياتك كاملة، 50 أو 60 أو 70 سنة، في إخلاص الله سبحانه وتعالى تقبل فيه أعمالك وينجيك الله فيه من كل سوء. إخلاص في عمل واحد. احنا نفرح بكثرة الأعمال، يقولك أنا لي ما شاء الله أكثر من 20 سنة مداوم على التراويح، والحج بتوفيق الله حجيت مرتين، والعمرة هذه حدث ولا حرج. أما العطاء والإنفاق فوالله أنا لا أريد أن أتحدث من أجل، هو مجرد تقول أنني أعطيته كما يعني، تبي تذكرنا بالحالة، أنت تبي تذكر بالاسم. الإخلاص هو صدق التوجه إلى الله، هو صدق النية في العطاء لله. الإخلاص يقول أهل العلم أن يكون عملك في الجلوة كعملك في الخلوة، يعني عملك قدام الناس، عملك بروحك في الخلوة زي عملك في الجلوة. الجلوة اللي هي قدام الناس، جلوة الناس، يعني أن تكون نفس الحال، يعني لا تكون أمام الناس تصلي بهدوء وبخشوع، ثم إذا أتيت صليت بنفسك في البيت لوحدك يعني أسرعت ونقبته كنقب الديكة، الله أكبر، سمع الله، الله سلام سلام، هذا في البيت. تأتي أمام الناس وتأتي لنا بثمن في الأنعام ولا في النحل، وتبدأ تأتي بكسائي ولا قراءة حمزة وتنوعنا. احنا ما نبوش نتهم نيتك، بارك الله فيك، انت سمعتنا الروايات ونظمت لنا ما كويس، ايه لك لابد يكون في الحوش نفس الصلاة يا استاذ. حط في بالك الإخلاص خطير جدا. انا اليوم استدل بقصة في الإخلاص جميلة جدا، وهي في حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثلاثة الذين أصابهم المطر يعني، فالتجأوا إلى غار فأوصد بحجرة. والحديث تعرفونه وأنا أعرف يعني، مرر عليكم مرارا. هم ثلاثة من الشباب كانوا في جبال، فأمسكت المطر عليهم. هي حقيقة لم تمسك إمساكها اليوم، الإمساك هو عدم المطر. المطر أخذت بالهطول الغزير وأمطار ورياح، فالتجأوا إلى غار، فأتت صخرة من الرياح وأوصدت عليهم الغار. صخرة تكلم عليه أطنان، تحتاج إلى مئات الرجال حتى يزيحونها. والقصة المشهورة، أنا حديثي اليوم مش على الحديث كامل، ما هو الحديث طويل، في ثلاثة من الناس وكل واحد دعي بدعوة. هم شن قالوا الثلاثة؟ قالوا احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيح عنا هذه الصخرة. طيب بيجي موضوع الإخلاص، أن الحديث مش على الدعاء، الدعاء الحلقة الماضية، لكن اليوم الحديث عن الإخلاص في العمل. فأحد هؤلاء قصته كيف كانت؟ قصته مؤثرة جدا. قال يا رب، يخاطب ربه، الآن لا في تليفونات ولا في إيميلات، في واتس ولا إنستغرام ولا تليجرام ولا مسنجر ولا شيء، صخرة موصبة، لا أسلاك ولا هواتف ولا شيء. أصلا هم في زمن قديم جدا قبل هذه الهواتف، لكن مش معنى ذلك أنك في زمن الهواتف قد لا تقف مثل هذا، ما قد تحدث أحيانا أن تجد روحك حاصل، اسمها الحصلة، هذه حصلة، لا تليفون لا بيلة ولا غير بيلة، منتهي مسجون بعيد، رب إن شاء الله ما يقدر عليكم سجن ولا ظلم، لكن ما تعرفش الدنيا هذه شنو. قال أحدهم، أنا ما أعجبني حقيقة في الحديث، هو الحديث جميل كله لكن هذا بالذات أنا ركزت عليه، أحد الشباب هؤلاء الثلاث كان كل واحد منهم يدعو بقصة قائمة بذاتها له، فتتحرك الحجرة، تتحرك كأن ونج يحركها، والله أعلى وأجل، الله يقول الشيء كن فيكون، تتزحزح الحجرة لكنهم لا يستطيعون الخروج، حتى أكملوا الثلاثة قصصهم ومناجاتهم لله. هذا الثاني الذي أريد أن أذكر قصته قال: يا رب إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم كنت أحبها وكنت أراودها، يعني يراودها عن نفسها، فامتنعت مرارا، يبدو أنه هو المشروع هذا فيه سنوات، حاط عين على ابنة عمه ويراود فيها، والمراودة معروفة عن نفسها ماذا يريد منها. قال فامتنعت حتى ضاق بها الحال، شوف اللؤم وين، هذا فجور طبعا، حتى ضاق بها الحال فلم تجد ما تأكله، فجاءت تسألني نقودا، دنانير، يعني زمان كانت الدنانير ذهبية، الدينار ذهبي مسكوك مثل مثلا الآن 50 قرش، ولكنها ذهب، ذهب خالصة، هكذا العملة كانت، يعني أول ما سكت الدنانير وسكت العملة. قال فجاءت تسألني مالا فقايضتها، قال فقلت لها أعطيك 20 و100، يعني 120 دينار، تصور 120 دينار ذهبية، لأجل ماذا؟ لأجل تعول نفسها تنفق على هو لو ما كانش فاجر هذا، لكن شوف كيف استجاب الله لها. هذه القصة هي أنا اللي جبتها، انتقل من فاجر إلى إنسان بر وحكيم وجميل جدا في لحظة، بينما في البداية كان جدا سيء. هل من الرجلة ومن الشهامة أن تقايض امرأة جائعة، عضها الجوع، عضها، تعرف العض شو معنى؟ عضها الجوع، مسكينة هي ليست في باب المقايضة ولا الحديث عن هذا الأمر، هي في حالة متردية. يقول هو قال فقايضتها فرضيت، قال استجابت غصبا عنها، يعني ما عندهاش حل، ليس عندها حل إلا أنها تقول نعم. قال فرضيت، اسمعوا القصة جيدا، هو الشاب هذا يحكي، ويحكي لمن؟ يحكي لشاشة، لكاميرا مثل هذه؟ أبدا، يخاطب ربه، الرب الذي يسمع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم هو ربه يعلم القصة هذه جيدا، هو مش يحكي في حاجة جديدة لله. نحن عندما تحكي لنا قصة وتقول يا جماعة أنا مر بي موقع، أنا أسمعك وكل شدو منشد لك، لأني لم أعرفها أو لم أسمعها، لكن رب العالمين يعرف، لكن يريدك أن تدعو بإخلاصك. قال توجهت إلى الله بهذه القصة، قلت له يا رب، يقول هو فلما مكنتني من نفسها بعد أن أعطيتها المال وجلست منها أو قعدت منها كما يقعد الرجل لأهله لزوجته، يعني في في في في مقعد الرجل لزوجته، قال يقول هي قالت لي، شوف قديش هي حتى المرأة عليه درجة من الصلاح، ابنة عمه، قال لم تيأس مني، قال أنا في حال خلاص، يعني مقعد الرجل من زوجته، قال ولذلك لم تيأس. قالت بالله عليك تسأله هي، تقول اتق الله فيه ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إذا أردت أن تفعل هذا فافعله بحقه الشرعي وليس بمثل هذه الحالة، سبحان الله، صلاح المرأة عندما تكون المرأة صالحة لا ترضى مثل هذا أبدا، حتى ولو كانت في حال ضيق. هي في البداية وافقت وأخذت المال مضطرة، لكنها لا تريد هذا، ترفضه. هي إنسانة بشر لكنها لا. قال فلما قالت لي هذا، شوف الرجل يحكي، هو يحكي الشاب يحكي القصة، يعني شاب، وقال يعني يحبها ومن سنوات. يقول هذا الشاب قال فقمت عنها، قال فلما قالت لي اتق الله فيه ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فقمت عنها. اسمع بقية الكلام، قال فقمت عنها ووالله هي أحب أهل الأرض إلي، يعني أنا أحبها وأنا صادق. لكن قال لما قالت اتق الله ولا تفض الخاتم قال قمت عنها. فإن كنت يا رب، جيء الدعاء الآن، جيء الدعاء بالإخلاص. فإن كنت يا رب، يا رب إن كنت فعلت هذا فيك مخلصا طالبا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال فتحركت الصخرة. الله أكبر، قريب والله. والإخلاص، رب العالمين يعرف، يعرف أنت ليش جايب الفلوس تعطفين في الجامعة كده من الناس، وليش جاي في المؤتمر هذا ولا في الندوة هذه وتتظاهر بالطيابة. يعرف يعرف، ما تشرحش طول هنا حق أشعة تكس ولا غيره ولا كاميرات ولا وسائل التواصل. رب العالمين يعلم، يعلم أن هذا الشاب صادق، وأنه يوم تلك الفعلة قام عن ابنة عمه ومنع نفسه منها وهو في حال شهوة وحالة رغبة، وأنا قام قال يا رب أفعل ذلك. يعلم فأزح مش حجرة، صخرة قلت لكم تحتاج إلى آلاف الرجال. تحركت. أنا سؤالي تو، لو إحنا تصيرنا ضايقة زي هدي، أنا أو أنتم، شنو هو العمل اللي بندعي به؟ وين العمل اللي نأخلص فيه؟ أنا لا أقول ليس هناك إخلاص في أعمالنا، إن شاء الله كنا مخلصين وإن شاء الله نكون صادقين بأمانة، يعني الإنسان يتحرى الصدق والإخلاص ما في بأس. لكن وين العمل اللي درت حارق خارق هذا قوي جدا ومخزنة وعارفة خالص لله وما يندي عليه حد؟ وين ترى؟ السؤال، هل عندنا عمل يحرك صخرة ولا يحرك حسواسة؟ شيء صغير هيك، ان عمل يحركها. سؤال، هذا يحضر. هل عندنا اعمال مخلصة لله سبحانه وتعالى؟ طبعا بقية الحديث انا يعني لست في باب سردي، ولكن لا بأس اوجز الحديث عنها. الثاني، كان رجلا له اب وام لا يغبط قبلهما شرابا ولا طعاما. قال أنا عندي بوي وأمي كنت لا أشرب قبلهما شرابا ولا طعاما، وتأخرت يوما فرجعت إلى البيت فوجدتهما نائمين وصغاري يجرون قميصي، أولادي وأطفالي يجرون ثيابي يريدون اللبن وأنا لا أعطيه وفي يدي القدح. قال ما قلتش نسقي أولادي قبل، لا أنا متعود بوي وأمي أولا، لكن في ذلك اليوم وجدتهما نائمين وخشيت أن أوقظهما. ما نبيش نوضهم. شوف البر لوين. الله أكبر شيء والله. قال ما قدرتش نوضهم، يعني بنوضهم قفزة هكي وبالراع عشب، لا بر، هذا بر رفق، مش يا سلحاج ايه حاجة اسمع ايه يكلم فيه. ما في من تكلم انت، انت في من تكلم؟ امك هذه ايه اسمعي ايه كيف ايه. الله والله عندنا معاناة احنا نعانوا فيها، نبوي اصلاح حقيقة. لا امك هذه، امك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خفض الجناح شنو؟ ما عندناش جناح احنا كي الحمام ننزل، وشن خفض الجناح؟ الجناح هو التذلل في الكلام، ما تتكلمش من فوق، يعني تتكلم من نظر. والله يا أمي، والله يا حاجة، بتعرفي أنت يعني ظروف عمله، تحذر وكأنه مش مديرك، مش مدير المدير، مدير المدير المدير الفوقي، تكلم معاه لا يا سيدي، احنا مع الوزراء والمدراء نتكلموا بطيابة، الشيطنة والشر يبان علينا كان ونجو للأهل والزوجة والأم والأم. ولما نقول احنا دائما ننبه فيكم، يعني لو كلمة احنا نقول فيها باش نعمم، ولكن حقيقة الأمر فينا خيرين وفينا أهل صلاح. ولكن وين أنا كنت؟ كنت في قصة هذا الشاب. قال: فجئت يوما وكانا نائمين فخشيت أن أوقظهما وعيالي يجتذبون ثوبي يصيحون ويبكون: يا أبي يا باتي يا بوي يا سيدي، على حسب طبعا لفظ المنطقة، يقول أعطينا جغمة بس، أعطينا جرعة. قال: فلا، فبقيت وفي يدي القدح حتى الصباح. تصوروا، من الليل، من الليل وهو واقف لا نوضها أعطاهم، وقال هنفتك من هالقصة ومن هالمهمة، هي نعطيهم ونعدي نرقد. لا، ولا سقيها أولادة، قعد شاد القدح. قال: يا رب، حتى استيقظا فأسقيتهما، هكذا يقول الحديث. قال: فيا رب يا رب، إن كنت فعلت هذا العمل وأنت تعرفه، يا رب إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك الكريم وطلبا لرضاك فأزح عنا ما نحن فيه. قال: فتحركت الصخرة، تحلحزت، تزحزحت، هي حلحزت هذه بالعامية لكن زحزحت بالعربية الفصحى، زحزحت، تحركت فعلا. لا لا لا، الحديث هذا يبي وقوف عنده يا جماعة، عندنا عمل احنا زحزح رشادة يا سيدي، بومشية ما ناش قايلين صخرة، والله صخرة اللي كبيرة، بومشي كويس، وزنها 30 كيلو، ممكن 35 كيلو أو أقل، من عرش على حسب الله. نقدر عندنا، أنا أقول عندي، بلاش أنتم، عندي إيه، راجع روحي، عندي إخلاص ولا عندي حاجة دايرها في تاريخي اللي عشتها مخلص فيها وصادق فيها مع الله؟ إذا كان لم بي موقف توقفها، صارت لي حاجة انحبست، مرضت، طحت علي حاجة، وقفت بي السيارة في صحراء، خشيت البحر بنعوم وجيت روحي في وسط الموج، عندي شيء ناجي بي الله سبحانه وتعالى، نفتح بي خط مباشر هيك، عندي رصيد، عندي ما عنديش ما نعرفش. لا لا، ده نبو الراجع أرواحنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الثاني. الثالث طبعا يقول الحديث أنه كان معه راعي يرعى الغنم، وكان يشتغل معه لسنوات، وكان لا يعطيه أجره في حينه بل يوفره له أغناما وإبل وبقر. قال: وفي يوم ذهب هذا الراعي ولم أجده، يبدو أنه رجع إلى أهله دون ما استئذان يعني. قال: فربيت له ما له. فلما رجع بعد سنوات، رجع الراعي، قال: عندي حق عندك، عندي مال، عندي أجرة، عندي أجرة عندك، أين هي؟ أنا يقول لي: أترى هذا الوادي؟ قال: أراه. أترى ما فيه من قطيع من إبل وبقر وغنم؟ قال: نعم. شن تبيني نراعي وشن؟ قال: لا لا لا لا، هذا مالك. كيف؟ أنا بكاد ممكن مالي يجي بقرتين ثلاثة، نعشتين ثلاثة. قال: نعم، كان كذلك، ربيته لك كما أربي أنا أغنامي وإبلي وحلالي، يقول جماعة الخليل الحلال، ربيته فأصبح ما شاء الله قطيع. هو يقول هذه القصة لله، يقول: يا رب أنا فعلت هذا مع الأجير اللي يخدم معاي، يا رب يا رب، إن كان أنا درت هذا أو فعلته خالصا لوجهك الكريم فازح عنا ما نحن فيه، بس أنا أطلب أن تزيحنا هذه الغمة. قال: فانفرجت وانزاحت الحجرة أو الصخرة فخرجوا فنجوا جميعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثلاثة أصدقاء، كل واحد عنده قصة مش مخبرها للتاني، يراهم وممكن ما كانوش علي صلاح قوي، هم يعني ما كانوش، لكن كل واحد عنده قصة الخاصة، ومع ذلك لما جد الجد صح الصح كلهم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى بها. أين نحن من هذا الدعاء؟ أين نحن من هذا الإخلاص؟ أنا أقصد يعني كلامي اليوم عن الإخلاص، هم هات لي في عملك تقول إني حجيت، شاركت في جمعية كويس، هو أنا أقول لك بارك الله فيك ورب يكثر من أمثالك وهذا شيء جميل، لكن في هالكم الهائل هذا، في هالقائمة هذه، عندك شيء صافي؟ كيف صافي؟ صافي صافي، ما فيش حاجة لزيد والعبيد. تقولي والله إلا تقولي مرة عاوننا عائلة فقيرة جت الكاميرا صورتنا، خسارة راح هذا باي. مرة عطينا لواحد يتيم فلوس لكن هذا رزنا بها في الجامعة بعد الفطور، راح. مرة والله في مرأة أرملة رفعنا لها أدوات منزلية، ولكن هدرزتها لزوجتي وزوجتي قالتها مرة في الجيران، خسارة والله. شنو خسارة والله؟ راح راح، يعني ما فيش أجر. ما ممكن يكون في أجر، لكن مش الموضوع كبير، مش الكود، نبي حاجة كود، يعني حاجة حاجة ما يعرفها حد. تقولي والله ما نتريحوش، احنا ما نصبروش، لابد نعاوده. جاني مرة أخوي مضطر وعطيتها، يواها يواها، وحكيتها لمرتك، والله أنك بطل يا ولد. قال ما نقدرش نشدني راه. إيه خير، كنت عندك أسرار خاصة تشد فيها. كيف ترى أسرار خاصة؟ عندك أسرار خاصة، وعندك هاتف خاص، تليفون دائرة تاني، تروح شبيل الحوش. لا يا شيخ لا، يقول لا شن قصدك؟ إيه عندك، خيرك صابر عليها الأسرار هذي. مش قادر خوك قصدك في شيء تشدها، مش قادر ابن عمك كلمك بالتليفون قالك دونك ليا، وفعلا انت درت الموقف، لابد تهدرت بي، يعني لابد تضيعه. خلوا فيه خلاص يا جماعة، مش لابد نقول ما نحكيش، يعني درت اشياء لابد نعاودوها ونبرحوا بها ونهدرزوا بها، هني تضيع، يضيع اجرها. هذا طبعا غير الاذى اللي يوصل لمن اعطيته. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا أذى، مجرد تهدرز بي، أنت تقول لقيت سيارته واقفة وأنا كررت للسيارة، أو تقول أنا والله سددت عليه رسوم القراية، أو أنك تقول والله أنا لقيته مرة يعالج حقيقة، لا وتحكي فيها بحزن على أساس يعني أنت حزين عليه، ولقيته حقيقة في المستشفى أو في العيادة ولقيت رسوم فقلت يلا وكنت بطل أنا، ما تحكيش يا حبيبي يا حبيبي، ما تحكيش، ما تعرفش شنو تنضأ. مرات يمرض لك عيال ولد زوجتك شيء، تقول يا رب أنا أدعوك بهذه الحاجة فيستجيب الله لك. خلوا عندكم أشياء خاصة لله مخلصة، وهذا فعلا هو الإخلاص، أن تتوجه لله في ظلمات الليل، في أي وقت، في الظلام، في المطر، في الصيف، في الشتاء، تقول يا رب يا رب أنا هذا العمل لوجهك الكريم لا أريد منه أجرا في الدنيا، أنا ما أريد بحد يعطيني شيء، ولا تكلم علي مرئية ولا صحافة ولا إداعة. وبعدين طلب ثناء الناس كارثة، هذه هو الإخلاص، ألا تطلب ثناء الناس حتى نقول كلمة، ولا يعطي محاضرة ولا يشارك في ندوة يبدأ شهد الناس شو رأيكم، ها كلمة كانت من انت ايش علاقتك بش رايكم؟ انت قلت الكلام هذا لله ولا؟ خليه اعجب بهذا الكلام واستفاد منه كويس، ما اعجبش به وغير حتى القناة وقال لك ريحنا، ماشي الحال، انت المن قايل الكلام هذا؟ قايل لله، خلاص كويس، رب العالمين يعرف كيف يجزيك. دعك من الناس يا رجل، تعلقنا بالناس راهو هلبة، لا شوفوني هنا وشوفوني في الانستغرام وشوفوني في الفيس، وانا خشيت الكعبة وانا احدى الملتزم وانا راني احدى مقام ابراهيم. هو في واحد عاقل يوصل لمقام إبراهيم مازال يلتهي بالناس يا جماعة، يا جماعة مازال واحد يبدأ على جبل عرفات في يوم الدعاء وشاد الآيفون متاعه ويصور، مش حرام راهو ولا فسد الحج، لا أنا لا أفتي بفساد الحج، لكن وين التعلق بالله يا أخي؟ سبحان الله، وين الإخلاص؟ أنت في مقام عظيم جدا، إخلاص إخلاص هو الأساس. أعمالنا أغلبها، أنا أقول أغلبها باش ما تقول الشيخ مكتر علينا، أغلبها منش جاي كلها، أغلبها لغير الله، لأن إحنا نبو المحمدة ونبو من يشكرنا هلبة، واللي ما يشكرناش أياما توي بالله كيف ما شكرنيش تو والله إلا منقصها عليه، لو أعطي أنت درتها لله، أعطيتها لله. المهم خلوا حاجة لله، حتى بديروا هاشتاج ديروا قولوا الشيخ عبد العظيم خلوا حاجة لله، والله كويس هاشتاج كويس. وشاكركم على استماعكم وإنصاتكم، ودعوا لي بس بالقبول أنا وأنتم، والله لا نعلم من يقبله الله سبحانه وتعالى ويرد، وأسأل الله أن نكون وإياكم من المقبولين، وأن يجعل أعمالنا وكلامنا وسماعنا وصلاحنا لله خالص. حتى ألتقيكم في مساء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا الرزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حلل قرشك. وهذا البرنامج كما ذكرنا مرارا هو مختص بالمعاملات المالية وشرح المعاملات المالية، ونشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. ومقدمتنا اليوم هي المقدمة السادسة، وموضوعها القرض. القرض أو السلف أو الدين، كل هذه الأسماء هي عقد يحصل بين اثنين من عقود التبرعات، من عقود التبرعات التي يرجى فيها الأجر والفضل من الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا إن في كم لقاء إن سبحان الله هذا من أبواب المعروف، ولغة تعريفه أو القطع، يعني لما يقرض الإنسان شيء يعني يقتطع منا شيء إلى آخر. حتى بالعام يقولوا أقرض، أقرض يعني قص، هذا معنى القرض لغة. وفي الاصطلاح هو إعطاء متمول في عوض متماثل في الذمة لمنفعة المعطى فقط، هذا تعريفه. شو معناه المتمول؟ يعني كل ما فيه مال، كل ما له قيمة، له قيمة سواء كان من المثليات، يعني مثل الأشياء التي لا يراد فيها بعينها، يعني مش مطلوبة في عيانها، مثل الدينار والدولار، الورقة نفسها لو سلفتها ما ندورش فيها، هي جيب للمهم زيها، هذه يسموها مثلية، يعني أو قمح أو تمر، سلفت تمر خلاص، إذا كان أكل يجيب لي غير التمر، أو أعطيته رز مثلا هذا، أو طماطم، في أشياء مثلية يسموها، لا باعتبار أنه يمكن يجد مثلها في السوق وأنا في السوق ويجيبها لي خلاص. لكن أيضا قد تكون من المقوم من العروض نفسها، يعني الأشياء التي لا سلفتك هذه بترجعها لي هي نفس دين، دين مثلا ذهب، عقد ذهب، دينت مرة لمرة عقد ذهب للعرس عارتها، أو خلينا نقول مثلا سلفت سيارتي دين باش يرجع لي نفس السيارة، سلفت شاه يرجع لي نفس الشاه، هذه ما تنفع أن تكون سلفت مثلا بقرة أو ثور يستعمل في الحرث، أو جرار أو حاجة، وبعدين باش يرجع لي هذا. المهم هذا بمعنى المتمول في عوض متماثل، في عوض متماثل أي يرد مثله في الذمة، يبقى يعني في هذا الشيء في عهدته في ذمته. ثم قال لمنفعة المعطى فقط. المقترض اللي أقرض اللي أعطى الشيء هو المقرض، هو هذا لا ينتفع، إنما المقترض فقط هو الذي ينتفع. المعطي لا ينتفع بالقرض، اللي يعطي الشيء هذا يجب أن لا ينتفع ولا يدخل الربا. أما الذي أخذ المعطى أو الذي اقترض، هذا لا شك أنه بينتفع به. إذن لا بد أن يخلو عقد الإقراض من أي نفع للمقرض، أو الاثنين معا، استفاد هذا واستفاد هذا ما يجوز. استفاد المقترض نعم صح، أما إذا استفاد المقرض اللي أعطى الدائن لا يجوز، لا يجوز، لأنه بعد ذلك يصبح سلف جر منفعة، وكل سلف يجر هذه المنفعة فهو ربا. الإقراض وإدانة الناس، يعني عفوا تدين الناس وأعطاهم ديون، هذا من أبواب المعروف وفي فضل عظيم، ومن أجل العبادات اللي تقرب بها العبد لله عز وجل، لأن فيها تفريج الكربات، فيها التوسعة على المسلمين
قضاء حوائجهم، فيها شكر العبد لربه على نعمة الله عليه. وسبحان الله راوا

نصف الصدقة. واللي يتجاوز أو يوسع على المعسر ويصبر عليه ويتحمله في يعني المدة يزيد كرم الله سبحانه وتعالى عليه وفضل الله عليه يزيد عليه. لأن أبو هريرة أيضا رضي الله عنه يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وهذا الحديث في البخاري. وقال أيضا في رواية لمسلم صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. أنظر يعني يصبر عليه، يعني أجله يتحمله في المدة، وهو لأنه معسر مش متيسر عنده، لأن مطل الغني ظلم. الغني إذا ماطل في السداد هذا ظلم، وهذا يتعرض كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يحل دينه وعرضه أو يستحل دينه وعرضه، يعني العقوبة عليه وكلام الناس عليه. ليش أنت عندك متيسر؟ سدد الديون بالمقابل. وهذا كره الناس حتى في أنها تقرض الناس، لأن أصبحت اللي حصل الحاجة معاش يرجح ويتهاون فيها ويرجعها فاسدة، ويبدأ يتهرب منه والتوسع عليه ووسع الله عليه ومعاش يلحقه. هذه مسألة حتى هي أحرجت الناس. لكن إذا كان معسرا ووضع عنه خفف عنه أو أجل أو ساعد في ذلك، فهذا لا شك أنه من كرم الله عليه أنه يظله الله في ظله، ولا شك أن في يوم لا ظل إلا ظله. إذن الدين، واحد يدين واحد، دائن ومدين أو مستدين. هذا الأركان، أركان العقد، إن فيه مقرض وفيه مقترض وفيه مقترض اللي هو الشيء نفسه. المقرض هذا شروطه لا شك أنه يكون يعني جائز للتبرع، مش يكون إنسان محجور عليه. ما ينفع السفيه أنه يقرض والله ومحجور عليه، أو أنه هو مثلا مجنون أو صبي عيل صغير يقول والله سلفة، لا ما ينفعش هذا، هذا يردوه، هذا ما صح. لازم يكون عنده فيه شروط الأهلية، أهلية الإقراض، وهذه درسناها في كل العقود، الأهلية أنه مؤهل لهذا العقد. كذلك المقترض اللي يأخذ يكون مثلا مكلف وبالغ وعاقل ورشيد، نفس الشروط. لو في جائز التبرع وهذا جائز الأخذ، مش كي بس، وهذا زادوا على شرط أن يكون قادرا على الوفاء. مش تأخذ فلوس مليون وتسلف وانت شن حالتك، انت شو تدير به؟ تأخذ 100,000 200,000 وانت لا شغل ولا عمل ولا كذا، لا ما ينفعش. لازم تكون قادر على أنك انت تجارة، عندك فلوس بتجيك، عندك مرتبات عالية، عندك في شيء تستطيع تسدد به. أما الشيء نفسه الذي هو يعني تم إقراضها، أولا أن يكون مما يجوز مش من الأشياء المحرم، أشياء المحرمة لا ما ينفعش، لازم يكون مما يجوز بيعه، من المكيلات، من الموزونات، من المعدودات، من الأموال، ما يكونش أشياء لا يجوز بيعها. مثلا يعني إذا كان لق يعني مثلا أكرمكم الله كلب، أقرض كلب، ما ينفع إذا كان مش لمصلحة مشروعة زي الحراسة ولا زي مثلا الصيد أو غير ذلك. ما ينفعش أنه يقرضه خمرا والعياذ بالله مثلا، يقول هذا قرض باطل، هذا كله ديون لا شك أنها هي باطلة. الشيء نفسه المقترض كما قلنا ما يجر نفع، ما يكونش وسيلة من الوسائل اللي يستفيد منها المقترض. مثلا أقرضه سيارة وقال له والله بشرط تمر علي كل يوم توصلني مثلا، أو أقرضه بيت وقال له والله لا معليش أنا نسلف لك لكن نبي نسكن فيه معك، لا ما ينفعش. إذا كان استفاد منه هذا لا يجوز. الشيء نفس

0: إذا تم إقراضه من شروط أنه لا يستفيد منه صاحبه إطلاقا، وإلا صار في السلف اللي جر منفعة. مثلا في المردود، المردود إذا كان مثل قدرا شيء اللي بيرجع نفسه، إذا كان في مثل زي اللي سلفه في القدر يعني في الكمية وفي الصفة لا إشكال، إذا كان بيرد أفضل منه في الصفة، هذا بشرط ما يكونش هذا شرط مسبق، ما يكونش شرط مسبق. أنت بترجع له، رجع له مثل اللهم بارك بنفس العدد في الكمية، لا العدد ما يجوز أن يزيد، لكن بترجع له أفضل منه في الصفة مش مشروط. يعني مثلا أنا سلفني رز في مناسبة، احتجت قلت له سلفني مثلا 60-70 كيلو رز من دير مناسبة، تمام، نوع شني نوع كذا، خلاص 60 كيلو، أنا من رجع 60 كيلو ما لقيتش نفس النوعية، لكن لقيت نفس نوعية أفضل في الصفة مش في العدد، 60 هي 60، ولم يشترطها هو علي، ما قال ليش اسمع أنت بتأخذ مني رز كذا راه لما ترجع أجيب لي النوعية الفلانية، لا قشربها هيك، لكن هو لم يشترط. فأنا إما اخترت له بنفسي بإرادتي أفضل، قلت والله الرجل أكرمني ووفاني وما قصرش معاي وأنقذني من الضائقة والمناسبة وإني ما لقيتش في السوق، ونبي نكرم ضيوفي بنوع ممتاز ما حصلتاش فأعطاني من عنده، ثم أنا سبحان الله قلت يلا في نوع آخر من هذا أصلا وجيت رجعت لي بإرادتي مش شرطة علي في الصفة، العدد نفسه، أما لو كان زاد كيلو زيادة هذا ربا سوى اشترطه والله ولم يشترطه، لكن إذا كان في الصفة مقبول. وهذا لي حديث طبعا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل. شن يعني الرجل على النبي؟ يعني النبي هو اللي مستلف عليه الصلاة والسلام، هو اللي مسلف السن من الإبل، الإبل يعني ذو سن معين، يعني عنده سن معينة قدر معين منها. فلما جاءه يتقاضى، يعني جاي يبي الناقة متاعها ولا الجمل متاعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، فطلبوا سنه، يعني الآن العمر المعين 3 سنين 4 سنين 5 سنين يبوا يدوروه ما لقوش، فلم يجدوا إلا سنا فوقها، سنا فوقها. طيب الآن ما قالش أعطوه اثنين مكانه ما لقوش، قال باي أعطوه اثنين، لا لقوا واحدة ناقة أكبر منها يعني أفضل منها لا شك لما تكون أكبر، فقال أعطوه لا بس. فقال أوفيتني أوفى الله بك، الراجل قال له وفيتني أنت يعني أنا أعطيتك حاجة عمرها سنة، أنت أعطيتني بسنة ونص وسنتين وما شاء الله، يعني أنت اختصرت علي زمن وين نوكل ونشرب في ناقة أنت رجعتها لي وافرة. شنو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء. القضاء هنا العلماء كلهم أجمعوا على أن القضاء يكون بالصفة لا يكون بالعدد، وإلا هناك أدلة أخرى قوية جدا تقول لا كثرة، الكثرة ما تكونش في العدد في الوزن، إنما تكون في الصفة. إذا كان استطاع أن يرد عينة، هذا هو الأصل، يرد عينة إن لم يتغير ما يرجعش غيرها، إذا كان الأمر اللي إذا كان تغيرت استعملتها أو صرفتها خلاص فلوس مش معقول من رجع لنفس العشرات، لكن الشيء لو كان باقي نفسه الأصل إنك ترجع نفسه. بالنسبة للقرض، القرض والديون هذه مسألة مهمة جدا، الصيغة فيه مهم لأنها تحدث إشكاليات، أحيانا الواحد يأخذ حاجة من صاحبه ولا يتفق هل هي إعارة أو هي قرض، ليه؟ لأن هذه رأي تترتب عليها أحكام، أحكام القرض غير أحكام الإعارة. أعيرني حاجتك غير أقرضني حاجتك، حاجة الفلانية. الإعارة راهي لو صارت مثلا فيها يعني ضياع تلف حصل فيها فساد بدون تقصير مني، وهذه حنتكلم عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة، حيجينا مقدمة خاصة بالإعارة، لكن يعني تقدمة خفيفة. إذا كان واحد استعار شيئا من شخص أو وظل يعني الشيء هذا عنده وفسد، مش بسبب صبت عليه مطر وأنا محتفظ والله، تعدى عليه سارق بالقوة والبينة والدليل واضح وما فيش شك إنه هو اغتصب منه بالقوة، ما ينفع يقول له أنت تضمن أنا نغرمك. لا ما يغرماش، حرام عليه، ما دام مش مقصر ومش مهمل وأخذ الاحتياطات خلاص. ليه؟ لأن يد المستعير هذه يد أمانة، هذه يد أمانة أنت ما أعطيتها ليه إلا لأنك أنت واثق فيه، أنت واثق فيه وأنت مأمنة، وإلا ما أعطيتها فكيف تأمن وتغرمها؟ الشريعة ما ينفعك، ما ينفعش. بغير العقد القرض، وهذه مهمة جدا وحجينا قدام في باب الوكالة وفي باب الحوالة، هذه مهمة جدا في هذه المسألة. لكن لما تقول لي سلفني الشيء الفلاني، البناء العقد من الأول مقصده من صيغته على أنك بترجع لي، سواء كان استفدت منه، بعته، شريته، كليته، أهديت به، درت به، أنا يجيب لي هو الشيء نفسه والله بتجيب لي حقه، لأنه دين مبني على الدين. فهذه الصيغة لازم تكون محددة في هذه العقود، وكل ما يدل على الرضا بين الاثنين في هذا العقد، سواء كان بالقول هاك دين، هاك سلف، هاك قرض، أو بالفعل سلم عليه قال له سلفني، قال جابها لي بيده بدون ما يتكلم، أو حتى بالإشارة تجوز. وراو القرض يلزم بمجرد العقد، يصير مالا من أموال المقترض ولو لم يقبضه، مش شرط أنه يحوزه ويهبه، خلاص ماله، هذا ماله، يقول له الرز واتي أو موجود، حتى لو لم يقبضه هو رز، يقول له تعال خوضه، هو قاعد في الجراج استلمه، يقول له خليه خلاص في رقبته، إذا صبت عليه مطر في سد ما ليش علاقة، جيب لي ما يهمنيش، لأنه مش وديعة عندي، لا أنا قلت لك استلمه. بعكس لو نقول لك تو نحفظ لك، المهم هذه توجينا في أحكام قادمة، بس راه لا يشترط يعني عقد لازم، مجرد قال له هذه يعني إقراض تم، راه لازم يسلم له، لا كلمة لازم يعني لزوم، واجب شرعا أنه يسلم له ما دام موافق على إقراضه. القاعدة المهمة اللي احنا دائما نتكلم عنها ويذكر فيها العلماء ومهمة في هذا الجانب، ويجب أن لا تغفل عن أحد حتى لا يقع في الربا، وتكلمنا عن الربا ونبهنا إليه، هي القاعدة المعروفة كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي قرض جر نفعا فهو ربا. اليد السابقة بالعطاء إذا عاد عليها النفع أراه ربا. اللي يعطي يعطي لله، وهذه كما قلنا ثلاثة أشياء يجب أن لا ترى إلا لله، القرض والضمان والجاه، القرض والضمان والجاه هذه لا يرجى أجرها إلا من الله. الزيادة المشروطة أو المعتادة عرفا هذه محرمة، حيروا الزيادة مرات ما تكونش مشروطة شرط، أحيانا إذا اشترط قال له والله خذها وجيب لي فوق منها ماديا هذا ربا، أو عرفا معروف أنا كل ما يسلفه أنا ما أفهم أنت بال يعني بالواضح أنك راو حتزيدني عليها، معروفة عرفا حتى لو لم تقل، حتى لو لم تقل يعني لم تذكر راهي ربا، سواء كان معروفة عرفا أو مشروطة شرطا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقول الفقهاء. الزيادة الغير مشروطة أو غير معتادة عرفا، زيادة غير مشروطة بدون ما يشرطها ولا معروفة، هذه لها صورتين، الصورتين زي ما ذكرنا قبل قليل، إما أن يكون الوفاء بأجود في الصفة مش في القدر في العدد في نوعيتها، جبت له رز رجعته أفضل مش مشروطة، أفضل جبت له سكر أفضل جبت له فلوس حتى أفضل، أعطاني دينارات وأنا جبت اللي هن ألف، لكن جبت اللي عشرات جديدة أفضل. هذه جائزة، هذه ما فيش مشكلة. وأحيانا يكون الوفاء بهدية، أحيانا يكون الوفاء بهدية مش من جنس القرض. هو تو الآن زاد العدد صح ولا لا؟ يعني هو قال لا والله أنا في ضائقة ومحتاج وأرجوك بالله أنا ما نبيك تساعدني، أنا عندي فلوس لكن حاصلات غير، سجدني بس تربحك ساعدني بها 5000 دينار نحل بهم ضائقتي ونرجح لك. لم يشترطه. لما قال يا سلام كيف جاري أنت أخوي أنت صاحبي أنت علي، معقول جت بينه فضل هاي 5000 دينار والراجل ما شاء الله أنقذه وحل مشكلته ودار أموره بها، ثم أراد أن يكرمه من عنده. قال والله تو هذا كرمني، هاي خلينا نأخذ له مثلا رائحة، والله نأخذ له ساعة، والله نأخذ له مثلا قلم، والله اللي هو مثلا هدية. إذا كان الوفاء بالهدية مش من جنس القرض، مش فلوس خذ منا زاد فلوس، لا خذ منا رز زاد رز، لا، إذا كانت بعد الوفاء هي جائزة. إذا كان بعد الوفاء يعني بعد ما خلص ورجع له بالأجل أعطاه هذه الهدية وليست من جنسها، هذه جائزة. أما إذا كانت قبل الوفاء، قبل الموعد، قبل الوفاء، هذه حتكون لها حالتين، لها صورتين أيضا. إذا كان المقترض يهادي المقرض من قبل، يعني هو خذ منا 5000 اللي جت في الضائقة وأمتم أجلها، قال له أجلها بعد 4 أشهر، وخلال 4 أشهر حصلت مناسبة، جت العيد الفطر مثلا في رمضان، فأراد المقترض أن يهدي له هدية، قال والله نهدي له على العيد هدية. إذا كان هذه الهدية من قبل متعودين عليه دائما يهدي له في العيد في هذه المناسبة، فهذه تجوز لأنها جائزة كالهدايا بين الأقارب وزملاء العمل في المناسبات والأعياد، إذا كانت هذه دائما موجودة فيما بينهم فشيء موجب لها بسبب يعني ترقى في العمل، بسبب نجاح، بسبب مثلا زواج، هذا من العرف التهادي بينهما موجود وقبل الأجل. أما بعد الأجل هذا متفقين إذا كان مشروطة فهي جائزة، والله أنت أنقذتني وأنت أكرمتني وأنت أعطيتني وأنت خرجتني من ضائقتي، هذه بعد الأجل ما متفقين عليها. أما إذا كانت قبل الأجل كما قلنا، فإذا كان من طبعهم بينهم الطبع اللي ما بينهم أنهم يتهادوا ويهدوا لبعض في الهدايا دائما، في كل حد ما تجيه مناسبة فرح تجيها ظروف معينة يهدي لها تجي كذا، هذه تجوز. أما إذا لم يكن يهاديه من قبل لكن والله ما بينهمش الهدايا، بس هو زي اللي ناقل بالجميل، قال والله نظرا لأن الراجل هدالي وعفوا أنقذني وتصدق لي بهذه داينني يعني أقرضني هذا القرض وتوجه العيد وعمر ما هدالة من قبل، فقال والله خليني ترى نعدي نمشي نعطيها الهدية ونقدمها ليه وكذا، زي اللي يعني بيرد للجميل فيها وكذا، هذه لا تجوز سدا لذريعة الربا. سدا لذريعة الربا، نقول لا لا لا ما تهديش، انت تهدي له من قبل بينك وبينه ماشي وجاي وهدايا في هذا الموضوع، قال لا عمري لا أعطيته حاجة ولا أعطاني حاجة. إذا نقول له لا ما يكسرش في عينك عود، هذا القرض لا يكون إلا لوجه الله عز وجل، إذا تبي تهديه ما اشترط عليك، كان اشترط عليك من زمان متفقين الربا، قال والله إن أعطيك الفلوس لكن كل ما تصل لي مناسبة بالله ما تنسانيش بالهدايا، ما تنسانيش والله عين لي ولدي، ما تنسانيش بالله يدير لي الحاجة الفلانية، ما تنسيش والله بس تقدم لي هالخدمة الفلانية حتى معنويا. القروض حتى لو كانت ترتب عليها مساعدات معنوية لا تجوز. أما إذا كان الأمر اعتيادي وبينهم التهادي تمام، أما إذا لم يكن المهاداة من قبل بينهم فلا تجوز الهدية سدا للذريعة. وهذه بتذكرنا بموضوع مهم جدا، واحد سلف واحد 5000 دينار وهو موظف في دائرة حكومية، لما جاء هذا المقرض يبي خدمة، إذا جاء في باله أنه هو يريد بسجدة من دون الآخرين، أو هذاك جاه أصلا خلال المدة قبل تسديد الأجل، قبل حلول الأجل، قبل سداد الدين، وحصل بينهم أنه هذا يبي منه خدمة، أو الآن الدائن المقرض يبي خدمة من المقترض في مصلحة حكومية في أي مكان عمل. وهنا قال والله هذا سلفني، ترى خليني فرصة حتى نرد لها الجميل هذا. أو هو قال يلا ما دام أنا بدل ما نمشي لفلان وفلان، هذا واحد أو أمس أنا سلفته، هي ترى خليني نعدي نقضي عنده هالشغل، لأنه أكيد بيسجدني، مش معقول بيفوتني زي الناس وبنشد الطابور وبيقول لي شد الدور. لا لا لا، وبالفعل جاء وحط الملف من فوق وسجده ومشاه هو الأول، لأن جت صورة الدين قدامه. الآن فيه استفادة، فيه استفادة، ما يجوز هذا من القرض الذي جرى منفعته. قال العلماء إلا لدفع الضرر، إذا كان أردت أن تدفع ضرر عنه بسبب هذا القرض أجازها بعض أهل العلم، بل أكثر أهل العلم أجازه. يعني إنسان أقرض والمقرض استفاد لدفع الضرر، مثلا أنا عندي 50,000 نبي ننقلهن إلى بلد آخر مسافة أكثر من 200 كيلو، لكني خايف بوابات، خايف من قطاع طرق، خايف من مشاكل في الطريق، خايف يصير لي شيء، والله متحير. فجاء واحد وحكيت له هذا الموضوع، قال لي لا لا لا ريح روحك، وانا نطلع لك برأي. شنو الرأي؟ قال سلفهم لي انت في في في بلدك هنا في البلاد نفسها، وانا نسلفهم لك قادي. لو هذا قرض هو حصل وحصلت منا منفعة للمقرض، شنو المنفعة؟ أنه هو تجنب المخاطرة بنقلها، يعني هو لم يقرضه إلا للحصول على هذه المنفعة. قالوا هذه لا تسمى منفعة، هذه لا تسمى مصلحة إن يعني فائدة، لكنها دفع ضرر، دفع بها ضرر عنا. فإذا دفع بها ضرر وليس منفعة أجازها بعض أهل العلم، وبهذا يصبح القرض بهذه الصورة الصورة جائزة. بهذا الحكم الأخير نكون أكملنا بحول الله وقوته والحمد لله الكلام في هذه الحلقة عن المقدمة السادسة، وهي القرض. بإذن الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم عن المقدمة السابعة، وهي الإجارة والتأجير الأشياء، وهذه طبعا لها أحكام كثيرة جدا وهتأخذ مننا أكثر من حلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحلل أموالنا، ويجنبنا وإياكم الحرام، ويجنبنا وإياكم الربا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: التناسي تمثيلية غبية نمارسها على الآخرين كي نثبت لهم أننا الأقوى والأقدر على النسيان. إنها تجربة بطيئة ومملة من أجل اختراع النسيان، لكنها في معظم الأحيان تنجح. لا بأس لنتألم قليلا عند الفراق أو حتى كثيرا ونصرخ بصوت مرتفع، ولكن لماذا لا نعتبر هذه الصرخة صرخة الميلاد ونحاول استقبال الحياة من جديد؟ حين تغيب شمس أحلامكم لا تنتظروا شروق شمس جديدة، فقد تتأخر عليكم كثيرا. وحاولوا أنتم أن تبحثوا عنها خلف غيوم الأيام كي لا تضيع سنواتكم في ظلمة الانتظار. لسبب ما خسرناهم ورحلوا، فأظلمت الدنيا في أعين قلوبنا وضاق الوجود بنا، ونعلم جيدا أنهم لن يعودوا يوما. إذن فلنحاول أن نضيء النور مرة أخرى، وهذا الطريق يذكرنا بهم. فهل نهجر الطريق الذي شهد يوما فرحة لقائنا بهم، أم نزرع في الطريق وردة حمراء ونقول له بامتنان: أيها الطريق؟

ترى هل حاول أحدكم وهو عائد إلى نفسه بعد أن شيع جثمان حلم من أحلامه الجميلة أن يمسح دموع قلبه ويقبل رأسه في المرآة ويردد بينه وبين نفسه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا كسرتك الأيام يوما فحاول أن ترمم نفسك بنفسك، ولا تمنع نفسك عند إحساسك برغبة في البكاء، فقدرتك على البكاء نعمة يحسدك عليها أولئك الذين تبكيهم ولا يشعرون.

عند الألم نطرق كل أبواب النسيان، فالبعض يبكي كي ينسى، والبعض يضحك كي ينسى، والبعض ينام كي ينسى، والبعض يتحدث بصوت مرتفع كي ينسى، والبعض يصمت كي ينسى، والبعض يخون كي ينسى. وهو أسوأ أنواع المحاولات، لأنه بداية الألم وليس نهايته. تذكروهم بدفء وحميمية، ولا تحصوا وجوههم كما يحصي البخيل دنانيره ودراهمه، كي لا تصابوا بالإحباط عند اكتشاف إفلاس قلوبكم من تلك الوجوه. وحاولوا أن ترسموا وجوههم في دفاتركم كالحكايات الجميلة، واسردوها على قلوبكم قبل النوم. إذا كان ماضيك أسوداً أو مؤلماً، فحاول أن تحذفه من تاريخك نهائياً، وتنكر له قدر استطاعتك، وعش بلا ماضي، ولا تصدق أن الذي ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل، فالحاضر والمستقبل يكونان أجمل وأفضل لو أنك تخلصت وأعلنت براءتك من ماضٍ سيئ.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: متأخر فإن المتأخر ينسخ حكم المتقدم، وأحيانا لا يكون هنالك نسخ ويبقى الجمع بين النصوص أولى، مثل الأحاديث برضو اللي أشرنا إليها في تقصير الثوب، ينبغي أن يستصحب معها أحاديث من جر ثوبه لا يريد بذلك إلا المخيلة، أنت لست ممن يحتاج.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود في هذا المساء. جمعة طيبة عليكم جميعا عبر 99.3 راديو السرايا، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا مباشر صوت وصورة، أيضا على التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم وبياكم.

الخير على كل مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون في حسن متناول الجميع، وأيضا الناس اللي قاعدين يعانوا من الموضوع اللي حنحكي فيه وبشكل كبير اليوم. في حياتنا قابلنا هالبناس، ضحكوا في وجوهنا، صدقنا ابتسامتهم، للأسف سمعنا منهم أجمل الكلام واعتبرناهم أقرب ناس لقلوبنا، لكن مع الأيام للأسف الشديد اكتشفنا أن بعض الوجوه ما كانتش حقيقية، وأن بعض الكلمات ما كانتش طالعة من القلب. مؤلم جدا لما تكتشف أن الخذلان ما جاكش من عدو، بل من شخص كنت تعتقد أنه هو سند ليك. ومؤلم أكثر وأكثر لما تلقى أن الصدق أصبح ناذر في الوقت هذا، وأن بعض الناس تلبس في قناع مختلف لكل موقف ولكل شخص يمر في حياته. اليوم بنتكلم على الموضوع يمس كل بيت، كل صداقة، وكل علاقة إنسانية. موضوع يوجع القلوب أكثر من يوجعها الكذب الصريح، يعني الشخص الواضح الكذاب الصريح، يعني لأن صاحبه يختار يخفي الحقيقة وراء ابتسامة وكلمة طيبة. في عنوان اليوم حنتكلم على النفاق، عندما تتكلم الوجوه وتتكلم القلوب بعدة لغات. فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا وأيضا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم، حياكم وبياكم وجمعة مباركة للجميع. في عنوان اليوم تكلمنا قبل الفاصل على النفاق في مقدمة الحلقة، تكلمنا أيضا على نبذة بسيطة جدا، لكن السؤال الأهم والمهم اللي نبدأ فيه بداية عنوان الحلقة وبداية طرح الموضوع، شن اللي يخلي الإنسان ينافق؟ السؤال دائما يتردد في أذهان الناس، يقول لك شن اللي يخلي الإنسان ينافق، وهل المنافق يولد منافق؟ يعني من يوم يومه منافق، من يوم جبهة أمه منافق، ولا الظروف هي اللي تصنعه؟ وكيف نقدروا ان احنا نفرقوا ما بين الشخص الصادق والشخص اللي يمثل دور الصديق؟ أسئلة هلبة بنحاولوا نجاوبوا عليها في حلقة اليوم، ونسمعوا آراءكم وتجاربكم، لان الحديث اليوم مش مجرد اكلام، الحديث اليوم حيكون من القلب للقلب، وكل واحد فينا مر بتجارب معينة، كل واحد فينا موجود في الدنيا هذه واجه المنافق ولقى في حياته عدة أشخاص منافقين يدعوا في صداقة معينة، قرب معين، حتى زملة معينة، فأصبحت الحقيقة أصعب ممكن إن الإنسان يكتشفها، مش إن فيه ناس تكرهها، بل للأسف النفاق إن الناس، مجموعة من الناس كانت تمثل عليه إن هي تحبه وتحب مصلحته وتخاف عليه كنوع من الاهتمام لصالحهم. فهذه من الأشياء للأسف الشديد اللي تعتبر من النفاق، حتى في مع العمال اللي نتعاملوا معهم. النفاق شيء مكتسب نتيجة الظروف اللي مر بها الشخص، فعلا فعلا. فخليكم معنا في هالساعتين من الكلام الصادق اللي من القلب للقلب في أول فقرة معنا بإذن الله، اللي هو السؤال المهم دائما كبداية كل حلقة، إن شن معنى عنوان حلقتنا اليوم؟ شن هو النفاق؟ شن هو النفاق؟ كلكم تعرفوا شن هو النفاق. النفاق يا جماعة الخير ببساطة هو إن الإنسان يبين لك حاجة ويخفي حاجات ثانية، يعني قدامك يقول لك أنت غالي علي، أنت نبي مصلحتك، وأول ما تعطي بظهرك يبدأ ينتقد فيك ويطعن فيك. وقدام الناس للأسف الشديد الشخص هذا يمثل إنه هو يحب الخير ليك، لكن للأسف داخله يتمنى دائما فشلك، يعني ما يشجعكش. هذا الشخص المنافق، إنه هو اللي قاعد يظهر في شيء ويدس في أشياء داخله، يعني قدامك شيء وراك شيء، يقولك أنت غالي عليا، أنت نبي مصلحتك، أنت من الأشخاص المقربين مني، أنت كذا وكذا وكذا، وأول ما تعطي بظهرك، أول ما تعطي بظهرك يبدأ ينتقد فيك، يبدأ يطعن فيك، ويبدأ ويبدأ ويبدأ، وقدام الناس يمثل، شوفوا قدام الناس يمثل إنه هو يحب الخير ليك، لكن داخله يتمنى دائما فشلك، ما يتمنى لكش الخير. والمشكلة إن النفاق دي ما يكون واضح. شوفوا وين يكون واضح، في أي صور بالذات، مرات يجيك في صورة اهتمام، ومرات في صورة نصيحة، ومرات في صورة صداقة. شفتوا كيف؟ هذه صور النفاق. مرات يجيك شخص منافق مش مبين لك ومش موضح لك، لكن يجيك على هيئة اهتمام. أحياناً يجيك على هيئة نصيحة، ينصحك نصيحة، ولكن النصيحة هذه دس السم في العسل،
وأحيانا على شكل صداقة. شفتوا هذه صور النفاق، وهيك مرات احنا نكتشف الحقيقة بعد سنوات، للأسف بعد سنة اثنين ثلاثة تكتشف ان الشخص هذا كان منافق، ما كانش بالطريقة اللي نقوله احنا اللي نقوله عليها انه هو شخص صادق. علاش يحسدوا فينا واحنا ما عندنا شيء؟ هو الانسان مش شرط ان الشخص يعني يحسده ولا مثلا يحقد عليه ولا مثلا، لا لا لا لا, لا، هي عبارة على كل واحد ونفسه من الداخل شني. فهمتوا؟ هذه هي المعضلة الكبرى يعني. فهل في مرة، نسألكم سؤال جماعة المتابعين الموجودين، هل سبق واصطدمت في شخص كنت تعتبر فيه قريب منك واكتشفت انه كان يمثل عليك؟ وشين كان شعورك وقتها؟ نبي نعرف ونقرأ مجموعة من التعليقات. حدث ولا حرج. خميس يقول هذا شكله هلبة يعني، يعني قال حدث ولا حرج. علي يقول وقت المصلحة توا. تونسي يقول ايه والله. بح، هل سبق واصطدمتوا بشخص؟ كيف كان شعوركم وقتها لما اكتشفتوا هالشخص هذا منافق وللأسف الشديد كنت انت تعتبر فيه شخص قريب عندما كان عندك، الى حد انه هو كشف الغطاء وسقط القناع وعرفت ان الشخص هذا منافق، كيف كان شعورك؟ نور تقول حدث ولا حرج، معناها كثروا جماعة النفاق. وذلك الذين قالوا امنا وادخلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. محمد يقول صارت عندي بعض الاشخاص، يعني عندك تجارب معينه. تمام تمام، كل واحد فينا عنده تجارب معينه مع الشخص المنافق. يحدث وتالمت، حدث وتالمت وسقط القناع. اللي وجعتني اني لا انسى ابدا وهذا اصعب. صحيح. وعليكم السلام لكل من جاي، جمعه مباركه جميعا. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99، اهلا وسهلا بكم جميعا. ان محمد المغربي يقول السلام عليكم، تحياتي لك من المغرب. شكرا بارك الله فيك. فادي دع المنافق يظن انه نجح في خداع الناس، فالله يرى ما تخفيه القلوب. اي والله يا فاتي صدقتي. رحاب تقول جمعة مباركة ومساء الخير يا غالية ملوكة، أسأل الله أن يرزقك في هذا اليوم المبارك راحة البال وطمانينة القلب، وأن يجمعنا وإياك على طاعته ومحبته. أتمنى لك يوما سعيدا يزهر فيه قلبك وتتحقق فيه كل أمنياتك ودعواتك المستجابة. شكرا بارك الله فيك يا رحاب، أمين يا رب العالمين. وكل من يستمع فينا حاليا، فادي تقول لما اكتشفت أشخاص منافقين بداية وجعتني، لكن بعدين فرحت إنهم بانوا على حقيقتهم وربي كشفهم على حقيقتهم. إيه والله، إيه في البداية لما تكتشف الشيء هذا حتوجعك، حيصير لك خذلان، ما عادش عندك ثقة في حد، لكن مع الوقت تعرف ان الله سبحانه وتعالى قدر هالشيء هذا وكتبه لك، وتكتشف انك انت ما عادش تقدر تخالط الناس الا بعد تجربة واكثر من تجارب. ومرات حتى لما بتجربه اكثر من مرة ينجح في الاختبارات، ولكن بعدين الله سبحانه وتعالى يكشف الستار عليه، وفي النهاية تخسر الشخص هذا او يخسرك الشخص هذا. ولكن دائما الأشياء المقدرة من الله سبحانه وتعالى نرضى بها، أي شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى في حياتنا لازم نرضى بها. ما نقدرش نقوله ليش والله الشخص هذا كان منافق معاي، ليش أنا كنت مدارة في مكانة معينة، ليش أنا ما كنتش يعني مستوعب فكرة إنه هو كان شخص قريب مني وما اكتشفتش الخداع هذا. ف
مع مرور الوقت تلقى الله سبحانه وتعالى كشف عنك هذا الغطاء اللي موجود في عيوننا اللي يخلينا احنا نشوف الشخص هذا في أجمل صورة. ما نقدروش نشوفه حتى عيوبه، حتى عيوبه قاعدين نتجاهله فيها لما كنا قراب منهم، ما نقدروش نركزه. لكن لما الله سبحانه وتعالى يأذن إن الشخص هذا يطلع من حياتك ويكون يعني يكون هو نيتة سيئة معك، يكشف الغطاء عليه ويكشف الغطاء على عيونك وتشوف الشخص هذا بالصورة اللي كنت ما كنتش متوقعها في يوم من الأيام. خلنا ناخذ بس تعليقات معينة من الفيسبوك تقريبا. عندنا عيوش تقول النفاق والكذب حشاكم اخوات، سبحان الله المنافق واضح من الحقد والحسد حدث لكنه مكشوف مساء النور. تسلمي عيوش، وانتظار مكالمتك يا عيوش. محمد المغربي، والله ما الضمير من ضميرنا وحريق من حرقنا، هذه على فلسطين، اللهم يا رب ثبتهم وكون معاهم يا رب في أولى قبلة للمسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. رحابة تقول النجاة في التجاهل والراحة في البعد والقوة في الصمت. المنافقين اصطدمت بهم هلبة لحد توا، بصراحة بانوا على حقيقتهم للأسف. وفادية تقول قلت هذه الدعوة في ظهر الغيب، ربي يبعد عليك المنافق والكذاب ده، فدائما الحمد لله فنحن أكبر خسارة لهم. فعلا والله. عنا في التيك توك يقول خميس، والله يا أختي ملاك، وهذا بشهادة إخوتي ووالدي، من عيون الشخص أعطيك ما بداخله، ليس علم الغيب، أعوذ بالله. صح صح. عندنا حتى مساء الخير لكل من التحق. محمد يقول أصعب شيء يجيك طعن في الظهر. اي والله اي والله، مشكلة ان لما تجيك طعنة من الظهر ما تتوقعهاش من شخص قريب هلبة، عرفتوا؟ لان بطبيعة الحال الانسان ما يقدرش يتصور اشياء تصير معاه من الناس اللي قريبة اللي حواليه اللي مأمن فيهم أساسا. أحمد يقول المنافق يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. سمر تقول النفاق خنجر في الظهر. إيه والله، آيات المنافق 3. حتى المجاملة الزايدة تعتبر نفاق. حنطرق ليه محمد موضوع المجاملة في سياق موضوع النفاق، ولكن بصورة أخرى باش نعرف الفرق ما بين المجاملة اللي تكون في محلها والمجاملة تكون الزايدة اللي تخليك انك مع الوقت تولي انسان منافق. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا، اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ولكل من قاعد يعلق في مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا، وربي يسترنا ويحفظنا من موضوع الحلقة لليوم. بح في احنا في قبل الفاصل حكينا عليه موضوع النفاق وشن معنى النفاق، تمام؟ تو في جانب اخر او شق اخر حنتكلم عليه، هو علامات الشخص المنافق. في علامات واضحة في الشخص المنافق ثلاثة اللي هو الحديث، صح؟ لكن في علامات حتى هم بتعرفهم من علامات المنافق، من علامات النفاق الواردة في الحديث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صحيح. نور تقول: عشت مع أشخاص ينافقون بابتسامتهم الكاذبة، تجارب الحياة علمتني الكثير وظهرت لي حقيقة ما حولي اليوم. أي والله، هذه هي الإشكالية المعضلة. لما احنا مع الوقت نكتشف أن حياتنا كلها مشتة مع الإنسان المنافق للأسف الشديد. فأبرز هذه العلامات: أول حاجة، يتغير كلامه حسب الشخص اللي قدامه. شوف المنافق من علاماته أنه يتغير كلامه حسب الشخص اللي قدامه، يعني نقول احنا قابلته أنت يقول كلام، يقابل مثلا صديق ليك تاني يقول كلام آخر. النقطة الثانية، ينقل في الكلام بين الناس. هذه النقطة الثانية أو العلامة الثانية للشخص المنافق، أنه قاعد ينقل في الكلام بين الناس. في النقطة الثالثة يا جماعة الخير، ومن علامات الشخص المنافق، أنه يمتحك زيادة عن اللزوم قدامك. يعني نقول احنا بلهجتنا الليبية يكبر فيك او يكبر براسك او يكبر بالشيء اللي عندك. يعني نقول احنا الانبهار الزايد، فهمتوا؟ لما مثلا تجيب شيء او انت نجحت في شيء فينبهر بانبهار زائد مبالغ فيه، يمتحك زيادة عن اللزوم قدامك، يشكرك كذا و الى ما ذلك. ومن أهم من النقاط اللي تعتبر من علامات الشخص المنافق، إنه يختفي وقت الشدة. شفتوا كيف؟ مستحيل تلقاه في وقت الشدة، وحتى لو لقيته تصدف مرة اثنين ثلاثة، بس يجي وقت يختفي وقت الشدة، وقت احتياجك ليه. فهذه من علامات الشخص المنافق. ومن علامات أيضا الشخص المنافق، يحاول إنه يكسب الجميع حتى لو كان بالكذب. شفتوا؟ يحاول إنه هو يستعطف الجميع، ركزوا معايا، يستعطف الجميع ويكسب محبة الجميع حتى لو كان بالكذب. هذه من الأشياء اللي تعتبر من علامات الشخص المنافق. به النقطة المهمة واللي تعتبر الأخيرة من علامات الشخص المنافق، إن للأسف الشديد يظهر الطيبة لكن للأسف يسبب مشاكل في الخفاء. يعني بمعنى آخر، يعني مثلا يطلع قدامك بشكل الصورة السليمة والصحيحة والواضحة على أساس تحت مسمى الطيبة، لكن في الخفاء يسبب لك مشاكل مع الآخرين. شفتوا اللقطة؟ هذه من علامات الشخص المنافق، إنه يسبب لك مشاكل مع الآخرين في الخفاء. فهمتوني؟ يعني بشكل آخر وبشكل أوضح، يجيك شخص أنت كنت تعتقد إنه هو شخص قريب منك، يبان عليه الطيبة، يبان عليه نوع من الاهتمام،
نوع من الكلام الجميل المنمق و إلى ما ذلك، ولكن للأسف يسبب لك مشاكل مع الناس القريبة منك في الخفاء، يحاول يقلب الطاولة عليك ويحاول إنه هو يشوه مثلا صورتك في الخفاء مع أشخاص تانين ويسبب لك مشاكل. فهمتوني؟ هذه من العلامات الشخص المنافق، واللي تعتبر من أهم العلامات اللي تعرف بها الشخص هذا منافق ولا لا. ولازم تركزوا لي على موضوع وين دمك وين همك. اي والله يتودد هو لكن لديه ضغينة، أكيد لديه ضغينة ولديه هلبة أشياء يعني نقول احنا. والله صدقتي قداش منورة، شكرا بارك الله فيك، كل ما قلتيه صحيح، شكرا. نور تقول أحسنتي. عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة مليكة موفقة، تسلمي بارك الله فيك. زي ما قلت إن النقطة المهمة اللي تعتبر من علامات الشخص المنافق يا جماعة الخير، إن لما يظهر لك وجه الطيبة، وجه البراءة، وجه إنه هو يقول إحنا يتمسكن باش يتمكن تقريبا، صح؟ يقول لك يتمسكن باش يتمكن، هو يتمسكن قدامك ولكن يتمكن في الخفاء، يزرع لك مشاكل، يسبب لك مشاكل. فهمتوني؟ هذه من الأشياء اللي تعتبر من علامات الشخص المنافق، والأهم إن أفعاله ما تنطبقش على كلامه أبدا. الشخص المنافق عمره ما كان متناقض. تعرفوا إنسان متناقض؟ الشخص المنافق متناقض من ناحية كلامه وأفعاله. لو دار فعل كلامه غير فعله، كلام غير الفعل، فهو إنسان متناقض، كل مرة برأي، كل مرة بموقف، كل مرة بكلام، وكل مرة بفعل. هذه من علامات الشخص المنافق اللي يظهر شيء ويدس أشياء ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع الوقت يكشفها الله سبحانه وتعالى أمام أعيننا باش نعرف الشخص هذا. قال لك خميس يقول أبو وجهين بالليبي. أي والله. نمشي فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج من القلب على أثير راديو إسرائيل 99.3 داخل مدينة طرابلس. أيضا للناس اللي خارج الوطن أو خارج في المدن الأخرى على الفيسبوك، منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو إسرائيل صوت وصورة، حتى يلقونا غادي مباشر. أيضا على منصة التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخير للجميع وجمعة مباركة للجميع. عندنا رحاب كاتبة في الفيسبوك: أتساءل في وقاحة بعض الأشخاص المنافقين، يخطئون في حق الناس ويؤذوهم

المنافقين بالدرجة امتياز في أشخاص ما يستهلوش يكونوا موجودين في حياتنا من البداية. دائما نشكر في ربنا إن اللي علمني ما نحكمش على حد من أول موقف، لأن الأيام كفيلة توريك كل شخص على حقيقته، ومع الوقت بتكتشف أيوة الوجوه وبتبين المعادن وبتعرف مين اللي يستاهل مكانته في قلبك ومين لا. ومهما حاول الإنسان يخبئ حقيقته راح يجي يوم وتنكشف. الحمد لله على نعمة البصيرة اللي بتخلي الواحد يفهم ويعرف الأشخاص على اللي حواليه، من اللي يحب اللي يحبوه بصدق ومن القلب، ومن اللي قاعدين يجاملوا فيه ومن اللي قاعدين ينافقوا فيه. فيا رب احفظ لي الأشخاص اللي حبهم صادق من القلب، وابعد عني الأشخاص المنافقين اللي بوجهين واشغلهم بنفسهم. اللهم امين يا رحاب، بارك الله فيك. وفي كلمة قالتها رحاب تعقيبا على الموضوع، قالت العشرة ما كانت يوم ولا يومين باش تنسى بكلمة ولا بموقف. اللي هون عليه العشرة عمره ما كان فاهم قيمتها من الأساس. والمشكلة مش في الخلاف، المشكلة في اللي ينسى الود ويبدل وجهه وقت الزعل. نختلف عادي، لكن الرخص العشرة مش معقولة. هذه مش أخلاق الناس اللي تربت، هذه قلة أصل. واللي يعرف ربي صح عمره ما يفجر أو يفجر في الخصومة ولا ينكر الجميل. العشرة تبقى حتى لو الناس تغيرت. كلام جميل جدا يا رحاب، وعندي ما أضيف عليه، اللي هو العشرة مش حتبان ولا حتبان إلا وقت الخصام. عشرتك مع الأشخاص مش حتبان إلا وقت الخصام، مش في وقت المشاوير، مش في وقت الضحك، مش في وقت اللعب، مش في وقت اللهو وواء إلى ما ذلك. إنما تبان العشرة وقت الخصام، فهمتوني؟ واللي الشخص الصادق والصريح اللي دور الصلح، ركزوا معاي، الشخص الصريح اللي يعترف ويدور في حلول وأسباب تخليه توصل إلى بر الأمان ومد يد والمصافحة من أجل الصلح، فهمتوني؟ ليش؟ لأن الطرف هذا مش هاين عليه العشرة، فهمتوني؟ مش هاين عليه العشرة، مش هاين عليه المواقف، مش هاين عليه الذكريات، مش هاين عليه مكانة الأشخاص، فهمتوني؟ واللي يختار يرحل بدون ما يمد يد الصلح ويحاول بقدر الإمكان إن يختفي عن الوجود، هذا ما عمره حس بقيمة العشرة وما يعرفهاش من الأساس. عندنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، فصلت المكالمة. تمام، خلونا نرجع للموضوع. العشرة في موضوع النفاق، العشرة فعلا ما كانتش يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. يا مناس نعرفوهم سنوات، ويا مناس نعرفوهم لمدة أعوام وغيرها، وصارت مواقف بيننا وبينهم، وصار أشياء ومناسبات بيننا وبينهم، وللأسف الشديد في أول خلاف وفي أول خصام يرمي العشرة ويذهب. ليش؟ لأنه مش حاس بقيمتها ومش حاس بمكانة الأشخاص، يبتعد ويمدش يد الصلح. ما فيش إنسان كامل في الحياة، كنا موجودين في الحياة هذه نغلطوا ونتأسفوا
ما فيش إنسان كامل.

0: الكمال لله سبحانه وتعالى. كنا موجودين في الحياة بميزاتنا بعيوبنا، ما فيش إنسان كامل. لكن في الخصام الشخص اللي ما تهونش عليه العشرة دائما تلقاه يحاول إنه يصلح، يحاول إنه يلقى حل مع الطرف الآخر، ولكن الطرف الآخر يبدأ إنسان خلاص هو مقرر إنه خلاص، يعني الإنسان هذا غلط فيه خلاص. لا ما هي شك، لأن وقت الخلاف يبان كل شيء، ولو كان حتى الخلاف بسيط جدا يبان حقيقة الشخص الآخر، يبين لك حقيقة الشخص الآخر ومكانته عندك. فهمتني؟ فهذا للأسف الشديد احنا ندوروا نقولوا احنا الإنسان الشخص الآخر اللي نقولوا احنا اللي هانت عليه العشرة دائما يدور لك في زلة، ولما لقى الزلة والفرصة المناسبة والوقت المناسب خلاص قال لك أنا معاش يساعدني وأنا معاش نقدر وخلاص. العشرة فيما سبق ومواقفك السابقة اللي وقفت فيها واللي درت معاي في أشياء كذا وكذا خلاص، يعني أنت أصبحت ذكرى من الماضي فقط. إنما الشخص اللي تلقاه محافظ على العشرة ومش هاين عليه الشخص الآخر ويحاول بقدر الإمكان ويحاول أكثر من مرة، تلقاه هو الشخص اللي قاعد يتألم وقاعد إنه هو يحس إنه هو الشخص الملام. فهمتوني؟ فهذه من الأشياء اللي تعتبر إن العشرة ما لهاش مقياس أبداً، ما لهاش علاقة أبداً، إنما العشرة تبان في مواقف معينة في وقت الخصام فقط، لما أنت والشخص الآخر تختصم معاه تخش معاه في جدال أو نقاش أو أي شيء. غير هيك ما تقوليش لا والله كلهم أحبابي كلهم ناسي كلهم كذا، أنت غير خش معاه في نقاش معين أو جادلة في موضوع معين أو خاصمة في موضوع معين، حتشوف مكانتك عند الشخص الآخر وحيشوف هو مكانته عندك. فاللي يسارع في الصلح ويسارع في التسامح ويسارع إنه هو يحافظ على ما تبقى هو شخص نعتبر فيه شخص شجاع. لكن الشخص الآخر اللي قرر الهروب وقرر كذا نعتبر فيه شخص ما يقدرش العشرة وما يقدرش مكانة الناس اللي كانت في حياته. أعتقد كلكم حتوافقوا الرأي. نتمنى أنكم أنتم تشاركونا في موضوع الحلقة لليوم على 092-150-99-99 092-150-99-99. فما ربي في الدنيا ما خيرش من الكلمة الطيبة، ما خيرش من الكلمة الطيبة والعشرة السمحة، وربي يهدينا فعلا فعلا. وإن شاء الله يبارك لك يا أستاذة ويرحم والديك، ربي يعطيك الوقت الطيب. شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا. قالك في وقت الشدة يبان. اي والله والله يصدقتي، عندي باش نتبع فيك من بوكر من تونس. ربي ان شاء الله ينورك ويسعدك رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. شكرا. خميس والله اصبحت اعشق الوحدة لانها لا تعرف النفاق والذنوب. صحيح صحيح صحيح، اتفق 100%. نور تقول معاش فيه بوجهين، في 6 في 7 وجوه للمنافق. فعلا فعلا. عندنا مكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عيوش.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك إن شاء الله؟ طيب. تسلمي تسلمي. وعليكم السلام، مساء النور عيوش، نورتي.
1: ومساءك إن شاء الله كل أوقاتك سعادة.
0: تسلمي تسلمي تسلمي، بارك الله فيك عيوش. تفضلي، هاي موضوع الحلقة يلا.
1: والله يا أستاذة شو بنقول لك؟
0: قولي قولي.
1: النفاق هذا يعني مرض، عرفتي، مرض متخشي في مجتمعنا هلبا.
0: صحيح صحيح.
1: ايه يعني زي ما اقول لك، في مثل يقول لك في الوجه مرايا وفي الباب راية.
0: ايه بالله، ايه والله صح.
1: ويضحك معاك ومع الناس يضحك عليك، عرفتي. او يضحك الناس عليك يعني.
0: وفي نوعية تانية عيوش،
1: في مشاكل ويسبب لك حتى في توهان. لكن شني يا استاذ المنافق، شني هذه؟ خلي بينك وبينه مسافة وما تعاديش. إحنا لو إحنا بنعادوه بنصب حوزية، فهمتي؟
0: صحيح.
1: لكن لا، هذه أنا واحدة من الناس نعرف المنافق ونعرف ينافق فيها، وما هو شيء. احنا في مجتمعنا اللي يقول لك كلام في ناس تبدا توصل فيها، عرفتي؟ يا ريت حتى ناقل الكلام حشاكم ومع احترامي ليكم يحترم نفسه، يعني الانسان عمره ما يكون ناقل الكلام.
0: عارفه عيوش تعرفي في نقطه لما حد ينقل لك الكلام بمعنى بين طرفين، انا تعرفي من اللوم، اللوم مش الشخص اللي يسمع، انا اللوم الشخص، شوفي
1: اللي قال
0: كويس، اللي يوصل الدواء، واللوم على الشخص اللي فاتح ودنه.
1: ايوه ويسمع.
0: ايوه
1: يعني انت علاش لما انت علاش ما تسكتاش لما يجي يكلمك، لو يقول لك على فلان ولا فلانه، علاش انت ما تعطيش فرصه انه يحكي لك؟
0: ما هو انت لما بتعطيه، انت بتعطيه ودنك، احنا بنقوله باللهجه الليبيه، لو تمد له ودنك وعبالك كلام وعبالك راسك، بمعنى بطبيعه الحال انت حتبدا في مرحله شك، وحتظلم اشخاص وتحكم عليهم على حسب الكلام اللي قاعد يوصل لك، فهمتي؟ فمن الاحسن دائما انك انت لما تبي تسكر باب شر عليك انك ما تسمعش من طرف اخر الا من الطرف الاساسي، يعني بالضبط.
1: لكن شني مفروض حتى هو نقل الكلام، احنا ما نفتحولاش وداننا لما جيت يتكلم معنا بيقول لنا حاجه، والله احنا ما قصدي ما نزيدوش في كلام، او احنا ما نتركزوش ونزعلوا وفي حاله غضب نبدا نقولوا في كلام. لكن لا، انت لما يتبين لك المنافق واحده من الناس، زي ما قلت لك راهو نعرف حشاك هو الكذب والنفاق في درجه واحده، راهو نفسها هو في نفس الوقت يكذب اصلا.
0: صح،
1: المنافق عرفتي لو هو عنده أكثر من عادة سيئة، يا ريت يراجع نفسه ويعالج نفسه. لكن شني المنافق، خلوا بيننا وبينه مسافة ونبدو نعرفوه وما نديروش زيه وما نتنرفزوش وما ناكلوش بعض، ما عرفتي؟ لأن نخلوه يزعل هو واللي قالت واللي وصف الكلام واللي يقول وينقل في الكلام، هم كلهم هادو نتعاملوا معاهم بحذر وحتى بابتسامة هيك، مش ابتسامة من القلب، لكن يعني لو كان هو ذكي أصلا، هو مش ذكي، لو كان ذكي يسلم إن الإنسان هذا اللي أنت قلت عليه راهو عرفك وكاشفك، لكن شيني ما يبيش يولي زيك.
0: صح،
1: عرفتي؟ السلام عليكم، كلمة طيبة، كلامي نقعد في أخلاقي ونقعد في الكاريزما متاعي. أنا زي ما نحكي بانية نفسي نقعد في الكاريزما، لكن شيني في نفس الوقت نعرفة ونتمنى له الشفاء العاجل.
0: صحيح،
1: عرفتي؟ هكي باش احنا ما نمرضوش.
0: صحيح.
1: يعني ليس على المريض حرج،
0: بس بنقولك على حاجة يا عيوش، لما تلقي الشخص هذا اللي يدعي، احنا تكلمنا حتى على سياق المنافق ومشينا حتى لموضوع العشرة، ان العشرة العشرة مش يوم ولا يومين ولا ثلاثة. ما تقول ليش لا، انا الشخص هذا نعرفه من سنين. انت بس يصير خلاف بينك وبينه بس في مرحلة خصام، فهمتي اللقطة؟ حتعرفي الشخص هذا هل هو تمام، هل هو محافظ على العشرة، ونقول احنا حتى لو غلط، ركزي معايا، حتى لو غلط يراجع نفسه وفي نفس الوقت يمد يده للصلح. ليش؟ لأن بين قوسين نقول احنا ما تهونش عليه العشرة، ما تهونش عليه الأشخاص، بينما تلقي الشخص الآخر المقابل ليك تلقيه مرات شني يقولك يا خلاص انت اصبحت جزء من الماضي لأنك أخطأت. لا، ما هو الإنسان بطبيعة الحال يخطئ، فهمتي؟ بطبيعة الحال يخطئ، احنا ما فيش حد منا كامل، ما فيش حد يدعي المثالية. ايه، احنا ما نجوش يا عيوش نقوله لا احنا والله ما فيش زينا واحنا ما نغلطوش، لا لا لا لا، نغلط، فهمتي؟ الله سبحانه وتعالى يبين لك في وقت باش تعرفي الشخص اللي معاك، وتقولي عشرتي الكويسة معاه كويس، الله سبحانه وتعالى يحط سبب بسيط، ركزي معايا، سبب بسيط، السبب البسيط هذا يبين لك معدن الشخص الآخر.
1: ايه صح،
0: فهمتي؟
1: المواقف هي اللي تعرفك في الناس. المواقف هي اللي تعرفك في الناس، يعني لما تطيح في موقف شخص، تطيح في موقف يبدأ يبان حبيبة من عقوبة.
0: صحيح صحيح.
1: عرفتي أيوة. وبعدين حتى العشرة تبين لك الذهب من الحرف.
0: أي والله.
1: تبين الناس.
0: أي والله.
1: وما تشكرني لين تجرب غيري بعد العشرة تبان الناس.
0: صحيح صحيح.
1: ولكن الإنسان لازم يكون شني واخذ الحيطة والحذر. لو انقرفت مرة معاش يكررها يعني. صحيح. يكون ذكي، يكون عنده حنكة وعنده يعني خوف في الحياة، ويكون ثابت في الحياة. حتى التباك في الحياة يا أستاذ يريدك تدير عليه حلقة راهو
0: إن شاء الله. إن شاء الله عيش الحياة. إن شاء الله. بارك الله فيك يا عيون.
1: إن شاء الله وإنت طيبة ودمتي بخير ودام الطلابك الحلوة يا أستاذة. بارك الله
0: تسلمي. الله يعزك.
1: جمعتك طيبة مباركة وكل المستمعين.
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك عيوش على المداخلة الطيبة وعلى الكلام الجميل. وأضفتي جدا للموضوع هذا. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 نأخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم بعد هالفاصل القصير. اهلا وسهلا بكم جماعه التيك توك، مساء الخير جميعا. دودي اهلا وسهلا، الايام حلوه، اهلا وسهلا جميعا، نورتوا. رحاب تقول يطلع يدير روحه ما فيش منه، لكن هو خبيث ويدير في المشاكل مع الناس القريبه منك. ايه هذه فن قلب الطاوله، نقول احنا الانسان اللي يحب يقلب الطاوله، فهمتوني؟ او الحب اللي هو يتظاهر انه هو عنده الحق وهو صاحب باطل، عرفتوه؟ فهذه من الاشياء اللي تعتبر من سياق موضوع الحلقه لليوم اللي نتكلم فيه على النفاق، وتكلمنا شنو هو النفاق، وتكلمنا علامات الشخص المنافق، ونجو توا للقصه اللي تعتبر واقعيه وفي حياه شخص معين، تمام، بدون ذكر اي اسماء. في القصة الواقعية هذه، في شركة كبيرة، باحد الدول الاوروبية، كان في موظف معروف دائما بابتسامته الدائمة ومساعدته للكل، عفوا، الجميع ديما يشكروا فيه ويعتبروا فيه افضل زميل. لكن بعد فترة بدأت الإدارة تكتشف أن أسرار الشركة تطلع للمنافسين، أو يعتبروا من نقول إحنا الشركات المنافسة لهم أو الخصم لهم. إحنا نقولوا أسرار الشركة تطلع، زي ما تقولوا أسرار الحوش تطلع برا، تمام. وبعد ما حققوا بشكل مطول اكتشفوا أن الشخص اللي الكل يوثق فيه هو نفسه اللي كان ينقل في المعلومات للشركات الأخرى. الصدمة مش كانت في الخطأ، الصدمة كانت إن الشخص يظهر دائما في الوفاء، كان هو أكثر شخص يخون في الثقة. ومن وقتها بدأت الشركة عندهم مبدأ يقولوا فيه أو مثل يقولوا فيه، مش كل ابتسامة معناها إخلاص، فهمتوا؟ هذه قصة واقعية صارت في أحد الشركات الكبيرة، متحايل إيه، في أحد الشركات الكبيرة في أحد الدول أو بأحد الدول الأوروبية. كان دائما في موظف بشوش، يضحك، يبتسم للناس، يرحب بالناس، يساعد في الناس ويساعد في كل الموظفين، ودائما متاح، ودائما شخص متعاون، ودائما يحب يسمع من الكل، ودائما يحاول يوقف مع الكل، وإلى ما ذلك الصفات الجميلة فيه. الجميع كانوا، الزملاء كلهم كانوا يشكروا فيه ويمدحوا فيه، ودائما يعتبروا فيه كأفضل زميل موجود في الشركة، كشخص مخلص للشركة، مخلص للزملاء، مخلص لنفسه، وإلى ما ذلك. فبعد فترة بدت الإدارة فوق تكتشف أن أسرار الشركة قاعدة تطلع للشركات المنافسة لهم. وللأسف بعد التحقيق المستمر وبشكل طويل من الإدارة، من قبل الإدارة، أن الشخص اللي كان الكل يوثق فيه وهو نفسه اللي كان للأسف الشديد كان هو اللي ينقل في المعلومات للشركات المنافسة. والصدمة مش كانت في الخطأ فقط، الصدمة إن هالشخص هذا كان يظهر دائما في الوفاء والصدق والإخلاص، فكان هو أكثر شخص يخون في الثقة. من وقتها صار عندهم مثل يقول مش كل ابتسامة معناها إخلاص. مساء النور يا مبروك، نورتي، مبروك نورتي. بش إجابة ربي نهار آخر. إيه لازم الأشياء هذه، تصير. ليش؟ لأن مش كل حد ابتسم في وجهك معناها يحبك، مش كل حد مصحك معناها يحبك، مش كل حد نقول إحنا يدعمك ويوقف معك معناها يبي مصلحتك ولا يبي يشوف نجاحك. مش كل حد، وخاصة الناس المقربة يا جماعة الخير، مش كل حد
لأن أحيانا مرات الشخص المنافق وبالصورة المجملة دائما يأتيك على شكل الشخص المسالم، الشخص الطيب، الشخص اللي نقوله تحت السواهي دواه، الشخص اللي يعطيك الاهتمام، يعطيك كل النواقص اللي عندك. وأول ما ينكشف ويقع الستار أو نقوله الغطاء على عيوننا، نكتشف إن الشخص هذا ما عمره كان قريب منك، ولا عمرك كنت تعرفه، ولا عمرك كنت حتى تتوقع في يوم الأيام إن تجيك الطعنة منه. شفتوا كيف؟ مبروكة تقول فعلا مش كل الناس تحبك. النفاق كاثر، اي والله النفاق كاثر هلبة مش شوية. فمش كل شيء، فهمتوني باهي؟ انا توا مفروض بناخد فاصل. خليك يا مبروكة لان الموضوع هذا مهم جدا. بناخد فاصل قصير وحنتكلم على نقطة مهمة اللي هي نعطيها لكم بعدين نطلعوا فاصل. النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي اللي للأسف الشديد كنا نستخدمه في التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. كنا عندنا، ما فيش حد ما عندهش مواقع التواصل الاجتماعي إلا قليل النادر أو حد ما يعرفش أو ما يفقهش فيه، ولكن بالمجمل عندنا عدد كبير يستعمل في المواقع التواصل الاجتماعي. فاحنا حنتكلموا على جانب النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي اللي أثر هلبة في حياتنا الواقعية. فهمتوا؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: عليكم بعد هالفصل القصير لكل من التحق بنا. مساء الخير جميعا، جمعة مباركة عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا، وأيضا على منصة التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اتكلمنا قبل الفاصل على النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي، وعطت العنوان فقط أو الفقرة فقط، لكن حنتكلم عليه بشكل يعني نقوله مش كبير، ولكن نحاول اني نوصله لكم بشكل مبسط. اليوم للأسف النفاق، ولا ناخذ المكالمة؟ يلا ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة يا مملوكة.
0: جمعة مباركة علينا وعليك يا رب.
1: يا رب العالمين، اللهم اجعله يوم مبارك فيه. اللهم ادينا في الهديد وعافينا من فينا وعافيت.
0: اللهم امين يا رب العالمين. مرحبتين يا صبري.
1: اللهم اعف مخين ومخيني والقال والخبيثين والخبيثات.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم ابعدنا عليهم وابعدهم علينا يا رب.
1: ان شاء الله يا الله.
0: به خونا صبري.
1: نعم.
0: اعطيني بخصوص موضوع الحلقه اليوم، يلا.
1: هذا عايشين هاي فريدي. هذا والله شيء مقول لك، راح حتى واحد مثل يعيش هنا، تعال الدنيا طيبه يعملك بسوء. هذه فهمتهاش مع الاحباب، مع الاقارب، مع اللي هني واللي هني. هني هنا فهمتهاش في الدنيا هنا. بدات تدور على نحكيك، خلينا فوتي اللي قبلها. لا لا، سنتين ما، بدات سنتين ما زاد وهلا. لا لا، زاد هلا.
0: زاد النفاق.
1: كل يوم راي، كل يوم مظهر جديد، مظهر جديد، كل يوم أنا نشوف فيه، كل من أجل المصالح ومن أجل الطمع، حب الدنيا وشهواتها.
0: صحيح، صحيح، للأسف الشديد.
1: ها؟
0: للأسف الشديد كثرة هالمظاهر هذه، ويعني حتى أثرت علينا، ما عادش نعرفوا من اللي صاحبنا ومن اللي عدونا للأسف.
1: ما أعرفش حتى، أنا عندي جواب.
0: أيوة.
1: يعني الجواب هو البيت بروح.
0: بارك الله فيك يا صبري، بارك الله فيك على المداخلة.
1: هاي ربي يهنيك يا ملوكة،
0: ويهنينا ويهنيك
1: إن شاء الله.
0: تسلم تسلم،
1: نور البرنامج، أحلى برنامج ملوكة.
0: تسلم تسلم، الله يعزك ويخليك. شكرا شكرا على المداخلة الطيبة صبري. لكل من التحق بنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرحبتين بكم جميعا، مساء الخير. في متابعة يعني تعليقاتكم، نحاول أن ناخذ مجموعة من التعليقات. مبروكة تقول انك تجامل حد حلو لكن مش بشكل مبالغ فيه، بينما النفاق انت عارف انه ما يحبك وظابط ويدعي المحبة. مش قلت لك يا مبروكة؟ هي الفكرة انك المجاملة حلوة، المجاملة في الحدود المعقول حلوة، زي ما قلت مبروكة يعني اعطاها الصحة. ف لما تكون بشكل مبالغ فيه، أنا نقصد حتى فيما سبق تكلمت قبل يعني في بداية الحلقة، قلت المجاملة لو زادت في عدد الانبهار، بمعنى الانبهار بشكل مبالغ فيه، حتعرف الشخص هذا قاعد يجامل، قاعد ينافق. وخاصة لما تعرف إن الشخص هذا في ظهرك جاي الكلام، أو أنت اكتشفتيه في موقف معين، أو انت عندك احساس داخلي هيك، احساس داخلي ان الشخص هذا ما يحبكش، يعني ينافق فيك لغايات معينه، مش معروفه الغايات، مش مصلحه هي فقط، انما غايات اخرى يعني مش معروفه شن هي، لكن تحسي من الداخل ان الشخص هذا منافق، الشخص هذا يدعي في احنا نقوله انه هو يبي لك الخير ويبي لك مصلحتك والى ما ذلك الاشياء المعروفة. فمن الأشياء اللي لازم نحكوها اللي هي النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي. النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي يا ناس كثرت بشكل مبالغ فيه، وللأسف قاعدين نتعرضوا في الأشياء هذه اللي هي، خلوني بين قوسين أقول لكم، إعجاب لمنشور معين، لفيديو معين، لأشياء معينة، يعطيك بعض الكلمات الجميلة، ينافقك في اختيار أنقى الكلمات وأجمل الكلمات، ويدعي أيضا أنه هو يحبك ومهتم باللي قاعدة تديري فيه وإلى ما ذلك. وللأسف تلقيه نفس الشخص يمشي لهلبة أشخاص في الخاص ويتكلم عليه كلام سلبي، ينتقدك، يقول لك شفت الفلان الفلاني شو منزل هو اليوم، أنا علقت له لكن هيك مجاملة فيه بس. علاش جامل؟ ما فيش حد قال لك جامل بالسيف، ما فيش حد قال لك قول كلام وتعالى بكلام عكسه أو بفعل عكسه، فهمتوني؟ فللأسف يقول في كلام سلبي لأشخاص تانين في الخاص، يطعن فيك، يغدر فيك، يقول كلام مليش علاقة بالحقيقة أبداً، يحاول يشوه صورتك وسمعتك وهلبة أشياء يعني. وفي العام تلقيه نفسه يعلق لك موفقة، جزاك الله خيرا، أنت مثال لكذا وكذا، أو أنت مثال كذا وكذا، وأنت الإنسان المشرف، وأنت كذا فهذه هي مشكلة النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي. بدنا نعيشه في الوهم للأسف الشديد، معش في حقيقة، كنا قاعدين للأسف الشديد نصطنع في أشياء من الوهم أو من الخيال، أو نرسم في أشياء معينة من مش نفس الحياة الواقعية اللي عايشينها، رغم أن حتى الحياة الواقعية فيها النفاق بشكل كبير، وكل يوم تنصدم بشخص كنت تعتقد أنه هو قريب منك. فالمجاملة أحيانا تكون جميلة، لكن ما تكونش يعني مقترنة بفعل آخر، إنه يجيك في خلفك يتكلم عليك بكلام سلبي، إنما يجي يشوف خلفك ويقول هذه كذا وكذا أو هذا كذا وكذا. المجاملة حلوة في الوجه وحلوة حتى في الظهر كويس، لكن مش حلوة تكون أنت تجامل في الوجه وتنافق في الظهر، أو عفوا تنافق في الوجه وتطعن في الظهر، هذه ما هيش حلوة. وانك انت تكبر بيه وكذا واحد وانت في الظهر ممخلي ممجايل عليه، للأسف مرات تهنيه حتى في الخاص وقدام الناس، وللأسف انت تقتلك مثلا الغيرة في الخفاء، ما تبيلاش الخير الشخص هذا، ما تبيش ينجح، ما تبيش يوصل، ما تبيش كذا، تقعد تحبطه، تقعد تكسر مجاديفه في الخفاء، لكن في الوجه تهنيه قدام الناس، ترفع من شأنه كذا وكذا. هذا هو النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي. فعدد المتابعين اللي بعض الناس، ركزوا معايا بين قوسين، بعض الناس يقول لك انا عندي قاعده شعبيه، بوين القاعده الشعبيه؟ عندي في مواقع التواصل الاجتماعي. اها عندك في مواقع التواصل الاجتماعي عدد المتابعين يصل الى كذا وكذا، وصلت حتى مليون متابع. مليون متابع، مليون متابع، هادم يحبوك؟ اي والله يحبوني. كيف عرفتهم؟ كيف عرفت ان هادم يحبوك؟ كيف عرفت ان المتابعين هادم اللي يتابعوا فيك يحبوك، يبوا لك الخير ويتابعوا فيك لمحتواك، ولا يتابعوا فيك لاخلاقك، ولا يعرفوك؟ كيف عرفت؟ بيقول لك ما عرفتش انا، غير لان هم كانوا يعلقوا لي وكانوا دائما يدعموا فيا ويحاولوا ان دائما يرفعوا من مناشيري وفيديوهاتي وا وا وا وا. فهو هيك يعني يعتقد ان بزيادة المشاهدات وزيادة التعليقات والتفاعلات هو يدل ان الشخص هذا معناها انه هو يحبه، بينما عدد المتابعين ما هوش مقياس يا جماعة الخير. ما يعنيش عدد المتابعين هو نفس عدد المحبين ليك. ما فيش إنسان في الدنيا اجتمع فيه حب الناس بالكامل، ما فيش. وكم من شخص بسيط وصادق، ركزوا معاي، كم من شخص بسيط وصادق خير من 1000 شخص يصفق لك وبكلام فقط. مرات شخص واحد من مليون متابع ليك في مواقع التواصل الاجتماعي، الشخص هذا تلقاه نيتة سليمة معك، يتمنى لك فعلا الخير، يتمنى لك فعلا النجاح. أحسن من مليون واحد يصفق لك بالكلام. ليش؟ لأنه يمشي وراك وينزل عليك وما يخلي ما يقول فيك. هذه هي مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية النفاق. لو كان لذنوب راحي ما جلس أحد جنبه أحد، هذه الحقيقة، لا يوجد أحد معصوم إلا محمد. صحيح صحيح. به دقيقة، المجاملة، تقول ياسمين مجاملة تلطف العلاقات بين الناس وتقرب المسافات ولكن بدون مبالغة. ما هذه هي اللي كنا نحكي فيها، إن المجاملة مش حلوة إذا كان فيها نوع من المبالغة، هذه لازم نعرفه. فعمرك ما تقترن الكلام إلا بالفعل، ما فيش كلام يتم إلا بالفعل. وحتى لو كان مرات يصير لك موقف معين من أشخاص تعتقد أنهم قريبين منك، يضيعوا عليك هلبة أشياء وتكتشف الحقيقة، والحقيقة هذه مؤلمة. ليش؟ بش الله سبحانه وتعالى يعلمك درس في الحياة، أنه مش كل حد تعطي ثقتك، مش كل حد تقرب منك، مش كل حد يحب لك الخير كما يوروا لك في وجههم يتظاهروا بطيبة وإلى ما ذلك. نور الإنسان السليم ليس بالأقوال بالأفعال. أي والله، هذه من الأشياء الصحيحة يا نور، إن الإنسان السليم لازم يقترن فعله بكلامه والعكس. أما يكون كلامه مليش علاقة بفعله، هذا ما هذا إنسان منافق، إنسان يدعي في المثالية، أو الإنسان اللي دائما نقول إحنا يجاملك بطريقة مبالغة فيها، يشجعك بطريقة مبالغة فيها، ما يكون الصادق معك ولا صريح معك للأسف الشديد. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا على 092-150-99-99 092-150-99-99، نمشي فاصل يلا.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الأمسية الطيبة من برنامج من القلب اللي دائما يبث على راديو السرايا 99.3 كل أحد وثلاثاء وجمعة. كل يوم ناخده يعني كل يوم من هالأيام الأسبوع ناخده في موضوع معين نتكلم عليه، وتكلمنا فيما سبق على هلبة مواضيع، يعني تقريبا هذه ثالث حلقة حاليا. في الفقرة اللي تعتبر من الأشياء الجميلة اللي ضفناها للبرنامج، كتعتبر في نفس الوقت ناخده منها العبرة ونعتبرها كأنها قصة، يعني فهمتوا، لكن القصة هذه فيها عبرة وهي مخصوص بموضوع الحلقة لليوم. في أحد الضواحي الليبية كان في راجل معروف بكرمه وطيبته وبعطائه ووقفته ومواقفه. جرى كان دائما يمدح فيه قدام الناس ويقول له انت اخوي وانت اللي ما نستغناش عليك وانت اللي مستحيل نبدلك وانت اللي مستحيل نخسرك وانت وانت وانت وانت، وحاطه في مرتبة الاخ. شوف كان دائما يقول فاها ويمدح فيه قدام الناس، هذا جارة كويس، وفي كل مناسبة يقعد جنبه ويحكي على محبته ويحكي كلام جميل مدح كويس. لكن يوم الأيام مرض هالراجل هذا، مش الراجل اللي كان يمدح فيه، لا، الراجل اللي كان معروف بالكرم والطيبة، ودخل للمستشفى. الجار هذا اختفى تماما، اختفى تماما يا جماعة الخير، ولا كأن كان موجود في حياته، فهمتوني، ولا كأن كان موجود في حياة الجار هذا اللي كان في كل مناسبة يمدح فيه قدام الناس، وفي كل مناسبة يحكي له عليه محبته ومكانته ومعزته وإلى ما ذلك، فهمتوني. فاختفى تماما من حياته. يوم صار موقف من مواقف الحياة ان الراجل هذا اللي كان كريم وطيب وكذا، واحد يعني صار له ظرف صحي وخش للمستشفى. الجار هذا اختفى تماما، اللي هو يدعي انه هو اخوه وصاحبه وصديقه والخل الخليل والكلام الجميل. في المقابل الناس ما كانش بينه وبين الراجل هذا الطيب والمعروف بالكرم والأخلاق وإلى ما ذلك، يمكن عنده ظروف. في المقابل ناس ما كانش بينهم وبينه إلا السلام اليومي، يعني فوت من قدامهم السلام عليكم مرحبتين يمشي في حالة. هم نفسهم اللي وقفوا معاه وساعدوه أثناء المرض. ولما رجع الراجل هذا الطيب الكريم لحوشه قال كلمة جميلة ولها أثر. قال اللي كان يحلف بالمحبة غاب، واللي ما قالش كلمة محبة كان السند. ومن يومها أعرف إن المحبة الحقيقية تنشاف في المواقف مش في الكلام. شفتوا كيف؟ عمركم ما تبرروا، ركزوا معايا، عمركم ما تبرروا غياب شخص أو اختفاء شخص إلا في ظروف قاهرة. لكن الظروف القاهرة احنا في وقتنا هذا ما فيش حد منا ما يملكش تليفون، ما فيش حد منا ما عندهاش وسيلة تواصل، ما فيش، ما عندكش سيارة، عندك تاكسي تجيك للحوش، كنا عندنا كويس وربي يزيدنا ويبارك فينا. لكن لما يصير موقف لإنسان كان يعني نقول احنا
كان الشخص المقابل لي دائما يدعم فيه ودائما يقول في كلام جميل لي ويشكر فيه قدام الناس ويمدح فيه ويجامل فيه وحاطه في مرتبة ومكانة، انت الاخ وانت السند وانت اللي ما نستغناش عليك وانت اللي ما نخسركش وانت وانت وانت وانت. كان الشخص هو الكريم، كان يعتقد ان الشخص هذا اللي دائما يمدح فيه ويشكر فيه دائما حيلقاه في حياته، حيلقاه في المواقف، حيلقاه لما يطيح. لكن لما هو امرض في يوم الايام ومر بوعكة صحية والإنسان معرض للشيء هذا، الراجل هذا اللي كان يمدح فيه ويشكر فيه ويوريله في مكانته اختفى تماما، مش موجود، ما سألش عليه، ما اطمنش عليه. عكس تماما، فيه ناس ما كانش بينهم وبينه السلام إلا السلام والتحية الإسلام وخلاص، ما كانش في بيناتهم أي موضوع، لقاهم في هالأزمة هذه، لقاهم واختارهم ووقفوا معاه ساعدوه كذا. لكن الشخص هذا انصدم، كيف صاحبه اللي كان يقول كذا وكذا وكذا ويدعم فيه وكذا وكلام جميل، وين مشي؟ وين اختفى؟ كان مصدوم، مذهول من الموقف، مذهول انه كان يتوقع وسقف توقعاته، كان يقول ان الشخص هذا حيوقف معاه لأنه يحبه، باين عليه أنه هو يحبه وباين عليه أنه هو ليه مكانة ليه وكذا. فسبحان الله وقفوا معاه ناس غريبة، اللي كان هو يتوقع أن الناس قريبة منه توقف معاه. لما رجع لبيته وقاعد مذهول من حجم الصدمة في الشخص اللي كان يدعي في المحبة، قال اللي كان يحلف بالمحبة غاب، اللي كان يحلف بالمحبة غاب، واللي ما قالش كلمة محبة كان السند. بمعنى، معنى كلامه ان الشخص اللي كنت نتوقعه وسقف توقعاتي انه حيوقف معاي وحيدعمني نتوقع انه هو حيمد يد العون، سيبني ورخاني وخلاني، بينما ناس تانيين ما كانش بيني وبينهم مصلحة، ما كانش بيني وبينهم أي تواصل إلا تحية الإسلام فقط، وقفوا معاي وساندوني وساعدوني. من يومها خلاص عرف الراجل هذا إن المحبة الحقيقية ما تنشافش بالكلام مش بالأقوال، المحبة الحقيقية بالفعل، المحبة الحقيقية أنك أنت تكون صادق مع نفسك، فهمتوني؟ فهذه من الأشياء اللي لازم ناخده منها الموعظة، لازم نحن نتعلموها. إن احنا كنا بنقعد بالطريقة هذه كل يوم حنكتشف شخص منافق، كل يوم حنخسروا ناس، لكن احنا لازم نوع انفسنا، ولازم نحن ندرك كمية الخطر في الاشياء هذه. فمعاش تكون متاح للجميع، معاش انك انت تصدق كل شيء ينقال لك، معاش تحاول انك انت تجمل صورة الشخص الآخر وترفع من سقف توقعاتك في الشخص الآخر. مهما كان قريب منك، عمرك ما ترفع من قيمة شخص آخر مقابل ليك، ولا عمرك توري له محبتك ليه، لأن كل ما بتوري له محبتك ليه وأنك أنت حاطة في مكانة معينة وأنك أنت متوقع منه كل خير، كل ما هو يصدمك بتصرف ويصدمك بموقف معين يمسح كل مكان خير بالنسبة لك، فهمتوني؟ فعمركم ما تاخدوا بالشي هذا، عمركم ما تاخدوا بالشي هذا يا جماعة الخير، ولا تقولوا لا احنا ما هو احنا واثقين فيه او متواثقين في الشخص. ايه
واثقين في الشخص الآخر، لكن ترى يصير مثلا موقف معين بسيط أو يصير خصام في موضوع معين، حتكتشف الأشياء اللي كانت في الخفايا، حتكتشف نوايا الناس اللي حواليك، حتكتشف خبث الناس اللي موجودة في حياتك. انت بس جرب تطيح يوم اليامات، جرب انك انت ربي يحطك في موقف معين، جرب انك انت يصير لك شيء معين تمر به ما تلقى حد معك، واللي كنت تتوقعهم ان هم يوقفوا معك مش حيوقفوا معك. فعمرك ما تعلي سقف توقعاتك في الاشخاص المقابلة ليك، وعمرك ما تحطهم اولى من نفسك، وعمرك ما تقول هالشخص هذا مستحيل يخسرني، مستحيل يدير فيا شيء، مستحيل يغلط فيا، مستحيل، او تقول مستحيل حتى لو غلط فيا حنرجع انا وياه، مش حتهون عليه العشرة، مستحيل الشيء هذا. ان للامانه لو انت هيك بالطريقه هذه حتجيك صدمه من الشخص هذا بشكل غير متوقع، لدرجه انك انت تقعد مذهول مصدوم، هل نفسه الشخص هذا هو نفسه اللي كان في حياتك في يوم من الايام، او شخص اخر، او هذه حقيقته؟ للاسف الشديد هذا اللي صاير يا بدري. متفائلين دائما خير، ولكن احنا اليوم نتكلموا على النفاق والشخص المنافق والناس اللي تبان دائما في العشرة وفي المواقف، والناس اللي تبين لك ان هي تحبك وكذا واحد، لكن في الظاهر في الخفاء هم يكنوا لك كل ما هو يتمنوا فيه فشلك وخسارتك وإلى ما ذلك، واحيانا حتى خسارة نفسك. بح لكل الناس اللي تابعوا فينا حاليا على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك، ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل، وكنا نتكلم فيما سبق على النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي. تو بنتكلم على شق آخر، هل المجاملة تعتبر نفاق؟ احنا تطرقنا لها في بعض من يعني نقول احنا الفقرات المعينة اللي كنا نحكو فيها فيما سبق، لكن هل تعتبر المجاملة تعتبر نفاق برأيكم؟ ياريت تشاركوني جماعة التيك توك والفيسبوك، هل المجاملة تعتبر نفاق؟ أهلا وسهلا لكل من جاي، مرحبا وجمعة مباركة وطيبة عليكم يا رب. هل النفاق المجاملة تعتبر نفاق برأيكم؟ اس اتش تقول نعم. فكر يقول المجاملة كلمة طيبة. باي علاش قالوا المجاملة مثلا فيها شق من شق معين او جزء معين من النفاق؟ هداية تقول ايه نعم، يقول الشايب منصور متصور يقول نعم. وعليكم السلام لكل من جاي، اهلا وسهلا. هل المجاملة يا جماعة الخير تعتبر نفاق؟ هل المجاملة تعتبر نفاق برأيكم؟ وعليكم السلام. مجاملة للغير مبالغ فيها لا تعتبر نفاق. الأيام الحلوة، جميل. بس أنا بنقول لكم من وجهة نظري، وكلكم وجهة نظر وأرى مختلفة من شخص إلى آخر، في فرق كبير ما بين المجاملة والنفاق. في فرق كبير وشاسع ما بين المجاملة والنفاق. بح كيف ترى؟ المجاملة انك انت تقول كلمة طيبة وما تضرش بها حد، ركزوا في الكلمة، او هذه تحتها مليون خط. المجاملة انك انت تقول كلمة طيبة مقابل الشخص الاخر وما تضرش بها حد، ما تضرش بها نفسك وما تضرش بها الطرف الآخر أو الأشخاص اللي متواجدين معك. هذه المجاملة. بالنسبة للنفاق، إنك تكذب أو تظهر مشاعر مش موجودة أصلا. علاش؟ على خاطر مصلحة معينة. يعني مثلا إنك أنت تقول للشخص يعطيك الصحة، هذه مجاملة جميلة. لما الشخص يقول لك يعطيك الصحة، هذه مجاملة جميلة. لكن لما تمدحه قدامه وتذم وراه، هذا يبدأ نفاق. شفتوا كيف؟ ففي فرق كبير ما بين المجاملة والنفاق، كبير هلبة وشاسع. المجاملة انك انت جامل الشخص لكن ما تضراش. أما النفاق يا جماعة الخير أنك أنت تكذب وتوري في مشاعر مش موجودة أصلا باش توصل بها لغاية معينة أو مصلحة معينة. مثلا في المجاملة تقول أنك أنت تقول للشخص يعطيك الصحة، ربي يوفقك، كذا واحد، هذه مجاملة جميلة، كويس. أما بالنسبة أنك أنت لما تمدح فوق من اللزوم وزيادة وتدمه وراه، يعني في وجهه تضحك وتبتسم وتعطي فيه أجمل الكلام وتمدح فيه وترفع من شأنه، لكن بعدين تجي في الخلف الظهر تطعنه وتدمه وما تخلي ما تقول عليه، هذا يعتبر نوع من أنواع النفاق. فهذا الفرق ما بين المجاملة والنفاق. والمجاملة لما تزيد على حدها، كل ما تزيد على حدها بتنقلب ضد، يعني المجاملة كل ما زادت بتولي نفاق. حلوة المجاملة لما تكون كلمة طيبة، شعور طيب، هذه مجاملة جميلة جدا، ما تضرش بها ولا شخص، لا تضر بها نفسك، ولا تنقص منك، ولا تنقص من الشخص الآخر، ولا تزيد منه، لكن هي عبارة على مجاملة جميلة، كلمة طيبة تنقال. السؤال، ليش صاحب الوجه الحسن هو أقوى خطاب توصيه لها لحاملة؟ كيف يعني يا رحال؟ فهمها لي. هذه في نفاق اصلح بين
في فرق بين الغيبة والنميمة. لا هذه بروحها والمجاملة والكلمة هذه بروحها. الغيبة والنميمة شيء تاني يا جماعة الخير. الغيبة والنميمة شيء تاني آخر يا جماعة الخير. شيء آخر يعني ما فيش وجه تشابه. ممكن في جزء بسيط ولكن رأي يختلف تماما. رأي الغيبة والنميمة شيء والمجاملة شيء نفاق شيء آخر. رأي شيء تاني يعني أفهمه في فرق. فما تخلطوش الأمور في بعضها يعني بش من يعني اليوم نتكلموا على النفاق. حلو إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الجميع ويبعد علينا ويبعد عليكم أوجه النفاق. لأن الشخص المنافق بدي محترف ركزوا معي بدي في نفاقها محترف مبدع عنده مهارة غريبة ومهارة جميلة جدا بالنسبة لهم هم طبعا جماعة النفاق. فالمجاملة مختلفة تماما عن النفاق. ردوا بالكم تربطوا الموضوع ببعضه. المجاملة شيء النفاق شيء آخر. المجاملة لما بتدخلش في مرحلة انك انت ما تضرش حد هذه تعتبر مجاملة. أما لما أنت تبي تضر حد تتكلم في وجهه شيء وفي ظهره شيء تاني هذا نفاق يا جماعة الخير. فهمتوني؟ فنمشوا فاصل قصير نرجع يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الجميل. نقرأ مجموعة من التعليقات. عندنا على الفيسبوك لينا تقول وسهلا بك، اهلا وسهلا ومرحبا، نورتي يا ملاك، نورتي والله ما عندي علم بالبرنامج، صدفة ربي يحفظك. صدفة. فهي لينا انا في انتظار مكالماتكم جماعة المستمعين، اصلا غايبين علي من شهر رمضان ما سمعت صوتهم، ان شاء الله المنع خير يا رب، واكيد ما عندهمش علم يعني. على 092-150-59-99 092-150-59-99 مزغية، مرحبا أهلا وسهلا. نور في أمان الله ملوكة موفقة حبيبتي، تسلمي بارك الله فيك، مساء الخير لكل من جيش وشو نورتي، مرحبتين بيك. به محمود يقول النفاق، محمود من مصراته يقول النفاق ليس مجرد تناقض بين القول والفعل، بل هو أن يرتدي الإنسان وجها يرضي الناس ويخفي وجها آخر لا يشبه ما يظهره، هو ابتسامة تمنح في الحضور وطعنة تخفى في الغياب، وكلمة مدح تقال أمامك يقابلها انتقاص خلف ظهرك. وما أصدق القول، المنافق لا يخذع الآخرين بقدر ما يكشف ضعف نفسه، لأن الصدق يحتاج إلى شجاعة، أما النفاق فلا يحتاج إلا إلى قناع، فاحذر النفاق فإنه يفسد القلوب ويهدم الثقة ويطفئ جمال العلاقات، ويبقى الصادق محبوبا وإن أخطأ، بينما يفقد المنافق احترام الناس وإن أتقن التمثيل، كن كما أنت وقل كما تؤمن وافعل كما تقول، فهذه هي راحة القلب ونقاء الضمير. شكرا بارك الله فيك يا عمر، علي محمود عمر، بارك الله فيك على الكلام الجميل فعلا والله. أغفر يقول المنافق لنفسه مداهم وعلى الناس طعن. حلو. به سأل رجل صاحبه لماذا هو الفجر نقي، فقال لأنه يخلو من أنفاس المنافقين. أحلى وقت الفجر. لينا تقول ليس مهما أن تكون المجاملة دائما نفاق، أحيانا تجامل لتسعد القلب بعض الناس ولكن ليست دائما تكون نفاق. لينا قلنا الفرق ما بين النفاق والمجاملة، إن المجاملة إنك أنت تقول كلمة طيبة بدون ما تكون بشكل مبالغ وأيضا ما تضرش بها حد. يعني عندنا مكالمة، يلا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: كم في يا طيب إن شاء الله يا أستاذ محمود، اللي كل من يسيلها علاقة برد الشرايا.

0: يبارك
1: موضوع
0: فيك.
1: والله إنه كويس، لكن يعني موضوع كان رب سبحانه وتعالى نزل المنافق نزل الكتب هذه الآيات المنافق ذاك أن يتحدث كتب ويدته من أخان حتى كان خاص فجر سبحانه ذو صفات مذمومة يعني جعلها فيه وكيف أن يجامله ونديله وكذا، هذا بنحضر منه هذا ما في شيء يعني خير هذا السلام
0: صحيح.
1: وأني أدري بنقوله والسلام عليكم وبارك الله فيكم.
0: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك على المداخلة، شكرا بارك الله فيك ويعطيك الصحة يا رب. لينا بخصوص تعليقك أنا معك تماما، قلت لك الفرق ما بين المجاملة والنفاق أعطتها في شكل مبسط، قلت المجاملة هي جميلة جدا بحيث ما تكونش مبالغ فيها، وفي نقطة تانية قلتها ومهمة جدا إن المجاملة حلوة من ناحية الكلمة الطيبة إنك أنت ترفع معنويات الشخص المقابل لك ولكن بدون ما تضره، يعني ما تتكلمش عليه في ظهره، هذه نقطة. أما بالنسبة للنفاق فإنك أنت تقول الكلام اللي مش موجود في قلبك، تتظاهر بكلام ومشاعر مش موجودة في قلبك، وبعدين انك انت هذا في قد موجود في مقابل الشخص يعني اثناء الكلام، لكن لما هو يدير ظهره بمجرد ما يدير ظهره انت تطعن فيه، هذه هي النفاق. يعني هذه الفرق ما بين النفاق والمجامله، والمجامله جميله لان هي عباره عن كلمه طيبه ترفع فيها معنويات الشخص اللي امامك ومحتاج الى دعم. لينا تقول أحيانا تكون الكلمة الطيبة تبعتها أنت إلى إنسان لتكون دائما مجاملة، أحيانا تسعد قلب أحدهم بطريقة تعتبر تشبه لمجاملة ولكن هو يكون سعيد بذلك الوصف، تصف له أشياء يلبسها أو أشياء يشتريها أو هو اشتراها ولكن أنت تجامله لأنها لا ترد ولا تستطيع أن تقول له شيئا آخر غير أنك تجامله، ولكن لا تعتبر دائما مجاملة نفاق. به لينا تقول كلامك مقنع جميل عندما تقول له صحيت، تقول له صحيت تقول له شكرا، ولكن في ورائه تقول له شيئا آخر تعتبر مجاملة، كلام جميل جدا. ميسم تقول ملوكة حبيبتي بالتوفيق يا قلبي وين ما كنت، تسلمي بارك الله فيك ميسم، شكرا شكرا على تعليقك الجميل. رحال شنو المشكلة لو شفت حد جميل وقلت له أنت أنك جميل وزي القمر وين النفاق؟ عادي قلنا إحنا الرحال ما هيش مجاملة، هذه كلمة طيبة ترفع بها الشخص المقابل، لكن تقول أنت جنين وجميل وبعدين تجي في الظهر وتقول لي صاحبك مشينا مرزن دمه، ما هي هنا الفكرة، شفت كيف؟ هذه هي الفكرة، يعني هذه هي النفاق. أما المجاملة أنك أنت تقول كلمة طيبة تمشي في حالك خلاص، لكن تمشيش في ظهره وتتكلم عليه، فهمتني؟ هذه هي المعضلة. من اعتدى على النفاق أو من اعتدى النفاق فقد تقلت عليه كلمة الحق. نعم. الأيام الحلوة يقول مجاملة كلمة طيبة تجبر الخاطر الشخص. فعلا فعلا. مرحبا لكل من التحق بنا عبر تيك توك وعبر منصات التواصل الاجتماعي، لكل من حاب يتواصل معنا على 092-150-59-99 092-150-59-99 في مشاركة لموضوع الحلقة لليوم على النفاق. ناخذ فاصل، يلا فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في تعتبر قديش مازال تقريبا توا ربع ساعة يعني 15 دقيقة مازال ونختم الحلقة بها في فقرة خليناها الأخيرة وقبل ما نختم بها حبيت أن هي تكون يعني احنا عرفنا النفاق وعرفنا علامات الشخص المنافق وعرفنا أساليبه وعرفنا الطرق وعرفنا كل شيء بهي لكن ديما أي مشكلة لازم نلقولها حل أي شيء موجود في الحياة مشكلة نبوله دائما حل نبوله علاج أي مرض نبوله علاج واضحة صح؟ واضح كلامي واضح بقى احنا كيف نقدروا نحمو أنفسنا من الشخص المنافق خاصة لما أنت تعرف نواياه خاصة أنك أنت لما ربي يكشف أمامك خاصة أنه لما يصير موقف بينك وبينه خاصة في وقت الخصام خاصة في مواقف معينة حلو؟ حلو بقى احنا كبشر يعني نبو السلامة لأنفسنا كيف نقدروا نحمو أنفسنا من النفاق والناس المنافقة أول نقطة واللي هي تعتبر كبداية علاج ليك وحماية نفسك وأنك أنت تحط مسافة أمان بينك وبين الشخص المنافق وحتى بينك وبين الناس بصفة عامة أنك ما تعطيش الثقة بسرعة وإحنا مشكلتنا الناس الطيبة والناس اللي نقوله إحنا على نيتها كويس نشوفوا في الناس زينا نشوفوا في الناس زي تربيتنا نشوفوا في الناس زي أخلاقنا نشوفوا أنه مستحيل يضرونا نشوفوا أن إحنا لازم نعطيهم الثقة نهادرز ونفتحوا مواضيع معاهم نحكوا لهم أسرارنا ليش؟ لأن إحنا نتعامل معاهم بأخلاقنا إحنا مش بأخلاقهم هم فهمتوني؟ قاعدين نتعامل معاهم بأخلاقنا إحنا واللي تربينا عليهم عندنا مكالمة السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: السلام عليكم.
0: هو متصل بالبيانو ولا المدار؟ بالمدار. تمام. اللي كان يتصل بنا توا وكلمنا توا. اتصل بينا على البيان على 092-150-59-99 092-150-59-99 باهي على البيانة نفس المدار ولكن بيانة تمام باه خلوني الشخص قاعد في الطريق ايه الشخص قاعد في الطريق الصراحة باه قلنا احنا كيف نقدروا نحمو أنفسنا من الناس المنافقة والوجوه اللي عندها 100,000 وجه اه تمام نحاول بقدر الإمكان إنما نعطوش الثقة بسرعة حتى ولو كنا طيبين حتى لو كنا إحنا متربيين وأخلاق ومالينا ربونا وا وا وا لكن الناس مش زي نارا صوب عيدك مش زي بعض ردبك تقول لا أنا راهو بنتعامل معاهم بنفس أخلاقي وتربيتي وكذا الناس مش زيك الناس مش نفس تربيتك وأخلاقك مش نفس تفكيرك أصلا فهمتوني؟ فما تتعاملش معهم بسرعة وتعطيهم الثقة حتى لو كنت طيب حتى لو كنت إنسان بشوش وسلس ومرن في التعامل ما تعطيش الثقة بسرعة ما تحكيش أسرارك بسرعة ما تعطيش نقاط الضعف بسرعة لأن لما تعطي الثقة وتعطي نقاط حيستعملهم ضدك الشخص هو حيستعملهم ضدك في يوم من الأيام هنقوله احنا حيلوي دراعك كويس بح. هذه أول نقطة كيف نقدر نحمو أنفسنا بتجيني النقطة الثانية راقب الأفعال قبل الكلام احنا قلنا فيما سبق أن الكلام دائما مقرون بالفعل ما تجيش فعل بدون كلام ما

0: وقلت قوم وتبع، تفكرت كلمتك في رمضان يعني، فهمتني؟
1: فعلا قوم تبع وما أكثر، وعايشين معنا وما تبع على فكرة.
0: والله تعرف
1: هذا نبيك تفتحين موضوع طبعا رأوا حنخش فيه أنا وحيشاركوا ناس متعلمين يعني بدأت يفهموا في الدين في القرآن. والله صدقي عايشين معنا قوم تبع باختصار اللي يدير زيك لا يعرف باهي ولا مش باهي، هذه هم قوم تبع
0: صحيح.
1: يقلدك يقلدك وخلاص، فباهي ولا لأنا ما عندهاش اللي تبع هذا قوم تبع هذا ما عندهاش هدف.
0: صحيح
1: ما عندك هدف، انت علاش تصلي؟ يقول لك وانا نصلي راتك تصلي بديت نصلي زيك. انت قوم تبع معناها
0: باهي هاني باهي
1: تصيم انت مثلا
0: هاني باهي.
1: نعم
0: موضوعنا اليوم النفاق، اعطيني
1: الله الله بعدنا عن النفاق.
0: اللهم
1: امين. والله ديما ندعي ديما ندعي نقول يا ربي ان شاء الله كي بعدني على الشيء هذا انني اتعامل مع نفسي يعني اولا ومع الناس بعيدنا عن النفاق. المنافقين معروف يعني الرسول ذكرهم والقران هل بذكرهم ايات يعني احذروا منهم، ويبان المنافق اللي قدامك. وفي حتى حكمه لشكسبير ديما نقول فيها وقلتيها انت مبكري او بطريقه ثانيه انت شرحتي سبحان الله، قال لك المنافق الحقيقي الحقيقي مش المسيس هو الذي لا يدرك خداعه احد لانه يكذب بصدق.
0: كويس
1: شفتي الحكمه.
0: اها
1: ايه يعني يعني يعني منافق انت واضح يعني عيني عينك انت ما تقعد تنافق فيا هيك يعني انت ايوه بقول لك حاجه ثانيه عفوا دلوقتي على المجامله. انت تبدا تجامل فيا هلبا اولين جامل فيك انت ما بتخش لي في النفاق انت هيك
0: صحيح
1: راهو مربوطه ببعض. انت مبكري قلتي في فرق، هو في فرق لكن راهو الانسان مرات هو يجر روحه للشيء هذا يبدا مربوط النفاق بالمجامله. تخيل انت واحد يجي يبدا يقول لك انت وانت وانت يا ملاك يجامل فيك هو من وراك لا ما انا هذا نفاق.
0: مو هذه هي انا شو قلت يا يا هانيبال، قلت نعم. ان الفرق كبير لما تكون المجامله مثلا كلمه طيبه تقولها للشخص الاخر ترفع من معنوياته، لكن ما تمشيش في ظهره ما تمشيش في ظهره وتتكلم في ظهره وتطعن فيه، فهمتني اللقطه كيف؟ لان هذا يعتبر نفاق.
1: هذا قطع ايضا من ربي، المشكله حتى بالكذب يدوي هو عليك او تدوي عليك، يا ريت غرب الحق يا سيدي انقل الكلام الصح اللي درت انا، حتى لو انا درت غلط استرني انقل علي الكلام الصح بس انا ننقل عليك الكلام الصح.
0: صحيح صحيح
1: ايه مش تقعد يعني هيك تكذب على الناس وتفتري وراح حتى يعني حتى انت كيف تعرفين منافق؟ ركزي باهي ركزي على اي ناس اللي خارج الاذاعه يعني مثلا او حتى في الاذاعه تلقى الكلام نتاع الاسبوع اللي فات من الاسبوع هذا او الشهر اللي فات من زي الشهر هذا سبحان الله الا اللي عنده ثوابت سبحان الله تروح قلتيها كلامك القديم يا هانيبال قاعد زي جديد انت ما تنفقش وغيره هانيبال انت بروح قلتيها بكري للمستمع
0: كده
1: ما ننساش كلمتك يعني ما انا قاعد متشبت برايه وهذا كويس لكن تقعد تلعب مره تقول كلام ومره كلام انت ما انا حرباوي زي ما قلت مش
0: صحيح صحيح صحيح صحيح
1: لقب نسميه حرباوي
0: وفي
1: عرف الحرباوي مع احترامي ليهم طبعا
0: صح.
1: فربي بعدنا بجديات انسان خليك يعني راه انت تقدر تخيم نفسك راه انت هيك بينك وبين نفسك ما تقوليش انسان انت عاقل ولا وهديناه النجدين ربي يعطيك العقل تعرف الخير والشر راه انت تحكم على نفسك يا ابن ادم تعرف روحك انك انت منافق ولا لا
0: صحيح.
1: لكن تقول يلا خلي نجرب النفاق مع ملاك مسكينه ما تنديرش عليك على نياتها ولا غير ملاك على صديق انت تحكم على نفسك بقى وقت يعرفوك يضبطوك مرة واثنين كيف بتكون انت فانت كيف وجهك يعني كيف بتقابل انت انت رواك يصلح من نفسك واحدر يعني راو وفي حتى نفاق مع الله
0: صحيح
1: نفاق في الله هذا ايه هذه اخطر شيء هذا ايه نفاق في الله عيني عينك يعني انت كيف
0: صلاة صلاة تصلي فيها هي عبارة عليه ان روتين هيك تعودت عليه وخلاص منما هي مفروض فرض يعني كانك تجامل في الله سبحانه وتعالى
1: وبعدين خش في قوم تبع بعدين
0: صحيح
1: تخلي تباتك وخلاص
0: صحيح صحيح علاتك الصحة
1: ما نعرفش الهدف شنو هو ما نعرفش والله ان هي الصلاة اساس الدين وهي عماد الدين فان صلحت صلح سائر عملك هذا اللي يصلي يقول لك هيك لكن ما يصليش ما يعرفش كلامه هو
0: صحيح.
1: لان هي ثاني ركن في الاسلام اللي متعلم هيك هيك يتكلم مش هنصلي ونمشي الجامع ونتبع فيك لا لا لا شنو هي الصلاة خيرها شو تدير واو ترى قول لي عليها لكن ما يعرفش انت ما نتبع وخلاص يا اخي انت راك لكن تعال انت عم معاكم فاهمك رايش ندير الصلاه

0: وش معنى الصلاة وعلاش ربي فرض الصلاة، ما هي أركان الصلاة وشروط الصلاة، فين يعرف الصلاة مثلا غير جبنا احنا نتاعك. فما يحمدك بجديات والله خيتي مراك، نحب نسمعوا لك على أداك صراحة ولا باخذ كلامك والله بدون مجاملة، انت عارفة انا مش من نيامات البلاد، من نيامات الرسمية.
1: الله يعطيك الصحة،
0: يعطيك الصحة يا حسرة قوليلي، لكن ما شاء الله عليك والله يعني علينا نعطيك شهادة صراحة كمجتمع، نعطيك شهادة لأنك من مكان لمكان أنت كأنك كنت تتعلمي وتدري وصلتي لمكان هو بسم الله ما شاء الله.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك، شهادتك على فوق راسي والله يعني بال
0: الله.
1: يعطيك الله الصحة يسلم. وسلم لي على الوالدة بالله، يبلغ لها تحياتي.
0: يوصل ومعك في الاستماع هي أكيدة، ورب يحفظك هاي تحية من بعيد تقولي بيد هيك
1: تحييك
0: وكل الأمهات ما فيها تو وكل المستمعين، وإن شاء الله حنكون معكم في المتابعة زي ما قلت أحد وثلاثة وجمعة وبارك الله فيك ورب يعطيك الصحة إن شاء الله ويرزقك من حيث لا تدري.
1: اللهم أمين، أحلى دعوة يا هانيبال، الله يبارك فيك والله يا ختامها مسك. شكرا شكرا يا هانيبال، شكرا شكرا، ربي يعطيك على قياسنيتك يا هانيبال، وربي يحفظ لك ميمتك ويحفظ جميع الأمهات ويرحم جميع الأمهات اللي توفاهم الأجل يا رب. خليني نكمل هالنقاط هادم وبنختم بإذن الله. لما قلنا كيف نحمو أنفسنا، ما تعطيش الثقة بسرعة، مراقب الأفعال قبل الكلام، ما تحكمش على الناس من أول انطباع، خلي أسرارك دائما لنفسك أو الأشخاص اللي أتبثولك الوفاء بالمواقف مش بالكلام، والأهم خليك صادق حتى لو كان الصدق في الوقت هذا صعب جدا، ولكن خليك إنسان صادق واضح صريح ما تتغيرش، لأن الإنسان الصادق يا جماعة الخير يقدر يحط راسه على المخدة ويرقد مرتاح، أما صاحب الوجوه المتعددة يبدأ خايف إن هو تنكشف حقيقته أو ينفضح أمام الملأ. ناخدو فاصل قصير ونرجع نختمه بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. خلنا نقرأ تعليقات شوية باش ما ننساش وما نكونش مقصرة مع حد. ميسم تقول في المجاملة هي التلطف في الكلام أو التصرف لإدخال السرور على الآخرين أو الحفاظ على العلاقات دون كذب أو مخالفة الحق أو مخالفة للحق. مثال أن تشكر شخصا على جهده حتى لو كان العمل يحتاج إلى تحسين فتذكر الجوانب الإيجابية بأسلوب لطيف. أما النفاق هو إظهار شيء وإخفاء خلافه أو التظاهر بالخير والمحبة مع وجود عكس ذلك في القلب، خاصة إذا كان بقصد الخداع أو تحقيق مصلحة معينة. مثال أن تمدح شخصا أمامه وتدمه أو تكرهه من وراء الظهر. هذا هو نوع من النفاق. لينا تقول بنذكرك يا ملاك بلكي نسيتي. والله ما نسيت يا لينا وعرفاتك فادية، والله عرفاتك فادية. وقلت لك راهو نستنى في مكالمتك، فأنا نستنى مكالمتك الحلقة الجاية وما ننساش يا فادية. ما أنا إنسانة مركزة هلبة في المستمعين ومركزة هلبة حتى في الناس اللي تعلق لي دائما، فمستحيل ننسى شخص مر في حياتي أو شخص حتى كان له أثر جميل. لينا تقول تحياتي من القلب إلى هنيبال وتحياتي ليك ملك، شكرا بارك الله فيك يا فادية. في ختام الحلقة، في ختام حلقتنا لليوم، يمكن أصعب حاجة في الحياة مش انك تعرف ان فيه ناس تكرهك، لان العداوة واضحة وصريحة، لكن الوجع الحقيقي انك تكتشف ان بعض الناس اللي اعطيتهم ثقتك محبتك عطائك ومجهودك كانوا مجرد ممثلين في قصة من قصص حياتك. لكن مهما قابلنا من نفاق ومهما نخدنا من ناس، ما نخلوش تجاربنا تغير طيبة قلوبنا أو تخسرنا أخلاقنا، لأن الصادق يبقى صادق حتى لو كثرت الوجوه المزيفة حوله. وتفكروا ديما إن الوقت هو اللي يكشف الناس، والمواقف تفضح الأقنعة، والقلوب الصافية عمرها ما تخسر حتى لو تعبت في الطريق. خلوكم أوفياء، خلوكم حقيقيين، وخلوا كلامكم دائما يطلع من قلوبكم قبل لسانكم، لأن الإنسان في النهاية يا جماعة الخير ما ينذكرش بكثرة كلامه، لكن ينذكر بصدق نواياه وصدق مواقفه. كنت معاكم ملاك محمود في برنامج من القلب، ونلتقي بإذن الله الواحد الأحد في حلقة جديدة وموضوع جديد يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. دمتم بخير، وديما خلوا قلوبكم أنقى من نوايا الناس، النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى، وسلموا دائما أمركم لله سبحانه وتعالى، هو اللي يكشف لكم النوايا، هو اللي يكشف لكم الناس اللي مش كويسين في حياتكم، ويخلي القناع يطيح في أقرب وقت في الوقت المناسب. ومن القلب للقلب نلقاكم بإذن الله، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا، سواء عبر أثير راديو السرايا. جميع المستمعين تحياتي لكم من القلب للقلب. أيضا جماعة التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، وشرفتوني وأنستوني. جماعة المتصلين أيضا أضفتوا للحلقة، جماعة التعليقات أيضا أضفتوا للحلقة رونق جميل. شكرا بارك الله فيكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الثانية من هذا الموسم لهذه البرنامج، برنامج معالم مهادية. الحلقة الماضية تحدثنا عن البرنامج وعن الكتاب الذي اعتمدنا عليه، وتحدثنا عن بعض القواعد. لعل نواصل اليوم في هي مازلنا في مقدمة هذا البرنامج، مازلنا في مقدمة، حلقتين حيكون في المقدمة. ذكرنا قواعد تحكم هذه القيم، قواعد ربما أساسية، قد يكون في بعض القواعد الأخرى لكن احنا ليست للحصر وإنما هي للمثال. هناك شروط أيضا، شروط علشان نقول احنا القيم هذه تمثلناها أو أصبحت جزء من حياتنا أو من سلوكنا. لأن الإنسان أحيانا قد يدعي الشيء ولا يملكه. أنا والله عندي قصور، والله عندي أموال كثيرة، لكن أنا في الحقيقة ما عنديش. علشان عندي، لما أقول أنا عندي مال لازم فيه علامات تدل على أن هذا المال عندي فعلا، أو لما موجود في حسابي في مصرف، أو عندي بيوت أملاك أوراق ممتلكات، عندي تجارة، عندي صناعة، عندي زراعة، عندي كذا، عندي أشياء تدل على حياتي هذا الأمر. فكذلك القيم لابد أن هناك يكون هناك شروط علشان نقول والله حزناها، ولا يكون العملية ادعاء. الإنسان ما يقولش والله أنا أملك هذا الشيء إلا لم يكن عنده ما يفيد فعلا ملكه لهذا الشيء وحيازته له. هذه الشروط مش كبيرة، شرطين أو ثلاث شروط بسيطة. الشرط الأول هو مطابقة القول العمل. قيم هي قيم تحكم سلوك، هي قيم تحكم تصور، هي قيم تحكم أحكام. يعني كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكذلك القيم هي اللي تحكم هذه السلوكيات اللي سلك. يعني لما نمشي، ما هو الفرق ما بيني أنا الآن كإنسان مسلم وبين إنسان غير مسلم أو غير مؤمن أصلا بأي دين، ملحد مثلا؟ ربما لو جيت لي أنا وطلبت مني مساعدة نساعدك، ولو جيت لهذا أيضا وطلبت مني مساعدة ممكن يساعدك. بكويس، شنو المنطلق اللي خلاه، اللي خلى هذا المنطلق خلاني أنا ندير الشيء هذا، والمنطلق اللي خلى ذلك الشخص يقوم بهذا الأمر؟ هذا هو فيه حاجة، فيه قيمة، فيه خلينا نقوله قاعدة عندها في حياته هي اللي خلت تسلك هذا السلوك، وبالتالي هو منسجم مع نفسه. كويس، فالمسلم عادة ينطلق من منطلق أنه هو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بمساعدة الآخرين، لأن الله وعد من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنا منطلق أني أنا مستفيد من هذه هذا الفعل، أني حنحصل أجر ونحصل إكرام وفضل من الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي أنا نحتاجه سواء في الدنيا ولا في الآخرة. بينما غيري قد ينطلق منطلق آخر، منطلق إنساني، والله الإنسان وأنا الإنسان حب الإنسان نساعد الإنسان، لأن علشان يساعدني، لأنه هو يتوقع أنه لما يساعد حيساعدوه، يتوقع أنه لما يدير هذا الشيء. فهو منطلق، مش المنطلقات مش واحدة، القيمة مش واحدة، وإن كان إيش المظهر للسلوك. لكن الآن وما نجي نحن نقوله مطابقة القول العمل، أنا لما نجي نقول والله أنا صراحة أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، تمام، لو الشخص اللي أنت درت له الخير كفاك بالشر، ماذا استفعل؟ هل تتوقف عن فعل الخير أم ستستمر؟ هنا إذا القيمة حقيقية في نفسك هتستمر. ليش؟ لأن أنا لا، أنا بالأجر، والأجر عند الله موجود، سواء درت مع هذا والله درت مع هذا، ولا افعل المعروف في أهلي وفي غير أهلي.
الإنسان يفعل المعروف ولا يقول لا والله أنا هذا يستاهل هذا ما يستاهلش. أنا لست حكما على العباد أن هذا يستاهل أو ما يستاهلش. أنا مأمور، جاني سائل يسألني، عندي عندي إمكانية سادة سادة، ما نقدرش يقول لا والله هذا يا سراق هذا كذاب هذا بلعوط هذا مش عارف. يعني هذه كلها مبررات تدل على أنك أنت أصلا مش ديرها. الله أمرك بأنك لو جاء سائل وعندك إمكانية سادة، هو عليه ذنبه إذا كان هو مثلا، لو أنت متحقق متيقن من أن هذا الشخص فعلا يستعمل هذا المال في غير مرضاة الله ربما نعم، لكن أنت ما تعرفش هذا مستور الحال فيه حالاتك وفي حالاتك، لكن هذا كشخص كعينة ما تقدرش تقول. بالتالي القيمة، وذلك تو الإنسان عندما تحدث مع عند تحدث له مصيبة أو يعني شخص يسيء إليه، ما يمنعش هذا من أنه هو يستمر في فعل الخير. ليش؟ لأن القيمة اللي انطلق منها اللي حكمة فيه تقول لأن أنت الأجر لك عند الله مش عند الناس. بينما ذلك الشخص الذي فعل الفعل مش منطلق ديني وإنه منطلق مصلحة المصالح وإنه مكافأة، لو الناس ما ردت له بالسوء هو حيبطل، معاش يدير، معاش يعطيه، معاش يقدم أي خير. ليش؟ لأنه يشعر بأن، لأنه هو يقول ما حصلتش فائدة، أنا ما استفدتش. المؤمن المسلم استفاد، إيش استفاد؟ أنه عنده أجر عند الله سبحانه وتعالى، سيجد اليوم وحيجد بكرة إن شاء الله. هذا قيمة. بالتالي هذه مسألة مهمة جدا، اللي هي قضية مطابقة قول العمل. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني عبر عنها بصورة الحقيقة مؤلمة، عدم مطابقة القول العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لو وقف هنا عند الله سبحانه وتعالى مازال شكي، يعني التساؤل استنكاري وبس. كبر، لكن هو أكد عليها بكلمة شديدة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني مقت عند الله وكبر، مش مقت عادي ومش عند الناس ومش مقت بسيط، لا هذا كبير كبير كبير جدا، أمر كبير، أمر يعني جليل. وبالتالي مهم جدا أن نحن ندرك أنه الإنسان عدم مطابقة قوله لفعله أو عدم مطابقة ما يدعيه لما يعني يطبقه في حياته، راهي سلوك هذا لا يكون إلا عند من، عند من يكون؟ عند المنافقين. المنافقين هم اللي فعلا يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون، أو سرهم عكس على نيتهم بالضبط، يؤمنون وهم في الحقيقة مؤمنين، هذا الظاهر أنهم مؤمنين كويس، ولكن في الحقيقة هم غير مؤمنين. يدعون الصدق وهم كاذبون، يدعون العقل وهم ما عندهمش عقل. يعني في مسألة خطيرة جدا. وبالتالي هذا شرط أني أنا نقول الله أنا أملك هذه القيمة، أني أنا فعلا لو جيت سلوكي لقيت نفس الشيء، يعني مطابق القول للفعل. المسألة الأخرى هي أنه هذه القيم نأخذها بنوع من القوة ونوع من الحزم والعزم، يعني ما نأخذهاش، ما تسهلش فيها. خلينا نقول وذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الأشياء التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحن أن نتبعها ونسير عليها، يعني نأخذها بعزيمة، والعزيمة تدعونا إلى الاستمرار حتى يصبح هذا السلوك وهذه القيمة جزء من حياتنا ويصدق فينا ما وصفت به السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خلق رسول الله عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض، مش لا هذا الأحكام هذه للمسلمين مش لينا مش علينا، لا هو أول من يمثلها
بل كان صلى الله عليه وسلم يتحمل أحكام لا يتحملها عامة الناس، بل هناك أحكام جاءت بعد ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأهله وأصحابه. وما حدث الإفك عن بعيد، يعني حدث الإفك ذي ابتلاء، قال الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، في أطهر نسائه، بنت أقرب الناس إليه، بنت الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عملي كل علشان الحكم اللي أحكام القذف، أحكام الحكم على الناس بالزنا والله بالفاحشة، شنت المتطلبات، شن شروطها، شن كذا، كلها بينها في موقف. الموقف هذا لو طبق على إنسان عادي كان ممكن ما يتحملش، لكن جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان ولم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيليش أنا، ليش ما نزلش يا ربي، ليش ما نزلتش الحكم وخلاص، من غير لازم تتريني عشان نزل الحكم. لم يعترض ولم يتكلم ولم يتأوه ولم يتأفف ولم ولم ولم ولم ولم, ولم. كل اللمات غير موجودة، بل كان راضي بأمر الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله، مطمئن إلى الله كل شيء. حتى عندما يعني في غزوة الحديبية، عندما دار الهدنة مع قريش وكانت الأحكام في ظهرها، فالرسول لما سيدنا عمر اعترض عليه كذا قال لن أخالف أمره ولن يضيعني، أنا ما خلفش أمر الله سبحانه وتعالى ولن يضيعني، عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يأخذ الأمور بحزم، بقوة، بعزم، في شوية يعني خلينا نقوله إرادة في أن يكون هو هذا ديدنا، هذا سلوكه كويس. أنا نبي نكون كريم، ينفعش ندير مرة مرتين ثلاثة ونوقف، نستوعب الخلق هذا، مش حنتمثل في حياتي، مش حيكون طبيعي بالنسبة لي، حيكون دائما متكلف. لكن لما نستمر عليه فترة من الزمن حيصبح خلق عندي، حيصبح سلوك طبيعي، ما نتكلفش العملية هذه. يعني الإنسان أحيانا تقول إحنا الآن مرات أنت عندما تريد أن تقابل الناس تبي تبتسم وتتكلف الابتسامة أحيانا، لأنه مش كلهم يعني تفرح بهم أنت أصلا. لكن عندما يصير الإنسان يكون متعود أنه يبتسم لكل من يلقاه، يعرفه ولا ما يعرفش، يبتسم في وجهه، لو واحد جاء السلام عليكم يرد عليه وعليكم السلام بابتسامة، خلاص هذا حتلقي الابتسامة دائما مرسومة على وجهه بدون تكلف ولا حتى فيها أي نوع من المشقة. بينما اللي هو مش متعود عليه، لا، اللي متعود أنه لو جاء أي واحد صاحب يساعده حيتلقاه ينوض من نص نومة، من عز نومة، ولا يشعر بأي نوع من الألم ولا نوع من الإشكالية والحرج، وإنما على طول ينطلق. ليش؟ لأنه متعود على هذه المسألة. يبقى لدينا شرطين، هذين شرطين رئيسيين في مسألة، علشان نقول إحنا القيمة هذه أو مجموعة القيم هذه لأنها أصبحت سلوك لنا، أصبحنا نملكها أو أصبحنا نسير على ناجية، هضروا محتاج أني أنا يكون عندي الشرطين هذين. الشرط الأول اللي هو قلنا على مطابقة القول والعمل، والشرط الثاني هو العزم والعزيمة في الأخذ بهذه. نقف إن شاء الله تعالى عند فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى فنكمل حديثنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول القيم وشروطها. ذكرنا قبل الفاصل الشروط، تأتي هنا اللي هي مسألة ما ذكره الشيخ، اللي هي مسألة الحدود، حدود هذه القيم، يعني أو خلي يقولوا زي ما يقولوا الحركة بهذه القيم، بحيث ضوابطها اللي هي تضبطها، مش الشروط اللي كما قلنا باش نقول أنا عندي، لكن تو الآن أنا عندي حدود، عندي ضوابط تضبط عمل القيم هذه، الحركة بالقيم هذه. فهو لعل من الضوابط المهمة جدا هو أنه هذه القيم نأخذها بالمعروف. يعني لما نقول بالمعروف شو نقصد بالمعروف؟ يعني أول مرة من المعروف أن الإنسان يبدأ مع نفسه بشوية بشوية، يتدرج في هذه، في التمثل بهذه القيمة بشوية بشوية، حتى لا يعني يتركها جملة وتفصيلا، وإنما يأخذها بشوية بشوية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعرفه كلنا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. بالتالي مهم جدا إن نحن لما نتمثل قيمة، قيمة الكرم أو قيمة المروءة أو قيمة، يعني بشوية بشوية، ما نأخذش العملية بشدة، فما يصيرش نوع من الإنهاك. وكذلك عندما نأمر بها، عندما نأمر بها غيري، نأمر قيمة، نأمر بالقيمة هذه، نأمر بها بالتي أحسن بشوية بشوية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نحاول أني أنا نبسط العملية للناس، نحاول أني أنا نسهلها عليهم، نحاول أني أنا نرغبهم فيها، نحاول أني أنا نطمعهم في أجرها ومثوبتها وإلى آخره. فبالتالي هذه مسألة أني أنا لما نطبق على نفسي نأخذها بشوية بشوية، وكذلك عندما نطبق على الناس أو نأمر الناس بالعمل بها، هو أني أنا نديرها بالمعروف. وكذلك أيضا الحدود، أني أنا زي ما يقولوا هذا المعروف بأفضله اللي قلنا عليها في الآية، وجادلهم بالتي هي أحسن، مش بالتي بالأحسن بالحسن، بالتي هي أحسن، بالذي هو خير. نحاول أننا هذه القيمة نمثلها في نفسي بأفضل طريقة، وكذلك نعبر عنها بأفضل طريقة، وكذلك ندعو إليها بأفضل وسيلة. المسألة مش مسألة، يعني أحيانا تجي الواحد تقول له إنسان تقول له صلي، لماذا لا تصلي؟ الصلاة كنور، الصلاة اللي ما يصليش يخش النار. أنت قاعد يعني ما اخترتش أحسن طريقة في ترغيب الإنسان، بينما لو ذكرت أن الصلاة من معانيها هي الراحة، هي الإطمئنان، هي الطمأنينة، هي الرضا. من الصلاة هذه تصلك بالله سبحانه وتعالى، فيفيض الله عليك من فيوضاته، من كرمه وجوده وبره ورحمته سبحانه وتعالى، فترغب الإنسان. فبالتالي مهم جدا أن هنا لما ندعو أو سواء أنا على فكرة المسألة متعلقة بالنفس أو متعلقة بالغير، راه ما كان الرفق في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شأنه. أنا لو مشيت كل شيء نديرها بالشوية أو نديرها بطريقة يعني فيها نوع من اليسر والتسهيل على نفسي وعلى الناس. نعم هناك على فكرة في بعض الناس عندهم قدرة على أنه يأخذ بالعزائم، هذا ليس القاعدة، هذا مش هو القاعدة. القاعدة هو أن الناس تبي شوية مراعاة، لازم من مراعاة الناس في إلزامهم بأي أمر يريدوا أن يقوموا به أو يراد أن يقاموا به بشوية بشوية. زي ما نحن العيل نبدو فيه، ندوتشو فيه بشوية بشوية، مسكو بديه باش يمشي خطوة الأولى خطوة الثانية والثالثة، بعد شوية تلقوا له يد، خلوا يد واحدة، بعد شوية صبع، بعد شوية تقدر تلقى. لو أنك تركتها من أول لحظة حيطيح، حيصب. ما هي زي ما درنا هذه ديروا 900. الأخلاق حتى تحتاج منا إلى وقت، تحتاج منا إلى أسلوب. وأحيانا الغالب، الغالب في الإنسان أنه هو يفعل الشيء رغبة ورهبة، يعني إما راغب في الشيء لأن فيه، وبالتالي لو استطعنا إحنا يعني مثلا على سبيل المثال من الأشياء اللي أدعو إليها دائما صراحة وسمعتها من كثير من المشايخ، اللي هي أن إحنا لماذا لا نحبب الله إلى خلقه؟ ليش دائما نذكر في الله بالجبار والقهار والقوي والكذا والمنتقم، ولا نذكره بالرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم؟ وحتى لو تجينا في القرآن نجد أن صفات الرحمة هي اللي ذكرت بأعداد كبيرة جدا، بينما صفات الانتقام والجبروت قليلة جدا، لأن الله يريد من عباده أن يعبدوه حبا، مش فقط خوفا بس، لا يكون في حب، لأن هذا الفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى نعبده حبا وخشية، نحبه لنعمه ولفضله ولعطائه، ونخشى من غضبه سبحانه وتعالى، لأن ما فيش حد يقدر يوقف قدام غضبه. فبالتالي لو قدرنا نحبب الله سبحانه وتعالى خلقه، الناس حترجع إلى الله سبحانه وتعالى بسهولة. وكذلك لو أني أنا مثلا في بعض الناس لا ما فيش فيه إلا التخويف، ممكن، لكن هذه ليست القاعدة المطردة عند كل الناس. وذلك خلينا ندعوهم بشيء اللي يحببهم فيه، ثم بعد ذلك اللي ما ينفعش فيه نشوفه بالطريقة الثانية. أيضا في تطبيقي لهذه الحدود، عفوا تطبيقي لهذه القيم ودعوتي لهذه القيم، الحقيقة يكون في نوع من الإحسان والاتقان. أنا عجبتني مرة في الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، قال إن بنته فيه خادم أو عامل يشتغل عندهم، فشريت له صينية لا فيها أكل، فهيك الأكل مخلط مع بعض، يعني تقول طرف طماطم عليه بصل عليه كذا صينية واحدة، فقالها لو كانك أنت قسمتين في كل حاجة في مكانه ورتبها بطريقة أصبحت شكل الصفرة حلو شوية، قالها مش أحسن، مع أن هي ما تغيرش حاجة، المكونات نفس المكونات، لكن الطريقة اللي قدمت بها، الصورة التي وضعت عليها خلت شكل أجمل. وذلك توازي يقول في العوائدنا ويقولوا في أمثلة شبيه العين تاكل، يعني الأكل لما يقدم ويبقى فيه طريقة في التقديم حلوة ومنظر سمح وكمية وافرة، تخليك أنت تشرب بالمتعة النظر نفسها، متعة النظر عندك يعني فيها لذة بروح، بينما الأشياء جيت ما في. وكذلك القيمة اللي أنا بنسلكها أو بنطبقها في حياتي أو بنطالب، يعني حاول نديها بأحسن صورة، نبين محاسنها كما يقولوا، نبين فوائدها، نبين يعني نديها بأجمل ما يمكن أن يكون عليه. يعني مثلا تخيل أنت الآن لو وجدت والله أنا بنساعد واحد، وبشيل المساعدة اللي أنا بنشيل من مكان لمكان، أين أحسن؟ تقربه ولا توصله؟ تقرب للمكان ولا توصله للمكان؟ لا شك أنك توصلت للمكان أحسن بكثير من أنك أنت تقربه، وإن كان حتى هي كويسة، لأن هو ضرات أنا ما عنديش إمكانية، ما عنديش قدرة، والله بطريقي، والله مستعجل، والله أي سبب من الأسباب يخليني، فأنا أوكي قرب هذا أقل الفعل، لكن لو قدرت نوصله للمكان أفضل. لو واحد جاني وقال لي والله أنا محتاج، أي أحسن إني نعطيه فلوس حل مشكلته، والله نعلمه صنعة يستغني بها عن السؤال في المستقبل؟ لا، فالأحسن والأكمل هو أن علم الصنعة، خلي الشيء مديده مرة ثانية، بين المرة هذه جت معينا وكان استقبلتها وربما حتى أكرمتها وربما نعطيه وكل شيء، لكن ممكن المرة الجاية يعني واحد مثلا يضربها ويضربها ويشتم أو إلى، فأنت ليش تخلي فيه معرض للإهانة والسؤال مذلة في حد ذاته؟ بينما أنت لو علمتها حرفة يتعلم منها ويكفي نفسه وعيلته ويكرم نفسه وأهله. فبالتالي مسألة الإحسان والإتقان في في في في في هذه القيمة، كيف نصورها بصورة أحسن صورة، هذه مهمة جدا جدا. طيب عندنا مسألة أخرى اللي هي قضية أنه مش إحسان بس، لا حتى في حال اسمها سرعة في الأداء. كويس، هذه يعني يعني لو وجدت أنا الإنسان فني استطاع في حرفة معينة، طلب من الذي العمل ودار لي بصورة ممتازة باهي، لكن بدل ما يدير لي في ساعة دار لي في يوم، والأمر ما يحتاجش اليوم أو أفضل ما يحتاجش، لأن عبارة الإحسان يحتاج وقت. لكن لو إحسان الوقت بإمكاننا أن نديرها في أسرع وقت ممكن بأحسن طريقة ممكنة، لا الأسرع أفضل. فالسرعة مع الإحسان أيضا قيمة أو حد من حدود هذه القيمة اللي أنا أتمثلها أو اللي أنا قاعد ندير فيها قدام الناس. طبعا نتكلم على قيم، قيم القيم هذه أشياء وجد. يعني مثلا على سبيل المثال أنا لأن صاحب الصنعة شنو القيمة بتاعتها؟ قيمة هو أن إتقان هذه الصنعة أو أن يدير لك بطريقة صحيحة بحيث أنك تستفيد منها استفادة كاملة. بل لو أتقنها في وقت قصير مش أحسن؟ لا شك أنه أفضل. وحقيقة أنا هنا ننبه إلى مسألة عند إخواننا الحرفي أصحاب العرف الصنايع، بالله لما يطلب منك أي إنسان زبون يقول لك أنا بيك تدير هذيك الحاجة، خذ وقتك اللي ترى أنه فعل كافي لإنجاز مهمتك في أحسن صورة. لو أن المهمة تنجز في يومين قل لا، قل لا يومين، حتى لو قلت ثلاثة أيام مش مشكلة، لأنك أنت لو كملتها قبل الوقت مش هيزعل منك، بالعكس هيفرح. لكن أنت لما تأخر عليه بعدين أنت قدرت تقول له يومين وبعدين تخليها أسبوعين، هذه مؤلمة ومؤذية وتخلي الإنسان يعني يكره الساعة اللي جاء فيها الشغلانة هذه أو طلب منك هذا العمل. بينما لو أنت جيت قبلها قبل الموعد بتاعك وسلمت له يفرح بك أيما فرح، لأن يقول الله ما شاء الله كان بإمكانه يخليها يدسل عند من جي الوقت، لكن هو جاب لي قبل الوقت لما كملها جاب على طول. هذه أمانة وهذه صدق وهذه تعطيك لا شك يعني ميزة عن غيرك. يعني مسألة أخرى أيضا في مسألة الإنسان بطبيعة الحال ضمن الحدود اللي هو حدود القيم، هو أنه الإنسان المتمثل للقيم ما يعنيش أنه إنسان معصوم، وما يعنيش أنه إنسان ما يغلطش، وما يعنيش أنه إنسان ما يقعش في الخطأ والخطيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم، كل ابن آدم خطاء، ولكن من هو الكويس؟ من هو صاحب القيمة الحقيقية؟ خير الخطائين التوابون الذي يعود. ولذلك نحن تقول الآن لما نقول بعض الناس أحيانا يستهين بحق مكانة الصحابة رضوان الله عليهم ويقول والله هم بشر مثلنا وغلطوا كيفنا وداروا وداروا. راجع شوي، راجع شوي، ننتظر قليل، أصبر شوي. لما داروا غلطة استمروا فيها والله ورجعوا عنها بسرعة، تمثلوا قول الحق سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوب على طول، فشنو يقولوا للمباشرة فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. نحن الواحد منا يغلط يكابر، يغلط يستمر، يغلط يأجل، يغلط توبة خلوا فيها آخر حاجة لما نوصل 40 سنة، لما نوصل 60، لما قريب نموت. بينما هم كانوا الواحد منهم يخشى على نفسه أن تستمر الفعل في الذنب ثواني دقائق، يقول أنا مش أفرض الأجل جاء قبل نتوب، فيبادر للتوبة. المبادرة مهمة جدا، هذه كانت هذه ميزة الصحابة رضوان الله عليهم، وقافين عند الحق ووابين إلى الحق، ما همش مكابرين. يعني الواحد منا يدير الحاجة وبعدين يعني يستكبر أنه هو يقول أنا غلطان، لا لا أنت ملكش معصوم، لست ملكا معصوما، ولست نبيا معصوما، ولست إلها، أنت بشر، أنت مخلوق، والمخلوق هذا يا الله سبحانه جعل عليه اللي هو المسألة الخطأ والصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا وللمسلمين يا كريم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. تناولنا في حلقة سابقة مسألة التأمين وبينا الآراء الفقهية فيها، وبينا أن المجمع الفقهي قد اختار المنع وله في ذلك ستة أدلة، وبينا هذه الأدلة ولكن تركنا مناقشتها إلى هذه الحلقة، ونبين أدلة الفريق الآخر وهم المجيزون. أول دليل استدلوا به قلنا أنهم قالوا أن التأمين التجاري عبارة عن قمار، تدفع مبلغا معينا كألف ريال وشركة التأمين تدفع لك بعد ذلك مبالغ لإصلاح سيارتك في حال الحادث أو لمعالجتك في حال الإصابة الصحية وفي حال نزول الخطر والضرر. فهذا نوع قالوا من القمار. لماذا قمار؟ لأنه قد تحدث هذه الحادثة وقد لا تحدث، قد تمرض وتصاب وقد لا تمرض، فهو نوع من أنواع القمار. الجواب على ذلك أن القمار نسبة الإصابة فيه نادرة وقليلة جدا، نسبة الكسب فيها نادر وقليل ومؤد إلى الخصومة ومغر للصدور. فأنت تدفع 1000 ريال ثم تضرب سهما ويدور هذا السهم، ثم تشتري بالألف علكة صغيرة. هذا وقد يدور السهم إلى لا شيء، ليس لك شيء. ونادر جدا، نادر جدا ما تكسب ما يساوي 1000 أو فوق 1000، فوق ما دفعت نقول. هذا القمار، إذن الخسارة فيه يمكن أن نقول تبلغ 99.9%، هذا القمار. فلذلك حرمته الشريعة تحريما واضحا وقاطعا. بالنسبة للتأمين ليس كذلك، فإنك بمجرد وقوع الخطر عليك يدفع لك، فأي قمار في هذا؟ في حالة لا، العقد هو أن تدفع 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وتلتزم الشركة في حال وقوع الضرر أن تدفع لك. أما في القمار فلا يلتزم المقامر، فلا يلتزم صاحب القمار أن يدفع لك شيئا، قد لا يدفع لك شيئا فتخسر مالك نهائيا بمجرد الدخول فيه. فالمسألة متباينة. أما ذلكم فالعقد على وقوع الضرر، فإذا وقع ضرر دفعنا لك. والغالب والكثير من الناس يقع لهم أضرار، بل أصبح التأمين الصحي والذهاب إلى المستشفيات من الأمور العادية في حياتنا. كثير من يذهب إلى المستشفيات، لا بد أن يذهب إلى المستشفيات في نزلة برد، في حمى، في يذهب بطفله، يذهب بعائلته، يذهب. فالمسألة ليست كالقمار، فأنت في الحقيقة تحصل على تعويض ومنفعة مقابل ما تدفع، فليس فيها هذا النوع من القمار الذي يمكن القياس عليه. الثانية أن فيه غرر، يقولون فيه غرر. الغرر المحرم هو النوع الأول من الغرر، وقد بينا أن الأنواع ثلاثة. النوع الأول وهو القمار الفاحش، الجهالة الفاحشة، كبيع الطير في الهواء، وهذا وكذلك بيع المؤشر. بيع المؤشر قد يصيب، قد يصيب المراهن عليه، وقد لا، قد يربح وقد لا يربح، وقد فهي تخمينات. وكذلك بيع المستقبليات لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالات والتوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ. فهذه الأمور فيها غرر كبير وشديد محرم. هل التأمين التجاري فيه من هذا الغرر؟ الجواب لا أرى ذلك. لماذا؟ شركات التأمين تدرس العملية دراسة معينة ودراسة دقيقة، دراسة محاسباتية، يعني كم ستكون هناك توقع من الحوادث من الضرر،
وترصد لها مالا وسقفا معينا، هذا السقف المعين لا تتجاوزه، يعني وكذلك ترصد لها سقفا معينا سقفا ماليا معينا، وترصد لها وزمنا معينا وبشروط معينة، يضيق باب الغرر، يضيق باب الغرر. ثم إنك تعلم أنه مثلا في حالة التأمين الصحي أن مثلا أسنان العلاج فيها إلى حد كذا، مثلا الأمور التجميلية ليست فيها علاجات إلا إذا كانت مترتبة على ضرر جراحي، كذلك الفيتامينات والأدوية من نوع الفيتامينات قد لا تدخل في التأمين، هناك أمور إذن، وكذلك الضرر الموجود أثناء التأمين، هناك شروط تشترطها شركات التأمين تقلص جانب الغرر، فيصبح المسألة واضحة أو شبه واضحة أو قريبة من الوضوح. فالذي أرى أنه ليس من الغرر الفاحش الذي كالبيع الطير في الهواء، وقد عرف الفقهاء الغرر الفاحش أنه تردد العقد بين عاقبتين، تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما، يعني الخوف أقرب، التلف أقرب، الخسارة أقرب، 90%، 99%، 95%، 85% أقرب، فهو تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما. فهذا تعريف الغرر. لا يمكن أن نقول أن التأمين الصحي أو التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري على الأشياء على السيارات لا يمكن أن نقيسه على بيع الطير في الهواء، هذا إجحاف، لكن يمكن أن نجعله من المرتبة الوسطى التي تحتمل الخلاف، ولا يمكن أن نقول أنه من الغرر اليسير جدا كأساس الدار مثلا، كمن يبيع برجا معينا وكما في داخل الحيوان، أنت إذا بعت حيوانا بعت مزرعة أبقار، وفي الحقيقة يشترون الظاهر، وأما بالنسبة لبواطنها فقد تكون موبوءة، قد تكون فيها الأمراض، قد تكون فيها أضرار جسيمة في الكبد في كذا، فأنت لم تطلع عليه، اشتريتها على السلامة الظاهرة، فهنا كذلك اشتريت مزرعة من البصل، والبصل مغمور في الأرض ومدفون في الأرض، وكذلك البطاط مدفون في الأرض، فهذا في الحقيقة إما أن يكون من الغرر بالنسبة للتأمين، هو من الغرر الذي أراه هو من الغرر المتوسط الذي يمكن أن يختلف فيه العلماء، وليس من الغرر اليسير جدا، لأنه لو كان من الغرر اليسير جدا لما اختلفوا فيه، ولو كان من الغرر الشديد جدا فإنهم لن يختلفوا في حرمته، فهو من المسائل التي يمكن الأخذ فيها والرد، فالقول بأنه من الغرر المحرم ليس بجيد، كذلك القول بأنه من الربا هو عقد لشراء منفعة، لشراء منفعة هو عقد جديد، الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب بزيادة أو بعدم تسليم في المجلس، هذا هو الربا. فأما أن يعالجك أو أن يصلح سيارتك كخدمة معينة، أو أن تدفع مبلغا معينا لخدمة الطرقات، بعض الشركات لها خدمة طرقات فيمكن أن تتصل بهم وأنت مشترك معهم فيأتوا لحمل سيارتك ولتقديم الخدمة لك ولتعبئة الإطارات ولنحو، وهناك كذلك خدمة لصيانة السيارة، كذلك شركات تقوم على ذلك، تدفع مبلغا بسيطا سنويا وهي تقدم لك هذه الخدمة، فهي خدمة مصالحية لا تدخل في الربا، يعني لا تدخل في الربا. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو نقد بنقد في نفس المجلس وتزيد في جنسه في الجنس الواحد، أو تتفرق في حالة الصرف. أما الأشياء التبعية، فلا يمكن أن تؤدي إلى حرمة الأصول. فإذا ومعنى الأشياء التبعية أضرب مثلا فيها، مثلا الحوالات، عندك حوالات مالية أنت تحول من بلدك إلى بلد آخر، تحول بالريال وتستلم بالدولار، تحول بالدولار وتستلم بالريال، طيب هذه مصارفة ولم تكن في نفس المجلس، فلماذا لم تحرموها؟ قالوا لأنها عبارة عن مصارفة
تبعية، فهذه كذلك هذا ما آلت إليه صورة العقد في التأمين هي تبعي، هو ما يسمى عند الفقهاء بالتبعي وليس بالأصلي، والتبعي لا يعود على الأصل بالإبطال. إذن هذه مناقشة. كذلك يمكن مناقشة مسألة أنها من الرهان المحرم، ليست من الرهان أصلا، هذا عقد معاملاتي جديد ليس المقصود به الرهان، والأمور بمقاصدها. أنا لا أراهن على سباق خيل أو على فوز ذلك الرياضي أو على أنا أدفع ألف ريال أو ألف جنيه لشركة معينة لتقدم لخدمة من خدماتها، خدمة صيانة السيارة، خدمة صحية، خدمة خصم. بعض شركات التأمين تقدم خدمة خصم، تتعامل مع جهات معينة ويخصمون لك 50%، 10%، يخصمون 20%. هذا نوع من أنواع من العقود الجديدة، والعقود الجديدة لا بد أن ندرسها دراسة جديدة على حسب الأصول الستة، وهذه الأصول الستة بينتها في مقدمة كتاب المقدمة في فقه العصر في أول كتاب المالية. هذه الأصول الستة يرجع إليها ضبط المعاملات في الجملة، وتبقى بعض الصور لها ضوابط معينة، لكن هذه الكليات الست في الغالب إن لم توجد فالمعاملة سليمة، إلا إذا وجد دليل خاص جدا على حرمة معاملة معينة، وقد جعلنا ضابطا لها وهو يدخل تحت قولنا حرمة السلعة، وهو الضابط الثاني، لأن الضوابط ستة. الضابط الأول هو الربا، وجود ربا، فإذا وجد الربا اختل البيع. ثانيا اختلال الرضا، فإذا اختل الرضا في البيع والشراء فالعقد مختل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك الضابط الثالث الخلو عن القمار. الضابط الرابع الخلو عن الغرر. الضابط الخامس الخلو عن تحريم السلعة، تحريم السلعة أو تحريم العقد إذا كان العقد نفسه محرما كبيعتين في بيعة مثلا. فهذا الضابط يشمل بقية الصور، لأن البعض يقول هذه الضوابط غير شاملة، لا، فأدخلنا هذه الزيادة لتشمل بقية الضوابط. الخامس هو الضرر، وجود الضرر العام أو الضرر الخاص. فإذا هذه الضوابط لو فعلناها في المعاملات المعاصرة ولم نجدها واضحة، لماذا نقول لم نجدها واضحة؟ لا بد أن تكون واضحة، لأن التوهمات، لأن أحيانا ندخل شيء بالتوهم، وعندنا إشكالية كذلك في البحث العلمي اليوم، في البحث العلمي المعاصر، وهو أننا نجعل الأصل التحريم ثم نريد أن نسحبها من دائرة التحريم ونريد أن نخرجها، هذا إشكالية كبيرة. لا، اجعل الأصل الإباحة إذا لم يكن هناك نص واضح على إدخالها إلى دائرة التحريم. إذن فلماذا لا نعمل هذه الأصول؟ لماذا لا نعمل هذه الأصول الستة في المعاملات بحيث تكون ضابطة لباب المعاملات؟ فإذا أي مضارب، أي رهان في هذه المعاملة؟ لا يوجد رهان، المراهنة عقد معلوم، أن يدفع الشخص مبلغا معينا في سباقه مع شخص آخر، وهو الشخص الآخر يدفع مبلغا معينا، ومن خسر فيخسر مبلغه ويأخذه الشخص الآخر. ولذلك قالوا لا بد من دخول ثالث يعني معهم، وشرطوا كذلك إذا كان من أحد الجانبين فلا بأس في ذلك. لكن من خلال البحث وجدت كذلك أن المسألة أوسع من ذلك، أنه يجوز المراهنة على نصرة الدين مثلا، على كما راهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، راهن أبو بكر في قضية مشهورة، في قضية ألف لام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن المشركين على أنه إن مرت بضع سنين ولم تغلب
الروم أنه يخسر 100 من الإبل فراهنهم على ذلك، فما مرت بضع سنين إلا وقد غلبت الروم غلبت الفرس. فإذن فما مرت 7 سنين إلا وانتصرت الروم على الفرس وفاز أبو بكر بالمراهنة، ولم أجد ما ينقض هذا الأصل. فإذا كانت المراهنة من هذا الباب فلا بأس، يعني أن نراهن مثلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة، فلا بأس في ذلك أن أراهن في مناظرة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ينصر الله بالدعوة، مناظرة علنية، وأضع مالا على ذلك، فهذا لا بأس فيه، لأن فيه نصرة كما نصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الدين بهذه المراهنة. لم يتضح لي

0: ولا بأس في ذلك، لكن المراهنة التي هي عبارة عن مقامرات لا تجوز، فلا فمبلغ التأمين ليس من هذا الباب. بقي معنا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، ليس من أكل أموال الناس بالباطل. الباطل ما هو؟ الباطل أن آكله بقمار، أن آكله بغرر، أن آكله بدون وجه حق. أما هذا فهو عقد معاصر جرت عليه الأعراف المعاصرة، والناس استفادوا منه فوائد عظيمة. بل إن الطالب اليوم الذي يسافر إلى بلد أجنبي اشترط له التأمين، الشخص الذي تصدر له رخصة من لقيادة السيارة يشترطون فيها التأمين، أشياء كثيرة ومصالح كثيرة جداً زادت على ما يدعى من المفاسد. إذن كيف يقال أنه أكل لأموال الناس بالباطل؟ كذلك يقال أنه من إلزام ما لم يلزم في الشريعة، فإن الشركة تدفع لشخص ما ولم تتسبب في الحادث ولم تعمل الحادث، أقول هو عقد جديد معاصر. والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود وقولكم التزام ما لا يلزم، هذا ليس بآية وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو قول عام وتقعيد عام، والتقعيد العام ليس بدليل في أصله أصلا. بل القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء اختلفوا في هل هي دليل أم لا، فما بالك بهذا التقعيد الضابطي المحدود، كيف يكون دليلا ويرجع على الأصول بالنقض. فعلى أننا نرى أن القواعد الشرعية الكبرى كاليقين لا يزول بالشك، وكالقواعد الضرر، وقواعد العادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والأمور مقاصدها، وجلب المصالح ودرء المفاسد، هذه القواعد وكذلك قواعد التيسير، هذه القواعد قامت على الاستقراء تام للشريعة ولنصوصها ولفروعها، فتحتها تأتي عشرات من الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاستقراء، فهي أدلة. والعجب من الذي يناقش هل يستدل بالقواعد الفقهية أم لا، نقول له هذا نقاش غير مقبول نهائيا، بل القواعد الفقهية المبنية على الأدلة الشرعية وعلى الاستقراء يجب أن تكون محل دليل واستدلال عند الفقهاء، لأن أصولها أصلا من الكتاب ومن السنة ومن استقراء فروع الشريعة. لكن الخلاف يأتي في القواعد الفقهية الاستفهامية الفروعية المذهبية، مثلا كقول كما ذكر ابن رجب في قواعده، كثير من القواعد الاستفهامية، إذا كان كذا فهل يكون كذا، هذا طبعا ليس بدليل وليست ولا يمكن أن يقال عنه أنها حجة من الحجج الشرعية، بخلاف اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المشقة تجلب التيسير، بخلاف الشريعة قائمة على دفع الضرر. هذه أصول كلية ثبت فيها آيات وأحاديث وثبت فيها فروع كثيرة لا تساوي تلك الاستفهامات القاعدية المذهبية، فالخلاف هنا وليس الخلاف هنا. أكتفي في هذه الحلقة بهذه المناقشة العلمية لأدلة القائلين بمنع التأمين، ونلتقي في حلقة أخرى لاستعراض أدلة القائلين بالجواز، وكذلك نعيش كذلك مع مناقشتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور.

0: في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، ومرحبا بالأستاذ الطيب عبد الوهاب النعاس. أهلا وسهلا بك أستاذ طيب. أستاذ طيب، نظرا لكثرة الأسئلة الملحة الواردة من الإخوة المواطنين، نخصص هذه الحلقة للإجابة على الأسئلة العامة الدينية منها والاجتماعية. السؤال الأول: رجل صلى المغرب وسلم بعد الركعة الثانية سهوا، فما حكمه؟
2: أعتقد أن احنا سبق عندما تحدثنا على سجود السهو،
1: نعم،
2: قلنا أن الإنسان إما أن يقع له سهو بالنقصان، وإما أن يقع له سهو بالزيادة.
1: نعم.
2: وبينا آنذاك، ولكن نظرا لكون بعض الإخوة ربما تفوتهم حلقات وما يسمعوش الإجابات،
1: نعم،
2: لا بأس الآن نلفت نظر هذا السائل الكريم.
1: نعم.
2: إذا هو سلم من الركعة الثانية وما زال قاعد في مكانه ولم يغادر المكان ولم يطل الوقت،
1: طيب
2: في الحالة هذه شو بيدير؟ واستيقظ،
1: نعم،
2: يقف مباشرة للركعة الثالثة، يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ثم يتم الركعة، وبعد أن يسلم يسجد وهو جالس سجدتي السهو بنية. أو نفصلنا احنا قلنا السجود البعدي،
1: أيوة،
2: تجب فيه النية، يعني ينوي انه هو بيسجد سجود السهو،
1: طيب،
2: فيكبر عند السجود والرفع من السجود ثم يقوم بالتشهد ويسلم وتكون صلاته صحيحة،
1: طيب.
2: يبقى هذا إذا كان هو لا يزال في مكانه ولم يطل الوقت،
1: ما طويلا، يعني
2: ما طولش،
1: ما طولش،
2: ما طولش. طيب. ليش احنا قلنا سجود بعد السلام؟ لأن هو مش جاب الركعة الثالثة ولا لا، أصبحت عند زيادة، شن هي؟ زيادة السلام في
1: صح.
2: الوسط
1: صح.
2: فهذه صلاة فيها زيادة.
1: زيادة
2: زيادة السلام سهوا مش متعمد،
1: صح.
2: لأنه لو كان متعمد تبطل الصلاة،
1: ما غير شك،
2: لا تصبح باطلة،
1: أيوة،
2: فيجب إعادتها. لكن هو قال أنا سلمت سهوا،
1: أيوة. أخ آخر يسأل يقول: رجل ضحك في صلاته سهوا في الركعة الثانية أو الثالثة مع الإمام، ماذا يفعل؟
2: هو قال ضحك سهوا،
1: أيوة،
2: يا ترى ضحك قهقه قهقه ولا تبسم؟
1: يعني هذا في،
2: واحنا فصلنا الكلام في مبطلات الصلاة،
1: صح.
2: قلنا إذا كان الإنسان ابتسم الابتسامة ليش علاقة، ما في شيء،
1: نعم.
2: أما القهقه إذا كان الإنسان متعمد بطلت إيش الصلاة،
1: نعم،
2: فيهاش نقاش،
1: نعم.
2: وإذا كان سهو فقط، هو خلف الإمام ولا لا؟
1: في خلف الإمام،
2: مدام خلف الإمام الإمام يحمل عنه، لأن السهو مرفوع، السهو
1: مرفوع،
2: مرفوع،
1: ولو قهقها
2: أي ما هو، لأن قلنا سهو هذا،
1: أيوة،
2: بس احنا فصلنا قلنا إذا كان ابتسام هذا كما فيش شيء أصلا،
1: أيوة،
2: ما لم يستغرق معظم الصلاة، لأن بعدين ما عادش فيها خشوع،
1: ما غير شك،
2: أما إذا كان قهقها ففي الحالة هذه قلنا كان هو تعمد الصلاة إيش
1: باطلة،
2: باطلة،
1: نعم.
2: فيجب عليه يدير
1: يعيد الصلاة،
2: يعني ينوي من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام من جديد باش يتم بعدين ما فاته من صلاة،
1: أيوة.
2: هذا في حالة إيش التعمد،
1: أيوة.
2: أما في حالة السهو فهمت، فالإمام يحمل عنه ولا شيء عليه.
1: طيب سؤال آخر، شخص آخر يسأل يقول: هل الدعاء في صلاة الاستخارة يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
2: على كل حال صلاة الاستخارة من الصلوات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته،
1: نعم،
2: وهي بهالمناسبة باش ما يقعدوش خصوصا بنياتنا دائما يتساءلوا ويخلطوا في صلاة الاستخارة، يجيبوا في أشياء لا وجود لها في صحيح السنة.
1: طيب
2: صلاة الاستخارة شو معنى الاستخارة؟
1: نعم.
2: هو أن يستخير الإنسان ربه، بمعنى أن يفوض الأمر إليه
1: في في التخيير
2: يعني وهو منتهى وهو منتهى التوكل.
1: نعم.
2: تفويض الأمر
1: إلى الله.
2: إلى الله. أيوة. ويعني الاعتماد على الله.
1: أيوة.
2: فإذا كان الإنسان ينوي قضاء شيء أو ينوي الإقدام على شيء.
1: أيوة.
2: ولا يدري وبشرط يكون هذا الشيء مباح رهوة.
1: نعم.
2: ما يكونش محرم.
1: أيوة.
2: فلما هو يعني عزم على أمر هل نديره ولا ما نديراش يبقى متردد شكي.
1: نعم.
2: في الحالة هذه يبي يستخير ربه ليبين له وليريه وجه الصواب وين.
1: أيوة.
2: هذا ره شرطه أن يكون محايدا. شو معناها محايد؟
1: نعم.
2: يعني فضي قلبه ونفسه من الميل للشيء والرغبة فيه أو عدم الميل وعدم الرغبة فيه. يعني اللي بيفوض الأمر إلى الله ما يكونش يميل للشيء أو ما يكونش معرض عنه وكاره ليه في أعماقه، لا، يكون قلبه خالي يمرن نفسه بأن هو محايد. هذا هو التفويض. ثم يصلي ركعتي الاستخارة، وهذه راهي زي النوافل.
1: نعم.
2: وتحل متى تحل النافلة، وصلاتها ليلا قبل الوتر. قبل
1: الوتر.
2: الوتر يعني بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء وقبل أن يصلي الوتر. صلاة الوتر.
1: نعم.
2: أو آخر الليل ويؤخر الوتر بعدها، يعني قبل الفجر.
1: نعم.
2: فهمت؟ يصلي بنية الاستخارة بالفاتحة وسورة، ثم بعد السلام يقرأ الدعاء المعروف اللي هو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فهمت؟ ويذكر الأمر شنو هو.
1: أيوة.
2: فيسره لي وأقدره لي، وإن كان هذا الأمر يعني
1: غير ذلك
2: في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني وأقدر لي الخير حيث كان.
1: هذا الدعاء.
2: هذا الدعاء.
1: نعم.
2: على كل حال الدعاء ورد بصيغ متعددة.
1: صح.
2: لكن هذا هو فحواه، وهذا هو المعنى العام للدعاء.
1: نعم.
2: يبقى قلنا يقراه أمتى؟ بعد السلام.
1: أيوة.
2: يقراه
1: بعد
2: السلام. لكن راه مش زي ما يقولوا لا بيشوف رؤية في المنام ولا يشوف حاجة هو راقد في الحلم، لا مش صحيح. لا لا، هو كل ما هنالك إما أن يشرح الله صدرك للشيء فيكون إن شاء الله فيه خير لك اقدم عليه
1: وتقدم عليه.
2: أيوة. وانت مطمئن.
1: نعم.
2: وإما أن ينقبض الصدر وتشعر
1: بضيق،
2: يعني بضيق وبنفور منه.
1: أيوة.
2: ففي الحالة هذه الأفضل لك أن تبتعد عنه.
1: أيوة.
2: لكن هذا يكون بالنسبة للشخص الملتزم بصلواته وعباداته ودائما على صلة بربه.
1: ملتزم.
2: مش واحد ما يصليش وإلا ما مش محافظ على صلواته ومش محافظ على عبادته ويقول والله أنا نبي نصلي صلاة الاستخارة، نقولوا له صلي الفرائض متاعك أولا.
1: أيوة. صحيح.
2: والتزمها وكون حريص على أدائها في أوقاتها، وليكن قلبك تقيا مخلصا لله، فهمت؟
1: أيوة.
2: منفذا لأوامره مجتنبا لنواهيه، حينئذ تكون الصلة والعلاقة بينك وبين الخالق تبارك وتعالى في أكمل درجاتها. وحينئذ عندما تصلي صلاة الاستخارة فإن الله يلهمك الخير والصواب.
1: ما غير شك.
2: نعم.
1: الحمد لله. سؤال آخر من أخ آخر يقول هل السجود في الصلاة يكون على ظهر القدمين أم أسفلهما؟
2: سبق أن احنا قلنا لما تحدثنا عن صفة الصلاة قلنا على أساس أن الإنسان ساجد يكون على أطراف الأصابع.
1: طيب.
2: يعني ينصب قدميه وتكون أطراف الأصابع باطن الأصابع متاع الرجل هي التي تلامس الأرض.
1: أيوة.
2: وهي التي تقع مباشرة مع الأرض.
1: أيوة.
2: إيه.
1: كويس. طب فيه سؤال آخر من بعض النساء يسألنا عن المرأة الحامل قرب الولادة وينزل منها ماء أبيض، فهل تترك الصلاة أم يجب عليها الغسل؟
2: هذا حتى هو سبق، لكن للأسف زي ما قلنا بعض الأخوات ربما ما فهموش أو ما استمعوش بعناية. أنت حضرتك تتذكر لما تكلمنا على نواقض الوضوء،
1: صحيح،
2: وقلنا من بينها الماء الأبيض اللي ينزل قرب الولادة واللي يسمى بالهادي.
1: أيوة صحيح،
2: الهادي.
1: نعم،
2: هذا الماء الأبيض اللي هو قرب الولادة يمكن قبل الولادة بأيام، يعني يختلف من مرأة إلى أخرى، قد أيوة. يكون 10 أيام 20 يوم شهر من زمان مثلا، فهذا يسمى إيش؟ الهادي.
1: نعم،
2: وهو اسم فيه يعني هادي، معناها يهدي المرأة ويدلها على قرب إيش؟
1: الولادة.
2: الولادة.
1: نعم،
2: هذا ما يجبش منها الغسل لأنه من نواقض الوضوء وليس من موجبات
1: الغسل.
2: الغسل
1: صحيح،
2: ينقض الوضوء لما ينزل. المرأة يجب عليها أن تستنجي ثم تتوضأ لصلاتها.
1: أيوة.
2: وينبغي أيضا أن تكون محافظة على الصلاة، ما تجيش تقول والله هل المية البيضة هذه اللي تنزل تمنعني من الصلاة. لا، أمتى تمتنع المرأة من الصلاة؟ عندما ينزل منها ماء الولد عند الطلق أو قبل الولادة بفترة قصيرة جدا، يمكن ساعة ساعتين مثلا.
1: أيوة.
2: ينزل ماء الولد عند الإحساس بالوجع.
1: نعم.
2: اللي يسمى الطلق.
1: نعم.
2: هذاك صحيح، خلاص تمتنع عن الصلاة.
1: أيوة.
2: أما قبلها الماء الأبيض هذاك اللي هو قبل الولادة بيوم واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاش وعشرين، هذا ما يمنحهاش من الصلاة.
1: أيوة.
2: وإنما ينقض الوضوء فقط.
1: أيوة.
2: نعم.
1: طيب، أيضا بعض الأخوات تسأل وتقول حصل لي شغل فلم أصلي المغرب ودخل وقت العشاء، فهل أقضي المغرب بعد صلاة العشاء أم أؤخره إلى اليوم الثاني فأقضيه مع المغرب الآخر؟
2: غريبة أيضا، قلنا هذا أيضا من الأشياء التي سبق لنا أن تحدثنا عنها.
1: نعم،
2: وباختصار قلنا الظهر والعصر من صلاة النهار وتسمى مشتركتي الوقت، يعني مشتركات في الوقت.
1: نعم.
2: الظهر يشترك مع إيش؟
1: مع
2: العصر.
1: العصر،
2: لأن سبق قلنا وقت الظهر الاختياري من زوال الشمس، يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر. نعم. هذا يعتبر كل وقت إيش؟ اختياري،
1: اختياري
2: لصلاة الظهر.
1: نعم.
2: فإذا أذن العصر أو دخل وقت العصر، ما نقولوش الأذان لأن ربما الأذان يتأخر قليلا.
1: نعم.
2: لكن من حين دخول وقت العصر وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.
1: أيوة.
2: شكي.
1: نعم.
2: يبقى خش الوقت الضروري للظهر.
1: أيوة.
2: يعني الظهر قاعد حاضر إلا أن فيه الإثم.
1: أيوة.
2: صاحبه. أيوة. يأثم
1: إذا كان أخره،
2: إذا أخره لأذان العصر
1: بدون عذر.
2: يعني. بدون عذر.
1: نعم.
2: لكن ما هوش قضاء، فهمت؟
1: نعم.
2: فيجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعده العصر، وما ينويش قضاء، لا، لأنه حاضر.
1: حاضر.
2: كذلك المغرب والعشاء.
1: أيوة.
2: أو نتحدثنا عن وقت المغرب الاختياري، وقلنا بمقدار ما يتطهر الإنسان الطهارة الكبرى والصغرى ويصلي، يعني أيوة. في حدود تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة، هذاك الوقت إيش؟ الاختياري.
1: الاختياري.
2: اختياري يعني.
1: نعم.
2: لكن هل يصبح قضاء حتى لو أذن العشاء؟ نقولوا لا. ليش؟ لأن المغرب والعشاء مشتركات في الوقت.
1: أيوة.
2: من صلاة الليل.
1: نعم.
2: ومشتركات في الوقت، ولهذا حتى لو أذن العشاء فالمغرب قعد حاضر.
1: أيوة.
2: إلا أن فيه الإثم في تأخيره عن وقته الاختياري بدون إيش؟
1: عذر.
2: بدون عذر.
1: نعم.
2: لكن كيف يصلي؟ يجب على الإنسان اللي ما صلىش المغرب وأذن العشاء أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. فإذا صلى العشاء قبل المغرب صلاة العشاء باطلة.
1: أيوة.
2: يجب يكون واضح.
1: نعم.
2: صلاة العشاء إيش؟
1: باطلة.
2: لأن المغرب والعشاء يشتركوا في الوقت.
1: أيوة.
2: فهؤلاء الأخوات نقولوا لهم لا، كان أذن العشاء والمغرب ما صليتوش، أراه عليكم الإثم بدون عذر، ويجب تصلوا المغرب أولا ثم الوحدة منكم تصلي إيش؟ العشاء بعد ذلك.
1: أيوة.
2: نعم.
1: الحمد لله. طيب، فيه بعض الإخوة المستمعين يتحدثون عن ظاهرة موجودة في بعض الأسر، وهي أن الآباء يدعون التدين في الظاهر فيكثرون من قراءة القرآن ويترددون على المساجد كثيرا ولكنهم يسيئون معاملة أبنائهم وبناتهم وكذلك زوجاتهم تقتيرا وتحقيرا واستعمال بعض الألفاظ الخبيثة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وهؤلاء؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم،
2: احنا في بعض حلقاتنا السابقة تحدثنا عن الأسرة،
1: نعم،
2: وعن موقف الإسلام من الأسرة وعن موقف القرآن الكريم، وقلنا على أن مساحة كبيرة شاسعة جدا في كتاب الله خصصت للعناية بالأسرة،
1: نعم،
2: أبا وأما وأبناء وبنات، يعني مساحة كبيرة من كتاب الله استغرقت إيش؟ الحديث عن الأسرة وأحكام الأسرة.
1: أيوة، وعلاقتها
2: بعض، وعلاقتها علاقة الآباء بالأبناء والبنات، وعلاقة الآباء بالأمهات، وكذلك علاقة الأمهات بالأبناء والآباء والأب كذلك. وهذا يتطلب منا أن يعرف الإنسان دوره في هذه الأسرة.
1: نعم.
2: كيف تعيش، كيف تحيا، ما هي العوامل التي تكفل لها السعادة والراحة النفسية وتجعلها محضا كفيل بإنشاء جيل صالح،
1: نعم،
2: للإسلام وللوطن. رأوا هذا كله تحدثنا عنه.
1: نعم صحيح.
2: إن جو هنا توا فعلا الظاهرة هذه موجودة، بعض الآباء الواحد فيهم تلقاه يعني جبهته قريب تدير ملخة من السجود في الأرض ومن كثرة الصلوات،
1: نعم،
2: ويتردد كثيرا على المساجد، يحضر الجماعة وسيدي فلان وعمي فلان هنا باستمرار في المسجد.
1: أيوة صحيح.
2: والمصحف في يده والسبحة في يده ويكثر من التسبيح ومن تلاوة القرآن، ومع ذلك تلقاه مقتر على الأسرة، تلقى علاقته بزوجته علاقة سيئة وربما حتى هجرها، وفيه اللي اشتكت وقالت الهجران بقاله سنتين وثلاثة، وكذلك علاقته بأبناه وبناته بيعتبرها علاقة عبيد مش علاقة أب بأبنائه وبناته،
1: هو المتسيطر،
2: هو معناها يعني مش هو يريتها يريد أن يسيطر ليتحكم في سير الأسرة سيرا حسنا، هذا مطلوب، ما نقصدش بالسيطرة القهر، لأن السيطرة راهي أنواع، فيه قهر واستعباد، وفيه سيطرة مقصود منها الرقابة، المقصود منها المتابعة، المقصود منها ألا تنحرف الأسرة وألا ينحرف أفرادها، هذا مطلوب هذا
1: صحيح.
2: أما القهر والتسلط والجبروت والغطرسة لدرجة أن في بعض الآباء حتى لما يعني أبنائه يقولوا له في الصبح صباح الخير ولا في الليل مساء الخير ما يردش، ولما يجي خاش من برا الأبناء والبنات تقولش إلا الغول خش عليهم في البيت، غول
1: صحيح.
2: مخيف مرعب. كذلك بعض الزوجات تقول نشعر بالرعب والخوف لما نسمع زوجي يتنحنح وجاي خاش للبيت. يا أخي أراه العلاقة علاقة ثقة ومحبة ومودة، أراه الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن والتردد على المسجد لا قيمة له ولا وزن له إذا ما كانش سبب في تحسين الأخلاق. أراه أنت وربنا شنو يقول؟ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شكي؟
1: نعم.
2: الصلاة المقبولة وعلامة قبولها والصلاة الصحيحة واللي هي كونت علاقة بين الإنسان وربه، والصلاة زي ما قلنا فيما سبق أراه منهج تربية، تربي العقل والروح والأخلاق والسلوك، فهمت؟ ومنهج حياة. فإذا كان هذا كل ما ليش أثر والإنسان هذا الأب يبقى علاقته بزوجته علاقة سيئة وعلاقة مبنية على الغطرسة وعلى القهر والتسلط، فهمت؟ يبقى هذا ما هوش زوج صحيح بالمعنى الصحيح، ما هوش مسلم بالمعنى إيش الصحيح. ماذا يقول ربنا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: أيوة.
2: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبق أن احنا شرحنا الآية وقلنا ربنا ما اكتفاش ببعض الحاجات يعني يذكرها وكان يكفي. لماذا قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم؟
1: أيوة.
2: لو قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم أزواجا كان يكفي المعنى، لكنه سبحانه ذكر عبارة أو كلمة من أنفسكم ليشعر الرجال بأن النساء أجزاء منين؟ من نفس الرجال، يعني المرأة جزء من نفس الرجل، والإنسان لا يهين نفسه ولا يحتقر نفسه، فهمت؟ ولا يتغطرس على نفسه، الإنسان السوي. هذا ناحية. الثانية قلنا أزواجا، وفسرنا كلمة زوج وقلنا اثنين، وقلنا هو الرجل لما يتزوج هل يصبح في نفسه اثنين وإلا هو قاعد شخص واحد؟ هو قاعد شخص واحد، لكن ربنا سماه هو زوج وسمى المرأة زوج، بمعنى أنه يحمل في أعماقه مشاعره ومشاعر زوجته، فيفرح لفرحها ويألم لألمها ويسر بسرورها. وهي أيضا كذلك، احنا الكلام مش موجه للآباء بس، كذلك لمن؟ للأمهات.
1: صحيح.
2: في المعاملة الطيبة والحسنة.
1: صح.
2: ما اكتفاش ربنا بهذا، زاد أيضا قال لتسكنوا إليها، والمقصود بالسكن هنا هو الهدوء.
1: صح.
2: الراحة، الشعور بالطمأنينة، الإحساس بال يعني بال بمنتهى الوداعة.
1: صح.
2: طيب ما اكتفاش بهذا، قال وجعل بينكم مودة، وزادها ورحمة. وبعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وين نحن من هالآية الكريمة؟ تعال بنا للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضلكم وأشرفكم. مش هو اللي كثر الصلوات والتردد على المساجد فقط، لا أبدا، خيركم هو خيركم إيش؟ لأهله، لأسرته.
1: نعم.
2: لزوجته وأبنائه وبناته.
1: صح.
2: وقال وأنا خيركم
1: لأهلي.
2: لأهلي. بس الوقت ما يتسعش إن احنا نسرد كثير من الوقائع التي كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يعني توا ممكن جدا في حلقة أخرى نستطيع نواصل مثل هذه الشذرات النبوية.
1: نعم.
2: والأخلاق النبوية الكريمة. طيب نجو بالنسبة لعلاقة الأب بأبنائه وبناته، العلاقة علاقة حوار، علاقة احترام. أنت راه بقدر ما تحترم أبنائك وبناتك
1: بيحترموا،
2: بقدر ما أنت تنشئ في نفوسهم الإحساس باحترامك أنت.
1: صح.
2: راه إذا كانك أنت خليت العلاقة بينك وبينهم علاقة خوف ورعب، راه هم بيخافوا منك ما دامهم تحت سلطانك وتحت سيطرتك.
1: صح.
2: لكن نهار ينفصلوا عنك أو يحسوا بالاستقلال عنك، أراه ما عاش يكنوا لك مودة واحترام.
1: غير شك.
2: بالعكس، إحنا حتى هو القرآن نفسه قص علينا، حتى شوف أنت سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى لما شاف في المنام أنه يذبح ولده، مع أن هذا أمر من الله ولا لا؟
1: صحيح.
2: شنو قال لابنه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
1: برضو مازال يشاور،
2: شوف فيه. يعني أعطاه حتى الحرية في التصرف.
1: صح.
2: أراه يبني أنا شفت في المنام أمرا من الله إني أنا أقوم بذبحك، وراه أنا بنفعل، وإنت أنظر
1: ماذا ترى،
2: إيش تبي تتصرف. هذا مش منتهى الحوار ومنتهى الاحترام؟ لكن شوف أنت العلاقة لما كانت مبنية على الحب والمودة والاحترام بين إبراهيم وإسماعيل، شين كانت إجابة الابن.
1: نعم.
2: إسماعيل عليه السلام، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: أيوة.
2: تصور هذه القصة، ربنا لما قصها علينا مش هي قصة تربوية ولا لا؟
1: في الشك.
2: قصة تربوية لنأخذ منها الموعظة والعبرة.
1: صح.
2: أراه إذا كان العلاقة ما بين الآباء والأبناء والبنات ما هيش علاقة مودة ومحبة واحترام وحوار ومتابعة، أراه يتولي علاقة سيئة، وزي ما قلت لك يخافوا منه ما دامهم محتاجين له وتحت سيطرته. بعدين احنا بنوجه الكلام للأبناء والبنات، أيضا عليكم واجب أنتم، إذا كان الأب بهالشكل هذا بخيل يحقر أبنائه وبناته ويحقر أمهم قدامها، وللأسف لما يحقر الأم قدام أبنائها وبناتها.
1: نعم.
2: هذا منتهى شو بنقول لك،
1: الفضاعة،
2: يعني ما هيش من أخلاق المسلمين، حتى ولو صلى في اليوم 10,000 ركعة، حتى ولو ذهب إلى الحجاز 1,000 مرة.
1: صح.
2: فهمت؟
0: حتى لو تردد على المساجد طيلة النهار والليل، أراه إذا كان الصلاة ما كانتش والعبادة ما كانتش سبب في تربيت أخلاقه وسلوكه، وهو المفروض مش عيب راه. وحتى أنت لما أبنائك وبناتك في الصباح يقولوا لك صباح الخير، بالعكس أنت علمهم كيف تبدأ عليهم أنت،
1: صح.
0: علمهم كيف يحترم الكبير الصغير، وكيف يجب على الصغير أن يوقر
1: الكبير.
0: الكبير منين يتعلم هو؟ مش من أبيه ولا لا؟
1: نعم.
0: الشاعر العربي القديم شين قال؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.
1: نعم.
0: ناشئ الفتيان ينشأ كيف؟ ينشأ كيف ما عود أبوه،
1: صح.
0: كان عوده على الغطرسة والعلاقة السيئة، أراه بتكون علاقته حتى بخوته وبأمه في المستقبل وبأبنائه وبجيرانه أراه علاقة سيئة، لأن والذنب ذنب من؟
1: ذنب أبوه.
0: ذنب أبوه هو اللي رباه تربية سيئة. فنحن نطالب هؤلاء الآباء بمراجعة أنفسهم، يراجعوا أنفسهم، رأوا صلواتكم وعبادتكم وترددكم على المساجد وتلاوتكم للقرآن، راهي هذه ينبغي تكون سبب في تحسين الأخلاق، في تهذيب النفوس،
1: طيب.
0: في الرقة والمودة والروح الطيبة، وتكون روحك مريحة في البيت، ما تكونش لما تخش عليهم زي الغول، لا، يفرحوا بجيتك وخشتك للبيت، تقول صح. السلام عليكم زي ما كان الرسول يفعل، تحيي أهلك وتسلم عليهم، فهمت؟ هذا هو. بينما احنا نجد كثير من الآباء حتى لما يخش بيته ما يقولش السلام عليكم، يقول لك أنا نسلم على مراه في البيت، أنا نسلم على عويلة صغيرين،
1: أيوة.
0: كلام فاضي هذا،
1: صحيح.
0: يقول لك شنو هالكلام هذا؟ هذا هذه راهي هذه ما يش من أخلاق الإسلام،
1: يحسبها من شيم الرجولة،
0: أي يحسبها من الرجولة، أيوة، يحسب كل ما نت وكش وكل ما كان متغطرس، يحسب هذه من شيم الرجولة، هذه بعيدة كل البعد عن الرجولة. انظروا إلى الرجل الأكبر صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يسلم على أهله، وكان يعينهم في البيت، وكان يصفح عن خطأ يعني خطاياهم وعن زلاتهم، وكان يقيل عثراتهم، وكان دائما وأبدا يتودد إليهم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. هو قدوتنا من غير شك.
0: أيوة.
1: أيوة. إحنا كما عودنا بعض الإخوة بأن إحنا معناها يعني ما عندناش معناها حاجات لابد بنقولها، يعني هنا فيه سائل يسأل يقول المذي في حد ذاته هل هو طاهر أم نجس؟
0: هو على العموم بالنسبة للمذي والودي وبالنسبة للمني تعتبر من المواد النجسة اللي يجب الإنسان أولاً، أو المذي قلنا يجب منه غسل العضو التناسلي،
1: نعم.
0: وينقض الوضوء، لكن بس المذي بالميم،
1: نعم.
0: المذي،
1: أيوة.
0: هذا ما يجبش من الغسل بخلاف المني، المنية يجب من الغسل، لكن المذي لا. ولهذا إذا شوه الثياب فعليك أن تقوم بغسل المواضع اللي تشوهت،
1: أيوة.
0: واللي أصيبت به،
1: وهو، نعم. طبعا ناقض للوضوء،
0: ناقض للوضوء بدون شك،
1: كويس. أيوة. بارك الله فيك صد. بهذا القدر إخوة الإيمان نختتم معكم هذه الحلقة، في نهايتها نحييكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
4: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
5: السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الاستراتيجية الكبرى والتفكير الاستراتيجي بشكل عام، مع بعض الإسقاطات المتعلقة بثقافتنا وحضاراتنا الإسلامية. اليوم نستمر في الحديث ولكن نغوص أكثر قليلا، وأريدكم أن تكونوا أكثر صبرا معي في هذه الحلقة للحديث عن فكرة الأمة والدولة. بتقديري هذه مسألة جوهرية، لأنه أي منظومة لبناء نظرية في منطقة الشرق لا تبدأ أساسا بتعريفات حقيقية واضحة وثابتة في ثقافتنا وحضارتنا قد تكون في الحقيقة ناقصة، يعني هذه النظرية ستكون ناقصة، ستكون تقليد، نسخة معدلة عن النظريات الغربية، رؤية مختلفة قليلا أو تكييف لواقعنا مع الواقع الدولي الذي هو في الحقيقة كما نعتقد جميعا واقع للأسف الشديد لم يكن رحيما ولا رؤوفا بنا. لذلك نحتاج دائما أن نكون صادقين مع أنفسنا، أن نفكر شيئا ما بقدر عالي جدا من الأصالة، والأصالة المقصود بها هنا هي أن نضع المصطلحات والمفاهيم التي نتحدث بها في سياقاتها التاريخية وسياقاتها الحضارية التي تنسجم معنا نحن أمم هذه المنطقة، ثم بعد ذلك يمكن أن توظف من أجل بناء أي رؤية استراتيجية المستقبل. الأمة، هذا مصطلح بالمناسبة نحن نمتلك أنا قلت لكم زمان الغرب عندهم قدرة عالية جدا على نحت المصطلحات وامتلاكها حصرا، امتلاكها وامتلاك مفاهيمها حصرا. الأمة هو مصطلح نحن الذين معشر المسلمين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو الذي استخدمه أول مرة استخدام سياسي عند في وثيقة المدينة بعد الهجرة بشهور قليلة، ووقع اتفاقية المدينة مع كل الساكنين في المدينة في ذلك الوقت من المسلمين الذين هاجروا والمسلمين الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج وغير المسلمين وكذلك مع اليهود. فقال في نص هذه الوثيقة أن المؤمنين والمسلمين من الأنصار والمهاجرين وكذا كذا أمة من دون الناس. الأمة إذن مصطلح هو التعريف الأول الجيني الأصلي للتشكل السياسي وفقا للمفهوم النبوي، انتهى. لم يسميها دولة بالمناسبة، لم يسميها مملكة ولا إمبراطورية ولا شيء، سماها أمة. فلذلك فكرة الأمة هي الفكرة التعبير الأول السابق عن كل تعبير لاحق جاء من بعدها لوصف التركيبة التي يمكن للمجتمع أن يقوم بها من أجل القيام على أمره السياسي، القيام على وظائف سياسة حياة الناس وتطبيق مبادئ المصالح التي يرمونها. إذن الأمة هذا مصطلحنا، يعني هذا مصطلح الأمة، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة ترجمة لنيشن خطأ، يعني مصطلح الأمة عندنا ليس بالضبط هو مصطلح النيشن. نيشن مصطلح يصف الأمة القومية، ومصطلح الأمة في التراث الإسلامي لم يصف قوما بأعينهم، بل إنما وصف مجموعة الأقوام والأمم أو الشعوب التي تلتقي تحت فضاء واحد يسمى دار الإسلام. إذن الأمة هنا هذا مصطلحنا، فأنا أريد أن أحتفظ به لأن أعتقد أنه فيه قيمة عالية. ليش؟ فيه قيمة معرفية، وأيضا فيه قيمة متعدية للمنظومة الإدراكية المعرفية الغربية التي حشرتنا جميعا في التفكير بشيء اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية. إحنا للأسف الشديد حتى ما عندنا الدولة القومية، يعني ممكن تسمى تركيا دولة قومية، ممكن تسمى إيران دولة قومية، لكن معظم دولنا العربية في الحقيقة هي ليست دول قومية، هي دول قطرية، بمعنى أنه ليست قوما يمثلون بدولة كما هو الحال في فرنسا أو في ألمانيا أو غيرها من الدول. لكن لنقول الدولة، إذن الأمة مصطلح عريق في ثقافتنا وتراثنا، وهو مصطلح يعبر عن رؤية أيضا لطبيعة العلاقات بين الناس. كما قلت لكم الدولة بالأساس في الفهم الغربي هي منظومة جاءت لتنظيم الصراع الموجود ما بين الناس ومنع الإنسان من أن يتغول على الإنسان في الغابة التي هي غابة فوضى كما كان هوبس يبشر بها. لكن الأمة فيها قدر عالي جدا من شيء آخر مختلف. الأمة لا تفترض الصراع بالأساس، الأمة تفترض الاتصال بين الناس، لأن الأمة مصطلح أيضا أخذ من الأم، وهذا ليس بالضرورة تعبير عن صراع، هو تعبير في الحقيقة عن رحم، تعبير عن أخوة، تعبير عن اتصال، تعبير عن مسؤولية اتجاه الآخر، وليس الصراع مع الآخر أو محاولة مركزة السلطة والمال بيدي ف فرد أو مجموعة أو شعب أو دولة على حساب الآخرين. إذن مصطلح الأمة فيه أيضا معناه المناقض لمصطلح الدولة في الغرب الذي تطور في القرون الأخيرة. إذن الأمة هذا مصطلح جميل جدا ورائع ويجب أن نحتفظ به، ومع الزمن سوف نرى كيف يمكن أن نوظفه مستقبلا في طريقة تعاملنا. طبعا في ناس بيقول لك طب الأمة يعني هي الرابطة الوجدانية بين المسلمين في كل مكان، لأن الناس كالجسد الواحد المسلمون كالجسد، هذا صحيح، لكنها ليست فقط رابطة وجدانية. الاستخدام الأول لمصطلح الأمة لم يكن لوصف رابطة أخوة وجدانية، إنما كان لوصف حالة تنظيمية سياسية أصلا استراتيجية، ثم استمر بعد ذلك مصطلح الأمة لكي يصف واقعا استراتيجيا سياسيا تشكل عبر ذلك، عبر إمبراطوريات، عبر الخلافة، عبر أي شيء آخر، لكن بقي مصطلح الأمة مصطلحا سياسيا يمثل حالة إجماع سياسي يعبر عنها أحيانا بالخليفة أو السلطان أو الحاكم أو الأمير، لكن الأمة هي الأصل، والسلطان أو الحاكم أو الخليفة أو الأمير هم القائمون على الوفاء بمتطلبات الأمة لنفسها وللقيام بمصالح هذه الأمة. وبالتالي لما أنا كنت أتكلم المرة الماضية على الفرق بين كلمة دولة باللغة العربية التي تعني التداول وستيت التي تعني قدر عالي جدا من الثبات في المفهوم اللاتيني الغربي، أنا الحقيقة أعتقد أن الأمة هي ستيت عندنا. ليش؟ لأن الأمة هي الثابت، الدولة متحرك، الدولة متغير، يتداول أمرها ما بين طبقة حاكمة وأخرى، لكن الأمة ثابتة. لماذا الأمة ثابتة؟ لأن الأمة قائمة على الحق، والحق عندنا ثابت. الأمة قائمة على الرسالة، قوامة على التراث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به علماؤنا، وجاء به فلاسفتنا وما إلى ذلك. إذن الأمة هي مستودع الحق، ولأن الأمة مستودع الحق فثباتها أكبر من الدولة، فهي أكثر صدقا في التعبير عن الاستمرارية، عن التدفق التلقائي الطبيعي للتاريخ في الجغرافيا وليست الدولة. وهذا مفهوم أصيل ومهم جدا أن نفكر فيه بعمق، لأنه يمكن أن نبني عليه أشياء كثيرة جدا. إذن الدولة عندنا هي مفهوم متحرك، هي كذا في تراثنا العربي، والأمة هي مفهوم أكثر ثبات لأنها مستودع الحق، والحق عندنا ثابت، وبالتالي الأمة هي التي ينبغي أن تكون منبع الشرعية، والأمة هي منبع الآمال والطموحات، والأمة هي منبع التراحم والتواصل والوجدان، ولكن الأمة أيضا هي مركز السياسة والاستراتيجية، وليس فقط مجرد رابطة أخوية إنسانية طبيعية بين مسلم يعيش في جنوب إفريقيا ومسلم يعيش في الهند أو الصين. هذه مش فقط التعريف الوحيد، هذا أحد تعريفاتها، لكن هناك جانب جيوسياسي استراتيجي في مفهوم الأمة طبق عبر 1300 سنة، فقط في 100 عام الأخيرة لم يطبق. لماذا؟ في 100 سنة الأخيرة يجب علينا جميعا نعرف أنه إحنا في 1919 تم تقسيم منطقة قلب الشرق، منطقة الشرق وفقا للمستعمر الفرنسي والبريطاني، وفقا لنتائج الحرب العالمية الأولى بعد انهيار الخلافة العثمانية، وتم تحديد دولنا بالفرجار والمسطرة وقلم الرصاص، لذلك أسميها حدود الرصاص، يعني حدود من الرصاص للأسف الشديد، خطت بأقلام رصاص كما قال تشرشل بعد الغداء في نهاية الأسبوع، ولكن للأسف خطوط الرصاص هذه تحولت إلى خطوط رصاص حقيقية، إلى رصاص يقتل وليس رصاص يرسم على الأرض، وزودنا بشيء أسميه الوهم المقدس. ما هو الوهم المقدس؟ لما حد يضع لك خط يقول لك أنا والله قررت أنه الحدود ما بين سوريا والعراق هي هذا الخط، أو بين الأردن والعراق هذا الخط، أو بين الدولة الفلانية والدولة، وهذا الذي وضع ذلك هو رجل يعيش في بريطانيا أو يعيش في فرنسا، ربما في كثير من الحين لم يزور هذه المنطقة ولا يعرف لا ثقافتها ولا شعوبها ولا حضارتها، لكن اقتضت مصلحته في تلك اللحظة أن يمسك بفرجار أو أن يمسك بمسطرة وأن يخط ذلك الخط. ثم تأتي أنت بعد ذلك ابن هذه المنطقة ابن هذه الأمة التي تعايشت عبر مئات السنين وتواصلت وتراحمت وتدافعت، تصل إلى أن تقول بأن هذا الخط أصبح هماً مقدساً وحمايته هو شيء ثابت وهو مصدر شرعيتي؟ أنا صراحة هنا يعني أعتقد أنه هذا مهزلة تاريخية، يعني هذا وهم قدس، هذا وهم، وهذا الوهم تم تقديسه، حتى الذي وضعه كان يعرف أنه ليس يعني شيء مهم جدا ضروري. أنا أعتقد أنه تشرشل ما كان يعرف أنه إحنا سنأتي نقدس الخطوط التي وضعها بعد الغداء في مزرعته أو في المكان الذي كان جالس فيه يعني، وسيدهش لحجم التقديس لحدودنا، سيدهش للأسف الشديد. لكن هذا القرن الذي استمر منذ الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا هو عمل شغلتين عندنا. الأولى وزودنا بوهم مقدس أنه إحنا عندنا الآن دول وأعلام وأشياء جميلة جدا وخلاص انتهى الموضوع، وهذه الدول أصبحت نموت من أجلها ونحيا من أجلها وننشد أشعارها ونحتفي بها وأصبحت شيء مقدس جدا باعتبار أنه خلاص هي ثابت، ثابت معطى كالهواء والماء والتراب، انتهى. ولكن في الحقيقة كما نعرف هذا ليس ثابتا معطى، التاريخ يتغير والخرائط تتحول والعالم ليس كما نعتقد أنه موجود، لكن أريد لنا أن نعتقد بأن هذه ثوابت لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل للأسف الشديد. وهذا طبعا كما قلت لكم هو عقم في الفهم وعقم في التفكير وعقم في إدراك المصلحة، ينبغي على كل العقلاء أن يتجاوزوه يعني لكي نفكر بشكل أفضل وأعمق ونفكر بحرية بدون ما أن نكون نحن فقط مجرد ببغاوات يعني تكرر ما قيل لنا منذ قرن من الزمان. لكن أيضا هذا القرن مش فقط أعطانا وهم هذا الوهم المقدس، لكن أعطانا شيء آخر اللي هو القطيعة. قطيعة مع ماذا؟ القطيعة أولا مع التاريخ، لأن حالة التشكل السياسي التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى ليس لها علاقة بالتراث التاريخي الذي تشكل في 1300 سنة منذ أن فتحت جيوش المسلمين الشام والعراق وأسست فضاء في منطقة الشرق كان قلب الأمة الإسلامية. منذ ذلك الوقت كان في عندنا شيء جديد تشكل، هذا الشيء الجديد انقطع بعد الحرب العالمية الأولى، انقطعت صلاتنا به، انقطعت تدفق التاريخ الطبيعي في منطقتنا، كنا زمان ننتمي إلى أمة وهذا شيء مهم جدا، وكانت هذه الأمة فوق الدولة. بمعنى لما سافر ابن بطوطة على سبيل المثال من طنجة في القرن الرابع عشر إلى أن وصل إلى المالديف، عبر عشرات الأقاليم في ذلك الوقت والممالك والسلطنات والإمارات، وكانت متخاصمة، كل إمارة من هذه الإمارات يحكمها أمير ليس بالضرورة صديق للأمير الذي هو بجواره، كانوا يختصموا وكانوا يتقاتلوا وكانوا يتحاربوا، هذا على مستوى الدول. لكن على مستوى الأمة ابن بطوطة هو ابن الأمة، إن سافر من طنجة إلى الهند أو إلى المالديف أو إلى الصين أو إلى أي مكان آخر فيه ديار تسمى ديار إسلام أو فيه مجتمعات إسلامية كما حدث في زيارته للصين على سبيل المثال، هو ابن تلك البيئة، لا يحتاج أن يقول أنا والله طنجي بمعنى مغربي وطفرتي يعني المسمى، وبالتالي أنا ما بستطيع، أنا ما عندي حق اللجوء في هذه البلدة، ما عنديش حق الإقامة، ما عنديش حق العمل، ما عنديش جواز السفر، كل هذا الكلام لم يكن موجودا. الدول تتصارع، السلطنات تتقاتل، أما أبناؤها فانتمائهم أعلى من الدولة، انتمائهم للأمة. ولذلك كان ابن بطوطة قاضي في المالديف، كان سفيرا في الهندي إلى ملك الهند المسلم يعني، وأرسله سفيرا إلى الصين وإلى آخره، وكان في كل مكان يحل فيه ابن البلد، ابن البلد هو مواطن. إذن المواطنة كانت شأن الأمة، هذه نقطة في غاية الجو لم تكن موجودة بالمناسبة في أي لحظة من لحظات الدولة المعاصرة، يعني لأن الدولة المعاصرة تمتلك كما قلت لكم، الدولة المعاصرة تمتلك أكثر قوة موجودة الآن في التاريخ الإنساني، لأن تمتلك القدرة على تعريف من أنت، تمتلك القدرة على أن تمنع عنك الوجود أصلا، يعني هي التي تمنحك صفة الوجود للأسف الشديد الورقي يعني على الأقل، أو الإثبات أنك حي يرزق. من هنا الأمة مسألة مهمة جدا في تاريخنا وفي تراثنا. ففي 1300 سنة كان في مفهوم للأمة موجود، وفي 100 سنة الأخيرة انقطع وأصبح في مفهوم للدولة. ومفهوم الدولة والمواطنة في الدولة ليس مفهوم المواطنة كما كان الحال في التراث القديم الذي كان ينتمي إلى الأمة. هذه مسألة يجب أن نجمع نتفهم. إذن القطيعة هنا هي قطيعة مع الماضي، هي واحدة. ثانيا كان في أيضا قطيعة أخرى مع الجوار، بمعنى أنه كان المقدسي أو البيروتي أو البغدادي أو الدمشقي أو الحلبي يعرف بالانتماء إلى بلدته، يسافر إلى أي مكان بده إياه في المنطقة، يطلب العلم في أي بلد يعتقد أن العلم فيها متاح، يتاجر كما يشاء في ديار الله الواسعة وفي ديار الإسلام الشاسعة، ما في عنده أي مشكلة من هذا القبيل. لكن القطيعة التي حدثت كانت قطيعة أيضا مع الأمم التي تسكن المنطقة، فأعدنا تعريف أنفسنا، فأصبحت أنا سوري وأنت فلسطيني وهذا أردني وذلك تركي وذلك كذا. وهذه من منتجات وإفرازات الدولة الحديثة، الدولة القومية أو الدولة القطرية، التي تريد لك أن تعرف ذاتك بحدودها وتنتمي إليها، ومن هنا تنفصل عن غيرها، بل يعتبر اتصالك بغيرها في بعض الأحيان تخابر ولا يعتبر خيانة ويعتبر شيء من هذا القبيل. وهنا تقع أنت في إشكالية الوطنية والقومية والعنصرية والعصبية والتشدد لقومك وأهلك وعصبتك من الناس، وفي مخاصمة الأخي الجار الذي كان يوما من الأيام أقرب إليك من أي شيء آخر. من هنا القطيعة أيضا قطيعة بين الأمم، فأصبحت لدينا الدولة التركية، لديها الشعب التركي والعرب شيء ثاني، وبالتالي في حالة شعورية وجدانية يمكن أن تضع حواجز قومية تؤدي بعد ذلك إلى إلى إلى إلى فورات عنصرية، كذلك في الحالة الإيرانية، كذلك في الحالة العربية نفسها بيننا وبين بعض. يعني على المحن المفترض أن نكون يعني أمة واحدة، لكن حتى بالمفهوم القومي يعني، ولكن أيضا وقعنا في هذه الإشكالات. ثم بعد ذلك أصبحت عندنا مشكلة الكرد الذين قالوا لماذا ليس لدينا دولة، ما دام كل دولة قومية قائمة على أن القوم من حقهم أن يؤسسوا دولة، طب ما احنا قوم كمان يكون عندنا دولة. ولكن الكرد موزعون ما بين تركيا وسوريا والعراق وإيران، ومن هنا أصبحت أمة من غير دولة، وبالتالي أصبحوا في حالة يعني عدم رضا، وتؤدي بعد ذلك إلى إشكالات كثيرة جدا، إشكالات أمنية وجيوسياسية واستراتيجية نرى تداعياتها كل يوم في منطقتنا. إذن هذه الإشكالية، إشكالية الدولة وقطيعتها مع الأمة، إشكالية الدولة وقطيعتها بين وتقطيعها للأمم بين بعضها البعض، يمكن لنا بجدارة أن نقول أن القرن الماضي كان قرن القطيعة. ثم بسبب هذه القطيعة أصابنا الضعف والوهن. الضعف عادة ليش بيجي؟ لأنه أنت ما عندك مركز جيوسياسي استراتيجي. إيش المركز الجيوسياسي استراتيجي لمنطقة الشرق؟ يعني زمان كان عندي مركز جيوسياسي اسمه دمشق أيام الأمويين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته بغداد أيام العباسيين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته القاهرة أيام الفاطميين، مركز جيوسياسي استراتيجي عاصمته الدولة عاصمته إسطنبول أيام الدولة العثمانية. ما هو المركز الجيوسياسي استراتيجي في منطقة الشرق الآن؟ عندنا مراكز، لكن هذه المراكز لا يؤهل أي منها لكي يكون مركزا للمنطقة إلا من خلال الصدام والصراع، اللي هي النظرية الغربية اللي احنا كنا نتكلم عنها. ولذلك فكرة الفاعل الإقليمي اليوم تعني التنافس والصدام ما بين مكونات هذه المنطقة. في السابق كانت نقطة إجماع، يعني بمعنى أن المركز الجيوسياسي الاستراتيجي يمثل حالة إجماع، الكل يعتقد أنه هذا يعبر عنه، يعبر عن أمنه، يعبر عن مصلحته الجمعية، يعبر عن روح الأمة التي وصلت في هذه اللحظة من التاريخ إلى هذه المرحلة. لكن اليوم الفاعل الإقليمي الذي يريد أن يؤسس مركز جيوسياسي يعني يجب أن يعادل الجيران. لو تركيا تريد أن تصبح الفاعل الإقليمي الأول، معنى ذلك هي في حالة صراع مع إيران وفي حالة تنافس مع دول الجوار الأخرى، وسيؤدي ذلك إلى صدمات وصراعات. اختلف المفهوم من مفهوم إجماع، يعني مفهوم المركز هنا نسمي المركز، من مفهوم إجماع إلى مفهوم خصام وفصام، من مفهوم حتى كان في تدافع، ما كان عندنا مشكلة كنا نتدافع، يعني يكون في عندك مثلا دولة في فاطمية ودولة عباسية لكن كما قلت لكم الأمة كانت أعلى، فالتدافع يأتي ضمن نظم الحكم، ولكن الأمة تبقى آمنة، يتواصل بعضها ببعض، لا يوجد فيها قطيعة. اليوم التدافع بين الدول أو الصراع بين الدول يؤدي في الحقيقة للصراع حتى بين الأمم والشعوب، لأن مفهوم الأمة بالوعي الاستراتيجي السابق لم تعد موجودة. فالواحد منا يأخذ هويته من الدولة التي ينتمي إليها، فلذلك هو أقرب إلى الصراع من الإجماع. ومن هنا مفهوم القرن الماضي هو قرن قطيعة مع التاريخ، وقرن قطيعة ما بين الأمم، وقرن ضعف لأنه ألغى المركز الجيوسياسي الاستراتيجي، وقرن إهانة. كيف قرن إهانة؟ طبعا القلب في المنطقة، القلب، يعني أنا دائما أقول منطقة الشرق، هذه عرفت الشرق الآن بشكل عام، يعني مع الزمن حنتكلم بشكل تفصيلي على الخرائط والحدود يعني، لكني أعتقد أن الشرق هي الأمم الخمسة التي تسكن هذه البقعة من العالم: العرب والترك والكرد والإيرانيون والأمازيغ. هذه المنطقة عموما كانت على الدوام، هي التي تولد للعالم الإسلامي الواسع، تولد له قدر عالي جدا من الحيوية ومن الثبات الاستراتيجي والسياسي ومن الأفق الذي يمكن للعالم الإسلامي يتحرك به. فالأجنحة للشرق كبيرة، عندنا جناح في آسيا، وعندنا عمق في استراتيجي في أفريقيا، وعندنا امتداد في أوروبا، لكن القلب، هذا القلب هو المشرقي الذي كان دائما يولد حالة التدافع الفكري والمعرفي والروحي والانتماء إلى الأمة الواسعة، والأخطر من ذلك والأهم من ذلك أنه كان يولد حالة المركزية الجيوسياسية الاستراتيجية، حالة الإجماع الاستراتيجي السياسي. طيب، إذن الفصام الخطير الذي وقع في القرن الماضي أدى إلى حالة من الضعف. حالة الضعف هذه أدت إلى الهوان. كيف؟ نعم، إحنا خسرنا في القلب من الشرق تقع فلسطين، وفي القلب من فلسطين المسجد الأقصى، خسرناه، وهذه إهانة كبيرة وقعت في عام 1948 بسبب طبعا ذيول الاستعمار الموجودة في بلداننا وصولا إلى يومنا الذي نحن فيه. هذه الإهانة بلغت من العمق في النفسية العربية والإسلامية إلى درجة أنها أقنعت بعض الناس أننا نحن في ذاتنا ضعف، وما عندنا أصلا، ما بنستاهل، وإحنا أصلا أمة ضعيفة، ما لنا قيمة. هذا خطير جدا. حالة الضعف التي أدت إلى هزيمة ينبغي ألا تتحول إلى حالة سيكولوجية جمعية لأممنا، لأنه كما قلت لكم هذه مرحلة من التاريخ بدأت في 48 على سبيل المثال إلى يومنا هذا، لكن إحنا تاريخنا له 1400 سنة، وبالتالي الحالة هذه حالة استثنائية في التاريخ. هذه ليست حالة ثبات، هذه ليست حالة سرمدية أبدية مستمرة. فالإهانة هنا طارئة، وسببها الضعف، وسبب الضعف والتفكك والقطيعة، وسبب التفكك والقطيعة أننا خرجنا من رحم مفهوم الأمة عندما هزمنا في الحرب العالمية الأولى إلى حالة من التفكك والقطيعة بسبب كيانات جديدة زرعت في أرضنا وحدود مصطنعة وثبتت على خرائطنا. إذن هنا انتبه، كل التداعيات التي نراها اليوم من إهانة بسبب فلسطين، من فقدان للشرعية في داخل الأنظمة العربية والصراعات والحروب الأهلية، من طائفية وعنصرية وقوميات متناحرة وصدامات بين قبيلة وأخرى وبين تيار وآخر، كلها نتاج هذه القطيعة. هذا هو جوهر الإشكال. إذن الواقع لما تكون واقعنا سيء، هذا مش واقع سيجع فجأة هيك من السماء، هذا واقع تطور إلى قرن، تطور بسبب أننا انفصلنا عن حركة التاريخ الطبيعي لمنطقتنا، خرجنا عن عباءة الإجماع الذي كان موجود يحفظ لنا حقوقنا وهيبتنا وكرامتنا واحترامنا لأنفسنا ومكانتنا بين الأمم. إذن قرن القطيعة هذا هو الذي أدى إلى قرن الإهانة، قرن القطيعة أدى إلى قرن الضعف والعجز، إلى التفكك، إلى التبعية، لأنه أنت لما تكون ضعيف شو بدك تسوي؟ بدك تتبع أمريكا، تتبع أوروبا، تتبع الدولة القوية حتى تحميك، وهو الذي أدى إلى غياب الشرعية، شرعية النظم، لأنه النظام لما بده يكون همه أن يحافظ على كيانه الذاتي يعني على كيان النظام نفسه يعني، وليس على كيان الدولة ولا كيان الأمة. طبعا هو الشرعية هنا ستكون شرعية خارجية وليس شرعية داخلية، لأنكم قلت لكم الحس السليم للأمة حتى وإن أصابه بعض الوهن والضعف يبقى أقدر على توصيف مصلحة الناس من السياسة. ولذلك دائما أقول

سواء من أجل البقاء في السلطة، سواء من أجل الانتخابات القادمة، سواء من أي شيء آخر. لكن الأمة أبقى من الساسة، وطبقة الأمة أبقى من نخب السياسة. ولذلك لما نتحدث في هذه الحلقات عن هذه المفاهيم ومحاولين أن نثير جدلا حولها، هنا القصد منها مش أنه إحنا قاعدين فقط نتكلم كلام نظري فلسفي يقال في الجامعات، لا، هذا كلام يتعلق بحياتي وحياتك، حياة أبنائي وحياة أبنائك، مستقبلي ومستقبلك، يتعلق بالدماء التي تنزف، يتعلق بالآفاق والآمال التي يجب أن تبنى. هذا حوار حياة أو موت، هذا ليس جدل فلسفي ولا أرستقراطي ولا نخبوي ولا مثالي، هذا جدل واقعي حقيقي. ولأنه لحقيقي واقعي، الكل لازم يكون منفعل به، الكل يجب ألا يصدر إلى طبقة ما لتتحكم فيه، أو أن يفوض إلى أفراد قلائل لكي يقوموا عليه، لأنهم في معظم الأحيان سيحكمون وفق مصالحهم أو رؤيتهم، حتى وإن كانوا مخلصين. يعني أنا لا أقول أنه لا، ممكن يكون مخلص، لكن المخلص الفاعل في مركز السياسة أحيانا لديه أولويات عاجلة قد تمنعه من التفكير بما هو آجل وما هو أفضل للأمة أو ما هو مصلحة أكبر شمولا من مكان الدولة التي يقيم بها. فمن هنا ينبغي أن يثور هذا الحوار بيننا جميعا في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي حتى نستطيع أن نصل إلى المستقبل. إذن الأمة جوهر أساس في فهم نظريتنا الاستراتيجية السياسية. التدفق التاريخي في الجغرافيا مسألة مهمة، والقطيعة طارئة، وما انبثق عن القطيعة من ضعف وعجز ثم إهانة هذا زائل وليس مستمر، لأنه منافر للوصف الطبيعي الجيني لوجودنا كأمة مؤتمن على رسالة وعلى حضارة لها عمق ولها مستقبل إن شاء الله. ومن هنا نحتاج أن نواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقات القادمة عن مفاهيم أكثر تفصيلا وعمقا، لكي نصل إن شاء الله في نهاية هذه السلسلة إلى محاولة لنظرية استراتيجية لمنطقة الشرق والاستعادة روح الشرق، أسميها قيامة الشرق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أتحدث فيها عن عظيم وإمام كبير وعالم وعابد وزاهد كان له الأثر الكبير في القرن الثالث الهجري رحمة الله تعالى عليه، ألا وهو الجنيد ابن القاسم، أو جنيد ابن محمد بن الجنيد أبو القاسم النهاوندي البغدادي، بعد ذلك القواريري الخزاز. هذا الرجل العظيم ولد سنة 20 و200 ببغداد، وتوفي سنة 97 و200، وقيل سنة 98 و200 على اختلاف الرواة، لكن الذي يهمنا أنه كان قد عاش قرابة 80 سنة، وترك بصمات واضحة في تاريخ الزهد الإسلامي، وهو من الثلاثة الذين كانوا عبادا زهادا يشار إلى زهدهم وعبادتهم بالبنان

وهم أبو عثمان الحيري النيسابوري في نيسابور، وهي اليوم قرية خربة في إيران، وابن الجلاء في الشام، وجنيد البغدادي في بغداد. هؤلاء الثلاثة كانوا أركان الزهد في ذلك الزمان. والجنيد من أهل القرن الثالث، وهو من القرون المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني، وفي رواية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو من أهل القرون الفاضلة، وقد عاصر عددا كبيرا من أئمة السلف، وعاش في بغداد، وبغداد مركز كبير لأئمة من أئمة السلف الكبار العظام من العلماء والمشايخ والدعاة والفضلاء وعدد كبير من الصالحين. فهو قد عاش في تلك البيئة وفي ذلك الزمان. وجنيد اسم مرتبط بالضرورة بالتصوف، والتصوف أيها الإخوة قضية مهمة. كنت قد أشرت إلى شيء منها في حديثي عن عمر المختار رحمه الله تعالى وطريق السنوسية، وفي حديثي عن عبد الحميد باديس بن باديس الإمام الكبير في الجزائر ومجاهدته الفرنسيين، المجاهدة العلمية، وما حدث من الطرق آنذاك من موافقة ومخالفة، وتحدثت عن شيء من الطرق في تلك الحلقتين. لكن اليوم أبسط شيئا في قضية التصوف، وأبدأ بقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهي قولة منصفة موفقة. يقول: إن المتفقهة إذا رأوا المتصوفة المتعبدة لا يرونهم شيئا ويعدونهم جهالا ضلالا، هكذا بالتعميم. وإن المتصوفة المتعبدة لا يعدون الشريعة والعلم شيئا ويظنون أنهما قاطعان لهم عن الله تبارك وتعالى. والصواب أن ما وافق الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق. وهذه قولة ذهبية، وكنت أشرت للإخوة هنا يمكن في هذه الحلقات أو في المسجد الآخر، كنت قد ذكرت للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وما لقيته غير مرة واحدة في الطائف، وقلت له: يا شيخ، هنالك هجمة عامة على كل ما له علاقة بالصوفية والتصوف، أفلا نقول فيهم مقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ فقال مرتين أو ثلاثا، لا أذكر الشك مني أنا، فقال مرتين أو ثلاثا: هذا رأيي هذا رأيي هذا رأيي. يعني أنهم طائفة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، فيهم عباد وزهاد وفضلاء، وفيهم مبتدعة ضلال، نأخذ مما عندهم من خير وحق ونعتمده، وما عندهم من باطل نتركه. وهذا ينسحب على جميع الطوائف الإسلامية وليس فقط على الصوفية. وكانت تلك قولة منصفة من الشيخ رحمه الله تعالى، تابع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تبارك وتعالى ورضي عنهما ورفع درجتهما. إذن أبدأ بهذا، لأن فعلا هناك أناس إذا ذكر الصوفية والتصوف تجدهم يرونهم جميعا ضلالا جهالا ليس فيهم شيء من الخير، وهناك أناس يعدونهم الأئمة والشيوخ والذين هم على الحقيقة هم المعتمدون في الإسلام. وكلا الأمرين فيه بعد وشطط، والطريقة الوسطى هي أنهم طائفة من المسلمين، نأخذ ما عندهم من خير ونترك ما عندهم من باطل وابتداع وشر. هذا هو الأمر الصحيح، وعلى هذا أبني حديثي. فإن هذه الطائفة كانت قد ظهرت في القرن الثاني الهجري على ميراث جماعة من التابعين الكبار في البصرة على وجه الخصوص، فإنه قد كان في البصرة جماعات كثيرة كبيرة من العباد والزهاد، من أمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعامر بن عبد قيس ومجموعة هم ثمانية من التابعين موجودون، أكثرهم كانوا في العراق، والعراق تشتهر بالعباد والزهاد كما أن الشام تشتهر بالمجاهدين آنذاك في القرن الثاني، كما أن المدينة تشتهر بالعلم والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، أمر اختلف بعد ذلك. والعراق كان مهد العباد والزهاد، وهنا ورثت مجموعة من الصالحين زهد التابعين هؤلاء،
وابتدأ مصطلح التصوف والصوفية يظهر. بعض الناس يعيد ذلك المصطلح إلى لبس الصوف، لأنهم كانوا يكثرون من لبس الصوف، ولبس الصوف كان علامة على الزهد والبعد عن الأثياب الفاخرة آنذاك إلى آخره، وهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن الثياب وألطف الثياب وأجمل الثياب، لكن هكذا استقر في الأذهان آنذاك، فنسبت تلك المجموعة إلى الصوفي ولبسه فسميت بالصوفية، فكان كل زاهد ينسب إلى الصوفية. هذا قول. قول الآخر أراه حسنا وإن ليس عليه دليل واضح، لكنه استنتاجات من بعض المستشرقين وبعض علماء المسلمين، يقولون إن المأمون لما ترجمت الحكمة في زمانه وقبله بقليل نشروا فيما نشروا من التراجم، نشروا تعبدات أو إشراقات بتعبير أصح اليونان، وإشراقاتهم تسمى آنذاك صوفة، فلما ترجمت إلى التصوف أو الصوفية نسبة إلى صوفة اليونانية، هكذا يقولون، وعلى ذلك أدلة عند المستشرقين، لكن لا ترقى إلى مرتبة القطع واليقين. هذه الفئة ظهرت في القرن الثاني أواخره وفي بدايات القرن الثالث، وكان همها العودة بالمسلمين إلى ما كان عليه سلفهم من العبادة والزهد، خاصة أنه في زمان الدولة العباسية في أواخر الطور الأول طور القوة وفي بدايات الطور الثاني طور الضعف أو الطور الآخر، كان قد انتشر الترف بشكل عجيب في الدولة العباسية، وانتشرت الجواري والغلمان والأموال وطرق الحياة المترفة التي جاءتهم من المدن التي افتتحوها والممالك التي دخلوها، وكانت لهم طرائق في الحضارة والتفنن والترف والطعام والشراب معروفة في بغداد آنذاك، وخاصة في بغداد، فقد كانت عاصمة الخلافة بل قد كانت عاصمة الدنيا بغداد. وبهذا انتشر الترف وانتشر الجفاف والجفاء وقست القلوب، فقامت مجموعة تنادي بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح من الزهد والتعبد. وكان من أشهرهم الحارث المحاسبي، بشر الحافي، السري السقطي، وهؤلاء كلهم بغداديون، السري السقطي وخالد جنيد وبشر الحافي، وممن أثنى عليه إمام أحمد ثناء عطرا جدا، وكان يعظمه ويعظم حاله ويعظم أخته، وكان في الزهد آية رحمهم الله تعالى. ومجموعة من هؤلاء كانوا في بغداد ووجهوا بمعارضة من قبل بعض الفقهاء، لكن لم تكن معارضة قوية، والسبب أنهم كانوا متصقين بقوة بالكتاب والسنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكان العهد قريبا بدايات القرن الثالث، وكان أمره قريبا من زمان النبوة ومشكاتها الأولى. وجهوا بتلك المعارضة الشديدة، آسف، المعارضة الخفيفة، يعني ما كانت معارضة شديدة، لكن بعض الفقهاء وبعض العلماء كان أثريا قحا لا يقبل بغير الأثر، حتى لو كان تسمية فقط ما يقبل، وإنما يرد عليهم بعض أقوالهم. هنا في هذه البيئة نشأ الجنيد، خاله السري السقطي، وهو زاهد مشهور وعالم معروف، حتى أنه عندما مات قال له: يا خالي والله ما خلفت بعدك مثلك. قال: ولا خلفت بعدي مثلك، يعني من التلاميذ والطلبة. وبشر حافي وحاله معلوم وتعرفونه، وذنون في مصر، وكان من إخميم من الصعيد، وكان قبطيا في أصله وأسلموا، ومجموعة من هؤلاء، أبو عثمان الحيري في نيسابور، ابن جلاء في الشام، بدأت تظهر لهم أقوال جليلة وكلمات بليغة، وبدأ يظهر خط التصوف الأول في طوره الأول. هذا الطور الأول كان طورا محمودا عند أكثر السلف، وكان معظما أهله عند أكثر السلف، ومن جاء بعده ممن سلك طريقهم فأثنوا على هذا الخط جدا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي، مجموعة، ابن كثير الإمام، علماء أثنوا على ذلك الخط وعلى تلك الفئة الأولى ثناء عطرا. والواقع أنهم كانوا في قمة من الزهد والعبادة والصلاح والذكر والإيمان والرقائق والالتصاق بذلك جميعا والكتاب والسنة،
فما كان هنالك شيء يعاب عليهم إلا اللهم كما قلت لكم بعض العلماء الذين كانوا يتشبثون جدا بالأثر أثريون أقحاح فكانوا يبتعدون عن كل شيء جديد ويتصقون بالقديم فكانوا يرفضون شيئا مما هم عليه. لكن الأغلب العام من علماء السلف وعظمائهم وكبارهم كالإمام أحمد وغيرهم ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم كان يعظم تلك الفئة ويرى حقها ويعلم فضلها. إذن ما كان التصوف كله كما كان الحال بعد ذلك كما كان التصوف منبوذا من قبل العلماء والمشايخ في الطور الأول بل كان محافظا على نقائه وصفائه. والقرن الرابع مشى على الأمر نفسه. فإذا جاء القرن الخامس تبدأ التصوف يتسع درجة المخالفة بينه وبين السنة النبوية الشريفة والصحابة والتابعين ومن سلك طريقهم. تبدأ الانفراج يكبر ابتداء من القرن الخامس والسادس والسابع. هذا الطور الثاني طور التأصيل لعلم التصوف وكتب التصوف ورجال التصوف. ابتدأ التأصيل في هذا الطور وابتدأ أكبر الانفراج والفارق بين حال السلف وتلك الحال التي كانوا عليه. الطور الثالث وهو الطور الخطير الذي امتد إلى زماننا هذا آثاره ونتائجه هو ابتدأ من القرن الثامن وأواخر السابع بظهور محي الدين بن عربي وابن سبعين ومجموعة من الذين شطوا جدا وشطحوا بعيدا وأتوا بأشياء لا تقبل بميزان الشريعة بحال ولا يتأول لها بحال من أمثال عقائد الحلول والاتحاد وأن الله يحل في خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأن الله يتحد مع خلقه وأتوا بمسائل من العقائد مهلكة. ورد عليهم شيخ الإسلام الإمام الذهبي ورد عليهم إمام ابن كثير ومجموعة من العلماء ردا بليغا. وإلى زمان الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي كانوا يردون على هذه المجموعة ردا غليظا. فالسخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع كثيرا ما شهر بأهل الطائفة. هذه الطور الثالث من التصوف الذي لا يقبل في ميزان الشريعة وشهر بهم الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في عام 108 عندما ذهب إلى اليمن ورأى أن مذهب ابن عربي منتشر في اليمن أيما انتشار فلم يرضى هذا رحمه الله وذمه كل الذم في الدرر الكامنة. وذاك أنه لا يقبل بميزان الشريعة انعدام الفوارق بين المخلوق والخالق لا يمكن يقبل بحال. وهذا الذي جرى حتى إذا جاء القرن العاشر تغير الحال وصار الناس في مجموعهم يتبعون أهل الطور الثالث واختلط على الناس أهل الطور الثالث بالطور الثاني بالطور الأول. اختلطت أطوار الثلاثة في القرن العاشر وما بعده لأن تلك القرون كانت قرون جهل في معظمها قرون جهل وضلال وظلام وظلم وبعد عن الجادة الصحيحة إلا في مسائل وفي بقاع. وهذه القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن قرأ يعلم أنها قرون تأخر فيها المسلمون جدا وابتعدوا عن الجادة جدا وصارت لهم أمور وأحوال استحقوا بسببها أن يطأ المستخرب العالمي بلادهم وأن يدهم مدنهم وقراهم فلا يجد تلك المقاومة المشهورة عن المسلمين وذلك الحس الجهادي المشهور عن المسلمين إلا في بعض المواقع وفي بعض الأحوال. أما أكثر الناس فهم ما بين متعبد متصوف باق في الأربطة والتكايا والزوايا والخوانق يتعبد الله تعالى لا عمل له وما بين رجل إقطاعي يتحكم في رقاب الفلاحين المساكين ويفرض عليهم الضرائب الصعبة حتى ذلت نفوس الفلاحين وصعبت أحوالهم فجاء المستخرب العالمي ليجد هذه الصورة أمامه. هذا في الأغلب الأعم وإلا هناك بقاع من بقاع الإسلام كانت الصورة فيها على غير هذا. نتحدث عن أغلب الأعم. هنا الصوفية في القرن العاشر وما بعده في الطور الثالث اختلطت الأمور وصار أمثال محي الدين بن عربي وابن سبعين وصدر الدين القونوي ومجموعة صاروا مقبولين عند كثير من الطرق الصوفية وهذا أدى إلى وجود خلل كبير
وهذا الذي أدى في بدايات القرن الرابع عشر عندما ظهرت الصحوة الأولى والنهضة الأولى. النهضة العلمية كانت الصحوة آنذاك متمثلة في نهضة علمية ثقافية. الصحوة التي ظهرت قبل 30 سنة من الآن التي نعيش نحن الآن في ثمارها وظلالها، هذه الصحوة كانت صحوة التزامية بالإسلام، صحوة عودة إلى كتاب والسنة وتمسك بهم. بينما الصحوة الأولى بداية القرن الرابع عشر كانت صحوة علمية فكرية ثقافية نهضوية، كان صح التعبير، صحوة مجلات وفكر وثقافة، ما كانت صحوة التزام وإلا في مظاهر قليلة. لما بدأت الصحوة تلك في بداية القرن الرابع عشر والناس ابتدأوا يعرفون ما الذي جره عليهم الطور الثالث من التصوف، من التواكل والتخاذل والابتعاد عن الحياة العامة في أكثر الأحوال والأزمنة، ابتدأوا ينبذون التصوف. والمصيبة أنهم صاروا ينبذون كل ما تعلق به. إيش يتعلق بالتصوف؟ الذكر واستدامة الذكر. هل هذه تتعلق بالتصوف؟ تتعلق بالسنة النبوية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ودوام الذكر لا، هذه تتعلق بالسنة النبوية. نعم التصوف والصوفية الأولى اشتهروا بالأذكار وأقاموا أسس طرائقهم أو طريقتهم عليها، لكن الناس فيما نبذوا التصوف ونبذوا كل ما يتعلق به للأسف، فنبذوا الأذكار الدائمة استدامة الأذكار، وساروا إذا رأوا الإنسان يكثر من الذكر يعدونه صوفيا، والصوفية في ذهنهم لا تصح، إذن استدامة الذكر لا تصح، فجفت القلوب وقست واضمحلت الأرواح، وهذه مشكلة. نبذوا الأوراد، من الأوراد النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأوراد وأمر بالمحافظة عليها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، إلى آخر الأوراد المشهورة. فصار الذي يتمسك بالأوراد أو يذكر حتى كلمة الأوراد صار صوفيا منبوذا، وهذا عجيب، لأن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالحين، كانوا يتمسكون بأورادهم اليومية كما هو مشهور معلوم من حياتهم، وصاروا قضايا التوكل يعدونها تواكلا، فساروا يتخذون الأسباب اتخاذا معيبا، وضعف عندهم عبادة التوكل. الكرامات صاروا ينكرونها، كثير من أهل النهضة الأولى قرن الرابع عشر كانوا ينكرون الكرامات ويرونها أمرا من خرافات العصور السابقة، ولا يرونها شيئا، مع أن الكرامات هذه مشهورة من كرامات الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وهذا أثر كثيرا على المسيرة الإسلامية في بداية القرن الرابع عشر وأخر تقعيدها تقعيدا صحيحا. والكلام في هذا يطول وهذا موجز. طيب هل كل الصوفية في الطور الثالث كانوا هكذا؟ لا، معاذ الله، الإنصاف يقتضي غير هذا. كان هنالك الطريقة السنوسية التي ولدت أمثال عمر المختار رحمه الله تعالى ورفع درجته وأعلى منزلته، والطريقة السنوسية يقولون هي أقرب الطرق إلى الكتاب والسنة، إذ كان محمد بن علي السنوسي رحمه الله تعالى متمسكا بالكتاب والسنة، نابذا للبدع، محبا للطريقة السلفية السنية، متأثرا بالشيخ الإمام محمد عبد الوهاب وطريقته الإصلاحية، وهذا معلوم، وتركت بصماتها على الطريقة السنوسية. الطريقة السنوسية يقولون هي أفضل الطرق وأقربها إلى الكتاب والسنة، وهي طريقة جهادية، وهذا هو المهم، لأن الصوفية على مدار على مدار الطور الثالث كانت قضية الجهاد عندهم ليست واضحة، ضعيفة، بينما الطريقة السنوسية كانت طريقة جهادية رائعة وجليلة وعظيمة، حدثتكم عنها في حلقة عمر المختار فلا أعيد. الإمام شامل في بلاد داغستان، وكان إماما كبيرا، جاهد الروس 30 عاما قبل الاتحاد السوفيتي وقبل كذا في القرن أواخر القرن 19، والخيانات هي التي مكنت الروس من رقبته ونفوه، فجاء إلى المدينة، توفي في بقيع الغرقد ودفن فيه، توفي في المدينة ودفن في بقيع الغرقد رحمه الله تعالى، وأحد المجاهدين الكبار، وكان نقشبنديا، والطريقة النقشبندية أيضا من الطرق التي يقل فيها البدع جدا ويكثر فيها التساق بكتاب الله جدا، ومن أورادهم قراءة 5 أجزاء كل يوم، فهذه تطمئنك قليلا على هذه القضية. وكان إمام شامل من كبار المجاهدين الذين وقفوا في حلوق الروس طويلا جدا، وفي الجزائر والمغرب كانت هناك الطرق التي جاهدت الاستخراب الفرنسي، ومما هو معلوم، و
أيضا يطول الحديث عن هذه القضية. إذا ليست الصوفية كلهم كتلة واحدة، لكن غلب عليه في الطور الأول النقاء والصفاء، وفي الطور الثاني، أما الطور الثالث فغلبت عليهم البدع والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه كليمات سريعة عن التصوف، سريعة جدا أيضا، قد يكون فيها شيء من التعميم عذروني، قد يكون فيها شيء من التقصير أيضا عذروني، لكن هذا ما وصلت إليه في قضية الصوفية والتصوف بسرعة. لهم أعلام على مدار التاريخ مشهورون، قلت لكم القرن الثاني والثالث من فيهم، كان أبو حامد الغزالي فيما بعد، كان مجموعة كبيرة من علماء القرن السادس والسابع والثامن ممن هم أقرب إلى الصوفية في طورها الأول، ويحبون أهلها الأوائل ويثنون عليهم جدا، من أمثال عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي والشيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى. هذا النووي ما كان عنده طريقة مثل الجيلاني والرفاعي، والجيلاني من أكابر الأئمة العظام، وأثنى عليه شيخ الإسلام جدا جدا في مجلد التصوف والسلوك، مجلدي التصوف والسلوك من الفتاوى. يقول قال سيدنا عبد القادر، فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال سيدنا عبد القادر، فلك أن تعرف منزلة عبد القادر الجيلاني عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسبكي تقي الدين والأئمة، هؤلاء يثنون جدا على عبد القادر الجيلاني ويعظمونه، وكان من الحنابلة المشهورين. وأحمد الرفاعي وكل الأشياء التي نسبت إلى الطريقة الرفاعية من الأكل الحيات والسيوف والنيران لا علاقة لأحمد الرفاعي بها، بل كانت بعده بزمان، بعد موته بزمان طويل. هؤلاء المشايخ كانوا أقرب إلى الطور الأول منهم إلى الطور الثاني والثالث، والثالث لا شك بريئين من الطور الثالث وما فيه من بدع مغلظة. ومجموعة كبيرة مشايخ، تقي الدين ابن دقيق العيد والحافظ العراقي، حتى ابن حجر والسخاوي والسيوطي، هؤلاء كلهم كانوا ليسوا ببعيدين عن التصوف، لكن في أقرب هؤلاء تصوف العلماء أقرب إلى الطور الأول. أما ما بعد القرن العاشر فيندر، أنا أقول يندر ويقل جدا، أن طالبا لله تبارك وتعالى وللدار الآخرة أنه لم يتصوف، فكان التصوف شائعا في كل العالم الإسلامي تقريبا، ولا يند من بلدان العالم الإسلامي إلا القليل البعيد القاصي في مكانه، لا لم يصل إليه شيء من هذا، وإلا فكان أكثر أو الغالبية العظمى ممن يريد أن يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى ويصل إلى مرضاته كان لابد له أن يتصوف، لأن هذا هو الواقع. كان مشايخ كلهم تقريبا صوفية بعد القرن العاشر وفي القرن العاشر وما بعده، وكان الحال هكذا. لذلك نحن عندما نتحدث عن صوفية نتحدث عن كتلة هائلة ضخمة، القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كتلة ضخمة جدا، بل نتحدث عن أغلب الأعم في بقاع العالم الإسلامي. إذن الطور الأول يمثله وركنه وإمامه الجنيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما، قال كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة، أي الصوفية سيد الطائفة، وكان إمام هدى، ومن أحسنهم تأديبا وتعليما وتقويما. فما ظنكم بهذا الكلام شيخ الإسلام الذي خبر أحوال السلف والخلف وقرأ طويلا في كتبهم، وعندما خرج بهذا الحكم كان حكما جليلا. وإليك كلام الإمام الذهبي يقول كان ممن أتقن العلم ونطق بالحكمة وتأله وتعبد، وأثنى عليه جدا في السير رحمه الله تعالى. والإمام ابن كثير أثنى عليه في مواطن من كتابه البداية والنهاية. الإمام ابن القيم أثنى عليه في مواطن من كتابه المدارج، مدارج السالكين. الإمام السبكي في طبقات الشافعية، وذلك أن الجنيد كان شافعيا، الإمام السبكي في طبقات الشافعية أثنى عليه جدا وعظمه وأورد غالب أخباره في صفحات كثيرة، ارجعوا إليها إن شئتم، لأن الوقت لا يسمح بإيراد غالب أخباره رحمه الله تعالى. وهو من الأئمة الكبار وأئمة السلف. ماذا بماذا امتاز هذا الإمام رحمه الله عن سائر طائفته، بل سائر علماء زمانه؟ امتاز أولا بكثرة التعبد والزهد الحقيقي.
ذاك أن الزهد الحقيقي يا إخوة لا يرتبط بالمال قلة وكثرة، إنما أن يكون المال في يدك تتركه وقت ما شئت وتحتفظ به وقت ما شئت، إذا دعيت إلى إعطاه أعطيت وإلا أمسكته في يدك إلى وقت العطاء، هذا هو الزاهد الحقيقي. هذا ولو كان عنده مليارات فهو زاهد بهذا الاعتبار، وكان زاهدا عابدا، كان له كل يوم 300 ركعة، وكان يكثر من قراءة القرآن العظيم، وكان يكثر من الذكر، هذه سماته التعبدية، على أنه كان له دكان يبيع فيه، وهذا حال أكثر السلف، كانوا يمتهنون حرفة أو يفتحون دكانا لبيع الثياب في الأكثر العام، لأن الثياب بعيدة عن كل ما يمكن أن يشغلهم، فكان يفتحون الدكان، وكان هذا يفتح الدكان رحمه الله تعالى ويصلي في دكانه، فإن جاء أحد باعه وإلا هو في صلاته. وكان يبيع الخز، لذلك لقب بالخزاز، الخزاز رحمه الله تعالى، يبيع الخز وهي الثياب الفاخرة، كان يبيع للناس في بغداد. وهذا يرد على كثير من صوفية الطور الثاني وأكثر صوفية الطور الثالث ممن تركوا البيع والشراء والتجارة وتحصيل المال، ورأوا أن هذا دنس وينبغي يبتعدوا عنه وأن لا يتعلقوا به، والأحوال في هذا مؤسفة، لذلك تردت أحوال العالم الإسلامي جدا بسبب هذه النظرة التي بعيدة عن فقه السلف وحال السلف رضي الله تعالى عنهم. وكانت لله تعالى به عناية منذ صغره، عناية عجيبة في الحقيقة. كيف كان وهو صبي عمره 7 سنوات يلعب عند خاله السري السقطي، وعند خاله جماعة ممن يتكلمون في الشكر، جماعة من العباد والزهاد يتكلمون في الشكر، وهذا يلعب صبي صغير، فقال له يا جنيد ما الشكر وهو يلعب؟ قال ألا يعصى الله تعالى بنعمه، سبحان الله 7 سنوات، ألا يعصى الله تعالى بنعمه. قال يا غلام إني أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال فما زلت أبكي على هذه المقولة التي قالها لي خالي، سبحان الله، يخاف أن يكون حظه من الله لسانه، نسأل الله السلامة والعافية، هذا حالنا اليوم، حظنا اللسان، فهو يقول أخشى أن يكون حظك من الله لسانك، مقولة رائعة جدا، مقولة عظيمة جدا وجليلة. فكان عالما رحمه الله تعالى، درس على أبي عبيد القاسم بن سلام، هو أحد أئمة السلف الكبار، له أقوال في العقيدة وغيرها، ودرس على أبي ثور الكلبي تلميذ الإمام أبي حنيفة، ومشهور أبو ثور وله أقوال في الفقه عديدة مشهورة جدا، أبو ثور الكلبي وأبي عبيد القاسم بن سلام درس عليهما، ودرس أيضا على بشر الحافي والسري السقطي خاله، درس علم الذكر والتعبد والزهد، وأفتى وهو ابن 20 سنة، وهذا قليل يقل أن يفتي الإنسان وهو عمره 20 سنة، هذا يدل على علمه. يقول الخلدي أحد تلاميذه، يقول ما رأيت من مشايخنا من اجتمع له علم وحال مثل جنيد، كان له علم غزير وحال خطيرة، حال يعني حاله في التعبد والزهد والصلاح، إذا رأيت علمه رجحته على حاله، وإذا رأيت حاله رجحته على علمه، يعني كان العلم والحال عنده مقترنين بعضهما مع بعض، وهذا هو المطلوب في العلماء والمشايخ، لأن العالم أيها الإخوة الكرام إذا قل ذكره وضعفت عبادته وقل يقينه وإيمانه خيف عليه أن يصير عالم سوء، أو على الأقل أن لا يصبح لكلامه طعم ولا ذوق. وإن الشيخ إذا عظم صلاحه وكثرت عبادته وقل علمه وزاد جهله خيف عليه من الشطح والجهل واستدراج الشيطان له. الأفضل والأجمل والأحسن يجتمع الاثنان للإنسان، جمال الذكر وحلاوة المناجات وجميل القرب من الله تبارك وتعالى مع العلم والفهم. ولذلك كان الجنيد متميزا جدا باقترابه من الكتاب والسنة، فيقول فيما يقول رحمه الله تعالى
يقول علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. اسمعوا هذا من أهم الكلمات والتي فرط فيها أكثر أهل الطور الثالث. علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا يقتدى به. كلام رائع. ويقول قرأت على تفقهت على مذهب أصحاب الحديث كأبي عبيد وأبي ثور، وأخذت عن السري السقطي وبشر الحافي، وذلك من فضل الله تعالى علي، وذلك سبب فلاحي. علمنا مضبوط بالكتاب والسنة. مرة ثانية أعادها. من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا عبرة به. سبحان الله، كلام رائع وجليل وقوي، وهو الكلام الصحيح، وهو الكلام الصحيح. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ناقلا عنه، يقول يرد علي الخاطر. اسمعوا يا إخوان، هذا الخاطر كم أفسد على عباد وزهاد حياتهم، لأنه إذا كان خاطرا شيطانيا ولم يضبطوه بالكتاب والسنة ضيع عليهم شيئا كثيرا، ربما ضيع عليهم سلوكهم الصحيح الصافي. يقول ربما يرد علي الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. هذا كلام جليل. ربما يرد علي الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. ويقول الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كلام جليل. ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكان خاله يدعو له، يقول له جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديث. يعني إيش؟ إن تبدأ بالحديث وتكون صاحب حديث على أنه قل ما روى، كما قال إمام الذهبي روى حديثين أو ثلاثة أحاديث فقط، ما تفرغ للزهد والعبادة وما تفرغ لرواية الحديث على أنه سمع الحديث، سمع كثيرا من الحديث لكن ما روى هو بنفسه، ما روى إلا حديثين أو ثلاثة فقط. كانت له أقوال جليلة. سئل مرة عن الحكايات، يقول مريدون هؤلاء يحبون الحكايات، ما فائدة الحكايات للمريدين؟ وكان مشهورا بحسن الجواب والذكاء الجليل العجيب. فقال الحكايات جنود من جنود الله تعالى، يقوي بها قلوب المريدين، والمريد الصلاح صوفي يريد أن يريد الله تعالى والدار الآخرة. قالوا هل من شاهد؟ أعطينا شاهدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأجاب على البديهة سريعا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا سلام، كلام جليل جميل. فالقصص القرآني من فوائد القصص القرآني تثبيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا سئل عن الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ قال وسر بين الله وعبده لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله. هذا بينك وبين الله تعالى، ما أحد يعلمه. والشاهد على هذا أن لا يعلمه ملك فيكتبه، أن الملائكة، وهذا حديث صحيح، تأتي يوم القيامة إلى الله تعالى بصحف مختمة، صحف العباد وما فعلوا، فيقول الله تعالى لهم اقبلوا هذه وألقوا تلك، ردوها. قالوا يا رب والله ما علمنا إلا خيرا، ما علمنا إلا خيرا. قال الملائكة ما تعرف ما في الداخل، تكتب بحسب الظاهر. قال إن هذا عمل لغير وجهي وإني لا أقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهي. الله أكبر. إذا هذا الإخلاص. سئل عن الحياء، قال رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء. سبحان الله العظيم. رؤية الآلاء رؤية النعم الإلهية، كيف النعم تشمل وتحيط بك من جميع النواحي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، رؤية الآلاء. ورؤية التقصير، كم نحن قد قصرنا في جنب الله تعالى. فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء، الحياء من الله تعالى، يستحي الإنسان من الله تعالى. سئل عن الصبر، قال الصبر
تجرع المرارة بغير تعبيس. الله، يعني الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء، هذا الصبر. لأن يعني الصابر الحقيقي هو الذي تمر عليه الأحوال الصعبة وهو راض ممكن أمره إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الرضا، هذا هو الصبر الصحيح من غير تعبيس. أن في التعبيس شيئا من الاعتراض على القضاء. سئل عن المروءة، قال المروءة احتمال زلل الإخوان. يعني هذا كلام جليل، ما من أحد إلا ويخطئ عليه آخر، لكن إذا احتملت زلل إخوانك فلم تفسد علاقة بينك وبينهم، هذا كان من المروءة. وسئل عن المروءة أيضا فقال بذل الندى وكف الأذى. كف الأذى وبذل الندى المعروف، إعطاء المعروف من المال والملاقات الحسنة وغير ذلك العلم إلى آخره. وسئل عن القرب سؤالا مهما جدا، عن قرب من الله تعالى كيف يكون؟ قال قرب بلا تلاق، هو قريب بلا تلاق، بعيد بلا افتراق. وهذا مهم جدا نفهمه، يعني يرد على أهل الوحدة والاتحاد، أهل الطور الثاني أو آخر الطور الثاني والطور الثالث مما اشتهروا بالحلول والاتحاد، نسأل الله السلامة والعافية، أن الله يحل في خلقه وهذه الطوام والبلايا. قال قريب بلا التقاء، بعيد بلا افتراق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلى ذلك كان كلامه رحمه الله تعالى بليغا جدا في الكلام، وكان سريع الجواب، متقنه سديده رحمه الله تعالى. أما وفاته فكانت شيئا جليلا، ابتدأ في قراءة القرآن وختمه، وابتدأ في قراءة البقرة إلى وصل 70 آية، ثم توفي في يوم الجمعة رحمه الله تعالى. وكان بجواره الجريري أحد تلاميذه، قال أرفق بنفسك يا أبا القاسم، قراءة مطولة، قال وهل رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذه الساعة، أحوج إلى كثرة قراءة القرآن في هذه الساعة مني وأنا، وهو ذا تطوى صحيفتي. صحيفتي تطوى الآن، صحيفة الحسنات والسيئات تطوى، ويصعد الملك ويوسد الإنسان في التراب، هو بحاجة إلى أن يعمل شيئا. قال هو ذا تطوى صحيفتي، وهل رأيت أحدا أحوج مني إليه في هذه الساعة. هذه هو الساعة. وإلى قرب وفاته كان يكثر من الصلاة رحمه الله تعالى، قالوا حتى قاربت روحه الخروج وهو يصلي جالسا رحمه الله تعالى ورضي عنه. ورآه من الطرائف أنه رآه تلميذه الخلدي، والخلد خلدي نسبة إلى رحبة في بغداد تسمى رحبة الخلد، ينسب إليه الخلدي، ما كان ما هي نسبة لكن نسبة إلى رحبة، إلى مكان في بغداد، وكان من تلاميذه المقربين. فقال يا أبا القاسم ما فعل الله بك؟ فإيش قال؟ قال طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم. الله أكبر. وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر، هذا الذي نفعنا. سمعتم؟ قال طاحت تلك العبارات الجليلة، المروءة، الإخلاص، الصبر، اليقين، كل هذا ذهب. طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات، والإشارات وكلام الصوفية اللي فيه الإشارات جليلة وجميلة، خاصة الطور الأول كان كلامه رائقا وجليلا جدا. طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات وفنيت تلك العلوم، كلها العلوم الجليلة التي كانت عندهم، ونفدت تلك الرسوم، الحدود والتعريفات وكذا. وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر. الله أكبر. وهذا يدل يا إخوة على جميل وفضل التعبد المحض، وخاصة في أوقات السحر. لا نخلي يا إخوة، لا نخلي، أحاول نقول أقول لكم هذا وأنا أول المقصرين، لكن نقول نقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة، ربع ساعة، 20 دقيقة، خاصة مع تعقد الحياة الآن وصعوبتها ونومنا المتأخر، يعني أصبح القضية صعبة على نفوسنا،
لكن نقوم ولو قبل الفجر بعشرين دقيقة، نذكر الله تعالى، نصلي ما تيسر، نذكر الله تعالى، ندعوه ولو في عشرين دقيقة، فهذا فيه خير كبير. هذه وفاة أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى. أثره في الحقيقة على من جاء بعده، وكان أثرا جليلا عظيما. قلت لكم كان أحد أركان الطور الأول، بل كان أعظم ركن فيه، وفي الحقيقة ما خلف بعده في مجموعه مثله، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى ما ترجم له قال: رحمة الله تعالى على الجنيد، ومن مثل الجنيد في علمه وحاله. ومن مثل الجنيد في علمه وحاله، فهو لم يخلف بعده في مجموعه مثله رحمه الله تعالى. قد أن توفي سنة 98 و200 على قرب رأس القرن الرابع، فهو قد مات، عاش ومات في القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى. فأثره على من بعده كان عظيما، إذ كان قد قوم مسيرة الزهد التي ورثوها من التابعين وتابعيهم، كانت تركة عظيمة من الأقوال والأفعال، لكن ابتدأ يختلط بها شيء. ما هو هذا الشيء الذي ابتدأ يختلط بها؟ خذ لكم، طور أول كان أقرب إلى الصفاء والنقاء، لكن ليس معنى هذا أنه صافي 100%، لا. يعني مثلا ظهرت دعوات العزلة. هنا الجنيد في الحقيقة ما مانع هذا ولا رده، لكن قيده وضبطه، هذا هو المهم. لأن العزلة يا إخوة ليست كلها شرا، العزلة ينبغي أن يكون للعبد أوقات يعتزل بها، يعتزل ولو ساعة في اليوم، يعتزل بنفسه، متى يقضي ورده، متى يقرأ قرآنه، متى يقرأ أذكاره، متى يقرأ الكتب التي ينبغي أن يقرأها في وقت العزلة. ما ينبغي أن يكون له ساعة في اليوم والليلة يعتزل بها الناس. فالعزلة كانت بلا ضوابط في الحقيقة قبل زمان الجنيد، هو لما جاء ضبطها وقننها وجعل لها التقييدات المطلوبة، وهكذا في كثير مما صنع. وهذا من أعظم الآثار التي خلفها، أنه ضبط الأمور، لأن القضية إذا تركت الأذواق والمواجد، يعني ما يجده الصوفية من أذواقهم وكذا، تضيع الشريعة تماما. لأن كل إنسان يكون له ذوق، وكل إنسان يكون له طريقة، كل إنسان يكون له حالة، وهذا يضيع الشرع المطهر. بل ينبغي أن يقيد ذلك كله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدعي أنا الآن أن حال الجنيد كان كله صحيحا، لا، كان له بعض الشطحات لكنها قليلة، وكان له كرامات جليلة عظيمة، ارجعوا لتفسير سيرته وتطويلة طويلة. لكن من أعظم آثاره أنه قيد هذه الأحوال وضبطها وأعادها وردها إلى الصدر الأول، وهذا جميل. يعني مثال، سئل عن قوم قالوا بنزع التكاليف، وهؤلاء طائفة من أوائل الباطنية. الباطنية هؤلاء كانوا أسوأ الآثار في المجتمع الإسلامي، ذلك أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة والكفر. فكانوا يدعون أنهم إذا وصلوا إلى حال عظيمة مع الله تبارك وتعالى من الذكر والتعبد والزهد والصلاح والصلاة تسقط عنهم التكاليف، وأنهم وصلوا إلى الله تعالى. وهذه طائفة مشهورة كانت في التاريخ التي تقول بسقوط التكاليف، وهذا الذي جعل بعض العلماء من المستشرقين وغيرهم يربط الصوفية بالبرهمية، الصوفية بالبرهمية في بعض أحوالها، يقول أن البراهم الهنود كانوا يدعون سقوط التكاليف إذا وصلوا إلى حال محددة. فقال جنيد ماذا؟ قال كلمة رائعة، قال: نعم وصلوا، لكن إلى سقر، إلى جهنم. لأن من يقول هذا كافر، ما في كلام. إذا قال الإنسان هذا يكفر ويخرج من الملة باجتماع المسلمين، لأن إذا لم نقل هذا تضيع الشريعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: نعم وصلوا صحيح، لكن وصلوا إلى سقر، إلى جهنم. لأن هؤلاء استدرجهم الشيطان، إن كانوا مخلصين استدرجهم الشيطان استدراجا بعيدا جدا، وضلوا ضلالا بعيدا. وإن كانوا غير ذلك من باطنية الزنادقة فقطع عليهم الطريق. فعلا تعاليم الجنيد قطعت الطريق طويلا على الباطنية الزنادقة، الذين في الطور الثالث، اسمعوا يا إخوان، في الطور الثالث اشتبكت حركتهم بحركة التشيع وحركة التصوف. انتبهوا، الثلاثي هذا، الباطنية والتشيع والتصوف، ارتبط هذا الثلاثي في الطور الثالث بعد القرن العاشر وما بعده،
ابتدأ الارتباط معا في صورة مريبة في الحقيقة في بعض الأحوال، وقد لا تكون مقصودة، لكن الزنادقة استغلوا الشيعة واستغلوا المتصوفة ودخلوا فيهما بقوة. ولأن لا نكاد نفهم كثيرا من الأقوال في التاريخ الصوفي إلا إذا فهمنا قضية الباطنية ودخولها معهم في بعض الأحوال. إذن من أعظم ما خلف الجنيد رحمه الله تعالى قطعه الطريق على الباطنية الزنادقة، وإعادته الأحوال وربطها بالكتاب والسنة، وهذا من أعظم الآثار التي يذكر فيشكر عليها رحمه الله تعالى. ترك خلف بعض التلاميذ لا نكاد نعرف شيئا عن حال أهله وأولاده، وهذا غريب، ما ذكر التاريخ شيئا عن حاله مع أهله وأولاده، ربما كان له أهل وأولاد، الله أعلم. في الكتب التي درست سيرته وحاله ما بينت شيئا من هذا، ما بينت شيئا من هذا، وكانت حاله وسطى معتدلة من الناحية المالية، ما اشتكى من الفقر كما اشتكى كثير من الصوفية من الفقر، بل كان يعمل ويجتهد ويكسب ويقي نفسه شر السؤال وذله. هذه كانت مقدمة موجزة عن التصوف وحال الجنيد رحمه الله تعالى. ارجعوا إلى سيرته في طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي، وارجعوا إليه في البداية والنهاية لابن كثير، وفي تاريخ الإسلامي وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، هذه من أعظم، وتاريخ بغداد للحافظ البغدادي، هذه من أعظم مصادر سيرة الجنيد رحمه الله تعالى، ورفع درجته وألحقنا به في الصالحين. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الوطن.
1: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ممالك وحضارات مع الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام في كل مكان.
0: في هذه الحلقة سنخوض غمار حضارة كبيرة أثرت في العالم، لكن قبل أن نخوض في غمار هذه الحضارة ونتعرف منكم على أو معكم على يعني تفاصيل هذه الحضارة ونشأتها والبيئة التي يعني شددنا في بداية كل حلقة على أن البيئة عامل مهم ومؤثر في تكوين الحضارات، لا ضير أن نحن نستعرض ما تحدثنا عنه في الحلقات القادمة من الحديث عن الحضارة اليونانية ثم الحديث عن الحضارة الرومانية وعصورها العصر الاستبدادي والعصر الديمقراطي إن صح التعبير، ثم حدث فاصل وفارق في الحضارة الرومانية وهو تدخل القصر والإمبراطور في الدين وكيفية تحوير الدين وربما حتى قلب الدين من دين يدعو إلى التوحيد إلى دين أدخلت فيه لوثة من دين يدعو إلى التوحيد إلى دين أدخلت فيه لوثة الأصنام ولوثة الآلهة. الآن نحن على موعد مع الحديث عن الحضارة الإسلامية، ولكن قبل الحديث عن الحضارة الإسلامية لابد أن نستكشف الموقع الذي ستظهر فيه الحضارة الإسلامية، العوامل المتغيرات، هل هناك حضارات كانت قائمة في تلك المنطقة أم لا؟ فالحديث لك يعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك أستاذ سالم على هذا التقديم، وأنت وصلت بنا الآن على أعتاب نقلة حضارية في تاريخ البشرية جميعا ونقلة نوعية في تاريخ الحضارات ونوعها وشكلها، وهي الحضارة الإسلامية. والحضارة الإسلامية هي نقلة نوعية ما بعد النقلتين الكبيرتين زي ما ذكرت حضرتك في مقدمتك البارعة، اللي هي عن الحضارة اليونانية ثم الحضارة الرومانية. وتلك ما يفرق بين الحضارة الحضارتين السابقتين والحضارة الإسلامية أنها قامت على أساس ديني وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في بداية مقدمات هذا البرنامج المبارك عن البيئة الحاضنة أو المحتوية لقيام الحضارات والممالك، لأن يعني لكل مملكة أو حضارة عندها إطارها الجغرافي أو البعد الجغرافي الخاص بها والتضاريس المؤثرة والعدد السكاني من حيث أو السكان أو العامل البشري من حيث الكم والنوع، لأن عوامل مؤثرة كبيرة، كذلك المزاج وحتى المناخ له أثر كبير في صناعة الحضارات أو أقل حاجة في السير باتجاه الحضارة نحو اتجاه معين، لأن الحضارة التي في بيئة فيها درجة حرارة مرتفعة تختلف عن الحضارة التي فيها درجة حرارة منخفضة، لأن الحاجيات هي التي تتطلب نوع من صناعة الحضارة، وتحدثنا عليها في حلقات حتى الأولى من هذا البرنامج. وحتى لا نطيل في الحديث نتجه مباشرة نحو الحضارة الإسلامية. ومن مقدمات الحديث عن هذه الحضارة المباركة والعظيمة والعريقة التي شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء، وكانت شهادة من خصومها قبل روادها وأبنائها، والواقع والتاريخ يؤكد ذلك. قبل كل شيء وباديا ذي بدء علينا أن نتحدث عن البيئة التي نشأت فيها تلك الحضارة، سواء كانت من ناحية الموقع الجغرافي أو من ناحية التضاريس أو من ناحية التركيبة الاجتماعية والبدايات الثقافية والحضارية أو حتى الحضارة التي قامت فيها على أطراف هذه الحضارة أو بداية هذه الحضارة. فنحن نتحدث الآن عن الحضارة الإسلامية، عن الموقع. إذن نشأ الإسلام ونشأت أو انطلقت الحضارة الإسلامية من شبه جزيرة العرب، وجزيرة العرب طبعا نعرف أنها تقع في جنوب غرب قارة آسيا، وهنا طبعا هي والخليج، ويعني تبدأ مساحتها من بداية شبه جزيرة سيناء التي تقع الآن في مصر، وتلاقي قارة آسيا مع حيث تتلاقى قارة آسيا مع قارة أفريقيا اللي طبعا نعرفها الآن بقناة السويس، الآن فصل بيناتها حتى يوضع فيها ممر السويس العظيم في أواخر القرن السابع عشر الماضي. طبعا عندها امتداد طويل على البحر الأحمر، وهذا من ناحية من الموقع الاستراتيجي، ومن الجنوب الشرقي أيضا ومن الجنوب حيث باب المندب مع بحر العرب، وتمتد حدودها
2: في الشمال الغربي وإلى الخليج العربي الذي يحيط بها خليج عمان والأراضي المتاخمة للساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في بلاد الرافدين، أي ما يسمى سابقا في بلاد الشرق الأدنى القديم. إذن هذا هو الموقع الجغرافي الذي نشأت فيه أو انطلقت منه، لأن الحضارة الإسلامية بدأت، ولا نقول نشأت، انطلقت من شبه جزيرة العرب، ولكنها نشأت في مشارق الأرض ومغاربها وتنوعت عبر العصور وعصر وعبر العصور التاريخية والظروف السياسية والممالك التي نشأت من نواة هذه الحضارة. لأن الحضارة الإسلامية تختلف عن بقية الحضارات، هي لنا حضارة واحدة ولكن تأسست فيها عدة ممالك.
0: نعم.
2: هذا سنتحدث عنه في حلقات لاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه المنطقة التي حددناها وهي شبه جزيرة العرب، يعني ازدهرت الكثير من الحضارات على أطراف الجزيرة، أو زي ما يسمى يقال لنا في جنوب الجزيرة العربية اللي تعرف الآن باليمن. وهذه الحضارات ظهرت قبل ظهور الإسلام وكانت متجذرة، يعني وكانت بها يعني بعض النباتات التي كانت حتى استخدمت في التجارة مع الإمبراطورية الرومانية، وما دفعت حتى الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد بمحاولة غزو اليمن، وبعدين تحولت اليمن إلى منطقة صراع ما بين الفرس والرومان ودخول الأحداش، في قصة لاحقة سنتحدث عنها. كان ما كان يشتهر به من التجارة والتي جعلت من اليمن مركز تجاري كبير ومطمع للدول المتصارعة اللي هي الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، هي حتى عرفت بطريق البخور اللي لها علاقة ببلاد الصين والهند وغيرها. وكان يعني مركز اقتصادي البخور واللبان، كان هو ينطق اللبان في اللغة العربية، كان احنا نقولها باللهجة الليبية اللبان. هذه كانت زي ما نقول البترول الآن، يعني مركز يعني مادة للتجارة كبيرة جدا، وكانت تصدر إلى أوروبا ليؤتى بها من الشرق وتنبت هذه الأشياء حتى في اليمن، ولكن مصدرها هو اليمن وتنشر إلى بقية العالم، حيث كانت اليمن مركز تجاري عالمي ومحط أنظار للتجار الكبار ومطمع كبير للإمبراطوريات.
0: الآن عندنا الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية الفرس، من الطبيعي أو المنطق أنها هي تسعى لليمن لأنها قريبا نوعا ما.
2: نعم، ناحية
0: لكن الروم يعني شن جابهم نفس ما نقول
2: الروم؟ لا فهم الروم الآن، أنت في ذهنك كله هي روما، لكن الإمبراطورية الرومانية توسعت حتى وصلت إلى مصر وفي عهد البطالي، متأخر عصر البطالي، حتى قبل البطالي هي احتلت شمال أفريقيا كلها ونزلت وجاءت عند البحر الأحمر ونزلت من حدود المصرية وحاولت غزو شبه الجزيرة العربية. حتى أن القائد الروماني يقول في كلمة للأسف نسيت اسمه، يقول علينا أن نكون علاقة، نحن نرى نحب من العرب أن يكونوا أعداء وأغنياء أفضل من يكونوا أصدقاء وفقراء، نتيجة لهذه التجارة التي كانوا يحاولون يستحوذوا عليها أو تستحوذ عليها الإمبراطورية الرومانية،
0: يعني لموقعها الاستراتيجي.
2: نعم، لأن شوف الفرس كانوا في العراق والروم كانوا في في في في, في بلاد الشام متاخمين ومناطق صراع، وكانت اليمن مركز تجاري يجب أن الذي يستولي على اليمن معناها استولى على مركز تجاري عظيم يأثر في الجانب الاقتصادي وحركة سير القوافل البينية بين الحضارات في ذلك الوقت.
0: طبعاً لكن مركز الجزيرة العربية لم يسيطر عليها.
2: المركز طبعا هو يقولوا سموا فيه الربع الخالي وسموا فيها أشياء كثيرة، المنطقة بعدين جوها لما يدخلوا في شبه الجزيرة بحد ذاتها. احنا الآن بدينا بالممالك التي نشأت أو والحضارات التي نشأت في الجزيرة العربية،
0: تخوم الجزيرة،
2: تخوم فيها حتى داخل الجزيرة، ولكن مش معناها امبراطوريات أو حضارات كبرى بقدر ما هي مراكز استيطانية نشأ فيها شيء من العمارة ومن التجارة. ولا نقول إن لما نقول حضارة أو مملكة معناها تكون ذات حجم كبير،
0: مش مستقلة بنفس،
2: حتى ونقول مستقلة لأن المنطقة نائية بعيدة غير مؤثرة في الإطار العالمي إنجاز التعبير.
0: نعم.
2: وإن كانت اللي نشأت فيها نحن الآن لما نشوفه في ذلك الوقت ونشوف المعمار في بعض الأماكن نقولوا فعلا في حضارة، ولكن ليست كالحضارة اليونانية أو الرومانية أو ما نشأ حتى في بلاد اليمن من حضارات كبيرة مثل حضارة سبا التي يعني بنت السد، أذكر الله سبحانه وتعالى هي مملكة، أذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فمن عن طريق التجارة وحيوية الإنسان في اليمن أيضا والنشاط نشأت ممالك مثل مملكة سبا. طبعا مملكة سبا عبارة اتحاد لعدد كبير من المدن وأنتجت حضارة في البناء والمعمار والسدود وحتى توصيل المياه، ويعني في مجال الهندسة سواء البنائية أو هندسة الري وهندسة، وهذه كلها من حضارة كبيرة. كذلك كانت جورتها وتصارعت معها حضارة مأرب، يعني حوالي في يعني في القرن التاسع قبل الميلاد، بين 800 قبل الميلاد و 900 كانت اليمن تعج بحضارات متتالية ومتصارعة، جاءت وكذلك حضارة معين كان عندها اتصال أيضا بأثيوبيا اللي هي الحبشة.
0: نعم.
2: هذه كلها كان عندها تواصل وعندها تجارة العطور وصناعة حتى العطور واستجلاب البهارات القادمة من الجنوب. وكذلك قامت في وسط شبه الجزيرة العربية ممالك قوية، يعني حتى وجدت آثارها في كثير من يعني وجدت الآثار وبعض المقابر، يعني وهذه الحضارة اللي بنيت حوالي سنة 547 جنوب مدينة الرياض تحديدا، هذه الحضارة والمقابر وجدت. كذلك وجدت مملكة كندا وظلت دولتهم حتى القرن السابع مشهورة، اللي هو طبعا منهم الشاعر حجر بن عدي الشاعر المعروف يعني صاحب المعلقة، وهذا الذي قتل حتى يقال ألبس أو أهداه إمبراطور الروم جبة فلبسها فكانت مسمومة فتوفي مملكة. بس أنا أرى أن في مملكة كندا هي مملكة وليست معناها حضارة أو ثقافة. كذلك في قرية الفاو وجدت كثير من اللقى الأثرية وغيرها، دليل على وجود استيطان بشري وفيه شيء من الحياة الطبيعية ولكن لا يشكل مملكة. هنا الفكرة الآن نتحدث عنها حتى نضع المستمع والمتابع بالأجواء أو البيئة التي سوف تنطلق منها حضارة الإسلام.
0: نعم.
2: وأن يعني بمعنى نقول أن هذا المحيط الذي يحيط بالحضارة الإسلامية في فترة سابقة، وهنا البيئة التي العرب هم الذين قاموا أو حملوا رسالة الإسلام.
0: نعم.
2: فنتحدث عن بيئتهم وثقافتهم السابقة. كذلك نتحدث بأن وصلت المسيحية إلى بلاد اليمن أو بلاد العرب، ولكن كان انتشارها قوي في بلاد اليمن واستمرت إلى أن ظهر الإسلام. ونحن نتحدث وتحدثنا ممكن سابقا عن الصراع ما بين اليهودية وبين المسيحية في قصة أصحاب الأخدود وهذه المنطقة كلها في اليمن، بمعنى أن أنا الآن المتابع يضع نفسه في أجواء البيئة العربية السابقة قبل بداية الإسلام وبداية انطلاق الحضارة الإسلامية، ولا يمكن فصل الإسلام على الحضارة الإسلامية، لأن كما تحدثنا سابقا بأن الحضارة دائما تقوم على ماذا؟ أن الدين تقوم عليه حضارة، حضارة تقوم على الدين أو على فكرة معينة. بقدر ما يكون الدين يعني حقيقي وواقعي بقدر والإيمان به عالي، بقدر ما ينتج حضارة إنسانية مع توحيد الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تكون الفكرة ضعيفة أو مهلهلة بقدر سرعة زوالها واضمحلالها كما يعبر عنها الإمام أبو خلدون رحمة الله عليه في مقدمته الشهيرة. تميزت شبه الجزيرة العربية بموقعها الذي يتوسط بلاد الشرق الأدنى، وهنا تحدثنا عن دور الموقع وأثره في قوة الحضارة وتأثيرها ونوع حتى دور. كذلك المورد البشري اللي هو كان له دور كبير، يعني كان العرب لهم قديم، وأنت لما تدرس الحضارة العرب قبل الإسلام تجد الهجرات لما هد سد مأرب وسقطت الحضارة سبا أو غيرها انتشر أو تحرك، زي ما يقولوا حتى في المؤرخين ما قبل التاريخ والحضارة القديمة يقولوا إن يعني بلاد العرب هي الخزان البشري البشرية كلها، فاتجهوا نحو بلاد الشام وبلاد العراق، ودخل الكثير منهم عن طريق باب المندب أو عن طريق الرابط ما بين اليمن والحبشة إلى الحبشة إثيوبيا حاليا، وصعدوا إلى بلاد مصر إلى الشمال إلى النيل بحثا عن المياه، ثم اتجهوا حتى شمال أفريقيا، وهنا ظهرت نظرية إن وحدة الجنس الموجود في شمال أفريقيا بأن كله قادم من شبه الجزيرة العربية، وهي نظرية يعني الآن متضاربة بين الكتاب والمفكرين وموظفة توظيفا عقديا وعرقيا وغيرها مما مؤيد ورافض، ولكل وجهة نظرة وأسبابه وأدلته التي يدفع بها. ونحن يكفينا أن نكون كلنا مسلمين قبل كل شيء، يعني ولا فارق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. برضو خطوط الاتصالات ويعني كانت لها دور كبير ومؤثرة في الاقتصاد مع بقية الدول، وحتى أن الرسوم كانت يعني المالية لها أثر في نشأة الحضارات، وتبين لك أن كيف بدأت الحضارة في جنوب الجزيرة العربية وفي غيرها في بناء السدود وحركة المياه وفن النحت وفن والنقش وغيرها كان له أثر كبير أو موجود، ويعطيك هذا مؤشر بأن الإنسان في تلك الفترة كان على مستوى عالي من التخطيط وعنده قدر من قدر من العقل الهندسي إنجاز التعبير وقدر من الخيال الفني مع مواكبة الحياة ومتابعة والإبداع والحياة، ويقول لك الإبداع وليد الحاجة، ومن هنا نتجت بعض المناطق الحضرية مثل في نجران وهي من أقدم الحضارات المكتشفة في شبه الجزيرة العربية كلها والخليج العربي.
0: لكن في سمات يستدرج المنطقة الآن من حبس، يعني بحسب كلامه في سمات تكاد تكون مشتركة في المنطقة. أولا عدم وجود دين إلى الآن، عدم وجود أثر دين يوحد المنطقة أو تؤمن به، ما فيش دين في نعم. بعض
2: في يهودية ومسيحية وفي عبادة الأوثان موجودة، وإن كانت الغالب على شبه الجزيرة العربية هو عبادة الأصنام والأوثان، هذا الغالب عليهم الجزيرة، ولكن عدل وحدهم هو وحدة الأصل.
0: الأمر الآخر لا يوجد ممالك كبيرة يعني في ممالك على أطراف الجزيرة العربية، لكن في الجزيرة العربية نفسها لا يوجد نظام، بمعنى لا يوجد نظام سياسي واحد.
2: نعم نحن ممكن نسموه عصر الدويلات يعني أكثر من كونه، أو حين يكون قبيلة أو منطقة معينة تكون لها
0: أو عصر المدينة
2: مقر استقرار، أو زي ما يطابق عصر المدينة الدولة في بلاد اليونان.
0: نعم
2: وإن كان في وسط شبه الجزيرة العربية يسود فيه النظام القبلي الرحل المتنقل، لأنها منطقة صحراوية، واليمن منطقة استقرار إن فيها مياه جبال، فالاستقرار هو الغالب.
0: نعم
2: منطقة استقرار يكون فيها زراعة. في باقي شبه الجزيرة العربية في الربع الخالي وغيرها، وفي هذه مناطق صحراوية ينتقل الإنسان بحثا عن الماء ويستقر، وكلما نضب الماء كلما انتقل وتقام حروب في عصور متأخرة. يعني الآن ما زلنا في عصر متقدم شوية.
0: نعم.
2: إن يعني تقام الحروب القبلية، لأن في جنوب الربع الخالي تعدت بعض الحضارات مثل قوم ثمود ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. وكان عندهم ازدهار مدني كبير كذلك، وفي شأني كذلك في بوادي القرى وتبوك كانت مدن، واللي هم قوم عاد، وهذوما كانوا بين المدينة المنورة، ولهم آثار في مدينة العلا أيضا. هذه كلها كانت عبارة عن حضارات مدنية أكثر من كونها ممالك أو امبراطوريات كبرى، لم تحقق وحدة جامعة حتى نتحدث عنها كمملكة أو امبراطورية، باستثناء مملكة سبا أو الممالك التي هي أكبر شأن الممالك اللي في اليمن، أكبر شأن من الممالك التي يقيمت في وسط شبه الجزيرة العربية وقربها من يعني من الحجاز. كذلك حضارة مدين.
0: نعم قوم ثمود وعاد، انت الان من كلامك هم قريبين من مكة
2: نعم هم الان في شبه الجزيرة. نعم حتى حددنا احنا،
0: لكن شنو سبب عدم يعني وجود نقدر نقوله اتصال لهذا الدين؟ يعني هل هو لأنه يعني من زمن بعيد؟
2: طبعا حتى المعلومات عليهم الآن كيف كشفت هذه الأماكن، أما كما ذكرهم القرآن كقوم، ولكن في أواخر القرن 18 وبداية 19 والعشرين لما جاءت ما تسمى بحركة الكشوف الأثرية.
0: نعم.
2: وبدأت الدول الغربية تدير في البعثات الاستكشافية، فتم يوجد بعض النقوش والزخارف اللي عرفت بها بالأماكن وعرفت بالأقوام، وإلى حد ما نوع من قراءة النقوش والكتابات، لما في العهد متأخر جاءت كتابة الأنباط والكتابة العربية القديمة، فكان لها يعني أثر كبير في التعريف بهذه الحضارات التي قامت، وثم هي اندثرت قبل حتى ظهور الإسلام، ولذلك غابت.
0: أكيد يعني.
2: وانت عارف انت لما يصير هدم في حضارة ولا ثقافة أو غيرها تدفن وتأتي بخاصة قريبة من الصحراء، فتدفن بالرمال وعوامل مرات حتى الحروب والغزوات تؤثر في تدمير المدن، فتبقى مدفونة. وان جاء عندما تأتي إليها إشارات في كتابات زي ما تقولوا في كتابات قديمة عن طريق اليونان، الكتاب اليونان أو عن طريق العهد القديم في الحواء، أو عن طريق الأراميين وغيرهم، كيف لما تواصل يقولوا حتى العرب يقولوا أريبيوم عند الأراميين، وعند مناطق بلاد الشام والعراق يدونوا فيهم في بعض حتى نقاط التماس ما بين العرب والقبائل العربية في وقت متأخر تقوم بغزو على بعض هذه المدن، فتدون أسماء العرب أو قبائلهم أو حتى المعارك التي تقوم ما بين هذه الممالك. فمن هنا بدأ ظهور اسم العرب في تلك المنطقة. قبلها قد اندثرت هذه الحضارات إلى حد كبير، وإن كانت الآن في عملية يعني في الخليج العربي بصفة عامة عملية تبني مشروع استكشافات أثرية كبيرة، ولعل حتى الآن في السعودية جعلت من بعض الأماكن الآن مزارات كبيرة ومناطق سياحية كبيرة. التركيز هو إحنا الآن في حلقتنا هذه حول هو ما هي البيئة المؤثرة وما هي النتاج الثقافي في شبه الجزيرة العربية، الإنسان في شبه الجزيرة العربية إنتاجه سواء كان معماري أو ثقافي. احنا تحدثنا حتى في حضارات سابقة في الحلقات السابقة حتى في بعض الرسوم الصخرية اللي هي ما قبل التاريخ، وهذا يعطيك مؤشر كبير بأن الإنسان كان موجود في شبه الجزيرة العربية اللي هي طبعا مولد الإسلام ما قبل التاريخ وتحدثنا فيها. كذلك البعثات ممكن نتحدث لك عنها، يعني كثير من البعثات اللي هي الرومانية والفرنسية قامت بأعمال تنقيب في منطقة الجوف في السعودية، وكشفت أثارها عن نتائج علمية يعني تشير إلى أن الدولة المعينية عاصرت مرحلة وكانت أحيانا تابعة لها وأحيانا كانت تعمل بشكل مستقل عن ازدهارها بمملكة سبأ. وهنا يعطيك أن أحيانا تكون هي مستقلة وأحيانا تكون تابعة لسبأ، لأن سبأ هي ممكن نطلق عليها مملكة ومملكة صحيح وفيها حضارة، والحضارات التي نشأت إما تابعة لها ثم استقلت وإما كانت أقل شأنا وأقل عظمة من الحضارة في سبأ. الجزيرة العربية ظلت فترة مرت بمرحلة من الاضطرابات الكبرى يعني، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدأت كثير من القبائل يغير بعضها على بعض، وهذا ما جاء الإسلام ليوقف مثل هذه الحروب. اضطرت بعض القبائل إلى الهجرة في من موطنها الأصلي زي ما يقولوا، بعدها بالذات انتهاء العصر الذهبي وعصر المياه في جنوب الجزيرة العربية في بلاد اليمن. حتى نعطيك أن سكان المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام هم وصلهم من اليمن، الأنصار جميعا أو الخزرة وصلهم يمنية. لما جي للمناهرة اللي هم في بلاد العراق، هم وحتى الحسن بن ثابت في شعاره ومدحه عندما رضي الله عنه وارضاه عندما كان يزور المناهرة ويمدحهم يذكر فيهم بالعلاقة النسب ما بين الأنصار سكان المدينة الأوس والخزرج بالمناذرة والقوم والعرب الذين مقيمين في بلاد الرافدين. هذه من الأشياء طبعا اللي يجب أن نتعلم بأن أو يعرف المتابع والمستمع كيف تنشأ الحضارات وكيف تنشأ الممالك والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها في قيام وسقوط الحضارات، أو بمعنى المشروع النهضوي له شروطه، كيف يقوم، على يد من يقوم، وما هي الأسس التي يقوم عليها، وما هي العوامل التي قد تؤدي إلى فشله، وإن كانت هناك حضارة ما هي العوامل التي قد تسبب في انهيارها واندثارها. هذه المنطقة علينا نتحدث عليها حديث واسع، اللي هي منطقة سبل الجزيرة العربية اللي نتخيل فيها الآن المملكة السعودية والإمارات أو البحرين والكويت وعمان. هذه المنطقة الثرية بتنوع تضاريسها من جبال وفيها على أطرافها مياه وفيها حضارات في وسطها صحراء قاحلة. الحضارة العربية كانت فيها يعني موجودة إلى حد ما، ولكن شبه الجزيرة العربية وما يعنينا فيها من انطلاق الحضارة الإسلامية من مكة كان الوضع يختلف. القبائل العربية متناحرة، كانوا لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل كانوا متأثرين بعبادة الأوثان التي أتى بها لحي بن عمرو ووضع في جوف الكعبة. كانت الربا يسود في شبه الجزيرة العربية، وكانت الغارات مؤثرة جدا وأخذ المال والتعامل الربوي، وكانت المجتمعات أيضا مجتمع شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام مكون من عدد من القبائل العربية، كانت في بعض المناطق يسود فيها النصرانية مثل في نجران وفي غيرها، وأجزاء من اليمن كذلك اليهودية كان فيها جزء موجود في بلاد اليمن. مكة كانت هي حاضرة العرب من ناحية دينية فقط، ولكن ليس لديها نظام سياسي جامع يجمع العرب، أو حتى يجمع إلا قريش كانت تجمعت كمؤسسة قبلية في طريق عن طريق محور قائم اللي هو دار الندوة الذي أسسها قصي بن كلاب.
0: يعني قريش ومكة أليس تاج كيانا واحد؟ أن أنت فصلت بين مكة وبين قريش.
2: مكة هي المبنى، مكة هي المدينة.
0: نعم.
2: هناك الكعبة، عشان ممكن عبرت عن مكة عن الكعبة مكة. أو عرفت لما نقول لنا في الظاهر لما نقول مكة، مكة أين معناها الكعبة.
0: نعم.
2: كانت الناس يعني وقريش هم سدنك وهم حمات وهم رأس العرب، وهم لديهم يحظون بمكانة معنوية روحية عالية جدا.
0: نعم.
2: جعل وظفوا سادة قريش وجود الكعبة التي يجلها العرب. شوف العرب اختلفوا في كل شيء إلا في احترام الكعبة وتقديسها يعني وأثر هذه الكعبة في لدى العرب، تفرقوا في كل شيء، تجمعهم حبهم وتوجههم للكعبة والتجارة. وظفت قريش الكعبة بأن تجعل منها منطقة تجارية للحجاج البيت، ثم انطلقت وأسست في ثقافتها رحلتي الصيف والشتاء. هذا العامل أثر في الحالة الاقتصادية في قريش، ومن هنا بدأ العامل الديني له أثر كبير. ومن هنا عندما جاء أبرهة الحبشي واليمن، فطبعا هو وجد أن الكعبة في مكة لها أثر كبير في تجميع العرب، وأن منطقة تجارية وأن العرب كلهم يحجون إليها، فأراد أن يأخذ العرب من مكة، ينزحهم من مكة.
0: نعم.
2: ويتجه بهم إلى اليمن. ومن هنا حتى فبنينا مبنى كبير وسماه القليس، انه جمله بيجعله حتى في مظهره بيجعله عند العرب في عقول وقلوب العرب انه اجمل من الكعبه الشريفه. فبنى هذا القليس فكر، ويبدو ان تصرف بانه نكايه بالكعبه هذا البناء او منافسه او غيرها. فجاء احد العرب وساءه ما من الفكره الشيطانيه التي حاول ان يعملها هذا القائد العسكري اللي هو أبرهة، فلوث عزكم الله تبول في هذا المبنى الذي أراده هذا الملك مقدس، فاشتاط غضبا ورأى فيها عملية كانتقاما أو كرد فعل أو حتى كذريعة ليهدم الكعبة ويتخلص منها. فكان منه ما كان منه إلا أن يوجه الحملة المشهورة وهي حملة الفيل، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي عرفت عند العرب بعام الفيل. وفي هذا العام المبارك الذي أخذ الله فيه أبرهة ودحر يعني في سورة الفيل المذكورة، كذلك سبحان الله يعني في نفس هذا العام جاء البشير وجاء النذير وأذن للبشرية بأن تفرح وتهلل بمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، اللي تبدأ مرحلة جديدة منذ مولده عليه الصلاة والسلام. وهذه أولى خطوات وبنايات الحضارة العربية الإسلامية الإسلامية التي سنتحدث عنها. مولد الرسول كان إذانا بمولد الحضارة والثقافة، هذا شيء مهم، لأن نبدأ عندما نؤرخ للحضارة والثقافة نبدأ من مولدي النقاط المهمة في الحضارة والثقافة الإسلامية. بل الذي يريد أن يؤرخ للدين الإسلامي لديه عدة محطات. أول محطة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثته، ثم هجرته إلى المدينة. هذه ثلاث محطات الكبرى التي تقامت عليها الحضارة والثقافة بل أقول العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي، بل دين الله الصحيح هو منذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بمولده أذن للبشرية أن تعيش حضارة وثقافة جديدة قائمة على عبادة الله، وكانت نعمة من الله على البشرية جمعاء وعلى العرب خاصة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: تغيرت شتى يعني في المجال الاقتصادي والسياسي،
2: نقلة نوعية في جميع مجالات الحياة كان بمولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نسترسل ما بعد الميلاد علينا أن نتحدث عن الوضع الطبيعي في مكة أثناء ميلاد النبي وقبله. طبعا كانت قريش قبائل حتى داخلها، يمكن نحن نقول عليها باللهجة الليبية لحمات أو بيوت، يعني كانت متناحرة وكانت متشظية، إلى أن جاء قصي بن كلاب. فمن هنا جاء قصي بن كلاب ووجه فقسم قريش بيوت وعطاهم مناصب ووزعهم في حول الكعبة، لأن الكعبة هي الميزان وهي البوصلة التي يتجه إليها جميع العرب. وأراد هذا القائد القبلي القوي والمفكر أن يقوي من قبضة قريش على الكعبة مقابل حتى تحترمهم العرب، وبقدر ما يقدمهم من خدمات وخدمة خدمات الحجاج وخدمة للبيت بقدر ما سيكسب النفوذ وتزداد التجارة. كذلك حاول أن يوظف عملية التجارة بين اليمن والشام، وهنا ربط كبير جدا موقع استراتيجي للكعبة مع الحجاج والتبادل التجاري الكبير. بدأ يأتي أناس حتى مش حجاج، تجار من بلاد الروم ومن بلاد فارس يمومون شطر مكة في المواسم، هذه كانت مهمة جدا. ومن هنا بدأت حركة التجارة تقوى في قريش، وأصبحت قريش تمسك بعصاب الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، لأن نقول هي السوق العالمية أو الإقليمية مش العالمية في تلك الفترة، وهي ما تربط ما بين تجارة اليمن في جنوب الجزيرة العربية ثم إلى الخليج ثم إلى الهند والصين، وكذلك إلى
0: رحلة الشتاء والصيف.
2: وكذلك تربط ما بين المشرق اللي هو الهند بلاد الهند والبلاد اللي هي بلاد الشام الآن اللي هي تتمثل في وجود الإمبراطورية الرومانية. فجعلوا من مكة حلقة وصل ما بين حضارتين وثقافتين تنتج عن تجارة تقوي قوة قريش وتنعم بها سكان قريش وسكان مكة بشيء من الوفرة التجارية الكبيرة التي هي ولد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة وفي اللي هي مكة، وولد في ظروف اقتصادية ونظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على العصبية القبلية وعلى التجارة. هذا ما عرفت به قريش مع خدمة حجاج البيت والعاملين أو القاصدين بيت الله الحرام من كافة أرجاء بلاد العرب.
0: نعم، إلى هنا أستاذ فرج والسادة المستمعين ربما نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لنكمل في الحلقة القادمة والحديث عن كيف بدأت تظهر أنوار الحضارة الإسلامية بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كلما تشابكت الأحداث من حولنا وحجبتنا عن الرؤية وأفقدتنا الاتجاه، لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ ملتمسا عوامل ازدهار الحضارات وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية الأستاذ فرج كندي.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: رسالتي بها الوجود آمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنة بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الحلقة السابعة بعنوان نظم القيم في برنامجنا المعتاد لبنات بناء الشخصية. بناء الأمم وصناعة الدول وغيرها تتأسس في الحقيقة على مجموعة كبيرة من القيم، وهذه القيم على مستويات متعددة، على مستوى الفرد مجموعة قيم، على مستوى الأسرة مجموعة قيم، على مستوى المجتمع ثم المؤسسة والدولة، وقيم للبيئة الطبيعية الموجودة من حولنا. وهذه القيم عندما تترسخ في المجتمع وتتكون كثقافة وكسلوك عند أفراد المجتمع، فنجد أن هذا المجتمع في فترة قصيرة جدا ممكن يتحول من مجتمع متخلف إلى مجتمع الحقيقة في صعود إلى القمة. ولن يتأتى صعود المجتمع إلى القمة في بناء دولته وفي صناعة حضارته إلا من خلال أن تكون لديه قيم على المستويات اللي ذكرت أو على الدوائر اللي ذكرت الآن، ويتحرك من ضعف وتخلف إلى قمة من الحضارة والتقدم والرقي. ونقول دائما عندنا قاعدة ذهبية نقول عليها أن يجب على الفرد أن يتحرك بالقيم، حركة الفرد في حياته بالقيم. وعندما يتحرك الفرد في حياته بالقيم في كل الدوائر، دائرة الذات ودائرة الأسرة ودائرة المجتمع ودائرة المؤسسات ودائرة الدولة ودائرة البيئة الخارجية، فنلاحظ أن هنا بدأت البلاد أن تصعد إلى القمة. تعريف المصطلح القيم والقيمة، الحقيقة لما نقول قيمة هو قيام الفرد بصفة عامة بسلوك أو أفعال إيجابية، بسلوك أو أفعال إيجابية لها قيمة عظيمة اتجاه نفسه أو الآخرين أو الاثنين معا، ويرجو أجر من الله عز وجل. إذن هي سلوك وفعل إيجابي له قيمة عظيمة اتجاه نفسه أو الآخرين أو الاثنين معا ويرجو أجر من الله عز وجل، أو في الطرف الآخر امتناعه عن قيام بسلوك سيء أو أفعال رديئة بحيث أنه يمنع انتشار الفساد في البلاد. إذن هو امتناع عن قيام بسلوك سيء أو أفعال رديئة، هذه الأفعال الرديئة قد ينتشر من خلالها يعني تخلف وفساد في المجتمع، ويرجو من امتناعه أجر من الله عز وجل. إذن القيمة هي سلوك يفعله، وسلوك يعني قيام بسلوك أفعال إيجابية أو يمتنع عن سلوك سيء وأفعال رديئة، امتناع عن سلوك سيء وأفعال رديئة أو قيام بسلوك وأفعال إيجابية جميلة، الاثنين معا يرسخ في قيمة عظيمة. لو جينا قلنا ما هي قيمة عظيمة تجاه نفسه، مثال قيمة الوقت، هذه قيمة عظيمة، قيمة عظيمة لنفسه لأنه يستفيد منها استفادة كبيرة جدا عندما يكون للوقت قيمة عند هذا الإنسان. لو قلنا قيمة الإنتاجية، قيمة إنتاجية لنفسه وللآخرين، لأن عندما ينتج ويقدم الخير للناس فهنا قيمة حيستفيد منها بنفسه لتكوين خبرات وغيره، وفي نفس الوقت أنه للآخرين أي ينتج في مؤسسته للآخرين. امتناعي عن قيام بسلوك سيء، امتناع عن سلوك سيء مثال على ذلك هو أنه يمتنع عن السرقة وهذه قيمة عظيمة جدا صنعها بامتناعه عن السرقة. فالسرقة لنفسه لا يوكل أبنائه بالحرام، وللآخرين أنه حفظ مال الناس، لا يأخذ مال الناس إلا بحقه، لا يأخذ الناس إلا بحقه، أي بمعنى أنه بجهد قد بذله أو بعلم قد أعطاه أو شيء معين، وبعقد ما بينه وبين من يعطيه المال. أما أنه يختلس المال أو يأخذ مال بطريقة حرام، هذا كلها تصنع الفساد، وصناعة الفساد أي لا يمتلك هو قيمة معينة، لأن قيمة الامتناع قيمة عظيمة. الامتناع فهذه تجعل من الشخص أنه هو يمنع الفساد، منع الفساد على نفسه وعلى الآخرين تعتبر هذه قيمة عظيمة جدا. نعم. وعندما ننظر إلى هذه القيم تتأسس على ثلاث عناصر رئيسية. أولا تتأسس على الأخلاق الجميلة، أي بمعنى نبتة القيمة بها، ونبتة القيم لا تنبت إلا في حديقة ذات بهجة، وهذه الحديقة هي الأخلاق الجميلة عند الإنسان. كلما زادت أخلاق الإنسان وكثرت الأخلاق الجميلة والراقية والجيدة، فهذا الأمر يجعله أن يتحرك بالقيم. هذه النقطة الأولى. العنصر أو العنصر الثاني أن هذه القيم هي مستمدة ومستخلصة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تعاير بكتاب الله وسنة الرسول. يمن استخلصها مثال حق الجار، ففي كتاب الله عز وجل إماطة الأذى عن الطريق، نأخذها من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه السلام، يعني من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الأشياء نأخذها من غير، مثلا وقف عند إشارة المرور الحمراء، هذه وقف بطريقة غير مباشرة هي من هدي الرسول عليه السلام، لأنها حفاظ على النفس، لأنه صارت لو صارت ذهب الشخص وتحرك بسيارته في الإشارة الحمراء ممكن يصطدم بسيارة أخرى يحدث ضرر وقد يكون فيها موت. إذن معناها هذه القيم قد تأخذ مباشرة من كتاب الله وسنة الرسول، أو غير مباشرة من كتاب الله وسنة الرسول. غير مباشرة أي هي معايرة ومقومة تقويما جيدا، إذ كانت من غير أخذت مباشرة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. النية الحرة، العنصر الثالث، النية الحرة أي أنه يخلص عمله وسلوكه الذي يتكون فيه القيم، وهنا يعني بمعنى لا يكون فيه هوى النفس ولا الشيطان يدخل يدس أنفه في هذه القيمة، لأن يريد بها وجه الله عز وجل، ولا يريد بها وجه الناس، ولا يريد مكانها عند الناس. وعندما تكون النية حرة يؤجر عليها من الله عز وجل. عندما نميط الأذى عن الطريق أنا نرجو بها أجر من الله عز وجل. عندما نعطي حق الجار نريد بها أجر من الله عز وجل. فكلما أنا قمت بسلوك معين يعني هذا السلوك له قيمة عظيمة نريد منها أجر عجل، وإذا أردت أن يكون فيها أجر من عجل لازم أن نخلص النية لهذا العمل ولهذا السلوك ولهذه القيمة. ما هي الفوائد؟ ثلاث فوائد من فعل القيمة. يعني عندما نعمل سلوك أو أفعال إيجابية فيه قيمة عظيمة، ما هي الفائدة التي نحصل عليها؟ أول فائدة إذا أخلصنا فأجر من الله عز وجل، هذه الفائدة الأولى، وهذه فائدة عظيمة. كلنا نحن في المجتمع نعمل بقيم نرجو بها أجر من الله عز وجل، نرجو بها رحمته، ونرجو منه أجر من الله عز وجل. فهذه طبعا هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي ترسل طاقة إيجابية، عندما يكون عندي سلوك وأفعال إيجابية ترسل طاقة إيجابية. مثال، لو أنا أمط الأذى عن الطريق فنحس براحة نفسية غير عادية، لأني ستني فعلت شيء فيه خير للمجتمع، فترسل طاقة إيجابية لنفسي. ولما يراها الآخرين أو يسمع عن هذا الأمر فترسل طاقة إيجابية لهم، وهذه نحن نتحدث دائما يريد يكثر الأخلاق الجميلة، تكثر القيم داخل المجتمع، السلوكيات بقيم، هذه السلوكيات هي ترسل رسائل إيجابية داخل المجتمع ويتحلى بها المجتمع بهذه القيم عندما ترسل رسائل إيجابية ويعم الخير ويعم الأخاء والمحمة بين المجتمع وتنزل البركة من الله عز وجل وتسقط الأمطار ويعم الخير ونستطعم الفواكه ونستطعم الأكل ونحس براحة ويعيش أطفالنا في سعادة وفي أنا. لماذا؟ لأن كلنا بدأنا نسلك سلوك جميل له قيمة عظيمة عند الله عز وجل ولأنفسنا وللآخرين، وهذه ما نسميها الطاقة الإيجابية. انتشار الطاقة الإيجابية داخل المجتمع هذه تتم من خلال الأخلاق الجميلة، نسلك سلوك أخلاق جميلة ونسلك سلوك ذات قيمة عظيمة جدا. عندما يكثر في المجتمع هذا تنتشر الطاقة الإيجابية، تنتشر الطاقة الإيجابية يعم البركة في المجتمع، يعم الخير في المجتمع، ترفع عنا الأذى، يرفع عنا الإشكال، تستقر الحياة، يستقر الأمن فيها، كل الأمور تستقر بهذه الطاقة الإيجابية. لكن لا سامح الله عندما ينتشر في المجتمع الخطف والسرقة والنهب والجشع والكذب حشاكم والقيم وتجف القيم من المجتمع، أصبح الإنسان الظالم يظلم الآخرين ولا يشد عليه أحد على هذا الظلم، ولا نجد أن الجار يحصل على حق الجار، ولا الزوج تحصل على حقها، ولا الأولاد تربوا، ولا يحدث العدل ما بين أولاد، ولا في من يصلح ذات البين. انظروا لو لم يوجد فيه إصلاح ذات البين فيعم الفساد وينتشر الطاقة السلبية، والطاقة السلبية معناها نشر الفساد داخل المجتمع. نخلص من هذه النقطة رأي مهمة ويريد انتبه لها، أن عندما تنتشر القيم العظيمة في دائرة الذات وفي دائرة المجتمع وفي دائرة الأسرة وفي دائرة المؤسسة وفي دائرة الدولة ودائرة البيئة الطبيعية التي خلق الله عز وجل، وانتشر فيها القيم تعم طاقة إيجابية داخل المجتمع، يستقر المجتمع، ينمو المجتمع، يصعد إلى القمة، نفسية إيجابية، يفرحون الأطفالنا، نحس براحة، نحس باستقرار نفسي، ففيها فوائد عظيمة جدا بإرسال هذه الطاقة الإيجابية. والعكس ونزيد نأكد عليها، لو لم يكن في المجتمع جفاف كبير جدا من القيم، جفاف من الأخلاق، فماذا ترون؟ ترون الخطف والقتل والسرقة والنهب والمخدرات والحشيش والظلمة، دائما هم اللي مسيطرين على الشارع، مسيطرين على البيئة، مسيطرين على المدينة، فيعم فيها الفساد ويعم فيها التخلف، والناس تهاجرها، لا تستطيع الناس تعيش في مثل هذا المستنقع الآسن، المستنقع يعني اللي هو العفن الذي ما فيه قيمة ولا فيه شيء، يقول ولا فيه إصلاح ذات البين وغيرها، فلا يستطيع الإنسان يعيش فيها. الأطفال ينزعجون، يحدث أمراض نفسية وتقلبات نفسية وانهيارات عصبية وقلة العلم، والناس الأطفال يريدون يذهبون المدارس ولا يأمنون على حالهم، والإنسان لا يسكر دكانة مسكين ب40,000 قفل ويخاف أنه يجد بعد المغرب وكذا. كل هذه الإشكال لماذا؟ لأن عندما لا توجد قيم ولا توجد أخلاق داخل المجتمع، فما تتوقع منه إلا الفساد والظلم والاستبداد وعدم الأمن والأمراض وعافاكم الله جميعا. نسأل الله عز وجل أن يكون يعم في مجتمعنا القيم ويعم في مجتمعنا الأخلاق جميلة. وما نريد من الإنسان عندما يستيقظ صباحا عندما يخرج من بيته دائما ينظر إلى أن يكون لديه مجموعة قيم. قلنا اليوم أنا لازم يكون عندي قيم نبي نرسلها للمجتمع حتى نرسل طاقة إيجابية للمجتمع. الفائدة الأخرى والثالثة، نحن قلنا الفائدة الأولى وحصول الأجر، فائدة الثانية الطاقة الإيجابية، الفائدة الثالثة هي الهدفية، في هدف، في مخرجات منها. عندما تميط الأذى عن الطريق فتفسح الطريق للمارة، عندما تقف عندما تجد زحمة داخل مفرق الطرق فتقول أنا إماطة، هذا إماطة أذى، لو أنت سرحت ما بين السيارات ووقفت لمدة ساعة، سرحت روحت أنت مبسوط ومرتاح، لكن أنت درت هدف أن أعطيت وقت، يعني بدل ما تعطل واحد روحت في الطريق لمدة ساعة فخففتها إلى نص ساعة، فأنت أجرك عظيم وإنتاج أصبح فيها دفيع، أن إحنا قللنا من ساعات تعطيل المرور. لو أنك أنت قمت بإنتاجية معينة أنت ضعفت الإنتاج في عملك صباحا، فالفائدة أنك أنت حليت قضايا المواطنين الموجودين من حولك. مثلا المدرس بدأ يعني يعمل ويدرس بشكل أفضل بشكل متميز وبشكل وأعطى قيمة العلم، ففي الحالة هذه زادت مستويات الطلبة عنده وبالتالي زادت هدفية. إذن معناها هدف القيم هدف عظيم جدا، هو حفاظ على المال، هو حفاظ على النفس، هو حفاظ على الخير اللي موجود في البلد. والإنسان لما يكون عنده قيمة العطاء فيزداد الخير. فإذن في أهداف كثيرة جدا ممكن نحصل عليها، ليس فقط الطاقة الإيجابية اللي قلناها وتنتشر، نحصل على أهداف كبيرة جدا أن يعم الخير وتزداد الإنتاجية ويقل الشجار وتقل المحاكم ويقل المشاكل ما بين الناس ويقل نسبة الطلاق ما بين زوج وزوجة، يقل المشاكل ما بين الوالد والأبناء، يقل الناس الذين ممكن يستولون على أراضي الآخرين، تقل كل شيء، فلا يحدث القتل ولا يحدث الجريمة ولا يحدث أشياء، فتقل الجريمة بشكل كبير جدا، يقل المحاكم بشكل كبير جدا، يعم الخير ويعم الإنتاج الكبير جدا. إذن هذين نحن تكلمنا على فوائد ثلاثة، وزين أكد على حصول الأجر، طاقة إيجابية، هدفية وإنتاج. أنا تكلمت في بداية حديثي على المستويات التي تكون فيها هذه القيم. المستويات هي يعني وضعناها، المستوى الأول هو دائرة الذات، فيه دائرة الذات ودائرة الأسرة ودائرة المجتمع ودائرة المؤسسات ودائرة الدولة ودائرة البيئة الخارجية والبيئة الطبيعية التي خلقها الله عز وجل، التي نحن نعيش على الأرض والبحر والأشجار والنخيل والرمال والكثبان الرملية. بلدنا غنية بكل هذه الطبيعيات الجميلة الراقية من الحيوانات ومن غير من هذه الأشياء. هذه البيئة الطبيعية التي خلق الله جل علينا، في قيم من الإنسان تجاه هذه البيئة. نبدأ من أول سريعا جدا، الوقت يداهمنا، سريعا جدا دائرة الذات، هذه وهذا المنطلق الرئيسي في القيم. يعني القيم يتحرك به قبل ما يتحرك به من القيم هذه في كل الدوائر، هو الإنسان بيتحرك به، لكن قبل ما يتحرك الإنسان بقيم في اتجاه الآخرين، الأسرة، المجتمع، المؤسسات، الدولة، البيئة الخارجية، خلينا نتكلم على قيم التي تخصه هو في نفسه. أول قيمة هي قيمة الوقت، وهذه قيمة عظيمة جدا، يريد كلنا نبدأ نحس بقيمة الوقت. فإذا نحس بقيمة الساعة، بقيمة العشر دقائق، بقيمة الخمس دقائق، دائما حرصين كل حرص أن الوقت لا نضع فيه إلا الخير، لا نضع فيه مضيعة الوقت ونضيع وقت بالساعات الطويلة، لا نضع فيه إلا الخير، نضع فيه علم، نضع فيه تحصيل علمي أو إنتاج أو فعل أو حتى ترفيع نفسي، فنضعه ويكون عندي فيه نية للترفيع نفسي حتى نوجر عند الله عز وجل. قيمة الوقت. قيمة العطاء، يكون دائما عندي عطاء، هذا موجود أمامكم، نريد أن نقدم الخير. هذا المهندس يقول هذا، يقول أنا نريد أن نعطي، والطبيب قلنا نريد أن نعطي، نأتي إلى المستشفى ونشتغل لأن في حاجة لي، المهندس يقول في حاجة لي، القانون يقول في حاجة لي، النيابة تقول في حاجة لي، فبالتالي أنا هذا موجود أمامكم كفرد نريد أن نقدم الخير. الذي ينظف الشارع يقول أنا عندي خبرة في تنظيف الشارع، أنا ذا أمامكم نريد أن نعطي. الزوجة في البيت تقول نريد أن نعطي، فتجد أن البيت يكون مرتب ومنظم وكذا. البنية قاعدة في البيت حتى تريد أن تعطي، تقول يا ماما خليني نساعدك. الابن يقول يا بابا خليني نساعدك، نريد أن نقدم. كل شخص يريد أن يقدم الخير في نفسه العطاء، وليس في نفسه الأخذ. ربك يعطيك، ربك حتأخذ الخير عندما تكون نفسك هي مبنية على العطاء. قيمة الوقت، قيمة العطاء، قيمة العلم. في من يقرأ ويطالع وكذا، لأن قيمة العلم عنده عالية جدا. هذا سلوك وفعل، قراءة ومطالعة، سلوك وفعل يعود على الإنسان بقيمة عظيمة، هو تحصيل علمي، هو يكون عالم، يكون عنده وعي ثقافي، وعي سياسي، وعي اقتصادي، وعي كذا، فترتقي شخصيته، شخص له يعني يعتبر عنصر من عناصر المجتمع المعرفي. هذين مجموعة من القيم على الذات، في حتى قيمة القيمة في حفاظ على الدين، يبدأ لا نتفوه بسبب الدين ولا نتفوه بأمور فيها طعن لديننا ولا طعن للصحابة ولا طعن للرسول صلى الله عليه وسلم. فذين كلنا دائما حافظ على ديني ونحافظ على صحتي، وفي قيم في حفاظ على الدين، في قيم حفاظ على الصحة، في قيم في بداية النظافة، في بداية اللباس، في بداية الأكل والشرب، هذين خاصة بالذات الإنسان، يعني أكله وشربه، يأكل مما يليه، يسمي ثم يأكل مما يليه، ثم يحمد الله عز وجل في نهاية الأكل ويكون أكله حلال. هذين كلهم مجموعة من القيم تتركز في بداية الأكل، في قيم تذكر في بداية اللباس، المرأة بحجابها الشرعي وليس حجاب الموضة، وإنما الحجاب للعبادة وليس الحجاب للمظهر أمام الآخرين، وإنما عبادة، وبالتالي لازم يأخذ شروط العبادة ولا يأخذ شروط الموضة. اللباس المرأة في الشارع تأخذ شروط لباس العبادة وليس كعبادة العجل وليس كلباس لمظهر، لباس لمظهر هذا ممكن تقوم به في عالم النساء وتلبس كما تشاء أمام عالم النساء، بكل تأكيد فيه حشمة وفيه وقار وفيه حياة، ولكن أمام النساء فتتزين كما تشاء، وخاصة أمام المسلمات والحمد لله. أما بالنسبة لداية الرجال حتى هو يكون لباسه ما يكون يعني متعري بشكل كبير أمام الناس، أمام شاطئ البحر، أو لابس شورت فوق الركبة بشكل كبير جدا، ويقدوه في الأسواق يعني يتسنى بسنة الغرب، وهذه إشكال كبير جدا، لازم يكون عنده مجموعة من قيمة، هذه قيمة إيش نضعون في الذات. ثم ننتقل إلى مستوى الآخر وهي قيم في دائرة الأسرة، قيم في دائرة الأسرة، في قيم أساسية داخل الأسرة، قيم أساسية انطلقنا إلى الأسرة، هذه قيم مهمة جدا في الأسرة، قيم في قيم أساسية زي عقد القران، يعني المرأة كانت بنت في بيت والدها، لكن لما تتحول من بيت والدها إلى بيت زوجها هذا العقد اللي جعلها أنها تكون زوجة، والابن هو كان في بيت بوكا ولد باهي تحول إن يكون زوج، فعقد القران عقد القران هي قيمة عظيمة جدا، أنها تحولت البنت إلى زوجة وتحول الولد إلى زوج وبنتهم عقد، وهذا العقد يعني فيه ترابط وفيه لباس لبعضهم وتكوين أسرة جديدة جميلة رائعة جدا، وبالتالي قيمة عظيمة جدا عند عقد القران، يستهثرون به في الغرب، يضعونه كأنه ورقة علاقة ما بين شخص وشخص، لا يرون أنه هو يعني قيمة عظيمة، ونحن عندنا قيمة عقد القران قيمة عظيمة راقية جدا، يجعل الإنسان يعني بشخصية أخرى، شخصية الزوج ومستقبلا بإذن الله بأولاده، وهي زوجة ومستقبلا تقدية بأولاده، أي قد أب والأم والبنت اللي أصبحت زوجة بعقد القران، ثم هتصبح أم بإذن الله بأولاده وتربي أولاده وتكون هذا البيت المبارك يبارك فيه الله عز وجل بتربية أولاده. وبالتالي في قيم أخرى أساسية، قيمة عقد القران كما ذكرنا، قيمة الحوار الأسري، الحوار والنقاش، بالحوار نتفاهم، بالحوار نعرف بعضنا البعض، بالحوار نستطيع أن نفك أي إشكال ما بيننا، والحوار الأسري من القيم العظيمة جدا، ويجب أن نجلس مع بعض. أنا مرة بعض الناس يقول إن عمري ما جلست مع زوجي لمدة ساعة نتحاور في مواضيع، إن هذا الزكي بسرعة ومختصرة وكذا، أو نحكوا على الناس أو نحكوا على فلان شندارت وفلان علانة وكذا وكذا أقريبا شندارت، لكن عمره ما جلسنا وقلنا خلينا نجلس ونتحاور على مواضيع الشؤون الخاصة في البيت، في قضية ترتيب البيت، في تنظيم البيت، فيما هو يحبه الزوج، فيما تحبه الزوجة، شن الإشكال اللي تراه منه هو، ما هي المضايقات تشعر بأن هي تتضايق من زوجها في أمور معينة فتتحاور معه لمعرفة هذه الأشياء لعل يخف منها أو يقللها أو يلغيها نهائي، أو لم تفهمه منه فتفهمه فتتقرب منه أكثر. وكذلك بالنسبة للزوجة يتحدث الزوج عنها في أشياء فيحدث الحوار، والحوار الأسري يعتبر قيمة عظيمة جدا. العدالة الأسرية اللي هو العدل ما بين الأولاد مهم جدا، بر الوالدين، صلة الرحم، هذه كلها عبارة عن مجموعة من القيم داخل دائرة الأسرة لازم يتحلى بهم ويتكون كثقافة وكسلوك عند الإنسان كزوج أو كزوجة أو كابن داخل الأسرة أو كبنت داخل الأسرة، بحيث يعم السعادة داخل البيت، ويتماسك الأسرة مثل الماس، يعني شوف الفرق ما بين الفحم والماس، الاتفاق في أنه هذا كربون وهذا كربون، كربون في الفحم وكربون في الماس، لكن انتظامه وترتيبه أصبحت ماس ذات ثمن عالي، وأما بالنسبة للفحم فهو فحم، شوف أنت قطعة صغيرة تكلف بملايين، لماذا؟

في دائرة الأخوة، المحبة والأخوة والترابط، قيمة إصلاح ذات البين الذي تكلمنا عليه، إصلاح ذات البين مهم جدا، هذه قيمة عظيمة، ويريد نكون إحنا مصلحين ما بين الزوج والزوجة، ما بين القبيل والقبيل. إصلاح ذات البين هذه تعتبر من العناصر الجميلة وعناصر مهمة جدا. السعي على الأرامل والمساكين، يريد المؤسسة المجتمعية تهتم بهذه القيمة العظيمة، قيمة السعي على الأرامل والمساكين، قيمة حرص على الأيتام، هذه قيمة عظيمة جدا يجب أن تكون لدينا. إماطة الأذى عن الطريق، هذه بداية المجتمع. أنصر أخاك ظالما ومظلوما، أنصر أخاك مظلوما معروف، أنصر أخاك ظالما أي تشده عن الظلم، وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا إحنا، أن تشده عن الظلم. يعني يجب أن القبيلة يعني إذا عندها أبنائها يعتدون، يقتلون، يسرقون كذا، فلازم تشد عليهم وتأخذهم عن هذا الظلم، وتعطي حق الآخر وترد المظالم لأهلها. وهذه من عناصر أساسية، أي في قبيلة أو في الأسرة أو في دائرة الحي أو المنطقة أو البلدة، إذا فيها من يظلمون أهله، من يروا منهم الظالم، تأتي أهله وتشد على هذا الظالم وترد المظلمة لأهلها وحقه. وهذه قيمة عظيمة جدا أرساها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يريد تكون عندنا. أنصر أخاك ظالما وظلما، كيف ننصره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ظالما تشده عن ظلمه وترد المظالم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد المظالم لأهلها وتشده عن هذا الظلم، وتأخذه من يكون ظالما أن يكون ويتحول أن يكون عادلا. في دائرة المجتمع، حق الجار كما ذكرنا، حق الجار ما بين الجار والجار كبيت، بيت وبيت، حق الجار ما بين حي وحي، حق الجار ما بين منطقة ومنطقة، حق الجار ما بين بلدية وبلدية، حق الجار ما بين مدينة ومدينة، كل حقوق الجار على مستويات كبيرة. حق الجار ما بين دولة ودولة، حق الجار ليبيا مع تونس، مع الجزائر، مع مصر، في حقوق نحن كليبيين كدولة ليبية، عندنا حقوق ما بين بيتي وبيت الجاري، حق ما بين بلديتي وبلدي الأخرى، حق ما بين مدينة ومدينة، في حقوق الجار، وهذا حق الجار جميل ورائع. حق الجار حتى لو كان كافر له حق الجار، لو كان مسلم حق الجار وحق الإسلام، لو كان قريب حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. ثم نأتي إلى هذه دائرة المجتمع، واسعة جدا، فيها قيم كثيرة جدا، لأن ترابط المجتمع من استقراره، ترابط المجتمع من نموه وتطوره. وبناء دولة لن تأتي بناء دولة إلا ولم يكون لازم أن يكون المجتمع متماسك، مترابط قوي ومتماسك تماسك جيد. ثم في دائرة الأخرى، دائرة المؤسسات، ذات المؤسسات هذه في قيم، مجموعة من قيم، من القيم الأساسية هو الإتقان العمل والإنتاجية وعدم إضاعة الوقت في التفاهات، وإنما إنتاج ثم إنتاج وإتقان. حرمة الغش كما قلنا، امتناع عن الغش، امتناع عن الرشوة، امتناع عن المحسوبية، امتناع عن السرقة، امتناع على كل هذه عبارة امتناع، قلنا هو إيش؟ لكف الفساد تصنع في قيمة، تكف الفساد تصنع قيمة، وبالتالي حرمة المحسوبية وحرمة الرشوة والغش وتتقن عمك وتنتج. هذه بداية المؤسسة. نفس الصورة بالنسبة لدائرة الدولة، دائرة الدولة يجب أن يكون فيها قيم حاكمة، ومن أهم القيم هي قيمة العدل، يجب أن يكون الحاكم عادل، يعادل ما بين المدن، عادل ما بين الأفراد، عادل ما بين القبائل، عادل ما بين كل المواطنين، يرام كلهم سواسية مواطنين، لا يفرق ما بين الغني والفقير. العدل قيمة عظيمة جدا، وفي قوائم من القيم أخرى كثيرة، ولكن ركزنا على قيمة المؤسسة، قيمة العدل وقيمة وعندنا قيمة ثانية الحقيقة، حتى قيمة العطاء كدولة، كما نحن ذكرناها في قيمة الذات، قيم في ذات الذات، قيمة العطاء، أن يكونوا كل من هم مسؤولين أن يعطوا، وأن يكون عندهم قيمة التضحية بوقتهم وبمالهم من أجل بناء دولتهم، أن يكونوا في قيمة الخدمة، نسمي فيها قيمة الخدمة، أي أنا جئت لأخدمكم، قيمة الإنسان بما يقدمه للآخرين، أن يكون خادما للآخرين. الدولة فيها قيمة عظيمة جدا، وركزت عليها وركزت عليها، قيمة العدل، في قيمة العطاء وفي قيمة الخدمة، أي أنا توليت منصبا من أجل خدمتكم، من أجل أنا خادم لكم، أنا يبدأ شعار الوزراء وشعار الناس اللي في البرلمان وغيره، أنا جيت لنخدم المجتمع، أنا خادم للمجتمع. هذه قيمة عظيمة جدا لو يعني تكونت كثقافة وتكونت كسلوك. ثم الدائرة الأخيرة، وهي دائرة البيئة الخارجية، البيئة الخارجية من الجبال ومن المياه الجوفية ومن الغطاء النباتي ومن البحر ومن الحيوانات، فيجب أن يكون عندي

قيمة عظيمة هي حفاظ على البيئة. حفاظ على البيئة هي قيمة تعتبر من قيم العظيمة جدا، أن نحافظ عليها، لا نؤذي البيئة بتلوث، ولا نؤذي البيئة بقتل الحيوانات يعني بشكل تعسفي بدون توازن بيئي. فيجب أن تكون عندي قيمة عظيمة جدا، حفاظ على البيئة، أي لا حفاظ على الهواء، قيمة حفاظ على الهواء، قيمة حفاظ على الأرض، قيمة حفاظ على المياه، قيمة حفاظ على البحار، فنجي للشاطئ البحر دائما يكون نظيف، قيمة النظافة، قيمة عدم تلوث البيئة الخارجية، وهذه قيم حث عليها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، نسأل الله عز وجل إن ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا ما مضى منه، وأن يكون آخر أيامنا هن أيام أفضل الأيام هن آخر أيامنا في حياة الإنسان. هذا الدعاء دائما نحن نسير به في كل حلقاتنا ومعظم حلقاتنا، دائما نسأل الله عز وجل أن يكون ما بقى من عمرنا أفضل بكثير ما مضى منه، وأن يكون آخر أيامنا هن أفضل أيامنا وأفضلهن أيامنا في العطاء وفي تقديم الخير وفي تحصيل أجر من الله عز وجل. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود وأمنا.
0: برنامج يتناول الشخصية وآليات تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى، أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.
1: خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء روح من الله.
0: لبنة بناء الشخصية تقديم الدكتور رجب الجروشي.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا اف ام
0: إشراقة نور في أثير.

0: متأخر الوطن.
1: متأخر، فإن المتأخر ينسخ حكم المتقدم، وأحيانا لا يكون هنالك نسخ ويبقى الجمع بين النصوص أولى، مثل الأحاديث برضو اللي أشرنا إليها في تقصير الثوب، ينبغي أن يستصحب معها أحاديث من جر ثوبه لا يريد بذلك إلا المخيلة، أنت لست ممن يحمل.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط
4: راديو سرايا، في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء، مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود في هذا المساء. جمعة طيبة عليكم جميعا عبر 99.3 راديو السرايا، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا مباشر صوت وصورة، أيضا على التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم وبياكم.

مساء الخير على كل مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون في حسن متناول الجميع، وأيضا الناس اللي قاعدين يعانوا من الموضوع اللي حنحكي فيه وبشكل كبير اليوم. في حياتنا قابلنا هالبناس ضحكوا في وجوهنا، صدقنا ابتسامتهم، للأسف سمعنا منهم أجمل الكلام واعتبرناهم أقرب ناس لقلوبنا، لكن مع الأيام للأسف الشديد اكتشفنا أن بعض الوجوه ما كانتش حقيقية، وأن بعض الكلمات ما كانتش طالعة من القلب. مؤلم جدا لما تكتشف أن الخذلان ما جاكش من عدو، بل من شخص كنت تعتقد أنه هو سند ليك. ومؤلم أكثر وأكثر لما تلقى أن الصدق أصبح ناذر في الوقت هذا، وأن بعض الناس تلبس في قناع مختلف لكل موقف ولكل شخص يمر في حياته. اليوم بنتكلم على الموضوع يمس كل بيت، كل صداقة وكل علاقة إنسانية، موضوع يوجع القلوب أكثر من يوجعها الكذب الصريح، يعني الشخص الواضح الكذاب الصريح، يعني لأن صاحبه يختار يخفي الحقيقة وراء ابتسامة وكلمة طيبة. في عنوان اليوم حنتكلم على النفاق، عندما تتكلم الوجوه وتتكلم القلوب بعدة لغات. فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا وأيضا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم، حياكم وبياكم وجمعة مباركة للجميع. في عنوان اليوم تكلمنا قبل الفاصل على النفاق في مقدمة الحلقة، تكلمنا أيضا على نبذة بسيطة جدا، لكن السؤال الأهم والمهم اللي نبدأ فيه بداية عنوان الحلقة وبداية طرح الموضوع، شن اللي يخلي الإنسان ينافق؟ السؤال دائما يتردد في أذهان الناس، يقول لك شن اللي يخلي الإنسان ينافق، وهل المنافق يولد منافق؟ يعني من يوم يومه منافق، من يوم جبت أمه منافق، ولا الظروف هي اللي تصنعه؟ وكيف نقدروا ان احنا نفرقوا ما بين الشخص الصادق والشخص اللي يمثل دور الصديق؟ اسئله هلبه بنحاول نجاوبه عليها في حلقه اليوم، ونسمع ارائكم وتجاربكم، لان الحديث اليوم مش مجرد اكلام، الحديث اليوم حيكون من القلب للقلب، وكل واحد فينا مر بتجارب معينه، كل واحد فينا موجود في الدنيا هذه واجه المنافق ولقي في حياته عدة أشخاص منافقين يدعوا في صداقة معينة، قرب معين، حتى زملة معينة، فأصبحت الحقيقة أصعب ممكن إن الإنسان يكتشفها، مش إن فيه ناس تكره، بل للأسف النفاق إن الناس، مجموعة من الناس كانت تمثل عليه إن هي تحبه وتحب مصلحته وتخاف عليه كنوع من الاهتمام لصالحهم. فهذه من الأشياء للأسف الشديد اللي تعتبر من النفاق، حتى في مع العمال اللي نتعاملوا معهم. إيه النفاق شيء مكتسب نتيجة الظروف اللي مر بها الشخص، فعلا فعلا. فخليكم معنا في هالساعتين من الكلام الصادق اللي من القلب للقلب في أول فقرة معنا بإذن الله، اللي هو السؤال المهم دائما كبداية كل حلقة، إن شن معنى عنوان حلقتنا اليوم؟ شن هو النفاق؟ شن هو النفاق؟ كلكم تعرفوا شن هو النفاق. النفاق يا جماعة الخير ببساطة هو إن الإنسان يبين لك حاجة ويخفي حاجات ثانية، يعني قدامك يقول لك أنت غالي علي، أنت نبي مصلحتك، وأول ما تعطي بظهرك يبدأ ينتقد فيك ويطعن فيك، وقدام الناس للأسف الشديد الشخص هذا يمثل إنه هو يحب الخير ليك، لكن للأسف داخله يتمنى دائما فشلك، يعني ما يشجعكش. هذا الشخص المنافق، إنه هو اللي قاعد يظهر في شيء ويدس في أشياء داخله، يعني قدامك شيء وراك شيء، يقولك أنت غالي عليا، أنت نبي مصلحتك، أنت من الأشخاص المقربين مني، أنت كذا وكذا وكذا، وأول ما تعطي بظهرك، أول ما تعطي بظهرك يبدأ ينتقد فيك، يبدأ يطعن فيك، ويبدأ ويبدأ ويبدأ، وقدام الناس يمثل، شوفوا قدام الناس يمثل إنه هو يحب الخير ليك، لكن داخله يتمنى دائما فشلك، ما يتمنى لكش الخير. والمشكلة إن النفاق ديما يكون واضح، شوفوا وين يكون واضح، في أي صور بالذات، مرات يجيك في صورة اهتمام، ومرات في صورة نصيحة، ومرات في صورة صداقة. شفتوا كيف؟ هذه صور النفاق. مرات يجيك شخص منافق مش مبين لك ومش موضح لك، لكن يجيك على هيئة اهتمام. أحياناً يجيك على هيئة نصيحة، ينصحك نصيحة، ولكن النصيحة هذه دس السم في العسل،
وأحيانا على شكل صداقة. شفتوا هذه صور النفاق، وهيك مرات احنا نكتشف الحقيقة بعد سنوات، للأسف بعد سنة اثنين ثلاثة تكتشف ان الشخص هذا كان منافق، ما كانش بالطريقة اللي نقول احنا اللي نقول عليها ان هو شخص صادق. علاش يحسدوا فينا واحنا ما عندنا شيء؟ هو الانسان مش شرط ان الشخص يعني يحسده ولا مثلا يحقد عليه ولا مثلا، لا لا لا لا, لا، هي عبارة على كل واحد ونفسه من الداخل شني. فهمتوا؟ هذه هي المعضلة الكبرى يعني. فهل في مرة، نسألكم سؤال جماعة المتابعين الموجودين، هل سبق واصطدمت في شخص كنت تعتبر فيه قريب منك واكتشفت انه كان يمثل عليك؟ بح، وشين كان شعورك وقتها؟ نبي نعرف ونقرأ مجموعة من التعليقات. حدث ولا حرج. خميس يقول هذا شكله هلبة يعني، يعني قال حدث ولا حرج. عليه يقول وقت المصلحة توا. تونسي يقول ايه والله. بح، هل سبق واصطدمتوا بشخص؟ كيف كان شعوركم وقتها لما اكتشفتوا هالشخص هذا منافق وللأسف الشديد كنت انت تعتبر فيه شخص قريب عندما كان عندك، الى حد انه هو كشف الغطاء وسقط القناع وعرفت ان الشخص هذا منافق؟ كيف كان شعورك؟ نور تقول حدث ولا حرج، معناها كثروا في مجموعة النفاق. وذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وادخلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. محمد يقول صارت عندي بعض الاشخاص، يعني عندك تجارب معينة. تمام تمام، كل واحد فينا عنده تجارب معينة مع الشخص المنافق. يحدث وتألمت، حدث وتألمت وسقط القناع اللي وجعتني اني لا انسى ابدا وهذا اصعب. صحيح. وعليكم السلام لكل من جاي، جمعة مباركة جميعا. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99، اهلا وسهلا بكم جميعا. أن محمد المغربي يقول السلام عليكم، تحياتي لك من المغرب. شكرا بارك الله فيك. فادي دع المنافق يظن أنه نجح في خداع الناس، فالله يرى ما تخفيه القلوب. إيه والله يا فادي صدقتي. رحاب تقول جمعة مباركة ومساء الخير يا غالية ملوكة، أسأل الله أن يرزقك في هذا اليوم المبارك راحة البال وطمانينة القلب، وأن يجمعنا وإياك على طاعته ومحبته. أتمنى لك يوما سعيدا يزهر فيه قلبك وتتحقق فيه كل أمنياتك ودعواتك المستجابة. شكرا بارك الله فيك يا رحاب، أمين يا رب العالمين. وكل من يستمع فينا حاليا، فادي تقول لما اكتشفت أشخاص منافقين بداية وجعتني، لكن بعدين فرحت انهم بانوا على حقيقتهم وربي كشفهم على حقيقتهم. ايه والله، ايه في البداية لما تكتشف الشيء هذا حتوجعك، حيصير لك خذلان، ما عادش عندك ثقة في حد، لكن مع الوقت تعرف ان الله سبحانه وتعالى قدر هالشيء هذا وكتبه لك، وتكتشف انك انت ما عادش تقدر تخالط الناس إلا بعد تجربة وأكثر من تجارب. ومرات حتى لما بتجربه أكثر من مرة ينجح في الاختبارات، ولكن بعدين الله سبحانه وتعالى يكشف الستار عليه، وفي النهاية تخسر الشخص هذا أو يخسرك الشخص هذا. ولكن دائما الأشياء المقدرة من الله سبحانه وتعالى نرضى بها، أي شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى في حياتنا لازم نرضى بها. ما نقدرش نقوله ليش والله الشخص هذا كان منافق معاي، ليش أنا كنت مدارة في مكانة معينة، ليش أنا ما كنتش يعني مستوعب فكرة إنه هو كان شخص قريب مني وما اكتشفتش الخداع هذا. فمع مرور الوقت
وقت تلقى الله سبحانه وتعالى كشف عنك هذا الغطاء اللي موجود في عيوننا اللي يخلينا احنا نشوف الشخص هذا في أجمل صورة. ما نقدروش نشوفه حتى عيوبه، حتى عيوبه قاعدين نتجاهله فيها لما كنا قراب منهم، ما نقدروش نركزه. لكن لما الله سبحانه وتعالى يأذن إن الشخص هذا يطلع من حياتك ويكون يعني يكون هو نيته سيئة معك، يكشف الغطاء عليه ويكشف الغطاء على عيونك وتشوف الشخص هذا بالصورة اللي كنت ما كنتش متوقعها في يوم من الأيام. خلنا ناخذ بس تعليقات معينة من الفيسبوك تقريبا. عندنا عيوش تقول النفاق والكذب حشاكم أخوات، سبحان الله المنافق واضح من الحقد والحسد حدث لكنه مكشوف. مساء النور، تسلمي عيوش، وانتظار مكالمتك يا عيوش. محمد المغربي، والله ما الضمير من ضميرنا وحريق من حرقنا، هذه على فلسطين، اللهم يا رب ثبتهم وكون معاهم يا رب في أولى قبلة للمسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. رحاب تقول النجاة في التجاهل والراحة في البعد والقوة في الصمت. المنافقين اصطدمت بهم هلبة لحد توا بصراحة بانوا على حقيقتهم للأسف. وفادية تقول قلت هذه الدعوة في ظهر الغيب، ربي يبعد عليك المنافق والكذاب ده، فدائما الحمد لله فنحن أكبر خسارة لهم. فعلا والله. عندنا في التيك توك يقول خميس، والله يا أختي ملاك، وهذا بشهادة إخوتي ووالدي، من عيون الشخص أعطيك ما بداخله ليس علم الغيب، أعوذ بالله. صح. عندنا حتى مساء الخير لكل من التحق. محمد يقول أصعب شيء يجيك طعن في الظهر. إيه والله مشكلة إن لما تجيك طعنة من الظهر ما تتوقعهاش من شخص قريب هلبة، عرفتوا؟ لأن بطبيعة الحال الإنسان ما يقدرش يتصور أشياء تصير معاه من الناس اللي قريبة اللي حواليه اللي مأمن فيهم أساسا. أحمد يقول المنافق يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. سمر تقول النفاق خنجر في الظهر. إيه والله، آيات المنافق 3، حتى المجاملة الزايدة تعتبر نفاق. حنطرقوا ليه محمد موضوع المجاملة في سياق موضوع النفاق، ولكن بصورة أخرى باش نعرف الفرق ما بين المجاملة اللي تكون في محلها والمجاملة تكون الزايدة اللي تخليك إنك مع الوقت تولي إنسان منافق. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا، اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ولكل من قاعد يعلق في مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا، وربي يسترنا ويحفظنا من موضوع الحلقة لليوم. بح في احنا في قبل الفاصل حكينا عليه موضوع النفاق وش معنى النفاق، تمام؟ تو في جانب اخر او شق اخر حنتكلم عليه، هو علامات الشخص المنافق. في علامات واضحه في الشخص المنافق ثلاثه اللي هو الحديث، صح؟ لكن في علامات حتى هم بتعرفهم من علامات المنافق، في علامات النفاق الواردة في الحديث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صحيح. نور تقول: عشت مع أشخاص ينافقون بابتسامتهم الكاذبة، تجارب الحياة علمتني الكثير وظهرت لي حقيقة ما حولي اليوم. أي والله، هذه هي الإشكالية المعضلة، لما احنا مع الوقت نكتشف أن حياتنا كلها مشتة مع الإنسان المنافق للأسف الشديد. فأبرز هذه العلامات: أول حاجة يتغير كلامه حسب الشخص اللي قدامه. شوف المنافق من علاماته أنه يتغير كلامه حسب الشخص اللي قدامه، يعني نقول إحنا قابلته أنت يقول كلام، يقابل مثلا صديق ليك تاني يقول كلام آخر. النقطة الثانية: ينقل في الكلام بين الناس. هذه النقطة الثانية أو العلامة الثانية للشخص المنافق، إنه قاعد ينقل في الكلام بين الناس. في النقطة الثالثة يا جماعة الخير، ومن علامات الشخص المنافق، إنه يمدحك زيادة عن اللزوم قدامك. يعني نقول احنا بلهجتنا الليبية يكبر فيك، او يكبر براسك، او يكبر بالشيء اللي عندك. يعني نقول احنا الانبهار الزايد، فهمتوا؟ لما مثلا نجيب شيء او انت نجحت في شيء، فينبهر بانبهار زائد مبالغ فيه، يمدحك زيادة عن اللزوم قدامك، يشكرك كذا و و و الى ما ذلك. ومن أهم أهم أهم النقاط اللي تعتبر من علامات الشخص المنافق، إنه يختفي وقت الشدة. شفتوا كيف؟ مستحيل تلقاه في وقت الشدة، وحتى لو لقيته تصدف مرة اثنين ثلاثة، بس يجي وقت يختفي وقت الشدة، وقت احتياجك ليه. فهذه من علامات الشخص المنافق. ومن علامات أيضا الشخص المنافق، يحاول إنه يكسب الجميع حتى لو كان بالكذب. شفتوه؟ يحاول إنه هو يستعطف الجميع، ركزوا معايا، يستعطف الجميع ويكسب محبة الجميع حتى لو كان بالكذب. هذه من الأشياء اللي تعتبر من علامات الشخص المنافق. به النقطة المهمة واللي تعتبر الأخيرة من علامات الشخص المنافق، إن للأسف الشديد يظهر الطيبة، لكن للأسف يسبب مشاكل في الخفاء. يعني بمعنى آخر، يعني مثلا يطلع قدامك بشكل الصورة السليمة والصحيحة والواضحة على أساس تحت مسمى الطيبة، لكن في الخفاء يسبب لك مشاكل مع الآخرين. شفتوا اللقطة؟ هذه من علامات الشخص المنافق، إنه يسبب لك مشاكل مع الآخرين في الخفاء. فهمتوني؟ يعني بي بي بي بي بشكل آخر وبشكل أوضح، يجيك شخص أنت كنت تعتقد أنه هو شخص قريب منك، يبان عليه الطيبة، يبان عليه نوع من الاهتمام،
نوع من الكلام الجميل المنمق و إلى ما ذلك، ولكن للأسف يسبب لك مشاكل مع الناس القريبة منك في الخفاء، يحاول يقلب الطاولة عليك ويحاول إنه هو يشوه مثلا صورتك في الخفاء مع أشخاص تانين ويسبب لك مشاكل. فهمتوني؟ هذه من العلامات الشخص المنافق، واللي تعتبر من أهم العلامات اللي تعرف بها الشخص هذا منافق ولا لا. ولازم تركزوا لي على موضوع وين دمك وين همك. اي والله يتودد هو لكن لديه ضغينة، أكيد لديه ضغينة ولديه حلبة أشياء يعني نقول احنا. والله صدقتي قداش منورة، شكرا بارك الله فيك، كل ما قلتيه صحيح، شكرا. نور تقول أحسنتي. عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة مليكة موفقة، تسلمي بارك الله فيك. زي ما قلت إن النقطة المهمة اللي تعتبر من علامات الشخص المنافق يا جماعة الخير، إن لما يظهر لك وجه الطيبة، وجه البراءة، وجه إنه هو يقول إحنا يتمسكن باش يتمكن تقريبا، صح؟ يقول لك يتمسكن باش يتمكن، هو يتمسكن قدامك ولكن يتمكن في الخفاء، يزرع لك مشاكل، يسبب لك مشاكل. فهمتوني؟ هذه من الأشياء اللي تعتبر من علامات الشخص المنافق، والأهم إن أفعاله ما تنطبقش على كلامه أبدا. الشخص المنافق عمره ما كان متناقض. تعرفوا إنسان متناقض؟ الشخص المنافق متناقض من ناحية كلامه وأفعاله، لو دار فعل كلامه غير فعله، كلام غير الفعل، فهو إنسان متناقض، كل مرة برأي، كل مرة بموقف، كل مرة بكلام، وكل مرة بفعل. هذه من علامات الشخص المنافق اللي يظهر شيء ويدس أشياء ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع الوقت يكشفها الله سبحانه وتعالى أمام أعيننا باش نعرف الشخص هذا. قال لك خميس يقول أبو وجهين بالليبي. أي والله. نمشي فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج من القلب على أثير راديو إسرائيل 99.3 داخل مدينة طرابلس. أيضا للناس اللي خارج الوطن أو خارج في المدن الأخرى على الفيسبوك، منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو إسرائيل صوت وصورة، حتى يلقونا غادي مباشر. أيضا على منصة التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخير للجميع وجمعة مباركة للجميع. عندنا رحاب كاتبة في الفيسبوك أتساءل في وقاحة بعض الأشخاص المنافقين، يخطئون في حق الناس ويؤذوهم ويأكلون لحم الناس ويكذبون، ثم تجدهم يصطنعون المثالية كأنهم أولياء الله الصالحين، حديثهم شيء وحقيقتهم شيء آخر، لا تثق بأحد لمجرد أن أعجبك إن أعجبك حديثه، فالحياة أصبحت مظاهر خداعة. فبعض الأشخاص ظله أكبر من حجمه الحقيقي. اللهم بعد عنا المنافقين وذو الوجهين، فهم المنافقين بالدرجة امتياز في أشخاص ما يستهلوش يكونوا موجودين في حياتنا من البداية. دائما نشكر في ربنا إن اللي علمني ما نحكمش على حد من أول موقف، لأن الأيام كفيلة توريك كل شخص على حقيقته، ومع الوقت بتكتشف أيوه الوجوه وبتبين المعادن، وبتعرف مين اللي يستاهل مكانته في قلبك ومين لا. ومهما حاول الإنسان يخبئ حقيقته راح يجي يوم وتنكشف. الحمد لله على نعمة البصيرة اللي بتخلي الواحد يفهم ويعرف الأشخاص على اللي حواليه، من اللي يحبوه بصدق ومن القلب، ومن اللي قاعدين يجاملوا فيه ومن اللي قاعدين ينافقوا فيه. فيا رب احفظ لي الاشخاص اللي حبهم صادق من القلب، وابعد عني الاشخاص المنافقين اللي بوجهين واشغلهم بنفسهم. اللهم امين يا رحاب، بارك الله فيك. وفي كلمه قالتها رحاب تعقيبا على الموضوع، قالت العشره ما كانت يوم ولا يومين باش تنسى بكلمة ولا بموقف. اللي هون عليه العشرة عمره ما كان فاهم قيمتها من الأساس. والمشكلة مش في الخلاف، المشكلة في اللي ينسى الود ويبدل وجهه وقت الزعل. نختلف عادي، لكن الرخص العشرة مش معقولة. هذه مش أخلاق الناس اللي تربت، هذه قلة أصل. واللي يعرف ربي صح عمره ما يفجر أو يفجر في الخصومة ولا ينكر الجميل. العشرة تبقى حتى لو الناس تغيرت. كلام جميل جدا يا رحاب، وعندي ما أضيف عليه، اللي هو العشرة مش حتبان ولا حتبان إلا وقت الخصام. عشرتك مع الأشخاص مش حتبان إلا وقت الخصام، مش في وقت المشاوير، مش في وقت الضحك، مش في وقت اللعب، مش في وقت اللهو وواء إلى ما ذلك. إنما تبان العشرة وقت الخصام، فهمتوني؟ واللي الشخص الصادق والصريح اللي دور الصلح، ركزوا معاي، الشخص الصريح اللي يعترف ويدور في حلول وأسباب تخليه توصل إلى بر الأمان ومد يد والمصافحة من أجل الصلح، فهمتوني؟ ليش؟ لأن الطرف هذا مش هاين عليه العشرة، فهمتوني؟ مش هاين عليه العشرة، مش هاين عليه المواقف، مش هاين عليه الذكريات، مش هاين عليه مكانة الأشخاص، فهمتوني؟ واللي يختار يرحل بدون ما يمد يد الصلح ويحاول بقدر الإمكان إن يختفي عن الوجود، هذا ما عمره حس بقيمة العشرة وما يعرفهاش من الأساس. عندنا مكالمة، ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. ألو فصلت المكالمة. تمام، خلونا نرجع للموضوع. العشرة في موضوع النفاق، العشرة فعلا ما كانتش يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. يا مناس نعرفوهم سنوات، ويا مناس نعرفوهم لمدة أعوام وغيرها، وصارت مواقف بيننا وبينهم، وصار أشياء ومناسبات بيننا وبينهم، وللأسف الشديد في أول خلاف وفي أول خصام يرمي العشرة ويذهب. ليش؟ لأنه مش حاس بقيمتها ومش حاس بمكانة الأشخاص، يبتعد وميمدش يد الصلح. ما فيش إنسان كامل في الحياة، كنا موجودين في الحياة هذه نغلطوا ونتأسفوا. ما فيش إنسان كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى. كنا موجودين في الحياة بميزاتنا بعيوبنا، ما فيش إنسان كامل. لكن في الخصام، الشخص اللي ما تهونش عليه العشرة دائما تلقاه يحاول إنه يصلح، يحاول إنه يلقى حل مع الطرف الآخر. ولكن الطرف الآخر يبدأ إنسان خلاص هو مقرر إنه خلاص، يعني الإنسان هذا غلط فيه خلاص. لا ما هيشك، لأن وقت الخلاف يبان كل شيء. ولو كان حتى الخلاف بسيط جدا يبان حقيقة الشخص الآخر، يبين لك حقيقة الشخص الآخر ومكانته عندك. فهمتني؟ فهذا للأسف الشديد، احنا ندوروا نقول احنا الإنسان الشخص الآخر اللي نقول احنا اللي هانت عليه العشرة دائما يدور لك في زلة، ولما لقيه الزلة والفرصة المناسبة والوقت المناسب خلاص قال لك أنا معاش يساعدني وأنا معاش نقدر وخلاص. أهي العشرة فيما سبق ومواقفك السابقة اللي وقفت فيها واللي درت معاي في أشياء كذا وكذا، خلاص يعني أنت أصبحت ذكرى من الماضي فقط. إنما الشخص اللي تلقاه محافظ على العشرة ومش هاين عليه الشخص الآخر، ويحاول بقدر الإمكان ويحاول أكثر من مرة، تلقاه هو الشخص اللي قاعد يتألم وقاعد إنه هو يحس إنه هو الشخص الملام. فهمتوني؟ فهذه من الأشياء اللي تعتبر إن العشرة ما لهاش مقياس أبداً، ما لهاش علاقة أبداً. إنما العشرة تبان في مواقف معينة في وقت الخصام فقط، لما أنت والشخص الآخر تختصم معاه، تخش معاه في جدال أو نقاش أو أي شيء. غير هيك ما تقوليش لا والله كلهم أحبابي كلهم ناسي كلهم كذا. أنت غير خش معاه في نقاش معين أو جادلة في موضوع معين أو خاصمة في موضوع معين، حتشوف مكانتك عند الشخص الآخر وحيشوف هو مكانته عندك. فاللي يسارع في الصلح ويسارع في التسامح ويسارع إنه هو يحافظ على ما تبقى، هو شخص نعتبر فيه شخص شجاع. لكن الشخص الآخر اللي قرر الهروب وقرر كذا، نعتبر فيه شخص ما يقدرش العشرة وما يقدرش مكانة الناس اللي كانت في حياته. أعتقد كلكم حتوافقوا الرأي. نتمنى أنكم أنتم تشاركونا في موضوع الحلقة لليوم على 092-150-59-99، 092-150-59-99. فما ربي في الدنيا وما خيرش من الكلمة الطيبة، ما خيرش من الكلمة الطيبة والعشرة السمحة، وربي يهدينا فعلا فعلا. وإن شاء الله يبارك لك يا أستاذة ويرحم والديك، ربي يعطيك الوقت الطيب. شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا. قالك في وقت الشدة يبان. ايه والله والله يصدقتي، عندي باش نتبع فيك من بوكر من تونس. ربي ان شاء الله ينورك ويسعدك رب العالمين. شكرا بارك الله فيك. شكرا. خميس والله اصبحت اعشق الوحدة لانها لا تعرف النفاق والذنوب. صحيح صحيح صحيح، اتفق 100%. نور تقول معاش فيه بوجهين، في 6 في 7 وجوه للمنافق. فعلا فعلا. عندنا مكالمة، يلا ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عيوش.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. تسلمي تسلمي. وعليكم السلام، مساء النور عيوش، نورتي
1: ومساءك إن شاء الله كل أوقاتك سعادة.
0: تسلمي تسلمي تسلمي، بارك الله فيك عيوش. تفضلي، هاي موضوع نعم. الحلقة يلا.
1: والله يا أستاذة شو بنقول لك؟
0: قولي قولي.
1: النفاق، النفاق هذا يعني مرض، عرفتي، مرض متفشي في مجتمعنا هلبا.
0: صحيح صحيح.
1: ايه يعني زي ما اقول لك، في مثل يقول لك في الوجه مرايه وفي الباب رايه.
0: ايه بالله، ايه والله صح.
1: ويضحك معك ومع الناس يضحك عليك، عرفتي. او يضحك الناس عليك يعني.
0: وفي نوعيه ثانيه عيوش،
1: في مشاكل ويسبب لك حتى في توهان. لكن شني يا استاذ المنافق، شني هذه؟ خلي بينك وبينه مسافه وما تعاديش. احنا لو احنا بنعادو بنشط حجيه، فهمتي؟
0: صحيح.
1: لكن لا، هذه انا واحده من الناس، نعرف المنافق ونعرف ينافق فيا وما هو شيء. احنا في مجتمعنا اللي يقول لك كلام، في ناس تبدا توصل فيها، عرفتي؟ يا ريت حتى ناقل الكلام حشاكم ومع احترامي ليكم يحترم نفسه. يعني الانسان عمره ما يكون ناقل للكلام.
0: عارفه عارفه عيوش، عيوش تعرفي تعرفي في نقطه، لما حد ينقل لك الكلام بمعنى بين طرفين، انا تعرفي من اللوم، اللوم مش الشخص اللي اللي اللي سمع، انا اللوم الشخص. شوفي شوفي
1: اللي قال
0: كويس، اللي قال اللي يوصل الدوة، واللوم على الشخص اللي فاتح ودنه.
1: ايوه ويسمع.
0: ايوه
1: يعني انت علاش لما انت علاش ما تسكتاش لما يجي يكلمك؟
0: صح.
1: لو يقولك على فلان ولا فلانة، علاش انت ما تعطيش فرصة انه يحكي لك؟
0: ما هو انت لما بتعطيه، انت بتعطيه ودنك، احنا بنقوله باللهجة الليبية، لو تمد له ودنك وعبالك كلام وعبالك راسك، بمعنى بطبيعة الحال انت حتبدأ في مرحلة شك، وحتظلم اشخاص وتحكم عليهم على حسب الكلام اللي قاعد يوصل لك، فهمتي؟ فمن الاحسن دائما انك انت لما تبي تسكر باب شر عليك، انك ما تسمعش من طرف اخر الا من الطرف الاساسي يعني. بالضبط.
1: لكن شني مفروض حتى هو نقل الكلام، احنا ما نفتحوا لا سوداننا لما جي يتكلم معنا بيقول لنا حاجه، والله احنا من قصدي من نزيدوش في كلام، او احنا من نتنفسوش ونزعلوا وفي حاله غضب نبدا نقولوا في كلام. لكن لا، انت لما يتبين لك المنافق، واحده من الناس زي ما قلت لك، راهو نعرف حشاك هو الكذب والنفاق في درجه واحده، راهو نفسها هو في نفس الوقت يكذب اصلا.
0: صح.
1: المنافق عرفتي، لو هو عنده أكثر من عادة سيئة، يا ريت يراجع نفسه ويعالج نفسه. لكن شني المنافق، خلوا بيننا وبينه مسافة، ونبدو نعرفوه وما نديروش زيه وما نتنرفزوش وما ناكلوش بعضنا، عرفتي؟ لأن نخلوه يزعل هو، واللي قالت واللي يوصل في الكلام واللي يقول وينقل في الكلام، هم كلهم هادو نتعاملوا معاهم بحذر وحتى بابتسامة هيك، مش ابتسامة من القلب، لكن يعني لو كان هو ذكي أصلا، هو مش ذكي، لو كان ذكي يفهم إن الإنسان هذا اللي أنت قلت عليه راهو عرفك وكاشفك، لكن شيني ما يبيش يولي زيك.
0: صح.
1: عرفتي؟ السلام عليكم، كلمة طيبة، كلامي نقعد في أخلاقي ونقعد في الكاريزما متاعي. أنا زي ما أنه كبانية نفسي نقعد في الكاريزما، لكن شيني في نفس الوقت نعرفه، نعرفه ونتمنى له الشفاء العاجل.
0: صحيح صحيح.
1: شوفي هكي بس احنا ما نمرضوش.
0: صحيح.
1: ما هو يعني ليس على المريض حرج،
0: بس بنقولك على حاجة يا عيوش. لما تلقي الشخص هذا اللي يدعي، احنا تكلمنا حتى على سياق المنافق، ومشينا حتى لموضوع العشرة، ان العشرة العشرة مش يوم ولا يومين ولا ثلاثة. ما تقول ليش لا، انا الشخص هذا نعرفه من سنين. انت بس يصير خلاف بينك وبينه، بس في مرحلة خصام، فهمتي اللقطة؟ حتعرفي الشخص هذا هل هو تمام، هل هو محافظ على العشرة، ونقول احنا حتى لو غلط، ركزي معايا، حتى لو غلط يراجع نفسه، ركزي معايا، يراجع نفسه وفي نفس الوقت يمد يده للصلح. ليش؟ لان بين قوسين نقول احنا ما قدرش ما تهونش عليه العشره، ما تهونش عليه الاشخاص، بينما تلقي الشخص الاخر المقابل ليك تلقيه مرات شني يقولك يا خلاص انت اصبحت جزء من الماضي لانك اخطات. لا، ما هو الانسان، الانسان بطبيعه الحال يخطئ، فهمتي؟ بطبيعه الحال يخطئ. احنا ما فيش حد منا كامل، ما فيش حد يدعي المثاليه. ايه، احنا ما نجوش يا عيوش نقولوا لا احنا والله ما فيش زينا واحنا ما نغلطوش. لا لا لا، لا نغلط نغلط، فهمتي؟ الله سبحانه وتعالى يبين لك في وقت باش تعرفي الشخص اللي معاك وتقولي عشرتي الكويسه معاه كويس. الله سبحانه وتعالى يحط سبب بسيط، ركزي معايا، سبب بسيط. السبب البسيط هذا يبين لك معدن الشخص الآخر.
1: ايه صح،
0: فهمتي؟
1: المواقف هي اللي تعرفك في الناس. لا،
0: المواقف
1: هي اللي تعرفك في الناس. يعني لما تطيح في موقف شخص، تطيح في موقف يبدأ يبان حبيبة من عقوة.
0: صحيح،
1: عرفتي؟ اي، وبعدين حتى العشرة تبين لك الذهب من الحرف.
0: اي والله،
1: تبين الناس.
0: اي والله،
1: وما تشكرني لين تجرب غيري، بعد العشرة تبان الناس.
0: صحيح.
1: ولكن الانسان لازم يكون شني، واخذ الحيطة والحذر. لو انقرفت مرة ما عادش يكررها، يعني صحيح. يكون ذكي، يكون عنده حنكة وعنده يعني خوف في الحياة، ويكون ثابت في الحياة. حتى الثبات في الحياة يا استاذ ريتك تدير عليه حلقة راهو
0: بنين الموضوع هذا. ان شاء الله عايش الحياة. ان شاء الله. بارك الله فيك يا عيون،
1: مشاركة طيبة، ودمتي بخير ودام طلعتك الحلوة يا استاذة. بارك الله فيك،
0: تسلمي، الله يعزك،
1: جمعتك طيبة ومباركة وكل المستمعين.
0: شكرا، بارك الله فيك عيوش على المداخلة الطيبة وعلى الكلام الجميل. وضفتي جدا للموضوع هذا. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3، ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم بعد هالفاصل القصير. اهلا وسهلا بكم جماعه التيك توك، مساء الخير جميعا. دودي اهلا وسهلا، الايام حلوه، اهلا وسهلا جميعا، نورتوا. رحاب تقول يطلع يدير روحه ما فيش منه، لكن هو خبيت ويدير في المشاكل مع الناس القريبه منك. ايه هذه فن قلب الطاوله، نقول احنا الانسان اللي يحب يقلب الطاوله، فهمتوني؟ او الحب اللي هو يتظاهر انه هو عنده الحق وهو صاحب باطل، عرفتوه؟ فهذه من الاشياء اللي تعتبر من سياق موضوع الحلقه لليوم اللي نتكلم فيه على النفاق، وتكلمنا شنو هو النفاق، وتكلمنا علامات الشخص المنافق، ونجو توا للقصه اللي تعتبر واقعيه وفي حياه شخص معين، تمام، بدون ذكر اي اسماء. في القصه الواقعيه هذه، في شركه كبيره، باحد الدول الاوروبيه، كان في موظف معروف دائما بابتسامته الدائمه ومساعدته للكل، عفوا، الجميع ديما يشكروا فيه ويعتبروا فيه افضل زميل. لكن بعد فتره بدأت الإدارة تكتشف أن أسرار الشركة تطلع للمنافسين، أو يعتبروا من نقول إحنا الشركات المنافسة لهم أو الخصم لهم. إحنا نقولوا أسرار الشركة تطلع، زي ما تقولوا أسرار الحوش تطلع برا، تمام. وبعد ما حققوا بشكل مطول اكتشفوا أن الشخص اللي الكل يوثق فيه هو نفسه اللي كان ينقل في المعلومات للشركات الأخرى. الصدمة مش كانت في الخطأ، الصدمة كانت إن الشخص يظهر دائما في الوفاء، كان هو أكثر شخص يخون في الثقة. من وقتها بدت الشركة عندهم مبدأ يقولوا فيه، أو مثل يقولوا فيه، مش كل ابتسامة معناها إخلاص، فهمتوا؟ هذه قصة واقعية صارت في احد الشركات الكبيرة، متحايل، ايه، في احد الشركات الكبيرة في احد الدول، او باحد الدول الاوروبية، كان دائما في موظف بشوش، يضحك، يبتسم للناس، يرحب بالناس، يساعد في الناس، ويساعد في كل الموظفين، ودائما متاح، ودائما شخص متعاون، ودائما يحب يسمع من الكل، ودائما يحاول يوقف مع الكل، وإلى ما ذلك الصفات الجميلة فيه. الجميع كانوا، الزملاء كلهم كانوا يشكروا فيه ويمدحوا فيه، ودائما يعتبروا فيه كأفضل زميل موجود في الشركة، كشخص مخلص للشركة، مخلص للزملاء، مخلص لنفسه، وإلى ما ذلك. فبعد فترة بدت الإدارة فوق تكتشف أن أسرار الشركة قاعدة تطلع للشركات المنافسة لهم. وللأسف بعد التحقيق المستمر وبشكل طويل من الإدارة، من قبل الإدارة، أن الشخص اللي كان الكل يوثق فيه وهو نفسه اللي كان للأسف الشديد كان هو اللي ينقل في المعلومات للشركات المنافسة. والصدمة مش كانت في الخطأ فقط، الصدمة إن هالشخص هذا كان يظهر دائما في الوفاء والصدق والإخلاص، فكان هو أكثر شخص يخون في الثقة. من وقتها صار عندهم مثل يقول مش كل ابتسامة معناها إخلاص. مساء النور يا مبروك، نورتي، مبروك نورتي. بش يقابل ربي نهار اخر. ايه لازم الاشياء هذه، تصير. ليش؟ لان مش كل حد ابتسم في وجهك معناها يحبك، مش كل حد مصحك معناها يحبك، مش كل حد نقول احنا يدعمك ويوقف معك معناها يبي مصلحتك ولا يبي يشوف نجاحك. مش كل حد، وخاصة الناس المقربة يا جماعة الخير، مش كل حد
لأن أحيانا مرات الشخص المنافق بالصورة المجملة دائما يأتيك على شكل الشخص المسالم، الشخص الطيب، الشخص اللي نقوله تحت السواهي دواه، الشخص اللي يعطيك الاهتمام، يعطيك كل النواحي.

تجيك الطعنة منه. شفتوا كيف؟ مبروكة تقول فعلا مش كل الناس تحبك. النفاق كاثر. اي والله النفاق كاثر هلبة مش شوية. فمش كل شيء، فهمتوني؟ بهي انا توا مفروض ناخد فاصل. خليك يا مبروكة، لان الموضوع هذا مهم جدا. بناخد فاصل قصير وحنتكلم على نقطة مهمة اللي هي نعطيها لكم بعدين نطلعوا فاصل. النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي اللي للأسف الشديد كنا نستخدمه في التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. كنا عندنا، ما فيش حد ما عندهش مواقع التواصل الاجتماعي إلا قليل النادر، أو حد ما يعرفش أو ما يفقهش فيه، ولكن بالمجمل عندنا عدد كبير يستعمل في المواقع التواصل الاجتماعي. فاحنا حنتكلموا على جانب النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي اللي أثر هلبة في حياتنا الواقعية. فهمتوا؟ ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم بعد هالفصل القصير لكل من التحق بنا. مساء الخير جميعا، جمعة مباركة عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا، وأيضا على منصة التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اتكلمنا قبل الفاصل على النفاق في مواقع التواصل الاجتماعي، وعطت العنوان فقط أو الفقرة فقط، لكن حنتكلم عليه بشكل يعني نقوله مش كبير، ولكن نحاول اني نوصله لكم بشكل مبسط. اليوم للأسف النفاق، ولا ناخذ المكالمة؟ يلا ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة يا أملوكة.
0: جمعة مباركة علينا وعليك يا رب.
1: يا رب العالمين، اللهم اجعله يوم مبارك فيه مدينة في الهديد وفينا بفنا وعافيت.
0: اللهم امين يا رب العالمين. مرحبتين يا صبري.
1: اللهم عافقين وخيري والقال والخبيتين والخبيتات.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم ابعدنا عليهم وابعدهم علينا يا رب.
1: ان شاء الله يا الله.
0: به خونا صبري.
1: نعم.
0: اعطيني بخصوص موضوع الحلقة اليوم يلا.
1: هذا عايشين في ايدي. هذا والله شيء مقولك كراحة الله مثل يعيشين يعني. تعالي دنيا طيبة يعملوك بسوء. هني هني فهمتهاش مع الأحباب مع الأقارب مع اللي هني واللي هني. هني هنا فهمتهاش في الدنيا هني هنا. وبدأت تورى يعني حيث خلينا فوتي اللي قبلها. لا لا في سنتين ما بدأت سنتين ما زاد وهلبة. لا لا زاد هلبة.
0: زاد زاد النفاق.
1: كل يوم راي كل يوم منظر مظهر جديد مظهر جديد كل يوم أنا نشوف فيه كل من أجل مصالح ومن أجل طمع حب الدنيا وشهواتها.
0: صحيح صحيح للأسف الشديد.
1: ها؟
0: للأسف الشديد كثرت هالمظاهر هذه، ويعني حتى أثرت علينا ما عادش نعرف ومن اللي صاحبنا ومن اللي عدونا للأسف.
1: ما أعرف حتى أنا عندي جواب.
0: أيوة بارك الله فيك يا صبري، بارك الله فيك على المداخلة.
1: هاي ربي هنيك يا ملوكة
0: ويهنينا ويهنيك
1: إن شاء الله.
0: تسلم تسلم
1: نور البرنامج أحلى برنامج ملوكة.
0: تسلم تسلم الله يعزك ويخليك.